0: فينا ننتقل جميعا إلى ترسيخ الدولة وبناء مؤسساتها على أسس المسؤولية والكفاءة، دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار. إنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
1: من بين المقاطع التي لقيت رواجاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع يظهر حديث عضو مجلس الشعب خالد السلوم الذي قال فيه: قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس، وهي جملة ساخرة رمزت للطريقة التي كان يخاطب فيها رئيس النظام المخلوع السابق بشار الأسد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك. دعونا نتابع.
2: أنا شخصيا بقول لك قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس. خربت بهذا التشبيه. أنا شخصيا بقول لك قليل عليك العالم يا سيادة الرئيس. خربت بهذا التشبيه.
1: لمن لا يتذكر هذا المشهد الأيقوني الذي وقع في 30 آذار من عام 2011، عندما عقد المخلوع بشار الأسد أول خطاب له بعد بدء الثورة السورية، وذلك في البرلمان السوري. دعونا نستذكره معا.
3: قلتها أنك الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس.
1: من بين مقاطع الفيديو الطريفة التي تناقلها رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقطع بين رئيس لجنة السن وأعضاء المجلس بشأن الاستراحات وطلبات الخروج من القاعة، وشغلت ردود رئيس اللجنة حيزا من تفاعل السوريين معتبرين إياها فكاهية، حتى أن بعض المعلقين قالوا: انتخبوا رئيس السن النائب أسامة العساف رئيسا للمجلس فتعليقاته مشوقة. دعونا نتابع لحظات من تلك الجدالات ثم نعود.
4: سيد الرئيس، نص النواب فركوها. وين أنا شايف القاعة راح تفضى بها الحالة هاي؟ نوقف الانتخابات يعني مشان تروحوا تدخنوا ولا مشان تشربوا شاي؟
5: نص النواب فركوها على أنه ما وجعي دورهم بالانتخابات.
4: يا شباب الله يخليكم، ترى هاي الجلسة منقولة إعلاميا، فالرجاء الرجاء خلونا حضاريين أمام العالم مو أمام نفسنا. الرجاء كل واحد ما بيطلع بدون سبب حقيقي وقاهر بالنسبة له.
6: من بعد إذنك سيادة الرئيس، بس الصلاة.
4: الرجاء الكل يرجعوا على القاعة. وين أنا شايف القاعة راح تفضى بهالحالة هاي؟ نوقف الانتخابات يعني مشان تروحوا تدخنوا ولا مشان تشربوا شاي؟ إيه والله مو معقول يعني.
1: من بين أكثر المقاطع تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا خلال الساعات الماضية والتي لقيت تفاعلا واسعا وانتقادات، كان ظهور الناشط جميل الحسن بمقطع مصور يدعو فيه لنبذ الأحزاب، وذلك قبيل بدء اجتماع مجلس الشعب، مرفقا هذا المقطع بموسيقى في الخلفية، وهو ما اعتبره ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي محاولة التدخل بغير مكانها وفق تعليقات عديدة. نتابع.
7: عندي رسالة مختلفة من داخل البرلمان السوري لأعضاء مجلس البرلمان، أنه نحن ما نحول هذا المجلس من صوت شعب لصوت أحزاب. إحنا ما لازم ندفع باتجاه الأحزاب. عندي رسالة مختلفة من داخل البرلمان السوري لأعضاء مجلس البرلمان، أنه نحن ما نحول هذا المجلس من صوت شعب لصوت أحزاب. إحنا ما لازم ندفع باتجاه الأحزاب.
1: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، دعونا نستعرض بعضها. ندى كتبت: لحظة تاريخية مر بها مجلس الشعب قبل قليل، أنهى الرئيس كلمته وهي دقيقة ونصف وسادة بعدها الصمت، لا تصفيق لا هتاف لا أشعار باهتة ولا شعارات. بلقيس كتبت: سوريا التي نطمح إليها هي سوريا ديمقراطية تحتضن جميع أطيافها وتحترم التنوع والاختلاف وتعدد الأفكار، لأن قوت الأوطان تكون بوحدة الأبناء رغم اختلافهم. على كتب: في مجلس الشعب ليس المعيار التصفيق أو عدمه، المعيار الحقيقي هو العمل لأجل بناء البلد، حماية أبنائه والحفاظ على مقدراته. المحامي ميشيل شماس، بأي صفة يوجه الإعلام الجميل أعضاء مجلس الشعب من داخل مجلس، ومن منحه حق مخاطبة السلطة التشريعية بلغة التوجيه والإملاء؟ في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية على ضفاف الفرات، تحولت رحلة عبور اعتيادية إلى مأساة إنسانية، وذلك في محافظة دير الزور عندما غرقت عبارة نقل مائية كانت تقل أكثر من 35 مدنيا وفق الأرقام التقديرية، وذلك بعد اصطدامها بجسر عائم على نهر الفرات. أدت الحادثة وفق البيانات الرسمية الصادرة حتى لحظة كتابة هذه الحلقة إلى وفاة 3 أطفال وشخص بالغ وإنقاذ عدد آخر من الركاب، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط ظروف صعبة. الحادثة جاءت بعد مضي أيام قليلة على إنشاء الجسر العسكري العائم الذي أنشئ لربط ضفتي الفرات في دير الزور، وذلك لتعويض الحاجة الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالجسر الواصل بين أو بالجسور عفوا الواصلة بين ضفتي النهر تحت ضربات الآلة العسكرية لنظام الأسد ثم التفجيرات التي قامت بها قسد. فجر الأحد كانت عبارة تحمل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال كانت تعبر النهر بين ضفتي الشامية والجزيرة قبل أن تتعرض إلى عطل وسط تيار الفرات القوي، ومع فقدان السيطرة عليها انجرفت نحو الجسر العسكري الجديد وقامت بالاصطدام به، ما أدى ذلك إلى انقلابها وسقوط جميع من كانوا على متن هذه العبارة في المياه وفق شهادات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما أعلنت الجهات المعنية وفاة 3 أطفال وشخص بالغ في حصيلة أولية وإنقاذ عدد من الركاب، استمرت عمليات البحث في طبعا النهر عن المفقودين لساعات طويلة وسط روايات متطابقة تشير إلى أن العطلة الفنية في العبارة واصطدامها بالجسر العسكري كان السبب المباشر للكارثة. أحدث ما ورد في هذا الملف مشاهدينا كان العثور على جثة أحد الأشخاص الذين فقدوا من جراء غرق العبارة في نهر الفرات، وذلك من قبل بعض القرويين في بلدة جديد عقيدات شرقية محافظة دير الزور. دعونا نتابع مع تلك اللحظات التي وثقها أحد سكان المنطقة ونعود.
6: السلام عليكم.
8: السلام.
6: وين لقيت جثة الشاب عمي؟
8: ولقيناها بالمي طايف.
6: أي منطقة؟
8: منطقة جديد عقيدات.
6: الشاب محمود حسن على الملواح تم العثور عليه في منطقة جديد عقيدات. وهاي أهله والجماعة جايين يستلمونه.
8: انقطب نعم نقول.
1: قائد عمليات مديرية الطوارئ والكوارث في دير الزور قدم مساء أمس إحاطة صحفية نشرتها محافظة دير الزور بشأن أحدث النتائج لهذه الحادثة، قائلا إن 3 أطفال توفوا بسبب الحادثة، وتمكنت فرق الدفاع المدني بطبيعة الحال من انتشال بعض الناجين، بينما ما تزال الفرق تعمل على تمشيط مجرى النهر. دعونا نتابع.
9: أسامة عرب قائد عمليات مدير الطوارئ والكوارث في مدينة دير الزور. منذ اللحظات الأولى تلقي البلاغ الساعة 1:30 ليلا توجهت فرق نهر الفرات للتعامل مع بلاغ غرق عبارة على متنها ركاب، وحسب رواية أحد الناجين يتراوح العدد بين 25 إلى 35 راكب. تم انتشار 3 أشخاص على بنهر الفرات ومتوفين أطفال، تم نقلهم إلى مشفى دير الزور الوطني، كما تم إنقاذ بما يقارب 8 أشخاص ونقلهم إلى مشفى دير الوطني لتلقي العلاج. فرقنا طلبت مؤازرة من مدينة إدلب وحلب والرقة، قدمت الفرق المؤازرة إلى المكان وتعاملت مع نهر الفرات وقامت في النزول إلى نهر الفرات وتمشيط نهر الفرات. طبعا القوارب ما زالت تمشط نهر الفرات على ضفتي الشامية والجزيرة، وفرقنا ما زالت منوبة حتى الصباح الباكر في حال ورود بلاغ أو اشتباه بأي شيء خلال الليل يتم التعامل معه بشكل مباشر إن شاء الله.
1: لم تكن هناك مشاهد توثق لحظة اصطدام العبارة أو انقلابها، لكن مقطعا وحيدا من بضع ثوان أظهر اللحظات الأولى التي تلت سقوط المدنيين عن العبارة بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم. نتابع.
8: هاي العبارة مصطدمة بالجسر، كانت مليان. هاي العبارة مصطدمة بالجسر،
1: ناشطون تداولوا مقطعا مصورا لأحد العبارات الواقفة على ضفة النهر بينما يعمل سائقها على محاولة تشغيل المحرك، وهو ما لم ينجح به على طول دقيقتين من عمر الفيديو. بعض الأشخاص قالوا إن هذه المشاهد للعبارة نفسها التي غرقت لاحقا في النهر، وهو ما لم يتمكن فريق ريبوست من التحقق منه. دعونا نشاهد المقطع ونعود.
10: لمن سنين سجل
11: وسنة مفرد
12: بس عاوض ما اشوفه يا
1: العبارات التي تنقل السكان بين ضفتي النهر لا تتجاوز مسافات كبيرة، إذ تقطع النهر بالعرض فقط وتنقل المدنيين وآليات النقل، الدراجات النارية والسيارات وغيرها. لكن أمس في تمام الساعة الواحدة ليلا كان هناك عبارة بدت معطلة منذ محاولة إقلاعها الأولى وفق ما رواه شهود عيان. بعد لحظات إقلاعها الأولى اصطدمت بالجسر العسكري المبني حديثا، ما أدى إلى انقلاب العبارة ووقوع عشرات المدنيين والآليات في مياه الفرن. دعونا نشاهد ما قاله شهود عيان بشأن القضية.
13: لا غلبت
14: أنت غلبت
13: الساعة واحدة وحده.
14: يعني بعد ما صدمت بالجسر
13: هذا مو لون زلقت بالجسر كان ترتفع بينا وقلبت، طلعنا من جوا اول واحده طلعت من جوا الجسر وبابن عمي
14: وحرمه تصبح طلعت
13: طلعت من هنا وبابن عمي وحرمه طلعوا مع فقط لقط اثنين جم تراك نصيح لهم الاخوه نصيح لهم ستونا حبل حبل تمسخرون علينا ستونا يقولون تمسخرون علينا نقول لهم طونا حبل ما اعطونا حبل ما ضربت بالجسر يوم شافوا من العبارة قلبت جو ما تراك يصيحوا
14: معربطين للعبارة
13: ما حد يفعل وهذول تراك يقولون اطلع اطلع احنا ما لنا شغل
14: على جم
13: على جم عادينا الاخوة وقلنا لهم العبارة قلبت وتصيح لكم اعطونا حبل ما حد يفعل يعطينا حبل
14: عالم بالمي قاصة
13: العالم قاصة بالمي ما حد يفعل وجم فزعة الاهالي مني انا اريد ينزلون ما حد يفعل نزل دبيت بنزين ومحركات مطارات يطلعون العالم ما حد يفعل خلاص
1: مديرية إعلام دير الزور نشرت مقطعا مصورا تضمن شهادة لأحد الناجين الذي روى أيضا جانبا مما شهده في حالة غرق العبارة، لافتا إلى أن العبارة انطلقت في المياه من دون تشغيل المحرك حتى اصطدمت بالجسر العسكري وغمرتها المياه. دعونا نشاهد.
15: أنا مصطفى محمد الحسن من الحسينية طالع من المدينة باتجاه الريف على الحسينية الساعة 1:15 جيت لقيت الطوافة مع عباية قمنا ركبنا بها ومشت الطوافة مشت بدون ما يشغل تعطلت الطوافة ظل يشغل ما اشتغلت لحتى ما وصلنا الجسر الحربي شايف وصلنا للجسر الحربي صدمت بالجسر الحربي وطمست تحت الجسر أنا انقذت زوجتي وحرمة النوب وطفل ثلاثة والله تقديري بها للثلاثين انطمست تحت الجسر شايف وبلشت العالم تطلع ورا الجسر شايف
1: ناشط من أبناء مدينة دير الزور روى قصة أخرى بشأن غرق العبارة وقال عبر مقطع مصور من موقع الحدث إن القائمين على العبارة حاولوا دفعها في المياه لإجبار المحرك على العمل لكن المياه جرفتها نحو الجسر العسكري المشيد حديثا ما أدى إلى هذه الحادثة التي راح ضحيتها عدد ما يزال مجهول من المدنيين. دعونا نشاهد ماذا قال.
16: بأنها ما اشتغلت فجربوا يدفشونها مشان تشتغل لعل وعسى تشتغل وهي بالمي فالجرفها جرفها النهر واصطدمت بالجسر الحربي اللي اشتغلوه من يومين يعني تشيل العبارة أقل شيء 40 شخص بين نساء أطفال رجال في 13 شخص فرق الإنقاذ قدروا يوصلوا لهم 2 منهم أطفال توفوا يمكن 25 أو أكثر من 25 شخص مفقودين ما حدا يعرف وينهم في ناس نجت من العبارة وقدرت تطلع منها يعني اللهم استعان.
1: في سلسلة تصريحات لمحافظ دير الزور زياد العايش تحدث المحافظ عن الضحايا البلغ عددهم 3 أشخاص وإنقاذ 3 13 شخصا آخرين. وذكر المحافظ أن المحافظة كانت اليوم على موعد لافتتاح جسر العائم أو الجسر العسكري، إضافة لإعلان أن الجسر الترابي البديل سيكون داخل الخدمة الفعلية خلال هذا الأسبوع. وأضاف أن محافظة دير الزور تكثف الجهود بالتنسيق والعمل المشترك مع وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان لإنهاء كل الأعمال المتبقية في جسر السياسية وفق أقصر مدة زمنية ممكنة بالتوازي مع البدء الفوري بإجراءات إعادة إنشاء جسر الميادين. ولفت المحافظ لأن السلطات ستفتح تحقيق بالحادثة التي أدت إلى غرق العبارة المائية. القضية حلت كأكثر موضوع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. نستعرض بعض التعليقات التي أتت عنه. ناصر: بس بدير الزور الجسر الحر بيحتاج تجربة 3 أيام قبل دخول الخدمة. يا حبيبي هذا الجسر مصنوع لوقت الحروب والأزمات، خلال 2 ساعة يكون جاهز وتعبر فوق دبابات الجسر من 3 أيام خالص وأنتم لسه بتفتتحوا. جاد كتب لك: حبيبي بدل ما تلومون هل ما افتتحوا هالجسر لوموا هل طالعين الساعة وحدة بالليل بنص النهر بعبارة وكل أطفال. بغض النظر عن كل هالمواضيع هذا أمر الله ما له علاقة لا فلان ولا علتان، وقدر الله وما شاء فعل. أميرة كتبت: يعني ما يمنعون صاحب العبارة ينزل الناس بهذا الوقت، بس يمنعون الناس تدخل حتى تساعد وانتظرون يجي الدفاع المدني، وإن احنا عايشين دقيقة بتفرق. حمود كتب: احنا ليش نحمل مسؤولية للحكومة؟ المسؤول عن الحادثة صاحب العبارة استهتر في أرواح المدنيين، كيف تعبر الناس أو تعبر بالناس وما عندك بنزين؟ أمس كنا قد تناولنا قضية الاشتباه بمحاولة خطف طفل في أشرفية صحنية والتي أثارت جدلا واسعا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي عقب تداول مقاطع مصورة واتهامات بوجود متورطين أطلق سراحهم لاحقا. لكن خلال الساعات الماضية برزت معطيات جديدة أضافت بعدا مختلفا للقضية. بدأت بما أصدرته قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق من توضيح بشأن الحادثة بالتزامن مع ظهور الأشخاص الذين وجهت اليوم وجهت إليهم الاتهامات في تسجيلات مصورة للحديث عن ملابسات ما جرى. وفي حين استندت الرواية المتداولة بداية إلى مقاطع مصورة وشهادات تحدثت عن ضبط رجل وامرأة للاشتباه بمحاولتهما خطف طفل، فإن التوضيح الرسمي أكد أن التحقيقات لم تثبت صحة الاتهامات التي انتشرت على نطاق واسع. التحقيقات التي نشرتها أو نشرت نتائجها حتى اليوم خلصت إلى أن الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل لا تعكس الصورة الكاملة للحادثة، كما ظهر الشخصان المعنيان في تسجيلات مصورة نافين الاتهامات الموجهة إليهم، الأمر الذي نقل القضية من إطار رواية متداولة شعبيا إلى ملف تتقاطع فيه روايات الأهالي مع نتائج التحقيقات الرسمية. معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة بقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العقيد طاهر العمر ظهر بلقاء مع قناة الإخبارية السورية وتحدث عن أن الكاميرات في مركز شرطة أشرفية صحنايا أظهرت وجود مجموعة سيارات في المنطقة، وتلقى مركز الشرطة أوامر بالتحقق من التجمع ما خلق سوء فهم بين الجانبين، كما أوضح أن الشخصين الظاهرين في المقطع المصور مصابان بمرض نفسي. دعونا نتابع ماذا قال.
12: تم الوقوف على الأمر وتبين من خلال مناب الكاميرات في المركز بأنه حوالي الساعة 4 شاهد 3 سيارات تقف أمام باب مركز الشرطة، فتم توجيه الحرس بتسكير البوابة للتوضيح أو الاستيضاح بسبب وقوف السيارات، وعلى سري حصل سوء تفاهم ما بينهم وبين المدعين، وتم تلافي الأمر وتم تنظيم الضبط بخصوص حادثة الادعاء من قبل الأشخاص المدعين بخصوص الامرأة والشاب بادعاء خطف، ولدى عرض الضبط على الأعضاء المختص على السيد المحامي العام أمر بتركهم كونهم يوجد تعريض طبي تثبت المرض النفسي.
1: الشاب الذي التقط المقطع الأول الذي أظهر جدالاً أمام مخفر الشرطة في أشرفية صحنايا وكان من بين المدنيين الذين قبضوا على الرجل والمرأة بتهمة القيام بمحاولة خطف طفل ظهر بمقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع أوضح من جانبه بعض التفاصيل.
17: الوهنة الأولى لما حصلنا الجماعة الساعة 4-5 الصبح وصار موضوعهم مع الأطفال يعني الوهنة الأولى تقول هذول خطافين للأمانة يعني فإحنا لما أخذناهم رحنا بهم المراكز وبيت قاعس من المراكز فموضوع التقاعس هذا وموضوع المراكز تبنته الجهات المعنية والله يجزاها الخير وما قصرت. أما بالنسبة لموضوع خطف للعمانة يا جماعة هو الموضوع صار بمس طلعوا من الجماعة عندهم تقارير طبية بعد التحقيقات الأولى وعندهم انفصام شخصية والظاهر ضايعين من أهلهم هم ساكنين بدومة طالعين بسربيس بالغلط جايين على صحناية ما أعرف شغلة بيهم خربطة.
1: القضية بقيت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات بشأنها. فارس علق قائلاً: ما زال السؤال الذي ينتظر الناس إجابته بسيط وواضح، لماذا لم يستقبل المخفر المشتكين ولماذا لم تسجل الشكوى وتتخذ الإجراءات القانونية منذ البداية؟ إبراهيم كتب: أول مرة بسمع بمخفر بسكر، الله يرحم أيام أبو نادر، شخصين وكانوا ما يسكروا المخفر. خليل: يا أخي ماشي في مرض والله يشفيه، آمنا بالله، المخفر ليش ما بيستقبل البشر؟ يعني معقولة عندك مجرم تضل تستنى لبين ما يفتح المخفر؟ شنو هذا، مخفر ولا بياع خضرة؟ أنس: كان يفترض يستلمهم المخفر ويندرس ملفهم أصولا وبعدها يطلق سراحهم في حال ما عليهم شيء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات،

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخد ورد. للأسبوع الثاني على التوالي بصير تفجيرات بمدينة دمشق، وهذا إذا دل على شيء فهو بدل على أن كسوريين رايحين بالاتجاه الصحيح، وفي حدا معاجبه نجاحنا خلال هالسنة ونص من التحرير. لذلك منحب نوجه لهم رسالة أنه جميع محاولاتنا الدنيئة لإرجاعنا لورا غير مجدية، واللي بده يرجع لورا يروح لعند الأسد. نحن بلشنا خطواتنا لقدام ومشينا، دعواتنا بالشفاء لكل المصابين والجرحى. يلا هاتوا خلونا نبلش هاي الحلقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ الكونغرس بعزمه على رفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، والإرهاب القاعد بموسكو مطعوج من كتر نجاحاتنا بهالسنة ونص. تفجير إرهابي في العاصمة دمشق، والرئيس الفرنسي سأكمل زيارتي، وعبودة يصرح سيكمل زيارته رغم نظارته ولا عزاء للفلول والأعداء. لجنة كسب غير مشروع تضع يدها على العديد من المنشآت الدوائية والجامعات الخاصة وافتكاريو، هدول كلهم من جماعة هذا من فضل ربي. الأمم المتحدة 1.2 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة وحماية، ومدير الجمعية السورية أو ما تتحرك وسيد راسنا شاطرين بس تعاقدوا مع أوتيل يعفور تبع حمشة وتدفعوا له. وزير الاتصالات عبد السلام هلكل يصرح عبر منصة إكس قريبا سوريا بدون في بي إن، وعبودة بعدوا لي هيك بدي يفتح حساب على تيك توك. عناصر من تنظيم قصد أقدمت على إنزال العالم السوري في محافظة الحسكة، وإلهام أحمد بدنا نغير اسم الدولة كمان، ومحلل سياسي أخي ما خلصتوا أنتوا، عنا شغل بملفات تانية، بليز دخلنا بقى ندمجوا وخلصونا. هاتوا يلا خلونا نشوف أول فقرات هاي الحلقة. اليوم حابة أحكي لكم عن الجانب المظلم من تحرير سوريا من العصابة الأسدية، ورح أتوجه لك أنت. أنت ابن الثورة، أنت ما بتحس بغيرك؟ ما عندك شعور بالآخر نازل احتفال وفرح؟ لو فجور كمان بيصير هيك؟ يعني ما بيخطر لك إنه في ناس تضررت من هذا التحرير؟ ناس فقدت امتيازاتها ورزقتها، لسه نازل ارفع راسك وارفع راسك.
1: سوريا جنة.
0: هلأ غير إنها قارئته لهالستاند أب هي الشغلة، بس أنت سوري حر؟ معقول ما فكر بالسوري العبد؟ يعني آمنا ما بتصوم، كمان ما بتتسحر؟ صرت كافر على الأخير؟ فكر بأخوك العبد يا ابن الأحرار.
2: أسد اللي هرب؟ بتقلي أنت هرب؟ أنا بقولك ما هرب.
3: بشار الأسد الهارب إذا بدنا نقول.
4: مش هارب بشار الأسد. هرب. هرب. هرب. ما هرب.
5: خليني أقولك، في ناس ارتكبت الأخطاء والمجازر، هو كشخص بشار الأسد ما عمل هذا الشيء بشكل شخصي.
6: اعتباري يسأل على وياج غنائم حرب.
7: كأنك هذا تغاني بشار الأسد؟
8: هو عم يغني لبشار الأسد.
9: بس بشار هرب يعني؟ هرب ما هو هرب.
10: طلعوا قرار داخلي بإخراج هؤلاء المعتقلين العلويين.
0: ولأنه بنت ثورة، ولأنه ابن الثورة الحقيقي مو أناني أبداً، ومشان أتهنى وأنا عم غني ارفع راسك فوق، لأنه هلأ بيسمعنا الستاند أب كوميديا، راح أقول أني أنا فهمتكن. خلاص فهمتكن أنا. اللي غنى حانن للحرية حانن ما رح ينسى اللي حانن للعبودية حانن. وقررت على أساسه أطلق برنامج نوستالجي حارق خارق، وسميه لعيون كل المشتاقين لريحة البلد تحت البسطار. رح سميه بودكاست. وخليني رحب معكم بأول ضيف معنا.
11: والله بشار كان يقتل
0: كثير عالم.
11: والله عمره ما قتل
0: واحد. قول يا عمو قول. نحن ما بنرضى يكون في جانب مظلم للتحرير، خليها هيك مثل جلسة علاج نفسي جماعي. شلون بده يصير سلم أهلي إذا ما سمحنا إلك ولا أمثالك بتفريغ شحنة عاطفية مهمة بتاريخ سوريا؟ نحن بنعرف ومقدرين كمان، ما عاد فيك تشبح، ما عاد فيك تتصلبط وتفسفس على الناس، تدوس على رقاب العالم. شوف نحن كسوار ما كان بدنا نسقط لك

0: يا كنا يعني بس بدنا نوهن عزيمة الأمة، يعني بس سقط معنا شو نعمل لك؟ احكي بترتاح.
1: أنا ما فيني أقول سقوط نظام بشار الأسد، هو في شيء سقط.
0: بالله، يعني هلأ إذا بيريحك إنه يكون في شيء سقط، بس المهم ما يكون بشار سقط كمان أوكي، لأنه في أكثر من شيء سقط معه سوا بنفس اللحظة. معك حق، المحور سقط، الحزب سقط، بعض الأقنعة كمان سقطت، يعني سقوطات بالجملة، لأنه أسقط من هيك سقوط ما في.
2: هلا لو ضلت إيراد مثلا بالبلد عندنا، احكي الصراحة، كان إسرائيل هلا ما حد
3: صح
2: بالحرب هاي اللي بس هذا جوا هي لعبة لعبة روسية، أخ روسيا هاي تقدر بتكلم صح.
4: الجيش السوري سبب سقوط سوريا هو، وإلا لو يقاتل من علا كان ظهر بشار، بشار ظهر طلبوه على حميميم الروس، راح على أساس الاجتماع قطوه أخذوه.
0: أنا كان قلبي حاسسني هذا هو التعبير اللي خان سلاف وما طلع معها. شفتوا أهمية البودكاست وجلسات الاستشفاء الجماعي؟
1: في شيء سقط.
0: طلعت سوريا اللي سقطت مو بشار. والله ما كان قصدنا نسقط سوريا، نحن كان بس بدنا نسقط بشار، قام سقطت معنا سوريا بالغلط. أماني لا تحسسونا بالذنب وتهوتونا بشعور الندم.
5: هل رح يبكي سوريا على بشار؟
6: مليون بالمئة.
5: ليش متأكد؟
6: لأنه العملية ثارية يا أخي، ما جات سلمية.
7: في إنه اعتقالات على طائفة، في إنه حدا يفوت على بيت حدا وياخده.
6: سوريا دولة محورية سقط، وبالتالي انكشف الأمن القومي العربي ما تبقى منه.
4: طلع بتيابه اللي عليه ولاو ذهب، شو مال، شو وين عنده مال وين عنده ذهب بشار الأسد.
7: في إنه بنات عم تنخطف يوميا.
8: سلاف
7: إيه
0: سلاف، لا تقولي يا انتي، لا تقولي يا هيك صار بسوريا بعد ما سقط شيء.
1: في شيء سقط،
0: قصدي سقطت سوريا. يا حوينتك يا سوريا، يا حوينتكم يا بنات سوريا.
9: في مثلا واحد خاطف امن حاول انه يهديه للدين وقال انا بدي اعلمك دين مشان تهتدي للدين لانك انت كافره، وسال شيوخ عن فتاوى عن ذلك، وطلعت فتاوى انه لازم ينكحها 100 مجاهد وتشرب من بول المجاهدين، وشيء سوريالي رسمي.
0: ياه الحقائق باظة من عيونك لك يا روزا. بعدين مين طلع هي الفتوى؟ هذا اكيد الشيخ ادونيس قدس الله سره. لا انا هيك اشتلقت انه الحق على ابو غالب على حكي روزا.
9: اشرب من بول المجاهدين،
0: بيطلع صدنايا نزهة قدام هالفظائع.
10: حتى بعد المشاهد اللي شفتها
11: بالمشاهد مين اللي قال انه هاي مشاهد صحيحة؟
7: شفناها بسجن صدنايا، شوش علي بعض المشاهد المفبركة عن السجن، يعني طلع في مشهد انشهر جدا على السوشيال ميديا واتاخذ كحقيقة مؤلمة، هو من أحد الأفلام، واحدة من فيلم، وواحدة ممثلة، وواحدة بالغلط
4: برنامج على تلفزيون لبنان. سيدنايا سيدنايا في حبس بسيدنايا، أوكي عارفين يعني يا سيدي، في ناس إلى 40 سنة، وما في ناس محبوسة ما بتنحك المؤبد.
6: قال سيدنايا ما في ثلاث أدوار، سيدنايا ما في حريم، سيدنايا ما أدري إيش. هذول الناس كانوا مسؤولين في السجن وكانوا مسؤولين عن السجن، تصوري؟ وما شفت إلا صيدناية، ما كان في دول ما في داعي ذكر، والله العظيم لا إله إلا الله، والله في دول عربية لأنه صيدناية طلع 5 نجوم.
0: لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم. هلأ صار اللي صار، الفاس وقع بالرأس وسقط النظام.
6: في دول عربية لأنه صيدناية طلع 5 نجوم.
0: إذا هيك 5 نجوم، ليش ما طلعنا صيفنا فيه؟ أو على القليلة نطلع منه مصيفين، شو ما منستاهل؟
4: ما حد يرى على آخر المشتهى.
0: على رأي الختيار نحن سوار سقطنا سوريا، ما منستاهل. وبلكي هالحكومة الجديدة عم تفبرك لتلهينا عن شيء أمر وأدهى.
9: لما بتصير فيضانات دير الزور بيطلعوا لك ترند لستو شجرة لمقاطعة العلويين، بتصير مجازر السويد، مجازر السويد بحق أهلنا الدروز، بيطلع لك ترند بشار الأسد هو ولون الشبل بالسيارة.
0: جريمة يعني. بنهاية هالبودكاست بحب خبركم أنه القانون السوري بيجرم وبيعاقب على إنكار جرائم الأسد، والإنكار واعي عمك ما بيكون بس بإنكار صدنايا والقصف والبراميل والخراطيم المتفجرة، كمان واعي عمك بخلق سردية كاذبة مضادة بتقلل من حجم جريمة الأسد. وهذا فيك تعتبري يا عمي إنكار، وكل شيء أنكر رح يجي أنكر ونكير، إلا اللهم يصير زلزال واعي عمك.
2: تخرب على سوريا ضربي وحدي، هدي أرضي تموت الناس بكاملهم، كلها
4: ليه؟
2: خلي هالناس، خلي ينبسطوا بهالمؤامرة صارت على البلد. الحقيرين من السين باعوها لسوريا بالعملي، نعنة الله عليهم.
0: نزلوا لنا شارة البودكاست وانتظرونا إلى بودكاست جديد. راجعين. هلا ما فينا ننكر إنه زيارة ماكرون لسوريا زيارة تاريخية، لأنه أول زعيم أوروبي بيزور دمشق من بعد التحرير. المفاجئ بالزيارة هو النيو لوك تبع السيد ماكرون، يعني تحسوه عامل فيها توم كروز الإليزيه، وكان جاي يعمل فيلم المهمة المستحيلة.

0: مستحيلة، عجد مستحيلة. مو زيارها النظارة، كتير طالع هوليوودي سيد ماكرون. نحن نعرف أبطال الأفلام الهوليوودية أحياناً خطهم ببداية الفيلم بيكون مشوش ومو واضح. إن شاء الله هاي النظارة بتكون ساعدتك شوي بإزالة التشويش وبين مع خطك.
1: أول وفد فرنسي إجا لسوريا راح قابل كل الأقليات ولم يقابل رئيس الجمهورية. هذا شيء كان جداً خطأ، جداً رسائل وخطأ للمجتمع السوري. تاريخياً فرنسا هي من تصور أو يصور لنا، أو هي كانت من عملت جيش الشرق الذي هو بداية حكم الأقليات في سوريا، التي أدت إلى حصول بشار الأسد أو حافظ الأسد على الحكم إلى ما وصلنا إليه. أنا رأيي فرنسي يجب أن تقول نحن نسينا التاريخ، نعتذر عنه، وعلينا نبدأ صفحة جديدة بما تحتاج سوريا. وسوريا تحتاج إلى الكثير، وفرنسا تحتاج إلى تستطيع أن تقدم لنا الكثير.
0: ملعونة أنت يا فرنسا، روح قلبك حركات المستعمرين ودعم الحركات الانفصالية. هلأ منيح منيح على قولة المثل الفرنسي ميوفو تاخ كوجامي، يعني أن تصل متأخراً خير من لا أن تصل أبداً. نحن كسوريين ما عندنا مشكلة نفتح صفعة جديدة مع مستعمر سابق، بس حابين نفهم شو هذا ما بدأ سيد ماكرون، أو بالفرنسي شونجي دافيكم دو شميز.
2: لنا مصلحة مشتركة في إعادة بناء البنى التحتية إن كان في مجال النفط والطاقة والتجارة، وهذا يسمح لنا بأن نؤمن بمستقبل أفضل وأن نبني هذه البحبوحة.
0: هلأ لحظة شوي، ما بعرف هي البحبوحة شو بالفرنسي وكيف ترجمت للعربي لطلعت بحبوحة، بس مو مشكلة حبيتها. من ناحية فهمنا منها أنه سيد ماكرون هالمرة جاينا كمستثمر مو كمستعمر، لهيك عم يحاول يحكي بلغة السوريين أنه أنتوا بتتبحبحوا ونحن بنتبحبح.
3: اليوم فرنسا تحاول إعادة التموضع. أنا أعتقد بأن فرنسا اليوم تريد موطئ قدم وليس استعادة النفوذ.
4: ماكرون يحاول منذ فترة أن يلعب دور دونالد ترامب على اعتبار أنه هو صاحب الاستثمارات وهو يدير استثمارات واقتصاد لفرنسا. أوروبا لا يجب أن تبحث، من بعد حرب إيران يجب أن تبحث لبدائل عن مضيق هرمز.
5: الآن مواقف عامة، لكن القدرة، هو يقول أنه ضد التدخل السوري، بس هذا محسوم عند السوريين أعلنوه، يعني هو جاي متأخر حتى بهذه القضية.
6: ولدينا توقيت لا يمكن تجاهل دلالته قبل قمة الناتو وقبل لقاء أحمد الشرع مع ترامب.
0: ليك سيد ماكرون اسمك طلعت متأخر كتير، أنا بقول تشلح النظارة وتخف لنا شوي، دوبك تلحق توصل قمة الناتو. وبصراحة دور توم كروز بالمهمة المستحيلة مو ظابط معك بنوب، مو ستايل السينما الفرنسية، ستايل أمريكي هاد، بده حركة وأكشن، وبده ممثل أمريكي بيعرف خطه منيح، هوليوودي حقيقي.
7: هل سترفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ لماذا لا؟ لقد أبلوا بلاء رائعا.
0: يعني بتصور هيك الأمور صارت واضحة سيد ماكرون، وعقولة المثل الفرنسي نو اون فوغدوا او بوت، يعني ندخل بصلب الموضوع، أو بالعامية السورية نحن جماعة دغري.
8: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.
0: ما عنا لف ودوغان، لهيك إذا ضليتوا دغري ما عنا مشكلة نفتح معكم صفحة جديدة. وبونسواغ على الجميع. أهلا وسهلا فيكم بكوكب السريالية السورية العظيم. اليوم معنا حدث وطني اقتصادي تاريخي، تخفيض أسعار المحروقات. بالعالم كله تخفيض الأسعار بيفرح الناس وبيعمل انتعاش، إلا عنا بيعمل جلطة مباغتة. الرخص عنا له مفعول سحري مرعب، بمجرد ما انخفض سعر البنزين المادة قررت تختفي كليا من المحطات وبطلت تشتغل على محركات السيارات، صارت تشتغل على حركة الطوابير.
9: هناك مئات السيارات كانت تقف في أرتال صف أول وصف ثاني على الكازيات.
10: طابور دور يعني وصل إلى 1.5 كيلو تقريبا.
11: أسباب ذلك لا تربطوه ما حصل بموضوع اختلاف التسعير التي حصلت، وأيضا في إجبار الكازيات على بيع الليرة السورية.
9: جاء هذا نتيجة تغير في سلوك السوق المفاجئ بحسب وصف وزارة الطاقة.
0: شايفين الفصاحة اللغوية؟ اسمه تغير مفاجئ في سلوك السوق. اف شو أكابر دبلوماسيين، يعني الطابور الكيلومتري والسيارات الصافي صف أول وتاني وتالت لآخر الحارة، هاد مو أزمة إدارة لا، ولا غياب مادة لا، هاد السوق فجأة تغير سلوكه وصار قليل أدب. يعني المواطن السوري هو نزل سعر البنزين من هون قام تغير سلوكه العاطفي وفجأة اشتهى يروح ينام بالكازية تحت الشمس بعز الظهر كرمال السياحة والصياف وتغيير الجو. طبعا هذا السلوك الغريب دفع باتجاه تدشين نظريات نفسية سورية خالصة.
12: هو أصبح سلوك اقتصادي عند المواطنون.
13: هذه الطوابير كانت تسببت بربما إن صح التعبير كاترين عقد نفسية لدى السوريين بشكل كبير جدا.
14: تشير أن هناك أزمة إعلامية فقط، لا يوجد أزمة حقيقية. يعني ما شاهدته هو إشاعة،
15: ولكن كيف إشاعات والطوابير التي يحكي عنها في محطات الوقود سيد مصطفى؟
14: الطوابير هي تأكيد على الإشاعة وليست توليد للإشاعة.
12: إلى حالة من القلق أدت إلى سلوك اقتصادي معروف عند السوريين وهو القلق السلبي.
0: يا سلام، أزمة إعلامية وإشاعة، لا والطابور تأكيد إلها. يعني الإشاعة صارت مثل البوكيمون والمواطن واقف بالطابور عم يركض وراها كرمال يثبت وجودها. فعلا هذا اسمه
12: القلق السلبي.
0: هذا القلق السلبي المنتشر بين السوريين هو يلي فرغ البنزين من المحطات، وحتى والله العليم والله العليم يمكن هو كان السبب بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
16: جاي من دير الزور،
17: من دير الزور،
16: ووصلت على الشام ما كان في عندي غير شخصة واحدة، تقريبا صار لي ساعة ونص. ملاحظة أنا عضو مجلس الشعب واقف على الدور. بكرة الاجتماع الأول.
17: برأيك شو سبب أزمة البنزين؟
16: جشع. جشع أصحاب الكازيات. برأيي لازم الدولة تأخذ يعني دورها وحاسب كل صاحب كازية.
0: يا لطيف، معناها الحكي أصحاب الكازيات لازم يتحاسبوا مرتين، مرة لأنه أخروا أول جلسة لمجلس الشعب، ومرة لأنه السبب وراء أزمة البنزين بإحجام عن بيع المادة مثل ما عم يقول عضو مجلس الشعب بحد ذاته. طيب وين أصحاب الكازيات من ذلك وشو رأيهم بهالحكي؟
15: كان هناك تصريحات أو يعني كلام من سوريا للبترول بأن ذلك هو عبارة عن إضراب من بعض أصحاب المحطات.
18: فعلا أصحاب المحطات مظلومين. للإضراب ما في إضراب أبدا، إلا أنه في مسك أو يعني تريث بالتسجيل خيفة من أنه ينخفض السعر، لأنه ما في من أنصفني أنا، يعني عم أخسر رأس مالي. أنا كانت خسارتي شي 60 مليون ليرة سوري. لما رخص البنزين هجمت الناس كل ياتها بدها تعبي، هذا سوى أزمة. المواطن نفسه بيسوي أزمة.
15: صحيح.
18: يعني أنا بحاجة 20 بقوم بعبي 40.
0: طلعوا أصحاب الكازيات كمان ما لهم مضربين، هنن بس عندهم
18: تريث بتسجيل.
0: الزلمة طلع خسران 60 مليون، حدا يناوله محرمة يمسح دموه محفظته النازفة. أما سبب الحقيقي وراء الأزمة،
18: المواطن نفسه بيسوي أزمة.
0: فهو المواطن أبو قلق سلبي يلي بدل ما يعبي 20 لتر راح من جشعه بده يعبي 40 لتر، قام فاجأوا وما عطوه ولا لتر وحملوه الأزمة نفسها كدو. لذيذ جرعة السريالية بتصل لأوجة، وخاصة لما تحط واقع الشارع الميت جنب عوالم فاشونيستات الانستغرام.
19: سيارة إسعاف بدون بنزين.
0: لهلا سيارة إسعاف بتموت بأرض الشارع لأنه ما في لتر بنزين يمشيها وينقذ مريض، وبنفس الوقت واسطة ربانية للجميلات بتخليهم يعبوا فورا وبلا توابير وبلا قلق سلبي. يبدو أنه حتى فرد الكازية عنا صار بيشتغل بالفلاتر وببسمة الوش. الخلاصة يا جماعة، ببلدنا إذا بدك تعيش مرتاح وتستمتع بالبنزين الرخيص قدامك حلين ما إلون ثالث، يا أما بتقنع حالك أنه الطابور هو مجرد إشاعة بصرية فوتوشوب، يا أما بتروح بتعمل عمليات تجميل سريعة وبتدور لك على واسطة ربانية تفتح لك فرد البنزين بابتسامة وهزة كتف. مبروك علينا وعليكم تخفيض أسعار المحروقات، بقي بس ترجع المي لمجاريها والبنزين لكازياتها. مفهوم ولا ما مفهوم؟ لما الحكومة بتعمل إنجاز وبترخص البنزين شو هو السلوك الصحيح والمؤدب؟
20: أنسي نركض فورا على الكازية نعبي.
0: غلط. شو صار لي ساعة عم اشرح لكم؟ الله يعين الحكومة عليكم. وهي صفر. منعيد للمرة المليون، هذا السلوك اسمه سلوك مفاجئ وقليل أدب، هيك عم تعملوا إحراج وتشويش للوزارة. السلوك الوطني المؤدب إنه السيارة بتعمل حالة شبعانة وما لها نفس على الأوكتان، تمرقوا من جنب المحطة وعيونكم بالأرض. مفهوم ولا في سؤال؟
21: طيب أنسي، إذا الموتور صار يجف وقطعنا بالشارع
0: بياخد نقطتين مضاد للقلق السلبي، الموتور الشريف بيتحمل وبيتريس. مفهوم. يلا كلياتكم يا حلوين مع بعض، سمعوني شعار المدرسة؟
22: نحن سيارات مؤدبة وطابورنا مجرد إشاعة.
0: عفارم عليكم، انصراف على الطابور. يا جماعة كمال اللبواني عم يتحدانا نتجاهله، ونحن للأسف خسرنا التحدي.
1: بزمان هيك قلت له لبشار، قلت له أنا جاي غير النظام، وركبت الطيارة ورجعت.
0: أنت هيك قلت له لبشار؟ وش لوش؟ وتركك تطلع عايش؟ والله قلبه طيب. لا وركبت الطيارة ورجعت، هي لازم تكون طيارة كتير سريعة، طراز السحسوح، هي سرعتها بتجي 10 كفوف بالثانية، تعمل ارتجاج بدماغ. شو بدنا بالحكي؟ إسقاط النظام على المرتكي هين. أنت خلاص ختمت النضال السياسي، أنا بتحداك يطلع معك أنضل من هيك. ويا سيدي إذا بتخسر ما بدنا منك شيء، وإذا نحن بنخسر بيطلع لك معنا إعلان ببلاش.
1: نحن كنا بالثورة وقبله هدول صاروا بالثورة، بعدين نحن من الثمانينات بالثورة.
0: انزلت على الساحات بال2011 وطالبت بحقوقك، حاربت النظام 14 سنة لسقط، وفكرت حالك مناضل؟ إذا ما معك بطاقة اللبواني للأقدمية الثورية ما ممكن نعتبرك ثائر. بطاقة اللبواني الثورية لا تسمح للجيل الجديد يفتح تمه. أنا بتحداك تلاقي حل للفوضى يلي ورثها جيلنا بالمنطقة.
1: يوم الفوضى بسوريا مع الفوضى بالعراق مع الفوضى بلبنان بعتقد وحدوا ومحوا الحدود، هي عوامل وحدة وليست عوامل تقسيم.
0: هل تعاني من الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والميليشيات العابرة للحدود؟ انسى معاناتك مع ممحات اللبواني، الأداة القرطاسية الأولى من نوعها في الحقيبة السياسية، اطلبها الآن. لأنه مع ممحات اللبواني أنا بتحداك تقنع الأمم المتحدة بمشروعك السياسي هاد.
1: كان ستي تجيب المشمش لذاك تحطه على السطوح لحتى يبس بالشمس، البندورة والكذا تتسبسهم، بعدين بالشتاء تنعون تشربوا تاكلون. وهذا القرارات هيك شي قرارات أمم متعيدة تنعيد شو الميدة.
0: مطربان أمر الدين الأممي، إنتاج شركة ستة والمشمش، متوفر الآن بالأسواق بنكهة العجز السياسي. أنا بتحداك تحل الأزمة السورية اللبنانية يلي علقانين فيها هلأ.
1: حافظ أسد وقت اللي طلبوا منه الانسحاب عمل اتفاقية الأخوة والتعاون والمدري شو الأخي والمحبة يعني عقد زواج. هلأ حاليا نحكي من باب المحبة يعني خطبة وزواج وكذا.
0: مكتب اللبواني للطلاق الجيوسياسي والمخالعة الإقليمية، نضمن لكم طلاقا بائنا بينونة كبرى مع الاحتفاظ بحق حضانة الميليشيات على طريقة حافظ الأسد. بس إذا درنا البلد مثل مطبخ ستك وبأسلوب حافظ الأسد مع شوية بهارات من هون ومن هون، بهارات ماكنة، ها أنا بتحداك تنفذ من التحريض.
1: ما بعتقد يعني تحضيني قد ما بدك، ما بتحرض، شو أنا مجنون.
0: جلوة لوشن اللبواني للانفصال عن الواقع، يحمي من حملات التحريض وخطاب الكراهية، يوفر سلم أهلي مريح وناعم 24 ساعة بدون الحاجة لأي قوانين أو مسار عدالة انتقالية. أنا بتحداك تعترف أنه ممكن يكون في واحد بس من الشعب السوري أفهم منك.
1: أنا بزماني واحد سألته أنت شو اسمك؟ قال لي نسيت، طول بالك علي، مع أنه على عيان وعرفني دكتور وعرف أنه بالعيادة وموقف ومشي على إجري وكذا، وصل لمرحلة ما عرف أنا اسمه. شعبنا هيك اليوم ما عرفان شو بده.
0: شاركت بثورة أسقطت نظام ديكتاتوري ومفكر حالك واعي؟ بيأسفني خبرك إنك غلطان، بس الحل موجود عندنا مع حبوب دكتور اللبواني. حبة وحدك اليوم قبل الطعام بتذكرك مين أنت يا عديم الوعي. أنا يئست لاقي حدا أحسن منك، بدي أشوف إذا ممكن لاقي أسوأ. أنا بتحداك بالتناقض يا كمال اللبواني.
1: هلا في شعب إلى حد ما غير منظم بخوف، حقيقة شعبنا آدمي ما بيخوف يعني.
0: هي بس لقطتك. أنا بتحداك تعرف تبرر هذا الانفصام بشخصيتك.
1: هذا بسميه هي قال نفي النفي، يعني بيقول لك وحدة توصلها على الأضداد، الأضداد بيتصارعوا مع بعضهم، بينفوا بعضهم شو بصيروا؟ بيرجعوا بيتشكلوا بشكل جديد، الشكل الجديد ينفي الشكل القديم كله، أساس الصراع القديم.
0: دخت لحظة، خلاط اللبواني لنفي النفي بماركت هيجل، بيخلط الوقائع أسرع 10 مرات من طيارة السحسوح. خلاط اللبواني، ارتجاج الدماغ جاني. وهيك بنكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة لهالحلقة، التوب 3 وحارة السوشيال ميديا. والمرتبة الثالثة بتروح لأوعى ترجع. ليك عزيزي السوري، صحيح في كتير منقصات بالحياة بسوريا، بس صدقني مثل رمل وبحر الوطن والله ما في. ولا صدق حدا بيقول لك اوعى ترجع. تسريبات خاصة منفية أكدت أنه كتير من الشركات بعد ما شافت هذا المنظر قرروا يوقفوا مشاريعه السياحية بسبب نظافة هالشعب الزايدة. المركز الثاني بيروح لمعايير السلامة. بيقولوا لا حدا يصب الزيت على النار، فما بالك لو واحد كان قاعد مع الزيت وبإيده شعلة. مصدر من جروب بنت خالد سته للحجي اللي عم يأرجل قالت انه الكازية فاضية وما فيها ولا نقطة بنزين، مشان هيك كان قاعد يأرجل ولا كأنه في شي. بس مصدر آخر مسكم قال انه معسل التفاحتين كان الطريقة الوحيدة اللي صبرته على دور البنزين بهالشوب. والمرتبة الأولى هالأسبوع بتروح لأكثر مشاهد البلد سياحية واللي رح تجيب شركات السيارات والفورمولا 1 لتستثمر عندنا. يا عيني

شركة ماكلارين وشركة مرسيدس وريد بول أعلنوا بشكل غير رسمي عن اهتمامهم بهي الشوفيرية ومهارتهم الفزة، كما أنه أعلنت مؤسسة فورمولا 1 عن نية النظر في سوريا، بل كيف تنقل هي التجربة السباقية الحماسية لطرطيرات وتساويها عالمية. بنهاية حلقتنا بين جماعة البودكاست الحانين للعبودية والبحبوحة الاقتصادية يلي وعدنا فيها ماكرون وشكلنا رح ندور عليها بالفي بي ان، وبين تخفيض أسعار المحروقات يلي غرقت البلد بالطوابير، واضح انه تركت النظام البائد لسه تقيلة، بس المكسب الحقيقي انه صرنا نقدر نبهدل المايل بوشه ونصلح بلدنا بالكلمة والنقد العالي. نحن عم نمشي لقدام ومستحيل نرجع لورا. تضلوا انتو سوريا بخير، تصبحوا على خير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يوجه بإعادة فرض الحصار البحري عليها. وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بقصف إيراني لناقلة إماراتية، والإمارات تعتبر الاستهداف تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. محكمة الجنايات تعقد الجلسة الثانية من المحاكمات العسكرية الخاصة بأحداث السويداء، وتقول إنها تأتي في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة بحق المتهمين. وزارة المالية تبدأ التحضير لإصدار صكوك سيادية للدولة، وتقول إنها ستمكن المصرف المركزي من تفعيل عمليات السوق المفتوحة. أهلا بكم مجددا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، وقالت إنها بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات على إيران ستواصل تكبيد قواتها خسائر فادحة وتقويض قدراتها على مهاجمة الملاحة في هرمز. وبحسب مسؤول أمريكي لCNN، فإن الضربات ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة ومسيرات وصواريخ. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى. وبالتزامن مع الضربات الأمريكية على إيران، قال ترامب إن بلاده تشن ضربات عنيفة جدا، وإنها ستنفذ هجوما كبيرا ضد إيران، وإن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت الجبال. وأضاف ترامب أن بلاده ستنفذ ضرباتها على إيران بأسلوب يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مشددا على أن موقع جبل الفأس سيكون هدفا محتملا لضربة كبيرة وقوية، مشيرا إلى أن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 بينهم 4 بجروح بالغة إثر استهدافهم بصاروخين إيرانيين. وأضافت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه. ودانت الوزارة الاستهداف وقالت إنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتحتفظ الإمارات بحقها في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أرضها. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت، وأضاف أنه استهدف بصواريخ كروز سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. وأشار إلى أن هذه الضربات تتواصل ردا على الاعتداءات وبما يتناسب مع مستوى الأعمال العدائية التي يرتكبها العدو. أعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. وبحسب البحرية يشمل الحصار كامل السلاح الإيراني بما فيها الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدة الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حماية المضيق.

0: وللحديث أكثر حول التصعيد الأمريكي والإيراني الجديد ينضم إلي حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، معي من واشنطن. بداية مرحبا بك أستاذ حازم. إذن الوضع حاليا جولة تصعيد جديدة، عودة أمريكية لحصار الموانئ الإيرانية مع استمرار الجهود الدبلوماسية، كيف يمكن أن نربط بين هذه المعطيات أستاذ حازم؟
1: طبعا يجب أن نتذكر أن كنا في مرحلة منذ أسبوعين تقريبا في مرحلة أفضل بكثير، كان هناك اتفاق أو إطار تجاري في مضيق هرمز، وعدنا إلى الحرب كما كانت عليه، ويمكن ستصبح بشكل وتيرتها أسرع وأكبر في الأيام القادمة. يتوضح مرة أخرى أن القرار في إيران ليس بيد السلطة المدنية، ليس بيد الرئيس ووزارة الخارجية والوفد المفاوض والبرلمان. هناك قوة عسكرية ممثلة بالحرس الثوري لا تريد السلام ولا تريد إنهاء هذه الحرب، تريد الاستمرار بهذه الحرب، وعمليا هي تريد جر الولايات المتحدة ويمكن دول أخرى إلى نزاع على الأرض، نزاع مباشر. الولايات المتحدة غير مهتمة بذلك في هذه المرحلة على الأقل، لكن من الواضح أن الطرف الإيراني لا يريد السلام في هذه المرحلة.
0: هل يمكن اعتبار بأن المفاوضات قد فشلت تماما بين الطرفين وأن الحل العسكري بات هو الخيار الأمثل الآن؟
1: لا يوجد مفاوضات في هذه المرحلة، هناك عمل عسكري، هناك إغلاق للموانئ، هناك حصار اقتصادي، عودة لحصار اقتصادي على الصادرات الإيرانية. لم يبقى من مذكرة تفاهم من سوى الورق التي كتبت عليه في هذه المرحلة. طبعا الرئيس الأمريكي يقول أنها ما زالت موجودة، غير سارية لكن موجودة، يمكن لإيران العودة لها، لكن القرار بيد إيران اليوم. يعني كل ما نراه يحصل اليوم هو سببه إيران والتعنت الإيراني وعدم رغبة إيران، حتى عندما يقدم لها عدد كبير وكم كبير من التنازلات تستمر بممارسة الإرهاب وضرب البلاحة المدنية كما تحدثنا، ودول الجوار والدول الخليجية الآمنة التي لم تدخل في هذه الحرب.
0: برأيك ما هي التداعيات لهذا التصعيد الآن على المنطقة ككل؟
1: غير واضح حتى الآن، يعني يجب أن نرى المرحلة القادمة، لكن الواضح أن إيران أيضا بدأت ترسل مسيرات وصواريخ على دول الجوار مرة أخرى. هذا سيؤثر سلبا طبعا على التجارة في المنطقة، على الوضع الأمني في هذه الدول. لكن
0: يعني هل هناك مؤشرات عسكرية يمكن مراقبتها الآن لمعرفة اتجاه الأحداث؟
1: يعني منذ يومين كان هناك زخم هائل في مطار بن غوريون في إسرائيل، حتى الملاحة المدنية عطلت لفترة، رئيس من ثم الطائرات تزويد بالوقود الأمريكية وطائرات الشحن الأمريكية تهبط في بن غوريون، فقد نرى انخراط لإسرائيل أيضا وتوسيع رقعة الصراع مرة أخرى. لكن أيضا الولايات المتحدة عليها اليوم النظر إلى حلول تقنية للمشكلة، كيف يمكن تقنيا عسكريا فتح المضيق مرة أخرى تجاه الملاحة الدولية مع استمرار إغلاقه تجاه التجارة الإيرانية. موضوع المسيرات والصواريخ والتصدي لها أيضا موضوع تقني، موضوع هندسي، يجب على الهندسة العسكرية الأمريكية التصدي له ويعني إيجاد حلول له.
0: أستاذ حازم، ترامب دائما يؤكد أنه سيعيد فتح المضيق، برأيك ما إمكانية أن يحصل هذا الأمر ويصبح أمرا واقعا؟
1: تنظر القوى العسكرية الأمريكية إلى الحلول اليوم وخيارات الحلول اليوم. طبعا نعرف دوما أن الإرهاب وممارسة الإرهاب شيء ليس صعب، ممكن لإيران بتكاليف رخيصة الثمن نسبيا ضرب أو إطلاق مسيرات وصواريخ ضعيفة التوجيه، لكن تهدد الملاحة البحرية، تهدد الأمن البحري، تهدد أمن دول الجوار. التصدي لهذه المسيرات والصواريخ أمر مكلف وصعب. اليوم النظرة هي نظرة الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية، كيف يمكن التصدي لهذه المسيرات والصواريخ بشكل فعال، لكن أيضا بشكل لا يكلف ملايين الدولارات لكل تصدي. هذه هي المعادلة التي يجب حلها، وعندما تحل هذه المعادلة الوضع العسكري سيكون أفضل جدا بالنسبة للولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها.
0: نعم، شكرا جزيلا أستاذ حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. وينضم إلي الآن الصحفي عمار جلو من بانياس. مرحبا بك أستاذ عمار. إذن برأيك كيف ستتعامل اليوم أو كيف سيتعامل الجانب الإيراني اليوم مع التصريحات الجديدة من ترامب وهذا التصعيد الأمريكي الحاصل؟
2: تحياتي لحضرتك، للسادة المشاهدين جميعا. بالنسبة لإيران تبدو أكثر إصرارا واستعدادا لمواجهة شاملة. القيادة الإيرانية الجديدة ما بعد مقتل القيادات السابقة بما فيهم الرأس الأول هو المرشد الإيراني علي خامنئي أصبحت أكثر استعدادا وأكثر مخاطرة بالتورط بتصعيد أكبر، لا سيما بعد الصمود اللي نجحت فيه رغم خسارته العسكرية وعدم النصر الاستراتيجي واللي هو الطرفين يعني لم يصلوا إلى نتائج إيجابية بالنسبة للنصر في الصراع اللي فتح مؤخرا مع نهاية شباط لغاية توقيع مذكرة التفاهم واللي كان هي التسمية الأدق لألا مذكرة سوء التفاهم بين الجانبين، لأنه الثغرات الموجودة والبنود 14 تحتاج إلى كم هائل من المفاوضات للوصول للاتفاق النهائي اللي تحدد ب60 يوم. الجانب الإيراني مع خسارته الميدانية الهائلة ترك ورقة ضغط استراتيجية كبيرة ومؤثرة على التجارة العالمية بمعنى التأثير على دول العالم قاطبة، لذلك تسعى لتعزيز هيمنتها على المضيق باستثمار ورقة الضغط الاستراتيجية المذكورة وبناء نظام بحري مستقبلي بعيد عن النظام البحري القديم يعزز من قدرة إيران الاقتصادية بالإضافة إلى توسيع نفوذها في المنطقة والعالم.
0: وكيف ستتعامل مع الحصار البحري الذي سيفرضه ترامب ابتداء من اليوم الثلاثاء بحصار الموانئ البحرية الإيرانية؟
2: هلا سابقا تم فرض الحصار البحري، مع ذلك يعني استمرت إيران في التهرب أو الالتفاف على عملية الحصار كما استمرت لعقود أربعة وأكثر الالتفاف على العقوبات الدولية. هي مسألة أنه رفع التكاليف عليها في مبيعات النفط اللي كان سابقا تستهلك يعني 20 ل 25% من الأسعار النفط للالتفاف على العقوبات، ربما هلا تخسر يعني زيادة لل 50% أو أكثر. مع ذلك يعني مسألة الحصار المفروض هو ممكن رفع التكلفة من قبل الجانب الإيراني على القوات المحاصرة بسهولة، ومثل ما ذكر الأستاذ حازم سابقا الحرب اللامتماثلة بين الطرفين هي الفجوة الكبيرة اللي تمنع يعني الولايات المتحدة بقوة العظمى قوة الوصول العسكري وغيرها العظمى عدم الانتصار في هذا الموضوع. يعني موضوع مسيرات إيرانية من سعر 20 ل 25 ألف دولار هي اللي بتحدث إرباك وارتباك كثير في القوات الموجودة في الخليج، بالإضافة لمسألة المضيق وإغلاقه يعني نثر ما لا يزيد يعني عن 100 أو 200 لغم بحري بده يؤدي لمراكمة الضغوط والهواجس والمحاذير أمام شركات التجارة العالمية في عدم عبور الناقلات النفط أو غيرها من المضيق، وهذا هو الأساس اللي عم تستند عليه إيران. خسارتها الكبيرة في الأرض هي عم تعوضها في الصعيد الميداني بالقوة البسيطة أو الغير مكلفة.
0: نعم أستاذ عمار، من ضمن تصريحات ترامب الأخيرة أيضا قال بأنه سيضرب قدرات إيران المتعلقة بمضيق هرمز، ما معنى هذا الكلام حسب اطلاعك؟
2: هلا قدرات إيران المتعلقة بمضيق هرمز هي يجب النزول على الأرض على الشواطئ الغربية للمضيق، وهذا الموضوع هو اللي بده يؤدي لحرب طويلة وواسعة أو شامل. هذا هو يعني أخذ التصريح بحذافيره، هذا اللي بده يكون. لانه المضيق قلت لك يعني نسر الغار يؤدي الى اغلاق المضيق وليس وجود قوات او غيرها
0: يعني
2: من
0: أنت
2: القوات
0: تتوقع أن
2: والقدرات.
0: تنجر المنطقة إلى حرب شاملة الآن؟
2: والله المسار الحالي هو مسار تصاعدي، يعني بعد ما ارتفعت الامال وصول الطرفين الى هدنه هي كانت وليست مذكره تفاهم، وصول الطرفين الى طاوله التفاوض العوده الى الحلول الدبلوماسيه لحاليا المسار هو تصاعدي، والمسارات يعني الجانبيه هي اللي عم تدل على انه امكانيه توسيع الصراع في هذا الموضوع، واللي كان منها يعني مساله استهداف الحوثيين في اليمن مطار صنعاء قبل المملكه العربيه السعوديه، ورد الحوثيين على المملكه باستهداف مطار ابها. هذا الموضوع، الربط بين الجوانب هي اللي ممكن يعني تزيد.
0: أستاذ عمار، لو تبقى معي لو سمحت، وننوه إلى هذه العواجه التي وردتنا الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول نهاجم إيران في هذه الأثناء. ترامب يقول أيضا نحن من يسيطر على مضيق هرمز، ومن الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكننا نسيطر على الوضع. إذن ترامب يقول نهاجم إيران في هذه الأثناء ونحن من يسيطر على مضيق هرمز، وأيضا يقول من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكننا نسيطر على الوقت. نعود إلى الأستاذ عمار. أستاذ عمار، ما معنى هذا الحديث برأيك؟
2: هلا هو بالنسبه لتصريحات الرئيس ترامب، هي تصريحات واقعيه على الارض، يعني بالنسبه للقوه الامريكيه الهائله والمتعدده واللي ممكن هي تسيطر على المنطقه بسهوله في هذا الموضوع، بالاضافه هي للتصريحات او الشخصيه الغامضه هي مع التصريحات العاليه اللي هي اصبحت وسيله ضغط من قبل ترامب تحديدا في هذا الموضوع لوضع الجانب الاخر في حاله من الضبابيه وعدم اليقين ما يفكر في الرئيس الامريكي او الاداره الامريكيه في هذا الموضوع. هلا بالنسبه للجانب للرئيس الامريكي تحديدا، هو شخص بعيد عن انصاف الحلول، وهذا هو الموضوع اللي ممكن هلا هو بدنا نقول مؤسف ولا غير مؤسف ما بعرف، يعني باندلاع صراع شامل بايران، لانه وجود ايران هو مازق حقيقي، وحاليا حرب شامله في المنطقه غير قادره على استيعاب الفوضى اللي ممكن تؤديها هيك حرب
0: نعم.
2: شامله. مع ذلك هو الطريق تصاعدي، والحلول بين الجانبين معدومة أنا من وجهة نظري، حتى ولو جلسوا على طاولة التفاوض.
0: أستاذ، ما مدى احتمالية استهداف موقع جبل الفأس حسب تصريحات ترامب التي تحدث عنه، وما أهمية هذا الموقع برأيك؟
2: هلا هو ربما يكون الرمزية، أو أنه هذا الموقع يعني صعب الاختراق بالأسلحة التقليدية كما تصرح يعني وسائل الاعلام الايرانيه او غيرها. مع ذلك هو تم استهداف المنشات النوويه الايرانيه في نهايه الصراع المفتوح ما بين الجانب الاسرائيلي او الكيان الاسرائيلي وايران في يونيو حزيران الماضي، او عفوا مو الماضي، العام الماضي. مع ذلك ودخول الولايات المتحده الامريكيه على الخط بعمليه مطرقه منتصف الليل، مع ذلك هي يعني الضربه هي ضربه رمزيه، ولم يعد الموضوع الملف النووي هو الملف الاول ما بين الطرفين، اصبحت القضيه هي مضيق رمز فتح او خلينا نسميه بمسميات النظام البحري القديم او النظام البحري الجديد اللي تسعى ايران الى ترسيخه وتعزيزه من خلال اداره ايرانيه لمضيق قوته.
0: ترامب قال بأن وقف إطلاق النار قد انتهى، وبنفس الوقت يتحدث عن استمرار المحادثات مع الجانب الإيراني. كيف يمكن أن تفسر هذا الربط بين التصعيد العسكري والانفتاح مجدداً على المفاوضات أو الحديث مع الجانب الإيراني؟
2: هلا ما في تفسير لا هي يعني الدبلوماسية تحت أو الدبلوماسية تحت الإكراه، يعني وسائل الإكراه. ولا تنسي انه اغلب الصراع او جولات انفتاح الصراع ما بين الاطراف الموجوده حاليا، سواء ابتداء من اسرائيل كيان اسرائيل في نهايه المباحثات كانت جنيف يعني بيونيو 2025، هو حاليا حتى الصراع ما بنهاية شباط كاكا كلياته هي من الخروج من طاولة التفاوض إلى اندلاع الصراع. فالحديث عن المسار الدبلوماسي ربما هو لإبقاء الأمل مفتوحا وعدم الوصول الطرفين أو حتى يعني دفن أي إمكانية لحلول دبلوماسية، رغم أن الحلول الدبلوماسية أنا من وجهة نظري قلت لك هي معدومة من الأطراف لكل الشروط، لدى الطرف الآخر تتعامل مع كل جلسة أو كل انفتاح صراع. كان مسألة الملف النووي بداية تحول من مرحلة معينة إلى الملف الصاروخي أصبح موازي للملف النووي. هلأ حاليا مسألة البحرية بالمضيقة الرئيسية المسألة الأولوية الأكبر، وهيدي العصب الحساس للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تصريحاتها أنها لن تدخل في صراع مع إيران ما لم تمس بمصالح الحيوية، والمصالح الحيوية لها بالمنطقة هي كان بالدرجة الأولى هي مسألة
0: طب
2: العبور أو
0: أستاذ
2: الملاحة
0: أعمار، كيف
2: الدولية
0: ستكون
2: والمخابئ.
0: تداعيات هذا التصعيد الجديد على المنطقة ككل؟ أو هل ممكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة مجددا؟
2: هلا طبعا بده يؤدي لازمه طاقه، يعني لم تتمكن الدول العالم كلها من خلال من يعني ترميم مخزونها الطاقوي اللي استهلكت جزء منه او جزء كبير منه ربما من خلال فتره اندلاع الصراع نهايه شباط الماضي. وحاليا هلا الاعلان عن الطلبات هو كمان ادى لا اضطراب في سوق الطاقه او في اسعار الطاقه، ربما الاستمرار في الطلبات او انفتاحها يؤدي ازمه طاقه عالميه
0: نعم
2: خارجه عن السيطره، وهذا هو الهاجس الامريكي اللي ادى ل يعني شراء الوقت من خلال مذكره التفاهم. ولكن ماذا يجري على الارض؟ يعني اتوقع هو الحديث النهائي انه يعني خوف الانتخابات في الولايات المتحده الامريكيه، اتوقع هو ما يكون يعني ضاغط كبير على الرئيس الامريكي رغم اهميته الكبيره. المساله الايرانيه يجب حلها، والحلول هي اصبحت عسكريه او اكثر ما تكون دبلوماسيه.
0: طب إيران اليوم ترد على الضربات الأمريكية بالهجوم أو استهداف دول الخليج. الآن ما موقف دول الخليج؟ كيف ستتعامل مع هذه التهديدات الإيرانية؟ وهل هي بأهبة الاستعداد للتصدي لهذا الهجوم برأيك؟
2: هلا دول الخليج في عندها امكانيه عسكريه، ولكن انخراطها في الصراع هو هذا المستبعد. وفي حاله الانقسام الداخلي الخليجي، يعني الامارات هي اصبحت ربما اكثر موقف تصعيدي او حتى اضطراب من وجهه النظر الاسرائيليه، لا سيما في ما يخص ايران. السعوديه بعض التقارير اشاعت او اشارت الى انه هي ردت بضربات على الهجمات الايرانيه خلال فتره الصراع اللي اندلع بنهايه شباط. مع ذلك السعوديه وقطر وسلطنه عمان والكويت هي اكثر تجنبا للتصعيد، ورغبتها هي بخفض التصعيد والوصول الى حلول دبلوماسيه، لانه مساله الاستقرار ودعم او الوصول الى نتائج ايجابيه او مسار جيد وخطوات جيدة في خطط التنمية الاقتصادية الخليجية هي الأولوية الأولى لها، بالإضافة للبنية التحتية الخليجية ربما تكون هي المتضرر الأكبر من اندلاع الصراع، لا سيما إذا وصلت للعصب الحيوي أو الاستراتيجية اللي هي محطات تحليل الطاقة واللي بتكون هي الضربة القاتلة من قبل إيران لدول الخليج.
0: نعم، إذا عدنا إلى مضيق هرمز اليوم، كيف ترى أو كيف تقرأ التحديات أمام حركة الملاحة في هذا المضيق؟
2: هلا التحديات كبيرة بهذا الموضوع. إيران هي شقت مضيق هرمز لقسمين، أو هو كان قسمين ولكن هلا فرضته واقعيا. القسم الشمالي اللي هو محاذي أو يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، واللي هو هذا الممر الآمن من قبل إيران، ويجب على السفن العابرة له أن تنسق مع الجانب الإيراني وأن تدفع رسوم وغيره من هذا الموضوع. الملف الجنوبي واللي هو محاذي له سلطنة عمان واللي كان العبور التقليدي من خلاله، هلا
0: نعم
2: هذا هو الممر اللي عم يتم استهدافه، لانه هو الطريق التقليدي اللي عم تعبره السفن اللي ما بدها تنسق مع ايران. فلذلك التكاليف اللي عم تدفع عم توضع ايران مقابل هي السفن هي تكاليف كبيره، رغم انه قلت لك ببساطه من
0: نعم
2: خلال انه الامكانيه الاقتصاديه لها من قبل ايران اسلحه بسيطه جدا هي اللي عم تربك المشاكل.
0: نعم شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، الأستاذ الصحفي عمار جلو، كنت معي من بانياس، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأوضحت أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالغارات الجوية السعودية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، قال إن الهجوم استهدف مطار أبها، مضيفا أن الجماعة ماضية في عملياتها إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء. كما وجه سريع تحذيرا إلى جميع شركات الطيران، دعاها فيه إلى عدم التحليق أو العبور في الأجواء السعودية، وطالب الشركات بأخذ هذا التحذير على محمل الجد حتى يتم رفع الحصار عن مطار صنعاء وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي بهدف منع طائرات إيرانية من الهبوط في العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأناضول، قالت إن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار بعد إصرار الطائرة الإيرانية على الهبوط، واتهمت الحوثيين بمنع الطيران الوطني اليمني من استخدام مطار صنعاء، ووصفت الجماعة بأنها مدعومة من إيران. في المقابل اتهم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اتهم السعودية بتنفيذ غارات استهدفت مطار صنعاء، وقال إن الهجوم يمثل إنهاء لمرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وتوعد بأن العملية لن تمر دون رد. عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بأحداث السويداء، وأوضح رئيس لجنة التحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، أوضح أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين بحضورهم ووكلائهم ووفق أحكام القوانين النافذة. وكانت النيابة العامة العسكرية قد باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها السويداء العام الماضي. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين، قال لتلفزيون سوريا إن المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل بخلاف ما كانت عليه زمن النظام المخلوع حين كانت تابعة لوزارة الدفاع.
2: طبعا هلأ ما شاهدناه هو عبارة عن إجراءات قضائية التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات، ووضح نقطة عامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة. في زمن نظام البعث كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ في حقوقه. اليوم كان هنالك دعوة المفتونة، الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين، بالإضافة إلى دعوة آل سرايا، وليصرح على هذه الدعوة حتى لا يقول الناس لا نحاكم دعوة آل سرايا المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزرعة، وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها. ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين.
0: وتأتي هذه المحاكمات بالتزامن مع ذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ما يعيد تسليط الضوء على حالة الجمود التي

0: في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة، أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي، مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي، يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
1: عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام جلسات المجلس وسير أعماله التشريعية بصورة منظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من الشهر الجاري. أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أكدت أن سوريا نجحت في البقاء بمنأى عن التوترات التي تشهدها المنطقة. وقالت كالاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن سوريا لا تزال تواجه تحديات مشددة على ضرورة معالجة أوضاع المخيمات والعمل على الحفاظ على استقرار سوريا وحمايتها من تداعيات التوترات الإقليمية. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد ياسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة، فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار رسلان خلال جلسة حوارية في منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيسهمان في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، غير أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة لمواكبة متطلبات إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. وأكد رسلان أن العمل يجري على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية بما يمهد لبناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد.

0: قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة تجري دراسة مشروع لإنشاء مسار ثان للطريق الواصلي ما بين دمشق وتدمر ودير الزور. وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية والتي تربط المحافظات والموانئ والمعابر الحدودية في سوريا. كما أوضح يعرب بدر أن العمل جارا على إنشاء مشروع ثان للطريق الواصلي بين دمشق وتدمر ودير الزور، بهدف ربط شمال شرقي سوريا ببقية المحافظات ودعم مسارات التنمية والاستثمار. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بمشروع أنبوب بانياس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مشروع بانياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطة تنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية لا يترتب عليها أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعداد الدراسات الفنية للمشروع. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق خان أرنب أوفانيا بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة قد نصبت حاجزاً في المنطقة وفتشت المارة. يأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا وفي القنيطرة على وجه الخصوص، بحيث يشن الاحتلال توغلات متكررة يومياً، كما يضيق على المدنيين وينفذ مداهمات بين الحين والآخر. أكدت وزارة الداخلية أن نتائج التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلية الإرهابية الموقوفة عن تفجيري 7 تموز في دمشق. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين قد أثبتت انتماء المدعوين ضياء شاكر القاسم، عبد الله يونس الجبوري ومحمد أسعد محمد إلى تنظيم داعش، حيث كان الموقوفون يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. قتل مدنيان من جراء انفجار لغم أرضي في قرية الجبلي غربة الأبيض بريف القنيطرة، وفق ما أفادت به مديرية إعلام الرقة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق شمال سوريا، إذ رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنياً من جراء انفجار الألغام والذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2011 وحتى حزيران العام الجاري. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية سوريا من دون مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، بحثت مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً واقع تنفيذ الاستراتيجية والتحديات التي تعيق العودة الطوعية، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية والألغام ومخلفات الحروب. وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة وآليات تأمين التمويل والدعم اللوجستي، في حين أشادت المقررة الأممية بوجود خطة واضحة وتنفيذ فعلي على الأرض لمعالجة ملف النازحين. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعاً ملحوظاً في افتتاح معامل مفلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أماناً وجودة.
1: تحول لافت في وعي المستهلكين، بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
2: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير، بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
1: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
3: نقوم بأربع أنواع من التحاليل، تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين بننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
1: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية، تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
4: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه، بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي. فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: افتتح وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة روج بالتعاون مع منظمة أكساد، وتجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت، وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتجديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
5: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
6: بس إحنا قاعد يصير هذا الزحام كله، يتم إرادنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها الساحات.
5: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
7: احنا المفروض يتعمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زي تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
5: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
8: الحوادث الطرق عندنا ما نم أهلي مثل طرق العراق. السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني لازم يعتمدوا غيار، يتقل غيار وينزل البريك ثقيل يعني. هذا السبب الرئيسي، والسبب الرئيسي عم قال لك انه ما عم يناموا، يعني في تعب، في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
5: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
9: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
0: تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
10: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
11: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة، بإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سريتيل وMTN، بإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفها. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
10: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
12: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف، كندك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعم نوب بناء واحد.
13: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يؤدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بيقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بيسوي شغله وبيضل ماشي.
10: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات، مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: وقعت محافظة حلب عقوداً لأربعة مشاريع تنموية ضمن برنامج الفرات 3 مع منظمة دولية لدعم جهود التعافي المبكر في عدد من المناطق في مدينة حلب وريفها، منها الأشرفية والشيخ مقصود وعين العرب. وتهدف المشاريع لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه. هذا ويتضمن البرنامج بناء قدرات الكوادر المحلية في المجالات الفنية والإدارية وتفعيل آليات استقبال الشكاوى والمقترحات.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول، قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

لا تقاس قوة الدول بحجم اقتصادها فقط، بل بقدرتها على منح مواطنيها فرصا متكافئة وحياة كريمة. فبين بريق العواصم وعزلة الأطراف تتسع فجوة التنمية لتتحول الجغرافيا أحيانا إلى قدر يحدد نصيب الفرد من الرعاية والفرص. العدالة الاجتماعية ليست شعارا، بل هي خيارات تصنعها سياسات اقتصادية قادرة على ردم الهوة والحد من اللامساواة، لتتحول الدولة من مراقب إلى راع يمتد أثره للجميع. ولا تعني العدالة الاجتماعية المساواة المطلقة، بل هي ضمان لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد ومنع تحول الفوارق الطبيعية إلى امتيازات دائمة. اليوم في ظل الأزمات المتلاحقة واللحظة التاريخية لإعادة التأسيس، يبرز تحدي تحقيق العدالة الاجتماعية. فكيف يمكن لسوريا الجديدة أن تبني نموذجاً تنموياً أكثر عدالة وشمولة؟ وكيف ومن المسؤول عن إنقاذ ودعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: اتخذ التفاوت الاجتماعي في سوريا قبل 2011 طابعا جغرافيا متباينا بشكل واضح بين المدن الكبرى والأرياف والمناطق الشرقية، وزادت حدة التباينات خلال السنوات الأخيرة. تفاصيل أكثر في المادة القادمة ونعود لنناقش.
1: تكشف تقارير الأمم المتحدة والدراسات المرتبطة بها أن التفاوت الاجتماعي في سوريا قبل 2011 اتخذ طابعا جغرافيا متباينا بشكل واضح بين المدن الكبرى والأرياف والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية. ورغم انخفاض معدل الفقر العام بين عامي 1997 و2007 إلا أن الفوارق بقيت حادة، إذ تركز الفقر بشكل أساسي في الأرياف خاصة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، في حين كانت معدلات الفقر أقل بكثير في دمشق وحلب. وازدادت معدلات الهجرة الداخلية من الأرياف نحو ضواحي المدن الكبرى تحت تأثير الجفاف الذي ضرب البلاد بين عامي 2006 و2010، كما انعكست الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على تفاقم الفقر واتساع اللامساواة، ولا سيما بين المزارعين والعمال الزراعيين الذين فقدوا مصادر رزقهم. ولم ينعكس النمو الاقتصادي قبل 2011 بالتساوي على جميع السوريين، إذ استفادت المدن الكبرى وقطاعات الخدمات والعقارات أكثر من المناطق الزراعية والطبقات الفقيرة، وأدى ذلك إلى هشاشة متزايدة لدى الطبقة الوسطى، خاصة مع تراجع الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو فرص العمل، في حين عانت المحافظات الطرفية من تهميش تنموي طويل الأمد. وبعد الحرب تفاقمت هذه الاختلالات بصورة حادة، فبلغت معدلات الفقر نحو 90% وتضاعفت البطالة 3 مرات، في حين ارتفع مؤشر اللامساواة بشكل كبير مقارنة بعام 2010، ما يعكس انهيار الطبقة الوسطى واتساع التهميش الاجتماعي.
0: العدالة الاجتماعية في الجمهورية الثالثة، نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة رغداء زيدان معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق، مرحبا بك. والسيد جلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان من باريس، مرحبا بك. والدكتور حسن غرة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتورة رغداء، عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية هذا المفهوم كان غائبا في سوريا لعقود، كيف من الممكن الآن إعادة العدالة الاجتماعية والتي فيها عناوين فرعية كثيرة من أهمها تكافؤ الفرص، الكرامة، وأمور أخرى مهمة للسوريين الآن؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا، وشكرا للاستضافة وطرح هذا الموضوع المهم طبعا والذي يهم كل السوريين والسوريات. بالتأكيد اليوم بظل تدهور الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة في سوريا ونتيجة سنوات الحرب الكبيرة والدمار الكبير الذي لحق السوريين ولحق سوريا، بالتأكيد فإن موضوع العدالة الاجتماعية اليوم هو موضوع أساسي ومهم في أي برنامج وفي أي خطة تقوم بها أي جهة حكومية. اليوم في كل الوزارات وخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التركيز على استراتيجية العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تركز بشكل أساسي على موضوع الفقر وعلى موضوع دعم وموضوع الحماية الاجتماعية وعلى موضوع أيضا دعم الفئات الهشة، كل ذلك في سبيل تحقيق أو الاقتراب إن صح التعبير من موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية. اليوم في عندنا في وزارة الشؤون الاجتماعية خطة وطنية يتم رسمها بصورة صحيحة مع بالشراكة مع مجموعة من الوزارات الأخرى ومجموعة من الجهات المحلية، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو غيرهم من الجهات الأخرى. هذه الخطة تركز على موضوع بناء استراتيجية للحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة في سوريا.
0: كيف تكون هذه الاستراتيجية دكتور رغداء، وخاصة في بلد يعاني منه أكثر من 90% من الفقر وإضافة إلى الفوارق صحيح. بين الأطراف والمركز، هناك الكثير من يتحدث بأن مثلا المنطقة الشرقية الجزيرة السورية هي سلة سوريا الغذائية والنفطية، لكن بالمقابل لا يوجد فيها أي رعاية مقابل مثلا العاصمة دمشق.
2: نعم، اليوم طبعا هذا الكلام الذي تتحدثين به هو كلام صحيح، ولكن إذا رحنا ننظر إلى كل مناطق سوريا حتى العاصمة دمشق تعاني معاناة شديدة اليوم. نعم. اليوم هذه الفروقات تتسع ويعني تظهر في أماكن ربما لم تكن تظهر فيها في الصورة الموجودة اليوم. اليوم في العاصمة دمشق نفسها يوجد مناطق بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد.
0: نعم.
2: يوجد مناطق لا يوجد فيها بنية تحتية، يوجد أنواع من الفقر كبيرة جدا خاصة في الضواحي، وأيضا إذا يعني تقدمنا إلى ريف دمشق سوف نجد هناك يعني نسبة فقر عالية جدا جدا. في المناطق الشرقية اليوم مساحة الدمار الموجودة في تلك المناطق خاصة في دير الزور والرقة والحسكة هي مساحة كبيرة جدا، وبالتالي لا يوجد هناك لا بنية تحتية ولا خطط أو ولا مشاريع حتى اقتصادية يمكن أن تنهض بالواقع الاقتصادي. ما نقوم به اليوم بموضوع الحماية الاجتماعية وأعود إليه هو تقديم نوع من البدن النقدي صح التعبير للفئات الأكثر هشاشة. كيف يتم تحديد هذه الفئات؟ اليوم في البلاد الخارجة من النزاع لا يكون هناك تحديد شرائح، إنما كما ذكرتي هناك 90% اليوم من الشعب السوري يعاني من الفقر، فكلما كانت يعني خريطة أو خيمة الحماية الاجتماعية أوسع كلما استطعنا الوصول إلى فئات اجتماعية كبيرة. لذلك اليوم قائم موضوع الحماية الاجتماعية عندنا على اختيار على معيار له علاقة مع معايير بسيطة لا علاقة بالأسر التي تمتلك مثلا طفل أو له أو مجموعة من الأطفال، وبالتالي يمكن أن نغطي أكثر من 46% من الأسر السورية الموجودة في سوريا. هذا مثل هذا المشروع طبعا بالتعاون مع البنك الدولي وبالتعاون مع وزارات أخرى سوف يبدأ العمل به إن شاء الله يعني من بداية تقريبا من الربع الأخير من هذا العام. نعم. إن شاء الله، وبالتالي سوف يكون هناك هذا الدعم حتى لو كان دعم مادي. طيب. بسيط، ولكن هي أحد الخطوات التي طيب. تتوجه إلى الأسرة السورية من أجل رفع مستواها الاقتصادي.
0: طيب سيد جلال، من الذي يجب أن يراقب عدالة الكرامة، عدالة تكافؤ الفرص، عدالة التفاوض المنضبط التي هي تحت بند العدالة الاجتماعية؟ من هي الجهة التي تضمن أن يكون هناك عدالة اجتماعية في سوريا قانونيا ورقابيا؟
3: شوفي، أول شيء مرحبا ومساء الخير لك والضيوف المحترمين وكل السادة المشاهدين. بدي أبدأ من بداية من العلاقة بين المركز والأطراف حتى نرى موضوع المسؤوليات.
0: نعم.
3: الموضوع لا يتعلق بالحرب السورية فقط، ما قبل الحرب، ما قبل 2011 هناك حالة من هناك تفاوت وفجوة رهيبة، فجوة كبيرة جدا. حتى عندما تم تبني مسألة الفقر ما بين عام 2006 و2010 في عهد النظام السابق زادت نسبة الفقر.
0: نعم.
3: من 11%
0: إفقار الأرياف ويعني تريف. نعم. المدن وإضعاف
3: في
0: الزراعة.
3: نعم. نتكلم بشكل أساسي على المناطق الشرقية وبعض أرياف حلب وإلى آخره.
0: نعم.
3: إذن الحديث اليوم عن تبني مسألة الفقر لا يكفي، لأن هذه الفجوة لم تعد فجوة عادية، هي يتم التعامل معها وكأنها حالة طبيعية. يعني هناك سردية موجودة تجاه الأطراف وتجاه بعض المناطق وعلى وجه التحديد المناطق الشرقية، وكأنها أصبحت هي السردية العادية، هي السردية الطبيعية.
0: نعم.
3: وكأنها هذه المناطق يجب أن تعامل كما تصورتها الأنظمة التي تعاقبت على سوريا بما فيها الوضع الجديد الآن. لذلك نرى اليوم تكرار مثلا بعض القرارات المرعبة بالنسبة لأهالي تلك المناطق. في عام 2008 عندما تم تحرير سعر الوقود، عشرات آلاف العوائل تركوا أراضيهم في دير الزور وفي الرقة وفي الحسكة وأصبحوا تحت خط الفقر وانتقلوا إلى محافظات الداخل، إلى دمشق وإلى درعا وسويدا ومحافظات أخرى بحثاً عن لقمة العيش، لقمة العيش فقط. بينما بالسابق قبل هذا القرار كانت الأمور أفضل. الآن نرى تكرار لهذه القرارات،
0: كيف نرى
3: إما بيع
0: تكرار؟
3: تحرير
0: ما
3: سعر،
0: هي هذه
3: نعم
0: القرارات؟
3: تحرير سعر الوقود واحد، تخفيض أو عدم أو تحديد سعر للقمح لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج اثنين،
0: نعم
3: ثالثا انخفاض السيولة لشراء المحاصيل رغم أن أسعارها منخفضة. هذه ليست مقارنة بين النظام السابق والنظام الحالي على الإطلاق نهائيا، ولكن مقارنة في النظرة إلى طريقة إدارة الموارد
0: طيب
3: ما
0: كيف
3: بين
0: يجب أن
3: المركز
0: تكون
3: وما بين
0: هذه النظرة ضمن العدالة الاجتماعية والعلاقة بين المركز والأطراف؟ وفعلا يعني
3: أنا خلينا
0: هذه المناطق ليس فقط الجزيرة السورية،
3: طبعا
0: خارج المدن الكبرى تحديدا حلب ودمشق لنكون واقعيين كانت تسمى مناطق نائية، مناطق ريفية، يعني تسميات كثيرة وفيها عدم عدالة اجتماعية وعدم تكافؤ لأي شيء حتى على مستوى التعليم، يعني تعلم الصفوف المجمعة والمدارس الطينية وماذا كانت تعاني تلك المناطق والمحافظات. كيف يجب أن
3: طيب أنا
0: يكون العمل الآن؟
3: خليني أعطيك مثالين ممكن
0: نعم
3: تسهل علينا الحديث. نحن لم نعرف الجامعات في شرق سوريا حتى عام 2003،
0: نعم
3: بينما في المناطق الأخرى عرفت الجامعات قبلنا بعقود. معظم جيلي والأجيال التي قبلي درست في دمشق، في
0: نعم
3: حلب، في حمص، في اللاذقية، كان في جامعات.
0: نعم
3: المثال اللي بعد سقوط النظام، الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين على سبيل المثال رفعوا التسعيرة المناسبة والتي تتناسب مع تكاليف الإنتاج لوزارة الزراعة والسلطات المعنية. جاءت التسعيرة بأقل ما يقارب ب$100، يعني رقم رهيب، رقم كبير. العدالة الاجتماعية عزيزتي تبدأ بأن يكون لأبناء هذه المنطقة الدور الفعلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا أن يعاملوا وكأنهم هم مورد للصندوق السيادي أو الصناديق الحكومية بغض النظر ما هو الصندوق، ويعاملوا على أنهم مجموعة من الجهلة، مجموعة من السذج الذين يجب أن يقرر عنهم غيرهم، يقرر عنهم مستقبلهم. هذا الواقع تماما في هذه المناطق.
0: نعم
3: وأعود وأقول، هي ليست مقارنة بين نظامين، هي
0: لا
3: مقارنة
0: أحد
3: بين نظرتين
0: يقارن بين النظام
3: وهي
0: المخلوع
3: متطابقة على
0: وجرائمه
3: سبيل.
0: وأي مرحلة أخرى.
3: طبعا
0: يعني نحن دائما نقول ونضطر لنكرر ذلك، النظام المخلوع هو أسوأ نظام ممكن أن يمر
3: صحيح،
0: على ليس على سوريا، على العالم ربما لسنوات أو قرون من الزمن. طيب إذا سألناك دكتور حسن، بالنسبة لتكافؤ الفرص و التوزيع العادل للموارد إلى أي مدى، والعلاقة بين المركز والأطراف كما تحدث منذ قليل السيد جلال، إلى أي مدى هذا يأتي ضمن إطار العدالة الاجتماعية كي يكون في سوريا فعلا نوع من هذا التوازن؟
4: في البداية مساء الخير
0: سامي
4: لحضرتك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام. عشان يكون عندنا إطار جيد لنقاش هذا الموضوع، مثل ما تفضلتوا حضرتكم في المقدمة، العدالة الاجتماعية تعنى بتوزيع عادل للثروة والفرص والحقوق، ليس فقط موضوع توزيع عادل للمال مثلا أو الدخل.
0: نعم
4: وحسب الأدبيات الأكاديمية، العدالة الاجتماعية تشمل 8 أبعاد، إذا بسمح لنا الوقت ممكن نذكرها باختصار. عندنا البعد الاقتصادي من تكافؤ الفرص مثلا في العمل والملكية والوصول إلى الخدمات دون تمييز، مثلا الخدمات التعليمية والصحية مثل ما تفضلوا الضيوف. عندنا البعد الثاني الاجتماعي مثل مكافحة الفقر والإقصاء وتمكين الطبقات الهشة مثل ما تفضلت الضيفة الكريمة. عندنا البعد البشري مثل الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأفراد. في عندنا أيضا البعد الطبقي، يعني تضييق الهوة بين الأغنياء والفقراء بسياسات توزيع عادلة. البعد الخامس هو الجغرافي، بتقليص التفاوت في توزيع الموارد بين المناطق المركز والأطراف مثل ما تفضلت حضرتك. أيضا في عندنا البعد السياسي والمؤسسي، ضمان الحريات والمشاركة السياسية والفعلية، هذا يعني يدرج من ضمن العدالة
0: نعم
4: الاجتماعية المشاركة السياسية. وآخر نقطتين هي البعد بين الأجيال، وهذا يعني يغفل عنه بعض الأخوة، هو عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء مثلا الديون، التدهور البيئي مثلا جراء قرارات اليوم. لازم يكون هناك استدامة في القرارات، يعني مثلا عندنا في منطقة القلمون صار لهم شهر تقريبا عندنا مشكلة في بيئية مثلا في منطقة القلمون، لحد الآن بسبب مركزية القرار لم يصدر قرار لحل هذه المشكلة، وبالتالي سيكون هناك ضرر بيئي للأجيال
0: طب
4: القادمة.
0: كيف وفق هذه المعايير ترسم سوريا الجديدة عدالة اجتماعية معنية بكل مواطنيها، معنية بكل هذه التفاصيل التي ذكرتها، وأهمها موضوع كما ذكرنا العلاقة بين الأطراف والمركز بموضوع تكافؤ الفرص وموضوع التوزيع العادل للثروات والموارد، وأيضا موضوع المشاركة السياسية الذي يندرج ضمن الإطار الاجتماعي والقليلين من يعرفون ذلك؟
4: يعني في الحقيقة يجب أن نستفيد من تجارب الدول السابقة، لا نستطيع أن يعني إعادة بناء العجلة من جديد
0: نعم
4: أو اختراع العجلة من جديد. وبالتالي لدينا تجارب مثلا في رواندا ركزت على محاربة الفساد، لدينا تجارب في ألمانيا، نظام الأوردو الليبرالي يعني سياسات اقتصادية مكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات إلى العودة إلى الإنتاجية، وبالتالي عملت على توفير فرص العمل بشكل كبير، وبالتالي ممكن إعادة توزيع الثروة بين الأفراد، وأيضا تأمين الشبكات الاجتماعية للفئات الأقل هشاشة، بناء مؤسسات
0: طيب
4: قوية
0: كيف يجب
4: تعتمد على
0: تصنيف
4: الشفافية
0: فئات
4: والمؤسسات.
0: الأكثر هشاشة أيضا وفق المعايير العالمية والتجارب السابقة؟ وبالنسبة للتجربة السورية تحديدا من وجهة نظرك سيد أحسن، كيف يجب أن تقيم الفئات الأكثر هشاشة في سوريا، حيث أن سوريا كما قلنا منذ البداية يعني فيها الآن أكثر من 90% يعتبرون فقراء وتحت خط الفقر،
4: أول
0: والبعض
4: خطوة
0: يقول
4: هي
0: أن السياسات
4: تفعيل،
0: المتبعة تزيد الفجوة، تزيد
4: يعني
0: من غنى
4: أول
0: الغني وتفقر
4: نعم نعم
0: الفقير.
4: نعم صحيح صحيح، هناك بعض السياسات مثلا بناء مثلا أبراج بشقق في 200 ألف و300 ألف، يعني فهي ما بعرف لمين، هي يعني هي ليست أولوية الآن، هذه السياسات الاقتصادية تركيز الأموال في بناء أبراج ومدن يعني تكلف الشقة إلى 200 ألف ل 300 ألف. لكن بالرجوع إلى سؤالك، أول قرار يجب تفعيل مراكز الإحصاء في مناطق الأرياف ومناطق المدن، بحيث يكون عندنا يعني أدوات نستطيع الاستفادة منها وبيانات شفافة نستطيع الاستفادة منها. حسب علمي سأصبح هناك بعض المسوحات في موضوع الأمن الغذائي لعدة مناطق، بناء على هذه المسوحات نستطيع دعم المناطق الأكثر حاجة والأكثر تضررا، كما تفضل الضيف الكريم في موضوع القمح مثلا، المزارعون يحتاجون إلى دعم من حيث الأسمدة، من حيث الأدوية، من حيث مثلا القروض الميسرة. لحد الآن لا يوجد مؤشرات جيدة على تفعيل القطاع الزراعي بشكل جيد والقطاع الصناعي. وبالتالي يعني نرجع إلى السؤال، أول خطوة لبناء قرارات سليمة أن تكون مبنية على بيانات واضحة، وربما يعني الزميلة الكريمة ممكن تفيدنا، هل لديها يعني
0: نعم
4: بيانات جيدة في وزارة الاجتماعية بحيث نستطيع أن نبني قرارات سليمة في
0: سنعود
4: المستقبل
0: للدكتورة
4: القريب؟
0: رغداء بهذا السؤال، لكن قبل
4: نعم
0: ذلك سألنا عددا من أهالي مدينة دير الزور إن كانوا ما يزالون يشعرون بالتهميش وما المطلوب من الحكومة السورية. نتابع كيف كانت الأجوبة.
5: محرومة من الخدمات الأساسية، فمدينة تقع على ضفاف نهر الفرات تنقطع فيها المياه لساعات طويلة، بلد فيه ثروات كبيرة زراعية يعتمد عليها كل سوريا، الزراعة فيها تعاني اليوم، وفي ظل ارتفاع أسعار المازوت أصبحت تعاني أكثر وأكثر، بينما ممكن أن يتحول هذا لمحصول استراتيجي. مسألة النفط التي لم يتم الاستفادة منه منذ اكتشافه حتى تاريخ اللحظة.
6: بدنا دير الزور، بدنا دير الزور تعمر، من كل شيء دير الزور مدمرة، من كل شيء مفنشة. أنا واحدة من الناس ممرضة مساعدة عمليات، معتقلة عند النظام 5 سنوات على دفعتين. أنا أسع عبرة ما أقدر أضرب، ما عندي معين إلا الله، طيب منين أعيش؟
7: إحنا مطلبنا الرئيسي أول شيء عدم تهميش الدير لأنها مهمشة، والشباب الثورة مهمشين، يعني الساعتين تروحون على أي دائرة قاعد واحد كان يشتغل مع النظام شبيح كان قبل ويعطي أسماء الثوار قبل، الساعتين قاعد للساعة الكرسية بينما الثائر اللي انعطب أو عوائل الشهداء موجودين بالشوارع. هاي المفروض نرجع ندرس الناس اللي انتسبت للأمن للشرطة شكون كان ماضيهم.
8: رغم حجم الدمار الهائل في سعي حثيث لإعادة تقويم البنى التحتية وإعادة تفعيل المشاريع التنموية ووضع خطط مستقبلية للمدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد بإذن الله تعالى.
9: دير الزور كانت مهمشة سابقا وما زالت مهمشة ومنسية، ليش؟ لأنه لحد الآن الأهالي في دير الزور ما شافوا أي أثر لأي خدمات في دير الزور، لحد هذا اليوم. التهميش هذا وهاجس التهميش هذا يحل عن طريق قنوات تواصل مع أصحاب القرار، يحل عن طريق شفافية، يحل عن طريق خصوصية لدير الزور.
10: طبعا دير الزور كانت مهمشة على زمن النظام البائد ولا تزال مهمشة، بالعكس الآن زاد تهميش دير الزور. المطلوب النهوض بدير الزور اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا.
11: يعني لازم نشوف ولادها موظفين بحقول النفط، لازم نشوف اليوم كون صارت مدينة دير الزور منكوبة، نشوف أبنائها موظفين، نشوف أبناء الشهداء معززين مكرمين، نشوف بالنسبة لشوارعنا نشوفها أنظم وتكون نظيفة.
12: المدينة طبعا تحتاج أيضا أنه الشعب هم نفسهم، أنا أقدم حالي، أنا أبلش بخطوة تبين للعالم الثانية للمحافظات الثانية أنه إحنا اشتغلنا الشغل هذا. عندنا ما شاء الله عندنا كفاءات وعندنا رؤوس أموال، يعني ما أقولكم بناء مصانع ولا لا، الشيء بلش بالتدريج.
0: ونعود لحوارنا دكتورة رغداء، كنا قبل أن نتابع هذا الاستطلاع نتحدث عن كيف تقومون بالإحصائيات لتحديد الفئات الأكثر هشاشة وكيف تقيمونها وإلى أين وصلتم في هذا التقييم إن وجد في الأطراف في السورية في كافة المناطق؟
2: طبعا بالنسبة لموضوع البيانات اليوم كما ذكر الأستاذ الكريم، يعني هناك نقص بالتأكيد بهذه البيانات، ولكن اليوم بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإحصاء وأيضا بمشاركة منظمات دولية مثل منظمة العمل مثلا الدولية بإجراء بعض المسوحات التي تتعلق بمثلا موضوع القوى العاملة، موضوع حتى في إحصاء أيضا للمعاقين الموجودين، للأسر المعيلة. هناك عدة إحصاءات لشرائح متعددة، وطبعا هذه البيانات اليوم تختلف فعلا بين محافظة ومحافظة أخرى، خاصة كما قلنا في المحافظات أو المدن التي شهدت دمارا كبيرا والتي كان فيها أيضا إرث من الإهمال على زمن النظام البائد. المناطق الشرقية خاصة اليوم، وطبعا أنا سمعت آراء الأخوة في دير الزور، وفعلا من يذهب إلى دير الزور ويرى الدمار الهائل الموجود ويرى حاجة المدينة لكثير من الخدمات ولكثير من الدعم يعرف تماما صدق هذا الكلام الذي تفضل به الأخوة في الاستطلاع. هذه المناطق فيها إرث قديم من الإهمال. اليوم كل الإجراءات التي يعني تتخذها الدولة ربما لا تظهر بصورة واضحة ولا تظهر نتائجها بصورة مباشرة، ولكن مثلا أنا أتحدث عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا ولا أملك القدرة على التحدث على باقي الوزارات، ولكن من خلال موقعي وعملنا مع هذه الوزارات أعرف أن اليوم هذه المناطق يتم دائما يعني التركيز على دعمها بطرق مباشرة. مثلا نحن إذا جاءت لعندنا أي مشروع من أي منظمة مجتمع مدني سواء كانت محلية ولا دولية ولا أي تمويل دولي، دائما يتم التوجيه على أن يكون تشميلي لكل المحافظات، خاصة في المناطق الشرقية وفي المناطق الجنوبية وأيضا في مناطق الشمال، بحيث أن لا يتركز فقط هذا الدعم أو هذا العطاء أو هذا المشروع في مثلا المدن.
0: هذا التوزيع يأتي ضمن خطة متكاملة دكتورة رغداء، خطة مستدامة استراتيجية.
2: طبعاً.
0: طيب ما هي أهم القطاعات التي توجهون باتجاهها لتدعم تلك المناطق؟ هل القطاع التعليمي أم القطاع الصحي؟ ما هو؟
2: أتحدث عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما قلت لك. عندنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراكز مثلا لتمكين الشباب، تقدم تدريبات وتحاول أن تقدم بعض المشاريع الصغيرة من أجل دعم الشباب. لم يكن هناك مركز في دير الزور، اليوم نحن نشتغل على دعم هذا المركز وعلى افتتاح مركز جديد في دير الزور مثلا. بعد أن كان فقط هو موجود في 8 محافظات، اليوم سوف نفتح مركزين جديدين أحدهما في دير الزور، وبشكل أساسي من أجل تقديم هذا الدعم للشباب الموجودين هناك. أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك مراكز تسمى مراكز تنمية مجتمعية أو مراكز ريفية. هذه المراكز موجودة في كل المحافظات، ولكن 221 مركز فيها تقريبا أكثر من 190 مركز مدمرة تقريبا، هي بحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى إعادة تفعيل. كل أي مشروع يأتي لتفعيل هذه المراكز نكون طبعا المناطق، يعني نكون نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو التوجيه أن يكون تشميلي لكل المناطق ولا يكون مركز فقط في دمشق أو حلب، يكون وخاصة في المناطق الشرقية، وخاصة اليوم بعد أن عادت الرقة والحسكة مثلا ودير الزور، دير الزور إلى الدولة السورية، هناك أيضا اليوم توجيه من أجل أن يكون هناك أيضا دعم لهذه المناطق. طبعا الرقة مثلا هي بحاجة إلى دعم لا يقل أبدا عن الدعم الذي تحتاجه دير الزور، وكذلك الحسكة. هذه المناطق كما قلت عانت من تهميش سابق، وأيضا مرت عليها الحرب وكان الدمار فيها دمار كبير جدا، وبالتالي هي اليوم بحاجة إلى دعم حقيقي ودعم مضاعف. يعني أريد فقط أستاذ ربا يعني التأكيد على شيء أساسي، اليوم الدمار في سوريا هو دمار عام، في ريف دمشق هناك دمار هائل، في حمص هناك دمار كبير، في حلب هناك دمار كبير، في دير الزور والمناطق الشرقية. الآن إذا ذهبنا إلى أي مكان الكل يشعر بالتهميش، الكل يشعر أنه لا يوجد خدمات، لأن فعلا حجم الدمار اليوم الموجود في البلاد هو حجم كبير.
13: ولذلك تحدثنا أنه 90% عندما نتحدث عن 90% يعني كل الشعب السوري.
2: نعم.
13: يعني لذلك تحدثنا عن هذه النسبة.
2: تقريباً.
13: يعني نعلم
2: تقريباً.
13: أن التحديات كبيرة أمام الحكومة.
2: نسبة المعاقين، نسبة المعاقين أو ضحايا الحرب وصلت إلى 27%.
13: هل يتم لحظهم من خلال خططكم لتشميلهم بالفرص وبالوظائف وبالتعليم؟ يعني تمام. طيب أذهب إلى.
2: طبعاً. تم التوجيه والتعميم إلى كل الوزارات. لا يتم مثلا الاستغناء عن أي يعني موظف ذوي إعاقة، أن يتم توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 400%.
13: نعم.
2: اليوم نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقوم بهذا العمل، وأيضا بالتعاون مع باقي الوزارات يعني نوجه إلى هذا الأمر.
13: سيد جلال، بالنسبة لعدالة الفرص، وكنت تحدثت منذ قليل على أنه لم يكن هناك جامعات في المحافظات السورية معظمها إلا بعد عام 2003 بدأت أشباه جامعات، ربما كليات والقليل من مراكز التعليم العالي في المحافظات. إذا سألنا موضوع تكافؤ الفرص والفرص العادلة في التعليم، في الوظائف، في أي شيء متعلق بين يعني أبناء الشعب وبنات الشعب السوري، كيف تنظر إليه الآن في هذه المرحلة، خاصة أن هناك مئات الآلاف ربما الملايين من فقدوا فرصهم بالتعليم، من هجروا، من نزحوا، كيف تنظر إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم وتكافؤ الفرص والعدالة بها؟
3: ممكن نرجع على الاستطلاع اللي عملته أو المقابلات اللي عملته.
13: تفضل.
3: الناس في هذه المنطقة

0: عندما بدأ الفيضان عزيزتي، لا يوجد آليات ثقيلة في هذه المنطقة لتساعد في الاستجابة. لا يوجد استجابة صحية من قطاع الصحة أقصد للتعامل مع الحالات الطارئة.
1: صحيح، تم إرسال كل شيء إسعافيا من باقي المحافظات أو من
0: مش بس
1: محافظات أخرى.
0: إسعافيا، صار في استئجار
1: نعم
0: للآليات الثقيلة من القطاع الخاص،
1: نعم
0: يعني ما كان في أي تجهيز على الإطلاق.
1: نعم
0: صار في تخصيص بعض العيادات المتنقلة أو يعني المراكز الصحية المتنقلة الصغيرة على المعابر، وهي يعني مراكز بالكاد أن تؤدي مهامها. هذا يعطي صورة على التعامل مع هذه المناطق. تحول حقيقة نهر الفرات من نعمة في هذه المنطقة إلى نقمة. قبل سقوط النظام كان هناك الصراع ما بين نظام الأسد وتركيا وما بين الأسد وتركيا، وانخفضت نسبة نهر الفرات وتحول إلى مصدر للأوبئة. وبعد سقوط بشار الأسد تحول هذا النهر إلى نقمة، لأنه ابتلع عشرات آلاف من الدونمات في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى
1: كيف
0: كل
1: يجب كان أن
0: الدونمات.
1: تهيئ الأمور ليكون فعلا هناك اهتمام بتلك المناطق ضمن تكافؤ الفرص
0: شوفي، أنا باعتقادي
1: والتكافؤ العادل بين المناطق؟
0: شوفي أنا باعتقادي لا يوجد يعني رؤية للبلد كلها، رؤية اقتصادية للبلد كلها، ولكن مع ذلك يعني رغم كل الحديث اليوم عن الاستثمارات اللي ذكرها الضيف الكريم وأنه مش وقتها وأنه كذا، حتى هذه الاستثمارات التي يعترض عليها معظم السوريين، المنطقة الشرقية خارجها،
1: نعم
0: يعني خارج حتى النقاش حولها نهائيا. نحن لا نريد تطبيق هذه التجربة يعني الكئيبة، لا لا لا أدعو لتطبيقها، ولكن تخيلي حجم
1: توزيع
0: التعامل مع
1: الاستثمارات
0: هذه
1: على
0: المنطقة رغم
1: باقي
0: أنها
1: المناطق، الاستثمارات تتركز بمكان
0: 78% سيدة
1: نعم
0: ربع،
1: نعم
0: 78% من مدينة دير الزور، أكثر من نصف مدينة الرقة مدمرة سواء تدمير كلي أو تدمير جزئي. الكارثة البيئية، تحدث الزميل عن مشكلة في بيئية في القلمون، الكارثة البيئية في المنطقة الشرقية أدت اليوم إلى حالات عشرات المئات من حالات الولادات المشوهة، مئات من حالات من أمراض من من من, من الإصابات بالسرطان،
1: نعم
0: في الوقت الذي لا توجد فيه استجابة صحية، ونحن ولا كأننا موجودين، والمنطقة تتآكل والناس تتآكل،
1: طيب
0: وبالتالي هناك
1: نسأل ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب ليكون في سوريا هناك، لن أقول شيء مثالي، ليكون شبه عدالة اجتماعية في هذه المرحلة، تؤسس لعدالة اجتماعية متكاملة في المرحلة القادمة؟
0: يعني شوفي، لا تنفصل العدالة الاجتماعية عن الشق السياسي. يجب بالضرورة أن يكون المدخل عبارة عن تأسيس تشاركي للدولة الجديدة، تشارك فيه كل المناطق السورية، كل السياقات، كل منطقة تقول ما تريد وما هي احتياجاتها وكيف ترى تنفيذ هذه الرؤية. فقط من المهندسي البترول من دير الزور، فقط المغتربين في الخليج يستطيعون أن يديروا وزارة النفط والمديريات التابعة لها بسبب حجمهم، ولكنهم مغتربين من أكثر من 30 سنة.
1: نعم
0: هناك قدرات بشرية، هناك إمكانيات وموارد كبيرة، ولكن هناك غياب للمشاركة السياسية، هناك غياب للرؤية الشاملة الاقتصادية، وهناك استمرار للنظرة النمطية تجاه هذه المناطق.
1: طيب إذا سألناك دكتور حسن، هل اللامركزية الإدارية الموسعة في حالة مثل سوريا تكون جزء من العدالة الاجتماعية أو ربما تصنع القليل من العدالة الاجتماعية؟
0: حقيقة هذا سؤال مهم جدا، يعني احنا لحد الآن بعد سنة ونصف من تحرير سوريا لم نجد أن هناك إرادة حقيقية في توزيع الإدارات يعني بطريقة لا مركزية، ونعني باللا مركزية هنا اللا مركزية المالية واللا مركزية الإدارية، وتفعيل المجالس المحلية والبلديات وتمكينهم في يعني إعطاء قرارات ممكن تسهم في تسريع عجلة الاقتصاد والتنمية، وأيضا تقديم حلول عاجلة مثل المشاكل البيئية والبنية التحتية. يعني كما تفضل الزملاء، لدينا ورثنا من النظام البائد مشاكل كبيرة جدا. إذا ما الحلول؟ يعني دائما السادة المشاهدين يذكرون أو الأخوة
1: ودائما
0: أن
1: نحب
0: نحن
1: نذكر
0: نذكر
1: الحلول، نذكر
0: المشاكل.
1: المشكلة ولكن لا نتحدث عن
0: لا
1: الحلول.
0: لا
1: والحلول،
0: في حلول كثيرة،
1: الحلول
0: في حلول
1: الممكنة دكتور
0: كثيرة.
1: حسن، لأنه الحلول
0: نعم.
1: المثالية

0: أيضا غير متوفرة في هذه
1: انا
0: المرحلة.
1: اعطيكي بعض الحلول. يعني مثلا في موضوع رفع الاسعار، يعني اليوم كنت عم بسال على يعني طعام الاطفال في سوريا. تخيلي مثلا السيريلاك او طعام الاطفال في سوريا سعره ضعف سعر الموجود في الكويت. فطيب ما الحل؟ يعني هناك في احتكار معناته، اذا ما الحل؟ ما الحل مثلا في توفير مثلا بناء منظومه جمعيات تعاونيه استهلاكيه في المناطق، وتمكين هذه المناطق من بناء جمعيات تعاونيه استهلاكيه يسهم من خلالها اهل البلد والمناطق في بناء هذه الجمعيات التعاونيه، وبالتالي محاربه الاسعار وغلاء الاسعار. هذه احدى الحلول التي ممكن تفعيلها بشكل يعني، والاستفاده من التجارب. يعني عندنا في الكويت الجمعيات التعاونيه دائما ما تقدم اسعار اقل من الاسعار الموجوده مثلا في السوبر ماركتس او القطاع الخاص. هذه احد الحلول. موضوع مثلا البلديات، لحد الان الايرادات التي تذهب الى البلديات تذهب كلها الى المركز، ولا تستطيع البلديات من صرف هذه العوائد في مثلا البنيه التحتيه، في مثلا المشاكل الصرف الصحي، في مشاكل مثلا تقديم ممكن قروض ميسره لاهالي البلد مثلا في
0: طب
1: بناء مثلا
0: تفعيل
1: خدمات صحيه.
0: المجالس المحلية والبلديات، هل فعلا تسهم
1: نعم،
0: ربما بتنمية تلك المناطق وتعزيز
1: بالتأكيد
0: يعني
1: بالتأكيد
0: بقاء
1: بالتأكيد. يعني
0: أهل تلك
1: مثل أخوتنا
0: المناطق
1: في دير
0: فيها دون
1: الشعر،
0: الهجرة إلى مناطق أخرى، إضافة لذلك
1: بالتأكيد
0: الرعاية الاجتماعية، يشعرون بأنه يعني الشخص يستطيع أن يصل إلى خدمات، يصل إلى تعليم، إلى رعاية صحية لا تختلف عن
1: في إيرادات
0: المراكز
1: الدولة. يعني
0: الكبيرة.
1: في عندنا مثلا عندنا الصندوق السيادي، في عندنا مثلا عندنا لجنة الكسب غير المشروع، عم بيجيهم إيرادات. خلي يكون في شفافية أكثر وتوزع هذه الإيرادات لبعض مثلا القطاع الخاص، وتمكين هذا القطاع الخاص من تقديم قروض ميسرة مثلا للمزارعين والقطاع الصناعي. لأنه اللي عم بيصير هلا يعني سيدتي الكريمة، أنه عم بيصير أنه عم يركزوا على قطاعات خدمية مثلا القطاعات السياحية، قطاع مثلا المولات، القطاع مثلا التركيز على الأغنياء في بناء مجمعات سكنية.
0: نعم،
1: هذا سيسهم في يعني العجز التجاري، وبالتالي حيكون في عندنا تضخم في المستقبل، وهذا اللي شهدناه، لأن ارتفاع ضعف العملة السورية بسبب أن هناك عجز تجاري في الموازنة التجارية، وبالتالي السياسات الاقتصادية الآن مشوهة. هناك غلاء في الأسعار في المحروقات في الكهرباء، حتى أجار السيارات. يعني كنت بسأل سيارة موديل 2015 أجارها شهريا فوق الـ1000 دولار،
0: نعم.
1: وهون بالكويت $500. يعني سيارة جديدة 2025. هاي بعض الأمثلة البسيطة.
0: طيب
1: شو سببها؟ سببها أنه منعوا استيراد السيارات المستعملة. ليش؟ عشان يحتكروها بعض التجار، وبالتالي في سياسات اقتصادية مشوهة تساهم في يعني المشاكل اللي
0: تساهم
1: عم
0: في
1: بتصير
0: خلق
1: قرارات
0: تفاوت
1: بشرية،
0: بين الطبقات
1: وليست
0: الاجتماعية.
1: يعني ليست موروثة من العهد البائد. هذه قرارات بشرية عم بتصير حاليا، وعم بتسبب في أزمة
0: طيب
1: يعني تثقل من كاهل المواطن السوري.
0: طيب يعني باعتبارك أيضا ذكرت موضوع السياحة، علما أن الأطراف في سوريا وكل المحافظات فيها مواقع سياحية كثيرة، يعني ليس الموضوع متركز في العاصمة أو في مراكز المحافظات الكبرى. بكل الأحوال كانت التفاوتات الاجتماعية بمثابة المحرك الأهم في الحراك الثوري اليمني، إلا أن استمرار الصراع فاقم هذه التفاوتات. نتابع تفاصيل أكثر عن هذه التجربة في هذه المادة.
2: عانت منظومة العدالة الاجتماعية في اليمن تاريخيا من اختلالات بنيوية تمثلت بتفاوت نسب الفقر بين الأرياف والمدن وتركيز التنمية في مراكز حضرية محدودة. واتسم النظام قبل ثورة 2011 بتركيز الثروة والموارد في يد شبكات المحاسيب القبلية والعسكرية، مما أدى إلى إقصاء واسع النطاق وتفشي البطالة والفقر الممنهج، لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية. هذه التفاوتات الحادة مثلت الوقود الأساسي للحراك الشعبي والثوري، حيث رفع اليمنيون مطالب صريحة بالتوزيع العادل للثروة والمواطنة المتساوية. وبعد تصاعد حدة الصراع عام 2015 تعرض ما تبقى من بؤس العدالة الاجتماعية لسحق كامل، إذ تحول النزاع إلى أداة لمأسسة اقتصاد الحرب. وتجسد هذا الانهيار في انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن منذ عام 2016، مما خلق نظاما نقديا مشوها بعملتين وقيمتين مختلفتين، وتسبب ذلك في فرض عمولات تحويل داخلي باهظة أثقلت كاهل المواطنين. علاوة على ذلك، أدى تجميد رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام وتحول سلطات الأمر الواقع إلى نظام الجبايات القصرية إلى سحق الطبقة الوسطى بالكامل وتحويل المجتمع إلى بيئة ريعية تعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية الدولية المسيسة. وعلى عكس اليمن، تتجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد نحو الاستقرار بالتدريج. ولكن هل تجد السلطة حلولاً للعدالة الاجتماعية الغائبة منذ عقود؟
0: ونعود لنكمل نقاشنا. دكتور رغداء، هناك تجارب كثيرة في العالم مشابهة لما مرت به سوريا، نؤكد أنه ربما لكل دولة خصوصيتها ولسوريا خصوصيتها، لكن دائما هناك شيء نستفيد منه من التجارب. ربما لديكم بعض التجارب تستفيدون منها في دول كي لا نمر بنفس الأخطاء ونستفيد من النجاحات في بعض التجارب أيضا.
3: طبعا أستاذة روبا، تعرفي أنت الدول الخارجة من النزاع كل دولة تركز على جانب معين. غالبا كل هذه الدول التي خرجت من النزاع هي تعاني من مشاكل اقتصادية كالتي يعني نعيشها اليوم، وأيضا تعاني من مشاكل تريد فيها دعم الناس. لذلك يمكن ربما اليوم أكثر ما نجد، أنا من جهتي يعني من خلال عملنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضوع دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يكون له أثر مباشر. لماذا؟ لأن أنت يعني إذا دعمتي فكرة عند شخص معين فهو سوف يعيل نفسه
0: ويعيل أسرته. نعم.
3: وبالتالي من مشروع، نعم، من مشروع صغير هو يساهم في إعالة نفسه وإعالة أسرته، وأيضا يعني يسهم في رفض الاقتصاد، ويعني كما نقول تطويق أو تقليل الفجوات. هناك مثلا بعض التجارب التي تحدثت عن بنك يسمى بنك الفقراء، يمكن أن مثل هذه التجربة الاستفادة منها في سوريا اليوم لدعم الناس الأكثر هشاشة بمبالغ صغيرة يستطيعون فيها تأمين لقمة عيشهم وأيضا تأمين دخلهم بدون الحاجة إلى مساعدات. اليوم نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على برنامج الأشغال العامة. برنامج الأشغال العامة هو برنامج نفذ في كثير من الدول، مثلا نفذ في العراق، نفذ في أندونيسيا وغيرها من الدول، من أجل دعم التوظيف السريع. دعم التوظيف السريع وأيضا يعني رفض المناطق، خاصة المناطق التي تعرضت لانهيار ودمار كبير ببنية تحتية. فهذا البرنامج مثلا برنامج الأشغال العامة ربما يستمر لثلاثة أو أربعة أشهر، يكون فيه مثلا تعبيد طريق، ترميم مدرسة، ترميم مستوصف إلى آخره. هو يؤمن أو يدعم المنطقة ببنى تحتية
0: ويؤمن فرص
3: أيضا
0: عمل.
3: فرص عمل.
0: نعم.
3: تساهم في تساهم وتدريب يساهم في رفض الناس في يعني مورد اقتصادي يساعدهم على حياتهم.
0: عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية دكتور أغداء، لا بد أن نسأل، اسمحي لي، عن موضوع النساء. نعم. وخاصة أنهن يعني طبعاً. عدد كبير عاملات معيلات لأسرهن. نعم. إلى أي مدى أيضا تدعمونهن ضمن هذه نعم. البرامج وتستفيدون من تجارب دول طبعاً. مشابهة طبعاً وفئة الشباب التي تشعر بأنها مغبونة، خاصة من فقد فرصته بالتعليم أو من تعلم بفرص نعم. أو بظروف صعبة جدا، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع أيضا؟
3: نعم، اليوم في سوريا عندي تقريبا 24% من الأسر تعيلها امرأة. وإعالة المرأة لأسرتها غالبا تكون يعني في ظل تحديات وظروف صعبة جدا.
0: رعاية كاملة هي التي تنفق، يعني تقصدين النسبة؟
3: نعم. نعم، هي التي تنفق وهي التي تعمل، وغالبا يكون مردود عملها، ساعات عملها أطول ومردود عملها أقل لأسباب كثيرة طبعا.
0: يعني أيضا يعني نريد أن نسمع منك عن موضوع المساواة أو العدالة بالأجور، لأنه منذ أيام كان هناك إضرابات في معامل متعلقة بالفرق يعني بظروف العمل والأجور. نعم
3: نعم، صحيح صحيح. لذلك يعني اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهم البرامج التي نعمل عليها هو التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة للنساء المعيلات. النساء المعيلات اليوم من خلال هذه المراكز المجتمعية التي تحدثت لك عنها، وأيضا من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتمويل ريادة الأعمال، نتوجه فيها للنساء، خاصة النساء المعيلات، من أجل دعم هؤلاء النساء، ومن أجل أيضا إتاحة الفرصة لهن من للكسب الحقيقي، يعني الكسب العادل، ردم الفجوات. كما أيضا إذا أشرتي لموضوع الأجور والإضرابات العمالية، اليوم نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على موضوع الوساطة بين العمال وأصحاب العمل، من أجل ردم أو تقليل هذه الفجوات. اليوم حتى صاحب العمل يعاني من إشكاليات لها علاقة بالتكاليف العالية للإنتاج، مما يؤدي مثلا إلى إغلاق كثير من المشاريع التي نحن اليوم في حاجة لها. لذلك نقوم اليوم بدعم هؤلاء، وأيضا دعم العمال وبيئة العمل، لأن المردود العامل يكون مردود قليل. اليوم المهمة مهمة كبيرة ومهمة، يعني نحتاج فيها إلى قرارات فعلا على مستوى وطني، وليس فقط على مستوى وزاري كل وزارة تقوم بهذا العمل. اليوم التنسيق بين الوزارات هو أمر ضروري جدا من أجل أن نجد نتائج ما تقوم به الحكومة. أعرف أنا اليوم كل وزارة من الوزارات لها استراتيجيتها المعينة التي تعمل عليها،
0: لكن يعني بالتأكيد، لكن هناك نحن دائما دكتورة رغدة، التنسيق جيد، التعامل جيد بين الوزارات، لكن نحن نحتاج إلى خطة وطنية. وهنا أذهب مرة أخرى إلى السيد جلال. سيد جلال،
3: بالتأكيد هذا التنسيق أستاذتي ربا،
0: تفضلي باختصار.
3: كلمة صغيرة، التنسيق هذا هو شيء أساسي جدا جدا من أجل بناء هذه الخطة التي تتحدثين عنها.
0: نعم، لكن مع ذلك أحيانا نشعر من خلال القرارات أنه لا يوجد تنسيق ويوجد تضارب. بكل الأحوال الخطة الوطنية هي التي، والشفافية هي التي تقطع الطريق على كل التأويلات. سيد جلال، هل تلاحظ أو ترى أو تستشف أن هناك خطة وطنية متعلقة بالعدالة الاجتماعية في سوريا؟ وإن لم يكن كذلك، إلى ماذا تستند؟ وأين برأيك تتجه الأمور بإطار العدالة الاجتماعية الآن؟
4: سأبدأ بمثال
0: تفضل.
4: بسيط.
0: تفضل بدقيقتين لو سمحت.
4: السيد وزير الأوقاف وضع حجر الأساس لأكبر مسجد في دير الزور، والحديث على أنها هي أولوية الوزارة. لا يمكن الحديث عن أولوية وزارة، يجب أن يكون هناك أولوية حكومية قائمة على الاستراتيجية للتعامل مع كل محافظة وفق احتياجاتها. في بلد مدمر لا فيه خدمات ولا فيه تعليم ولا فيه صحة،
0: برأيك لم يكن هناك تقييم للاحتياجات إلى الآن في كل سوريا؟
4: في وسط مباني مهدمة يا روح. نعم. عزيز، في وسط مباني مهدمة. نعم. بدي أقول خمس نقاط سريعة في دقيقة واحدة. نبدأ بالعدالة الاجتماعية. أولا، عندما لا نركز الثروة بيد مجموعة قليلة ونعيد مع ما قام به نظام الأسد، الليبرالية الاقتصادية التي نتحدث عنها اليوم تتطلب بالضرورة ليبرالية سياسية. نحن لا يوجد أي جهاز رقابي مستقل، المجلس الشعب القادم هو مجلس تشريعي لن يمارس الرقابة. يجب أن نهتم بالمحليات، ويجب أن نشكل مجالس محلية نزيهة وتقنية، وهي أهم بكثير الآن من مجلس الشعب. النقطة الأخيرة، يجب أن نخصص كما خصصنا للحسكة جزء من ثرواتها، أن ننظر إلى المناطق المحرومة وأن نخصص جزء من ثرواتها.
0: نعم.
4: بهدف التنمية.
0: نعم، يعني هذه نقطة مهمة أيضا، تحدث عن تكافؤ التوزيع العادل للموارد. طيب أيضا دكتور حسن، إذا سألناك من وجهة نظرك، هل وفق السياسات الحالية من الممكن أن نشهد عدالة اجتماعية؟ ربما هناك وزارات تعمل على خطط، لكن هل على الصعيد الوطني نشهد عدالة اجتماعية في سوريا تجعل يشعر ابن أي منطقة بأنه يصل له حقه كمواطن سوري مثل أي منطقة أخرى؟ يعني التكافؤ في كل شيء، العدالة في كل شيء.
1: يعني كما تفضل الزملاء، لدينا مجلس اقتصادي يعني يعنى في موضوع تنظيم والتنسيق بين الوزارات، لكن للأسف هو لم يفعل لحد الآن. لم نعرف من هو رئيس هذا المجلس، مجلس التنمية الاقتصادية.
0: نعم.
1: بكلمات قليلة، بجمل قصيرة، أود أن أرسل بعض الرسالات أو الجمل للإخوة يعني المواطنين، وأيضا للحكومة، أن الدولة سوف تبني، يجب أن يعني عليها بناء المنظومة التي تعمل على العدالة الاجتماعية. ربما لا نستطيع
0: طب هل كل
1: تغيير
0: شيء
1: الواقع
0: مسؤولية
1: بشكل
0: الدولة،
1: كامل.
0: كل شيء متعلق بالدولة بموضوع العدالة
1: لا
0: الاجتماعية؟
1: يعني إذا كملت الجملة هجاوبك عليها.
0: نعم تفضل.
1: يعني الدولة مسؤوليتها بناء منظومة العدالة الاجتماعية. ربما لا نستطيع تغيير الواقع بشكل كامل خلال المرحلة الانتقالية، لكن على الأقل نستطيع تغيير المسار نحو العدالة الاجتماعية.
0: نعم
1: والمجتمع المدني لديه دور كبير في حراسة هذه المنظومة ومراقبتها حتى تتحول هناك الحماية الاجتماعية يعني إلى حماية اجتماعية فعلية، وليست مكافأة سياسية لبعض الفئات وبعض
0: نعم
1: الشرائح. بناء على ذلك نستطيع بناء الثقة، لأنها هي بالأساس هي
0: شكرا.
1: العملة الأولى في أي مشروع. سوريا الجديدة لن تبنى بالإعمار وحده، لكن ستبنى حين يشعر مثلا ابن الرقة أن له نفس الفرصة لابن دمشق، وحين تعرف مثلا الأم في السويداء مثلا الطفلة سيجد طبيب ومعلم بغض النظر عن عنوان البيت. هذا ليس حلما، لكن إن شاء الله هذا تعريف الدولة لسوريا المستقبل بإذن الله.
0: نعم، وأن تكون الكفاءات هي الأولوية دون أي شيء آخر وليس على حساب الولاءات، كما يقال
1: بالتأكيد
0: العدالة الاجتماعية
1: بالتأكيد
0: تبدأ من التكافؤ والعدالة. شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن غراء الباحث الاقتصادي في مركز دسور للدراسات، كنت معنا من الكويت. السيد جلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان كنت معنا من باريس، والدكتورة رغداء زيدان معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

شكيب الجابري، روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا، ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربياً يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة، وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة عسكرية في البحرين وناقلتي نفط في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يؤكد إكمال موجة ضربات جديدة ضد إيران. مصرف سوريا المركزي يعلن اتباع سياسة جديدة لضبط سعر الصرف، ويقول إنها تتم بالتنسيق مع وزارة المالية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزاً وتفتش المدنيين. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تجتمع بمسؤولين أمميين وتبحث معهم استراتيجية سوريا من دون مخيمات. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، وقال إن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبي إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف وعطل ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، مشيرا إلى أن التعاون مع العدو في مضيق هرمز سيؤخر إعادة فتحه وسيخلق أزمة طاقة عالمية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية منهم أربعة جروحهم بالغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. وأضافت الوزارة إن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه. ودانت الوزارة الاستهداف وقالت إنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتحتفظ الإمارات بحقها في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أرضها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهلة قالت إنها استمرت 5 ساعات. وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت خلال المهمة أهدافاً عسكرية في أنحاء إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. وبالتزامن مع الضربات الأمريكية على إيران، قال ترامب إن بلاده ستنفذ هجوما كبيرا ضد إيران وإن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت الجبال. وأضاف ترامب أن بلاده ستنفذ ضرباتها على إيران بأسلوب يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مشدداً على أن موقع جبل الفأس سيكون هدفاً محتملاً لضربة كبيرة وقوية، مشيراً إلى أن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات. أعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. وبحسب البحرية يشمل الحصار كامل الساحل الإيراني بما فيه الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حماية المضيق.

0: وللحديث أكثر فيما يخص هذا التصعيد الأمريكي الإيراني الجديد ينضم إلينا الدكتور توفيق طعمة، باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط من لوس أنجلوس. مرحبا بك وصباح الخير دكتور توفيق. إذن الحرس الثوري يستهدف الآن منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين ويقول إنه سيتم الرد بالمثل على القصف والضربات الأمريكية. هل سنكون أمام تصعيد أكبر في الأيام المقبلة حسب متابعتك؟
1: صباح الخير أستاذة هبة، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. هذا الحاصل وهذا المتوقع، أن يكون هناك تصعيد. الآن التصعيد بدأ خلال هذه الحملة أو خلال هذه الغارات الجديدة. طبعا سبق غارات وموجات من التصعيد في الماضي، لكن هذه الموجة من التصعيد بتقديري أنها أقوى وأشد من السابق. فبالتالي التصعيد هو سيد المشهد الآن. إيران كما حضرتك تفضلتي استهدفت مصالح أمريكية في البحرين، وقبلها استهدفت مواقع أو مصالح
0: في الإمارات.
1: في الإمارات. نعم، استهدفت في الإمارات، واستهدفت أيضا سفينتين إيرانيتين إماراتية في المضيق. فيبدو أن التصعيد هو كما قلت هو سيد الموقف. حتى الآن توقف مسار المفاوضات، توقفت، ولا أعتقد أن هناك عودة للمفاوضات في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يريد فتح مضيق هرمز بغض النظر كيف، بالمفاوضات فشل أيضا في من الآن. يعتقد أنه من خلال العملية العسكرية وتوجيه ضربات قاسية لإيران في أماكن مختلفة في إيران واستهدافها للمفاعل الفاعل النووي في الأخير الرابع على ما أعتقد، وأيضا فبالتالي نعم يبدو أن هناك إصرار أمريكي على فتح مضيق هرمز بالقوة، وإيران ترفض ذلك. فبالتالي طبعا لكل واحد أسبابه. إيران ترفض بالقوة لأن هذه المضيق هرمز يعتبر ورقة استراتيجية بيد إيران، وهذه الورقة تستطيع من خلالها فرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة تريد حرية النقل، حرية الملاحة في المنطقة، وتريد فتحه بالقوة، القوة العسكرية.
0: لكن يعني هل ستكون القوة العسكرية هي السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز؟
1: القوة العسكرية من خلال القوة العسكرية، الضربات الجوية وعن الضرب عن بعد، بتقديري هذا لا تستطيع فتح مضيق هرمز. إذا كان هناك عملية أرضية، عملية يعني غزو بري للأراضي الإيرانية لمضيق هرمز، أيضا ممكن هذا ممكن يحصل. الولايات المتحدة تملك قدرات هائلة من قدراتها العسكرية وتستطيع فعل ذلك، لكن هل ستنتهي الحرب هناك؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة تحسب ألف حساب. إن قامت بغزو بري تحسب أن هناك سيكون خسائر بشرية للجنود الأمريكان، راح تكون بالمئات، قد تكون بالآلاف، لا نعرف. أيضا بالمقابل سيكون هناك خسائر أيضا بشرية في الداخل الإيراني للقوات الإيرانية. فبالتالي الغزو البري لا أعتقد سيحصل الآن، ممكن أن يحصل في المستقبل بعد الاستهداف جميع المراكز.
0: هو قال ترامب أن القوات البرية لن تشارك في هذه الضربات
1: حتى الآن، صحيح. نعم. حتى الآن لم تشارك، ولكن هل ممكن أن تشارك في المستقبل؟ لأنه إذا فعلا يريد السيطرة على مضيق هرمز لا يستطيع السيطرة من خلال الضربات الجوية أو من خلال الضربات من خلال السفن الحربية الأمريكية في المنطقة. إذا أراد فعلا السيطرة بشكل كامل بشكل فعلي، لابد من أن يكون هناك جيش أمريكي مسيطر على الأرض. هذه الطريقة الوحيدة.
0: نعم، الولايات المتحدة تستمر منذ 3 أيام بالقصف بهذه الطريقة، هل ستستمر بهذا التصعيد بهذا الشكل؟
1: نعم، متوقع، ومتوقع أن يكون التصعيد أكثر شدة وأقوى من ما هو عليه الآن، لأن الإدارة الأمريكية وترامب يريدان فتح مضيق هرمز بالقوة ولا يريد التراجع. الآن التراجع بالنسبة لترامب صعب جدا، لأنه فرض الشروط وقالها يريد فتح مضيق هرمز، يريد أيضا جلب 20% رسوم على ناقلات النفط 20%، وهذا يعني هذا نسبة كبيرة عالية جدا جدا، جدا مقارنة مع إيران كانت يعني تأخذ مليون دولار لكل ناقلة نفط. الآن الولايات المتحدة ستأخذ 20 مليون دولار 20 مليون دولار على كل حاملة نفط، يعني أضعاف مضاعفة. فبالتالي فالرئيس الأمريكي يريد يعني استمرار في هذه الحرب، لأنه لا يريد العودة، هو يريد أن ينتصر، يريد صورة الانتصار على إيران. ويبدو أن
0: نعم،
1: إيران
0: هو
1: لم تستطيع
0: صرح اليوم
1: الانتصار.
0: ومنذ قليل بتصريحاته بأنه يريد ضرب إيران بشدة اليوم وغدا. يعني كيف تتوقع أن تكون الضربات في هذا اليوم وغدا؟ يعني بماذا ستختلف عن الأيام الماضية؟ ما الخطورة في ذلك؟
1: يعني صحيح الخطورة في ذلك إنه سيتم تدمير يعني مواقع عسكرية كبيرة في إيران، مواقع استخباراتية، مراكز قوة، رادارات، انطلاق مواقع إطلاق المسيرات، مواقع إطلاق الصواريخ. فالولايات المتحدة تقوم بضرب هذه المناطق. وإذا لاحظنا أستاذ هبة
0: نعم
1: يعني معظم الضربات على الساحل الإيراني، على السواحل الإيراني،
0: نعم
1: ليس في العمق الإيراني معظمها. هذا بدل أنه يريدون تقويض القدرات العسكرية الإيرانية في هذه المنطقة، قد يكون لتحضير، حتى تحضر لغزو بري على الأرض. هذا حاصل ممكن،
0: وهل
1: لكن
0: هناك أماكن مستهدفة بشكل أكثر من الساحل الإيراني، وخاصة أنه تم الحديث اليوم عن موقع جبل الفأس وأراد ترامب
1: نعم
0: ضربه أيضا بشدة، هل هناك مواقع أخرى مستهدفة؟
1: يعني المواقع المستهدفة يعني هي كما تفضلت هي جبل الفأس اللي فيه هذا المفاعل النووي أو البرنامج النووي في ذاك المنطقة، أو اليورانيوم المخصب. يعني الولايات المتحدة تستطيع، يعني الولايات تعتقد أن هناك الكثير من المراكز، هناك من المواقع الإيرانية التي تستخدمها
0: نعم
1: لإطلاق الصواريخ، لإطلاق المسيرات. تريد يعني شل المنطقة بشكل كامل عسكريا على الجهة الإيرانية، حتى يكون الولايات المتحدة يكون عندها حرية أكبر في الدخول في عملية في غزو بري. فهذا الولايات المتحدة إيران كبيرة طبعا، إيران مساحة إيران مليون و600 كيلو متر مربع،
0: نعم ولكن
1: وقدرات
0: بالمقابل إيران اليوم ترد على هذا القصف والضربات الأمريكية باستهداف الخليج واستهداف منشآت في الخليج، هل يمكن أن
1: صحيح.
0: يتوسع هذا الاستهداف بشكل أكبر؟ وكيف سيكون رد الدول الخليجية؟ وهل هي في استعداد كامل لمواجهة هذا التحدي؟
1: طبعا اول شيء بالنسبه لايران، ايران طبعا ستقوم وقامت بالرد على المناطق، على المصالح الامريكيه. كما تعتقد ايران مصالح
0: نعم
1: الايرانيه، مصالح الامريكيه في دول الخليج، يعني لم تستثني اي دوله، حتى في مسقط وقطر، في عمان وفي قطر وفي الامارات والبحرين
0: نعم
1: والكويت، فاستهدفت المنطقه وفي الاردن كمان. فاذا ايران قامت لا نعرف هل ستتوسع نطاق الضربات الإيرانية. يعني هذا أيضا سؤال، هل سيتم تفعيل ورقة مضيق باب المندب؟ أيضا هناك هذا، حتى الآن هذه الورقة لم تفعل. ما سيحصل؟ يعني أنا بتقديري إذا الولايات المتحدة عندها قدرات هائلة، قدرات عسكرية، أعتقد أن إيران ما زالت تملك يعني أوراق قوة في المنطقة مقارنة مع الولايات المتحدة. طبعا مقارنة يعني المقارنة مش واقعية، غير واقعية، لأنه أمريكا تمتلك كما قلت أسلحة مدمرة، قدرات هائلية أكثر بكثير من إيران. لكن بالقدرات العسكرية الإيرانية المتوفرة لديها، إنها حتى الآن ما زالت تقاوم الولايات المتحدة، وما زالت تخوض هذه الحرب. وبتقديري أن هذه الحرب ستستمر، يعني لا إيران متنازل، لا تتنازل، ولا أيضا الولايات المتحدة تريد التنازل.
0: هل
1: اثنين
0: ممكن أن يكون هناك مسار دبلوماسي جديد وعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أن الحل العسكري بات وحيدا اليوم في الساحة؟
1: يعني ممكن يكون المفاوضات إذا إيران تنازلت، إذا إيران سمحت يعني إذا إيران سمحت لناقلات النفط بالعبور في مضيق هرمز من دون جلب رسوم، من دون مضايقات، من دون استهدافات. وهذا بتقديري من الصعب على إيران أن تقبله، لأن كما قلت أن الورقة الاستراتيجية بيد إيران هي قد تكون هي الورقة
0: نعم هي
1: الوحيدة
0: مصرة على
1: للإضاءة،
0: عدم السماح بذلك.
1: مصرة طبعا، لأنه هي تعتبرها إيران هذه مصدر قوة بيدها، تستطيع شل الاقتصاد العالمي. 20% من الطاقة يمر عبر مضيق هرمز، أيضا مضيق باب المندب. فهناك يعني حقيقة يعني التصعيد الآن سيد الموقف، بتقديري أن الإدارة الأمريكية لن تتراجع إلا بتنازل إيراني.
0: طب كيف
1: نفس الشيء،
0: سيكون حجم المخاطر على حركة الملاحة في هذا المضيق؟ وكيف ستتأثر المنطقة بأكملها؟
1: بالنسبة لحركة، طبعا حركة الملاحة في المضيق ستتوقف، يعني من المتوقع ستتوقف، يعني هناك بعض السفن تمر يعني عدد قليل، ولكن ستتوقف بشكل كامل، يعني هذا خسارة للاقتصاد العالمي، للاقتصاد
0: نعم
1: الدولي، أيضا بالمنطقة خسارة على المنطقة ودول الخليج تصديرها للنفط، أيضا سيكون كارثي على الجميع. فالحرب هذه مدمرة ليس فقط على إيران، ولكن أيضا مدمرة للدول الإقليم، أي أيضا لدول الخليج التي تصدر النفط. المصالح الأمريكية تستهدف، الدول العربية تستهدف، يتم إطلاق الصواريخ ضرب هذه الدول. أيضا سألتيني قبل كيف سيكون رد الإمارات، سيكون رد الخليج، السؤال الأول. نعم، حتى الآن دول الخليج ما زالت يعني تلتزم الصمت، لا تريد
0: نعم
1: أن تنخرط في الحرب عسكريا، تكتفي بالردود، تكتفي بالاستنكارات، تكتفي بالمطالبة بهذا الشيء،
0: نعم
1: لأنه إذا يعني إذا انخرطت دول الخليج في هذه الحرب، بتقديري هذا اللي بدها إياه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم
1: وتتذكري
0: شكرا
1: هبة،
0: نعم
1: تذكري أختي بجد بسيط، تذكري لينزي كرام، الشخص هذا اللي توفي يوم أمس،
0: نعم
1: هذا المساعد للحرب، جاء إلى منطقة الشرق الأوسط وحث دول الخليج على الانخراط عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول الخليج
0: لم تقبل بذلك.
1: يعني دول الخليج رفضت ذلك، لأن ذلك سيكون بشكل كارثي على المنطقة، بشكل
0: نعم.
1: كارثي على المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور توفيق طعمي، باحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك ولمعلوماتك، كنت معي من لوس أنجلوس.
1: شكرا لك.
0: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأوضحت أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالغارات الجوية السعودية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، قال إن الهجوم استهدف مطار أبها، مضيفا أن الجماعة ماضية في عملياتها إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء. كما وجه سريع تحذيرا إلى جميع شركات الطيران، دعاها فيه إلى عدم التحليق أو العبور في الأجواء السعودية، وطالب الشركات بأخذ هذا التحذير على محمل الجد حتى يتم رفع الحصار عن مطار صنعاء وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط في العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وقالت الوزارة في بيان له نقلته وكالة الأناضول إن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار بعد إصرار الطائرة الإيرانية على الهبوط، واتهمت الحوثيين بمنع الطيران الوطني اليمني من استخدام مطار صنعاء، ووصفت الجماعة بأنها مدعومة من إيران. في المقابل اتهم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع اتهم السعودية بتنفيذ غارات استهدفت مطار صنعاء، وقال إن الهجوم يمثل إنهاءً لمرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وتوعد بأن العملية لن تمر دون رد. عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بأحداث السويداء، وأوضح رئيس لجنة التحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، أوضح أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين بحضورهم ووكلائهم وفق أحكام القوانين النافذة. وكانت النيابة العامة العسكرية قد باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها السويداء العام الماضي. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين، قال لتلفزيون سوريا إن المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل بخلاف ما كانت عليه زمن النظام المخلوع حين كانت تابعة لوزارة الدفاع.
2: طبعا هلا ما شاهدناه هو عبارة عن إجراءات قضائية التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات ووضح نقطة عامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة. في زمن النظام البائد كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ في حقوقه. اليوم كان هنالك دعوى المفتونة، الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين، بالإضافة إلى دعوى آل سرايا، وليصرح على هذه الدعوى حتى لا يقول الناس لا نحاكم. دعوى آل سرايا المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزاوية، وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها. ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين.
0: وتأتي هذه المحاكمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ما يعيد تسليط الضوء على حالة الجمود التي تحيط بملف المحافظة في ظل واقع أمني وسياسي وإنساني معقد.
3: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمني وسياسي معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة، أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي، مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي، يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
0: عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام جلسات المجلس وسير أعماله التشريعية بصورة منظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من الشهر الجاري. أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كلاس أن سوريا قد نجحت في البقاء بمنأى عن التوترات التي تشهدها المنطقة. وقالت كلاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن سوريا لا تزال تواجه تحديات، مشددة على ضرورة معالجة أوضاع المخيمات والعمل على الحفاظ على استقرار سوريا وحمايتها من تداعيات التوترات الإقليمية. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد ياسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. أكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان إن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار رسلان خلال جلسة حوارية في منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول، أشار إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيسهمان في دفع الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، غير أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة لمواكبة متطلبات إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. وأكد رسلان أن العمل يجري على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية بما يمهد لبناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد. أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة متعلقة باتفاقية مبادئ مع ائتلاف أمريكي قطري لإعداد الدراسات الفنية والمخططات الخاصة بمشروع أنبوب بانياس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مشروع بانياس ما يزال قيد الدراسة، وتعمل الوزارة على خطط تنويع منافذ التصدير وتوفير المرونة اللازمة لتصدير النفط الخام العراقي. وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية لا يترتب عليها أي التزامات مالية، وتأتي ضمن مرحلة إعداد الدراسات الفنية للمشروع. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
4: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
5: بس إحنا قاعد يصير هذا الزحام كله يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها ساحات.
4: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
6: احنا المفروض يتأمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زاد تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
4: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
7: الحوادث الطرق عندنا ما أنا مؤهلي مثل طرق العراق، السبب الأول يعني في نزول حديدي هو نزول صعب جدا، وسيارة ثقيلة وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني، لازم يعتمدوا غيار يتقل غياره وينزل بريك ثقيل يعني. هذا السبب الرئيسي، والسبب الرئيسي عم قل لك انه ما عم يناموا يعني، في تعب، في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
4: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
8: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق خان أرنب أوفانيا بريف القنيطرة، وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال المتوغلة نصبت حاجزا في المنطقة وفتشت المارة. يأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات

0: تفجيري السابع من تموز في دمشق. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بتسجيلات كاميرا المراقبة واعترافات الموقوفين أثبتت انتماء المدعوين ضياء شاكر القاسم، عبد الله يونس الجبوري ومحمد أسعد محمد إلى داعش، حيث كان الموقوفون يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. قتل مدنيان من جراء انفجار لغم أرضي في قرية الجبلي غرب تل أبيض بريف الرقة، وفق ما أفادت به مديرية إعلام الرقة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار مخاطر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق شمال سوريا، إذ رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنياً من جراء انفجار الألغام والذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2011 وحتى حزيران العام الجاري. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية سوريا من دون مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، بحثت واقع تنفيذ الاستراتيجية والتحديات التي تعيق العودة الطوعية، وفي مقدمتها ضعف البنى التحتية والألغام ومخلفات الحرب. وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك تسيير قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة وآليات تأمين التمويل والدعم اللوجستي، في حين أشادت المقررة الأممية بوجود خطة واضحة وتنفيذا فعليا على الأرض لمعالجة ملف النازحين. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى افتتاح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أماناً وجودة.
1: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
2: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
1: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
3: نقوم بأربع أنواع من التحاليل، تحاليل فيزيائية للمياه وتحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخد عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين ننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
1: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
4: لم يعد السؤال مقتصرا على توفر المياه بل على مدى صلاحيتها للإستخدام.

0: الاستخدام اليومي. فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: افتتح وزير الزراعة باسل سويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن مكتب الزيتون في مدينة إدلب بعد إعادة تفعيله ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومنتجي الزيتون في المحافظة. هذا وأعلن وزير الزراعة عن قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في المحافظة تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج بالتعاون مع منظمة أكساد، وتجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت، وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
2: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
3: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بالإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سريتيل وMTN، بالإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب البريدية المنتشرة بمحافظة اللاذقية وريفة. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
2: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
4: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خيرهم عم نوب بناء واحد.
5: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يؤدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوهم التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
2: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: وقعت محافظة حلب عقوداً لأربعة مشاريع تنموية ضمن برنامج الفرات 3 مع منظمة دولية لدعم جهود التعافي المبكر في عدد من المناطق في مدينة حلب وريفها، منها الأشرفية والشيخ مقصود وعين العرب. وتهدف المشاريع لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه. هذا ويتضمن البرنامج بناء قدرات الكوادر المحلية في المجالات الفنية والإدارية وتفعيل آليات استقبال الشكاوي والمقترحات. تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن المشروع الذي وقعته المحافظة مع وزارة الثقافة ومنظمة التنمية السورية ومؤسسة الأغا خان لترميم أربعة أسواق تاريخية في المدينة القديمة، إضافة إلى المدرسة الحلوية. وتهدف الأعمال التجارية إلى الحفاظ على طابع سوق العطارين الأثري تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
6: تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل أحد أبرز الأسواق التاريخية والحفاظ على طابعه الأثري، تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
7: تنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف، بدأنا أعمال السوق بمدة 213 يوم، وقسمنا السوق إلى جزئين، قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي يضم 30 محل، بدأنا بأعمال تشمل أعمال تدعيم وأعمال إعادة بناء المعات الحجرية والجدران والأسقف، ثم أعمال بناء تحتية وأعمال طاقة شمسية، مع الحفاظ على الطابع الأثري للسوق. الهدف هو إرجاع الحياة الاجتماعية والتجارية لمدينة حلب القديمة وأحياء الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.
6: يعد سوق العطارين أحد الأسواق التاريخية الواقعة ضمن أسواق حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، واشتهر السوق تاريخياً بتجارة العطور والأعشاب والتوابل، لكنه تعرض شأنه شأن أجزاء واسعة من المدينة القديمة لأضرار كبيرة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
8: سوق العطارين هو بالنسبة لحلب كشريان أساسي لحلب، ومن أقدم أسواق حلب وأطول أسواق حلب المسقوفة، وبيلم كتير من المهن والحرف والمحلات التجارية. وطبعا إذا اشتغل السوق ورجع تأهل ونفتح، يعني أكيد هو شريان أساسي وباب معيشة لكتير من عوائل حلب، ومثل مثلا جامع الكبير كمان ان شاء الله بس يخلص ترميمه بنفتح، اكيد رح ينفتح اسواق حلب كلياتها ويصير في حركه واقبال سياحي ان شاء الله كويسه.
1: اختتم في حلب مشروع نور 2 التابع لمنظمه سوار، بعد ان استفاد منه نحو 400 كفيف وكفيفه عبر برامج للدعم النفسي وتنمية المهارات والفنون بهدف تعزيز اندماجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
9: اليوم الفعالية هي الختامية لمشروع سوار النور 2، واللي هو يعني خدم حقيقة يقارب 400 كفيف وكفيفة في محافظة حلب. الهدف منه كان انه هو تسليط الضوء على هذه الفئة وتقديم التمكين والدعم لها. هذا التمكين في مجالات تعليم لغة البرايل، تعليم مهارات الحاسوب، وايضا تقديم الدعم النفسي باساليب مختلفة عن طريق تعليم الرسم، وايضا عن طريق تشكيل اول فرقة كورال للكفيفين والكفيفات في محافظة حلب. ايضا بالاضافة لذلك تقديم بعض التدريبات المهنية مثل تعليم الطبخ لي بهدف البيع، وأيضا تعليم صناعة القش. الغاية من هذا المشروع هو تسليط الضوء على أن هذه الفئة من ذوي الإعاقة أو نسميهم ذوي البصيرة تمتلك من القدرات والمواهب ما إن سلطنا الضوء عليها وعطيناها الفرصة تستطيع أن تكون منتجة وتكون في خدمة الدولة السورية الجديدة.
10: بعزائم لا تعرف المستحيل وإرادة صلبة.
1: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رمضان أهلا.
2: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
1: لك في نفوس الصالحين مكان.
2: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة 2.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين مع إعلان بدء جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء أمام المحكمة العسكرية التي تأتي بالتزامن مع مرور عام على أحداث المحافظة. تطرح الأسئلة اليوم عن أفق هذا الملف وعن التعاطي الحكومي معه، وهل تشكل محاكمات اليوم أرضية للحل في ظل حالة من الجمود والاستعصاء؟ نستهل ساعتنا الثانية بالحديث عن آفاق التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق في ظل حديث عن زيارة عدة سفن حربية تركية لميناء اللاذقية. فهل تتوسع الشراكة العسكرية بين تركيا وسوريا؟ وهل ستسهم أنقرة في بناء القدرات العسكرية السورية؟ في المحور الأخير نتطرق إلى الواقع الخدمي في محافظة دير الزور، وذلك بعد إعلان وفاة 4 أشخاص في كارثة غرق عبارة في نهر الفرات. ونتطرق كذلك إلى خطط المحافظة لتلافي تكرار كوارث كهذه. أهلا بكم.

0: يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ذلك بالتزامن مع إعلان بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بأحداث المحافظة أمام المحكمة العسكرية، الأمر الذي يفتح الباب عن تساؤلات عدة بشأن هذا الملف في ظل واقع أمني وسياسي وإنساني معقد تشهده المحافظة.
1: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمني وسياسي معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة، أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
0: معنا عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء مباشرة من حمص لنقاش هذا الملف، ومعي كذلك المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي مباشرة من باريس. أهلا بك أستاذ معتصم. أبدأ مع أستاذ عمار. إذن أستاذ عمار، إعلان البدء بأولى جلسات محاكمة المتهمين بما جرى في السويداء بعد عام على أحداث تموز، بداية دعنا نفهم تفاصيل هذه المحاكمات، لماذا هي عسكرية ولماذا تدور الأحداث بشكل غير معلن؟
2: تحياتي لك أستاذي والصديق العزيز الأستاذ معتصم ولكافة متابعي تلفزيون سوريا. بداية اسمح لي في هذه الذكرى الكريمة أن نعزي أنفسنا ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلنا في محافظة السويداء من كافة المكونات والأسر الضحايا، مستذكرين أن العدالة ليست شعار بل هي حق أصيل الضحايا وديورهم، ومؤكدين أن حماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية هي مبادئ لا تقبل التجزئة والانتقائية، وأن الوفاء لذكرى الضحايا لا يقوم ببناء مظلومية لفئة على حساب أخرى ولا بالمفاضلة بين الأعلام، بل اعتراف متساوي بحق الضحايا في الحقيقة والعدالة والإنصاف بعيدا عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتقائي للمعاناة الإنسانية. جوابا على سؤال حضرتك، طبعا أولا هي الجلسة الثانية وليس الأولى، تصحيحا لما ورد. الجلسة الأولى كانت بتاريخ 1/7، هذه الجلسة الثانية وخرجت على خرجت على تلفزيون سوريا وكانت تغطية مشهورين عليها لنقل وقائع الجلسة الأولى، واليوم هي الجلسة الثانية بتاريخ 13/7، وزودنا قناتكم بالصور التي كانت لمحاكمات اليوم. طبعا وأود أن أصحح أيضا نقطة أخرى، هذه الجلسات ليست سرية وإنما جلسات متاحة كانت، ولكن لا يتم فيها، وهذا ما ذكرته بمقابلتي السابقة، لا تعني العلنية أن يكون هنالك نقل لهذه الجلسات على الإعلام وعلى
0: وهذا سؤالي، هذا ما كنت أعنيه أستاذ عمار. يعني شاهدنا محاكمات أخرى كانت تتم بشكل كامل أمام الإعلام وكان يسمح بتصويرها، لكن هنا تنشر صور، مجرد صور، بعض الصور التي يفرج عنها، هذا ما كنت أعنيه.
2: استاذي تنشر صور، واليوم كان مراسلكم الاستاذ عبادة منصور تواصلت معه عندما كان بالمحكمه وقام بحضور، يسمح بالحضور ولكن التصوير حصرا عن طريق وزاره العدل ووزاره الاعلام، هذا اود ان توضيحه. وذلك
0: اذا لماذا هذا
2: لسبب هام
0: التمايز؟
2: جدا انه
0: لماذا؟
2: تماما لسبب هام جدا، اولا حساسيه الملف السويداء بالدرجه الاولى، ثانيا الناحيه الامنيه والتشديدات الامنيه المشددة بهذه المحاكمات كونه يوجد عناصر من وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وذلك حفاظا على موضوع السرية ولكي لا يتم تصوير الجنات أو موضوع الاتهام حتى من الأطراف الأخرى من الفصائل المسلحة التي تم القبض عليها. فكان موضوع التشديد الأمني هو موضوع عام جدا بهذه المحاكمات، حفاظا أولا على سلامة الضحايا وحفاظا على سلامة حتى من يتم محاكمتهم، فهذا هو السبب. ولكن بالوقت نفسه يسمح الحضور بعد تفتيش الشخص والتأكد أنه لا يحمل أي سلاح، بالإضافة لموضوع نشر الصور بشكل متتابع، وهذه الصور التي قمنا بتزويدكم بها اليوم هي لثاني جلسات هذه المحاكمات. واليوم تم محاكمات على أربع محاكمات بموضوع الانتهاكات التي حصلت في السويداء. وأود أن أوضح نقطة هامة جدا، وهي أن هذه المحاكمات التي تجري هي بداية المحاكمات وليس كل من تم إصدار لائحة اتهام. وقلت أيضا في مقابلة السابقة وأعيد وأكرر أن هذه الإجراءات هي إجراءات تأخذ وقت، وهذا طبيعي جدا في إجراءات المحاكمات وفق القانون السوري بما يتضمن من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وذلك من موضوع إحالة لائحة الاتهام إلى الضابطة العدلية لتقوم بالقبض على الجنات ومن ثم إحالتها إلى النيابة العسكرية، وذلك حسب الاختصاص عندما يكون هنالك أشخاص عسكريين أو منتمين إلى وزارة الدفاع وقاموا بارتكاب هذه الانتهاكات، بالإضافة إحالتها من النيابة العسكرية إلى قاضي التحقيق، ومن ثم يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق من الملف استنادا على ما ورد بتحقيقات لجنة التحقيق الوطنية وإحالة المتهمين إلى القضاء. فهذا ما نشاهده ليس هو، وهذا أود أن أشدد عليه وأؤكده، ليس هم كل المتهمين، يوجد متهمون في قيد التحقيق، يوجد متهمون تم قبض، يوجد متهمون فارين، وبالتالي تحتاج إجراءات قضائية وقانونية، ولكن هي خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، وذلك لأنه من الأهم جدا أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع لجنة التحقيق الوطنية بمتابعة الإجراءات القضائية، وهذا هام جدا بالانتقال من موضوع تقصي الحقائق الى موضوع المساءله والمحاسبه. والان
0: استاذ عمار، يعني ما شاهدتموه بعد دعوه وزاره العدل في هذه المحاكمه وهي الجلسه الثانيه، هل هو مرضي لكم كلجنه التحقيق؟
2: طبعا هلا ما شاهدناه هو عباره عن اجراءات قضائيه التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات، وأود أن أوضح نقطة عامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة. في زمن النظام البائد كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ في حقوقه. اليوم كان هنالك دعوة المتهونة، الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين، بالإضافة إلى دعوة آل سرايا، وليصرح على هذه الدعوة حتى لا يقول الناس لا نحاكم دعوة آل سرايا المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار، وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزرعة، وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها، ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين للدفاع عن المتهمين، حتى أن النيابة، اسمحي لي بهذه النقطة مهمة جدا، حتى النيابة أنها استمهلت لإثبات لأنه أنكر بعض المتهمين بمجزرة آل سرايا هذه المزرعة، فالنيابة استمهلت إحضار شهود الإثبات على المتهمين بمجزرة آل سرايا من أجل استكمال إجراءات الدعوة والتوجيه لأحد الاتهام.
0: جيد أستاذ عمار، سأعود لك على أي حال مزيد من التفاصيل، لكن معنا الآن أيمن الشوفي الكاتب والصحفي من دمشق. أستاذ أيمن، إذا ثاني جلسات محاكمة المتهمين بأحداث السويداء، بالجرائم التي جرت في السويداء منذ عام، كيف ينظر أهل السويداء إلى هذه المحاكمة؟
2: مساء الخير لحضرتك ولضيفك ولمتابعي تلفزيون سوريا والعزاء لشهداء السويداء الذين قضوا في أحداث مجازر تموز 2025. طبعا هناك الكثير من التشكيك في مصداقية هذه المحاكمات، هكذا ينظر غالبية أبناء السويداء من الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا في هذا الإطار. التشكيك أو مصدر التشكيك مرتبط أولا بالجدية في تقديم أشخاص من الذين ارتكبوا انتهاكات ويدعون إلى أجهزة الدولة، سواء كان جهاز الأمن العام أو الشرطة العسكرية أو وزارة الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ما شاهدوه من محاكمات مشابهة ومثيلة جرت بالنسبة لانتهاكات الساحل ولم يخرج منها ما يرضي الرأي العام هناك في الساحل والرأي العام في عموم سوريا. مسألة قتل المدنيين أبرياء بصرف النظر عن الذريعة هي مسألة مدانة، يعني لا أعتقد بأن هناك سوري يجيز قتل طفل أو امرأة أو رجل مسن أو إحراقه أو قتل مدني لا يحمل سلاح مهما كان العذر ومهما كان المبرر، سواء كان حدث يعني السردية التي نسمعها دائما أنه حدث غدر أو كما نسبت للأمن العام سواء كان في الساحل أو في السويداء، كل هذا لا يبرر قتل المدنيين. يعني مسألة السلاح يوجه ضد السلاح هذا أمر يعني يمكن استيعابه ويمكن فهمه، لكن أن يقتل مدنيين سواء كان في الساحل أو في السويداء هذه مسألة غير مقبولة من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الإنسانية. إذا يعني أبناء السويداء لا يعولون كثيرا على هذه المحاكمات. ضيفك وجه له تحية التقيت معه سابقا يقول بأنه يعني يجب أن يكون هناك حق شخصي أو تحريك الحق الشخصي بالنسبة إلى قضايا الانتهاكات التي وقعت في السويداء. أعتقد أن الجرم المشهود وجود تسجيلات فيديو مصورة نشرتها عناصر تتبع للأمن العام أو وزارة الدفاع أو العشائر أثناء غزو السويداء العام الماضي هو يعني دليل. يعني ضيفك تحدث عن أدلة، هناك عشرات الفيديوهات توثق الانتهاكات، وأعتقد
0: هو
2: أن
0: يا أستاذ أيمن،
2: السردية التي
0: هو
2: بنيت
0: يا
2: في
0: أستاذ
2: السويداء
0: أيمن، يعني حصول هذه الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين هذا يثبت بأنه ثمة اعتراف بوجود هذه الجرائم وثمة خطوات باتجاه محاسبة المسؤولين عنها. يعني يقول ضيفي هذا حسب كلام أستاذ عمار عز الدين، يعني وهو المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، أنه اليوم مثلا تم التحقيق أو بدأ التحقيق بمجزرة ما عرف باسم مجزرة السرايا، يعني وهذا يثبت بأنه لا يوجد استثناء وهي المتهم فيها عناصر من الأمن العام، لا يوجد استثناء لأي أحد. إذن بالتالي لماذا لا يبعث ذلك على الطمأنة؟
2: طيب يتحدث عن دليل، هناك فيديوهات واضحة تبين هوية الفاعلين بالنسبة لمجزرة سرايا، هناك فيديوهات واضحة وصورها مرتكبو المجزرة نفسهم وهي متاحة وموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن السهل التعرف على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه المجزرة. المسألة ليس صعبة والمسألة لا تتعلق بدليل، يعني هناك فيديوهات صورت المجزرة في لحظة وقوعها كيف تم جمع الشباب السبعة وإطلاق النار عليهم، ثم في فيديوهات لاحقة توضح هذه الفيديوهات أشكال الأشخاص الذين قاموا بهذه المسألة. إذن مسألة الحصول على أسماء وهويات الأشخاص الذين قاموا بانتهاكات هي مسألة ليست صعبة يعني وليست معقدة. وأمر آخر، يعني إذا أخذنا بأرقام اللجنة الوطنية، سواء اللجنة الوطنية للتحقيق السوري أو اللجنة الدولية والتي تحدثت عن حوالي 1700 من الدروز الذين قضوا في أحداث تموز الماضي، بينما نرى أن الادعاء العام أو الدعوة الحق العام تم تحريكها بحق 20 شخص فقط. هل السؤال المنطقي والبديهي جدا الذي يطرح، هل فقط 23 شخص هم الذين قاموا بقتل 1700 وإحراق حوالي 36 قرية وتهجير حوالي 190 ألف؟ يعني هل فقط يمكن ربط كل ما حدث في السويداء من كوارث ب 23 شخص؟ هذا سؤال منطقي يطرح. يعني
0: ما تفسيرك،
2: ومن
0: ما
2: هنا أيضا
0: تفسيرك
2: هذا من
0: للجواب
2: التشكيل.
0: أستاذ أيمن، ما تفسيرك للأمر؟
2: تفسيري انه يعني اعتقد بان هناك يعني محاوله فقط لامتصاص ما حدث في تموز في السويداء، ومحاوله يعني ربط
3: الانتهاكات التي حدثت بعدد محدد من الأشخاص كما حدث في محاكمات الساحل، وهذا يعكس عدم جدية السلطة الحالية في أن تكون دولة. يعني السلطة عجزت أن تكون أن تدخل السويداء كدولة أن تطمئن المدنيين هناك، فقط دخلت كسلطة، سلطة أمر واقع، وسلطة أرادت فقط أن تفرض بقوة السلاح نفسها، فارتكبت الكثير من الانتهاكات والمجازر والتجاوزات، ولم تكن هذه الدولة الضامنة. نتحدث عن المدنيين، المدنيين بالنهاية يعنيهم، صديقيني في السويداء، لا أحد من أبناء السويداء كان قبل مجازر تموز مع سلاح منفلت، لم يكن هناك أحد مع العصابات التي كانت تخطف قرار السويداء، الكل كان ينتظر
0: فعلا ضرب السلاح المنفلت في السويداء. كان بودي أن نتحدث عن الذي يجري اليوم وعن الذي سيجري مستقبلا، مستقبل السويداء دون العودة إلى أحداث تموز نفسها. سأعود لك على أي حال، أريد أن أستأنس برأي أستاذ معتصم الكيلاني وهو حقوقي ومختص بالقانون الجنائي. إذن حسب كلام ضيفي أستاذ أيمن الشوفي، يعني لا يوجد تعويل على هذه المحاكمات، هناك خشية من أن يتم إجراءها كما جرى في محاكمات الساحل، وأن يتم إحالة الأمر إلى 23 مسؤولا فقط، وهو الأمر الذي لا يجده منطقيا أمام أكثر من 1700 ضحية في السويداء. ما رأيك أستاذ معتصم؟
4: طبعا تحياتي لك أستاذة آلاء، على يعني مشكورة على هاي الاستضافة، وتحياتي للأستاذ عمار زميل عزيز وللأخ أيمن الشوفي. طبعا يعني أكيد نترحم بالبداية على شهداء الأحداث المؤلمة التي حصلت في السويداء من أبناء السويداء دروز وبدو، وأيضا من أبنائنا أبناء الأمن العام. وأكيد يعني سوريا الجديدة يجب أن لا يكون هنالك تكرار للانتهاكات، وسوريا الجديدة يجب أن لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وهذا محدد جدا هام ببناء سوريا الجديدة. طبعا السويداء يعني جزء ما بتتجزأ نهائيا من سوريا، ما لازم يكون في هل خارج إطار هذه الدولة. السويداء لها خصوصية يجب أن تحترم، لكن لا يمكن أن تتحول على الإطلاق لبديل عن سيادة الدولة. وأيضا مستقبل السويداء هو ضمن دولة سورية موحدة ذات سيادة، وكل هذا مرتبط بأنه لن يكون هنالك مصالحة دون محاسبة، وهي نقطة جدا هامة. اليوم ما فينا سيدتي الكريمة نغلق ملف السويداء ونبدأ ببناء سلم أهلي أو عقد اجتماعي جديد، وهذا غير متاح على الإطلاق ما لم نبدأ بعملية محاسبة حقيقية، ونمنع عملية الإفلاتنا العقاب، ومن عملية منع الإفلاتنا العقاب نستطيع التشجيع لعدم تكرار تلك الانتهاكات. لذلك اليوم لا حصانة لأحد، كل من ارتكب جرائم بحق المدنيين يجب أن يخضع للقضاء، ويجب أن يخضع للمحاكمة العادلة، واليوم القانون يجب أن يكون فوق الجميع. والعدالة بكل أكيد هي ليست انتقام بل ضمان لعدم تكرار المأساة.
0: هل يعكس ما جرى أستاذ معتصم عدالة ورغبة في محاسبة الجميع؟
4: بكل تأكيد اليوم سيدتي الكريمة، اليوم هنالك تقريرين تعتمد عليهم قضاة المحكمة الجنائية العسكرية. أولا تقرير اللجنة الوطنية السورية للانتهاكات التي حدثت في السويداء، وأعرف جيدا المجهود الكبير التي بذلت من قبل اللجنة رغم وجود تحديات كبيرة مرتبطة بعدم استطاعتها على دخول مدينة السويداء، وهي على فكرة أحد الأشياء اللي هي تمنع حاليا النقل على الهواء مباشرة تلك المحاكمات، لأن هنالك بعض الشهود هم من داخل مدينة السويداء، وأكيد اليوم مدينة السويداء هي خارج سلطة الدولة السورية، وبالتالي هنالك خطر على هؤلاء الأشخاص. النقطة الثانية اليوم سيدتي الكريمة، نحن حضرنا اليوم الجلسة الثانية للمحاكمات الموجودة اليوم في السويداء، هنالك عدد من المشتبه فيهم في 4 قضايا. يعني ولو هذه معلومة سأقولها، أن جميع تقريبا المشتبه بارتكابهم من هذه الانتهاكات هم أفراد من وزارة الدفاع يتم محاكمتهم، وأنا على اطلاع على التقرير الذي قدم من اللجنة الوطنية
0: في الأربع قضايا
4: معظمهم هم ينتمون إلى وزارة الدفاع. وهنالك يعني باعتقادي الشخصي اليوم بعد حضورنا للجلسات الأربعة في الأمس في اليوم، هنالك رغبة حقيقية من الدولة السورية بأن يكون هنالك محاسبة، وهي تعلم جيدا أنه عملية المحاسبة هي البوابة الوحيدة لفتح باب المصالحة وفتح باب إعادة بناء الثقة، ولنكون واقعين، الثقة المنهارة بين أهالي السويداء وبين الدولة السورية. لكن أيضا اليوم لا يمكن لنا صراحة أن نبني على سردية واحدة. بكل تأكيد اليوم هنالك مدنيين سقطوا، لكن المدنيين، وحسب التقرير الأمم المتحدة، المدنيين سقطوا من كل
0: من
4: الجهات،
0: كل الأجهات،
4: وبالتالي
0: نعم.
4: اليوم وأيضا هنالك يعني تم الحديث عن وجود كمائن لعناصر الأمن أيضا، يعني هذه السردية. فلذلك اليوم أنا باعتقادي الشخصي ما تسير به محاكمات السويداء بالتحديد بدأت بعملية كشف الحقيقة وانتقلت إلى المساءلة والمحاسبة في المحاكم. هذا المسار مسار طويل، ولديه تعقيدات كثيرة ولديه تحديات كثيرة، ويجب أن يعلم الجميع أنه لن يكون هنالك مصالحة على الإطلاق في مدينة السويداء، ولن يكون هنالك يعني فتح لعقد اجتماعي جديد وبناء سلم أهلي جديد ما لم يتم محاسبة جميع من ارتكب تلك الانتهاكات من جميع الأطراف، من عناصر وزارة الدفاع وأيضا من عناصر الميليشيات الخارجة عن إطار القانون، مثل ميليشيات الهجري التي تتألف صراحة من ضباط وعناصر سابقين من الفرقة الرابعة، بالإضافة أيضا إلى يعني العشائر البدوية التي دخلت في مدينة السويداء. ويجب أن لا ننسى العامل الخارجي وهو التدخل الإسرائيلي
0: الإسرائيلي، نعم.
4: الذي هو جريمة حرب في دخولها بالحرب في سوريا.
0: طيب أستاذ عمار، يعني سمعت كلام ضيفي أستاذ أيمن، واضح بأن هناك تخوف وثمة أزمة ثقة. هل هناك وعود بمحاسبة جميع المسؤولين؟ يعني حتى لو تم إثبات التهم عليهم، يعني يقول ضيفي أستاذ معتصم بأنه الأربع القضايا متهم فيها عناصر من وزارة الدفاع، هل سيشاهد أهل السويداء هؤلاء يحاسبون؟ هل سيتم استكمال هذا الطريق على عكس ما جرى كما يقول ضيفي في محاكمات الساحل أو في جرائم الساحل؟
2: اسمح لي أستاذي ألاء بداية أن أوضح مغالطات تفضل فيها العزيز أيمن
0: تفضل.
2: بموضوع ما ذكر عن لساني أن قلته. أولا، ال 1760 ضحية هم ليسوا فقط من أهلنا في السويداء، 1760 ضحية تتضمن أهلنا في السويداء بالإضافة لموضوع العشائر الذين تم قتلهم من الفصائل المسلحة الدرزية التي هي خارج عن القانون، والتي هي مثل ما تفضل الأستاذ معتصم معظمهم من الفرق الرابعة بالإضافة لمتحدة تجارة المخدرات والسرقة والآخرين. نقطة ثانية، أنا لم أقل أن النيابة تنتظر الادعاء الشخصي، وهذا أوله عن لساني، وقلت حرفيا النيابة ستقوم بسماع الشهود، وهذا إجراء قانوني. يعني ولو هنالك فيديوهات تثبت على هذا الشخص أنه قام بموضوع ارتكاب انتهاك وارتكاب المزرعة، ولكنه بإفادته يقال، يعني وهذا يعني لا أعلم إن كنت أستطيع أن أصرح عنه، ولكن سأقوله على الهواء، أنه لم يقم بقتلهم بشكل مباشر. فالنيابة استمهلت لإحضار الشهود الذين يثبتون أن هذا الشخص وليس المجموعة كاملة أنه كان هو ممن أطلق النار في مزرعة السرايا.
0: يعني عفوا أستاذ عمار، حتى نتوقف عند هذه النقطة، يعني تقول أنه الاستمهال الذي جرى اليوم من النيابة هو من أجل التأكد من مسؤولية شخص واحد؟
2: ليس نعم تمام، ولكن لإثبات المسؤولية عليه، يعني ليس فقط التأكد والإثبات، يعني النيابة تأخذ اليوم دور الحق العام، وهذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها أهلنا في السويداء. النيابة هي اليوم تمثل الحق العام، تمثل ضحايا أهل السويداء، وتقوم بالادعاء وتقوم بإثبات الدعوى على عناصر من وزارة الدفاع الذين قاموا بارتكاب الانتهاكات استنادا إلى تقرير لجنة التحقيق الوطنية. النقطة الثالثة والمهمة، أنا لم أقل 23 شخصا هم من ارتكبوا كامل الانتهاكات، فمهم جدا أن أوضح، يعني للأسف الشديد يعني اليوم نظهر على الإعلام ونوضح ونقول، ولكن نجد أنه يكون على لسان التأويلات ونحن في نفس اللقاء. أنا قلت وبالحرف الواحد وأثناء هذه المقابلة، هذا هو الإجراء الأولي لـ 23 شخص، ولكن يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم، يوجد أشخاص يتم التحقيق عليهم، توجد قائمة كاملة من موضوع المتهمين. والنقطة الثالثة والتي سوف أختم بها حتى أنتقل إلى سؤال حضرتك، مهم جدا أن نفهم أستاذي آلاء، ليس هنالك مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. كلمة الأستاذ أيمن 1700 ضحية من الدروز، هذا خطأ كبير. اليوم الضحايا من جميع الأطراف وتقرير لجنة التحقيق الدولية وليس الوطنية فقط أشار وبشكل قاطع أن هنالك انتهاكات ارتكبت من الفصائل المسلحة الدرزية بحق أهلنا من العشائر. واليوم واضح جدا يوجد جريمة تهجير قسري وقتل لأهلنا الموجودين العشائر الذين هجروا من من من محافظة السويداء، وهذا ارتكبه الفصائل المسلحة. لماذا الأصوات لا تعلو وتقول نريد محاسبة هؤلاء الأشخاص؟ اليوم الدولة السورية أخذت خطوة إيجابية وبدأت بالمحاكمات، وهذه ثاني محاكمة، وحاكمت عناصر من قوى الأمن ووزارة الدفاع والعشائر، ولا نسمع صوت في السويداء يقول سوف نحاكم الناس التي ارتكبت انتهاكات بحق أهلنا من العشائر.
0: هو ربما أستاذ عمار، ربما لأنه جل يعني الضحايا هم من السويداء، من مدينة السويداء، ليس فقط من العشائر، يعني ربما لهذا تساق هذه المظلومية. ألا يبرر؟
2: هذه المظلومية خاطئة يا سيدتي. العائق من جميع الأطراف، أشار الأستاذ معتصم، ونقطة مهمة، أهلنا وأولادنا الذين تعرضوا للكمائن، القصف الإسرائيلي الذي عقد المشهد والذي قام بالانفلات ودخول الأشخاص الذين قاموا بحرق القرى، هذا كله جرائم ارتكبت في سياق هذه الأحداث. فاليوم من المعيب أن نبني مظلومية لطرف على حساب طرف آخر. العدالة لا تجزأ، والذي يتكلم بالعدالة والحق يجب أن يقول نحن مع الأطراف جميعا ومحاسبة جميع الأطراف. هذه هي العدالة. جواب على سؤال حضرتك، الوعود، طبعا الوعد هو المحاكمات التي تجري حاليا، والتي سوف نظل نتابع هذه المحاكمات لتصل لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ومن كل الأطراف، وأشدد من كل الأطراف. اليوم الفصائل المسلحة الدرزية، وهذا أعلنه عبر شاشتكم، يوجد لدينا أسماءهم وصورهم ومن قام بارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن اليوم يتحصنون في ضمن محافظة السويداء بما يسمى الحرس الوطني إلى آخره من الفصائل الخارجة عن القانون. هؤلاء يجب أن يتم محاسبتهم الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أهلنا. فهذا مهم جدا. اليوم يجب أن تكون السردية في سوريا أن من ارتكب انتهاكات هو سوف يحاسب، وأنه لا يجب أن يكون هنالك مبدأ الإفلات من العقاب، وأن تكون العدالة وسيادة القانون هو المبدأ الأساسي الذي يجب أن ينادي به جميع من يدعي حقوق الإنسان، ولا يكون هنالك مظلومية لطرف على حساب طرف.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عمار عز الدين، المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، ستغادرنا الآن. شكرا جزيلا لك. الآن بالانتقال إلى أستاذ أيمن، سمعت ما أشار له أستاذ عمار، العدالة من المفترض أنها لا تتجزأ، لماذا لا نسمع أصوات لمحاسبة المتهمين أيضا من فصائل مسلحة تابعة لما يسمى بالحرس الوطني؟ هؤلاء أيضا قتلوا من العشائر، هجروا العشائر، لماذا لا نسمع حديثا عنهم؟ ولماذا تساق مظلومية وكأن الجرائم جرت بحق مكون واحد وإنما هي بحق جميع الأطراف؟ أستاذ أيمن.
3: نعم، كنت أود أن يبقى ضيفك لأن وصلت الأرقام، أود أن أعود للأرقام سريعا. 1700 ضحية درزية هي بالفعل، وهناك كما أذكر من البدو أو العشائر حوالي 130، ومن قوات الأمن العام حوالي 225. إذن الرقم الأكبر حسب أحصائيات أيضا اللجنة الوطنية وليس اللجنة الأممية هو للدروز الذين قضوا في الانتهاكات، انتهاكات تموز.
0: هو أنا قلت له جلهم من الدروز، لكن يعني لكن أيضا ثمة ضحايا من جميع الأطراف، الأمن العام، من العشائر، وأيضا من أهل السويداء. أستاذ أيمن،
3: 225 من الأمن العام،
0: بغض النظر، لكن ثمة ضحايا من كل الأطراف. تفضل.
3: صحيح. بالعودة إلى سؤالك، يعني لأن ما تفضلت به بالسؤال
0: أستاذ أيمن،
3: نعم، قتل اي مدني هو عمل مداس وكان من البدو او من الدروز، لكن الفرق الوحيد باننا نحن يعني بندين دوله عندما دخلت السويداء بهذه الطريقه. نحن بينما في السويداء لا يوجد دوله، يعني المساله هي الجسم التنفيذي، ماذا يمثل الاشخاص الذين قاموا بانتهاكات في السويداء؟ هل لهم ارتباط بالدوله؟ هم يعني مجموعات مسلحه بعد حادثة اختطاف سيارة الخضار التي حدثت على طريق دمشق قاموا باقتحام حي المقواس. لا نستطيع أن نقارن مجموعات مسلحة بدولة، فلذلك الهجوم.
0: لكن عندما نتحدث يعني أنا أتفق معك بقصة المسؤولية، لو سمحت أستاذ أيمن، لا يمكن أن نقارن دولة بميليشيات، صحيح، لكن عندما نتحدث عن ضحايا وحق الضحايا، للضحايا جميعا حق، يعني ثمة جرائم ارتكبت من جميع الأطراف.

0: المدنيين أو إقحام المدنيين في أي اشتباكات عسكرية سواء كانوا من البدو أو من الدروز. لكن واقع الحال في السويداء لن نستطيع أن نقارن السويداء كحالة من الإدارة الذاتية مع سوريا كدولة. فبالتالي يعني المطلوب من الحكومة السورية أو تطالب الحكومة السورية بما لا تطالب به مجموعات مسلحة موجودة في السويداء، هناك فرق. لكن مسألة الإدانة قائمة سيدتي، لا أعتقد بأن هناك شخص يعني مع قتل مدني، مع قتل طفل، مع قتل المرأة، مع قتل شيخ سواء كان بدويا أو سواء كان درزيا أو علويا أو من أي يعني مذهب أو إثنية. مسألة قتل المدني أصلا هناك بقوانين الحروب والاشتباكات هناك دائما تحييد المدنيين، وهناك دائما تجريم للانتهاكات التي تحدث في حق المدنيين، لكن يؤخذ على الدولة السورية لأنها دولة ولأنها دخلت من أجل فض النزاع القائم في السويداء، يؤخذ عليها أن يكون هناك عناصر تابعة لوزارة الدفاع أو الأمن العام أو شرطة عسكرية تقوم بقتل المدنيين لا علاقة لهم ولا
1: اليوم هذه الدولة نفسها هذه الدولة نفسها تقوم بإجراء محاكمات بحق المتهمين. هذا ألا يثبت حسنية لديها؟ ألا يفتح صفحة جديدة؟ أو على الأقل يثبت بأن هذه الدولة تخطو خطوات نحو محافظة السويداء؟
0: يعني الصفحة الجديدة تفتح بالنتائج. يعني عندما نرى نتائج هذه المحاكمات يمكن أن الحديث عن صفحة جديدة قبل أن يكون هناك نتائج جدية وأن يرى أبناء السويداء بأن هذه الدولة تنصف أو بدأت تنصف مظلوميتهم وبأنها تتعامل معهم كجزء من المكون السوري. قد تتغير بعض المعطيات، لكن على الصعيد النظري والآن والحديث فقط عن إطار عام للمحاكمات هذا الأمر لا يكفي من أجل الحديث عن يعني صفحة جديدة كما تفضلين. ننتظر نتائج هذه المحاكمات أولا.
1: حول هذه النقطة تحديدا معنا الآن الباحث في الشأن السياسي من دمشق أستاذ عباس شريف. إذا ثم تعذيب ما زال موجودا من قبل أهالي السويداء تجاه الدولة رغم المحاكمات التي بدأت، ضيفي يسميه بإطار عام للمحاكمات، لكن هناك تخوف من النتيجة، هناك عدم تعويل حقيقي على جدية الدولة في إجراء هذه المحاكمات. وهنا يسأل بعد مرور عام ماذا فعلت الدولة السورية لطي صفحة مؤلمة حدثت في جنوب البلاد؟
2: نعم، بداية تحياتي لك للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أعتقد الدولة السورية فعلت الكثير من الخطوات المهمة خصوصا في اتفاق الثلاثي الذي وقع في الأردن، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ضامنتين، والدولة السورية تعهدت بتنفيذ كل مضامين الاتفاق الثلاثي. الاتفاق الثلاثي إذا بحثنا في مضامينه يجيب عن كل التخوفات والتوجسات وعدم الثقة أو الريبة التي يتحدث فيها البعض من إجراء التحقيق إلى محاسبة المجرمين، إلى تعويض الضرر، إلى المصالحة، إلى إعادة الإعمار، إلى إعادة دمج السويداء عسكرياً وأمنياً بالدولة السورية. الدولة السورية قدمت خطوات نحو السويداء حتى قبل هذه الأحداث. يعني عندما تعرض الدولة السورية أن تكون كل القوات المسلحة أو الميليشيات والفصائل الموجودة جزء من الجيش العربي السوري، أن يكون الأمن الداخلي كله من عصاصر من أهل السويداء حصرا، أن تدار الأمور بالشراكة الوطنية، ثم يتم الانقلاب على كل هذه الخطوات. أعتقد من الطرف الآخر هو أيضا مطلوب منه حسن النية ومطلوب منه أن يثبت المصداقية. يعني أنا اليوم كيف بدي أثبت مصداقية لأشخاص اليوم يطالبون بالانفصال عن سوريا، يحملون أجندات تعارض الدستور السوري، تعارض البدهيات الوطنية، الثوابت الوطنية في أن سوريا دولة واحدة، يجب أن تكون دولة واحدة وهكذا يجب أن تكون، بينما الأطراف الأخرى تحاول أن تقسم سوريا. كيف أثق بأطراف اليوم تتحكم بقرار السويداء وتحظى بدعم من بعض حملة السلاح في السويداء وهم يستعينون
1: بالتدخل؟ يعني قد يجيبك البعض يا أستاذ عباس، أستاذ عباس أنه ماذا فعلت الدولة أيضا في ملفات الإنسانية؟ نتحدث عن ملف المساعدات ونتحدث أيضا عن ملف التعليم. يعني هناك مظاهرات تخرج يوميا من أهالي الطلاب ومن الطلاب من أجل الدعوة إلى حقهم في استكمال الامتحانات الثانوية التي لم تجرى حتى الآن في السويداء. البعض يقول من أهل السويداء، كيف نثق في هذه الدولة التي تستثمر سياسيا في ملف التعليم؟
2: الحقيقة هذا يعني رمتني بدائها ثم انسلت. هذا ما ينطبق على هذه المقولة، الذي حرم طلاب السويداء من تقديم امتحاناتهم إن كان في دمشق أو كان في السويداء تحت إدارة الدولة السورية ووزارة التربية السورية، هم قوة الأمر الواقع التي منعت الطلاب واعتبرتهم خونة واعتبرتهم بايعين للأرض والعرض وبايعين لشرف وكرامة أهلهم وجرمت هؤلاء الطلاب.

0: باعتبار ان التقديم عند دوله كافئه، عند دوله ارهابيه غير معترف بها، وبالتالي الذي حاول تسييس ملف التعليم هي قوى الامر الواقع التي حاولت ان تجعل من هذا الملف ملفا للتسويق السياسي، بحيث تحقق اعتراف من الامم المتحده او تطالب بتدخل دولي لاقامه الامتحانات. ثم يعني قوى الامر الواقع التي هي موجوده الان بالسوداء هي تقول نحن دوله مستقله، يعني دوله مستقله ولا نريد شيء من دمشق، لا نريد لا طحين ولا مساعدات ولا اغاثه ولا شيء، وتغلق الحدود وتقوم باعمال استفزازيه على الطرق المفتوحه، ثم تقول انه الدوله السوريه تقش وجه تعليم ابناء السويداء.
1: لكن هم طلبوا، يعني هم طلبوا باجراء الامتحانات داخل المحافظه
0: في جرمانة يا عباس، في جرمان
1: ويستشهدون بحالات خطف تحدث على الطريق، على طريق دمشق السويداء، مع بعض من حاول الخروج من المحافظه.
0: طب الدوله السوريه وافقت على هذا الامر بشرط ان يكون الجهه التي تدير هذه الامتحانات هم تابعين يعني على تنسيق مع وزاره التربيه السوريه. كيف وزاره التربيه ستختم هذه الشهادات وهي لم تشاهد ولم تضع الاسئله ولم تشرف على التصحيح ولم تشرف على نزاهه الامتحانات، وتوقع يعني توقع هيك على عماها وتعطي شهادات هكذا بالمجان لقوى امر واقع تاتي وتدير امتحانات وهي لا تستطيع ان تدير؟ يعني كل يوم في عندنا مشاكل وخطف وسلب وسرقه في السويداء، تريد ان تدير وتريد من الدوله السوريه فقط ان توقع على هذه الشهادات؟ يعني شاهد ما شافش حاجه. ثم الاشخاص الذين تم انتدابهم موافقه عليهم الدوله السوريه تم تهديدهم من قوى الامر الواقع من اجل ان يتنحوا بتهمه انهم يتعاملون مع الدوله السوريه. يعني انت لا تريد ان تتعامل مع الدوله السوريه باي شيء وتحرر اي شيء وتخون اي تعامل، ثم تطالب هذه الدوله ان تعترف بهذه الشهاده، وانت نفسك تقول انني لا اريد اعتراف دمشق، انت تريد ان تدور قضيه تعليم الطلاب. ثم هناك طلاب في اشرفيه صحنايا وفي جرمان قاموا بتقديم امتحاناتهم من طلاب، يعني انا بتذكر في نفس المرحله اللي كانوا عم يتكلموا فيها ان الدوله ستقف ضد الطلاب السويداء، كان هناك طالب من السويداء في كليه الطب في اعتقد في جامعه حلب او في جامعه اللاذقيه اخذ المركز الاول، كان من الطلاب المتفوقين، واعلنت الدوله السوريه ان هذا الطالب هو طالب متفوق وهو من محافظه السويداء. لا يوجد موقف مسبق لدى الدوله السوريه، بالعكس الدوله السوريه عندما ترعى هذه الامتحانات هذا يزيد من شرعيتها، هذا يدوب الخلافات، هذا يزيل حاله الاحتقان السياسي، يجعل الاحتكاك بين الطلاب يعني مدعاه لاعاده المصالحه الوطنيه، اعاده الاندماج بالحاله السوريه. ليس من مصلحه الدوله السوريه حرمان الطلاب السويداء من امتحاناتهم، ليس من مصلحه الدوله السوريه ان يتم استخدام هذا الملف استخداما سياسيا من بعض قوى الامر الواقع.
1: اثرت العديد من النقاط ساسال عنها بعد قليل استاذ ايمن، لكني تاخرت على ضيفي استاذ معتصم. استاذ معتصم، يعني هذه المحاسبات، هذا الطريق الذي بداته الدوله، كيف يمكن ان يؤدي الى تسويه اجتماعيه؟ لانه واضح أنه يعني هناك أزمة على مستوى الأهالي، على مستوى المدنيين، مسألة تتجاوز أيضا يعني أصحاب القرار.
2: طبعا لازم بالبداية نعرف نحن شو بدنا اليوم. المطلوب بمدينة السويداء بالتحديد وكل سوريا لا غالب ولا مغلوب، يعني مش اليوم طرف في طرفين وفي طرف بده ينتصر على طرف. اليوم دولة، نحن بحاجة لدولة تتسع جميع أبنائها. السويداء اليوم بحاجة للأمن، بحاجة للعدالة، وبنفس الوقت الدولة السورية كسوريا تحتاج لاستعادة وحدتها وسيادتها. هذا بيتم عبر طريق الحوار وسيادة القانون وبكل تأكيد احترام كرامة جميع المواطنين، والطريق الأقصر نحو الاستقرار الدائم بوجهة نظري المتواضعة هو تحقيق العدالة والمساءلة لجميع مرتكبي الانتهاكات بدون أي استثناء. اليوم ما فينا نستثني أي حدا، لا حصانة لأي حدا ارتكب هاي الانتهاكات، وبالتالي اليوم وقت ما منفرق بين جميع الضحايا على الإطلاق منكون لحنا عم نساهم بوضع خارطة الطريق. اليوم عودة السويداء لحضن سوريا هو، برجع بأكد، ما له انتصار لطرف على حساب آخر، هو بوجهة نظري انتصار لوحدة الأراضي ووحدة التراب السوري.
1: أستاذ معتصم، يعني لا أعرف إن كان من المناسب أن أقول ذلك، لكن يعني يبدو بأن سؤال الانتصار والهزيمة هذا تم تجاوزه منذ زمن. يعني كثر ممن يعيشون الآن في محافظة السويداء يتحدثون عن إدارة ذاتية، وقال ضيفي قبل قليل أستاذ أيمن الشوفي عندما قارن بين مسؤولية الدولة وبين مسؤولية ما سماها إدارة ذاتية، وبالتالي هنا كيف يمكن العودة إلى ما تتفضل به؟
2: هلا اليوم سيدتي الكريمة، كمان هذا الموضوع يعني مرتبط بإرادة الشعب الموجود اليوم في مدينة السويداء. هل الشعب اليوم لديه إرادة حرة في اتخاذ قرار، أم هنالك سلطة أمر واقع وميليشيات يعني هي من تصادر رأيه وهي من تفرض عليه رأيه، ويمكن يعني كثيرا أن تكون تخدم مصالح يعني وأجندات أجنبية. اليوم أنا أتحدث عن السوري، المواطن السوري الذي يعتبر السويداء هي جزء لا تتجزأ من سوريا، وأيضا المواطن السوري في مدينة السويداء الذي يفتخر بالانتماء إلى سوريا. اليوم هنالك حدث جلل حصل في السويداء، هذا الحدث يعني سبب أزمة ثقة بين المواطنين في السويداء والدولة السورية. لحل هذه أزمة الثقة يجب أن يكون هنالك عدالة ومحاسبة، ويجب أن يكون هنالك سلاح واحد داخل الأراضي السورية. لا يعني اليوم يعني عندما طرحت السؤال على الأخ الكريم أيمن بالنسبة لموضوع لماذا سلطات الأمر الواقع لا تطالب بالمحاسبة، لأنه أعتقد أنا بوجهة نظري هنالك مصلحة من بعض الميليشيات التي ارتكبت أيضا انتهاكات، ليس لديها المصلحة أن تقوم بعملية محاسبة. نعم هي ليست دولة ولن تكون، يعني لن تكون هي دولة، هي ميليشيات خارجة عن إطار القانون، وبالتالي ليس لديها نظام تستطيع فيه محاسبة من ارتكب تلك الانتهاكات. يجب أن يكون هناك نظرة واسعة وشاملة للحل في مدينة السويداء. ذكرت حضرتك موضوع الطلبة، يعني مع كل أسف سيدتي الكريمة يعني كانت صراحة حرقة بقلب كل سوري أنه اليوم في جزء من الطلبة السوريين لم يستطيعوا تقديم الامتحانات، لا بالنسبة للشهادة التاسع ولا بالنسبة أيضا للشهادة الثانوية. لكن أيضا لو نظرنا كيف يمكن اليوم إجراء امتحانات في مدينة هي تقطع يعني خارج سيطرة الدولة، ويجب على الدولة أن توافق على تلك الشهادات. أنا بوجهة نظري كان هنالك تعنت من سلطات الأمر الواقع لإجراء تلك الامتحانات بالطريقة التي تحلو لا خارج إرادة الدولة اليوم. لكن الخاسر الوحيد بوجهة نظري هم الطلبة. لذلك اليوم، وهذا ينعكس على جميع الملفات اليوم، الوضع الإنساني، الملف الطلبة، الملف العدالة، الملف الاحتياجات، التنمية، كل هذه الملفات اليوم، لأنه صراحة لا يوجد هنالك طرف واضح يستطيع من يعني تستطيع الدولة السورية أن تناقشه. هنالك أطراف
1: هذه نقطة
2: متعددة.
1: مهمة، يعني السؤال عن الطرف الواضح الذي يمكن للدولة أن تتعامل معه أو تناقشه في السويداء. أستاذ أيمن، اليوم من يمثل السويداء؟ المواطن العادي، أهالي السويداء العاديين المدنيين، أم من هو الطرف الذي يمكن للدولة أن تناقشه وأن تسمع ماذا يريد؟
0: يعني اعتقد انه يعني السلطه الحاليه اختارت مجموعه او فريق من الدروز، اعتقد بانه فريق تمثيلي او يصلح لان يكون فريق تمثيلي تستطيع ان تتحاور معه. وهذا الفريق طبعا معروف، هو مكون من ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي ويحيى الاطرش ومجموعه من الاشخاص الذين خرجوا من السويداء. لكن
1: لا، هؤلاء
0: لا
1: خارج
0: اعتقد بان
1: السويداء الان.
0: هؤلاء
1: استاذ ايمن، هؤلاء
0: يمكنون.
1: خارج السويداء الان اليوم، لكن هناك سلطه امر واقع تسيطر على القرار في السويداء. اذا ارادت الدوله ان تناقش من يسيطر على السويداء، من يمثل راي السويداء، من ستناقش؟ الحرس الوطني، من
0: يعني اعتقد انه خلال العام الماضي منذ تموز وحتى الان لم يخرج من السويداء اي جسم سياسي يقول بانه هو يمثل حاله توافقيه ولو بنسبه مئويه، مثلا 10 او 20 او 30% من سكان السويداء. من الناحيه النظريه هناك يعني شبه اجماع في السويداء بانه لا يوجد حاله تمثيليه بالمطلق لكل ابناء السويداء، وربما يكون الشيخ الاجري هو الذي يمثل الغالبيه من ابناء السويداء. هذه الحقيقه يجب ان
1: يعني
0: يعترف بها
1: طيب
0: الجميع
1: دعنا
0: انها
1: نتوقف
0: حقيقه
1: هنا،
0: وليست
1: دعنا نتوقف
0: خيار،
1: هنا.
0: ليست
1: إذا
0: خيار
1: كان الشيخ
0: عاطفيا.
1: الهجري، أستاذ أيمن، إذا كان الشيخ الهجري لا يعترف بهذه الدولة، يعني هو حتى رفض ممثلي التربية التابعين لهذه الدولة، إذا كيف يمكن التفاهم؟ يعني كيف يمكن الوصول إلى
0: نعم
1: نقطة في
0: يعني
1: المنتصف؟
0: هناك حالة من الاستعصاء السياسي في السويداء كما قلت لك سيدتي. هناك يعني اجماع بانه لا يوجد هناك رأي واحد او شخص واحد يمثل جميع ابناء السويداء او جميع
3: هي الرأي السياسي أو الموقف السياسي في السويداء، لكن الشيخ الهجري يمثل الوطنية. هذه حقيقة يعني يقر بها أبناء السويداء، ولم تنجح السويداء. أقصد أن التيارات السياسية أو الشخصيات السياسية من إنتاج حالة أو جسم سياسي أو طرح أسماء يمكن أن يكونوا ضمن مرجعية التفاوض أو النقاش مع الحكومة السورية.
1: طيب حتى متى يعني أستاذ أيمن يعني حتى نصل إلى نتيجة، حتى نصل إلى نتيجة تقول أنه يعني الهجري يمثل الصوت الأعلى ربما الآن في السويداء، لم تنجح السويداء في إفراز جسم سياسي يمثل الجميع. طيب هذا مفهوم. اليوم السؤال يعني ماذا يريد المواطن في السويداء أو ماذا يريد أهالي السويداء إذا تم محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي جرت قبل عام بحق أهالي السويداء؟ بعد ذلك هل هذا يفتح صفحة جديدة بالنسبة للسويداء وبالنسبة للأهالي؟ هل سيتم الجلوس مع هذه الدولة والنقاش وعودة السويداء مرة أخرى، أم أنه يعني التعنت عند مسألة الإدارة الذاتية وعند مسألة الكانتون؟ كيف يمكن فهم مستقبل السويداء إذن؟
3: ياسين، انت على مستوى يوم امس، على مستوى يعني مظاهره او وقفه تضامنيه مع ابناء السويداء، شمعه تضاء يعني، وهذه الشمعه تنقلت في بعض الاحياء من دمشق. طبعا حدث هذا في توقيت متاخر من الليل، والحارات التي صورت بها هذه الشمعه التي تتعاطف مع المجازر قوبلت. انا كنت اتابع التعليقات، للاسف قوبلت بحمله واسعه من الادانه يعني، وايضا في حلب ظهرت مثل هذه الشمعة. اذا لغايه الان ما اود ان اقوله هنا، اهل السويداء كانوا ينتظرون تضامن على الاقل على المستوى الوطني بصرف النظر عن علاقتهم.
1: تهرب من جوابي يا استاذ ايمن. استاذ ايمن، اذا كانت الدوله مسؤوله عما جرى في السويداء وتريد، انا اشترط طبعا هنا، اذا تم محاسبه جميع المسؤولين اليوم، ما هي الخطوه التاليه؟ هل هذا يرضي الناس في السويداء؟ وهل بعدها سيتم طي صفحه الماضي؟ هل يتم المضي قدما من أجل تسوية اجتماعية شاملة أم ماذا؟
3: هو أنت، أنا فهمت السؤال، لكن كنت أود أن أضيف أنه المسألة هي أكبر وأعقد من مسألة المحاكمات. هي علاقة، هي بناء، إعادة بناء علاقة ثقة بين الدروز وبين باقي السوريين.
1: يعني الأزمة ليست فقط بين الدروز وبين الدولة، وإنما بين الدروز وبين كافة السوريين، لأنه ضمن هذا الحوار يعني الآن عندما أسمع أستاذ عباس وعندما سمعت أستاذ معتصم وسمعت أستاذ عمار، هم يتحدثون يعني بلغة شاملة، بلغة جامعة. لم أستنبط يعني الأزمة بين السوري والسوري، وإنما بين أهل السويداء وبين الدولة. ألا تتفق معي حول ذلك أستاذ أيمن؟
3: طبعا هي الازمه الاساسيه هي كانت ازمه ثقه بين المكون الدروسي وبين ممارسات السلطه بحقهم في شهر تموز الماضي. لكن ايضا يعني مساله استعاده علاقه صحيحه وسويه ضمن عقد اجتماعي، ضمن جغرافيا واحده وضمن وطن واحد، يعني كان يقتضي بناء، اعاده بناء جسور الثقه ما بين كل مكونات الشعب السوري. يعني كان من الجميل لو حدثت يوم امس او اليوم الذي يصادف احياء الذكرى الاولى لمجازر تموز وقفه تضامنيه مع المدنيين. نحن لا نقول يعني دعوا السوريون يعني يرحبون بالخط الانفصالي او الرؤيه الانفصاليه في السويداء، لا، نحن نتحدث عن مدنيين تم
1: يعني وكانك تقول لا امل استاذ
3: ايمن. عفوا لم اسمع.
1: وكانك تقول لا امل جوابا على سؤالي.
3: يعني اعتقد انه المساله الاساسيه في بناء علاقه الثقه يعني هي كانت تحتاج الى تعاطف وتضامن من السوريين مع ابناء السويداء من جهه، ومن جهه اخرى لو قامت الحكومه، طبعا هناك طبعا كنا نسمع دعوات لعوده النازحين الى قراهم. حتى الان مر عام كامل لم تقم السلطه باعاده تاهيل شبكه البنيه التحتيه في القرى الغربية والشمالية، فكيف يكون الحديث عن عودة إلى القرى والكهرباء لم تعد وشبكات المياه والطرقات غير مؤهلة وكل البنية التحتية غير مؤهلة؟ يعني أنا أستغرب مثل هذا الطرح. حتى الآن لا السلطة قامت بأي إجراء على أرض الواقع يوحي أو يضمن أبناء السويداء بأنها جادة بحل هذه القضية المعقدة جدا، ولا حتى السوريين أبدوا الطعام لازم مع المدنيين، مع ضحايا المدنيين.
1: دعني أسأل في ذلك أستاذ عباس، يعني هذه نقطة بالغة الحساسية أستاذ عباس، لماذا يعني لماذا أو ما الذي أوصل أهل السويداء إلى هذا الشعور أن هناك تجاهل لضحاياهم، هناك تجاهل للمأساة التي جرت قبل عام في السويداء؟ من المسؤول عن هذا الفتق الاجتماعي إن صح التعبير؟
0: يعني لا شك أن المشهد في السويداء، المأساة التي حصلت في تموز الماضي، كان مشهد معقد. يعني لا نستطيع أن نجيب عنه بإجابة بسيطة أن الجهة الفلانية دائما، يعني الأسئلة الكبرى لا تحل بتحديد الضحية وتحديد الجان. القضية ليست بهذه الطريقة، لأن هناك العديد من التدخلات الاجتماعية والسياسية والخارجية أيضا، والأجندات وتركة النظام والعلاقات القديمة بين البدو وبين الدروز في السويداء. كل هذا المشهد بكل تعقيداته والخطاب المضاد ضد السلطة الذي اتخذه الشيخ الهجري طوال 7 أشهر من بعد سقوط النظام، كل ذلك ساهم في تأزيم المشهد. قبل أحداث السويداء وقبل أن يذهب الشيخ الهجري بعيدا، ما في سوريا إلا راح حج في ساحل الكرامة. يعني كل الناشطين السوريين كانوا يروحوا بس لحتى يشوفوا ساحل الكرامة هذه التي تضامن معها السوريين طوال 2 سنة. نحن ما عندنا مادة للتغريد كلنا كناشطين سوريين قبل سقوط النظام إلا الحديث عن ساحل الكرامة وعن الشعارات التي ترفعها ساحل الكرامة، إلى درجة أن كل أبناء سوريا، الدكتور عبد المنعم زين الدين ويعني جاء أبو وطن الذي ذهب وغنى في ساحل الكرامة، كل هؤلاء الناشطين وهذه عبد الله والجميل الحسن كلهم ذهبوا وحجوا بهذه الساحة وعبروا عن محبتهم لشعب السويداء. شعب السويداء بالنهاية جزء من الثورة السورية الذي أوصل المشهد. أعتقد أنه هي أجندات سياسية خارجية هي التي أوصلت المشهد إلى هذه
1: الحالة. يعني هذا يبرر عدم وجود تعاطف حتى على المستوى الشعبي؟
0: من قال أنه لا يوجد تعاطف؟ يوجد تعاطف، لكن التعاطف يجب أن لا يسيس. يعني أنا عندما أتعاطف مع كل الضحايا، ليس فقط ضحايا سويداء، ضحايا الأمن العام الذين تم الغدر بهم، وضحايا البدو الذين تم تهجيرهم. يعني لحد الآن نحن عم نتكلم بكل هذه المساحة، 30,000 بدوي تم طردهم من مدينة السويداء، ما حد تكلم عنهم، وكأنه هذه المظلومية مش موجودة. يجب التعاطف على كل مستوى الضحية، التمييز بين ضحية وضحية يعني تسييس. أما الكلام عن الضحية بغض النظر عن جنسه ودينه ولونه ومحافظته، هذا كلام وطني، هذا كلام يسمع وكلام يحترم. أما أنا أتعاطف مع يعني ضحايا من لون واحد أو من طائفة معينة وبقية
1: طبعاً
0: الضحايا.
1: أستاذ عباس، يعني أنت انضممت يعني مؤخراً إلى الحوار، نحن ذكرنا أن الضحايا من جميع الأطراف، لكن حتى أستثمر ما تبقى من وقت اليوم، يعني في ظل هذا الاستعصاء
0: لم يأخذوا مساحة من النقاش. لا يوجد ضيف لأن يمثلهم. يعني ما في ضيف من البدو يأتي ليتكلم عن هؤلاء.
1: لا تحدث أنت عنهم، معك حق في هذه النص ساعة لم نتحدث، لكن تحدثنا في النص ساعة الأولى أيضا مع أستاذ عمار ومع أستاذ معتصم.
0: على الأقل أنا في المساحة التي يعني شهدته.
1: طيب إن كنت تريد أن تضيف شيئا في هذا الإطار تفضل. وسؤالي أنه اليوم في ظل هذا الاستعصاء على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي أيضا في السويداء، ما هي مقاربة الدولة لتجاوز هذه الأزمة، لطي هذه الصفحة؟
0: سؤال موجه لي؟
1: نعم.
0: أعتقد الاتفاق الثلاثي يجيب عن كل هذه الأسئلة. يعني إحنا بيكون في عندنا هذا الاتفاق الذي رفضته قوى الأمر الواقع من أول يوم، مع أنه ينص على محاسبة المجرمين من كل الأطراف، ينص على قضية كشف الحقيقة وجمع الأدلة وعلى إعادة الإعمار وتعويض الضرر وإعادة دمج السويداء وإدخالهم في مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن والاتفاق على إطار مبدئي وسياسي في إدارة ملف السويداء. كل هذه الإشكاليات موجودة في الاتفاق الثلاثي، وكان اتفاق مفصل يعني يتكلم عن كل الجزئيات الموجودة، لكن حتى الآن لا يوجد من كلف خاطره وقرأ هذا الاتفاق الذي فيه كل الإجابة عن كل شيء. الدولة السورية بالنسبة لها جادة، لأن ملف السويداء ملف استنزاف، ملف يضعها تحت الضغط الخارجي.
1: طيب بس يا أستاذ عباس، يعني الإطار الثلاثي مهم،
0: هذا الملف
1: الإطار الثلاثي مهم، لكن لا يبدو بأنه يعني هذا يرضي من يسيطر على القرار في السويداء. طب والحل وبعدين؟ يعني ماذا سيفعل الطلاب العام القادم؟ ماذا سيفعل أهل السويداء من الناحية الاقتصادية، من الناحية التعليمية، من الناحية الصحية؟ طب نقول أنه ثمة اتفاق ثلاثي، طيب لا أحد يريد العودة إلى هذا الاتفاق، الدولة ماذا يجب أن تفعل الآن؟
0: هذا السؤال لا يوجه للدولة السورية، هناك يوجه إلى من يطالب الآن بالانفصال، إلى من يمنع الطلاب من تقديم الامتحانات، إلى من يعتبر أن كل تواصل مع دمشق هو خيانة يجب قتله. يعني مجرد أنه رائد المثلي وماهر فالحوت تواصل مع الدولة السورية، تم إعلانهم خونة وتم قتلهم. يعني اليوم عنده قوة إرهابية، يحيى الحجار حسن الأطرش لم يستطع أن يتحدث بما يعتقد إلا بعد أن قام بالخروج من السويداء، خروج متكفي من أجل أن يعبر، وهو ابن سليل يعني دارعرة وأمير دارعرة وله وضع اجتماعي وسليل عائلة ثورية ووطنية، مع ذلك ذهب إلى دمشق حتى يستطيع أن يبوع بما في نفسه. لذلك اليوم نحن نواجه قوى إرهابية تقوم بكم الأفواه، تقوم بقتل المعارضين. والشيخ الهجري تكلم بكلام واضح أنه أي واحد حيعارضنا يخرج من السويداء، بس مرجع ما في، يعني ممنوع الرجوع. هو يعتبر الآن يخلط بين الديني والسياسي ويعتمد فتوى الإبعاد اللي هي فتوى تنص على ردة كل من يخالف المرجعية الدينية طيب. بأنه كافر.
1: استاذ عباس اتضحت فكرتك. سؤال أخير وبإجابة سريعة.
0: يخلع صفة الدرزية عن ليث البلعوس وعن سلمان عبد الباقي باعتبار أنهم خرجوا عن المرجعية، يعني عندك خطاب تكفيري.
1: أستاذ أيمن، رد سريع منك لو سمحت، ولماذا لا نسمع حتى الآن يعني صوت شعبي من داخل السويداء يعارض سلطة القرار ويبحث عن حل مع دمشق بعيدا عن هذا الإقصاء الذي يتحدث عنه أستاذ عباس؟
3: نعم، يعني أعتقد إنه الحالة في السويداء يعني هي حالة تعجز عن تنظيم المكونات الأساسية، وحالة تعجز عن إنتاج خطاب سياسي يمكن أن يتم وضعه على طاولة البحث والتفاوض، سواء كان مع الحكومة الحالية أو مع دول إقليمية. هذا سببه طبعاً ارتدادات وانتكاسات مجازر تموز ونسبة النزوح العالية 190 ألف وتجمعهم تقريبا في مساحة ثلث السويداء، لأن القرى التي خرجت يعني أصبحت غير مأهولة بسكانها هي ثلثي المساحة، وبالتالي هذا الإرباك ومسألة يعني الفقر ومسألة يعني مشكلة ملف التعليم والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، كل هذه العوامل مع بعضها تمنع من طبعا. وايضا حتى نكون منصفين ودقيقين في توصيف الحاله، ايضا يعني مساله احتكار السلاح ضمن فئه معينه مقربه من الشيخ الهجري تمنع من انتاج يعني حاله سياسيه او صوت سياسي اخر في السويداء.
1: شكرا جزيلا ايمن الشوفي الكاتب والصحفي من دمشق، وايضا شكري للمعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي كان معنا من باريس، وشكري لاستاذ عباس شريفه الباحث في الشان السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. سفن حربية تركية ترسو في ميناء اللاذقية لأول مرة منذ أكثر من عقد.

0: أهلا من جديد. قالت وسائل إعلام تركية إن سفنا حربية تابعة للبحرية التركية رست في ميناء اللاذقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وأشارت إلى أن قائد البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال كان على متن السفينة تيجيجي إسطنبول خلال الزيارة في مشهد يعكس عمق التحول في العلاقات بين البلدين. وفي سياق هذا التعاون المتصاعد، كان الجيش السوري قد شارك في مناورات إيفز 2026 التي استضافتها تركيا في إزمير في شهر أيار الماضي بمشاركة 50 دولة، وتضمنت تدريبات بالذخيرة الحية على المدفعية والهاون وحرب الكهوف تحت إشراف مباشر من الجيش التركي، لتكون هذه المشاركة الأولى من نوعها للجيش السوري في مناورات مشتركة مع دول حلف الناتو منذ سقوط النظام المخلوع. للنقاش معي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعي كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أبدأ مع أستاذ محمود. أستاذ محمود، كيف يمكن قراءة هذا الحدث، سفن تركية ترسو في ميناء اللاذقية؟ ما هي الرسالة التركية من وراء ذلك؟
1: مساء الخير لكم وللضيف المحترم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هذه أول زيارة لسفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية في سوريا منذ تقريبا عقد ونصف، لذلك تكتسب أهمية ولها دلالات كبيرة، وأنا أتصور بأن الدلالات تتجاوز التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة ودمشق، خصوصا أننا نتحدث الآن عن أن هذه الزيارة تمهد لانخراط تركي في إعادة تأهيل القوات البحرية السورية، وأيضا تعزز حضور تركيا في منطقة هي الواجهة البحرية لسوريا، وهذه المنطقة كانت لسنوات طويلة النفوذ الروسي فيها هو النفوذ الوحيد والمهيمن. لذلك نحن أمام تحول فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل أو الواجهة البحرية لسوريا، فيما يتعلق بطبعا تراجع أو انكفاء دور روسيا، حضور تركيا في هذه المعادلة. لكن على مستوى أوسع أو في صورة أوسع، عندما نضع أو نأخذ بعين الاعتبار صراع الشرق المتوسط ورغبة تركيا في تعزيز حضورها في هذا الصراع والتحول في سوريا وما أدى إلى إعادة تشكيل هذا الصراع على مستوى التعاون التركي السوري، هذا بالطبع يكتسب أهمية كبيرة. لذلك هذا الحضور أعتقد بأنه يعطي رسالة واضحة بأن تركيا اليوم أولا على عدة مستويات. المستوى الأول بأن علاقات التعاون العسكري بين سوريا وتركيا تنمو بوتيرة متزايدة، ونحن نعلم بأن هذه العلاقات يعني منذ التحول وحتى اليوم واجهت تحديات كبيرة وسارت بوتيرة بطيئة جزئيا لمجموعة من الأسباب، لأنه هذا الأمر مرتبط بأيضا صراع إقليمي على سوريا خصوصا بين تركيا وإسرائيل. الرسالة الأخرى وهي أن تركيا تعزز حضورها في البحر المتوسط أو في شرق البحر المتوسط، وبأن تركيا أصبحت تنظر إلى مصالحها في شرق المتوسط على أنها منسجمة تماما مع مصالح سوريا، وهذا الأمر طبعا يعيد تشكيل أو تعريف عمليا طبيعة الصراع في شرق البحر المتوسط خصوصا بعد التحول الذي جرى في سوريا. لذلك أنا أرى بأن هذا تطور مهم، وهو بداية بتقديري لربما انخراط تركيا أكبر فيما يتعلق بإعادة تأهيل وأيضا تسليح الجيش السوري الجديد.
0: دعنا نسأل أيضا دكتور عصمت، كيف ترى دمشق الأمر، وما الذي ستستفيده سوريا من تعزيز النفوذ التركي على شرق المتوسط؟
2: بطبيعة الحال واضح أن يعني التعاون التركي السوري هو تعاون قديم وليس جديد، لا سيما أن تركيا كانت من أبرز الداعمين لقوى وفصائل الثورة السورية. إضافة أن اليوم نتكلم عن تركيا التي هي جزء من الناتو، لكن بنفس الوقت تملك استقلالا سياسيا إلى حد كبير. اليوم هنالك جملة يعني توازنات تحاول أن تلعبها الحكومة السورية من مسألة عدم الاعتماد بشكل كلي على التسليح الروسي، وإضافة إلى يعني تخلف وقدم أحيانا ترسانة السلاح الروسية التي ورثها الحكومة السورية عن النظام السابق، كما أنه واضح إلى الآن أن الغرب إلى الآن لا يوافق بشكل مباشر على يعني إعادة تسليح وعصرنة الجيش السوري، فبالتالي تلعب تركيا هذا الدور الفعال والرئيسي بمسألة إعادة تأهيل وتدريب وتحديث الجيش السوري.
0: روسيا يعني بما يخص النفوذ على الساحل، لأن هذه المنطقة كانت منطقة نفوذ روسي، ونحن فهمنا من استئناف العلاقات أيضا بين روسيا وبين سوريا أن هذا الأمر لن يتغير، أو قاعدة يعني أو خارطة التعاونات في سوريا لم تتغير رغم سقوط النظام البائد. اليوم هل هذا يعني استبدال سوريا لروسيا بتركيا؟
2: جميل. بداية أن قضية أن لا يوجد شيء سيتغير، لا، هذا الأمر منوط بالمصلحة السورية أصلا. قضية كما تفضلتي بسألت التعاون مع تركيا بما يتعلق سواء كان بتأهيل السلاح البحر السوري أو تأهيل القوى البحرية السورية، بما يتعلق أيضا بعدم وجود هيمنة أو ألا تكون الأوراق كلها بيد روسيا بما يتعلق بالتسليح السوري، إضافة إلى انشغال روسيا الواضح بالحرب الأوكرانية، التخوفات الموجودة عند الغرب الذي اليوم تحاول سوريا أن تبني علاقات متوازنة ما بين الشرق والغرب من مسألة الاعتماد على التسليح الروسي، كل هذا يدفع سوريا للتعاون مع تركيا التي الآن نتكلم ليس فقط عن تعاون بقدر ما نتكلم عن يعني اتفاق استراتيجي وتعاون استراتيجي أكثر من تعاون مرحلي أو تكتيكي، وإنه هو تعاون استراتيجي بدأت بذوره منذ دعم يعني تركيا لقوى وفصائل الثورة السورية وحتى معركة التحرير وانتصار الثورة السورية، واستمر بالصورة التي شاهدناها لا سيما بتوقيع اتفاق أغسطس 2025، الاتفاق الأمني ما بين يعني سوريا وتركيا.
0: طيب أستاذ محمود، يعني بالحديث عن إمكانية انخراط تركيا في إعادة تأهيل الجيش السوري، هل هذا يجري في ظل يعني ربما تنافس تركي أوروبي أو تنافس تركي غربي، أم أنه بالاتفاق مع الدول الغربية خصوصا بعد ما جرى في قمة الناتو في أنقرة وما بدا بأنه يعني اعتراف بنفوذ تركي في سوريا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يعني والله في الحقيقة نتمنى أن يكون هناك تنافس أوروبي تركي دولي حتى على إعادة تسليح الجيش السوري، لكن الواقع ليس كذلك. من الواضح أن تركيا هي الدولة التي تبدي اندفاع بقدر أكبر من أي دولة أخرى في إعادة تسليح الجيش السوري، وهذا له اعتبارات ربما يطول الحديث عنها، لكن ما هو مهم في هذه المرحلة هو أن ما تقوم به تركيا من الواضح في سوريا على وجه التحديد من الواضح أنه يحظى بقبول غربي بشكل كبير، وأتصور بأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع دور تركيا في سوريا على أنه جزء من المصالح الاستراتيجية الغربية في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لديهم مصلحة، وأوروبا لديهم مصلحة في استقرار سوريا، في بناء الدولة الجديدة، منع انزلاق سوريا إلى الفوضى مرة أخرى. من يقوم الآن بالدور المساعد لسوريا فعلا في بناء الدولة الجديدة واستقرار سوريا هي تركيا، لذلك دور تركيا هو دور يعني عمليا يتقاطع مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا في منظور آخر، منظور التنافس، هذا الدور التركي هو دور منافس يعني في النهاية للدول الغربية. الأمر لا يتعلق فقط بإعادة التسليح، نحن لا نتحدث عن نفوذ عسكري فقط، نتحدث عن نفوذ في مجالات متعددة، وبالتالي طبعا من يكون له الحصة الأكبر في الشراكة مع سوريا الجديدة سيكون له فرص اقتصادية أكبر، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعني الدول الغربية. لكن عمليا
0: ليس فقط الدول الغربية أستاذ محمود، يعني اليوم الرسالة التركية تقول أنا لست موجودا فقط في البر وإنما أيضا في البحر، وهذا صحيح. بالتأكيد ربما رسالة، نعم، في مضمونها لأطراف غربية ولإسرائيل التي على ما يبدو يزعجها النفوذ التركي في المنطقة وتناميه.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أنا قلت ألا في الجواب الأول أنه إذا ما وضعنا هذه الخطوة في سياق الصراع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، الرسائل التركية واضحة. لكن حضرتك أتيت على نقطة أتصور بأنها مهمة، لأنه بعد التحول في سوريا ساد هناك تصور بأنه منطقة الساحل هي منطقة نفوذ روسي، وبأن عمليا روسيا لديها حضور في هذه المنطقة، ورغبة الرئيس أحمد الشرع في إدارة العلاقة مع روسيا بطريقة مرنة تعني بأن روسيا ستحافظ على حضورها في منطقة الساحل السوري. الآن لا، بالنسبة لسوريا لا تريد أن تكرس هذه الوقائع بأن هناك نفوذ دولي في سوريا وتقاسم للنفوذ الدولي في سوريا. عمليا سوريا هي من تريد أن تبني الشراكات مع الخارج، بحيث أنه أي شريك لسوريا يمكن أن يكون له حضور اقتصادي، حضور في مجال إعادة التسليح، حضور في مجالات متعددة وفق ما ينص عليه أو ما تقتضيه مصلحة سوريا. لذلك أنا أرى بأنه يعني هذه الزيارة للسفن التركية إلى الساحل السوري أيضا تعطي رسالة واضحة على الأقل من جانب سوريا بأنه لا يوجد عمليا مناطق تقاسم نفوذ في سوريا بين قوى دولية على غرار ما كان خلال فترة الصراع. الأمر مزعج لإسرائيل بالتأكيد، لأنه موضوع الصراع في شرق البحر المتوسط أولا مزعج على عدة مستويات. يعني إسرائيل لديها حساسية مفرطة من أي تعاون تركي سوري، وأيضا لديها حساسية مفرطة من أن أي تعاون سواء لتركيا أو للسعودية أو حتى لروسيا مع سوريا يعني بأن سوريا الجديدة ستعزز حضورها وتمكن نفسها بقدر أكبر، وهذا يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. المستوى الآخر، لدى إسرائيل حساسية من الحضور التركي في شرق البحر المتوسط. هذا الحضور هو جوهر الصراع الكبير اليوم بين تركيا وإسرائيل في هذه المنطقة، وبالتالي التصور الإسرائيلي بأنه الشراكة الجديدة بين تركيا وسوريا حتما ستعيد تشكيل وتعريف الصراع وأدوات الصراع في شرق البحر المتوسط. لكن بمعزل عن طبيعة هذه الحساسية، لأنه الإسرائيليون لديهم حساسية من كل شيء في هذه المنطقة، ما يعني تركيا وسوريا في هذه المرحلة هو تمتين هذه الشراكة التي أتصور بأنها تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لسوريا. طيب. تركيا شريك موثوق ويمكن أن يقدم الكثير لسوريا في هذه المرحلة، وأيضا استقرار سوريا هي مصلحة أمن قومي بالنسبة لتركيا. لذلك تركيا لن تتردد بتقديري في اتخاذ أي مبادرات تساهم في نهاية المطاف في تعزيز استقرار سوريا وأيضا تقوية مؤسسات الدولة السورية المؤسسة العسكرية.
0: لكن نحن الآن يعني نتحدث عن نقطة مهمة جدا، يعني عن مسألة المؤسسة العسكرية التي تؤرق إسرائيل والتي تؤرق أيضا الغرب بما يتعلق بسوريا. وهنا سؤالي لدكتور عصمت، يعني في ظل هذا التوجس الإسرائيلي من تركيا، في ظل التنافس أيضا على النفوذ في شرق المتوسط، في ظل الخوف من المؤسسة العسكرية السورية، كيف يمكن فعلا أن تستفيد سوريا من هذه الخطوة التركية، وفي أي إطار يمكن أن تساعد تركيا في بناء الجيش السوري؟
2: طبعا كيف تستفيد؟ أنا أقول هنالك الاستفادة على عدة مجالات. بالمجال الداخلي، سامحيني، اليوم بعض فلول النظام والقوى المرتبطة بها باتت ترى أنه يعني منطقة الساحل هي منطقة نفوذ روسي، وأن هنالك تحالفات قديمة مع روسيا، فإمكانية التحرك في الساحل باعتبار منطقة نفوذ روسي يعني محمية إلى نوعا ما. وحتى لما تم يعني احتواء أعمال والأعمال الإجرامية التي قامت بها بعض الخلايا التابعة لفلول النظام في منطقة الساحل، لجأت إلى بعض القواعد الروسية. الآن وجود حليف مثل تركيا في في البحر السوري، في المياه الإقليمية السورية، تغير في طبيعة التحالفات والنفوذ التركي، يعطي رسالة أخرى أن الساحل السوري يعني يبنى فيه قوى عسكرية وقوى مسلحة سورية بتعاون وتحالف من تركيا الجارة القريبة التي أصلا تربطها يعني حدود طويلة برية والآن حدود بحرية. أيضا ينظر إليه من صورة أخرى إقليميا، تركيا تريد حليف كسوريا بما يتعلق ببناء يعني أسطولها البحري بعد كثر كلام تركيا عن ما يعرف بالوطن الأزرق أو المصطلح الوطن الأزرق في تركيا، التي تحاول تركيا من خلال بناء هذه التحالف بينها وبين سوريا أن يكون هناك تخادم في المصالح بمسألة، يعني هي تدعم سوريا بمجال الجبهات الداخلية وكذلك تعطي رسالة أني أنا أبني تحالفات في المنطقة. أما النقطة المهمة والأساسية والخطيرة هي مسألة يعني مخاوف إسرائيل، وهي ليست مخاوف بقدر ما هي يعني هلع إسرائيلي، ومركز ألما يعني صرح بذلك، ومركز أبحاث إسرائيلي أن إسرائيل تراقب بدقة وبحذر التعاون السوري التركي. طبعا إسرائيل تخشى من مسألة أن يعني أن هذا التقارب، لأنه تخشى من مسألة تحديث الجيش السوري، من إعادة هيكلة وبناء الجيش السوري على أسس متينة، فبالتالي أن تكون هناك قوة حقيقية في سوريا تستطيع مسألة تستطيع مثلا أن تعيد مراقبة هضبة الجولان بمنظور آخر. لا ننسى أن إسرائيل تدخلت أحيانا بصورة فجة كما حصل في قصفها لمطار مطار يعني تيفور أو مطار حماة في تلك الفترة.
0: هو السؤال عندما كان هناك أنباء عن يعني في ظل هذه الانتهاكات الفجة التي تقوم بها إسرائيل، يعني في أحد المرات تم التحجج بأن هناك رادارات تركية مزروعة في المنطقة وبالتالي قامت إسرائيل بقصفها. هنا كيف تدير سوريا تطلعاتها من ناحية أن تساعدها تركيا في بناء الجيش السوري في ظل يعني هذا السلوك الإسرائيلي وهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة؟
2: طبعا أنا أتكلم الآن، هي هذا ما تحاول أن تقوم فيه سوريا وتركيا بمسألة تدوير الزوايا، استغلال الوقت والتوقيت المناسب لبناء هذه التحالفات، محاولة استغلال فجوة الزمن أحيانا أو الظرف الدولي بانشغال الآن بإسرائيل بحربها مع إيران في مسألة بناء وتعزيز هذا التحالف، كما أنه تركيا لعبت دور كبير في تدريب وتأهيل وبناء الجيش السوري. تكلم اليوم أنه الجيش السوري يعاني أحيانا من قدم تجهيزات وأحيانا من فقدان تجهيزات، كل هذه التجهيزات أيضا تبنى اليوم ويحاول الجيش السوري بناءها من خلال تركيا. يعني صحيح ولا لا يوجد الآن سلاح غربي في سوريا، لكن يحاول الجيش السوري الحصول على هذا السلاح من خلال يعني العضو الأبرز في الناتو اللي هو تركيا، فبالتالي إعادة بناء وهيكلة وتطوير الجيش السوري في ظل استغلال من الظرف الدولي والوضع الجيوسياسي الشامل في المنطقة، فبالتالي استغلال هذا الظرف لمصلحة بناء وتقوية وتعزيز قدرات الجيش السوري.
0: أستاذ محمود، كنت تريد أن تضيف أمرا بهذا الشأن، يعني مسألة إمكانية الاستفادة السورية من الخبرة العسكرية التركية.
1: يعني أتصور بأنه تركيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تلعب دورا مهما وحيويا في إعادة تسليح الجيش السوري أو بناء المؤسسة العسكرية السورية، لكن دعينا نكون واقعيين بعض الشيء في هذه المسألة. هذه المسألة ليست فقط مرتبطة بعلاقة تركيا وسوريا، وإن كان المنطق يقول هذا الأمر، لكن نحن أمام واقع أقليمي دولي يقول عكس ذلك. هناك مصالح أمنية إسرائيلية وهناك دور أمريكي في سوريا، ومن الواضح أن تركيا وسوريا لا يمكنهما أن تتجاهلا الحسابات الأمريكية، وأيضا لا يمكن أن تتجاهلا بشكل مطلق الحساسية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الأمر. وأتصور بأن الرئيس أحمد الشرع وحتى أنقرة يعني حاولتا منذ أو يعني دمشق وأنقرة حاولتا منذ التحول وحتى اليوم التعامل مع هذه الحساسية الإسرائيلية بطريقة مرنة وتدريجية إلى حد كبير، لذلك لم نشهد حتى الآن الزخم الذي كان ينبغي أن يكون عليه التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، لأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بترتيبات تتجاوز العلاقات التركية السورية. تركيا سيكون لها دور محوري في إعادة بناء الجيش السوري، لكن الحساسية الإسرائيلية أتصور بأنها على مستويين مهمين. المستوى الأول هو ما إذا كان الحضور العسكري التركي أو الشراكة العسكرية التركية مع سوريا ستتطور إلى بناء قواعد عسكرية تركية في سوريا، وهذا الأمر من الواضح أن الإسرائيليين لا يمكن أن يتساهلوا معه. من الصعب على إسرائيل أن تتقبل فكرة أن تكون هناك قواعد عسكرية تركية موجودة في داخل سوريا.
0: ولا في أي
1: المستوى
0: منطقة،
1: الثاني هو
0: يعني سواء في الجنوب سواء في الشمال سواء في الغرب، ولا في أي منطقة؟
1: يعني مسألة المناطق، ربما هذه المسألة طبعا في الجنوب يعني يكاد يستحيل أن تقبل إسرائيل بهذا الأمر. الأمر ربما في الشمال يختلف بعض الشيء بالنظر إلى بعد المسافات وحضور مصالح تركيا الأمنية المباشرة في شمال سوريا، لكن من الواضح أن هذه الملف القواعد العسكرية أو مشروع القواعد العسكرية التركية، ولا
0: حساس.
1: أعرف ما إذا كان لدى تركيا رغبة أصلا في بناء قواعد عسكرية، لكن يحكى عن رغبة تركيا في أن يكون لها قواعد عسكرية. من الواضح أنه هناك إشكالية تواجه هذا الأمر، وتركيا تحاول مع سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وبطريقة غير مباشرة إسرائيل طبعا إدارة هذا النقطة. النقطة الأخرى هي مسألة مستوى تسليح الجيش السوري، يعني هناك فرق بين انخراط تركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتسليحه بالأسلحة البسيطة يعني أو الأسلحة الاستراتيجية. الأسلحة الاستراتيجية هذا الأمر أيضا يشكل حساسية بالنسبة لي. يعني دائما أقول لك يا إعلام أن إسرائيل لديها حساسية من كل شيء في سوريا تحديدا، لذلك حتى مسألة مستوى التسليح هذه أيضا من الملفات التي أعتقد بأنه ليست قضية تركية إسرائيلية بحت. وهنا نستطيع أن نقول بأنه في حال لم تتوصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق أمني، لا أتصور بأنه إمكانية الشراكة العسكرية التركية السورية ستكون مبسطة وسهلة بشكل كبير.
0: وهنا
1: من
0: السؤال يا
1: الواضح
0: أستاذ محمود.
1: أن هناك حاجة إلى ترتيب مع إسرائيل، يعني لأن إسرائيل في نهاية المطاف لديها قيود ولديها فيتو ولديها عدة حساسيات في سوريا، وفي نهاية المطاف يعني تحاول سوريا وتركيا أن تتعاملا مع مصالح إسرائيل أو مطالب، لا أسميها مصالح إسرائيل، مع مطالب إسرائيل على الأقل باتزان وهدوء من
0: طيب
1: أجل
0: أستاذ محمود،
1: أيضا
0: هذا
1: إزالة
0: الاستعراض،
1: إسرائيل تعقبت في
0: القوة
1: هذا الموضوع.
0: التركية اليوم الذي شهدناه في ميناء اللاذقية، هل يساهم في خفض التوتر، في خفض منسوب التوتر مع إسرائيل، وتعبيد الطريق أمام أي اتفاق أو تفاهم أمني دعني أقول مع إسرائيل، أو أنه يزيد الأمور تعقيداً؟
1: لا، اللي هو الحقيقة ما يزيد الأمور تعقيدا مع إسرائيل هو عندما يبدي الطرف المقابل نوع من القلق والتردد فقط، يعني عندما تكون مترددة أمام إسرائيل هذا يزيد إسرائيل توحشا ويرفع من مطالبها. اليوم عندما تريد أن ترجعي إسرائيل إلى سقف المطالب الواقعية عليك أن تظهر القوة وبأنك لديك أوراق ويمكن أن تلعب هذه الأوراق، لأن الإسرائيليين دائما ما يلتقطوا إشارات الضعف والتردد ويبنوا عليها. لا أتصور بأنه هذا، يعني طبعا هذه الخطوة لا نريد أن نعطي بعد كبير لهذه الخطوة، نحن نقرأ في المعاني البعيدة المدى لهذه الخطوة، لكن على مستوى المعاني البعيدة المدى بالطبع لا أتصور بأنه حضور تركيا في شرق البحر المتوسط أو في واجهة سوريا البحرية سيكون مريحا بالنسبة لإسرائيل، لأنه بالمناسبة إسرائيل كانت تراهن وتريد أن تبقى سوريا موجودة أو روسيا موجودة في سوريا من أجل البقاء في منطقة الساحل تحديدا، يعني هي لا تريد أن يكون هناك حضور تركي في هذه المنطقة لمجموعة من الأسباب. السبب الأول أن إسرائيل تريد أن تحافظ على فكرة ما يسمى بالأقليات ووضعها الخاص عمليا في سوريا،
0: ودعم الأطراف،
1: وعندما نتحدث ودعم الأطراف الدولية لها، وبالتالي وحضور روسيا وبقاء روسيا في منطقة الساحل مهم بالنسبة لإسرائيل. الأمر الآخر أنه وجود روسيا في سوريا مهم طالما أنه سيحد من أو سيقلص من حجم الوجود التركي، هذا ثانيا. ثالثا منطقة أو موضوع الواجهة البحرية لسوريا، عندما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن معادلات شرق البحر المتوسط، وهذا الأمر يعني إسرائيل هي جزء أساسي من هذه المعادلة. طبعا يعني أقول لك بأن إسرائيل ستكون قلقة من كل شيء في سوريا، لكن في نهاية المطاف هناك مصالح لتركيا مع سوريا ولسوريا مع تركيا، وأعتقد بأن البلدين اليوم يوليا أهمية كبيرة لهذه المصالح بمعزل بحد أدنى طبعا أو بحد أقصى دعينا نقول من المعزل عن ما تتصوره إسرائيل أو ما تطلبه إسرائيل.
0: دكتور عصمت، يبدو أن السر أو بيضة القبان في الشرق، شرق المتوسط والمعادلة الجديدة بالنسبة للقوى والنفوذ في شرق المتوسط. اليوم يتم الحديث عن ممرات، يتم الحديث عن ممرات بديلة. أي موقع تتوسم سوريا لنفسها في ظل هذه المعادلة الجديدة التي يتم فرضها أو إعادة تشكيلها دعني أقول في شرق المتوسط؟
2: جميل. الآن كما تفضلتي، يعني الواقع الجغرافي أو التموضع الجغرافي لسوريا في منطقة الشرق الأوسط أو في حتى في وسط يعني العالم جعل هناك مصالح للدول. يعني اليوم نتكلم عن خط أنابيب عراقي سوري، وهو مصلحة أمريكية عراقية سورية. نتكلم اليوم عن كلام عن مسألة يعني ما حصل في مضيق هرمز وضرورة وجود خط بري بحري يربط أوروبا بمنطقة الخليج العربي، فبالتالي نتكلم اليوم عن دور سوري. هنالك مصالح غربية مباشرة، وهنالك تخوفات كما ذكر الأستاذ محمود، تخوفات أيضا غربية أو مراعاة غربية للمصالح الإسرائيلية. لكن في النهاية يعني ما تنتصر هي لغة المصالح. اليوم الغرب بسبب الحرب الأوكرانية، بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، لديه جملة تخوفات، لديه تخوف من استمرار الوجود الروسي على يعني في المياه الدافئة وفي يعني المتوسط، وبالتالي في ظل عزوف وتردد الغرب في تسليح الجيش السوري نتيجة يعني قيود معينة، نتيجة تخوفات إسرائيلية، فهو يخشى من إعادة تغول أو إعادة يعني توازن وقوة روسيا في سوريا. وهو الآن في خضم الحرب الروسية الأوكرانية يحاول أن يحجم روسيا، إضافة أنه بنفس الوقت يعني اليوم عدم تسليح روسيا لسوريا، ويعني لو وضع فيتو على التسليح الروسي لسوريا، فإحنا نتكلم إذن عن تشكل فراغ، وهذا الفراغ يمكن أن تستفيد منه إيران والميليشيات التابعة لإيران، ويعني خلايا التابعة لإيران في سوريا، فبالتالي تشكيل وإعادة دور أو هيمنة أو قوة أو يعطي لو دفع نفسي لإيران بإمكان بوجود قوة، فبالتالي هي ما بين تحجيم روسيا وما بين عدم يعني تغول أو عدم إعادة دور لإيران في المنطقة، تحاول أن تبحث عن بديل يستطيع هذا البديل أن يغطي هذا. ولا يوجد يعني بديل مثل تركيا، مع كل التخوفات الموجودة عند الغرب أصلا من دور روسي، من تركيا. ولا يوجد عند الغرب، نقول الغرب لا يوجد عنده تخوفات، لا، وجود تخوفات عند الغرب من دور تركي في سوريا، ودور لا سيما إذا كان هذا الدور دور استراتيجي. يعني نتكلم عن تحالف استراتيجي وليس تحالف يعني تكتيكي، لكن في النهاية من باب الإحاطة بالمخاطر، تطويق المخاطر، من باب تدافع المخاطر، يبقى الدور التركي في سوريا بالنسبة للغرب ألطف من الدور الروسي، ويعني أكيد أسهل بكثير من لا قدر الله دور إيراني أو عودة القوى الإيرانية إلى المنطقة.
0: هو قال
2: إضافة
0: هو قال
2: لوجود مصالح يعني اقتصادية من مسألة
0: تفضل.
2: إضافة إلى وجود مصالح اقتصادية حقيقية من أن تكون سوريا دولة مستقرة، لما تلعبه من دور الآن في تخفيف على الأقل للأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. كل هذا مجتمع يجعل هنالك فسحة وإمكانية مناورة، ولا أقول فرصة كاملة، لكن إمكانية مناورة بمسألة تعزيز هذا التحالف التركي السوري.
0: في ظل هذه المعطيات وفي ظل حاجة العالم أستاذ محمود إلى بديل عن مضيق هرمز تحديدا بعد يعني خروج هذه الأزمة بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، اليوم ما هي أفاق هذه الشراكة الاستراتيجية كما سماها ضيفي بين تركيا وبين سوريا في هذه الملفات؟
1: يعني أعتقد بأنه سوريا هي ركيزة في مشروع التكامل الاقتصادي بين تركيا ودول الخليج، ومشروع طريق التنمية أيضا. هو يعني لولا التحول الذي جرى في سوريا ما كان بالإمكان طرح أصلا هذا المشروع، لكن هذا المشروع هو بدأ العمل عليه يعني ربما حتى خلال فترة الصراع السوري، يعني تداخلات الأدوار الدولية كان جزء منه منافسة على دور سوريا في الجغرافيا الاقتصادية الأفريقية. بعد سقوط النظام في سوريا بدأ العمل على هذا المشروع، وأيضا أهم ما في سوريا أنه قربت العلاقة بين تركيا والمملكة العربية السعودية. يعني إذا نظرنا إلى القضايا الإقليمية، نجد بأنه الملف السوري هو الملف الوحيد الذي أسس لتعاون جيوسياسي عميق بين تركيا والمملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي. لكن أيضا بعد الحرب الروسية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتداعياتها على مضيق هرمز، أيضا تعززت أهمية سوريا على مستوى مشاريع الطرق التجارية الجديدة وممرات الطاقة البديلة. وأنا أتصور بأنه الآن الاتجاه المستقبلي هو للعمل على هذه المشاريع، لكن عند الوصول إلى، وهذا ليس فقط حاجة لتركيا وحاجة للمنطقة، بل أيضا حاجة لأوروبا التي تستورد نفطها وغازها من هذه المنطقة، وحاجة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن البوابة إلى هذا الأمر تبدأ بتعزيز استقرار سوريا. لذلك حتى توقيت خطوة الرئيس ترامب رفع سوريا أو إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أنا أعتقد بأنه مدفوع أيضا بمجموعة من العوامل، من ضمنها الدفع باتجاه المشاريع إعادة إعمار سوريا، لأن سوريا في نهاية المطاف كي تبني أو كي تكون عقدة وصل استراتيجية في مشاريع الطاقة، أولا سيتعين أن تكون هناك خطوات تساهم في تعزيز استقرار سوريا، لأنه مسألة استقرار وأمن هذه الممرات مسألة مهمة. وثانيا الشروع في عملية إعادة إعمار سوريا، وذلك الرئيس ترامب أراد من خلال القرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى الدول على أيضا مزيد من الإخراط في هذه العملية. لذلك سوريا أعتقد بأنه جزء أساسي من هذه المشاريع الجديدة.
0: أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك، وكذلك أشكر دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة النهرية في دير الزور وتسليط الضوء على واقع الخدمات في المحافظة.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

في حادثة مؤسفة شهدت دير زور حادثة غرق عبارة كانت تقل عشرات المدنيين بين ضفتي نهر الفرات قبل أن تصطدم بالجسر الحربي الذي أنشئ قبل أيام، الأمر الذي أسفر عن 4 وفيات بينهم 3 أطفال وشاب في حصيلة غير نهائية للضحايا. بحسب الدفاع المدني تستمر فرق الإنقاذ في تنفيذ عمليات البحث عن المفقودين لليوم 2 على التوالي. وتأتي الحادثة في ظل تضرر الجسور التي تصل بين شقي دير الزور بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأسابيع الماضية، ما يدفع الأهالي للجوء إلى الطوافات والعبارات للتنقل بين ضفتي النهر، إضافة إلى نقل الآليات والمعدات عبر هذه الوسائل بسبب انقطاع الطرق.

0: معنا الآن دكتور فايز عباس، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث مباشرة من دير الزور، أهلا بك. ومعي أستاذ خالد سليمان الخلف، عضو مجلس الشعب في محافظة دير الزور من دير الزور أيضا، أهلا بكما. أبدأ مع دكتور فايز. إذن حادثة مؤسفة، غرق عبارة كانت تقل عشرات المدنيين ووفيات أيضا وضحايا وإصابات، كيف جرى ما جرى، ولماذا نجد أنفسنا في دير الزور دائما أمام حوادث مؤسفة على هذه الشاكلة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم ولطاقم القناة وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: حقيقة الكارثة التي حصلت هي نتيجة وإفراز لمشكلة مركبة تتألف من عدة عناصر. أولا الوضع الاقتصادي المتدهور لأبعد الحدود، ما خلفته الحرب من دمار مطلق للبنية التحتية. تختلف دير الزور عن باقي المحافظات بأن الدمار طال مركز المدينة على عكس باقي المحافظات، لذلك تم تدمير جميع البنية التحتية تقريبا بشكل كامل. مسألة الجسور التي هي الشريان الحيوي الذي يصل ضفتي المحافظة شامية والجزيرة تم تدميرها بشكل كامل. فبالتالي نحن جئنا إلى واقع معقد كان من مفرزاته مثل هذه الكارثة التي حدثت للأسف الشديد.
0: دكتور فايز نسمعك نحن.
1: هذا السبب الرئيسي، يعني المشكلة كما ذكرنا هي مشكلة مركبة، يعني لا أكثر من سبب وأكثر من سبب.
0: يعني إذا سوء البنية التحتية، تدمر البنية التحتية بسبب ما جرى في دير الزور، يعني هذا هو السبب المخفي خلف كل هذه الحوادث.
1: أختي الكريمة، السبب الرئيسي بعد التحرير والذي كان على مرحلتين كما تعلمون، يعني الجزيرة لم تحرر إلا منذ 4 أو 5 أشهر تقريبا، مسألة إعادة تأهيل الجسور الرئيسية تحتاج إلى وقت كما تعلمون. يعني جسر الرستن رغم أن الإصابة فيه لا تكاد تذكر أمام الجسور المدمرة في دير الزور، ومع ذلك استمر العمل فيه لمدة عام ويعني بعض الأشهر. فنحن تم التحرير بشكل مطلق منذ 4 أو 5 أشهر فقط. موضوع الجسور يحتاج إلى تجهيزات لوجستية، يحتاج إلى قدرات فنية لإتمامه. نتيجة هذا الوضع أو هذا المأزق الذي وضعنا فيه اضطررنا إلى إجراء يعني خطوات مؤقتة، من ضمنها كانت بناء الجسور، ثم جاء الفيضان ليدمر هذه الجسور المؤقتة للأسف الشديد ووقعت هذه الحادثة.
0: أستاذ خالد، يعني لكن يعني هذه العبارة اصطدمت بجسر حربي أنشئ قبل أيام، وكما يقول ضيفي يعني بناء الجسور يعني

0: أيضا أدى إلى تفاقم الأزمة، هذه الجسور المؤقتة. لكن هو سؤال، لماذا لا يوجد هناك إرشادات؟ لماذا لا يوجد هناك تعليمات للأهالي من أجل يعني توخي الحذر والسلامة؟
1: وشي حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة للضحايا والعزاء لذويهم حقيقة كانت مأساة وقعها كبير على الشعب السوري، وخصوصا احنا كأبناء منطقة شرقية نعاني ما نعاني من هذا التقطع أوصال الجزيرة مع الشام. تلقينا هذا الخبر ليلة انعقاد مجلس الشعب. كان صادم للجميع، حتى انه رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد نعوان قدم التعزيه لاهالي الضحايا بنفس اليوم اللي انعقدت فيه هو الجلسه. مشان نقدر نوصل لحل معين لازم كل حدا يتحمل مسؤولياته، وانا ارى انه المسؤوليه حقيقه تقع على الجميع، بدايه بالمحافظه وليس انتهاء بالجيش القوات المسلحه والامن، اللي حقيقة لا هم أوجدوا معايير لعمل هاي العبارات، لتوقيت أوامر تنفيذية أيضا تخص الحمولة لكل عبارة، ولكن لم يلتزم بها حدا. أنا أعتقد أنه أيضا
0: عملية يعني كان هناك عمل بهذا الاتجاه، لكن لم يتم الالتزام يعني من قبل الأهالي، تقول أستاذ خالد؟
1: ايضا الاهالي حقيقه ما في منهم التزام، ولكن السلطات اقصد هون المشرفين عليه مباشره اللي هم الجيش والامن ما حقيقه ما راقبوا عمليه تنفيذ هاي الاوامر التنفيذيه اللي صدرت تجاه اهالي او اصحاب العبارات اللي عم يستخدموها لنقل الناس او السيارات احيانا من هذا الطرف الى ذلك الطرف، ادت الى وقوع هاي حقيقه ممكن نسميها جريمه بحق اهالي دير الزور والمنطقه الشرقيه وكل من يعيش على هذا القرى. اليوم احنا امام كثير من المآسي، اهمها تقطع الاوصال ما بين الشاميه والجزيره.
0: وهذا كيف يحل؟ هذا كيف يحل استاذ خالد؟
1: والله يا اسي، لا حقيقه وجود جسور، وجود روابط بين ضفتي النهر، لانه المنطقه اللي معزوله عن باقي سوريا هي منطقة كبيرة جدا، منطقة الجزيرة. وجود جسر أو وجود جسور على امتداد النهر، وهي جسور مدمرة جميعها اللي كانت تخدم كل أبناء المنطقة الشرقية وتعود بالخيرات على كل سوريا، الحل الوحيد إنه إعادة إعمار. هي مطلب حقيقي، وهي أيضا شأن استراتيجي، وهي مسألة أمن قومي تخص جميع قطاعات الحياة بالنسبة للسوريين. هي من ناحية أمن قومي بما يخص الزراعة والغذاء، وأمن قومي بما يخص مسألة المحروقات والنفط، وأمن قومي بما يخص مسألة التعليم. الطلاب انقطعوا خلال الفترة الماضية بسبب الفيضان، انقطعوا عن جامعاتهم، وانقطعوا عن تعليمهم، وانقطعوا عن امتحانات التاسع والبكالوري. كله كان سببه وأدى إلى أيضا وجود كوارث، وكوارث اثناء النقل، كوارث اثناء السباحه، وجود ناس اضطروا او ما التزموا بالتعليمات وغادروا باتجاه اهاليهم مشان فرحه العيد، لانه اجى الفيضان خلال او اول ايام عيد الاضحى. حقيقه هاي المشاكل تحل بنيه حقيقيه وبوجود سرعه، لا اقول تسرع ولكن سرعه، اتخاذ قرار حقيقي باعاده اعمار هذه الجسور من اجل انتهاء مآسي ابناء المنطقه الشرقيه.
0: طيب دكتور فايز، كيف يمكن تسريع هذه العمليه اعاده اعمار الجسور حتى يتم التخفيف من هذه الكوارث والتخفيف من مآسي الاهالي؟
2: تمام اختي الكريمه، يعني نحن مثل ما ذكرت منذ قليل، يعني الجزيره لم تتحرر سوى منذ 4 شهور مباشره، وبعد زياره السيد الرئيس إلى محافظة دير الزور تم الإعراز إلى كل من وزارة الأجراء العامة والإسكان ووزارة النقل للمباشرة والبدء بعمليات إنشاء وإعادة تأهيل جسر السياسيين. طبعا مباشرة بدأ العمل بهذا الجسر، كانت المدة المقررة لإنشاءه هي سنة، لكن حسب ما نرى على أرض الواقع فإن شاء الله سيتم إنجازه بفترة أقل من ذلك، يعني بإذن الله. ريثما يتم إنجاز الجسر الأساسي والحيوي والدائم نحن نعتمد على الحلول المؤقتة التي يأتي من ضمنها موضوع الجسر التراري الذي تم افتتاحه اليوم، بالإضافة إلى الجسر الحربي بالقرب من جسر السياسيات، كذلك سيتم بناء جسر حربي آخر في منطقة الميادين ريثما يتم الانتهاء من عمليات تأهيل.
0: لكن كيف يمكن ضمان أن تؤدي هذه الحلول المؤقتة يعني دورها أيضا في ظل غياب، دعني أقول، المتابعة الحكومية؟ لأنه حتى يسأل عن هذه العبارات التي تعمل بشكل فردي، يعني لماذا لا يوجد هناك عبارات تابعة للحكومة أو تابعة لمؤسسات الحكومة حتى يتم تلافي يعني هذه الحوادث، هذه الكوارث دكتور فايز؟
2: أولا أختي الكريمة، فيما يخص العبارات الخاصة بالحكومة، أنت كما تعلمين يعني نحن دخلنا إلى دير الزور يعني تكاد تكون خالية حتى من أي نوع من الآليات الخدمية الموجودة، تم يعني بصراحة سلبها من قبل قسد قبل وصول الثوار إليها، فبالتالي دخلنا إلى مدينة تكاد تكون معدمة من كل أنواع السيارات والآليات المتوسطة والثقيلة، فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى وقت حتى يتم تداركه وتجاوزه والانتقال إلى خطوة وقفزة نوعية نحو الأمام تعيد هذه البنى التحتية إلى وضعها الحقيقي. طبعا موضوع العبارات باعتبار اليوم تم افتتاح الجسرين المؤقتين الحربي والترابي، سيتم الإيقاف العمل بها بشكل كامل ومطلق في المدينة وما يحيط فيها باستثناء منطقة الميادين، يعني السماح بوجود وعمل العبارات لكن ضمن شروط محددة من حيث مدة العمل، تبدأ في الساعة 7 صباحا وتنتهي عند الساعة 7 مساء، وضمن شروط السلامة المطلوبة من حيث عدد الركاب ومن حيث تواجد العناصر الأمنية الذين سيضمنون إن شاء الله سير العملية بكل أمان، بالإضافة إلى وجود فرق من الصحة، بالإضافة إلى غواصين في هذه المنطقة بالذات.
0: أستاذ خالد، يعني هذا التراجع في مستوى الخدمات في دير الزور، يعني ثمة سياق سياسي وسياق عسكري بالتأكيد أدى له، لكن برأيك كيف يمكن تلافيه بأسرع وقت ممكن، يعني حتى يتم تجنب مزيد من الأحداث؟
1: أعتقد اليوم خليني أتكلم بنطاق مجلس الشعب، أعتقد اليوم إحنا أمام مهمة كبيرة في إعادة إعمار المناطق المدمرة وخاصة بما يخص البنية التحتية. اليوم عندنا قوانين أيضا ما يخص الميزانية، ممكن نناقش أيضا ميزانية تخص إعادة إعمار للمناطق المدمرة، خاصة بالمناطق المدمرة مثل دير الزور، مثل أجزاء كبيرة من حمص والجولة. اليوم عملنا على
0: أستاذ خالد، يعني ثمة مشكلة بالصوت أستاذ خالد، دعني أعيد السؤال مرة أخرى لعل يعني الصوت يتم إصلاحه. اليوم أنت كعضو مجلس شعب ممثل عن دير الزور، ما هي أبرز التطلعات التي تطمح إلى إيصالها، تطلعات الأهالي في دير الزور عبر مجلس الشعب؟
1: والله الشيء اللي نقدر نعمله إحنا كأعضاء مجلس شعب اللي هو طرح قوانين جديدة تخص المناطق المدمرة وإعادة إعمارها خاصة بها، على رأسها أنه يكون في ميزانيات خاصة بهذه المناطق، إعادة إعمارها من جميع النواحي، إن كان بنية تحتية، إن كان تأهيلها من المناطق الصناعية، إن كان أيضا تأهيل المدارس والمؤسسات الحكومية، الجامعات المتواجدة ضمن هذه المناطق. تعرضت هذه المناطق حقيقة خلال سنوات الثورة السورية لكثير من الدمار، حصلت فيها الكثير من الحروب، كانت حروب دامية، أكثر منطقة هي طولت في مسألة التحرير كانت منطقة الجزيرة. اليوم حقيقة بدنا نواجه هذا الأمر. شلون؟ في إمكانيات عند الحكومة، نعم في إمكانيات، ولكن هذه الإمكانيات ضعيفة لا ترقى إلى حجم المجزرة المرتكبة بحق سوريا من قبل نظام بشار الأسد. ولكن أيضا في نسبة أو في مجال التعاون بين السلطة التشريعية أكيد والسلطة التنفيذية من طرف ثاني لإيجاد حلول حقيقية وفعلية لهذه المآسي اللي يعيش فيها كثير من أبناء المنطقة الشرقية، واللي أيضا حقيقة خيراتها وأهلها بالذات شعبها هم كثير بظني كثير من أبناء سوريا كبلد واحد. ومن هذا بده تستمر هاي المأساة أكيد بحق السوريين وبحق أبناء المنطقة الشرقية.
0: إذا ثمة إمكانية لتسريع الحلول دكتور فايز، وهنا السؤال يعني إذا تم هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية كما قال ضيفي يتم تسريع هذه الحلول، وفي هذا الإطار هل تم وضع خطط؟ هل هناك رؤية؟ هل هناك استراتيجية واضحة في هذا الإطار؟ صحيح أن تحرير كامل المنطقة لم يتم إلا منذ 5 أشهر، لكن إذا كان هناك رؤية بالتأكيد هذا سيكون قد اتضح.
2: طبعا أختي الكريمة، أنا سبق وذكرت أنه العمل جاري في جسر السياسية يعني، والمتوقع انتهاء مدة العمل قبل المدة المحددة أصلا والتي هي عام كامل يعني. إن شاء الله وفقما نرى على أرض الواقع سيتم الانتهاء بوقت أقرب من ذلك بكثير. هذا الجسر بالنهاية هو يحتاج إلى وقت لإنشائه يعني، لا يمكن إنشائه بين ليلة وضحاها، يحتاج الوقت. ريتما يتم ذلك نحن نعمل على الحلول المؤقتة المتوفرة بين يدينا حاليا. أنت تسألينني عن الخطط الاستراتيجية، طبعا بعد زيارة السيد الرئيس جلسنا مع السيد الرئيس، أطلعنا على واقع المحافظة بشكل كامل، طبعا السيد أيضا المحافظ بجولات مكوكية دائمة باتجاه دمشق وذلك لتأمين هذا التنسيق.
0: لكن دكتور فايز عذرا عن المقاطعة، باحترامي الشديد لما تفضلت به، لكن المشكلة ليست مشكلة جسور فقط في المنطقة، وإنما هناك مشكلة خدمية واضحة، هناك ضعف في البنى التحتية والخدمية.
2: هل غرق الناس في الشوارع أم في النهر؟ المشكلة مشكلة جسور يا أختي الكريم بالدرجة
0: يعني الأولى. لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة صحة، لا يوجد مشكلة كهرباء، لا يوجد مشكلة في التعليم، لا يوجد مشاكل.
2: هذه المشاكل موجودة نعم موجودة في كل مكان. أنت تسألينني سؤال بخصوص الجسور.
0: لا هو أنا كنت أسأل عن الخدمات عفوا، ربما لم يكن سؤالي واضحا، سأوضحه. سأوضح سؤالي دكتور فايز اعذرني، يعني هل يوجد خطط بالنسبة لتعويض هذا القصور في البنى التحتية في المنطقة بشكل عام، لا أتحدث فقط عن الجسور، لأن هناك تراجع في الخدمات في المنطقة.
2: تمام أختي الكريمة، التراجع موجود طبعا في كامل يعني بقاع سوريا، لكن يختلف من مكان الى اخر. طبعا بلد منهك يعني، دخل الحرب لمده 14 سنه، دير الزور تحديدا مر عليها جميع شدات الافاق، تختلف عن باقي المحافظات كمثل، وبالتالي نسبه الدمار فيها عاليه جدا. هذا الامر يتطلب وهذا ما نسعى اليه، الى احداث نقله نوعيه تختلف عن بقيه المحافظات، لاننا نحتاج على الاقل 5 سنوات حتى نصل الى مستوى المحافظات الاخرى، لان الدمار لدينا دمار هائل. ويعني ان كان لديكم اي يعني احد من الاخوه زار دير الزور يمكن ان يطلعك على ذلك يعني، فالامر جدا معقد في محافظه دير الزور، ومع ذلك نحن نسعى بكل ما اوتينا. اختي الكريمه، نحن لا نخشى الانتقال ولا نتنصل من المسؤوليه، ونمتلك من الشجاعه ما يكفي للاعتراف عند حدوث اي خطا او تقصير، لكن هذا هو واقع الحال الذي وضعنا فيه. نعم
0: دكتور فايز، هو طبعا نحن لا نحمل المسؤوليه لاحد، لكن انا فقط كنت اسال عن الرؤى، عن الخطط في محاولة لاجتراح يعني حل سريع، أو ربما رسالة تطمئن الناس على أي حال. دكتور فايز عباس، عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دير الزور. وأشكر كذلك ضيفي أستاذ خالد سليمان الخلف، عضو مجلس الشعب عن محافظة دير الزور، كان معنا من دير الزور. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يكمل موجة ضربات جديدة ضد إيران، وترامب يتوعد بالقضاء على المنشأة النووية تحت الجبال. الحرس الثوري الإيراني يقول إن عمليات الرد على الولايات المتحدة ستتواصل، ويعلن استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين. مشايخ وأهالي جرمان يؤكدون على وحدة سوريا ويشددون على رفض خطاب الفتنة وحماية النسيج الوطني. افتتاح جسر الإسمنت بالرستن بعد خروجه عن الخدمة 14 عاما، ومحافظ حمص يشير إلى أهميته في تعزيز السلامة المرورية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة قالت إنها استمرت 5 ساعات. وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت خلال المهمة أهدافا عسكرية في أرجاء إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. أضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنفذ هجوما كبيرا ضد إيران وإن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت الجبال. وأضاف ترامب إن بلاده ستنفذ ضرباتها على إيران بأسلوب يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مشددا على أن موقع جبل الفأس سيكون هدفا محتملا لضربة كبيرة وقوية، مشيرا إلى أن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات. أعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. وبحسب البحرية يشمل الحصار كامل الساحل الإيراني بما فيه الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حماية المضيق. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الإجفير بالبحرين، وقال إن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبية إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز. وأضاف الحرس الثوري إنه استهدف وعطل ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، مشيرا إلى أن التعاون مع العدو في مضيق هرمز سيؤخر إعادة فتحه وسيخلق أزمة طاقة عالمية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يؤمن مضيق هرمز يجب أن يحصل على مقابل. وفي تدوينة له على منصة إكس أشار عراقجي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق في رغبته فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران هي حارس مضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. وأضافت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة لنشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه. أدانت الوزارة الاستهداف وقالت إنه انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وأوضحت أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالغارات الجوية السعودية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الهجوم استهدف مطار أبها، مضيفا أن الجماعة ماضية في عملياتها إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء. كما وجه سريع تحذيرا إلى جميع شركات الطيران، دعاها فيه إلى عدم التحليق أو العبور في الأجواء السعودية، وطالب الشركات بأخذ هذا التحذير على محمل الجد حتى يتم رفع الحصار عن مطار صنعاء وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي بهدف منع طائرات إيرانية من الهبوط في العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول إن القوات المسلحة استهدفت مدرج المطار بعد إصرار الطائرة الإيرانية على الهبوط، واتهمت الحوثيين بمنع الطيران الوطني اليمني من استخدام مطار صنعاء، ووصفت الجماعة بأنها مدعومة من إيران. في المقابل اتهم المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع السعودية بتنفيذ غارات استهدفت مطار صنعاء، وقال أن الهجوم يمثل إنهاء لمرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وتوعد بأن العملية لن تمر من دون رد. أرحب بضيف الدكتور حسين الديك الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية معي من القدس المحتلة. أهلا ومرحبا بك دكتور حسين. يعني يبدو أن الأمور اليوم تعود إلى المربع الأول دكتور حسين بعد سلسلة من الاستهدافات وهذا التصعيد اليوم المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران. كيف يمكن فهم يعني هذه المعطيات اليوم؟ ما قراءتكم للمشهد الحالي حاليا دكتور حسين؟
1: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. منذ اللحظة الأولى لتوقيع ما عرفها بمذكرة التفاهم، أنا سميتها مذكرة الضرورة أو تفاهمات الضرورة في حينه، وتحدثت بذلك عبر شاشتكم الكريمة. هذه المذكرة كانت قضايا عامة تفصيلية، وكان هناك حاجة ماسة لدى الطرفين للذهاب إليها، ورغم ذلك أرى أن هذا الصراع لن يحسم مستقبلا بالمفاوضات أو بالحل السياسي، ولن يحسم إلا عسكريا بمبدأ رابح وخاسر وليس يربح الجميع. السبب في ذلك أن إيران تنظر إلى المواجهة التي استمرت حوالي 60 يوما في السابق، 40 يوما، أن هذه المواجهة حققت إنجازات وأرادت تغيير الواقع الجيوسياسي، وأهم ما في ذلك هو مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية منحت فرصة للخيار السياسي استنادا إلى مطالب بعض الدول الصديقة لها والدول الإقليمية من أجل تحقيق ما تريد من خلال المفاوضات والحل السياسي. خلال الأيام الأولى، أكثر من 20 يوم وقرابة شهر كامل من هذه المفاوضات التي حسب المذكرة تستمر 60 يوما، إيران تماطل تكسب الوقت، وكل الحديث يدور حول إغلاق المضيق وفتح المضيق، حتى عندما جاءت عمان مع المنظمة البحرية الدولية وفتحت مسار آمن للناقلات ضمن المياه الإقليمية العمانية، ذهبت إيران لاستهداف هذه الناقلات، وهذا يرسل إشارة ليس للولايات المتحدة الأمريكية ولكن للمجتمع الدولي بأكمله بأن إيران تريد أن تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، وهذا فسر أمريكيا ودوليا بأنه تهديد للأمن القومي العالمي وللأمن والسلم الدوليين ونوع من أنواع القرصنة والعدوان. لذلك ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المواجهة العسكرية، وبتقديري ستستمر واشنطن بذلك في التعامل مع إيران حتى تفرض شروطها.
0: اليوم دكتور حسين التعامل الأمريكي ربما مختلف نوعا ما عن المرحلة السابقة، اليوم يعني نتحدث يعني ليس فقط عن ردع بإنما عن ربما تشكيل ميزان قوى جديد اليوم. كيف يمكن قراءة هذا التحول اليوم في التعاطي الأمريكي ربما مع يعني هذا السلوك الإيراني مع ما تقوم به إيران مع المشهد بشكل عام؟
1: بتقديري قمة الناتو في تركيا شكلت نقطة تحول. في السابق كان الموقف الأوروبي رافضا لأي تدخل، اليوم الدول الأوروبية وبريطانيا مستعدة أن تكون جزء من تحالف دولي لفتح المضيق وحرية الملاحة. اليوم نحن لا نتحدث عن حرب بين إسرائيل وإيران أو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، اليوم نتحدث عن اعتداء إيران على المياه الدولية وتعطيل حركة الملاحة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وتأتي هذه الدول لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي. لذلك الصورة تغيرت. إضافة إلى ذلك، بالأمس ترامب يقول أن هناك دولة عظمى ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران. من هي هذه الدولة العظمى؟ الأسابيع الأخيرة رأينا هناك تحولا دوليا في المواقف الأوروبية. لا ننسى التحالف الدولي للملاحة الذي بادرت إليه فرنسا وبريطانيا، والذي يضم 40 دولة لحرية الملاحة في المياه الدولية. اختلفت الظروف اليوم، نحن ذاهبون بتقدير إلى فتح مضيق هرمز من خلال تحالف دولي رغما عن إيران، وهذا لا يحسب أنه حرب بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. النقطة الثانية والمهمة أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تؤكد على ضرورة استثناء إسرائيل وإبعادها عن أي مواجهة عسكرية، لأن دخول إسرائيل على خط المواجهة يفسر
0: سنتطرق
1: إقليميا ودوليا.
0: للموقف الإسرائيلي دكتور حسين، لكن اليوم بالنسبة للولايات المتحدة وتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، حديثي أيضا عن استهداف المنشآت النووية تحت الجبال اليوم، هل نحن أمام رفع لسقف الأهداف بطبيعة الحال بما تقوم به الولايات المتحدة وتصريحات دونالد ترامب باستهداف المنشآت النووية تحت الجبال؟ هل من الممكن أن يقدم على هذه الخطوة؟
1: كل شيء ممكن اليوم. الضربات الأخيرة خلال الأيام الأخيرة كانت واضحة. أولاً استهداف خط سكة الحديد والبنية التحتية والمراكز الحيوية. اليوم أو الليلة نتحدث عن استهداف مراكز عسكرية حساسة وربما منشآت نووية تحت الأرض. لذلك اختلفت طبيعة الأهداف، وقوة النيران الأمريكية زادت أضعاف أضعاف. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحقق إنجازات عسكرية لتفرضها من خلال المفاوضات السياسية. عندما تحدث ترامب أن هذه الضربات ربما تستمر 2 أو 3 أسابيع، بمعنى أننا أمام مرحلة من الرد والرد المضاد، وهناك قوة في الضربات العسكرية الأمريكية لمراكز استراتيجية في العمق الإيراني، وفي غالبيتها مراكز عسكرية للصواريخ والمحطات النووية والمحطات التي لم يتم الحديث عنها في السابق، وكانت هي تحاط بها الأمور الكثير من السرية. لذلك هذا التطور بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهب إليه. إضافة إلى ذلك، كان ترامب مستعدا لذلك عندما أخبر الكونغرس وتصرف استنادا إلى القانون والدستور الأمريكي بأن هناك ضربات عسكرية ضد إيران وسوف تستمر 2 أو 3 أسابيع. اليوم المشهد الجيوسياسي والداخلي الأمريكي مختلف تماما عما كان عليه في 28 من شباط الماضي، لأن هناك ضغوط في الداخل الأمريكي حول ارتفاع أسعار الطاقة، ويجب أن يكون هناك حل نهائي وحل جذري لهذه القضية وهي إغلاق.
0: نعم، أفهم منك دكتور حسين أن الولايات المتحدة ربما تميل إلى الحل العسكري أكثر من الحلول الدبلوماسية وما كانت ترغب به الولايات المتحدة في فترة سابقة.
1: بالتأكيد اليوم الحل العسكري لتحقيق أهداف سياسية. إذا لم تقدم إيران تنازلات حقيقية وبقي هذا الاستكبار الإيراني حاضرا، بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى حل عسكري وربما استخدام أسلحة غير تقليدية على غرار سيناريو مطار بغداد في 2003 عندما تم قصف الجيش العراقي في منطقة مطار بغداد بأسلحة غير تقليدية، ربما استهداف منشآت حيوية بأسلحة غير تقليدية في العمق الإيراني. ولكن اليوم الحل العسكري أصبح حاضرا وبقوة على الطاولة أمام صانع القرار الأمريكي.
0: طيب اليوم إذا تحدثنا عن إيران والرد الإيراني عموما، يعني اليوم امتدت الهجمات إلى البحرين، أيضا هناك استهداف لناقلة نفط إماراتية، أيضا من طرف آخر الحوثيين أيضا استهدفوا مطار أبها اليوم. هل دخلنا مرحلة حرب إقليمية أو حرب أوسع مما يعني ترغب بها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر دكتور حسين؟
1: ليس بهذه الصورة. القرار الأمريكي والدولي والإقليمي واضح. لن يكون هناك كيانات تحت الدولة non actor state. اليوم نتحدث أن رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، الرئيس اللبناني خلال أيام إلى العاصمة واشنطن. هناك تحولات جذرية على مستوى الإقليم. هذه الظاهرة سيتم إنهاؤها، وهناك توافق دولي إقليمي على إنهاء هذه الظاهرة. المنظمات المسلحة تحت إطار الدولة والتي تمتلك السلاح وتهدد الأمن الإقليمي للدول المجاورة أو للملاحة البحرية وللأمن والسلم الدوليين. لذلك اتساع هذه المواجهة العسكرية وما يحدث في اليمن. الحوثيون يقصفون مناطق في السعودية ويعتدون على السيادة السعودية والأراضي السعودية. بتقديري ستكون هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الذي استمر لسنوات طويلة. السماح لهذه المنظمات والكيانات تحت الدولة أن تمتلك السلاح وتهدد الدول الإقليمية، هناك قرار على صعيد الإقليم بالكامل وعلى صعيد المجتمع الدولي بإنهاء هذه الظاهرة. وبتقديري أن الأساس ينطلق من طهران، بمعنى أنه إذا تم التعامل مع النظام في إيران وتحييد هذا النظام أو تفكيك هذا النظام، بتقديري سيكون انعكاسه واضح على هذه الميليشيات والمنظمات الموجودة في دول الإقليم بانتهاء دورها وانخراطها ضمن مؤسسات الدولة، سواء كان بالحل السياسي أو بالفرض بالقوة من حل السياسي العسكري، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في اليمن أيضا.
0: اليوم إيران دكتور حسين هل تملك أوراق تصعيد ربما أكبر لم تستخدمها بعد في هذه الحرب؟
1: إيران لا تمتلك شيء، قتل المرشد الإيراني قتل واستعملت كل ما لديها، ولو كان لديها أوراق أخرى لاستخدمتها. ورقة حزب الله استخدمتها ورأينا إلى مواصلات الأمور. الميليشيات في العراق اليوم أين تسير وكيف يتعامل رئيس الوزراء؟ اليمن هذا أقصى ما يمكن أن تستخدمه، وما لديها من أوراق في الداخل غير مضيق هرمز لا تستطيع أن
0: لكن
1: تستخدم
0: اليوم
1: أي
0: دكتور
1: شيء.
0: حسين البعض يقول أن الضربات الإيرانية المستمرة بطبيعة الحال على القواعد الأمريكية ربما يعكس أن القدرة الإيرانية ما زالت قائمة رغم الضربات الأمريكية المكثفة.
1: الضربات موجودة ولديها من الباليستي ما تقوم به، ولكن ليس لديها أوراق جديدة. هذه الضربات استخدمتها في الفترة السابقة منذ 28 شباط الماضي، ولكن هل حققت إنجازات جديدة أو مفاجآت جديدة يمكن أن تستخدمها؟ من الواضح أنه ليست لديها أي مفاجآت أو أي أوراق جديدة. ما استخدمته في الفترة السابقة ستعيد استخدامه اليوم، ولكن يتوقف كل ذلك على حجم وآلية التعاطي الأمريكي مع هذه الضربات والتعاطي مع الآلية التي سيتم الرد عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بتقديري اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بطريقة مختلفة جدا، تريد أن توجه ضربات موجعة إلى الترسانة العسكرية الإيرانية لإضعافها وتفكيكها، وهذا في الوقت ذاته إضافة إلى الحصار البحري والحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضتها والتي أعادت فرضها الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤدي في الداخل الإيراني إلى عدد من المشاكل الداخلية. هناك حالة احتقان كبيرة في الشارع الإيراني، واستمرار هذه المواجهات هي التي تمنع الانفجار الداخلي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف النظام تدريجياً وتمهيداً لسقوط وتفكك هذا النظام. هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة.
0: لكن لماذا لم تقم بذلك في الفترة الماضية، يعني قبل توقيع اتفاق خفض التصعيد إن كان ذلك أو وقف إطلاق النار بالمعنى الحرفي اليوم؟ اليوم لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى يعني إضعاف النظام الإيراني بهذه الطريقة والابتعاد ربما عن الحلول الدبلوماسية التي كانت قائمة؟
1: أصبح هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية أن استمرار التصعيد العسكري المباشر والحرب المباشرة يزداد النظام قوة في الداخل وتلتحم الجماهير حول النظام، ولكن عندما تتوقف الحرب ويكون هناك ضربات موضعية هذا يختلف تماماً. ثانياً، إبعاد إسرائيل عن ساحة المواجهة. بالفطرة الشعب الإيراني عندما يتعلق الوضع بإسرائيل يكون هناك التحاما إلى جانب النظام وتأييدا إلى جانب النظام، ولكن عندما تكون إسرائيل خارج المعادلة تكون هناك حسابات مختلفة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى استراتيجية الإضعاف التدريجي وصولا إلى التفكيك في النهاية.
0: بالحديث عن الموقف الإسرائيلي دكتور حسين، وأختم معك بهذا التساؤل اليوم، أين تقف إسرائيل من هذا التصعيد بشكل عام؟ هل هي شريك في هذا التصعيد أم ربما يمكن اعتبارها خارج المشهد بشكل أو بآخر؟
1: إسرائيل منذ اللحظة الأولى تريد أن تعود العمليات العسكرية ويعود التصعيد، ولكن الاستراتيجية الأمريكية تعمل على تنحية إسرائيل وإبعادها وإبقائها خارج معادلة الصراع. هذا يخدم المصلحة الأمريكية أولاً مع حلفائها الأوروبيين ومع حلفائها الإقليميين، ويعزز الموقف الأمريكي والإقليمي والدولي في مواجهة إيران. اليوم إسرائيل هي خارج المعادلة، خارج السياق، ليست مشتركة بشكل مباشر في هذا الصراع وفي هذه العمليات العسكرية، علما بأنها تؤيد كل ما تقوم به الولايات المتحدة وتدعم بذلك، لأنها تقول أن رؤيتها منذ اليوم الأول هي الرؤية الصحيحة والصائبة. يجب التعامل مع هذا النظام بالقوة تمهيدا إلى تفكيكه وإسقاطه. ولكن ضمن هذه المعطيات الجديدة، بتقديري أن إسرائيل ستبقى خارج معادلة الصراع، وهذا يخدم المصلحة الأمريكية ويشكل ضغوط إضافية على النظام، ليس من الخارج ومن الإقليم فقط، وإنما من الداخل أيضا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسين الديك، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معي من القدس المحتلة. نظم مشايخ وأهالي مدينة جرمان في ريف دمشق وقفة عزاء إحياء للذكرى السنوية الأولى في محافظة السويداء، تعبيرا عن التضامن مع عائلة الضحايا، وأكدوا تمسكهم بوحدة البلاد والسلم الأهلي، مشددين على أن الهتافات التي ردت من قبل بعض الشباب عقب الفعالية لا تمثل موقف المدينة ولا تعكس قيم أبنائها. وأوضح بيان صادر عن مشايخ وأهالي جرمانة أن الاجتماع الذي عقد جاء بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا الأحداث، مشيرا إلى أن تنظيم الفعالية تم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وجدد البيان التأكيد على أن جرمان جزء أصيل من غوطة دمشق، وأن أبنائها شركاء في بناء سوريا الموحدة، مشددا على رفض كل الخطابات التي تؤجج الفتنة وتمس النسيج الوطني. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كشك، أهلا ومرحبا بك بدر. كيف بدأت الأجواء في جرمان بدر خلال هذه الوقفة؟ ما طبيعة المشاركة أيضا في هذه الوقفة بجرمان؟
2: مرحبا بك جمال وبالسادة المشاهدين. بالفعل يوم أمس كان هو يوم استثنائي في مدينة جرمانة في ريف دمشق، حيث شهدت المدينة انتشار كثيف للحواجز الأمنية وتشديد من قبل الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج المدينة، لا سيما جمال على طريق المطار الذي يؤدي إلى مدينة جرمانة. طبعا سبب هذا الانتشار الأمني هو خروج مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة بجلسة ووقفة، قالوا أنها هي لتقديم واجب العزاء لذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث السويداء في العام الماضي. هذه الوقفة امتدت لقرابة الساعة تقريبا، وبعد الوقفة جمال يعني لاحظنا مطالبة المشايخ والوجهاء بعد صدور البيان بأن مدينة جرمانة هي جزء أصيل من ريف دمشق، ووجهتها هي محافظة أو دمشق بشكل كامل، وأن الحكومة السورية هي أيضا المقصد لأهالي جرمانة، وأن أهداف أهالي وسكان المدينة هو السلام التام للمدينة وللقاطنين فيها، حيث لاحظنا جمال وجود مئات الآلاف من الأشخاص ممن هم أيضا من خارج جرمانة يسكنون فيها هذه المدينة التي تقع في غوطة دمشق أو في ريف دمشق جمال. طبعا لاحظنا توترات أخيرة في منذ قرابة 5 أو 6 أشهر، لكن عادت الأمور إلى ما كانت عليه بعد تدخل مؤسسات الحكومة السورية، وبالاتفاق مع الوجهاء والأعيان ومشايخ مدينة جرمانة الذين أكدوا أن المدينة هي جزء لا يتجزأ من ريف دمشق، وأن وجهتهم هي محافظة دمشق، وأن الحكومة السورية هي الملجأ الوحيد لهم.
0: بعد هذا البيان بدر، كيف انعكس يعني هذا البيان وهذه الوقفة بطبيعة الحال على المزاج الشعبي عموما في المدينة، في مدينة جرمان؟
2: نعم يعني جمال، هذه الوقفة لاقت إقبال من قبل الأهالي، وأيضا قالوا أن هذه الوقفة التي جاءت في الذكرى السنوية لأحداث السويداء هي وقفة مع ذوي وأهالي الضحايا، لكن خرج ربما عدد من الشبان وهتفوا بهتافات ضد الحكومة السورية، لكن الوجهاء ومشايخ المدينة أكدوا أن هذه الهتافات هي هتافات لا تصح ولا تجوز أن تطلق الطريق في هذا الموقف وفي مدينة جرمانة بالتحديد، وأيضا لاحظنا تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد هذه المواقع ومن قبل أيضا مدونين ومن قبل مهتمين في مجال السوشيال ميديا بأن هذه الوقفة التي خرج بها المشايخ والوجهاء هي تكون وتصب لتكون إلى جانب ذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث السويداء منذ عام تقريبا. نعم جمال،
0: كل الشكر لك بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عقدت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بأحداث السويداء، وأوضح رئيس لجنة التحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان أن المحاكمة تأتي في إطار استكمال المسار القضائي بحق المتهمين بحضورهم ووكلائهم ووفق أحكام القوانين النافذة. وكانت النيابة العامة العسكرية باشرت في الأول من تموز الجاري بمحاكمة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها السويداء العام الماضي. هذا وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين لتلفزيون سوريا إن المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل بخلاف ما كانت عليه زمن النظام المخلوع حين كانت تابعة لوزارة الدفاع.
3: ما شاهدناه هو عبارة عن إجراءات قضائية التزمت بها وزارة العدل بموضوع المحاكمات، ووضح نقطة عامة وهذه مهمة جدا، أن اليوم حتى المحاكم العسكرية أصبحت تتبع لوزارة العدل، وهذه نقطة مهمة، وذلك من أجل موضوع المحاكمات العادلة. في زمن النظام البائد كانت وزارة المحاكم العسكرية تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي لا يكون هنالك حق يعني للشخص بالدفاع بشكل يحافظ فيها حقوقه. اليوم كان هنالك دعوة المتهونة، الشخص الذي قام بقتل الأشخاص المزارعين بالإضافة إلى دعوة آل سرايا، وصرح على هذه الدعوة حتى لا يقول الناس لا نحاكم دعوة آل سرايا، المزرعة التي تم ارتكابها عند الدوار وتم استدعاء الأشخاص الذين قاموا بهذه المزاوة وتم أيضا توكيل لهم محامي، وهذه نقطة مهمة يجب أن نؤكد عليها. ليس هنالك فقط أن يكون هنالك حقوق للضحايا، يجب أن يكون أيضا هنالك حقوق للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وتحقيق شروط المحاكمات العادلة. فكان اليوم هنالك مزيج من محامين الضحايا بالإضافة لمحامين الدفاع الذين كانوا موجودين.
0: وتأتي هذه المحاكمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأحداث السويداء، ما يعيد تسليط الضوء على حالة الجمود التي تحيط بملف المحافظة في ظل واقع أمني وسياسي وإنساني معقد.
4: رغم مرور عام على أحداث السويداء، ما يزال الملف مفتوحا دون تسوية نهائية في ظل واقع أمني وسياسي معقد جعل المحافظة واحدة من أبرز التحديات أمام الدولة السورية، إذ لم تنجح التفاهمات التي أعقبت الأحداث في الوصول إلى تسوية نهائية، وبقيت الأزمة تراوح مكانها بين الهدوء الحذر والتوتر الكامن. أسهمت الوساطات المحلية والإقليمية والدولية في وقف العمليات العسكرية ومنع تجدد الاشتباكات الواسعة، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جذور الأزمة أو إعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على المحافظة. وبينما تنتشر القوات الحكومية في أجزاء من ريف السويداء، ما تزال المدينة ومناطق أخرى تدار من قبل ما يعرف بالحرس الوطني المرتبط بحكمة الهجر عبر نفوذها الأمني والعسكري. ورغم الإعلان عن تفاهمات متكررة، بقيت ملفات أساسية عالقة، أبرزها مصير المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الأحداث، وهو مسار قضائي بدأ بالتشكل مطلع شهر تموز الحالي مع إحالة عدد من القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق وانطلاق قطار المحاكمات. على المستوى المعيشي يواجه سكان السويداء تحديات متزايدة تشمل تراجع الخدمات العامة ونقص المياه والمحروقات وضعف البنية التحتية، إلى جانب استمرار حوادث الخطف والتوترات الأمنية، ما ينعكس سلبا على الحياة اليومية ويؤخر عودة الاستقرار الكامل إلى المحافظة. وحتى الآن لا تبدو الأزمة في طريقها إلى حل نهائي، إذ ما زالت القضايا الأمنية والسياسية والخدمية تشكل تحديات رئيسية في انتظار توافق يضع حداً لأحد أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.
0: عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام جلسات المجلس وسير أعماله التشريعية بصورة منظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من شهر تموز الجاري. أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس أن سوريا نجحت في البقاء بمنأى عن التوترات التي تشهدها المنطقة. وقالت كالاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن سوريا ما تزال تواجه تحديات، مشددة على ضرورة معالجة أوضاع المخيمات والعمل على الحفاظ على استقرار سوريا وحمايتها من تداعيات التوترات الإقليمية. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخيمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد يسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة الناشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. بحث

التشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. أكد حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان أن المصرف يتبع سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار رسلان خلال جلسة حوارية في منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية سيسهمان في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، غير أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة لمواكبة متطلبات إعادة البناء والتطوير الاقتصادي. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز القدرات التنفيذية المحلية بما يدعم استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية بالاعتماد على الكفاءات والخبرات المحلية. أضاف الوزير خلال فعاليات منتدى الأعمال السورية الأمريكي الأول بدمشق إن ثمة أولوية لتأسيس بنية رقمية حديثة في سوريا، حيث يتطلب تحقيق هذا المسار تحديث التشريعات وتوفير أدوات التمويل والتقنيات المتقدمة. أكد الوزير على ضرورة ردم الفجوة التقنية ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الشبكات الرقمية الحديثة. افتتح وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حمص جسر الإسمنت في مدينة الرستان بريف حمص بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما. وأكد الوزير خلال الافتتاح أن الجسر يمثل محطة مهمة لأهالي مدينة الرستان، وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مزيد من المشاريع الخدمية خلال المرحلة المقبلة. بدوره قال محافظ حمص أن افتتاح الجسر يشكل خطوة مهمة لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، إضافة إلى تحسين الحركة على الطريق الدولي بين حمص وحماه.

0: تتكرر حوادث انقلاب صهريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتجديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
1: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
2: بس احنا قاعد يصير هذا الزحام كله يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها ساحات.
1: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
3: احنا المفروض يتعمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زاد تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
1: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
4: الحوادث الطرق عندنا ما أنا مؤهلي مثل طرق العراق، السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني لازم يعتمدوا غيار يتقل غيار وينزل البريك ثقيل، يعني هذا السبب الرئيسي. والسبب الرئيسي عم قلك انه ما

0: يناموا، يعني في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
1: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
2: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
3: بالعودة إلى افتتاح جسر الإسمنت بالرستن، ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من حمص أنور أبو الوليد. أهلا ومرحبا بك أنور. بداية أنور، ما الذي يمثله افتتاح جسر الإسمنت اليوم في الرستن بالنسبة للمدينة أيضا ولحركة النقل في ريف حمص؟
4: نعم جمال، صباح الخير لك والسادة المشاهدين. بالفعل ربما يأتي افتتاح هذا الجسر المسمى بالإسمنت والذي يصل بين ضفتي مدينة الرستن الاستراد الدولي الذي يقع عليه الجسر الرئيسي الذي تم افتتاحه قبل مدة وجيزة بحضور رئيس الجمهورية. يقسم هذا الاستراد مدينة الرستن إلى قسمين غربي وشرقي، وبالتالي يحتاج الناس في مدينة الرستن لكي لا يضطروا أن يقطعوا بين جانبي المدينة عبر الاستراد الدولي الذي يشكل خطورة على حياتهم وعلى دراجاتهم وعلى عوائلهم، يضطرون لأن يستخدموا هذا الجسر للتنقل بين طرفي المدينة، وحتى من يود عكس مساره من حمص شمالا والعودة بعكس اتجاه حمص أيضا سيضطر استخدام هذه التحويلة التي تقع في الرستن والتي يطلق عليها الأهالي اسم جسر الرستن، والذي خرج عن الخدمة منذ عام 2012. عاد الآن بعد عمليات إعادة التأهيل السريعة التي حصلت بعد عملية أكبر، ويعني افتتاح الجسر الرئيسي يوم أمس بحضور وزير النقل وبحضور محافظ الاستراد النعسان، تم افتتاح هذا الجسر وبالتالي تمكن لهذه العبور بين الجانبين بسلاسة وعدم اضطرارهم للمخاطرة بالعبور عبر الاستراد الدولي الذي لا تتوقف في حركة السير، والذي يعني بطبيعة الحال كونه أحد أبرز الاسترادات تكون السرعة من السيارات فيه العابرة من خلال كثرة السرعة شكل الظهور، وسبب خلال الفترات الماضية عدد من الحوادث التي شهدتها المدينة، وبالتالي كانت مطالبات ملحة قبل أهالي المدينة عموما بالإسراع بتكميل عمليات إعادة تأهيل هذا الجسر، كان وبسبب طول المدة التي تم فيها إعادة تأهيل الجسر الرئيسي كان هناك إسراع بافتتاحه قبل المدة، ولكن العملية النهائية التي تكلل هذا النجاح وهذا العمل الذي استمر لي نحو عام تقريبا نتحدثون عن افتتاح الجسر الرئيسي تكلل الان وتم بشكل كامل باعاده افتتاح هذا الجسر الصغير الذي يصل بين طرف الرستن الغربي وطرف الرستن الشرقي. كان هناك حضور كبير ليس فقط من المسؤولين الحكوميين وامس، ولكن ايضا من الاهالي الذين عبروا عن ترفيههم عن انجاز هذا العمل، عن استكمال عمليه ربما كان المقصود منها ليس فقط ضغط مدينه الرستن خلال عمليه التحرير، ولكن تصل كمان سوريا عن جنوبها، وبالتالي يعني تم تجاوزه الان بشكل نهائي وبشكل تام عبر اتمام عمليات التاهيل التي بدات دخلت الى هذا السر. ايضا كمان خلال الفتره الماضيه كلها كانت سيارات كبيره تضطر لان تعبر عبر الطرقات الثانيه والطرقات المذكوره، وهي طرقات سيئه بطبيعه الحال. الان جميع السيارات ستستطيع
3: اليوم انور
4: عبر هذا الجسر.
3: نعم، هذا الجسر ظل خارج الخدمة لسنوات طويلة، ل14 عاما أعتقد. اليوم أنور، كيف يبدو واقع البنى التحتية عموما في حمص بما يتعلق بموضوع الجسور والطرق عموما؟ هل تسمعني أنور؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع مراسلنا أنور أبو الوليد من حمص. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أمانا وجودة.
5: تحول لافت في وعي المستهلكين، بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة. دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
6: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
5: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
7: نقوم بأربع أنواع من التحاليل: تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين ننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
5: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية، تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
2: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي، فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
3: تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
8: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
9: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سريتيل وMTN، بإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري. كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة لاذقية وريفة. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
8: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
10: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف، كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعملوها ببناء واحد.
11: وقت قصير، بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يأدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بيقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
8: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
3: أعلنت محافظة حلب أن الضابطة المركزية المشتركة في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي نفذت حملة لضبط إشغالات الأرصفة والطرقات. وقالت المحافظة أن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع الخدمي والمروري، في حين نقلت وكالة سانة عن رئيس ضابطة البلدية في إعزاز علاء الدين حنورة إن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن المشروع الذي وقعته المحافظة مع وزارة الثقافة ومنظمة التنمية السورية ومؤسسة الأغا خان لترميم 4 أسواق تاريخية في المدينة القديمة، إضافة إلى المدرسة الحلوية. وتهدف الأعمال الجارية إلى الحفاظ على طابع سوق العطارين الأثري تمهيدا لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
12: تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل أحد أبرز الأسواق التاريخية والحفاظ على طابعه الأثري تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
13: تنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف بدأنا أعمال السوق بمدة 213 يوم، وقسمنا السوق إلى جزئين، قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي يضم 30 محل، بدأنا بأعمال تشمل أعمال تدعيم وأعمال إعادة بناء المعات الحجرية والجدران والأسقف، ثم أعمال بناء تحتية وأعمال طاقة شمسية مع الحفاظ على الطابع الأثري للسوق. الهدف هو إرجاع الحياة الاجتماعية والتجارية لمدينة حلب القديمة وأحياء الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.
12: يعد سوق العطارين أحد الأسواق التاريخية الواقعة ضمن أسواق حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، واشتهر السوق تاريخيا بتجارة العطور والأعشاب والتوابل، لكنه تعرض شأنه شأن أجزاء واسعة من المدينة القديمة لأضرار كبيرة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
14: سوق العطارين هو بالنسبة لحلب كشريان أساسي لحلب، ومن أقدم أسواق حلب وأطول أسواق حلب المسقوفة، وبيلم كتير من المهن والحرف والمحلات التجارية. وطبعا إذا اشتغل السوق ورجع تأهل وانفتح، يعني أكيد هو شريان أساسي وباب معيشة لكتير من عوائل حلب، ومثل مثلا جامع الكبير كمان ان شاء الله بس يخلص ترميمه بنفتح، اكيد رح ينفتح اسواق حلب كلياتها ويصير في حركه واقبال سياحي ان شاء الله كويسه.
3: اختتم في حلب مشروع نور 2 التابع لمنظمه سوار، بعد ان استفاد منه نحو 400 كفيف وكفيفه عبر برامج للدعم النفسي وتنميه المهارات والفنون، بهدف تعزيز اندماجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
15: كلياتنا طلعنا من دورة التدريب بكفاءة عالية ومهارات جيدة ولله الحمد، ودخلنا بعدها بمهارات الطبخ.
16: اليوم الفعالية هي الختامية لمشروع سوار النور 2، واللي هو يعني خدم حقيقة ما يقارب 400 كفيف وكفيفة في محافظة حلب. الهدف منه كان انه هو تسليط الضوء على هذه الفئة وتقديم التمكين والدعم لها. هذه هذا التمكين في مجالات تعليم لغة البرايل، تعليم مهارات الحاسوب، وايضا تقديم الدعم النفسي باساليب مختلفة عن طريق تعليم الرسم، وايضا عن طريق تشكيل اول فرقة كورال للكفيفين والكفيفات في محافظة حلب. ايضا بالاضافة لذلك تقديم بعض التدريبات المهنية مثل تعليم الطبخ لي بهدف البيع، وايضا تعليم صناعة القش. الغاية من هذا المشروع هو تسليط الضوء على أن هذه الفئة من ذوي الإعاقة أو نسميهم ذوي البصيرة تمتلك من القدرات والمواهب، ما إن سلطنا الضوء عليها وعطيناها الفرصة تستطيع أن تكون منتجة وتكون في خدمة الدولة السورية الجديدة.
17: بعزائم لا تعرف المستحيل وإرادة صلبة.
3: دعا وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية رومان بوزيك إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم عبر تعزيز برامج العودة الطوعية، مقترحا منح العائدين مكافأة مالية تصل إلى 10,000 يورو إلى جانب توسيع عمليات الترحيل إلى سوريا. وفي مقابلة له مع وكالة الأنباء الألمانية قال الوزير إنه من المفترض على المدى الطويل تنظيم عدة رحلات ترحيل مستأجرة شهريا من ألمانيا إلى سوريا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين فئات السوريين المقيمين في ألمانيا، موضحا أن المندمجين في المجتمع كالأطباء والممرضين يمكنهم البقاء، لا سيما إذا كانوا قد حصلوا على الجنسية الألمانية. أما المجرمون والأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا فيجب أن يكونوا أول من يغادر بحسب تصريحاته. ختام هذه النشرة، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات. أنا معترض على
1: فكرتين. حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد، نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: يا صباح الخيرات لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا من سوريا او من اي مكان بالعالم، نتمنى يكون يومكم حلو وكله خير وطاقه ايجابيه. يسعد صباحكم وصباحكم.
1: صباحك يا ايهم، يسعد صباحكم مشاهدينا وصباح الخير لكل حدا عم يشرب قهوته معنا او بلش يومه على شاشتنا. اكيد ساعتين من الفقرات المتنوعه والضيوف والمواضيع القريبه من حياتنا اليوميه، خلونا نشوف ابرزها.
0: بعيشة صح اليوم رح نحكي كيف فينا نتعامل مع التجارب المؤلمة بطريقة صحية ونحولها من ذكرى بتوجعنا لخبرة بتقوينا.
1: أما بفقرة يلا موف لليوم رح نحكي عن أساسيات ممارسة الرياضة للمبتدئين والأخطاء يلي لازم نتجنبها حتى تكون البداية صح والاستمرار أسهل.
0: أما بفقرة دينتست رح نسلط الضوء على تسوس الأسنان وكيف ممكن عادات يومية بسيطة تزيد احتمال التسوس.
1: وبفقرتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل بفقرة كلام ميديا، ومنختم حلقتنا بفقرة AI. خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا اللي عم يتابعونا هلا، وصباحك يا ايهم.
0: سعد صباحك مره ثانيه.
1: ايهم، ما بتحس انه في اشخاص التقى فيهم بالصدفه ومع الايام بيصيروا جزء اساسي من تفاصيل حياتنا؟
0: صح،
1: ويعني من دون ما ننتبه بصير في ذكريات ومواقف وضحكات وحتى لحظات صعبه.
0: صح.
1: ما بتكمل الا بوجودهم. يعني هون اكيد نحن عم نحكي عن الصداقه.
0: اكيد
1: أيهم.
0: 100%.
1: يعني العلاقه اللي كثير ناس بيعتبروها من اجمل العلاقات الانسانيه
0: فعلا، لانه هلا صديق الحقيقي ما هو مجرد شخص بنطلع معه كل يوم.
1: صح.
0: او بنقضي وقت حلو معه. صديق هو يلي بيعرفنا على حقيقتنا.
1: مظبوط.
0: بيجي لعنا على البيت، كيف ما كان شكلنا، كيف ما كان وضعنا، كيف ما كانت نفسيتنا، بيعرف نقاط قوتنا وضعفنا وبيضل موجود. طبعا هذا بيضل موجود باصعب الظروف، هون هذول القلال.
1: اي صح،
0: كثير
1: نادرين هلا. كثير بهالوقت.
0: هلا يمكن بهالوقت وجودا صار ثمين كمان بحياتنا، لانه ما بعرف كيف الحياه عم تاخذنا باتجاه انه المتعه الزايده، انه انت صديق فرفوش لطيف فانا بطلع معك
1: وبقضي
0: وقت معك. اما اذا كان مثلا عندك مشكله، ما انه يلا حل المشكله وبشوفك.
1: وبشوفك ببقى. ايه بس بتعرف ايهم، يعني بحس انه الاجمل بالصداقه انه ما له عمر معين.
0: صح.
1: يعني اذا بدنا نحكي هيك على الطرف الايجابي تبعها، ولا مكان معين. يعني ممكن تبلش من المدرسه، ممكن من الجامعه، ممكن من الشغل.
0: ما اذا بتوافقيني الراي انه أصدقاء المدرسة والجامعة بيضل لهم هي خصوصية،
1: نكهة خاصة. صح.
0: ايه ايه ايه، منضل هيك منتذكرهم دائما.
1: فعلا. ايه ف يعني مثل ما قلت لك، يعني ممكن من الجامعة، ممكن من المدرسة، ممكن من الشغل، أو حتى يعني ممكن موقف بسيط يصير مع شخص هذا يخليه رفيقك طول.
0: صح.
1: عمرك.
0: صح صح. يعني هلا هالعلاقة هي اللي بتستمر سنين. يعني يلي بيخلي صداقة ما إلى وقت كمان.
1: ايه
0: ايه. يعني هلا مثلا ممكن صديق تتعرفي عليه بكم يوم وفعلا تصيروا اصدقاء وترتاحوا كثير لبعض.
1: اذا
0: يعني ما له علاقه بانه بطول المده، وانما بالموقف، بالاهتمام، بالاحترام. موقف معين صار مثلا بينك وبينه، قلت والله فعلا هالشخص يعني جدع.
1: صح.
0: يمكن الواحد يعتمد عليه،
1: يأمن فيه. صح.
0: ايه. والصدق يعني ممكن نعرف اشخاص لعشرات السنين وموقف صغير مثلا خلص ينهي هي العلاقه.
1: ايه صح.
0: صح.
1: يعني ممكن هيك بتحس انه كركب الثقه اللي بيناتكم او زعزع هالعلاقه القويه.
0: هلا هون انا بحس انه هذا مانو صديق. لما بتستمر العلاقه هيك
1: فتره
0: طويله وموقف صغير.
1: صح.
0: بتحس يعني الواحد بيزعل على الوقت اللي ضيعه.
1: صح.
0: انه كان يعني مختار شخص غلط.
1: يعني بتحس انه معقول انا كنت افكر غير، معقول. صح. انا يعني كنت امن بشخص هو ما طلع بهالامانه هي. بس يعني الاكيد ايهم انه كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه مع
0: 100%
1: مع الصداقه. لهيك زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس شو مواصفات الصديق الحقيقي، وسوا بنشوف شو قالوا الناس.
2: الحقيقي مو بس يلي بيكون جنبنا بالأوقات الحلوة، بل يلي كمان بيسدنا بأصعب الظروف. لهيك سؤال اليوم للناس، شو هي صفات الصديق الحقيقي؟
3: هلا صفات الصديق الحقيقي، أولا يكون عنده أخلاق، ويكون مؤدب ومتربي. هذا فيك تعاشريه، لأنه المستقبل بحط الإنسان بظروف حرجة كتير معه ومعي. فإذا إنسان عنده الصفات الحميدة هاي من أدب وأخلاق وقيم وتربية حقيقية، هذا فيك تثقي فيه، يعني لا يمكن يخونك حتى إذا بيموت. أما إذا إنسان عنده خلل بالشيء اللي ذكرناه هذا، أخلاقه يا يلا ماشي حاله، هذا ما فيك تثقي فيه نهائيا، لأنه المستقبل بينك وبينه حيكون عسير جدا.
4: يعني احنا معنا غيرة من بعض مثلا، كثير عنا بتحاول انه تبعد عنا بس ما بنبعد عن بعض، لانه احنا يعني ما مرافقين كغيرة او مصلحة. يعني هيك. يعني وقت تكوني بعازته فهو بيكون ناحك، بيكون حدك بكل مواقف. شو كمان؟ هي جاية من المشروع كرمالي.
5: بعتقد انه من تجربتي يعني الصديق الحقيقي انه لما يكون بالاوقات الصعبه اكثر شيء، يعني انه وقت يكون جنبك بالاوقات الصعبه ما يتركك، مو يكون مصلحه يعني غير المصلحه.
6: والله بهالوقت هذا اهم شيء يعني الوفاء، وما في مصلحه يعني الشخص مع الشخص الثاني، هاي اهم شيء بالصداقه، يعني من تولد الصداقه هاي اهم نقاطها.
1: صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا. كل شخص فينا مرق بلحظة وجع، خسارة أو خذلان أو حتى فشل ترك أثر بحياته، بس السؤال هل لازم تضل هالتجربة مرافقتنا طول العمر؟
0: هنا أوقات نفس الحدث بيكون نقطة توقف عند شخص ونقطة انطلاق عند شخص ثاني، والفرق مو دائما باللي صار وإنما بطريقة فهمنا وإعادة قراءتنا لهي التجربة.
1: 100% يعني اليوم بفقرة عيشة صح رح نحكي كيف فينا نتعامل مع التجارب المؤلمة بطريقة صحية تساعدنا نتجاوزها ونستفيد منها بدل ما تبقى عبء علينا.
0: لحتى نعرف أكثر عن الموضوع مرحب بمدربة التنمية البشرية مياس عكاز. صباح الخير مياس.
7: صباح الخير.
1: نورة صباح سوريا.
7: صباح الخير.
0: بدأنا حلقتنا بموضوع الصداقة وكيف تختار الصديق ومواصفات الصديق الحقيقي. قدي صار الموضوع صعب بهالأيام أنه نختار صديق حقيقي؟
7: صراحة في رفقات كتير وفي أصحاب كتير، لكن الأصدقاء الحقيقيين بتحسهم أحجار كريمة بدها وقت لحتى تبني هاي العلاقة وتشوف حلوة ومرة وتشوف إيجابياتها وسلبياتها.
1: بدها وقت عن جد؟
7: أي طبعا، لحتى تحصلي على هذا الحجر الكريم أو الصديق الحقيقي اللي
0: بحس يعني يا الغيرة بتدخل، يا أما مثلا أنه الإنسان بده على طول شغلات هيك إنه يكون مبسوط وتفرحه، فما عاد بيقرب هيك على الشغلات اللي فيها حزن أو فيها مشكلة أو
7: هذا ما نور فيه حقيقي.
0: ما نور فيه حقيقي.
1: طيب مياس، هلأ إذا بدنا هيك نفوت بلب الموضوع تبعنا، شو المقصود بإعادة صياغة التجارب المؤلمة؟
7: بكل اختصار وبكل بساطة الشغلة هي تغيير وجهة نظرك عن هذا الموضوع. يعني أي حدا بيصير معه ألم كبير أو حدث مزعج بيكون مفوكس بكل مشاعره عليه على أنه هو مصيبة، لكن بس يبلش يغير وجهة نظره بهذا الموضوع أو يشوف لو نقطة بيضة ضمن هذا السواد الكبير اللي عامله هذا الموضوع، شوي شوي بيخف أثره عن النفس. يعني لأعطيك مثال مثلا عني أنا شخصيا، فراق والدتي كان أصعب شيء مرق فيني بحياتي، فكان كتير مؤلم وكتير موجع وأخذ وقت كتير لحتى تعافى، حتى غيرت وجهة نظري بهذا الموضوع طلعت منه. لما صرت أقول أنه الحمد لله والدتي راحت لمكان أحسن من هون، الحمد لله ما ضلت موجوعة، ما ضلت متألمة أنه هي كانت مريضة، تغيرت وجهة نظري فتغيرت مشاعري فخف الثقل تبع الحزن بقلبي.
0: هلا في أحيانا ناس مثل حضرتك يعني بيعتبروا حالهم جاوزوا المشكلة،
7: نعم،
0: ولكن هن ما جاوزوها، يمكن خبوها بمكان ما معين، نعم، بذاكرتهم أو بدماغهم. كيف منعرف أنه نحن تجاوزنا هي المشكلة؟ وكيف منعرف أنه نحن ما عاد تأثر على مشاعرنا أو قراراتنا؟
7: أول شيء ممنوع أن تأثر على قراري، بسمح لها تأثر على مشاعري شوي لحتى أتحافى منها، لكن أن تأثر على قراري هاي الحالة ما أنا سليمة أبداً. كيف بعرف؟ بعرف لأنه كل ما بتعرض لموقف بيشبه هذا الموقف بتطفو عندي الأوجاع وبتطفو عندي المشاعر على الوش، بعرف حالي أنه أنا ما تعافيت، لازم أرجع من أول وجديد أتعافى من هذا الموضوع وأتعالج منه. بتجيني مثلا عميلة، لأعطيك مثال، أنه أنا مثلا بعد زواج 9 سنين وحب كتير كبير صار في طلاق، هذا الشيء ترك عنده أثر كتير محزن وكتير قاسي. أوكي أنا معك، لكن أنا ما بيخليني يعطيني قرار أنه أنا بطل أتزوج أو بطل أحضر أي حفل زفاف مثلاً. لدرجة أنه حفلة زفاف أختها مثلاً ما حضرته. فلا، ما بسمح أنه يأثر على قراراتي وبحاول أتخلص منه، أما أنه يأثر على مشاعري شوي فما في مشكلة.
1: مياس، كثير عالم يعني بتعتبر وخصوصي بمجتمعنا أنه إظهار الألم أو الحديث بشيء هو عم يوجعه أو حتى البكي هو دليل ضعف. فقديش هذا الشيء صح؟
7: أخطأ شيء ممكن تسمعي.
1: أخطأ شيء.
7: أول حبة دواء أو أول دعسة اتجاه طريق السلامة من أي مشاعر سلبية أنت عايشة فيها هي أنك تعبري عنها، هي أنك تطلعيها لبرا، هي أنك تحكيها. ما في حدا تحكي له، ما في حدا تفضفضي له، فضفضي مع نفسك. الكتابة نحن من التمارين اللي بنستعملها دائما للفضفضة. طول ما هي مكبوتة باللاوعي مثل ما اتفقنا، أي موقف بيشبهها حيخليها تطفو وحترجع توجعني وتعمل هجمة أقوى من الأولى. فالمفروض أني فضفض وأني أحكي هذا الشيء، ما نعيب أبدا. ابكي، عيش المراحل. يعني أنا لما بيجيني عملاء عم يحكوني أنه أنا زعلان، أنا ابكي، عيش، حس بكل مراحلها لحتى تقدر تتخلص منها. هذا الكبت باللاوعي ما نو ابدا شيء منيح.
0: في موضوع ايضا يعني جلد الذات. يعني احنا مثلا لما بناخذ قرار خاطئ بحياتنا، كل ما تذكرنا هذا القرار بنرجع بنلوم حالنا، بنقول نحن اخذنا هذا القرار، ليش اخذنا هذا القرار؟ قرار سفر، قرار دراسه، قرار، على طول في جلد.
7: نعم.
0: للذات. كيف نتخلص من هذا الأحساس؟
7: هلأ النفس اللوامة مقبولة جداً. لما أنا بغلط معك يوم من الأيام وبلوم نفسي وبجي بعتذر منك، أوكي مرحلة
0: وانتهى الموضوع، وانتهى. ما على طول بضل،
7: ما بدي ضل عايشة فيه. مين الناس اللي بتضل عايشة فيه وبتحب جلد الذات؟ هي الناس اللي بتحب منطقة الراحة، الناس اللي بتحب إن ما تجهد نفسها لتطلع من هاي المنطقة، فبتضل أنا هيك عملت وأنا هيك ساويت ومثل ما تفضلت، وبتضل عايشة فيها كتير لهي المرحلة لأنه هي مريحتها، ما عم تبذل مجهود لحتى تنتقل للنفس المطمئنة.
1: طب مياس، شو أساس هاي المشاعر كلها؟
7: كيف ما فهمتك؟
1: يعني مثلا هي نتيجة تربية، مثلا الواحد بيضل عايش بجلد الذات أو بيضل عايش إنه هيك عم يلوم حاله أو مو قدران يطلع من المشكلة اللي هو فيها، ولا لا نتيجة تجارب مؤلمة ممكن؟
7: من حبيبتي التنتين بيشتغلوا. التنتين. لكن وعيك اللي بضل أنا كل حلقة إذا انتبهتي بنرجع بنحكي فيه، وعيك لما أنت شايفة كتير صح شو عم يصير بتقدري تطلعي منها، لكن إذا الوعي منخفض حوارك مع نفسك عن هذا الموضوع بخليكي كتير عالقة فيها. ففي إلى تمارين وفي إلى كتير شغلات لازم تشتغل عليها حتى تطلعي منها. في ناس حزينة بالمطلق، في ناس بطبعة يعني خلقت ناس
1: بتحب هدول المشاعر وهذا
7: يعني أنا ما بدي أقولها بس صراحة في كتير ناس بتحب هاي الطبيعة. هي أنت هيك حابة كوني مثل ما بدك، ما بخليها تأثر علي. حتى أنا نفسي لما بيجوني كعملاء أنا ما بستلمون، لأنه إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. هن هيك تركيبتهم، هن بيحبوا جلد الذات.
0: بما أنه عم نحكي عن حالات كتير مثل جلد الذات، خلينا نحكي عن حالة شبيهة أيضا. أي شخص تعرض لخذلان أو صدمة من شخص معين، خاصة الشخص إذا شخص قريب منه،
7: نعم،
0: فبتكون صدمة أكبر. كيف ممكن يرجع ثقته بنفسه؟ كيف ممكن يتجاوز أي صدمة؟
7: هلأ بداية ما كتير بيهمني رجع ثقتي فيه، بيهمني رجع ثقتي بنفسي، بإني أعرف أحمي حدودي. أي إنسان بيعرف يحمي حدوده كتير منيح ما حدا بيقدر يتطاول عليه، بس إني أرجع أوثق فيه. هلأ إذا بيهمني أمره هو موجود بحياتي ممكن إني أعطيه فرصة تانية مع المراقبة والوعي، لكن إذا شخص ما بيهمني أمره وتعرضت للخذلان فلا، شو خلي بلوك من حياتي.
1: مياس، من خلال تجربتك والأشخاص اللي مروا عليك، شو أكتر الأخطاء يلي بيقعوا فيها الناس بأول مرحلة التجاوز؟
7: نعم.
1: هدول المشاعر، شو الأخطاء يلي بيقعوا فيها؟
7: هلأ أكتر شغلات بتعرض لها بتعذب فيها مع العملاء هن ثلاث شغلات صراحة. في منهم عندهم نكران، لا أنا ما صار معي هيك، لا أنا ماني معترف بهذا الأمر، لكن هو موجود. لا، أول شغلة بدك تعملها بدك تعترف فيه.
0: تماماً، أنا هي أول مرحلة بالأمر.
7: تماماً، أنا انخنت، أنا صار معي هيك، خليني أعترف لنفسي لو مش شرط ما اعترفت لغيري. اثنين، المقارنة، يعني خصوصي بشوفها بين علاقة الرجل والمرأة. اثنيناتهم تركوا بعض، بيصيروا بيتباروا مين متوجع أكتر، مين تجاوز أكتر. فهي المقارنة بتخليكي أنت علقة بالعلاقة لو أنت وياه تاركين بعض، بتضلي أنت وياه علقين. واكثر شغله النسيان السريع، الناس اللي بدها تجي لعندك مثلا اول يوم ثاني يوم تكون نسيان
1: بدها كبسه زر،
7: تماما كبسه زر لا هذا ما بيسوى. بدك تعطي الموضوع وقته، بدك توصلي لمرحله من الشفاء. شو هي؟ هي انه كل ما تذكرتي الحاله تعيشيها بدون الم، انه صارت معي
0: صاري.
7: ومضيت والله معها تماما.
1: طب كيف منحول هي التجارب السيئة لتجارب ناجحة نحن؟
7: بوجهة النظر اللي حكينا عليها، لما أنت بتشوفي إنه هذا الخزلان أو هي الخيانة اللي تعرضت لها بعد فترة كتير قوتني، هذا الشيء بتكوني أنت وصلاني لنتائج إيجابية. مثل مثلا زميلين بشغل، اثنيناتهم انطردوا من شغله لنفرض جدلا، واحد عنده وجهة نظر إيجابية واحد عنده وجهة نظر سلبية. اللي عنده وجهة نظر سلبية عم يبكي وينوح وراح رزقي وراح وأنا انظلمت بهي المؤسسة وأنا انظلمت بهذا المكان وحق عليهم وبلش بجلد الذات ويمكن يروح سنين. واحد تاني بيقول لك يمكن أنا صار لازم أعمل شغل لحالي، يمكن أنا صار لازم أعمل شغل حر، وبتلاقيه انطلق منها وهي الطردة مثل ما قلنا من الشغل عملته فورا.
0: في نقطة كتير مهمة، الرسائل اللي منقولها بيننا وبين حالنا. في ناس ما كتير بياخدوا على محمل الجد، بيقولوا لك ايه هذا بعد انه انا قوي انا كذا انا لازم اتجاوز هاي المرحلة. هذا الحكي الداخلي قديش مهم، وشو الكلمات المفتاحية اللي لازم نقولها لحالنا ونغذي دماغنا فيها؟
7: اهم حديث بالعالم هو حديثك مع نفسك، وأول خطوة بالتشافي من أي أمراض نفسية هو حديثك مع نفسك. يعني الناس يلي عايشة بالرفض والنكران وأنا هيك حظي وأنا هيك نصيبي بتضل بنفس المكان، وبيضل العقل الباطن عم يتبرمج على هذا الأساس وما بتتجسد بحياتها إلا الظروف اللي هي عم تذكرها سبحان الله. والناس الثانية اللي عندها حديث مع الذات اللي دائما بيكون إيجابي، شوفي شو بيصير باللاواعي، عقلك الباطن بيصير بيعطي إشارات للجهاز العصبي ليرسم مسارات جديدة لتساعدك على الشفاء النفسي. فأنت مثل ما بتلقي نفسك وبتحكي مع نفسك بيصير في ترددات أو حقل طاقي، بيصير نفس الترددات بتتناغم معها.
0: شو أهم
7: يا كانت إيجابية يا سلبية؟ أي لفظ إيجابي، إن أنا قوي أنا ما بنجرح هي المفردات الإيجابية كتير بتجيب
0: تردد. أنا تجاوزت هي المرحلة،
7: أنا صارت معي بحكي هيك إنه أنا انخنت مثلاً، نفرض جدلاً أنا انخنت، كان في خطأ مني، كان في خطأ من الشريك، لكن هي مضت وما بقى تتكرر. إذا أنا بدي ضل أقول أنا من الناس اللي بنخان، أنا ليش هيك حظي، ما رح يتجسد بحياتك إلا الأشخاص اللي بتخونك.
1: نجذب هدول العالم،
7: هي ترددات تماماً. على نفس تردداتك بتلاقي.
1: مياس بدي تعطيني هيك ثلاث نصائح لأي حدا حاسس حاله أنه هو علقان بالماضي ومو حسان أنه يعيش حاضره.
7: نعم، أحلى درس أخذناه من مؤسسة Access Consciousness بتذكره، كان اسمه، كان هو قانون كوني بيقول هنا والآن. شو يعني هنا والآن؟ منى عيشي اللحظة اللي أنت فيها هلأ، خليكي أنت حاضرة هون معنا بالاستديو هلأ، عم بتفكري هلأ شو عم تعملي شو عم تشتغلي. لا عندك خوف من المستقبل لأنه منى نحن بعد شوي ما بنعرف شو ممكن يصير معنا، ولا عنا حزن عن ما مضى لأنه ما فيك تغيري أنه قبل بشوي كنتي عم تشربي من هذا المج. فتجي آية قرآن هيك جميلة وشارحة هذا الموضوع، بتقلك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما بيسوى يكون عندي لا خوف من المستقبل ولا حزن ولا مما مضى، هنا والآن. هي هي النصيحة.
0: شكرا لك مياس، أكيد نختم بهي النصيحة الحلوة ونتمنى لك بقية نهار سعيد.
1: نورتينا ونورت صباحك
7: حبيبتي. شكرا
1: مشاهدينا. يعني فعلا أحيانا ما بنقدر نغير اللي صار، لكن بنقدر نغير الطريقة يلي منشوفها فيها.
0: بس يمكن هالشي يكون أول خطوة لنكمل حياتنا براحة أكبر وثقة أكثر. بعد الفاصل فقرة خلف الشباك مع هدير، انتظرونا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرتنا اليومية خلف الشباك ومعلومات مميزة من المونديال، وهدي صارت معنا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير منى. صباح الخير أيهام.
0: سعد صباحك.
2: نحن بالعادة بخلف الشباك دائما عم نحكي لكم مواضيع بخصوا اللاعبين الحكام أو المباريات، بس اليوم حبينا نغير شوي، واليوم حديثنا عن الجمهور.
1: أوه.
2: لهيك قبل ما نبلش هيك بفقرتنا بدي أسألكم، سبقوا شي مرة حضرتوا كأس العالم بالدولة المستضيفة؟ يعني هيك رحتوا على الاستاد وحضرتوها ولا لا؟
0: للأسف لا،
1: أنا
0: ما هالتجربة لا ما.
2: طيب بتحبوا يعني تجربوها؟ ممكن تجربوها؟
1: احلى تجربه بعيشها بكل حياتي
0: والله.
2: انت جربتيها؟
1: كل حياتي.
2: جربتيها وين؟
1: بقطر بال 2022.
2: شو المباراه اللي حضرتيها؟
1: كانت كورتوا والمغرب.
0: شو الاحساس هيك؟
1: كرواتيا مو كورتوا، كورتوا خربطت باللاعب انا. كرواتيا وال وشو اسمه
0: والمغرب
1: كان رهيب، يعني التنظيم رائع، يعني قطر كانت فظيعة يعني كانت البلد المستضيف الحاضن المنظم، يعني كل شيء كان منظم، الفوتة على الملعب والطرقات وهيك، وكان الجمهور يعني مثل ما ذكرتي هدي، بما أنك اليوم حتحكي على الجمهور، يعني هو اللي عامل جو المكان كله.
2: صحيح. صحيح. طب أيهم، أنت قبل حضران شيء مباراة كرة قدم بشي؟
0: طبعا طبعا.
2: طب كيف هيك أحاسيسك يعني خلال المشاهدة؟
0: يعني هلا بتعرفي يعني مثلا شو بتذكر؟ انا بتذكر مثلا لما كنت صغير روح مثلا مع خالي، روح مع البابا، يعني ايه كنت احضر حطين حطين ضد تشرين دائما هالديربي هذا الخطير. ف اجواء حلوه كانت، اجواء الملعب والتشجيع والهتافات وهي القصص، وخاصه لما يكون يعني فريقين من نفس المحافظه، فكثير بهيك
1: حماس اكثر
0: ضد بعض بيكونوا كثير يعني، وبيطلعوا من الملعب ومدري شو.
1: اي هم. طب انت كنت بصغرك تتمنى تكون لاعب كره قدم مثل باقي الشباب؟ لا
0: ما خطر على بالي.
2: طيب كونوا انتم الاثنين كنتوا بتحضروا يعني سبق وحضرتوا مباراه من قلب الملعب، بتفرق هيك احاسيسكم او بيفرق شعور المشاهد على لما بيحضرها بالبيت على التلفزيون؟
1: كثير.
0: اكيد اكيد
1: بكثير.
2: ما في مقارنه.
0: ايه. هو اجواء الحماس،
1: هو اجواء الحماس. ايه العالم الجمهور.
0: بصراحه الواحد يشوفها على الشاشه اوضح ما يشوفها بالملعب.
1: ملعب صح. انا ما شفت شيء.
0: وينك هلا انت؟ شوفي انا غشيت شوي وقرات اللي انت بدك تقولي. لما بتكوني مثلا حضراني بالملعب وقاعده بمكان بعيد، هي طبعا ارخص بطاقه عرفتيها ابو 60 دولار، ما بتشوف شيء.
1: وبتقولي له هاد وطي وهاد بعيد.
2: بس المهم انه قعدت وهيك شجعت وسامع هتافات وعياط، بقى بتفوت بالجو لحالك، بعدين بتفهم شو عم يصير من المباراه من حكي الناس اللي حواليك.
0: ابدا. ولا ما بتشوفي اللاعبين، بتشوفيهم هالقد.
2: صحيح. وبضل السؤال المعتاد تبع مين الفريق، شو اللابس؟
1: شو اللابس؟ ايوه. هي اسئله البنات بس.
2: صحيح.
0: يعني هيدي ما بيعرفوا ابدا.
2: صحيح. فتعالوا مع بعض نتعرف شو قصتنا لليوم. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا، اذا سالت اي شخص شو اول شيء بيخطر بباله لما يسمع كلمه كاس العالم، ممكن يقول ميسي، مبابي او الكاس الذهبي، ولكن في بطل ثاني موجود بكل نسخه بالمونديال وما بيلعب ولا دقيقه، واللي هو جمهور. جمهور بكاس العالم هو بطل المباراة، والغريب أنه اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيبيع ملايين التذاكر بكل نسخة، ولكن اللي بيصنع الأجواء الحقيقية مو التذاكر، إنما الناس اللي بيسافروا من كل أنحاء العالم حتى يعيشوا هالتجربة مرة بالعمر. خلونا نبلش من السفر. في مشجعين بيخططوا للمونديال عبر 4 سنين، يعني قبل ما تخلص النسخة حتى ببلشوا يجمعوا مصاري للنسخة اللي بعدها. في ناس بياخذوا إجازات طويلة من شغلهم، بيوفروا جزء من راتبهم كل شهر حتى يقدروا يحضروا مباراة أو مبارتين وبس. في مشجعين ما بيختاروا الطائرة حتى يوفروا مصاريف أو حتى يعيشوا المغامرة بكل تفاصيلها، فكتير شفنا جماهير سافرت آلاف الكيلومترات بالسيارات، وأشخاص وصلوا على دراجات نارية، حتى في مشجعين عبروا قارات كاملة بالحافلات والقطارات.
0: هون المتعة ها انك تسافري كل هالمسافة هيدي لحتى تحضري مباراة، يعني المتعة بالطريق وبالتجهيز،
1: رحلة كاملة.
0: خاصة لما بيطلعوا هيك جروب. بس في نقطة مهمة كنت عم تحكي على التيكتات تبعون، يعني على حسب اسعار الفيفا بتبلش من 60 دولار لقلت لك الاماكن البعيدة اللي ما بتشوفي شيء، وبالمباريات النهائية تبع هذا بالدور الاول.
2: ايه
0: بالمباريات النهائية حتى المكان البعيد التيكت ب 8600 دولار.
2: صحيح.
0: يعني لهيك بيضلوا كل السنة عم يجمعوا.
2: صحيح بفقره قبل بخلف الشباك كنا عم نحكي قد ايه ممكن تكلف طلعت طلعه المونديال للشخص يعني حوالي 25,000 دولار تقريبا.
0: فعلا يعني
1: هي المن يعني مو انت ما عم تحكي باعلى شيء، انت متوسط القليل.
0: واذا خلصوا التيكتات مثلا بدك تروح على السوق سودا بتشوفيها ب 30,000 دولار، والفي اي بي 73,000 دولار.
1: تشتري بيت يعني
0: طب
2: ممكن بهيك رقم مثلا تحضروا مباراه؟
0: اكيد لا اكيد لا
2: يعني ما عتمونا بنشتري بيت. اما بالنسبه لهدول المشجعين فالطريق لكاس العالم جزء من المتعه، مو مجرد وسيله للوصول، ولما يوصلوا للبلد المستضيف بتبلش لوحه ما بتشوفها باي مكان بالعالم. شارع واحد ممكن يجمع مشجع برازيلي عمير اوس السامبا وجنبه مكسيكي لابس القبعه التقليديه ومشجع ياباني واخر مغربي، وكلهم عم يضحكوا ويتصوروا مع بعض. هلا كونه هلا كنت عم بحكي لكم عن الاجواء كيف ممكن تشوفها بالشارع. طب لو مثلا ان شاء الله بالنسخه الجايه بكاس العالم السنه الجايه سوريا شاركت،
0: يا سلام،
2: وكان عندكم الفرصه تروحوا على الدوله المستضيفه وتحضروها، هلا مثلا قلنا بيلبسوا مثلا قبعات تقليديه بيرقصوا الرقصات التقليديه، كيف ممكن تعبروا عن ثقافه بلادكم بالتشجيع؟ تحطي طربوش
1: واي طربوش
0: يعني بلبس الزي الشامي مثلا يعني مو ضروري كله بس مثلا من فوق
2: هيدا يعني الانباز
0: هيدا شو بسموه هيدا
2: مو انباز بسموه صح
0: ما بعرف
2: او البدريسه
1: ما بعرف صراحه
0: ايه بدريسه هي البدريسه اللي بتلبس هيك مطرزه بالشامي وكذا وهيك يعني هل
1: شيء بالبروكار كذا هيك كثير بيطلع حلو
0: شيء من الثقافه
1: للامانه هديل يعني كمان الشيء اللي بدي اقوله عن كاس العالم هلا بما انه عم نحكي عن انه كل واحد كيف يمثل بلده الاحلى من اللعبه بحد ذاتها ايهم انه هنيك البلد المستضيف وقت قطر كانوا عم يعملوا اصلا فعاليات بقلب السوق وبقلب هي يعني هي لحالها بتحسسك انه انت فعلا على رحلة كاملة مو بس انت راح تحضر اللعبة.
2: صحيح صحيح ومثل ما كنتوا عم تحكوا انه الفكرة مو انه نحن سافرنا وحضرنا لا بانه نستمتع بالتجربة كلها
0: يعني بينقل ثقافته
1: تماما
0: بتحسي ما بس بالثياب بثقافة التعامل ثقافة الاكل ثقافة
2: حتى النظافة
1: نظافة
0: حتى الياباني بدي اقول لك بس ما بدي احرق لك عشان هيك سكتت
2: طيب ومنكمل قبل ما يحرق لنا ايهم باقي الفقره ومن الطقوس اللي صارت جزء من المونديال تبادل الاعلام والقمصان فكتير من الجماهير بيحملوا معهم علمين او ثلاثه لانهم بيشجعوا منتخب وكمان لانه بيهدوا مشجع الدوله الثانيه هذا العلم في ناس رجعت من كاس العالم ومعها اكثر من 50 وشاح وعشرات الاعلام الصغيره من مشجعين تعرفوا عليهم خلال البطوله اما اذا بدنا نحكي عن الثياب فهون الابداع ببلش من بالجماهير فبتقضي اشهر وهي عم تصمم الملابس يلي رح تلبسها خلال المونديال في مشجعين بيرسموا اعلام بلادهم على وجههم وفي ناس بتلبس ازياء مستوحاه من شخصيات تاريخيه او حيوانات او بتتنكر على شكل كره قدم او كاس العالم ولهيك كثير من الكاميرات بتنقل يعني الاجواء اللي هنيك وتخصص فقرات كامله لاستعراض الجماهير بين شوطي المباراه واذا في مكان اسمه قلب المونديال فهو مناطق المشجعين هي ساحات يلي بتستقبل عشرات آلاف الأشخاص يومياً فيها شاشات عملاقة حفلات موسيقية ألعاب ومسابقات يعني حتى لو ما معك تذكرة للمباراة فيك تعيش نفس الأجواء وكأنك داخل الملعب ومن أجمل المشاهد يلي بتتكرر كل 4 سنين بمجرد ما المنافسة تنتهي مع صافرة الحكم بتشوف بعد المباراة جماهير المنتخبين عم يتصوروا مع بعض ويتبادلوا التهاني وكثير من الصداقات يلي بلشت بصورة تذكارية بالمونديال استمرت لسنوات وبعضها تحول لزيارات متبادلة وحتى شراكات عمل وفي عادة خطفت إعجاب العالم خلال النسخ الأخيرة من المونديال وأكيد كنا لاحظناها بمونديال هالسنة جمهور الياباني بعد انتهاء المباراة بدل ما يغادر مباشرة بيطلع أكياس النفايات وبيبلش ينظف المدرجات وهي مبادرة بسيطة لكنها انتشرت بشكل كتير كبير وصارت جماهير من الدول الثانية تقلدها لتوصل الرسالة أنه احترام المكان صار جزء من ثقافة التشجيع يعني مثل ما كنا عم نحكي أيهم انه كاس العالم هو فرصه لحتى نحن ننقل ثقافه بلادنا مو بس باللبس بالاكل لا بل حتى بالعادات والاخلاق مثل الشيء اللي شفناه مع المنتخب الياباني
0: بنتمنى نحن يعني الناس اللي عم يسمعونا انه نتقيد شوي بموضوع النظافه يعني باي مكان ما ضروري نروح على دول برا وننظف ورانا لا يعني هون
1: نبلش
0: هون ايه للاسف يعني خاصه مثلا بالمنتزهات بالاماكن السياحيه شفنا كثير صور وفيديوهات من اللاذقيه عم تجي على شاطئ البحر كثير في ناس تاركين وراها القمامه والبلاستيك صحيح. والاكياس يا جماعه شو شو شو صاير فينا يعني ما كنا هيك والله ما كنا هيك.
1: كرمال حالنا يعني مو كرمال
0: يعني
1: شيء.
0: عن جد المياه الفيروزيه يلي مثلا بصليب التركمان صايره كلها بلاستيك
2: صح مثل ما قلت كمان كنا عم نحكي هلا انه في ناس يعني اخذت من المنتخب الياباني قدوه وصارت تعمل مثله بعد ما هي تغادر المدرج تبع المباراه تعمل نفس الشيء. فكمان قد ايه هو كاس العالم فرصه لحتى نحن ننقل ثقافه وننقل مبادئ نحن يعني حميده لازم الكل اكيد يقتدي فيها مثل ما قلت سواء بمدرجات المونديال او حتى هلا.
1: صح،
2: حتابع معكم. ومن الأشياء الطريفة كمان أنه بعض الجماهير بيصيروا أشهر من اللاعبين. سبق وحكينا بفقرتنا خلف الشباك عن أشهر المشجعين يلي لفتوا الأنظار بكأس العالم. هلأ بنوصل لمعلومة يمكن كتير ناس ما بيعرفوها، في مشجعين ما بيشتروا تذاكر المباراة أصلاً وبيسافروا بس ليعيشوا أجواء البلد المستضيف، بيحضروا حفلات، بيزوروا مناطق المشجعين وبيتبادلوا الثقافات مع ناس من عشرات الدول، لأنه بالنسبة لإلهم كأس العالم هو فرصة لحتى يعيشوا هالتجربة. وإذا مندقق شوي منشوف إنه جماهير المونديال مو بس عم يشجعوا فريقهم، هنن كمان سفراء لبلدهم من خلال تعاملهم، احترامهم، أغانيهم وحتى الأكل الشعبي اللي بيتقدم. فهذا هدول القصص كلها أكيد بتعطي صورة مختلفة عن ثقافة البلد للعالم كله. لهيك دائما بيقولوا إنه كأس العالم ما بيجمع أفضل لاعبي كرة القدم فقط، بل كمان بيجمع أفضل قصص الشعوب. يعني يمكن الأبطال بيرفعوا الكأس بالنهاية، ولكن الجمهور هو اللي بيحمل الذكريات معه وبيخلي كل نسخة من المونديال إلى نكهة مختلفة عن يلي قبلها.
0: حلوة كانت المعلومات وهيك حماسية وبتخلينا عن جد

0: الحوش وهي عم لابس البدريسه تبع الشاميه القديمه. هلا انا بصراحه لوقت افكر كيف بدي
1: شو الستايل اللي بدك تعملي.
0: انا لهون بكون خلصت فقره خلف الشباك وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد وهيك فقرات خفيفه.
1: شكرا لك كثير.
2: هلا مشاهدينا بدنا نطلع فاصل صغير وبعده بنرجع نكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: عملة شفاء 4 اللي عم تجمع بين العمل الطبي الإنساني وأجراء العمليات النوعية ونقل الخبرات الطبية داخل سوريا.
1: لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن الحملة مرحب بضيفنا مدير الإداري لحملة شفاء 4 دكتور بلال الأشقر الحامي. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: نورت صباح سوريا. أهلا
1: وسهلا. هي النسخة الرابعة سبق أربع حملات أو ثلاث حملات، شو الرسالة هي السنة أو شو اختلف الطريقة يمكن الدعم عن السنوات الماضية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ حملة شفاء 4 هي امتداد للحملات السابقة، حملة شفاء 1 و2 و3. إذا ملاحظ الشعار هي يدا بيد من أجل سوريا يعني. فلحنا بنسعى خلال هاي الحملة إنه نقدم شيء يعني أفضل من الحملات السابقة، وتكون تغطية جغرافية أفضل، تكون العمليات النوعية أكثر المقدمة للمرضى خلال هاي الحملة. نحاول نصل للمناطق البعيدة اللي ما حسنا نوصلها خلال أول 3 حملات حقيقة. وعم نتبع أسلوب مأسسي لفريق شفاء الطبي وشراكات يعني أفضل من أجل يعني الوصول اللوجستي لمعظم النقاط الموجودة على الجغرافيا السورية.
0: تقريبا على كلامك ذكرت أنه الحملة عم تمتد بكثير من المحافظات.
2: نعم.
0: فتحكينا أكثر عن حجمها، عن التخصصات الموجودة، عن الأطباء، تحكينا هيك يعني عنهم كلهم؟
2: هلا من حملة شفاء 1 بلشت طبعا بالشهر الثالث او الشهر الرابع بعد التحرير. هاي الحملة كانت مبادرة من اطباء موجودين سوريين موجودين بالمانيا، جمعت حوالي 110 اطباء، كان التبرع منهم الدعم منهم تقريبا
1: منهم نفسهم
2: لكن طبعا، وتكفل الاطباء بجميع التكاليف المتعلقه بسفرهم او اقامتهم او حتى سفرهم ضمن سوريا يعني. بعدين بعد هيك مأسسنا شوي العمليه اكثر بحمله شفاء 2 كمان كانت كبيره، حمله شفاء 3 وهلا حمله شفاء 4. حمله شفاء 4 الى الان تعتبر اكبر حمله جراحيه منذ التحرير بسوريا، لانه اللي بيميز الاطباء الموجودين حقيقه بحمله شفاء انه اغلبهم جراحين. بالتالي هي الحاجه الموجوده حاليا بسوريا هي
1: في هدف عمليات. مثلا عدد عمليات معين بده يتم انجازه
2: طبعا. هلا بحمله شفاء 4 احنا التارجت تبعنا هو اجراء 1000 عمل جراحي عن طريق 140 طبيب عم يجوا على دفعات، طبعا مو دفعه واحده، خلال 6 اسابيع، بتبلش بخمسة تموز بتنتهي بآخر شهر آب تقريبا. والهدول 140 طبيب موزعين على مثل ما بيقولوا حملات ضمن حملة شفاء 4 اللي هي 14 حملة تخصصية. يعني في عنا حملة لجراحة القلب، حملة لجراحة العصبية، حملة لجراحة الأوعية، حملة لجراحة العينية وجراحة الشبكية وزرع القرنية أيضا، في عنا حملة لجراحة العظمية وتبديل المفاصل، التداخل حتى الأطفال له النصيب طبعا، في عنا حملة جراحة أطفال وحملة تداخلية قلبية عند الأطفال وتداخلية قلبية أيضا عند الكبار يعني، وحملة حتى ترميم مثلا للإصابات اللي كانت موجودة
1: وحتى إصابات الحرب يعني
2: طبعا إصابات الحرب. وحتى يعني بهي الحملة شملنا بعض المرضى اللي كانوا معتقلين سابقين في سجن صدناية عن طريق التعاون مع بعض الجمعيات الأهلية الموجودة بسوريا طبعا.
1: حلو. هلا بالإضافة للعلاج أيضا في هدف عنكم هو تدريب الكوادر الموجودة، قديش هذا الشيء مهم خلينا نقول للحملة وقدي نسبته أيضا؟
2: حملة شفاء فيها ميزة إنه الأطباء الموجودين فيها معظمهم حقيقة أكاديميين. يعني أنا مدرس في جامعة ماربورغ بكلية الطب في ألمانيا، في عنا كثير من الأخوة ضمن الأطباء الموجودين معظمهم رؤساء أقسام، يعني هن بأقسامهم بألمانيا مسؤولين على عدد من الأطباء المقيمين الألمان. فبالتالي وقت عم يجوا على سوريا عم نحط برنامج لحنا تدريبي بحيث أنه الطبيب المقيم الموجود بسوريا أو حتى الأخصائي اللي حابب يستفيد طبعا بيكون عم يشتغل معنا عمليا ونظريا. حتى عم نحاول يعني ببعض الأماكن مثل مشفى حمص الجامعي مثلا بالتعاون مع بعض الأطباء الموجودين هناك من يعني جعل أو إنشاء مراكز لتخصصية الأشياء مثل مثلا الجراحة العصبية مع دكتور عامر خضاري ودكتور جلال نجار وفريقهم. يعني جراحة الشبكية مثلا ما كانت متواجدة بحمص، تعاوننا مع لحنا مع شركائنا اللوجستيين اللي هن ميد جلوبال سوريا لحتى نعمل استابليشمنت لبعض الجراحات مثل جراحة الشبكية مثلا اللي كانت ما كانت موجودة يعني بحمص.
0: طيب لأي حدا هلا عم يتابعنا، لكل المشاهدين يلي عم بيقولوا انه نحن حابين انه نحن نستفيد من حملة شفاء أربعة، اذا حدا عنده حالة كيف ممكن انه يتواصل معكم لحتى يقدم، او شو الطريقة مثلا؟
2: هلا اهم شغلة انا حابب اتشكر يعني الوسائل الاعلام مثل قناة سوريا لتسليط الضوء على الحملة، لانه في يعني احيانا بيتم استغلال الحمله عن طريق الميديا يعني وبتنتشر اخبار غير صحيحه، يعني مثلا انه بيصير خلط بين الحملات، بيصير اخبار انه هذا رقم فلان اتصلوا فيه. حقيقه نحن وسائل التواصل تبع المرضى حصرا ضمن اداره الحملات الموجوده بوزاره الصحه، بالتالي وزاره الصحه وزاره التعليم العالي هن المسؤولين على تسجيل المرضى عبر الرابط، بننشره لحنا وبتنشره وزارة الصحة، بيسجلوا المرضى عليه من مختلف المحافظات، بيتم إرسالهم من إدارة الحملات اللي مشكورة عم تشتغل 24 ساعة، بتبعت لنا إدارة الحملات ليستة تبع المرضى. لحنا الأطباء عنا ضمن فريق شفاء وميد جلوبال عنا فريق استشاري مكون من أكثر من 25 طبيب، هدول بيفلتروا المرضى حسب المحافظات حسب الاختصاصات وحسب الحاجة الطبية الأكثر يعني منقذة للحياة يعني. وبيتم حقيقة بناء على
1: حالات الساخنة يعني
2: تمام، حالات اللي بحاجة فعلا لإنقاذ حياة يعني. وبيتم هدول المرضى بعد فلترتهم وكذا إرسالهم للأطباء اللي قادمين، هدول 140 طبيب حسب المحافظة، وبيتم معالجة
1: جدولتهم
2: تمام. أحيانا مننقل مرضى من محافظة لمحافظة قد نضطر
1: حسب وجود الطبيب
2: نعم. لكن حملة شفاء الفلسفية الفلسفية تبعها هي دعم القطاع الصحي ضمن المحافظة الموجودة. يعني إحنا حاليا موجودين بدير الزور، موجودين بالرقة، عم نحاول ما نخلي المريض يسافر من دير الزور لدمشق مثلا أو من دير الزور لحلب أو كذا، فعم نحاول ندعم بشكل أو بآخر هاي المناطق.
1: يعني في رابط للتسجيل بيدخل عليه المريض وبيسجل معلومات
2: تمام.
1: طيب هذا الرابط موجود على صفحتكم على الفيسبوك، لأنه في حسب ما شفت في حملة شفاء أربعة على الفيسبوك
2: تمام
1: موجود؟
2: نعم موجود الرابط على، وموجود أيضا حتى على موقع وزارة
1: بمعرفات الصحة. وزارة الصحة
2: تمام. هو أصلا الرابط غير تابع لحملة شفاء، هو تابع حصرا لوزارة الصحة.
1: طيب ذكرت قبل قليل أنه في تعاون بين فريق الشفاء وبين منظمة ميد جلوبال، قديش أثر هذا التعاون إيجابا خلينا نقول على العلاجات المرضى؟
2: لا، مدير منظمة ميد جلوبال زاهر سحلول أو أنس بربور حقيقة بينظروا للموضوع الشراكة لتقوية الجسور. لذلك منظمة ميد جلوبال الأصل تبعها هن أطباء سوريين بأولاد تحت الأمريكية، ونحن كمان أطباء سوريين موجودين في ألمانيا. المنظمة ميد جلوبال موجودة بسوريا جغرافيا بكل المناطق، عندها مكتب بكل المناطق، بالتالي هي داعم لوجستي حتى أيضا يعني مهم لنجاح حملة شفاء أربعة. يعني هي عم تدعمنا لوجستيا، عم تدعمنا بالتنقلات، أحيانا عم تدعمنا نحن لازم مثلا إذا بدنا نعمل حملة جراحة مفاصل لازمنا طبعا مفاصل نشتري، لازمنا كذا. فالدعم اللوجستي المقدم من ميد جلوبال كتير مهم أيضا لنجاح حملة شفاء أربعة.
0: طب شو أبرز التحديات اللي بتواجه الأطباء بهيك حملة؟ يعني أكيد هذا الشيء إنه هن يتنقلوا بين المحافظات، وخصوصي يعني دكاترة ممكن جاي من برا لسه مو كتير أخدة على البلد، فشو أبرز التحديات اللي بتواجه الأطباء بهالحملة؟
2: هلا نحن ممكن يعني التحديات ذكرت لك، ممكن احيانا التحديات اللوجستيه، احيانا التحضير للحمله بياخذ وقت والوقت عم يكون شوي ضيق معنا يعني للتحضير للحمله، التواصلات مع اداره المشافي، تحضير المرضى، احيانا يعني بتحضر المريض ما بتحسن تجري العمل الجراحي بهذا اليوم او كذا، فالطبيب ممكن يعني يكون رايح مثلا لاجراء عمل جراحي بمحافظه ثانيه مثلا وما يمشي الحال يعني. ففي تحديات لوجستيه متعلقه بالحاله الطبيه للمرضى، متعلقة بالتنقلات، متعلقة مثل ما ذكرت لكم حتى بالميديا أحيانا بتأثر على الأطباء يعني، وبالتالي يعني إحنا عم نحاول نتجاوز هاي العقبات يعني. وزارة الصحة الحمد لله متعاونة معنا، لأنه يعني أي صعوبة بأي مشفى بأي قسم، عدم وجود مثلا أحيانا غياب مثلا حدا أو القسم مثلا إذا كان مفعال،
1: يمكن الأدوات كمان والأجهزة شوي
2: شراء طبعا الأجهزة والأدوات. لذلك إحنا عم نركز على مشافي بحيث نحسن نحن نقدم الخدمة كاملة للمريض. ونحن نشتغل فقط في مشافي يعني تابعة، يعني أغلب مشافينا تابعة إما لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي.
1: حلو كتير. طيب دكتور بلال، حابب تذكر لنا مثلا بعض العمليات النوعية اللي تم إجراءها خلال الفترة الماضية؟
2: يعني نحن في مشفى حمص الجامعي، يعني أحد الأطباء وفريقه هن فريق جراحة شبكية، يعني المريض عم يجي مع زوجته ساندته لحتى يفوت على
1: العملية
2: وعم يطلع يمشي لحاله، يعني هي واحدة من الشغلات كتير حلوة. الطفل عم يجي على مشفى المواساة أزرق، يعني عنده تشوه خلقي بالقلب، عم يطلع لونه مورد، يعني مثل ما بيقولوا بعد إصلاح العيب الخلقي الموجود بقلبه عن طريق حملة شفاء وميد جلوبال سوا. يعني بعض حالات حتى المصابين اللي تم إجراء بتر لقلهم مثلا لرجلهم أو لإيدهم أو لكذا، بعض الحالات الموجودة مثلا ببعض المحافظات، حالات الأورام مثلا كمان أنت وتنقذ حياة مريض، يعني
1: أكيد.
2: يعني إجتنا مريضة مثلا عندها كتلة كبيرة على الكبد ضخمة، والأطباء كانوا يعني من الصعوبة أنك تتداخل على هيك حالة بصراحة. دخل عليها أحد أطبائنا الدكتور مهدي، يعني الله يعطيه العافية، بدير الزور وبعض المناطق، بالتالي يعني أنت بتحس بال يعني وقت تشوف هاي النتائج يعني بتحس بالفرح أنك الحمد لله عم تقدم شيء جيد لبلدك، يعني الحمد
1: أكيد
2: لله.
1: أكيد.
0: طب يعني كمان هيك حكينا إنه في كمان فريق عم يتدرب هون بسوريا من الأطباء اللي مقيمين بسوريا، فكمان هيك صار معكم حالات من الأطباء اللي عم يتدربوا هون، هيك كمان هيك أشعر لك بدنك أو حسسك بالفرح؟
2: نعم. هلا يعني بحملة شفاء ثلاثة اللي إحنا بلشنا عملنا دورة لتنظير الكتف. لأنه يعني الكتف يعني وقت أنت بتعالجه بالتنظير بتوفر على المريض ألم كتير. فحضر معنا بروفيسور سوري من ألمانيا اسمه نائل الحاوي، يعني هو بروفيسور مختص بجراحة الكتف. فتحنا وقتها دورة للتسجيل بحلب وبدمشق، بالمشفى الوطني بدمشق ومشفى حلب الجامعي. سجلنا على أساس 20 شخص يسجل، بحلب سجل أكثر من 65 شخص، 65 طبيب مقيم وحتى أخصائيين، ودمشق كمان وصل العدد لـ70 طبيب، مع بالرغم من أنه طاقة الطبيب يعني الدكتور نائل بالعادة وقت بيجريها هي الدورة بألمانيا بيجريها عن طريق يعني 15 طبيب أو 20 طبيب ماكسيموم، ويعني الإجرة اللي بتتاخد لهيك دورات بألمانيا قد تصل لـ5000 يورو على الطبيب الواحد، لكن احنا عم نحاول نجريها مجاناً، ننقل الخبرة يعني من ألمانيا لهون. فوجود عدد كبير من الأطباء يعني حسسنا فعلا بكثير فخر. هاي السنة إجا كمان الدكتور نائل وأجرى هاي الحملة كمان جراحة الكتف بمنطقة تانية بمشفى إدلب الجامعي، وكان في تعاون وكان في تسجيل عدد كبير من المرضى حقيقة. فالتعليم يعني شيئين بيخلوا الناس ترجع على البلد، يعني وقت توفر انت التعليم والصحة.
1: صح.
2: والحمد لله يعني اللي شايفينه احنا انه في تطور كبير من ناحية الصحة وتعليم الأطباء يعني وتدريبهم، وعم نشوف يعني دائما في ورشات عمل بوزارة الصحة، شيء على التدريب على الإنتانات، شيء التدريب على الكوادر التمريض، ولحنا يعني عم نحاول نسد ثغرة من الثغرات اللي هي التدريب على بعض العمليات النوعية يعني.
1: طيب يعني بحسب خبرتك واللي شفته بالمستشفيات، شو أكثر شيء بينقصنا حاليا بسوريا من الناحية الطبية؟
2: والله الأكثر شيء المعدات، يعني
1: معدات
2: والأجهزة. فإحنا حتى مخططين يعني الحملة الجاية تكون حملة أجهزة، يعني حملة شفاء خمسة تكون مركزة أكثر شيء على الأجهزة.
0: على الأجهزة.
2: نعم.
0: طيب بالختام شو الرسالة اللي حابب توجهها لأي حدا مسمعنا هلأ؟
2: الرسالة اللي حابب أوجهها إنه يعني أنا حث كل الأخوة يعني الأطباء السوريين موجودين في الخارج على الشراكات بين بعض وعلى محاولة إنجاح المبادرات، يعني بحيث نحسن نحن نقدم خدمة جيدة للمرضى ونحسن نخفف العبء شوي على وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وقد ما نحسن نقلل الليستة هي تبع الانتظار تبع المرضى، لأنه ما في شيء فعلا أجمل من أنه المريض يطلع يعني يفوت مريض يطلع معافى بعد إجراء العمل الجراحي.
1: يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور بلال، لك ولكل الأطباء المتطوعين المشاركين بحملة شفاء 4.
2: الله يسلمك، شكرا كثير، السلام عليكم.
1: مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع مع منى وفقرة يلا موف، خليكم معنا.

0: صباح الخير على جديد. من وقت للتاني بنشوف مبادرات تترك أثر حقيقي بحياة الناس، وخاصة لما بيكون الأثر مرتبط بالصحة والعلاج وتخفيف معاناة المرضى.
1: واليوم بفقرة شوفي ما في رح نسلط الضوء على حمل

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
5: يا صباح الخير من جديد. كثير منا بياخد قرار أنه يبدأ رياضة، خاصة مع بداية أسبوع جديد أو شهر جديد، لكن غالباً أول سؤال بيواجهنا هو من وين بدي بلش، وهل لازم أتمرن كل يوم، وهل لازم أنه أجرب كل الأجهزة، وقديش لازم تكون مدة التمرين حتى أشوف نتيجة. الحقيقة أنه البداية الصحيحة هي اللي بتحدد إذا رح نكمل أو نستمر أو نتوقف بعد فترة صغيرة. اليوم بفقرة يلا موف رح نحكي عن أساسيات ممارسة الرياضة للمبتدئين، والأخطاء اللي لازم نتجنبها من أول يوم. لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع، بدي رحب بمدرب اللياقة البدنية كرم الحبش اللي صار معنا بالاستوديو. يسعد صباحك كرم.
6: صباح الخير.
5: يعني كوتش، قديش هذا الموضوع بيواجهك كل يوم مع كل المبتدئين؟
6: تماماً. إنه بينزل شخص هو يكون متحمس والآخره، بيلعب كم يوم بعدين
5: بيوقف،
6: بيختفي.
5: طيب أنا اليوم أول مرة بلعب الرياضة وفتت على النادي، شو أول شيء لازم ركز عليه؟ شو لازم يكون هدفي يعني بالأحرى؟
6: تماماً، هي الفكرة. أي. حددي الهدف.
5: تمام.
6: يعني هي أول فكرة، شخص إنه هو يحدد الهدف. ثانياً يعني الأشخاص، غالبية الأشخاص بينزلوا إنه بدي يتمرن أنا، فمثلاً هدفي أنحف، أو مثلاً هدفي أزيد وزن أو إلى آخره. وبتكون مثلا توقعات كثير عاليه مثلا انا بشهر مثلا بدي انزل 50 كيلو فرضا يعني نحن بنحدد الهدف ويكون هدف منطقي واقعي هي اول شغله. ثاني شغله نحن بدنا نعدل بطريقه التفكير بدنا نعدل بالعقليه انه انت الرياضه مو لا ما انا حبيت دواء تماما ما انا حبيت دواء لا هي انت بدك تخلي شيء اساسي من نمط حياتك
5: هي روتين حياه
6: تماما فبس تتعدل العقليه او طريقه التفكير بهذا الموضوع هون بنبلش تماما هون احنا بنبلش نشوف عن جد نتائج على ارض الواقع من جميع النواحي.
5: اي تمام. طيب هلا انت عندك شخص اول مره بيلعب رياضه كيف بتحط له البرنامج تبعه؟
6: هلا في خلينا نقول للجسم بالعموم في حركات اساسيه ما حنقول تمارين اساسيه رح نقول حركات اساسيه
5: تمام.
6: يعني مثلا الكوع مثلا شو بيعمل حركات الكتف شو بيعمل حركات الورك شو بيعمل حركات فنحن بنختار تمارين بتعمل تشمل حركات الجسم بشكل عام لحتى نعلمه على هي الحركات كبدايه. فنحن خلينا نقول الى حد ما تقريبا اول شهر او اول شهرين من التمرين ضمن النادي هو التركيز الاكبر لحتى الشخص يصير يعرف يتحرك مو لحتى يعرف يحمل وزن عالي او لحتى يعمل تطور كثير كبير. لا اول فتره اذا هو حدا مبتدئ ابدا ما متمرن اول فتره احنا اكثر شيء بنركز عليه نعلمه كيف يحرك عضلاته
5: عشان بعدين بالمستقبل ما مثلا يصير معه اصابه وقت يحمل الاوزان او
6: هيك يعني نبني صح. يعني مثلا اوقات بيجيني اشخاص بتكون مثلا هن متمرنين من زمان فبيكون في حركات معينه متعلمينها غلط اساسا
5: تمام.
6: فكبدايه لما هي هذا الشيء يعني علميا بغض النظر مو بس بالنادي لما شخص بيتعلم حركه حتى مثلا مشي يعني مثلا المشي لما البيبي هو عم يكبر يتعلم مشي فاذا تعلم بطريقه خاطئه فهو رح يضل هيك
5: تماما لا يكبر
6: لا تماما 100%. فنحن من البدايه بنحاول نحن نعلم صح لحتى هو يكمل صح.
5: تمام. طيب قد ايه لازم تكون يعني انا من اكثر الشغلات كمان اللي بستصعبها هي انه هلا انا بدي اروح النادي ساعتين ويروح من وقتي وهيك فقد ايه لازم باول فتره تكون مده التدريب؟
6: لا شفتي هي فكره انه يروح من وقتي
5: هي
6: فكره
5: هي غلط صح انا ما عم بيروح من وقتي
6: تماما هي فكره تعديل طريقه التفكير او تعديل العقليه انه انت عم تعطي ساعه مثلا لجسمك هي ساعه لصحتك يعني انت هون عم تستثمر بصحتك فانت عم تقدم شيء منيح لنفسك مثل مثلا الشغل اللي احنا بنشتغل نطلع مصاري مثلا
5: منا كل العالم بتحب الرياضه كوتش
6: صحيح بس يعني كمان مو كل العالم بتحب لما يصير عمره 50 سنه تكون صح. تاخذ
5: 100% لهيك شو الوقت المناسب يلي هيك لا نحن كثير اوفرنا ولا
6: تماما هلا في فكره كثير كثير كثير اساسيه انه الشخص كبدايه مثل ما قلت لك بيكون متحمس ويلا بدي اتمرن وهيك بينزل 6 ايام و7 ايام بيلتزم ممكن شهر شهرين بعدين بيوقف ليش لانه هو خلينا نقول حط جهد كثير عالي على فتره قصيره او حط مثلا حدد مده معينه هو بيقدر اساسا يستمر فيه
5: تماما
6: فانت بدك تحددي عدد ايام انت قدرانه انه تستمري فيه مع شغلك مع نمط حياتك الى اخره يعني فما في داعي خلص يلا 6 ايام او 7 ايام لا انت شخص مثلا عندك شغل عندك حياه اجتماعيه الى اخره عندك التزامات معينه خلينا نقول فمثلا فيك تستمري مثلا بثلاث ايام مثلا فينا نستمر فيهم ثلاث شهور يعني فيك تمرني ثلاث ايام انت بشكل دائم
5: ثلاث ايام كل تدريب شو بيكون مدته مثلا ساعه ساعه ونص كافي
6: هلا هي ما بتعتمد على مده هي بتعتمد على
5: التمارين
6: تماما يعني انت في عندك برنامج تدريبي طبعا البرنامج التدريبي بيكون محدد فيه التمارين محدد فيه وقت الراحه محدد فيه كل التفاصيل هي فانت بس خلصي تمرينك وخلص خلصي
5: طيب خلينا نشوف اول صوره ونحكي عن التمارين الموجوده فيها تمام شو رايك بهدول التمارين لشخص مبتدئ
6: هلا ممكن يكونوا مناسبين وممكن يكونوا شوي غير مناسبين يعني مثلا مثل تمرين السكوات بس تمرين السكوات خلينا نعتبره شوي
5: وزن.
6: صعب بغض النظر وزن او بلا وزن ممكن يكون شوي صعب كبدايه لحدا مثلا ما انا متمرن او العضلات مثلا ما لها كثير قويه تمام هلا مثلا التمرين الاول فوق اليسار هو بول داون هلا هذا اي شخص يقدر يلعبه لانه هو اساسا هون الوزن هو متحكم فيه وهو بيكون شخص يعني بس عم يحمل وزن ما في وزن جسم
5: تمام
6: التمارين اللي غالب الاحيان بيكون فيها مثلا وزن الجسم مو اي حدا بيقدر يلعبها مثل مثلا السكوات مثل مثلا البوش اب هدول تمارين بوزن الجسم او البول اب مثلا هدول صعب انه اي حدا يقدر يعملهم تمام فبنلجأ اكثر شيء للتمارين اللي بيكون فيها الوزن ما دخل بوزن الجسم
5: فيه. تماما
6: يعني مثلا البول داون هذا ثاني تمرين هو رو هدول تمرين للظهر مثلا هذا انكلاين بريس مثلا صدر اعلى خلينا
5: هذا اصعب تمرين انا بشوفه بحياتي
6: اوكي بس هون الفكره انه انت هون فيك تتحكمي بالوزن يعني مثلا هو حامل مثلا وزن معين انت فيكي مثلا تحملي وزن اقل فانت هون عم تتحكمي بالوزن الى حد ما هلا البلانك كمان تمرين اساسي لعضلات الكور بالعموم، اي حدا لازم يعمله. هو بيعتمد هون على مده تثبيت، فانت بتثبتي الوقت اللي انت قدراني عليه وتطوري شوي شوي مع بالوقت اللي انت عم تثبتي فيه يعني.
5: تمام. طيب كوتش، يعني دائما بنشوف فرق بين الانثى والرجل بالتمرين، فشو اللي بيفرق بيناتهم كشخص مبتدئ؟
6: هلا نحن خلينا نقول كتمارين او كعضلات هن نفسهم
5: نفس الشيء،
6: نفسهم ذكر ولا انثى هن نفس العضلات.
5: يعني كثير من البنات بيجي بيقولوا انه انا
6: ما بدي العب ابر بادي وما بخاف يطلع لي عضلات.
5: تمام، هي هي حافظها للجمله كوت.
6: بنشوفها بشكل يومي لانه
5: أي.
6: وقطعا قطعا هذا الحكي ما له صحيح. قد ما تمرنتي انت كبنت ما حتوصلي لمستوى عضلات خلينا نقول ذكوري. تمام، حتى لو تمرنتي مده طويله
5: يعني البنت
6: يعني رح تبني عضلات. وشيء منيح تبني عضلات اساسا يعني. شيء منيح من جميع النواحي، صحيا منيح لزياده القوه، تحمي حالك من اصابات واوجاع، ولما الواحد يكبر العمر انه يصير عنده خسارات عضليه كمان.
5: بس كوتش، يعني انا كثير بشوف بنات انه بصراحه من يلي بيلعبوا نادي ورياضه انه بيضخموا من فوق وبيطلع لهم عضلات، فهل عن جد البنت اذا يعني كثرت الاوزان بيطلع لها عضلات وبتصير ضخمه ولا لا؟
6: الوزن بالعموم للي بيبني عضلات هو اساس. تمام، بس في عندنا عامل كثير اساسي هذا بينغض النظر عنه، يلي هو عامل الجينات. هذا الشيء مو بس من ذكر وانثى، هذا الشيء بين البني ادمين كله يعني. يعني مثلا ممكن نجيب نحن شابين يعني والاثنين يلعبوا نفس التمرين ويلتزموا نفس الاكل ونفس النوم نفس كل شيء، بس هاد جينات وهاد جينات، واحد يتحسن بشكل كثير كبير الثاني لا. فعنا عمل جينات يعني، في اشخاص مثلا في بنات بتتمرن فعلا مثل ما انت قلتي بصير يطلع لها عضلات بشكل خلينا نقول
5: اوفر شوي.
6: تماما، بس هي جيناتها. فنحن هون اذا هي ما بتفضل هذا الشيء فنحن نلجا لطريقه تمرين خلينا نكون محافظين الى حد ما مثلا على النسبه اللي هي وصلت له او الشيء اللي هي وصلت له، ونركز على اماكن ثانيه حسب هي شو بدها تغير من ناحيه شكل. تمام، بس بالعموم من ناحيه قوه لازم تتمرني، لازم تحملي اوزان. تحملي اوزان اكيد هذا الشيء اكيد. كل ما شخص زاد قوة عضلاته قوة مفاصله فهو رح يحمي حاله.
5: تمام،
6: مع التقدم.
5: طب اذا هدف البنت هو شد الجسم وليس انه هيك طالع او تضخم المنطقه، شو التمارين اللي هي لازم تتبعها؟
6: تمارين لكل الجسم، لانه نحن لما نركز بنرجع نعيد، لما نركز على القوه الشكل رح يتحسن، رح يتحسن. يعني التغيير بالشكل خلينا نعتبره هو نتيجه ثانويه نحن فينا ما نركز عليها ابدا، وانت رح تلاقي الشكل عم يتغير بشكل كثير كبير. تمام، لانه انت فعليا عم تتمرني، عم تعملي عضلات، عم تعملي تمارين لكل عضلات الجسم. ف يعني تلقائيا انت العضلات رح تشد ورح يصير في شكل حلو. صح. بس نحن هون مع انه نحن ما لنا مركزين على موضوع الشكل، بس هو اجباري رح يصير هذا الشيء يعني، هاي نتيجه ثانويه. تمام، بس بالعموم يعني خلينا نقول كأنثى يعني اكثر شيء بيركزوا عليه مثلا موضوع الورك او عضلات الجلوتس الاخر، فنحن فينا نركز بهذا الشيء اكيد على برنامج تدريب. بس خلينا نقول الفرق الجوهري بين تدريب شب وتدريب بنت هو مو من ناحيه التمارين، هو من ناحيه بروتوكول الشهر خلينا نقول كيف بيكون منهج. امتى نحن مثلا بالنسبه مثلا الشاب نحن فينا دائما نكون مثلا خاص ضاغطين للماكس ويعطي مثلا
5: بكل هذا غير الاكل اصلا.
6: تماما، غير بيختلف كمان من ناحيه مثلا قديش الشخص بيحتاج مثلا كميه سعرات، كميه بروتين الى اخره، لانه الشباب عندهم نسبه عضلات اكثر فبيحتاجوا مثلا سعرات اعلى. صحيح. بيحتاجوا بروتين اعلى. بس هاي هي الفروقات.
5: طيب كوتش، هلا نحن حكينا عن الشباب والبنات، خلينا نحكي على الاشخاص اللي فوق سن الـ40.
6: اوكي،
5: اذا شخص اجا انا فوق سن الـ40 عم بيقول لك انه انا بحياتي ما تمرنت رياضه، فهل فاتني القطار ولا لا؟
6: لا لا اكيد، لا اكيد اي حدا بيقدر يبلش رياضه باي عمر. باي عمر، بالعكس يعني خلينا نقول عم يلحق حاله فعليا. فاكيد لازم يتمرن. هلا اكيد طريقه التمرين شوي مختلفه عن الشباب، بما انه يعني الشباب يكون عضلاتهم لسه اقوى شوي لحد ما مع تقدم العمر بيصير في خساره عضليه، هذا الشيء طبيعي. فإلى حد ما بس بتكون يعني بيكون عم نراعي هذا الموضوع أكثر، بس من ناحية طريقة التدريب، من ناحية كيف نبلش مع الشخص نفسه تماما، هو عنده نفس العضلات أساسا. بس فكرة التدريج دائما يعني نحن بنشوف هذا الشيء دائما عند الأشخاص بينزلوا بيكون عندهم حماس كثير عالي، بيبلشوا فورا بدهم يحملوا أوزان عالي. فهذا الشيء غلط، هذا الشيء دائما ممكن يسبب إصابات، ممكن يسبب آلام معينة بمفاصل بعضلات إلى آخره، ممكن يسبب تعضيل كثير كبير. يعني بينزل شخص مثلا متحمس كثير أو مثلا صار له قاطع فترة أو مثلا مو متمرن بيصير بده يحمل أوزان عالية، بعدين بيتمرن يوم يومين بعدين بيقعد أسبوع بالبيت لأنه معضل كثير.
5: طب يعني كوتش على هالسيرة، الشخص اللي بيعضل لازم بعدها فورا يتمرن ولا لا يرتاح؟
6: هلا حسب قديش معضل هو. هو اساسا يعني ممكن يكون واصل شخص لنسبه تعضيل كثير عاليه وهو قدران يتحرك لا اكيد يرتاح بس اذا تعضيل مقدور
5: بس قد ايه لازم يرتاح
6: يعني ممكن يوم يومين يعني لحتى بس يقدر يرجع يتحرك بشكل طبيعي بس هي يعني هي خلينا نقول نتيجه خاطئه لبدايه خاطئه يعني دائما بلش بالتدريج خلاص ما في داعي انت من اول يوم تنزل ترجع تحمل مثلا اوزان كثير عاليه لا بلش بالتدريج يعني اعطي حالك اسبوع اسبوعين لحتى عضلات ترجع تتنشط تقدر ترجع قوتك ترجع تتحسن شوي شوي وشوي شوي بترجع تطلع يعني ما حتفرق
5: ما في شيء ملحوقين
6: عليه تماما
5: طب كوتش هلا عم نشوف تمارين ل بنت عم تتدرب فشو رايك بهدول التمارين لاي بنت حابه انه تشد جسمها
6: طيب هلا تمرين بالصوره الاولى فوق هذا هيب ثرست بشكل اساسي هذا عضلات الورك او عضلات الجلوتس خلينا نعتبره تمرين كثير ممتاز لعضلات الجلوتس تمرين فينا نعتبره شبه اساسي يعني ثاني تمرين اللي هو السكوات كمان هي حركه يعني فينا نعتبرها من الحركات الاساسيه بس مثل ما قلت مو كل الاشخاص بيقدروا يعملوا تمارين بوزن الجسم
5: باول فتره
6: فنحن بدنا نشوف مثلا اذا البنت مثلا ما بتقدر تعمل سكوات بوزنه فنحن بنلجأ الى تمارين بالات مثلا لحتى نزيد القوه شوي شوي نزيد قوه عضلات الفخذ الامامي عضلات الجلوتس لانه هن العضلات الاساسيه بهذا التمرين بعد مع الوقت بتصير فيها تقدر تعمل سكوات ثالث تمرين هو لانجز هلا هو نوع من انواع السكوات بس هذا يعني فينا نعتبره مثل سكوات على رجل واحده لحد ما فهذا صعب
5: اصعب لسه
6: هذا اصعب للمبتدئين فخلينا نعتبره شوي للمتوسطين او المتقدمين يعني ممكن ندربه لحدا صار له فتره عم يتمرن عضلات رجلي اقوى مثلا
5: بس كمان انا بشوف الكوتشات اللي بيلاقوا نتيجه كثير سريعه مع المتدرب اللي عندهم فورا بيعطوه هيك تمارين
6: وانا ما شفت حدا عم يعمله صح
5: صح مظبوط
6: ما شفت حدا عم يعمله صح
5: مظبوط
6: دائما بيكون في غلط لانه الجسم انت عم تحطي جسم بوضعيه خلص انت عم تقولي للاعبه اعملي هذا التمرين تمام فاللعبه خلص كل فكره انه انا بدي اعمل هاي الحركه بدي انزل وبدي اطلع بغض النظر عم بعمل صح عم بعمل غلط خلص والجسم انت عم طبي عليه مثل ما تحمل معين تمام عم تأمري الجسم يعمل هاي الحركه فهو الشيء اللي رح يعمله انه هو رح يعمل الحركه بغض النظر كيف عم يعملها
5: بس بده يخلص
6: حتى نعمل الحركه فهون احنا بصير في عنا شيء اسمه تعويض يعني مثلا العضلات غالبيه البنات بتكون عضلات الفخذ الامامي عندها مو اقوى شيء فبيصير بيعوض بيصير بيحط حمل على الركبه بيصير بيحط حمل على الورك فبيصير في عنا توزيع للحمل على مفاصل على عضلات ثانيه فهون ما حيكون تماما صح. ممكن مع الوقت يصير في عنا وجع واصابه اذا صار شيء متراكم يعني لانه عم يعمل بشكل خاطئ فغلط نعطيه لاي حدا
5: مبتدئ تماما طب بالنسبه لهدول التمارين للشب
6: اوكي
5: باول فتره
6: اول تمرين هو بنش بريس تمرين لعضلات الصدر فينا نبلشه مع اي حدا لانه هون مثل ما قلت هون نحن عم نحط وزن نحن عم نتحكم بالوزن ثاني تمرين هو تمرين رو هذا عضلات الظهر كمان في اي حدا بيقدر يعمله لانه كمان فينا نحن نتحكم بالوزن هلا السكوات مثل ما حكينا عنه اذا الشخص قادر يعمله ممتاز ما له قادر يعمله بنلجا لبديل لحتى نقوي العضلات بعدين بنرجع له كمان هذا سكوات هلا البول اب كمان نفس الفكره هذا بوزن الجسم يعني ثابت ولا
5: اي
6: فكمان
5: بده جهد
6: تماما يعني ممكن يجي الشخص مثلا وزنه 80 او 90 كيلو او ممكن اكثر يعني صعب عليه اذا هو حدا مبتدئ يقدر يحمل هذا الوزن بهذا التمرين فبنلجا للتمرين اللي حكينا عنه بالبدايه اللي هو البول داون اللي هو نفس التمرين تماما بس هو بيكون عم يسحب وزن
5: تماما
6: فهون شوي شوي زاد القوه تبعه زاد القوه تبعه زاد القوه تبعه صار يقدر يوصل لهي المرحله
5: الكوتش كرم الحماس شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمه ونورت صباح سوري يعني بالنهاية مشاهدينا البداية صح أهم من البداية القوية وكل نتيجة كبيرة بتبلش بخطوة صغيرة هلأ صار وقت أنه نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا وبعد راجعين مع أيهم فقرة دنتست خليكم معنا

0: يا صباح الخير عن جديد. لما نحكي عن تسوس الأسنان، أول سبب بيخطر ببال أغلب الناس هو السكر والحلويات، ولكن الحقيقة أنه في عادات يومية وأطعمة ومشروبات ممكن تزيد خطر التسوس، حتى عند أشخاص بيعتقدوا أنه عم يهتموا بأسنانهم بشكل جيد. فهل فعلا السكر هو المتهم الأول دائما؟ وشو الأسباب الثانية اللي ممكن تؤدي لتسوس الأسنان؟ لحتى نعرف أكثر عن هالموضوع بنرحب بضيفتنا لكل أسبوع دكتورة لما نصيب. صباح الخير.
1: صباح.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: موضوع كتير مهم تسوس الأسنان، وفي ناس كتير بتهتم بأسنانها، رغم هيك بتلاقي في خطوط سودة هيك عند الأدراس خاصة. هلأ مجرد ظهور هذا الخط الأسود هل معناته تسوس؟
1: هلا بدنا نفرق بين التسوس وهذا الخط الأسود.
0: تماما.
1: شو هو التسوس؟ التسوس هو مرض بكتيري ناتج عن تفاعل هاي البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي داخل الفم مع السكريات والنشويات. وقت تتفاعل معها بتتغذى عليها تنتج لنا أحماض. هاي الأحماض بتسحب المعادن من المينا، وقت بتسحب المعادن من المينا ببلش يتشكل عندي أنا حفر، هي الحفر التسوسية.
0: حفر التسوس.
1: تمام. الخط الأسود اللي حضرتك حكيت عنه هو ما بيكون موجود عند كل العالم. خط أسود على مدى الأسنان كلياته هو ناتج عن وجود بكتيريا اسمها كروموجينيك بكتيريا. شو هي الكروموجينيك بكتيريا؟ هي بكتيريا ملونة، يعني بس تتفاعل مع المأكولات، بس تتفاعل مع السكريات وهدول الأشياء بتشكل لي هذا الخط الأسود.
0: هو مجرد لون يعني؟
1: هو مجرد لون، هذا ما بيعمل لي حفر. هذا الخط الأسود ما نفرق. أيوة. يعني كتير في ناس عندها، وحتى هذا الخط الأسود ناتج عن زيادة وجود معادن باللعاب. بقى متخيل انه هذا الخط الاسود، لما الناس اللي بيجوا لعندي بيكون عندهم هذا الخط الاسود بيكون عندهم نسبه تسوس كتير قليله. بسبب وجود هاي المعادن. بقى هاي هي التسوس.
0: طيب هلا انت قلتي انه تفاعل البكتيريا الموجوده بالفم مع السكريات، معناته السكر هو المتهم الاول بالتسوس.
1: مو هو الشائع انه هو المتهم الاول، ولكن ليس المسبب الرئيسي. تمام. بده يجتمع ثلاث شغلات. يا اما السكريات والنشويات القابله للتخمر.
0: أوكي.
1: اللي بتعطيني انا هذا التخمر اللي بينتج لي الحفر، يعني المسبب والبكتيريا والوقت والاهتمام. يعني انا ممكن في عندك شخص مثلا بياكل بالنهار وجبه سكريات بعد الغداء مثلا.
0: اوكي.
1: قطايف وهيك شغلات
0: مثلا. بحلو.
1: بحلو. هاي التحلايه ما في عندي انا مشكله فيها. أوكي. انه انت بعدها ريحت اسنانك من السكريات، ريحت من العصائر، من الاصبغه، من الملونات، من دول الاشياء. وقت نحن هاي لازم كمان نعرفها ولازم اقولها، وقت نحن بناكل مثلا سكريات، نشويات، شيبس، هدول الاشياء، بصير في عندي انا التفاعل بين البكتيريا وبين هدول الاكلات. أوكي. لمده 20 ل 30 دقيقه.
0: تمام.
1: انا التواتر كثير بهمني. اذا انت 20 30 دقيقه انا بعد ما اكلت مثلا
0: جات اكلت شيء ثاني، جات اكلت شيء ثاني،
1: تمام، بقى انا ماني عم ريح الاسنان لحتى تعوض لي هاي المعادن يلي فقدت اثناء تفاعل البكتيريا مع السكريات والنشويات والاطعمه.
0: يعني مثلا اذا بدنا نقعد نسهر، الافضل انه نحط كل الاكلات ناكلهم دغري دفعه واحده ونكمل السهره. مو كل السهره عم نقري.
1: لا، في ناس كل النهار كل النهار
0: سناكات، هذا تبع السناكات.
1: تماما. تلاقي مثلا قهوة، مشروبات، عصائر، بسكويت، شيبس، موالح، يعني أي طبعا.
0: معناتها أنت الضيوف عندك بتقدمي لهم كل الضيافة سوا؟
1: لا. أنا لك شخصية طبيب الأسنان غير بالحياة العادية. تماما. بقى لا، منضل عم نقرش بس إنه منعتني لك. وقدك ضل عم تنقرش بدك تعتني. يعني انت يعني ما عندي اي مشكله اصلا، الانسان خلق لياكل، يعني عادي بده ياكل، بس مشكلتي انا بالاعتناء بعد الاكل. يعني انت مثلا بناكل، احنا ما نفرش اسناننا قبل ما ننام، وبناكل قبل ما ننام شغلات مضره، وما بنستخدم الخيط السني ولا المضامد الفمويه ولا منزور طبيب الاسنان كل 6 شهور. طب شو بده يصير؟
0: اكيد راح تدهور حالك الاسنان. طب في نقطه هيك بحب اسالك عنها، انه في ناس اسنانهم منيحه ولكن بس ياكلوا حلو مثلا على درس معين بصير بيلمع. شو السبب؟ الحلو مو شيء ثاني.
1: تماما. لا، الحلو هو لما بيلمع السن على الحلو فهو دلاله على وجود نخر مبكر. بس نحن ليش بيتجاهلوا العالم؟ إنه خلص لمع دقيقتين وخالصين. لازم نروح عند طبيب الأسنان ليكشف لنا، تقول له أنا عميل مع هون على الحلو، فبس يكشف ويصور مثلا صور شعاعية صغيرة بيكشف لك إنه في نخر مبكر موجود بهذا المكان على الحلو وعلى البارد.
0: يوه.
1: احيانا هاي بتكشف لي وجود نخور مبكره او حساسيه اسنان. ولكن اذا لمع على السخن، يعني اذا بني ادم بيشرب مثلا نسكافيه بيلمع سن من اسنانه وبيلمع لمعه كتير قويه، هاي اللمعه عباره عن نخر واصل للعصب بحاجه الى سحب عصب،
0: بحاجه لسحب عصب.
1: كمان بيتجاهلوا لانه النوم لمع له دقيقتين يعني.
0: طيب في اكلات معينه مثلا مضره اكثر من الحلويات للاسنان؟
1: الشيبس لكن شيبس جداً مضر. الشيبس بقابل التخمر بشكل جداً كبير. وفي كمان هاي أنا لاحظتها يعني لحالي، هي البزر والموالح. شوفوا جربوا بعد ما تاكلوا بزر وموالح، بس عملوا بلسانكم على الأسنان بتحسوا قديش الأسنان عملت طبقة. هاي الطبقة بس تتخمر
0: ناتجة من شو؟
1: ناتجة من يعني هاي التجربة الشخصية. أيوة. من البزر والموالح.
0: الملح يعني ولا المكونات؟
1: الملح، الموالح، النشويات، المكونات، البزر كلياتها. فبتعمل لي انا مثل هيك طبقه فوق الاسنان. هي الطبقه اذا ما تفرشت وتنظفت منيح فبتتحول لتسوس وحفر بقلب المينا.
0: طيب في نقطه مهمه كثير، في ناس كثير بتقول لك طب انا فرشي اسناني وبشكل دائم وبشكل منتظم ولكن عم يطلع لي تسوس، شو السبب؟
1: مستحيل بده يكون خطا بالعادات اليوميه أو خطأ بالتفريش اليومي. يعني أنا المفروض أنا فرشي الصبح فرشي المساء.
0: أوكي.
1: خطأ باستخدام عدم استخدام وعدم الوعي للخيط السني. يعني أنا
0: دائما بتركزي على الخيط السني
1: طبعاً، لأنه أنا لهلأ بتفاجأ بالعيادة وقت بيجينا عالم بقول لهم تستخدم الخيط السني، بيقول لي شو هو الخيط السني؟
0: فعلاً ما
1: يعني ما في وعي يعني لهذا الموضوع. ما المفروض يكون مدارج، هو شيء أساسي ويومي وجداً مهم،
0: لازم يوم.
1: حتى إذا بتشوفوا مثلاً بيكون واحد أسنانه كلها تنضاف وأموره تمام، ولكن بنشوف نخور بين الأسنان وبتكون فايتة لقلب اللسة وتوغلة وفايتة للأعصاب، ولكن نحن للعين مجردة ما مبينة. السطح السن حلو، تعابيره حلوة، ما في أي سواد فيه، ما في أي حفر فيه، ولكن عم يوجع. بيجي على العيادة في بين الأسنان على هذا السن وعلى هذا السن في عندك نخر ممتد هيك وواصل للعصب ومشكلة كتير كبيرة. ليه؟ مو لأنه أنت عم تفرشي كل يوم، ممكن هذا البني آدم يكون فرشي مرة الصبح ومرة المساء بيستخدم مضامد، ولكن إهمال الخيط السني يؤدي إلى نخور بين الأسنان. مستحيل. وحتى جربوا عن جد فرشي أسنانك بطريقة جدا بروفيشنال وجدا حلوة واستهلك وقتك فيها، خلص هون انت شو كنت مفكر انه انا اسناني
0: أسنان كثير نظيفة.
1: استخدم بعد تنظيف الاسنان الخيط السني وشوف شو حيطلع.
0: ايوه
1: بين الاسنان. هاي شغلات مستحيل تنظف الفرشايه، مستحيل.
0: ولازم بين كل سن وسن
1: بين
0: استخدام
1: كل سن
0: الخيط
1: وسن. بين كل سن وسن استخدام الخيط السني. حتى في هلا درجه الماركات الجديده بيجيك مثل عصايه.
0: أيوة.
1: باخرها خيط تمام. هي اسهل للاستخدام، انه تلف هون وتلف هون وتستخدم هدول وتستخدم هدول، بقى انت لحتى اسهل للعالم
0: احنا
1: مستخدمها. وحتى درجه الووتر فلوس، يعني حتى اذا كنت انت كثير قليل مروه
0: ضغط المي.
1: ضغط المي بس. أوكي. انا ما بحب لانه ممكن يعمل لي شوي مشاكل باللسه اذا انت مانك معلم فيه.
0: طيب معجون الاسنان نفسه له علاقه بحمايه الاسنان من التسوس؟
1: طبعا. في عنا احنا انواع المعاجين كثير كبيره، ولكن انا بحب انه استخدم اي نوع بالحياه ولكن مكتوب عليه فلورايد او الحمايه ضد التسوس. شو هو الحمايه ضد التسوس؟ بيكون موجود بقلبه ماده الفلورايد. ماده الفلورايد بتزيد لي تمعدن السن، يعني بترجع بتعمل لي تعويض للمعادن المفقوده بسبب تخمر النواتج عن البكتيريا.
0: اوكي.
1: بقى هو لهيك مهم الفلورايد، ولكن عند الأطفال نحن بنحذر على استخدام الفلورايد لأنه ممكن يصير في عندي أمراض على الكبر الفلوروسيس، لأنه نحن مثلاً مياه سوريا مفلورة أصلاً، بقى نحن ما في داعي نضيف فلورايد على الولد على البيبي، بقى بس يكبر يصير في عمر مناسب نستخدم له فلورايد أو تطبيق الفلورايد عن طبيب الأسنان للطفل كل 6 أشهر. طبيب الأسنان بطبقه بطريقة جداً آمنة وفعالة.
0: حلو.
1: مثل قوالب، تجي قوالب هيك فلين وبنحط بقلب المادة وبنحط له اياها للولد 2-3-4 وبنخلي له اياها على
0: الاسنان المؤقتة،
1: الاسنان اللبنية والاسنان الدائمة. والاسنان بيستخدم لجميع الاسنان الفلورايد وجدا مهم لزيادة تمعدن الاسنان.
0: حلو. طيب في عندك معاجين الاسنان انه تبع التبييض، في ناس بتستخدمها بشكل دائم، هل لازم يوازنوا بينه وبين معجين ضد التسوس؟
1: في عنا معجين مثلا للحساسيه الاسنان، للعالم اللي بيعانوا من حساسيه الاسنان، يعني حتى انت بتعرف انه انت بتعاني من حساسيه الاسنان بتعمل تسحب هواء بارد فبيلمعوا الاسنان كلها، تكون انت تعاني من حساسيه الاسنان. لا لا لا، المعجين مبيضه. في عندك كمان بيتقسموا، في عندك بالفحم، وفي عندك بهدول الماركات الجديده النازله امنه، ولكن هلا الفحم مثلا غير امن على استخدامه كل يوم، لازم تسال طبيب الاسنان. الفحم بيعمل لي كحت بالاسنان، بيعمل لي اهتراء بطبقه،
0: هو فحم فحم يعني بيكون
1: بقلبه، ايه فحم بيعمل لي اهتراء بقلبه، بيكون حتى شغلات كاشطه للطبقه لتشيل التصبغات الموجوده داخل على سطح اللسان. هذا نحن ما نصير نستخدمه يومي، المفروض نستخدمه مره لمرتين بالاسبوع ماكسيموم، لحتى ما نصير تستخدم اول مره بتلاقي واو فرق وواو فرق وبعدين بصيروا صفر، لانه نحن راحت طبقه المينا
0: الطبقه،
1: كل ما تقشط طبقه المينا العاج لونه اصفر اصفر بقى بصير لون الاسنان. الفلورايد المفروض يومي،
0: يعني اللي هو العادي
1: يومي،
0: اليومي
1: وتبع الحساسيه يومي، لانه بسكر لي المواشير المينائيه المفتوحه اللي بتعمل لي الحساسيه. فكله سيف، ولكن معجين التبييض ما بصير نستخدمه بشكل يومي ابدا.
0: تمام. ختاما، هلا في ناس مثلا بيستخدموا ادويه تنحيف كذا، فبيقدر تمه ناشف عنده جفاف، له علاقه شيء بالتسوس؟
1: 100%. قلت لك وقت بصير في عنا تفاعل البكتيريا الموجوده بالفم مع بقايا الاكل بينتج لي هي الاحماض، بفقد لي بيسحب المعادن للمينا.
0: ايوه،
1: مين بيعوض لي المعادن للمينا 20 ل 30 دقيقه؟ اللعاب. بده يكون محمول، اصلا اللعاب موجود بقلبه معادن بتعوض لي الفقد اللي صار. وقت بصير في عندي انا فقدان باللعاب او يعني اللعاب قلل، فانا بصير في عندي خطر تسوس اعلى بألف مره من انه انا موجود اللعاب. اللعاب هو خط الدفاع الاول للمينا.
0: شكرا لك دكتوره، معلومات كثير استفدنا منك. واهلا وسهلا فيك. يعني مشاهدينا، بالنهاية حماية الأسنان ما بتعلق بس بتخفيف السكر مثل ما حكينا، وإنما بمجموعة عادات يومية بتفرق على المدى الطويل. فاصل صغير ومنرجع مع هدير وفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، ووصلنا معكم لفقره كلام ميديا، وبدي رحب بهديل مره ثانيه. صباح الخير هدي.
1: صباح الخير هدي.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير ايها من جديد. وبفقره كلام ميديا كمان مثل ما تعودنا في اضاءه سريعه لابرز ترندات السوشيال ميديا يلي رح نتعرف عليها بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. من بين مخلفات الحرب طلع ابداع سوري لافت. حرفي سوري قرر ما يخلي القذائف الفارغه تضل رمز للدمار، حولها بلمسات ايديه لقطع فنيه منقوشه بالنقش الدمشقي الاصيل. فكرة كانت أنه حتى أصعب الأشياء ممكن يصير إلى معنى جديد. هالقطعة صارت تحكي عن التراث وتحمل رسالة أمل، بتقول أنه جمال ممكن نلاقيه بكل شيء إذا عرفنا كيف نطالع الجانب الحلو منه. وهيك بدل ما تضل تذكرنا بالحرب صارت تحكي قصة عن الإبداع والحياة. لهيك سوا منشوف هالفيديو.
3: نفس القطع اللي حاربنا فيها المحتل وطلعناه من بلادنا، فضل من الله لأنه دائما الصانع السوري والدمشقي بالذات بحب من جيناته أنه يساوي لوحات فنية من مخلفات الحروب. ساوينا قطع من مخلفات الحرب، حفرنا عليها زخارف دمشقية رائعة كلها يدوي 100% لتصير هالقطعة لوحة تزين فيها بيتها.
2: يعني أكيد حلوة. مخلفات الحرب بتذكرنا قدي فترة الحروب هي فترة صعبة ومؤلمة، أكيد ما فينا ننساها، ولكن هي بتكون هيك شاهدة على أنه نحن اليوم وصرنا في رسالة أمل جديدة.
0: صح.
2: في حياة وانتصرنا أكيد. على فكرة كنت عم بقرأ الكومنتات تبع اللي على الريل، لقيت تفاعل كتير واسع من يعني المتابعين العرب أو يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب. لفتني كتير بصراحة ردود أفعالهم.
1: الفكرة كتير حلوة
0: جدا، جميلة للأمانة. يعني
1: وقطعة يعني حلوة حلوة،
0: قطعة كتير حلوة، ويعني ما ممكن أنه تخطر على بال حدا. يعني أنت عم تجملي قطعة هي كانت يعني كيف بدي أقول لك سبب لمعاناة كذا سنة. ف يعني
1: يعطيها
2: والأكيد أنه يعني قد ما تزينت هيدي القطعة دائما هيك في غصة جواتنا بتذكرنا انه في ايام صعبة كلياتنا اضطرينا نعيشها، لانه نحن هلا كنا عم نحكي كمان بهذا المجال، فنحن حنبقى مع بعض بنفس الوجع، ولكن كمان في سيدة حولت وجعها لهيك بصيص امل، فتعالوا نتعرف شو القصة. سيدة بالشمال السوري قررت تصنع ربيعها بايديها، حولت خيمتها البسيطة للوحة مليانة ورود ونباتات رغم كل الظروف الصعبة، زرعت حواليها الوان وحياة ولفتت خيمتها انظار كل حدا شافها، وبقصتها وجهت رسالة حلوة إنه الأمل ما بده مكان كبير ولا إمكانيات ضخمة. لهيك سوا رح نشوف شو قالت هالست.
4: يجوا تصوروا الشباب
5: على الورد اللي عندك
4: من كتر ما كان عندك ورد.
5: ايه ايش قلتي لي؟ المخطوبين جديد يجوا ياخذوا منها.
4: المخطوبين جديد يجوا يتصوروا ياخذوا لهم هيك كام صورة حلوة لحد الورد. وين ما رحت بزرع الورد لأنه هوايتي، بحب الورد كثير.
5: حتى بالمخيم زرعوا.
4: وتخفيف من معاناة النزوح والضغط اللي مر علينا.
5: أهم الأنواع اللي عندك هون؟
4: عندي مثل هلق المجنوني، المليس.
5: هاي اسمها مجنوني؟
4: المجنوني. في عندك الصبارة، في عندك الأوليفيرا.
5: هاي بيعملوها علاج أو شيء للبشرة؟
4: ايه ضد البشرة. هاي ايه في من هلق لساك مزروع جديد لسه ما فتح. هاي دم العاشق، هاي مفضلة كل الورد.
2: يعني قلوبنا مع هاي السيدة أكيد. أكتر شيء بيخلينا نكمل قد ما كانت ظروفنا صعبة هو الأمل. وصراحة ما حدا قادر يعطينا هذا الأمل إذا ما نحن خلقناه بإيدينا. أكيد وضع السيدة حيكون سيء، هي يعني مهجرة ونازحة، ولكن هي ما استسلمت، حاولت تخلق بيئة جديدة تشبه البيئة اللي كانت عايشة فيها. فإن شاء الله هيك الله بيفرجها على كل أهالينا.
0: يا رب. هذه صراحة يعني هذا من أكثر الفيديوهات اللي عطتني طاقة لليوم وأمل. يعني وقت تشوفي هيك فيديوهات وهيك أشخاص بفرفح قلبك عن جد من جوا. يعني وقديش يعني فعلا هذا الشيء بأكد لك إنه سيدات البيوت وأمهات البيوت دائما بيزيدوا روح للمكان اللي هن فيه.
1: صحيح. يعني روح معروفين يعني تماما، معروفات بهذا الموضوع إنه يعني

0: فيها.
1: ايهم انت هيك يعني بما انه هلا ذكرت زوجتك، في هيك شيء بذكرك بزوجتك هي هيك عاملته بالبيت لطيف، كل ما تفوت على البيت بذكرك انه ايه هي زوجتي عامله هذا
0: والله الكورنر؟ هي شاطره ومشهوره بتزيين يعني صينيه القهوه مثلا والضيافه وهي التفاصيل الصغيره كثير بتعتني فيها.
2: اكيد هلا اول شيء
1: نوجه لها تحيه،
2: نوجه تحية أكيد لمدامتك أيهم. بدنا نقول إنه قلوبنا مع جميع السيدات بسوريا، الله يفرج عليهم كلياتهم، وحتابع معكم باقي أخبارنا. ومن أجواء الفرح للحظات توتر، هيك كان المشهد بمنطقة المزبة اللات شرقية بعد ما اندلع حريق بأحد الشوارع بسبب ألعاب نارية انطلقت خلال العرس. مشهد أثار تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا، خصوصاً مع انتشار فيديوهات للحريق، وخلى كتير ناس يحكوا عن ضرورة الحذر باستخدام الألعاب النارية بالمناسبات، لأنه لحظة احتفال بسيطة ممكن تسبب أضرار كبيرة إذا ما كان في انتباه كافي. لهيك سوا منشوف هالفيديو.
3: خربت الأعراس، ليكو شو رح تساوي؟ ليكو شو نلبيت الشجرة؟ إجا عرس شغال الفتاش وهربوا. ليكو ليكو خربت الأعراس، ليكو شو رح تساوي؟ ليكو شو نلبيت الشجرة؟ إجا عرس شغال الفتاش وهربوا. ليكو ليكو
2: يعني يا جماعة دائما بنكرر إنه خلال المناسبات الفرحة كتير حلوة، وكلياتنا اكيد رح ننبسط لما نشوف ناس ثانيه عم تفرح، ولكن نفرح بحذر، نكون مسؤولين. يعني سبق ونحن حذرنا من موضوع الالعاب الناريه وحتى الرصاص وهدول الاشياء اللي يستخدموا خلال الفرح. انا برايي انه في اساليب ممكن نحن نحتفل فيها بوعي اكثر، يعني
0: ما بكل مكان، يعني مثلا بين هذا المكان انه في شجر على اليمين وعلى اليسار، يعني صعب انه تحط العاب الا ما يروح مثلا الصاروخ او شيء يروح هيك
2: صح او شراره من اللعبه
0: ايه، فحيأذي يعني حيأذي، منيح ما داخل على شيء بيت مثلا.
1: اكيد للامانه انا ما راح اقول شيء لانه انا كثير جعبالي بعرسي انه حط يعني شو اسمه
0: العاب ناريه، مكان برا البلد
1: فاختار طبعا. ايه لو سمحتوا لا تمنعوا هلا من هون لعرسي، لا تمنعوا الالعاب الناريه.
2: لا منى اكيد حتحط العاب ناريه بعرسها، بس هيك تتبع معايير السلامة.
1: اكيد اكيد بمكان ما فيه شجر وبمكان امن.
2: انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا، وبدي اتمنى لكم بقيه النهار سعيد.
1: شكرا هدي، شكرا لك. مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لفقره الاي اي، خليكم معنا.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات.

0: نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مشاهدينا، الذكاء الاصطناعي كل يوم عم يفتح باب جديد للابداع، واحيانا فكره بسيطه بتعطينا فرصه نشوف الاشخاص بشكل مختلف تماما.
1: ومع اجواء كاس العالم يا ايهم، حبينا نعمل تجربه خاصه بصباح سوريا ونشوف كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يعيد تقديم مذيعي البرنامج بروح المنتخبات اللي بيشجعوها.
0: يعني لو كان التشجيع له شكل وصوره، كيف ممكن يطلع كل مذيع بنسخه مستوحاه من منتخب مفضل عنده.
1: ولحتى نعرف أكثر عن هالتجربة وكيف انعملت، منرحب بضيفنا خبير الذكاء الاصطناعي يزن النونو، يلي دايماً بحضرنا شغلات ومفاجآت جديدة. يسعد صباحك
2: يا رب. صباحكم يا رب، كيفكم؟ شو الأخبار؟
0: أنت كيفك؟
1: والله الحمد لله متحمسين يزن.
2: والله وأنا كمان.
0: هلأ أول شيء، شو الفكرة يلي عملتوها؟
2: هلأ عملنا فكرة كتير فانتازيا وسريالية كتير بعيدة، يعني هي مو بس كرة قدم، لا عملنا شيء بعيد تماماً.
0: أيوة.
2: بس بيروح كأس العالم وأجواء المنتخبات اللي موجودة حالياً بالنصف النهائي.
1: تمام.
0: خلينا نشوف.
2: يلا يا رب.

0: شو هيدا يا يزن؟
1: أبدعت.
0: أي والله حلو.
1: جميلة جدا أول شيء الفكرة، بس يعني آخر شيء أنا عندي تحفظ إنه ليش حطيت له التاج لميسي؟
2: يعني هلا هو أنا بصراحة ريالي بحب رونالدو، بس يعني ما فينا ننكر بصراحة يعني.
1: زميلتنا براءة هلا قاعدة فوق بالجاليري وشمتانة فينا عم تضحك، بوجه لك تحية زميلتي براءة وبقول لك يعني خلص الله يسامحك.
0: طيب يزن هلا الفكرة بشكل عام يعني أنت لا أنت للذكاء الاصطناعي فكرة ولا هو لحاله عمل هاي الأشياء؟
2: لا هلا طبعا فكرة وأغلبهم هن يعني هلا مثل أول فكرة تبع كيليان هي ترند حاليا، كيليان دكتاتور وهيك الشغلات اللي عم بيعملوها عليه، ونفس الشيء غنية لامين يامال والمنتخب الإسباني كمان ترند. أما بالنسبة للمنتخب الإنجلترا يعني هو اسمه
0: هو أنت حطيت
2: أسود الثلاثة 100% أيوة. فحطيتك أيوة. أنت وهاري كين وبيلينغهام أسود الثلاثة وفي وراكم أسود وهيك
1: أيوة.
2: وكمان نفس الشيء بالأرجنتين إنه بصراحة كتير
0: كثير
2: ما في شيء نحط له لانه هيك يكون شيء ملكي تاريخي وهيك.
1: طيب يزن قد ايه اخذت معك يعني كل هذا الفيديو قد ايه اخذ معك وقت؟
2: هلا بصراحه هالمره اخذ شوي وقت اطول من الفيديوهات اللي بنعملها بالعاده، لانه كانت الفكره اخذت وقت اكثر. الفيديوهات عملناها بمنحى سينمائي اكثر، ان كان الصور ان كان التحريك، فتقريبا هلا مثل هيك فيديو بياخذ بين 3 إلى 4 ساعات.
1: طب تورجينا هيك
0: الادوات او
1: شو الادوات؟
2: يلا هلا مثل العاده نحن بنبلش دائما الصور على النانو بنانا، بنبلش نحن بالفكره، بعد ما طلعنا الفكره بنبلش شوي شوي نعمل الصور.
0: يعني الصور انت
2: يعني بالبدايه مثل ما شايفين هلا بلشنا بصور كيليان مبابي بالمكان اللي نحن بدنا اياه، هيك نحسه مثل كانه هو مو بتجمع منتخب.
1: هلا انت بلشت في المكان اللي ورا، انت كيف عملته؟ يعني انت
2: كمان نفس الشيء اول شيء بعمل المكان
1: تمام،
2: انا مشان كل الصور يكونوا بنفس هذا المكان، انا احفظ هذا المكان اعمل له شيت يعني انا اخذ هذا المكان باكثر من
1: زاويه
2: 100%. بعدين ببلش صور كيليان مبابي شخص مشهور، مجرد ما انا اقول انه بدي كيليان مبابي بلباس ديكتاتوري او هيك لباس ضابط او كذا فخلص بيطلع لي، ما في داعي انا اكون عاطيه ريفرنس. بعدين بطلع عده لقطات عده زوايا لحتى انا بالتحريك اخذ راحتي، يعني مو شرط اخذ من زاويه واحده، لا انا اكون ضامن كل الزوايا اللي بدي اياها مثل ما بدي. ناخذ كلوزات وايدات بعدين طلعنا صورتك هون اجباري بدنا ريفرنس، فبتطلع معنا هي الصوره. مره طلعنا على حالك، مره انت ومبابي كمان هيك عم بتخططوا وتوزعوا.
1: اوكي انا كان شعري مفروض ونربط.
2: في اكثر من
1: كامبين رسميه اكثر. والله حبيت شعري هيك تعتمد هي التسريحه.
2: هي الاي اي اعطانا فائده جديده التسريحات.
1: تمام.
2: بعدين نحن بننتقل على المشهد الثاني اللي هو تبع المنتخب الاسباني كمان مثل ما شايفين اول شيء طلعنا المكان نحن مشان نحافظ على الجو العام تبع المشهد
0: تبع المونديال
2: 100%. بعدين صرنا نطلع مبابي لامين واخوه الصغير كمان لانه كانت
0: وهي كل هاي الصور هي مولده بالذكاء الاصطناعي،
2: هي كامله بالذكاء الاصطناعي. طلعنا عده زوايا
0: وبعدين انت بتحرك الصور صح؟
2: 100% على هالمره حركناهم على الكلينج 3 لأن السي دانس ما بيحرك صور مشاهير لأنه بيكون في عليها مثل حقوق. أنت ما فيك تحرك صورة هذا اللاعب لأنه عليه حقوق.
1: تمام.
2: بس أشخاص محددة إنه هن اللي شارين هاي الحقوق فيهم يشتغلوا هذا الشيء. بس الأما نحن إنه بالباقي ما فينا، فنضطر نحرك على الكلينج 3.
1: تمام.
2: هون طلعنا روز.
1: هون عملت لك كذا مشهد لروز.
2: 100%. إحنا بنشوف يعني بنطلع أكثر من صورة.
0: كذا صورة وأنت بعدين.
2: نشوف الأنسب بعدين نحن بنحرك فيها.
0: اوكي
1: تمام.
2: المنتخب انجلترا كمان نفس الطريقه، بنطلع الجو العام اول شيء بعدين بنبلش صور. هذا كامل على النانو بنانا. بعدين النانو انا بنانا. اللقطات اللي انا عجبتني بحركها على الكلينج 3
1: تمام.
2: وهي المشهد الاخير تبع ميسي وعمار وبراء.
1: طب يزن انت شخصيا اي الاقرب لقلبك؟
2: هلا من اللي ضالين والله ما ضللنا غير المنتخب الفرنسي يعني
1: مو عن جد
2: كل ما نشجع حدا عم يطلع شو بدنا نعمل.
1: طيب يعني قالوا لنا فوق انه في فيديو كمان انت عامله الجمعه الماضيه
2: 100%
1: وصار معك ظرف وما احسننا انه نحن نعرضه صحيح. ففينا نحن نشوفه هلا
2: يلا
1: خلينا نشوفه هيك كيف جهزته من جهازك اول شيء عبين ما
0: هلا انت هون ما حاطط فرنسا صح؟
2: هون بلا اول شيء
1: انا مع فرنسا
0: والله هيدا فرنسا كان طيب ماشي
2: اول لانه لابس لباس ضابط وهيك
0: هلا انا معرفت فعلا انه بس انه مبابي فرنسا صح.
1: جاهز الفيديو
0: يلا يلا عرضوا لنا اياه،
1: نعرضه بعدين نشوف.

0: رائع. شو هاد؟ بدي ابكي انا هلا عن جد، دمعت
1: لي والله والله والله شيء بزعل وقتها والله.
0: شو عملت يا
2: بس وينك شو هالاشياء الحركه هيك لما
1: طلع الكلام بلجيكي طلع.
0: شو عملت بهذا الفيديو؟
1: هلا هون نفس الشيء، هون هالمرة بس عملنا على المنتخبات اللي كانت الأسبوع الماضي ونص صراحة للأسف. يا حتى لاحظتوا أنا المنتخبين اللي أنا كنت لابسهم إن كان البرتغال أو المغرب الاثنين طلعوا للأسف يعني، فهالمرة عملنا بس إنه نحن إن والمذيعين وهيك بالمنتخبات اللي كنا عم نشجعها كنا
0: ثابتاً.
1: فأول شيء بنطلع صورنا كريفرنس باللباس اللي نحن بدنا إياه يطلع.
2: أوكي.
1: بعدين هون بنبلش نحن هالمرة ما في داعي أعمل صور أساساً، لأنه بما أنه الشخصيات ما لها كتير مشهورة على جوجل أو عليها حقوق
2: فينا أنا بيحركها
1: 100% مجرد ما أعطي هذا الريفرنس للسي دانس مع برومت بدون صورة أنه نحن نبلش بصورة بس الريفرنس صورتي الشخصية بصير بيعطيني فيديوهات، يعني مثل ما شايفين هون أول واحد بعدين هون الثاني، هدول كلهم فيديوهات يعني هن ما لهم صور. ايه بعدين نحن على المونتاج بنطبقهم سوا لحتى تطلع معنا النتيجة.
0: يزن انا عندي كثير فضول اعرف كيف عملت فيديو ايهم وهيك وقت عمل هيك ولقط الشكر
1: كله ضمن برومت واحد هذا.
0: والله
1: مجرد انا هلا هون ليك عامل صورتك لابس منتخب ألمانيا. بلجيكا. ببرومت واحد انا بوصفه للشات جي بي تي بقول له بدي يكون عم يمشي يمسح الشعار المنتخب البلجيكي يعمل هيك سحر يطلع شوكولا بهذا البرومت البسيط اللي انا عم بحاكي فيه شات جي بي تي، هو بيعطيني برومت اطول طبعا. هذا البرومت انا بعطيه للسي دانس مع صوره الريفرنس ليعطيني هي النتيجه.
0: قد ايه بياخذ وقت تقريبا؟
1: هذا كثير كان سريع هذا ما
0: عن جد؟
2: هذا دغري على نفس البرنامج
1: 100% لانه على السي دانس فكتير كثير اسرع، ما في داعي انا اول شيء اعمل الستوري بورد صور بعدين حرك بعدين ارجع منتج. لا هون كله ضمن برومت واحد.
0: وبالنسبه للموسيقى المستخدمه؟
1: الموسيقى لا هي لحالها يعني على المونتاج.
2: شكرا لك يا زلمه.
0: شكرا يا زلمه.
2: هلا بدي اخذ الفيديو هون اقعد هيك مخمخ
0: عن جد وانا كمان.
1: شكرا
2: لك. شكرا لك يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك يا رب.
2: مشاهدينا هيك بكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، تبقوا بخير ونشوفكم بكرة بنفس الوقت.
0: شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم في الجولة. نبدأ بالعناوين. بعد انتشال الجثامين ارتفاع عدد ضحايا انقلاب العبارة بدير الزور إلى 6 وفيات، وفرق الدفاع المدني تشير إلى أن طفلين 2 ما زالا في عداد المفقودين. ضمن الجلسة 5 محكمة الجنايات بدمشق تستكمل محاكمة عاطف نجيب وتخصصها للاستماع إلى شهود الحق العام. بسيارتين مصفحتين وجرافة، قوات الاحتلال تتوغل في قرية معرية بريف درعا وتزيل سواتر حجرية أقامها الأهالي على طريق ثكنة الجزيرة. تصعيد متجدد، واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات على إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز ويحذر من أزمة طاقة عالمية.

0: أفاد الدفاع المدني في محافظة دير الزور بانتشال جثامين ضحيتين جديدتين من حادثة غرق العبارة في نهر الفرات، لترتفع حصيلة ضحايا حادثة انقلاب العبارة إلى 6 وفيات. وأضاف الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ انتشلت جثمان الطفلة ألين الوجاع في بلدة مراط، إضافة إلى جثمان الشاب حمود السعلو في منطقة حوجة صقر. هذا وذكر الدفاع المدني أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن طفلين اثنين ما زالا في عداد المفقودين بحادثة غرق العبارة. وكانت محافظة دير الزور قد شهدت حادثة جراف عبارة نهرية كانت تقل نحو 35 شخصا بمياه نهر الفرات، إضافة إلى ارتطامها بأحد أعمدة جسر السياسية، الأمر الذي أدى إلى انقلابها وسقوط جميع من كانوا على متنها في النهر. للمزيد معنا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، إذا كان ثمة تضارب في الأرقام حول حصيلة الضحايا الوفيات والغرقى وأيضا الإصابات والمفقودين، حدثنا عن آخر التحديثات بهذا الخصوص.
1: تحية لك يا آلاء والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة التضارب في هذه الأرقام هو جاء بسبب أن هذه العبارات هي تعمل بشكل كانت غير شرعي أو ربما غير مسجل، ربما هو شكل شرعي لا يوجد معارضة من قبل الحكومة باستثناء يعني أوقات العمل، لكن أعداد وأسماء الأشخاص الذين ينتقلون من ضفة إلى أخرى هي غير موثقة، فلهذا الأمر كان يعني هناك تضارب في الأرقام. وعندما وصلنا فور وقوع هذه الحادثة إلى شواطئ النهر والتقينا بعض الناجين، قال أحدهم بأن العدد يعني يتجاوز 50 شخصا وهو كان على متن هذه العبارة، آخر قال يعني 40 شخص، فهنا كانت يعني الإحصائية متضاربة بشكل كبير، لكنها من المؤكد بأنها يعني تجاوز عدد من كانوا على هذه العبارة النهرية أكثر من 30 شخصا من أهالي محافظة دير الزور. ارتطمت هذه العبارة بداية في يعني إحدى العضادات في جسر السياسي الذي تعمل الحكومة الآن على إعادة تأهيله، وبعد ذلك يعني توقفت هذه العبارة بشكل تام، أو ربما هي توقفت قبل أن ترتطم بسبب عطل يعني فني في يعني المحرك، ثم بعد ذلك ارتطمت في أحد الأعمدة وانسحبت باتجاه الجسر الحربي الذي كان قد أنشئ يوم الأربعاء الماضي من قبل وزارة الدفاع السورية والدفاع التركية، لكن كانوا يعتقدون بأن العبارة يعني تتوقف عند الجسر، لكنها حقيقة لم تكن هذه يعني النبوءة دقيقة، إذ أنها يعني غرقت تحت الجسر، فجميع الذين نجوا من هذه العبارة قد يعني تجاوزوا أو يعني تجاوزوا الجسر يعني من المنطقة التي هي أسفله، ثم خرجوا من استطاع منهم الخروج على الجسر الحربي وإلى الشاطئ بعد ذلك. فرقة الدفاع المدني وصلت إلى المكان وأنقذت أو استطاعت إخراج يعني بعض هؤلاء الناجين إلى المستشفى للتأكد من سلامتهم وأنه لا يوجد هناك أي يعني بعض الأعراض أو ربما بعض الإصابات التي قد تؤدي إلى مخاطر. فاستطعنا توثيق في الساعات الأولى 7 أشخاص وصلوا كمصابين وطفلين وصلوا كيعني وفيات إلى يعني مستشفى دير الزور الوطني. كذلك الأمر يعني بعدها كان هناك يعني وصول بعض الأشخاص، إذ وصل عدد الناجين الواصلين إلى المستشفى الوطني 11 شخصا واثنين من الوفيات، ثم بعد ذلك عثر على جثة طفلة في منطقة الطابية جزيرة أيضا نقلت ليصبح 3 أشخاص. الآن وصل عدد الوفيات إلى 6 أشخاص حتى هذه اللحظة، ويوجد يعني 3 أشخاص آخرين مفقودين، يضاف إليهم سائق هذه العبارة الذي هو مفقود منذ ذلك الحين. بعض الأنباء تقول بأنه قد نجا وفر إلى منطقة مجهولة خشية المحاسبة من قبل الحكومة، وكذلك آخرين قالوا بأنه قد غرق أيضا في هذه العبارة ولم يتم
0: مفقودين
1: العثور عليه
0: حتى هذه اللحظة،
1: يعني 4 أشخاص مفقودين و6 وفيات.
0: نعم، نتحدث عن 3 مفقودين بالضبط وعن يعني مصير مجهول لسائق العبارة، ونتحدث عن 6 وفيات. عهد، طب في حديثك أشرت إلى الجسر الحربي، هذه الجسور هو من المفترض أنها كانت من أجل حل أزمة، لماذا تحولت إلى أزمة بحد ذاتها؟ وأين وصل تأهيل الجسور بالعموم في دير الزور؟
1: نعم، يعني فقط دعيني أن أكمل الفكرة الأولى، هي بأن هذه الإحصائيات حتى نصل إلى الإحصائية التي انتشرت في بداية الأمر هي أنهم تجاوزوا 30 شخصا، بأن 6 وفيات ومفقودين و11 شخصا وصلوا إلى المستشفى الوطني، وأيضا هناك بعض الناجين لم يخرجوا إلى المستشفى إذ أنهم بقوا على شاطئ نهر الفرات ولم يسجلوا في أي من القوائم المذكورة، ويعني كانوا ينتظرون ذويهم الذين غرقوا في النهر، وآخرين غادروا إلى منازلهم فور وقوع الحادثة لم يعني يسجلوا في أي من القوائم. فإذا العدد هو حقيقي وصحيح بأنهم تجاوزوا 30 شخصا. بالعودة للسؤال الثاني وهو الجسور، الجسور في دير الزور 6 مدمرة دمرتها في وقت سابق قبل نحو 9 سنوات طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية، لجأ الناس إلى إنشاء بعض الجسور البدائية. كان جسر الدرابي هنا في دير الزور على مقربة مني ربما 300 متر فقط، وكذلك الأمر في الميادين جسر مماثل، وفي العشارة كان هناك تأهيل قبل عدة أشهر عندما سيطرت الحكومة السورية على الضفة الأخرى من نهر الفرات. هذه الجسور بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات قبل شهر من الآن جميعها خرجت عن الخدمة، فأصبح الناس مضطرين للعودة إلى الحلول البدائية وهي العبارة النهرية التي تقلهم من ضفة إلى أخرى، لكنها كانت مؤطرة ضمن ساعات معينة، إلا أن هذه العبارة كان قد يعني كسرت هذه القيود ويعني عملت على الانتقال إلى الضفة الأخرى. بالعودة أيضا للإجابة على الجسور، الجسر الحربي أصبح جاهزا وبدأ العمل عليه والاستخدام بعد وقوع الحادثة على الفور للمشاة والدراجات النارية. كذلك الأمر الجسر الترابي أصبح هو للإياب للعودة إلى مدينة دير الزور، واحد للذهاب وآخر للإياب حتى لا يكون هناك حالة اختناق على الجسور. كذلك الأمر جسر السياسية الذي يعني وعد به الرئيس في زيارته إلى دير الزور في ثاني أيام عيد الأضحى، يعني الأعمال ما تزال مستمرة عليه، والوعود بأنه سيسلم خلال 7 إلى 8 أشهر بأقصى حد سيسلم ويتم افتتاحه بشكل رسمي، ويعتبر هو الحل الأساسي دون الجسور الأخرى التي تعتبر هي حلول إسعافية فقط.
0: عاد صليبي من دير الزور شكرا جزيلا لك. معنا الآن براء الحمد مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ والكوارث في محافظة دير الزور مباشرة من دير الزور. أهلا بك أستاذ براء. أستاذ براء، هناك من يتحدث عن أن استجابة مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث كانت بطيئة ومتأخرة وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات، ما حقيقة ذلك بداية؟
2: حياكم الله أستاذ آلاء وحي أيضا أستاذ المشاهدين. بداية أترحم على أرواح ضحايا هذه الحادثة ونتمنى الشفاء العاجل لباقي المصابين المتواجدين في المستشفى، وكما نتمنى أيضا العثور على باقي الحالات التي لا زال مجهولة. طبعا الاستجابة كانت تقريبا في تمام الساعة 1:15، تلقينا البلاغ في تمام الساعة 1:08 تماما، توجه الفريق إلى المكان، وفي تمام الساعة 1:15 تقريبا كان الفريق متواجد في المكان، أنا كنت على رأس الفريق، لكن النقد موجود أستاذة في كل مكان في كل عمل، وهو أمر طبيعي جدا.
0: هو نعرف أن الظروف صعبة وأن البنى التحتية والخدمية في دير الزور صعبة جدا، لكن أنتم في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، يعني ما الحلول التي من الممكن أن تقدم حتى يتم تلافي مثل هذه الكوارث مرة أخرى، أو على الأقل التقليل من نتائجها وتداعياتها؟
2: أستاذة الحلول تكون على المدى الطويل، كما ذكر الأستاذ عهد زميلي قبل قليل أن الجسر السياسي سيكون في إن شاء الله في 7 أو 8 أشهر قيد العمل إن شاء الله، لكن حاليا الجسور المتاحة مثل الجسر الحربي الذي أنشئ حديثا والجسر الترابي الذي تمت صيانته منذ عدة أيام ودخل في الخدمة اليوم هو على يميني، الجسر الحربي ثم السياسي ثم الترابي، هذه الجسور على يميني، الحربي يعمل الآن والترابي أيضا يعمل الآن، لكنها ليست حلول مستدامة. نتأمل إن شاء الله أن يتم إصلاح الجسر السياسية بأسرع وقت ممكن.
0: أستاذ براء، يعني بالعودة إلى الحصيلة، حصيلة الوفيات، هناك من يتحدث عن 6 وفيات وهناك من يتحدث عن ارتفاع الوفيات إلى 8 وفيات، أريد أن أعرف منك آخر التحديثات بخصوص عدد الوفيات.
2: أستاذتي آخر التحديثات هي اليوم تم العثور على جثمان
0: نعم
2: التي تم العثور على أخوتها في الأيام السابقة، تصبحت الحصيلة في هذه اللحظة 6 وفيات وما زال هناك شخصين مفقودين هم أيضا أطفال، لكن يرجح ايضا وجود سائق العقاره، هو ما زال حتى الان مجهول المصير، يرجح انه قد غرق، وايضا يتم تداول انه قد فر من العقاب. الاحصائيه الدقيقه لا يمكن حصرها لان العدد الاساسي الذي كان على متن العقاره غير معروف فعليا.
0: لكن مبدئيا نتحدث عن 6 وفيات وعن مفقودين وعن سائق العبارة مصيره مجهول، صحيح؟ طيب أستاذ براء، تحدثت أنه الاستجابة كانت سريعة لكن النقد موجود. طيب أنتم كدفاع مدني، هل الأدوات متوفرة من أجل الاستجابة بشكل سريع؟ يعني إمكاناتكم في دير الزور هل تفي وتعالج الظرف الموجود في المحافظة؟
2: الإمكانات جيدة إلى حد ما، كما تم رفضنا أيضا بفريق من محافظة الرقة وأيضا فريق من محافظة حلب، واستمروا بالعمل والتمشيط خلال اليومين الماضيين. يعني كان عدد الغواصين الموجودين في المحافظة في اليومين الماضيين هو ما يقارب 25 غواص، بالإضافة إلى 4 قوارب تعمل في المنطقة هنا، وقارب آخر يعمل في الجزء الثاني من بعد بلدة البوليل وباتجاه بلدية الميادين.
0: طيب أستاذ براء، ربما يسأل البعض، هل لديكم في الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أي نقاط ثابتة على سرير النهري، أو يعني على الأقل في مناطق المعابر الأكثر اكتظاظا؟
2: حقيقة النقطة المتقدمة كانت موجودة بشكل يومي عند سرير النهر، وخاصة عند المعبر الذي كان موجود أساسا عند مكان وضع الجسر الحربي حاليا، الجسر العائم، لكن الحادثة حصلت في منتصف الليل.
0: نعم، واضح. أستاذ براء الحمد، مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ والكوارث في محافظة دير الزور، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر، تستكمل اليوم في دمشق محاكمة المتهم عاطف نجيب ضمن الجلسة الخامسة، وذلك بعد توجيه عدد من الاتهامات له خلال فترة عمله مع النظام المخلوع. وذكرت وكالة سانا أن الجلسة اليوم مغلقة ومخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام، كما أشارت إلى احتمال انتقال الجلسة إلى مرحلة المرافعات الختامية تمهيدا لإصدار الحكم في القضية التي وصفتها بأنها من أبرز قضايا العدالة الانتقالية.

0: للمزيد معنا من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، إذا هذه القضية كما وصفت بأنها من أبرز قضايا العدالة الانتقالية، اليوم في الجلسة الخامسة منها لمحاكمة عاطف نجيب، ما الجديد في جلسة اليوم؟
1: نعم، لا بالفعل يعني قضية عاطف نجيب هي واحدة من أهم يعني القضايا في سوريا، وتعتبر يعني هي أبرز أو واحدة من أبرز أيضا الملفات التي تم طرحها، وكانت هي المحكمة الأولى أو هي القضية الأولى التي بدأت فيها المحاكمات هنا في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. طبعا اليوم هي الجلسة الخامسة ضمن سلسلة الجلسات التي يعني بدأت يعني قبل حوالي شهرين ومستمرة حتى النطق بالحكم. جلسة اليوم بحسب مراقبين داخل المحكمة قالوا لنا بأن هذه الجلسة اليوم هي مخصصة للاستماع للشهود ويعني مقارنة الأدلة ويعني حديث الشهود ومطابقته أيضا بحديث المتهم عاطف نجيب. ويعني هذه الجلسة تعتبر هي واحدة من الجلسات المهمة، لأن جلسات الثلاث الأخيرة يعني بدأ فيها وصول الشهود إلى هذه المحكمة، وهناك شهود كانوا يعني هم يعني شهود تعرضوا بشكل مباشر، ليسوا فقط شهود على ما حدث خلال فترة الأحداث في درعا، لكن هم شهود تعرضوا، منهم تعرض لتعذيب، منهم كان موقوف ضمن الفروع الأمنية، وأيضا منهم من فقد ضحايا خلال فترة ترأس عاطف نجيب لفرع الأمن السياسي بدرعا. المحكمة اليوم وهي إلى الآن مستمرة، يعني إلى الآن لم تنتهي، لم نشاهد يعني القضاة وأعضاء المحكمة قد خرجوا، لكن ما يجري إلى الآن هو حقيقة أو الجزء الأكبر منه بحسب مراقبين هو الاستماع إلى الشهود داخل هذه المحكمة، وأيضا يعني مطابقة الأدلة وما يتم الحديث عنه مع كلام أيضا المتهم عاطف نجيب. بحسب يعني الفترة الماضية بحسب مراقبين داخل محكمة الجنايات الرابعة، فإن هذه المحكمة ستستمر حتى الاستماع لجميع الشهود. بالنسبة للمتهم عاطف نجيب، هو واحد من أكثر المتهمين، يوجد يعني حقيقة في قضيته شهود، ويوجد أيضا مدعين، لأنه يعني كان خلال الفترة الأولى من الأحداث في درعا، ويوجد عدد كبير من الأهالي الذين قدموا ادعاء بشكل مباشر على المتهم عاطف نجيب. هذه المحكمة يعني وهذه الجلسة اليوم ستنتهي، من المتوقع أن تنتهي بعد قليل، وكما ذكرت يعني أهم أو أبرز ما يجري خلال هذه الجلسة إلى الآن هو الاستماع للشهود ضمن برنامج الشهود الذي بدأ قبل حوالي جلسات، وهو ثلاث جلسات، وهو مستمر حقيقة حتى يدلي جميع الشهود بحديثهم داخل هذه الجلسات.
0: عبادة منصور من دمشق، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل سيارتين مصفحتين وجرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية معرية بريف درعا. وقال المراسل إن قوات الاحتلال قامت بفتح الطريق وإزالة السواتر الحجرية التي وضعها الأهالي سابقا لإغلاق الطريق المؤدي إلى ثكنة الجزيرة، لافتا إلى أن العملية تمت دون عمليات تفتيش أو احتجاز في المنطقة.

0: نظم مشايخ وأهالي مدينة جرمانة في ريف دمشق وقفة عزاء إحياء للذكرى السنوية الأولى في محافظة السويداء، تعبيرا عن التضامن مع عائلات الضحايا، وأكدوا تمسكهم بوحدة البلاد والسلم الأهلي، مشددين على أن الهتافات التي رددت من قبل بعض الشبان عقب الفعالية لا تمثل موقف المدينة ولا تعكس قيم أبنائها. وأوضح بيان صادر عن مشايخ وأهالي جرمانة أن الاجتماع الذي عقد جاء بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا، مشيرا إلى أن تنظيم الفعالية تم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وجدد البيان التأكيد على أن جرمانة جزء أصيل من غوطة دمشق، وأن أبناءها شركاء في بناء سوريا الموحدة، مشددا أي البيان على رفض كل الخطابات التي تؤجج الفتنة وتمس النسيج الوطني. معنا الآن حسام المسالمة مراسلنا من درعا، بالعودة إلى ملف توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في درعا. حسام، إذن واضح بأن الأهالي يحاولون مرة بعد مرة اجتراح حلول فردية من أجل مواجهة انتهاكات الاحتلال. قاموا ببناء سواتر حجرية، اليوم دخلت قوات الاحتلال وأزلتها. التفاصيل حسام.
1: نعم آلاء، بالحقيقة يعني هناك محاولات لخلق حالة من المقاومة، ولو كانت هذه المقاومة عامة على غرار ما حصل في قرية عابدين. تحاول قرية المعرية وهي إحدى القرى التي تتوغل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثرة، تقريبا قوات الاحتلال تتوغل إلى قرية عابدين حوالي مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع، وهذه التوغلات تجري عن طريق يعني من طريقين. أحد الطرق التي تتوغل منها قوات جيش الاحتلال هي سكنة الجزيرة، وسكنة الجزيرة عبارة عن نقطة عسكرية كانت تابعة لقوات اليو ان، وبعد سقوط النظام قامت يعني قوات جيش الاحتلال باستحداث نقطة عسكرية متقدمة داخل هذه السكنة، ومن هذه السكنة تقوم بالتوغل بشكل شبه يومي باتجاه قرية معرية. وأيضا قامت منذ فترة بإنذار السكان بعدم الاقتراب من الأراضي الواقعة في غرب هذه القرية. وأيضا يواجه السكان هناك مشكلة بحصاد محصول القمح وحصاد محاصيل الخضروات في هذا الوقت من السنة. بالحقيقة بالعودة للنقطة الرئيسية وهي نقطة العملية التي قامت بها قوات الاحتلال، وهي عملية أنها بعثت دوريات مولفة من سيارات جيب عسكرية قامت في إزالة هذه الأحجار والسواتر الحجرية التي قام المواطنون برفعها. طبعا هي محاولة لإخفاء أو يعني وضع عائق بوجه دوريات الاحتلال التي كانت تتوغل بكثرة باتجاه هذه القرية، وربما يكون أو يسجل خلال الساعات القليلة القادمة توغلات في داخل قرية معرية. أيضا ما نريد أن نقوله أن هذه العمليات التي تجري هي مقاومة ربما يقوم بها أحيانا أطفال، وربما يقوم بها أشخاص مجهولين بهدف يعني أو يعني يكون الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات مجهولين، لكي لا تعرف قوات الاحتلال أن هناك يعني أشخاص بعينهم يقومون بمعارضة دخول قوات الاحتلال إلى هذه القرية، وبالتالي يقوم بالتوغل ليلا واعتقالهم او اعتقال اهاليهم او ذويهم. كما تعلمين ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي تستخدم عمليات رصد واستخبارات كبيره لمعرفه ما يدور داخل هذه القرى والبلدات في حوض اليرموك.
0: حسام، لدي سؤال. يعني اشرت في بدايه المداخله بانه الاحتلال يتوغل يوميا اكثر من مره في قريه معريه تحديدا. يعني الاهالي في تلك المنطقه كيف يتصورون مستقبلهم في ظل استمرار هذه الانتهاكات الاسرائيليه؟
1: نعم لا، هذه التوغلات والانتهاكات على المدى الطويل باتت تؤثر بشكل كبير على حالة السكان وعلى الدورة الزراعية خاصة في قرية المعرية وفي عدة قرى في حوض اليرموك. وأيضا هناك يعني حالة من التضييق الكبير على الأهالي والسكان لفترة طويلة. الأهالي بالمنطقة بمنطقة حوض اليرموك حقيقة ينتظرون حلول، ينتظرون إيجاد حلول لمشاكل التوغلات اليومية، سواء كان هذا الحل أتى عن طريق حل دولي أو عن طريق اتفاق سلام أو عن طريق قوات الدوف، لأن هذه التوغلات يعني تمنعهم من الدخول أو من الدخول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم اليومية. على المدى الطويل باتت هذه العملية تسبب حالة كبيرة من الفقر وحالة كبيرة من وجود قوت اليوم بالنسبة للأهالي والسكان الذين باتوا يضطرون إلى الخروج إلى قرى مجاورة للعمل فيها أو لأخذ أراضي وضمانات أراضي في قرى أخرى غير قراهم وبلداتهم وترك أراضيهم وزراعة أراضي أخرى. وهذا الأمر حقيقة من عمليات التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال.
0: حسام المسالمة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من درعا. عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب اجتماعه الأول، تناول خلاله التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي. وبحسب مجلس الشعب، ناقش الأعضاء تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة والترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس. يأتي ذلك في إطار السعي لوضع أسس عمل واضحة تضمن انتظام جلسات المجلس وسير أعماله التشريعية بصورة منظمة. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمجلس الشعب في 26 من شهر تموز الجاري. أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس أن سوريا نجحت في البقاء بمنأى عن التوترات التي تشهدها المنطقة. وقالت كالاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن سوريا ما تزال تواجه تحديات، مشددة على ضرورة معالجة أوضاع المخيمات والعمل على الحفاظ على استقرار سوريا وحمايتها من تداعيات التوترات الإقليمية.

0: أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول صكوك سيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد سربرنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة أنشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة. وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، إضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن الوزارة تعمل على أو في الوقت الراهن على تعزيز القدرات التنفيذية المحلية بما يدعم استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية بالاعتماد على الكفاءات والخبرات المحلية. وأضاف الوزير خلال فعاليات منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول بدمشق، أضاف أن ثمة أولوية لتأسيس بنية رقمية حديثة في سوريا، حيث يتطلب الأمر تحقيق هذا المسار تحديث التشريعات وتوفير أدوات التمويل والتقنيات المتقدمة. وأكد الوزير على ضرورة ردم الفجوة التقنية ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الشبكات الرقمية الحديثة. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاماً، بما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحماة.
1: نبارك لأهالي الرستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: في ملف آخر، تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متقاربة، الأمر الذي يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتجديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
2: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
3: بس إحنا قاعد يصير هذا الزحام كله، يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها الساحات.
2: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
4: احنا المفروض يتأمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي، يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زي تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
2: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
5: الحوادث الطرق عندنا ما أنا مؤهلي مثل طرق العراق. السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط. يعني لازم يعتمدوا غيار، يتقل غيار وينزل بريك ثقيل. يعني هذا السبب الرئيسي، والسبب الرئيسي عم قلك انه ما عم يناموا، يعني في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
2: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
6: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
0: استجابت فرق الدفاع المدني ل 19 حادث سير في مختلف المحافظات يوم أمس، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة أثار الحوادث وتأمين مواقعها، مجددا دعوته للسائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة. استجابت فرق الدفاع المدني أيضا إلى 124 حريقا في مختلف المحافظات، بينها حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، الأمر الذي أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا بدورهم إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أمانا وجودة.
7: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
8: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير، بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
7: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
9: نقوم بأربع أنواع من التحاليل: تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخد عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، بنراقب فيها

0: تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
1: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه، بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي. فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
2: تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها إضافة لخدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
3: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
4: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بالإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سريتيل وMTN، بالإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفة. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
3: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
5: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعم نوب بناء واحد.
6: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يأدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بيقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
3: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات، مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
2: أعلنت محافظة حلب أن الضابطة المركزية المشتركة في منطقة عزاز بريف حلب الشمالي نفذت حملة لضبط إشغالات الأصفة والطرقات. وقالت المحافظة إن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع الخدمي والمروري، في حين نقلت وكالة سانا عن رئيس ضابطة البلدية في عزاز علاء الدين حنورة نقلت عنه أن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. نبقى في حلب، حيث تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن المشروع الذي وقعته المحافظة مع وزارة الثقافة ومنظمة التنمية السورية ومؤسسة الأغاخان، وذلك لترميم 4 أسواق تاريخية في المدينة القديمة. وتهدف الأعمال الجارية إلى الحفاظ على طابع سوق العطارين الأثري تمهيدا لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
7: تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل أحد أبرز الأسواق التاريخية والحفاظ على طابعه الأثري تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
8: بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف بدأنا أعمال السوق بمدة 213 يوم، وقسمنا السوق إلى جزئين، قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي يضم 30 محل، بدأنا بأعمال تشمل أعمال تدعيم وأعمال إعادة بناء المعات الحجرية.

0: والجدران والأسقف، ثم أعمال بناء تحتية وأعمال طاقة شمسية، مع الحفاظ على الطابع الأثري للسوق. الهدف هو إرجاع الحياة الاجتماعية والتجارية لمدينة حلب القديمة وأحياء الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.
1: يعد سوق العطارين أحد الأسواق التاريخية الواقعة ضمن أسواق حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. واشتهر السوق تاريخياً بتجارة العطور والأعشاب والتوابل، لكنه تعرض شأنه شأن أجزاء واسعة من المدينة القديمة لأضرار كبيرة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
2: سوق العطارين هو بالنسبة لحلب كشريان أساسي لحلب، ومن أقدم أسواق حلب وأطول أسواق حلب المسقوفة، وبيلم كثير من المهن والحرف والمحلات التجارية. وطبعا إذا اشتغل السوق ورجع تأهل وانفتح، يعني أكيد هو شريان أساسي وباب معيشة لكثير من عوائل حلب، ومثل مثلا جامع الكبير كمان إن شاء الله بس يخلص ترميمه بنفتح، أكيد رح ينفتح أسواق حلب كلياتها ويصير في حركة وإقبال سياحي إن شاء الله كويسة.
3: حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، متوقعة بقاء ما بين 5 ملايين شخص وأكثر بحاجة إلى المساعدات الإنسانية حتى بداية العام المقبل رغم التحسن المرتقب في الإنتاج الزراعي. وأوضح تقرير الشبكة أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية سيحد من أثر تحسن الموسم الزراعي، في حين ستظل مناطق شمال شرقي سوريا وشمال سوريا الغربي الأكثر تضرراً مع استمرار تصنيفها ضمن المرحلة الثالثة، والتي تسمى الأزمة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن أي تراجع إضافي في قيمة الليرة السورية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يزيد من تدهور القدرة الشرائية ويعمق أزمة الأمن الغذائي في البلاد. ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن دائرة اللجوء في قبرص اليونانية قررت سحب صفة اللجوء عن 95 شخصا بينهم 80 سوريا. وقالت وسائل إعلام قبرصية إن دائرة اللجوء رفضت أكثر من 2000 طلب لجوء تقدم به سوريون، كما أشارت إلى أنه من المتوقع تنفيذ أولى عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا باعتبار أن عدداً من السوريين لم يعد يحق لهم البقاء في قبرص بعد التغيير الذي شهدته سوريا وفق تعبيرها.

دعا وزير داخلية ولاية هسن الألمانية رومان بوزيك إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم عبر تعزيز برامج العودة الطوعية، مقترحا منح العائدين مكافأة مالية تصل إلى 10,000 يورو، إلى جانب توسيع عمليات الترحيل إلى سوريا. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال الوزير إنه من المفترض على المدى الطويل تنظيم عدة رحلات ترحيل مستأجرة شهرياً من ألمانيا إلى سوريا، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين فئات السوريين المقيمين في ألمانيا، وموضحاً أن المندمجين في المجتمع كالأطباء والممرضين يمكنهم البقاء، لا سيما إذا كانوا قد حصلوا على الجنسية الألمانية. أما المجرمون والأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً فيجب أن يكونوا أول من يغادر بحسب تصريحاته.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة قالت إنها استمرت 5 ساعات. وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت خلال المهمة أهدافاً عسكرية في أرجاء إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. في ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنفذ هجوما كبيرا ضد إيران، وإن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت الجبال. وأضاف ترامب أن بلاده ستنفذ ضرباتها على إيران بأسلوب يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مشددا على أن موقع جبل الفأس سيكون هدفا محتملا لضربة كبيرة وقوية، مشيرا إلى أن القوات البرية ليست مشاركة في هذه الضربات. هذا وأعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. وبحسب البحرية يشمل الحصار كامل الساحل الإيراني بما فيه الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق أنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز، وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز مقابل حماية المضيق. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة بالبحرين، وقال إن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبية إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف وعطل ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، مشيرا إلى أن التعاون مع العدو في مضيق هرمز سيؤخر إعادة فتحه وسيخلق أزمة طاقة عالمية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن من يؤمن مضيق هرمز يجب أن يحصل على المقابل. وفي تدوينة على إكس أشار عراقجي إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب محق في رغبته بفرض رسوم عبور بنسبة 20% على هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران هي حارس مضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد. في الأردن، أعلن الجيش إسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران، في حين دوت صافرات الإنذار في البحرين 3 مرات منذ الفجر وسط تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران. وقال مصدر عسكري أردني بحسب وكالة الأناضول، قال إن عملية الاعتراض فجر اليوم الثلاثاء لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مبينا أن الفرق الهندسية للجيش الأردني تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع واتخذت التدابير اللازمة لتأمينها. من جهتها، دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

0: معنا الآن كرم سعيد الصحفي والباحث في الشؤون الإقليمية مباشرة من القاهرة. إذن أستاذ كرم، ربما ليس من المفاجئ أن تندلع هذه المواجهات مجددا رغم إصرار الرئيس الأمريكي على وصفها بالدقيقة ومحدودة الخسائر، كيف يمكن تقييم هذه المرحلة؟
1: يعني أنا أتصور أن مذكرة التفاوض التي تم توقيعها قبل أكثر من 3 أسابيع هي كانت تحمل قدر كبير من الشكوك بسبب عدم إيضاح بعض الملامح فيها، خاصة ما يتعلق بالمادة 5 المتعلقة بتنظيم عملية الملاحة في مضيق هرمز، ويبدو أن كل دولة كانت تظن أن لها الأحقية في إدارة المضيق. إيران ترى أنها كان لها الأولوية في إدارة الترتيبات المتعلقة بالملاحة، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تظن أن المضيق بموجب هذه المادة أصبح مفتوح وليس لإيران أي اعتبارات إدارية في هذا الأمر. الأمر الآخر، أنا أتصور أني ليست هناك نوايا صادقة فيما يتعلق بالوصول إلى تسوية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتتعامل بقدر كبير من الغموض مع المشهد الإيراني، إيران في المقابل هناك جناح متشدد يرغب في استمرار هذه المعضلة واستمرار هذه الحرب. يعني حتى عندما تم قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، المرشد الإيراني في تصريحات له قال أنه لم يوافق على هذه المذكرة ولولا وعود الرئيس مسعود بسكيان على المضي قدما وتحقيق مكاسب لإيران ما كان له أن يوافق. إذن نحن أمام مشهد بيحوط الغموض، ويبدو أن هناك حالة من الارتباك وغياب الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع المشهد الإيراني مقابل جناح متشدد في الداخل الإيراني يصر على الاستمرار والمضي قدما في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب أستاذ كرم، أين إسرائيل من هذا المشهد الغامض كما وصفته؟
1: أنا أتصور أن إسرائيل بتسعى من وراء ستار منذ قبول الولايات المتحدة الأمريكية بالجلوس على مائدة التفاوض مع إيران لإفشال هذه المفاوضات. نتنياهو يعلم أن وقف الحرب يعني زيادة مأزقه السياسي في الداخل الإسرائيلي، وأنا أتصور تصريحات إسرائيل خلال الساعات الماضية عن خطة اغتيال إيرانية للرئيس ترامب الهدف منها هو محاولة إقناع ترامب بالعودة إلى الحرب، وأن فكرة المفاوضات لا أساس لها من الصحة، وأن المفاوضات لا تجدي مع إيران. هناك محاولات إسرائيلية لتفجير أي مفاوضات تتم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولعل التصرف الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وفي الجنوب السوري ومحاولة إشعال مزيد من الحرائق في هذه المناطق عبر احتلال مزيد من أراضي دول المنطقة ومحاولة لتفجير الموقف ومحاولة لوضع الكل في حالة حرب ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أو الضغط على إدارة ترامب للمضي قدما في عسكرة المشهد في الإقليم. أنا أتصور أن نتنياهو بيرى أن استمرار فرص الحرب هي زيادة لاستمرار بقائه في منصبه السياسي. إسرائيل المستفيد الأول من إشعال الحروب في المنطقة. إسرائيل بتسعى إلى يعني خطة ممنهجة لإعادة هندسة الإقليم بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية. هي ترى أن الحرب فرصة لتأمين أطماعها في المنطقة، هي ترى الحرب فرصة وأحد المداخل المهمة لتثبيت ما قامت باحتلاله من أراضي في الفترة الماضية سواء في سوريا أو في لبنان.
0: أستاذ كرم، هذا ما تريده إسرائيل يبدو بأنه واضح جدا للجميع، لكن ما الذي يريده ترامب في ظل أننا مقبلون على انتخابات في القريب العاجل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يمكن فعلا أن يخاطر بالعودة إلى حرب مع إيران؟
1: يعني أنا في تقديري أن ترامب بيفتقد إلى استراتيجية متماسكة في التعامل مع المشهد الإيراني، وهناك مجموعة من المؤشرات تدلل على ذلك. أولا حالة التصريحات والتصريحات المتناقضة التي أطلقها ترامب بإصرار تجاه إيران، يعني بالأمس هو تحدث عن أنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، لكنه في نفس الوقت تحدث عن إمكانية امتلاك إيران ترسانة من الصواريخ. هو يتحدث عن مضي الولايات المتحدة الأمريكية قدما في تدمير الموقع النووي الإيراني، وفي نفس الوقت هو تحدث في أوقات سابقة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من القضاء على كافة القدرات النووية الإيرانية. الأمر الثاني أن هناك حالة من الانقسام في داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باستمرار التفاعل مع المشهد. أنا أتصور أن وصول الإدارة الأمريكية لقناعة بإمكانية العودة إلى الحرب بشكل مفتوح، أتصور أن هذا الأمر يعني برغم الضربات والضربات المتبادلة في التوقيت الحالي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم المخاطر والتكلفة للعودة إلى حرب
0: إذن
1: شاملة
0: تستبعد خيار الحرب الشاملة. شكرا جزيلا
1: يعني
0: أستاذ كرم سعيد، اعذرني انتهى وقتي. الصحفي والباحث في الشؤون الإقليمية كنت معنا من القاهرة. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأوضحت أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالغارات الجوية السعودية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، قال إن الهجوم استهدف مطار أبها، مضيفا أن الجماعة ماضية في عملياتها إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء. هذا ووجه سريع تحذيرا إلى جميع شركات الطيران، دعاها فيه إلى عدم التحليق أو العبور في الأجواء السعودية، وطالب الشركات بأخذ هذا التحذير على محمل الجد حتى يتم رفع الحصار عن مطار صنعاء وفق تعبيره. إلى هنا تنتهي الساعة الأولى من الجولة. على رأس الساعة ألقاكم مجدداً.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الساعة الثانية من الجولة، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. بينهما طفلة، انتشال جثماني ضحيتين جديدتين من حادثة غرق العبارة في نهر الفرات، وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 6 وفيات. عن معظم الأحياء، انقطاع التيار الكهربائي في حلب، وشركة الكهرباء ترجع السبب إلى عطل في أحد خطوط التغذية أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية. رغم تحسن الإنتاج الزراعي، شبكة الإنذار المبكر تحذر من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وتقول إن مناطق شمال شرقي وشمال غربي البلاد الأكثر تضررا. من روما، انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، والهدف تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين في واشنطن حزيران الماضي.

0: أفاد الدفاع المدني في محافظة دير الزور بانتشال جثماني ضحيتين جديدتين من حادثة غرق العبارة في نهر الفرات، لترتفع حصيلة ضحايا حادثة انقلاب العبارة إلى 6 وفيات. وأضاف الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ انتشلت جثمان الطفلة ألين الوقاع في بلدة مراط، إضافة إلى جثمان الشاب حمود السعلو في منطقة حوجة صقر. وكانت محافظة دير الزور قد شهدت حادثة جراف عبارة نهرية كانت تقل نحو 35 شخصا بمياه نهر الفرات وارتطامها بأحد أعمدة جسر السياسية، الأمر الذي أدى إلى انقلابها وسقوط جميع من كانوا على متنها في النهر. وقال مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ والكوارث بدير الزور براء الحمد، قال في حديث خاص لتلفزيون سوريا إن حصيلة ضحايا العبارة في محافظة دير الزور ارتفعت إلى 6 أشخاص، في حين يجري البحث عن طفلين مفقودين.
1: حصيلة في هذه الأحباء 6 وفيات، وما زال هناك شخصين مفقودين هم أيضا أطفال، لكن يرجح أيضا وجود سائق العبارة، هو ما زال حتى الآن مجهول المصير، يرجح أنه قد غرق، وأيضا يتم تداول أنه قد فر من العقاب. الإحصائية الدقيقة لا يمكن حصرها لأن العدد الأساسي الذي كان على متن العبارة غير معروف فعليا.
0: وأضاف الحمد أن الجسور المتاحة في الوقت الحالي بمحافظة دير الزور لعبور الأهالي ليست حلولا مستدامة.
1: السياسية سيكون في إن شاء الله في بضع 7 أو 8 أشهر قيد العمل إن شاء الله، لكن حاليا الجسور المتاحة، الجسر الحربي الذي أنشئ حديثا والجسر الترابي الذي تمت صيانته منذ عدة أيام ودخل في الخدمة اليوم هو على يميني، الجسر الحربي ثم السياسية ثم الترابي، هذه الجسور على يميني، الحربي يعمل الآن والترابي أيضا يعمل الآن، لكنها ليست حلول مستدامة.
0: معنا الآن مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. عهد، إذن هل من جديد في قضية وحادثة غرق العبارة في نهر الفرات؟ ما المعلومات المتوفرة حول أعداد المفقودين بالنسبة لعدد الوفيات بالنسبة لكل ذلك؟
2: تحية لك يا لا والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة تأكيدا مرة جديدة على أن أعداد الأشخاص الذين كانوا على متن هذه العبارة غير دقيقة حتى هذه اللحظة، لأنها هذه العبارات تعمل بشكل يعني إذا صح القول لا يكون هناك أي تسجيل للأشخاص الذين يعبرون بين الضفتين، يعني عبارة عن يعني تحميل هؤلاء الأشخاص في العبارات ونقلهم إلى الضفة الأخرى بعد أخذ الأجور للنقل، لكن لا يوجد أي من ثبوتيات أو أي يعني تسجيل للبيانات التي يعني يجب أن يأخذوها لنقل هؤلاء الأشخاص. فإذا كانت في بداية الأمر الأعداد متضاربة، قيل 30 وقيل 40 وقيل 50 وقيل أكثر من ذلك، وكل هذه التصريحات هي ليست من مصادر بعيدة بل من الناجين ذاتهم، يعني قالوا هذه الأرقام، لكن ما استطعنا توثيقه بشكل مؤكد هو 6 وفيات حتى صباح اليوم، تم انتشال آخر أو ربما جثتين جديدتين، وكذلك الأمر 11 ناج وصلوا إلى مستشفى دير الزور الوطني، وهناك أيضا ربما 10 أشخاص أو أقل من ذلك بقليل كانوا قد نجوا من هذه العبارة وبقوا في يعني على شاطئ نهر الفرات، وآخرين على الفور غادروا إلى منازلهم، لم يسجلوا في أي من البيانات الثلاث سواء المفقودين أو الناجين في المستشفى أو الناجين على شاطئ نهر الفرات. هذه الإحصائية تؤكد بأن العدد زاد عن 30 شخصا كانوا على متن هذه العبارة، ما يزال حتى هذه اللحظة هناك 3 أشخاص مفقودين قد يكونوا يعني ما يزالون في مياه نهر الفرات، وهناك شخص رابع أيضا وهو سائق هذه العبارة. تضاربت الأنباء حول مصير هذا الشخص، قيل بأنه قد غرق وما تزال يعني جثته في نهر الفرات، وقيل بأنه قد فر من يعني المحاسبة من الحكومة، خاصة وأننا نتحدث عن يعني تحميل المسؤولية وجزء كبير من المسؤولية على هذا الشخص بأنه يعني كان يعني قد اتجه بعبارته وهي لا تعمل أساسا أو ربما تعمل ويوجد فيها بعض الخلل الفني، وكذلك الأمر بأنه يعني نقل أعداد أكبر من التي هي تستطيع العبارة نقلها بين الضفتين. فبهذه الإحصائية يمكننا القول بأن الإحصائية الكاملة هي تزيد عن 30، وما تزال فرق الإنقاذ حتى هذه اللحظة فرق إعلامية أيضا يعني وصلت إلى شواطئ نهر الفرات، ويعني كانوا قد أطلقوا طائرات يعني للتصوير للبحث عن الجثث، لكن حتى اللحظة لا يوجد يعني العثور على أي من الجثث الثلاثة التي ما تزال مفقودة حتى هذه اللحظة لطفلين وشاب في نهر الفرات. عن الجسور التي أيضا هي كانت السبب الأساسي في هذه المأساة التي دمرتها قبل 9 سنوات طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية، عملت خلال الفترة الماضية خلال سنوات ماضية جسر الترابي البدائي الذي يتعرض بشكل يومي أو شبه يومي لعمليات صيانة، لكنه انجرف عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات قبل شهر ونصف تقريبا، وجرف كل الجسور الموجودة على نهر الفرات. اضطرت الحكومة لإعادة عمل العبارات بين ضفتي نهر الفرات، لكنها كانت قد خصصت في فترة معينة يعني معابر محددة وكذلك ساعات محددة. هذه العبارة كان هناك أحد الشهود قد تحدثنا معه وهو ناج أيضا من هذه العبارة، قال بأنه كان يعني هو واثنين من أشقائه في حالة إسعافية في مستشفى دير الزور الوطني، وبعد الخروج من المستشفى كانوا يودون الانتقال إلى منزلهم في الضفة الأخرى من نهر الفرات، وطلبوا من عناصر الحراسة على الجسر الحربي بأن يعبروا مشاة وهم عساكر أيضا من إحدى الفرق العسكرية الموجودة في دير الزور، لكن عناصر الحاجز رفضوا أن يعبروا ويعني أشاروا إليهم بأن يتقلوا إلى العبارة النهرية، وهذا كان يعني يحمل المسؤولية الكبرى على الحكومة بأن الجسر كان يستطيع الأهالي أن يعبروا عليه مشاة دون سيارة أو دراجة أو ما شابه ذلك، لكن الرفض كان سيد القرار وهو أيضا يعني كان سبب أساسي في وقوع هذه الحادثة الكارثية.
0: عزاؤنا لأهالي الضحايا، وبالتأكيد نتمنى أن تصل أخبار جيدة عن المفقودين. شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. في ملف آخر، تستكمل اليوم في دمشق محاكمة المتهم عاطف نجيب ضمن الجلسة الخامسة بعد توجيه عدد من الاتهامات له خلال فترة عمله مع النظام المخلوع. ذكرت وكالة سانة أن الجلسة اليوم مغلقة ومخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام، كما أشارت إلى احتمال انتقال الجلسة إلى مرحلة المرافعات الختامية تمهيدا لإصدار الحكم في القضية التي وصفتها بأنها من أبرز قضايا العدالة الانتقالية.

في ملف آخر، نظم مشايخ وأهالي مدينة جرمانة في ريف دمشق نظموا وقفة عزاء إحياء للذكرى السنوية الأولى في محافظة السويداء تعبيرا عن التضامن مع عائلة الضحايا، وأكدوا تمسكهم بوحدة البلاد والسلم الأهلي، مشددين على أن الهتافات التي رددت من قبل بعض الشبان عقب الفاعلية لا تمثل موقف المدينة ولا تعكس قيم أبنائها. وأوضح بيان صادر عن مشايخ وأهالي جرمانة أن الاجتماع الذي عقد جاء بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا، مشيرا إلى أن تنظيم الفعالية تم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وجدد البيان التأكيد على أن جرمانة جزء أصيل من غوطة دمشق، وأن أبنائها شركاء في بناء سوريا الموحدة، مشددا على رفض كل الخطابات التي تؤجج الفتنة وتمس النسيج الوطني. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل سيارتين مصفحتين وجرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية معرية بريف درعا. وقال المراسل إن قوات الاحتلال قامت بفتح الطريق وإزالة السواتر الحجرية التي وضعها الأهالي سابقا لإغلاق الطريق المؤدي إلى ثكنة الجزيرة، لافتا إلى أن العملية تمت دون عمليات تفتيش أو احتجاز في المنطقة. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 124 حريقا في مختلف المحافظات، بينها حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، مجددة دعوتها للمواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. استجابت فرق الدفاع المدني ل 19 حادث سير في مختلف المحافظات يوم أمس، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة أثار الحوادث وتأمين مواقعها، مجددا أي الدفاع المدني دعوته للسائقين للالتزام بسرعة محددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة. أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة ثالث جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جرارا زراعيا بالقرب من منطقة سد تشرين، ولم ترد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل الحادثة حتى ساعة إعداد الخبر.

0: أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول صكوك سيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد يسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. معنا الآن مراسلنا بدر كجك من دمشق. بدر، نفهم معك الإعلان الذي أعلنته وزارة المالية بخصوص إصدار أول الصكوك السيادية للدولة.
1: مرحبا بك آلاء. بالفعل يعني ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية في وزارة المالية مسودة الخطة الاستراتيجية التي يتم إعدادها لوضع إطار وخطة لإصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وأيضا سندات. هذه الخطة وأيضا خزانة وصكوك تابعة للوزارة. طبعا أوضحت الوزارة وزارة المالية في بيان لها أن الهدف الأول والرئيسي من إصدار هذه الأذونات هو أيضا توفير مصادر تمويل حقيقية للبنك المركزي وأيضا لتمويل الموازنة العامة للدولة السورية، أيضا وخلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية في سوريا، بما يساهم أيضا ويساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس الكفاءة التي تنم هنا في سوريا، خصوصا في بنك سوريا المركزي وأيضا بالنسبة للأوراق المالية. طبعا أكد برنية استكمال وضع الخطة بالتشاور مع الجهات المعنية في الحكومة السورية والجهات المختصة أيضا، مع وجود تشاورات مع خبراء ومختصين في هذا المجال، في مقدمتها مصرف سوريا المركزي الذي يعنى بهذه الخطة ربما بالدرجة الأولى، بما ينسجم مع الواقع المالي والواقع الاقتصادي في سوريا. أيضا هذه الخطة قال عنها وزير المالية أنها تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء نظام مالي آمن وأيضا تحقيق الكفاءة المالية في سوريا. نعم آلاء،
0: شكرا جزيلا لك بدر، كنت معنا من دمشق. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بحث إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة. وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، إضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، قال إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز القدرات التنفيذية المحلية بما يدعم استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية بالاعتماد على الكفاءات والخبرات المحلية. وأضاف الوزير خلال فعاليات منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول بدمشق، أضاف أن ثمة أولوية لتأسيس بنية رقمية حديثة في سوريا، حيث يتطلب تحقيق هذا المسار تحديث التشريعات وتوفير أدوات التمويل والتقنيات المتقدمة. وأكد الوزير على ضرورة ردم الفجوة التقنية ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة اعتمادا على الشبكات الرقمية الحديثة. إلى حمص، حيث افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما، الأمر الذي يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إضافة إلى تحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحماة.
2: نبارك لأهالي الرستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: أفادت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء المحافظة، وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء بسبب عطل في أحد خطوط التغذية ما أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل لإعادة التغذية الكهربائية. تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت على الأوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس في ظل تزايد أعدادها وتحركها ضمن أرتال متراقبة أو متقاربة عفوا، ما يعزز المطالب المتزايدة بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
3: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكرارا في الحوادث المرورية، تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
4: بس إحنا قاعد يصير هذا الزحام كله، يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها ساحات.
3: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
5: احنا المفروض يتعمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي، يعني ضخم. احنا حوادث كل دولة حوادث، بس احنا حوادث زاد تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
3: تسهم القيادة بسرعات عالية والتجاوز غير المنظم إلى جانب قلة النوم والإرهاق الناتج عن ساعات القيادة الطويلة في زيادة مخاطر فقدان السيطرة ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبة من الطريق.
6: الحوادث الطرق عندنا ما نم أهلي مثل طرق العراق، السبب الأول يعني في نزول حديدي هو نزول صعب جدا، وسيارة ثقيلة وهنا بيعتمدوا على البريك، وهو شيء غلط يعني لازم يعتمدوا غيار، يتقل غياره وينزل بريك ثقيل، يعني هذا السبب الرئيسي. والسبب الرئيسي عم قال لك انه ما عم يناموا، يعني في تعب كثير، عم يتعبوا كثير.
3: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات السرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
7: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، وسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
0: بالعودة إلى ملف انقطاع الكهرباء عن محافظة حلب، معنا مراسلنا من هناك عمار مرجان. عمار، بداية، هل انقطعت الكهرباء عن كامل المناطق في حلب؟ والتبرير الذي قدمته الشركة العامة بأن الانقطاع جاء بسبب عطل في أحد خطوط التغذية، هل تبين سبب هذه الأعطال؟
8: نعم، أهلا، مرحبا بك أستاذ المشاهدين. يعني بحسب البيان، الكهرباء قطعت عن معظم أحياء مدينة حلب إذا تحدثنا عن المدينة، وحتى الآن لم يظهر سبب العطل. عادة لا تعطي، يعني لا يكون هناك تفاصيل عن العطل، ولكن حتى الآن الفرق الفنية تبحث عن العطل أو تعمل على صيانة هذا العطل المؤثر على يعني على مدينة حلب أو على سكان مدينة حلب. الحقيقي أو الأول هو في انقطاع الكهرباء، هذا هي الثقة بين السكان وبين شركة الكهرباء. يعني كانوا خلال الفترة الماضية منذ أيام كانت شركة الكهرباء قد أصدرت جدولا توضح فيه ساعات التقنين، 3 ساعات في النهار و3 ساعات في الليل. إذن الكهرباء تصل 18 ساعة بشكل واضح وبشكل مجدول إلى المنازل أو البيوت، الأحياء في مدينة حلب، الأحياء التي تصلها الكهرباء. هناك بعض الأحياء لا تصلها الكهرباء وتعمل الفرق لوصول هذه الكهرباء. ولكن هذه الثقة بين المواطنين، كان الحديث خلال الأسبوع الماضي حول هل سوف نستغني عن الكهرباء البديلة، سواء المولدات الكهربائية الأمبير، الاشتراك بالأمبير، أو الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بشكل عام. يعني مثل هذه الأعطال، مثل هذه الانقطاعات قد تؤثر على هذه الثقة وتطول الاستعانة بالكهرباء البديلة، يعني خاصة من يعتمد أو المحال التجارية والمعامل التي تعتمد على الكهرباء على التبريد، من أجل التبريد أو من أجل البرادات ومن أجل أيضا المحال التجارية، يعني لا تستطيع الكهرباء البديلة إيفاء هذا الغرض. لذلك المواطنون يعني اليوم يتحدثون، عادوا للحديث بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الأمبير بسبب هذه الأعطال، بسبب عدم الثقة في هذا، في هذه الوضع الكهرباء الحالي. ولكن بشكل عام يعني الأعطال حدثت خلال الشهر الحالي مرتين، بشكل عام الأعطال قليلة التي تؤثر على أحياء مدينة حلب. وبشكل عام أيضا كان العطل في المرة الماضية منذ أسبوعين تقريبا أثر على ضخ المياه في مدينة حلب، يبدو بأنه حتى الآن يتأثر موضوع ضخ المياه في مدينة حلب بموضوع أو لموضوع أو لآخر. ولكن يعني اليوم المياه والكهرباء يعني موضوعان مهمان الحديث عنهما في مدينة حلب. ضخ المياه ضعيف، الكهرباء مقطوعة، ينتظر السكان أن تستقر هاتين الخدمتين.
0: عمار، أشرت بأن هذا الشهر يعني شهد انقطاع للكهرباء مرتين، في العادة كم يستغرق مسألة إصلاح العطل وعودة الكهرباء مرة أخرى؟ وفي هذه الفترة كيف يتدبر الأهالي أمرهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة الآن أيضا في حلب في هذا الوقت من السنة؟
8: نعم، الانقطاع يحدث لساعات، يعني ربما ساعتين أو 3 ساعات 4 ساعات على الأكثر خلال الفترات الماضية أو الشهور الماضية. تحدث الأهالي هنا في حلب يعتمدون على الكهرباء البديلة كما ذكرت، في عدد من الأحياء وعدد من البيوت يعتمدون على الطاقة الشمسية، وعدد آخر يعتمد على المولدات الضخمة التي توزع اشتراكات تسمى بالأمبير، 1 أمبير أو 2 أمبير، ولكنها مكلفة بالمقارنة مع الكهرباء أو بوجودها، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء التي يعتبرها الأهالي مرتفعة للغاية. يعني لذلك يحاولون التوفير وقطع هذه الخدمة، خدمة الأمبير، والاعتماد الكامل على الكهرباء الوطنية.
0: عمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لك. مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، الأمر الذي أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أماناً وجودة.
3: تحول لافت في وعي المستهلكين بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
9: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
3: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
10: نقوم بأربع أنواع من التحاليل، تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، أيضا منحلل ضمن التحليلات الفيزيائية pH. بعدين بننتقل على التحليلات الحسية اللي هي طعم ولون ورائحة.
3: ومع ارتفاع نسب الشوائب والأملاح الكلسية في المياه الواصلة إلى المنازل تحول الاعتماد على المياه المفلترة من خيار إضافي إلى ضرورة يومية تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاء وجودة إلى المستهلك.
11: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي، فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
12: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
13: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سريتيل وMTN، بإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفة. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
12: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
14: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف، كندك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خيرهم عم نوب بناء واحد.
15: وقت قصير بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يؤدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
12: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، متوقعة بقاء ما بين 5 ملايين شخص وأكثر بحاجز إلى المساعدات الإنسانية حتى بداية العام المقبل، رغم التحسن المرتقب في الإنتاج الزراعي. وأوضح تقرير الشبكة أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية سيحد من أثر تحسن الموسم الزراعي، في حين ستظل مناطق شمال شرقي سوريا وشمال غرب سوريا هي المناطق الأكثر تضررا، مع استمرار تصنيفها ضمن المرحلة الثالثة والتي تسمى الأزمة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن أي تراجع إضافي في قيمة الليرة السورية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يزيد من تدهور القدرة الشرائية ويعمق أزمة الأمن الغذائي في البلاد. معنا الآن مختار الإبراهيم، الصحفي الاستقصائي، مباشرة من برلين. بعد الترحيب بك أستاذ مختار، إذن هذا تحذير من شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، خطورة هذا التحذير ودلالاته.
16: تحياتي لك أستاذة آلاء وللسادة مشاهدي تلفزيون سوريا. بالتأكيد هذا التحذير يعني منطقي جدا، لأن سوريا كما يعلم الجميع نحن نعيش في منطقة شبه قاحلة، وهذه السنة رغم أن الهطولات المطرية كانت جيدة جدا ولله الحمد، ولكن سبقتها سنوات طويلة نحو 7 إلى 8 سنوات من الجفاف الحاد التي يعني أثرت على منسوب المياه الجوفية في سوريا، ما انعكس سلبا على مختلف الزراعات في سوريا. فاليوم هذا التحذير يدفع إلى يعني جعل الحكومة تعمل أكثر على مختلف المستويات، سواء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال برامج دعم للمزارعين لجعلهم يبقون وعدم يعني الهجرة إلى المدن أو إلى خارج سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الزراعة ووزارة المالية من خلال القروض الميسرة للمزارعين التي تجعلهم يعني يستطيعون الوقوف على أرجلهم مرة أخرى، لأن يعني الديون خلال السنوات السابقة أرهقتهم وجعلتهم يعني بعض منهم باع جزء من أراضيه، وهذا مؤلم ويعني

0: يصير أن تكون هذه المناطق هي الأكثر تضررا؟
1: باعتقادي أن يعني ليست فقط شمال شرق سوريا أو جنوب سوريا، وإنما أيضا مناطق الوسط، ولكن ربما أكثر حدة في هذه المناطق. فيعني إذ ما أتينا إلى مناطق الوسط أيضا، وإلى خصوصا المناطق الزراعية التي عاد إليها بعض المزارعين بعد يعني بعد التحرير، وجدوا أنفسهم أمام أرض بقيت لسنوات غير مزروعة، واليوم يواجهون مشكلة يعني إعادة تأهيل هذه الأراضي. أما في مناطق شمال شرق سوريا فهي يعني التي تمتلك المساحات الأكبر من المناطق الزراعية في سوريا، فهي عانت فعلا من سنوات من الجفاف أدت إلى يعني تراجع أو انقطاع بعض الزراعات مثل زراعة القطن والشوندر. وهنا يعني ألفت الانتباه إلى أن واجب وزارة الزراعة أن تعيد النظر في الخارطة الزراعية في سوريا. النباتات العطرية لا تحتاج إلى الكثير من المياه مقارنة بالقطن والشوندر السكري، وبالتالي اليوم توعية الفلاحين إلى تغيير الخارطة الزراعية في سوريا والاعتماد على النباتات العطرية التي يعني يكون مردودها أعلى بكثير من النباتات أو الأقطان أو الشوندر، هذا شيء إيجابي جدا بالنسبة للفلاح وبالنسبة لسوريا التي تستطيع أن تصدر من هذه النباتات العطرية والتي تدخل في كثير من الصناعات الدوائية في مختلف دول العالم.
0: طبعا يعني ضمن هذا التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر، وفي ظل أيضا الظروف الصعبة التي يعني تعيشها سوريا بعد 14 عاما من الحرب، كيف يمكن أستاذ براء تقييم إجراءات الحكومة تحديدا فيما يخص القطاع الزراعي وفيما يخص دعم الفلاحين الذين سمعنا أصواتهم في أكثر من مناسبة تطالب وتناشد الحكومة بإجراءات تساعدهم على تحسين أوضاعهم؟
1: يعني للأسف الفلاحين عانوا كثيرا خلال سنوات النظام، يعلم كيف أن سوريا كانت تنتج أكثر من 3.5 مليون طن من القمح وكانت تحقق إلى الخارج. اليوم إنتاج سوريا انخفض إلى أقل من 1 مليون طن سنويا، وهذا دفع إلى الاستيراد. فاليوم الفلاح حقيقة يعاني كثير، ونسب الإنتاج أيضا والكلف الإنتاج باتت أعلى بكثير، لأن منظومة الري أيضا باتت يعني متهالكة في بعض المناطق شمال شرق سوريا وفي وسط سوريا التي تعتمد على المياه الجوفية، أيضا يعني انخفضت منسوب المياه وباتت كلف الري أعلى بكثير. فهذا كله يجب أخذه بالاعتبار من قبل الفريق الحكومي الذي يحاول فعلا دعم الفلاح، ولكن الدعم يجب أن يكون عبر برامج وطنية قائمة على دعم أو تضافر جهود وزارات مختلفة وليست فقط وزارة واحدة، لأن يعني فعلا نتحدث عن نسبة تشكل أكثر من 30%، وهم بحاجة إلى كل الدعم حتى نعيد يعني عجلة التصدير، لأن اليوم القطاع الأكثر سرعة على التعافي هو القطاع الزراعي بين القطاعات الإنتاجية في سوريا.
0: أستاذ مختار، ما هي المؤشرات التي قد تدل على اقتراب يعني وليس انتهاء مسألة أزمة الأمن الغذائي، ولكن الاقتراب من حل هذه الأزمة، خصوصا وأن البيئة الزراعية في سوريا أو القطاع الزراعي في سوريا يعني على مدى عقود، دعني أقول قبل تدهور الحال، كان من القطاعات يعني الغنية في سوريا والتي تعتمد عليه سوريا في اقتصادها.
1: صحيح أستاذ آلاء، يعني أعتقد اليوم عندما تستطيع سوريا، إذا أخذنا القمح كهو نقطة علام على كما يقال، وهو يشكل العصب الرئيسي في السلة الغذائية والزراعية في سوريا، إذا ما استطاعت سوريا أن تعود إلى إنتاج نحو 2.5 مليون طن سنويا، نكون قد اقتربنا من التعافي، لأننا نكون قد حققنا الاكتفاء الذاتي وبدأنا نوعا ما بتصدير جزء قليل. فهذا الرقم يعني هو يجب أن يكون رقم طموح، ويجب دعم الفلاح في المناطق، وغالب مناطق سوريا تنتج القمح وتزرع القمح، وبالتالي هو السلعة الرئيسية التي يجب يعني أن تكون هي الرائدة وتقود قاطرة القطاع الزراعي، إلى جانب النباتات العطرية كما أسلفت أنها تحتاج إلى كميات أقل بكثير من المياه مقارنة بزراعة القطن والشوندر السكري.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مختار الإبراهيم الصحفي الاستقصائي، كنت معنا من برلين. في غزة أفادت مراسلتنا بمقتل 7 أشخاص بينهم سيدة من جراء استهداف الاحتلال لنقطة للشرطة في سوق الخان بمنطقة الفالوجة شمالي القطاع. وذكرت وكالة صفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مخيم القادسية غربي خان يونس في حين أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة أو طائرات الاحتلال المسيرة

0: طير نعم النار باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في محيط مسجد بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. نبقى في قطاع غزة حيث يواجه قطاع تربية النحل في القطاع خطر الاندثار جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت المناحل والغطاء النباتي ومنعت النحالين من الوصول إلى مناطق الرعي الرئيسية شرقي القطاع، الأمر الذي ألحق خسائر واسعة بمئات الأسر التي تعتمد على إنتاج العسل كمصدر دخل أساسي وفق وكالة الأناضول.
1: فوق وبعدين بتسوي الصاله توريهم اياه وجهه على الاساتذه. دخل دخل دخل دخل دخل

0: وريهم الملكة عادي يا آدم. هات، ما في ملكة هنية.
1: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بهدف تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن أواخر حزيران الماضي. وتركز المباحثات على إنشاء مناطق تجريبية في جنوبي لبنان لتنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني بإشراف أمريكي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار.

0: معنا الآن من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، إذن الأنظار كلها تتجه إلى روما حيث تعقد الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل على المستوى الرسمي. هل من معلومات عن الذي يرشح حتى الآن من هذه الجولة؟
1: نعم ألاء، على وقع التوتر الإقليمي في المنطقة وكذلك على وقع طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق في سماء العاصمة بيروت والقصف المتقطع في الجنوب اللبناني، تنطلق اليوم الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما للتباحث والبحث بآلية تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المنطقة التجريبية التي لا تزال متواجدة بها حتى يومنا هذا، كذلك أيضا عن آلية دخول الجيش اللبناني وتسليم المهام للجيش اللبناني بعد خروج القوات الإسرائيلية منها، وإطلاق أيضا العمل في المنطقة التجريبية، وهذا ما أكده الوفد الأمريكي الذي زار بيروت منذ أيام، وكذلك اليوم الاجتماع الأمني العسكري بين لبنان وإسرائيل للبحث بعدة نقاط، منها أيضا آلية العمل ووضع آلية واضحة ويعني شفافة بما يتعلق بالعمل في المنطقة التجريبية وكيفية خروج إسرائيل بشكل تدريجي، وكذلك أيضا عودة النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة إلى بلداتهم وإلى قراهم في الجنوب. أي كانت نتائج المفاوضات، ألا هناك رفض حتى الساعة من قبل حزب الله
0: قبل موقف حزب الله مايا لو سمحتي لي أطرع على المقاطعة، لكن بخصوص ما قلت بأنه وضع آلية من أجل انسحاب النقاط التجريبية، هل تكتفي الرئاسة اللبنانية أو المستوى الرسمي في لبنان بمسألة وضع آلية، أم أنه ما فهم من كلام رئيس الجمهورية في الأمس بأنه يشترط انسحاب إسرائيل من هذه المناطق التجريبية قبل استكمال المفاوضات؟
1: نعم ألاء، دعيني أشير إلى أن لبنان ليس في وضع الذي ربح بالحرب ليشترد، وبالتالي هذه النقطة مهمة جدا، حتى أن أيضا جيش الاحتلال لم يحقق أهدافه من هذه الحرب، ولكن لبنان ليس بموقع الاشتراط على إسرائيل أو حتى على الإدارة الأمريكية. في بداية الأمر كان يقول لبنان الرسمي بأن لا مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار، وكانت إسرائيل تريد المفاوضات تحت النار، وهذا ما حدث. وبالتالي دعيني أشير إلى أن حتى هذه الشروط التي وضعت من هنا وهناك ليس جميعها نفذت. اليوم تبحث الرئاسة الأولى وأيضا الرئاسة الثالثة في لبنان على تنفيذ هذا الاتفاق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله وإنهاء الحرب وعودة النازحين واستعادة الأسرى اللبنانيين. تقول الحكومة اللبنانية بأن هناك بما معناه السيء وهناك الأسوأ، اختارت الحكومة اللبنانية الخيار الأقل ضررا بما يتعلق ب هذه الحرب والمفاوضات الإسرائيلية.
0: نعم مايا، طيب قبل الختام فقط كنت تتحدثين عن موقف حزب الله، أجملي لنا التصريحات باختصار لو سمحتي.
1: نعم، كنت أقول أيضا ألاء بأن الحكومة اللبنانية اختارت هذا القرار لأن ليس لها خيار إلا التفاوض المباشر مع إسرائيل، وأيضا قال رئيس الحكومة فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي يلقى معارضة شرسة من قبل أيضا حزب الله ورئيس المجلس النيابي اتفاق الإطار، قال رئيس الحكومة بأنه اتفاق إطاري مبدئي وليس نهائي ولا يعني سلام مع إسرائيل ولكن بهدف إنهاء الحرب. فيما يتعلق بموقف حزب الله، حتى الساعة يرفض حزب الله هذا الخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل ويريد ويفضل مفاوضات إسلام أباد على المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. وأيضا على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مرارا وتكرارا خلال كلماته المتلفزة وبياناته المتواترة، قال إنه يرفض هذا الخيار ولن يلتزم بمخرجات القرارات وممكن أن تؤول إليه الأمور بين لبنان وإسرائيل، على الرغم من أن حتى الساعة حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار ولم يطلق أي خروقات لم يقم بأي خروقات منذ وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا، على الرغم من أن إسرائيل قامت بأكثر من 230 خرقا منذ وقف إطلاق النار ومنذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا.
0: مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة قالت إنها استمرت 5 ساعات. وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت خلال المهمة أهدافا عسكرية في أرجاء إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنفذ هجوما كبيرا ضد إيران وأن واشنطن ستقضي على المنشآت النووية تحت الجبال. وأضاف ترامب أن بلاده ستنفذ ضرباتها على إيران بأسلوب دقيق يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مشددا على أن موقع جبل الفأس سيكون هدفا محتملا لضربة كبيرة وقوية، مشيرا إلى أن القوات البرية ليست مشاركة في هذه الضربات. أعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ويطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. وبحسب البحرية يشمل الحصار كامل الساحل الإيراني بما فيه الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

لا تقاس قوة الدول بحجم اقتصادها فقط، بل بقدرتها على منح مواطنيها فرصاً متكافئة وحياة كريمة. فبين بريق العواصم وعزلة الأطراف تتسع فجوة التنمية لتتحول الجغرافيا أحياناً إلى قدر يحدد نصيب الفرد من الرعاية والفرص. العدالة الاجتماعية ليست شعاراً بل هي خيارات تصنعها سياسات اقتصادية قادرة على ردم الهوة والحد من اللامساواة، لتتحول الدولة من مراقب إلى راع يمتد أثره للجميع. ولا تعني العدالة الاجتماعية المساواة المطلقة، بل هي ضمان لتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد ومنع تحول الفوارق الطبيعية إلى امتيازات دائمة. اليوم في ظل الأزمات المتلاحقة واللحظة التاريخية لإعادة التأسيس، يبرز تحدي تحقيق العدالة الاجتماعية. فكيف يمكن لسوريا الجديدة أن تبني نموذجاً تنموياً أكثر عدالة وشمولاً؟ وكيف ومن المسؤول عن إنقاذ ودعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: اتخذ التفاوت الاجتماعي في سوريا قبل 2011 طابعا جغرافيا متباينا بشكل واضح بين المدن الكبرى والأرياف والمناطق الشرقية، وزادت حدة التباينات خلال السنوات الأخيرة. تفاصيل أكثر في المادة القادمة ونعود لنناقش.
1: تكشف تقارير الأمم المتحدة والدراسات المرتبطة بها أن التفاوت الاجتماعي في سوريا قبل 2011 اتخذ طابعا جغرافيا متباينا بشكل واضح بين المدن الكبرى والأرياف والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية. ورغم انخفاض معدل الفقر العام بين عامي 1997 و2007 إلا أن الفوارق بقيت حادة، إذ تركز الفقر بشكل أساسي في الأرياف خاصة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، في حين كانت معدلات الفقر أقل بكثير في دمشق وحلب. وازدادت معدلات الهجرة الداخلية من الأرياف نحو ضواحي المدن الكبرى تحت تأثير الجفاف الذي ضرب البلاد بين عامي 2006 و2010، كما انعكست الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على تفاقم الفقر واتساع اللامساواة، ولا سيما بين المزارعين والعمال الزراعيين الذين فقدوا مصادر رزقهم. ولم ينعكس النمو الاقتصادي قبل 2011 بالتساوي على جميع السوريين، إذ استفادت المدن الكبرى وقطاعات الخدمات والعقارات أكثر من المناطق الزراعية والطبقات الفقيرة، وأدى ذلك إلى هشاشة متزايدة لدى الطبقة الوسطى، خاصة مع تراجع الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو فرص العمل، في حين عانت المحافظات الطرفية من تهميش تنموي طويل الأمد. وبعد الحرب تفاقمت هذه الاختلالات بصورة حادة، فبلغت معدلات الفقر نحو 90%، وتضاعفت البطالة 3 مرات، في حين ارتفع مؤشر اللامساواة بشكل كبير مقارنة بعام 2010، ما يعكس انهيار الطبقة الوسطى واتساع التهميش الاجتماعي.
0: العدالة الاجتماعية في الجمهورية الثالثة، نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة رغداء زيدان معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق، مرحبا بك. والسيد جلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان من باريس، مرحبا بك. والدكتور حسن غرة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتورة رغداء، عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية هذا المفهوم كان غائبا في سوريا لعقود، كيف من الممكن الآن إعادة العدالة الاجتماعية والتي فيها عناوين فرعية كثيرة من أهمها تكافؤ الفرص، الكرامة، وأمور أخرى مهمة للسوريين الآن؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا، وشكرا للاستضافة وطرح هذا الموضوع المهم طبعا والذي يهم كل السوريين والسوريات. بالتأكيد اليوم بظل تدهور الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة في سوريا ونتيجة سنوات الحرب الكبيرة والدمار الكبير الذي لحق السوريين ولحق سوريا، بالتأكيد فإن موضوع العدالة الاجتماعية اليوم هو موضوع أساسي ومهم في أي برنامج وفي أي خطة تقوم بها أي جهة حكومية. اليوم في كل الوزارات وخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التركيز على استراتيجية العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تركز بشكل أساسي على موضوع الفقر وعلى موضوع دعم وموضوع الحماية الاجتماعية وعلى موضوع أيضا دعم الفئات الهشة، كل ذلك في سبيل تحقيق أو الاقتراب إن صح التعبير من موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية. اليوم في عندنا في وزارة الشؤون الاجتماعية خطة وطنية يتم رسمها بصورة صحيحة مع بالشراكة مع مجموعة من الوزارات الأخرى ومجموعة من الجهات المحلية، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو غيرهم من الجهات الأخرى. هذه الخطة تركز على موضوع بناء استراتيجية للحماية الاجتماعية من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة.
0: كيف تكون هذه الاستراتيجية دكتور رغداء، وخاصة في بلد يعاني منه أكثر من 90% من الفقر وإضافة إلى الفوارق صحيح. بين الأطراف والمركز، هناك الكثير من يتحدث بأن مثلا المنطقة الشرقية الجزيرة السورية هي سلة سوريا الغذائية والنفطية، لكن بالمقابل لا يوجد فيها أي رعاية مقابل مثلا العاصمة دمشق.
2: نعم، اليوم طبعا هذا الكلام الذي تحدثين به هو كلام صحيح، ولكن إذا رحنا ننظر إلى كل مناطق سوريا حتى العاصمة دمشق تعاني معاناة شديدة اليوم. نعم. اليوم هذه الفروقات تتسع ويعني تظهر في أماكن ربما لم تكن تظهر فيها في الصورة الموجودة اليوم. اليوم في العاصمة دمشق نفسها يوجد مناطق بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد.
0: نعم.
2: يوجد مناطق لا يوجد فيها بنية تحتية، يوجد أنواع من الفقر كبيرة جدا خاصة في الضواحي، وأيضا إذا يعني تقدمنا إلى ريف دمشق سوف نجد هناك يعني نسبة فقر عالية جدا جدا. في المناطق الشرقية اليوم مساحة الدمار الموجودة في تلك المناطق خاصة في دير الزور والرقة والحسكة هي مساحة كبيرة جدا، وبالتالي لا يوجد هناك لا بنية تحتية ولا خطط أو ولا مشاريع حتى اقتصادية يمكن أن تنهض بالواقع الاقتصادي. ما نقوم به اليوم بموضوع الحماية الاجتماعية وأعود إليه هو تقديم نوع من البدن النقدي صح التعبير للفئات الأكثر هشاشة. كيف يتم تحديد هذه الفئات؟ اليوم في البلاد الخارجة من النزاع لا يكون هناك تحديد شرائح، إنما كما ذكرتي هناك 90% اليوم من الشعب السوري يعاني من الفقر، فكلما كانت يعني خريطة أو خيمة الحماية الاجتماعية أوسع كلما استطعنا الوصول إلى فئات اجتماعية كبيرة. لذلك اليوم قائم موضوع الحماية الاجتماعية عندنا على اختيار على معيار له علاقة مع معايير بسيطة لا علاقة بالأسر التي تمتلك مثلا طفل أو له أو مجموعة من الأطفال، وبالتالي يمكن أن نغطي أكثر من 46% من الأسر السورية الموجودة في سوريا. هذا مثل هذا المشروع طبعا بالتعاون مع البنك الدولي وبالتعاون مع وزارات أخرى سوف يبدأ العمل به إن شاء الله يعني من بداية تقريبا من الربع الأخير من هذا العام.
0: نعم.
2: إن شاء الله، وبالتالي سوف يكون هناك هذا الدعم حتى لو كان دعم مادي بسيط. طيب. ولكن هي أحد الخطوات التي طيب. تتوجه إلى الأسرة السورية من أجل رفع مستواها الاقتصادي.
0: طيب سيد جلال، من الذي يجب أن يراقب عدالة الكرامة، عدالة تكافؤ الفرص، عدالة التفاوض المنضبط التي هي تحت بند العدالة الاجتماعية؟ من هي الجهة التي تضمن أن يكون هناك عدالة اجتماعية في سوريا قانونيا ورقابيا؟
3: شوفي، أول شيء مرحبا ومساء الخير لك والضيوف المحترمين وكل السادة المشاهدين. بدي أبدأ من بداية من العلاقة بين المركز والأطراف حتى نرى موضوع المسؤوليات.
0: نعم.
3: الموضوع لا يتعلق بالحرب السورية فقط، ما قبل الحرب، ما قبل 2011 هناك حالة من هناك تفاوت وفجوة رهيبة، فجوة كبيرة جدا. حتى عندما تم تبني مسألة الفقر ما بين عام 2006 و2010 في عهد النظام السابق زادت نسبة الفقر.
0: نعم.
3: من 11%
0: إفقار الأرياف ويعني تريف.
3: نعم.
0: المدن
3: وإضعاف في
0: الزراعة.
3: نتكلم بشكل أساسي على المناطق الشرقية وبعض أرياف حلب وإلى آخره.
0: نعم.
3: إذن الحديث اليوم عن تبني مسألة الفقر لا يكفي، لأن هذه الفجوة لم تعد فجوة عادية، هي يتم التعامل معها وكأنها حالة طبيعية. يعني هناك سردية موجودة تجاه الأطراف وتجاه بعض المناطق وعلى وجه التحديد المناطق الشرقية، وكأنها أصبحت هي السردية العادية، هي السردية الطبيعية.
0: نعم.
3: وكأنها هذه المناطق يجب أن تعامل كما تصورتها الأنظمة التي تعاقبت على سوريا بما فيها الوضع الجديد الآن. لذلك نرى اليوم تكرار مثلا بعض القرارات المرعبة بالنسبة لأهالي تلك المناطق. في عام 2008 عندما تم تحرير سعر الوقود، عشرات آلاف العوائل تركوا أراضيهم في دير الزور وفي الرقة وفي الحسكة وأصبحوا تحت خط الفقر وانتقلوا إلى محافظات الداخل، إلى دمشق وإلى درعا وسويدا ومحافظات أخرى بحثاً عن لقمة العيش، لقمة العيش فقط. بينما بالسابق قبل هذا القرار كانت الأمور أفضل. الآن نرى تكرار لهذه القرارات
0: كيف نرى
3: النابية،
0: تكرار؟ ما هي هذه
3: نعم،
0: القرارات؟
3: تحرير سعر الوقود واحد، تخفيض أو عدم أو تحديد سعر للقمح لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج اثنين،
0: نعم،
3: ثالثا انخفاض السيولة لشراء المحاصيل رغم أن أسعارها منخفضة. هذه ليست مقارنة بين النظام السابق والنظام الحالي على الإطلاق نهائيا، ولكن مقارنة في النظرة إلى طريقة إدارة الموارد
0: طيب
3: ما
0: كيف
3: بين
0: يجب أن
3: المركز وما
0: تكون
3: بين
0: هذه
3: الأطراف؟
0: النظرة ضمن العدالة الاجتماعية والعلاقة بين المركز والأطراف؟ وفعلا يعني
3: أنا خلينا
0: هذه المناطق ليس فقط الجزيرة السورية،
3: طبعا
0: خارج المدن الكبرى تحديدا حلب ودمشق لنكون واقعيين، كانت تسمى مناطق نائية، مناطق ريفية، يعني تسميات كثيرة، وفي فيها عدم عدالة اجتماعية وعدم تكافؤ لأي شيء حتى على مستوى التعليم، يعني تعلم الصفوف المجمعة والمدارس الطينية وماذا كانت تعاني تلك المناطق والمحافظات. كيف يجب أن
3: طيب أنا
0: يكون العمل الآن؟
3: خليني أعطيك مثالين ممكن
0: نعم
3: تسهل علينا الحديث. نحن لم نعرف الجامعات في شرق سوريا حتى عام 2003،
0: نعم
3: بينما في المناطق الأخرى عرفت الجامعات قبلنا بعقود. معظم جيلي والأجيال التي قبلي درست في دمشق، في
0: نعم
3: حلب، في حمص، في اللاذقية، كان في جامعات.
0: نعم
3: المثال اللي بعد سقوط النظام، الجمعيات الفلاحية واتحاد الفلاحين على سبيل المثال رفعوا التسعيرة المناسبة والتي تتناسب مع تكاليف الإنتاج لوزارة الزراعة والسلطات المعنية. جاءت التسعيرة بأقل ما يقارب ب 100 دولار، يعني رقم رهيب، رقم كبير. العدالة الاجتماعية عزيزتي تبدأ بأن يكون لأبناء هذه المنطقة الدور الفعلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا أن يعاملوا وكأنهم هم مورد للصندوق السيادي أو الصناديق الحكومية بغض النظر ما هو الصندوق، ويعاملوا على أنهم مجموعة من الجهلة، مجموعة من السذج الذين يجب أن يقرر عنهم غيرهم، يقرر عنهم مستقبلهم. هذا الواقع تماما في هذه المناطق.
0: نعم،
3: وأعود وأقول هي ليست مقارنة بين نظامين، هي
0: لا
3: مقارنة
0: أحد
3: بين نظرتين
0: يقارن بين النظام
3: وهي
0: المخلوع
3: متطابقة على
0: وجرائمه
3: سبيل.
0: وأي مرحلة أخرى.
3: طبعا
0: يعني نحن دائما نقول ونضطر لنكرر ذلك، النظام المخلوع هو أسوأ نظام ممكن أن يمر
3: صحيح،
0: على، ليس على سوريا، على العالم ربما لسنوات أو قرون من الزمن. طيب إذا سألناك دكتور حسن، بالنسبة لتكافؤ الفرص و التوزيع العادل للموارد إلى أي مدى، والعلاقة بين المركز والأطراف كما تحدث منذ قليل السيد جلال، إلى أي مدى هذا يأتي ضمن إطار العدالة الاجتماعية كي يكون في سوريا فعلا نوع من هذا التوازن؟
4: في البداية مساء الخير
0: مساء النور.
4: لحضرتك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام. عشان يكون عندنا إطار جيد لنقاش هذا الموضوع، مثل ما تفضلتوا حضرتكم في المقدمة، العدالة الاجتماعية تعنى بتوزيع عادل للثروة والفرص والحقوق، ليس فقط موضوع توزيع عادل للمالي مثلا أو الدخل.
0: نعم
4: وحسب الأدبيات الأكاديمية، العدالة الاجتماعية تشمل 8 أبعاد، إذا بسمح لنا الوقت ممكن نذكرها باختصار. عندنا البعد الاقتصادي من تكافؤ الفرص مثلا في العمل والملكية والوصول إلى الخدمات دون تمييز، مثلا الخدمات التعليمية والصحية مثل ما تفضلوا الضيوف. عندنا البعد الثاني الاجتماعي مثل مكافحة الفقر والإقصاء وتمكين الطبقات الهشة مثل ما تفضلت الضيفة الكريمة. عندنا البعد البشري مثل الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأفراد. في عندنا أيضا البعد الطبقي، يعني تضييق الهوة بين الأغنياء والفقراء بسياسات توزيع عادلة. البعد الخامس هو الجغرافي، بتقليص التفاوت في توزيع الموارد بين المناطق المركز والأطراف مثل ما تفضلت حضرتك. أيضا في عندنا البعد السياسي والمؤسسي، ضمان الحريات والمشاركة السياسية والفعلية، هذا يعني يدرج من ضمن العدالة
0: نعم
4: الاجتماعية المشاركة السياسية. وآخر نقطتين هي البعد بين الأجيال، وهذا يعني يغفل عنه بعض الأخوة، هو عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء مثلا الديون، التدهور البيئي مثلا جراء قرارات اليوم. لازم يكون هناك استدامة في القرارات، يعني مثلا عندنا في منطقة القلمون صار لهم شهر تقريبا عندنا مشكله في بيئيه مثلا في منطقه القلمون، لحد الان بسبب مركزيه القرار لم يصدر قرار لحل هذه المشكله، وبالتالي سيكون هناك ضرر بيئي للأجيال
0: طب
4: القادمة.
0: كيف وفق هذه المعايير ترسم سوريا الجديدة؟ عدالة اجتماعية معنية بكل مواطنيها، معنية بكل هذه التفاصيل التي ذكرتها، وأهمها موضوع كما ذكرنا العلاقة بين الأطراف والمركز بموضوع تكافؤ الفرص وموضوع التوزيع العادل للثروات والموارد، وأيضا موضوع المشاركة السياسية الذي يندرج ضمن الإطار الاجتماعي والقليلين من يعرفون ذلك.
4: يعني في الحقيقة يجب أن نستفيد من تجارب الدول السابقة، لا نستطيع أن يعني إعادة بناء العجلة من جديد
0: نعم
4: أو اختراع العجلة من جديد، وبالتالي لدينا تجارب مثلا في رواندا ركزت على محاربة الفساد، لدينا تجارب في ألمانيا، نظام الأوردو الليبرالي يعني سياسات اقتصادية مكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات إلى العودة إلى الإنتاجية، وبالتالي عملت على توفير فرص العمل بشكل كبير، وبالتالي ممكن إعادة توزيع الثروة بين الأفراد، وأيضا تأمين الشبكات الاجتماعية للفئات الأقل هشاشة، بناء مؤسسات
0: طيب
4: قوية
0: كيف يجب
4: تعتمد على
0: تصنيف
4: الشفافية
0: فئات
4: والمؤسسات.
0: الأكثر هشاشة أيضا وفق المعايير العالمية والتجارب السابقة؟ وبالنسبة للتجربة السورية تحديدا، من وجهة نظرك سيد أحسن، كيف يجب أن تقيم الفئات الأكثر هشاشة في سوريا، حيث أن سوريا كما قلنا منذ البداية يعني فيها الآن أكثر من 90% يعتبرون فقراء وتحت خط الفقر؟
4: أول
0: البعض
4: خطوة
0: يقول أن
4: هي
0: السياسات
4: تفعيل،
0: المتبعة تزيد الفجوة، تزيد
4: يعني
0: من غنى
4: أول
0: الغني وتفقر الفقير.
4: نعم صحيح صحيح، هناك بعض السياسات مثلا بناء مثلا أبراج بشقق في 200 ألف و300 ألف، يعني فهي ما بعرف لمين، هي يعني هي ليست أولوية الآن، هذه السياسات الاقتصادية تركيز الأموال في بناء أبراج ومدن يعني تكلف الشقة إلى 200 ألف ل 300 ألف. لكن بالرجوع إلى سؤالك، أول قرار يجب تفعيل مراكز الإحصاء في مناطق الأرياف ومناطق المدن، بحيث يكون عندنا يعني أدوات نستطيع الاستفادة منها وبيانات شفافة نستطيع الاستفادة منها. حسب علمي سأصبح هناك بعض المسوحات في موضوع الأمن الغذائي لعدة مناطق، بناء على هذه المسوحات نستطيع دعم المناطق الأكثر حاجة والأكثر تضررا، كما تفضل الضيف الكريم في موضوع القمح مثلا، المزارعون يحتاجون إلى دعم من حيث الأسمدة، من حيث الأدوية، من حيث مثلا القروض الميسرة. لحد الآن لا يوجد مؤشرات جيدة على تفعيل القطاع الزراعي بشكل جيد والقطاع الصناعي، وبالتالي يعني نرجع إلى السؤال، أول خطوة لبناء قرارات سليمة أن تكون مبنية على بيانات واضحة، وربما يعني الزميلة الكريمة ممكن تفيدنا، هل لديها يعني
0: نعم
4: بيانات جيدة في وزارة الاجتماعية بحيث نستطيع أن نبني قرارات سليمة في
0: سنعود
4: المستقبل
0: للدكتورة
4: القريب؟
0: رغداء بهذا السؤال، لكن قبل
4: نعم
0: ذلك سألنا عددا من أهالي مدينة دير الزور إن كانوا ما يزالون يشعرون بالتهميش، وما المطلوب من الحكومة السورية؟ نتابع كيف كانت الأجوبة.
5: محرومة من الخدمات الأساسية، فمدينة تقع على ضفاف نهر الفرات تنقطع فيها المياه لساعات طويلة، بلد فيه ثروات كبيرة زراعية يعتمد عليها كل سوريا، الزراعة فيها تعاني اليوم، وفي ظل ارتفاع أسعار المازوت أصبحت تعاني أكثر وأكثر، بينما ممكن أن يتحول هذا لمحصول استراتيجي. مسألة النفط التي لم يتم الاستفادة منه منذ اكتشافه حتى تاريخ اللحظة.
6: بدنا دير الزور، بدنا دير الزور تعمر، من كل شيء دير الزور مدمرة، من كل شيء مفنشة. أنا وحدة من الناس ممرضة مساعدة عمليات، معتقلة عند النظام 5 سنوات على دفعتين. أنا أسع عبر ما أقدر أضرب، ما عندي معين إلا الله. طيب منين أعيش؟
7: احنا مطلبنا الرئيسي اول شيء عدم تهميش الدير لانها مهمشه، والشباب الثوره مهمشين، يعني الساعتين تروحون على اي دائره قاعد واحد كان يشتغل مع النظام شبيح كان قبل ويعطي اسماء الثوار قبل، الساعتين قاعد للساعه الكرسيه بينما الثائر اللي انعطب او عوائل الشهداء موجودين بالشوارع. هاي المفروض نرجع ندرس الناس اللي انتسبت للامن للشرطه شكون كان ماضيهم.
8: رغم حجم الدمار الهائل في سعي حثيث لإعادة تقويم البنى التحتية وإعادة تفعيل المشاريع التنموية ووضع خطط مستقبلية للمدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد بإذن الله تعالى.
9: دير الزور كانت مهمشة سابقا وما زالت مهمشة ومنسية. ليش؟ لأنه لحد الآن الأهالي في دير الزور ما شافوا أي أثر لأي خدمات في دير الزور. لحد هذا اليوم. التهميش هذا وهاجس التهميش هذا يحل عن طريق قنوات تواصل مع أصحاب القرار، يحل عن طريق شفافية، يحل عن طريق خصوصية لدير الزور.
10: طبعا دير الزور كانت مهمشة على زمن النظام البائد ولا تزال مهمشة، بالعكس الآن زاد تهميش دير الزور. المطلوب النهوض بدير الزور اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا.
11: يعني لازم نشوف ولادهم موظفين بحقول النفط، لازم نشوف اليوم كون صارت مدينة دير الزور منكوبة، نشوف أبنائها موظفين، نشوف أبناء الشهداء معززين مكرمين، نشوف بالنسبة لشوارعنا نشوفها أنظم وتكون نظيفة.
12: المدينة طبعا تحتاج أيضا أنه الشعب هم نفسهم، أنا أقدم حالي، أنا أبلش بخطوة تبين للعالم الثانية للمحافظات الثانية أنه إحنا اشتغلنا الشغل هذا. عندنا ما شاء الله عندنا كفاءات وعندنا رؤوس أموال، يعني ما أقولكم بناء مصانع ولا لا، الشيء بلش بالتدريج.
0: ونعود لحوارنا دكتورة رغداء، كنا قبل أن نتابع هذا الاستطلاع نتحدث عن كيف تقومون بالإحصائيات لتحديد الفئات الأكثر هشاشة وكيف تقيمونها وإلى أين وصلتم في هذا التقييم إن وجد في الأطراف في السورية في كافة المناطق؟
2: طبعا بالنسبة لموضوع البيانات اليوم كما ذكر الأستاذ الكريم، يعني هناك نقص بالتأكيد بهذه البيانات، ولكن اليوم بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإحصاء وأيضا بمشاركة منظمات دولية مثل منظمة العمل مثلا الدولية بإجراء بعض المسوحات التي تتعلق بمثلا موضوع القوى العاملة، موضوع حتى في إحصاء أيضا للمعاقين الموجودين، للأسر المعيلة. هناك عدة إحصاءات لشرائح متعددة، وطبعا هذه البيانات اليوم تختلف فعلا بين محافظة ومحافظة أخرى، خاصة كما قلنا في المحافظات أو المدن التي شهدت دمارا كبيرا والتي كان فيها أيضا إرث من الإهمال على زمن النظام البائد. المناطق الشرقية خاصة اليوم، وطبعا أنا سمعت آراء الأخوة في دير الزور، وفعلا من يذهب إلى دير الزور ويرى الدمار الهائل الموجود ويرى حاجة المدينة لكثير من الخدمات ولكثير من الدعم يعرف تماما صدق هذا الكلام الذي تفضل به الأخوة في الاستطلاع. هذه المناطق فيها إرث قديم من الإهمال. اليوم كل الإجراءات التي يعني تتخذها الدولة ربما لا تظهر بصورة واضحة ولا تظهر نتائجها بصورة مباشرة، ولكن مثلا أنا أتحدث عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا ولا أملك القدرة على التحدث على باقي الوزارات، ولكن من خلال موقعي وعملنا مع هذه الوزارات أعرف أن اليوم هذه المناطق يتم دائما يعني التركيز على دعمها بطرق مباشرة. مثلا نحن إذا جاءت لعندنا أي مشروع من أي منظمة مجتمع مدني سواء كانت محلية ولا دولية ولا أي تمويل دولي، دائما يتم التوجيه على أن يكون تشميلي لكل المحافظات، خاصة في المناطق الشرقية وفي المناطق الجنوبية وأيضا في مناطق الشمال، بحيث أن لا يتركز فقط هذا الدعم أو هذا العطاء أو هذا المشروع في مثلا المدن.
0: هذا التوزيع يأتي ضمن خطة متكاملة دكتورة رغداء، خطة مستدامة استراتيجية. طيب ما هي أهم القطاعات التي توجهون باتجاهها لتدعم تلك المناطق؟ هل القطاع التعليمي أم القطاع الصحي؟ ما هو؟
2: نعم، أتحدث عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما قلت لك.
0: نعم،
2: عندنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراكز مثلا لتمكين الشباب، تقدم تدريبات وتحاول أن تقدم بعض المشاريع الصغيرة من أجل دعم الشباب. لم يكن هناك مركز في دير الزور، اليوم نحن نشتغل على دعم هذا المركز وعلى افتتاح مركز جديد في دير الزور مثلا. بعد أن كان فقط هو موجود في 8 محافظات، اليوم سوف نفتح مركزين جديدين، أحدهما في دير الزور، وبشكل أساسي من أجل تقديم هذا الدعم للشباب الموجودين هناك. أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك مراكز تسمى مراكز تنمية مجتمعية أو مراكز ريفية. هذه المراكز موجودة في كل المحافظات، ولكن 221 مركز في فيها تقريبا أكثر من 190 مركز مدمرة تقريبا، هي بحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى إعادة تفعيل. كل أي مشروع يأتي لتفعيل هذه المراكز نكون طبعا المناطق، يعني نكون نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو التوجيه أن يكون تشميلي لكل المناطق ولا يكون مركز فقط في دمشق أو حلب، يكون وخاصة في المناطق الشرقية، وخاصة اليوم بعد أن عادت الرقة والحسكة مثلا ودير الزور، دير الزور إلى الدولة السورية، هناك أيضا اليوم توجيه من أجل أن يكون هناك أيضا دعم لهذه المناطق. طبعا الرقة مثلا هي بحاجة إلى دعم لا يقل أبدا عن الدعم الذي تحتاجه دير الزور، وكذلك الحسكة. هذه المناطق كما قلت عانت من تهميش سابق، وأيضا مرت عليها الحرب وكان الدمار فيها دمار كبير جدا، وبالتالي هي اليوم بحاجة إلى دعم حقيقي ودعم مضاعف. يعني أريد فقط أستاذ ربا يعني التأكيد على شيء أساسي، اليوم الدمار في سوريا هو دمار عام، في ريف دمشق هناك دمار هائل، في حمص هناك دمار كبير، في حلب هناك دمار كبير، في دير الزور والمناطق الشرقية. الآن إذا ذهبنا إلى أي مكان الكل يشعر بالتهميش، الكل يشعر أنه لا يوجد خدمات، لأن فعلا حجم الدمار اليوم الموجود في البلاد هو حجم كبير.
13: ولذلك تحدثنا أنه 90% عندما تحدث عن 90% يعني كل الشعب السوري.
2: نعم.
13: يعني لذلك تحدثنا
2: نعم
13: عن هذه النسبة
2: تقريباً.
13: يعني نعلم
2: تقريباً.
13: أن التحديات كبيرة أمام الحكومة.
2: نسبة المعاقين نسبة المعاقين أو ضحايا الحرب وصلت إلى 27%.
13: هل يتم لحظهم من خلال خططكم لتشميلهم بالفرص وبالوظائف وبالتعليم؟ يعني تمام. طيب أذهب إلى
2: طبعاً تم التوجيه والتعميم إلى كل الوزارات أن لا يتم مثلا الاستغناء عن أي يعني موظف ذوي إعاقة، أن يتم توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 4%.
13: نعم.
2: اليوم
13: طيب.
2: نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقوم بهذا العمل، وأيضا بالتعاون مع باقي الوزارات يعني نوجه طيب. إلى هذا الأمر.
13: سيد جلال، بالنسبة لعدالة الفرص، وكنت تحدثت منذ قليل على أنه لم يكن هناك جامعات في المحافظات السورية معظمها إلا بعد عام 2003 بدأت أشباه جامعات، ربما كليات والقليل من مراكز التعليم العالي في المحافظات. إذا سألنا موضوع تكافؤ الفرص والفرص العادلة في التعليم، في الوظائف، في أي شيء متعلق بين يعني أبناء الشعب وبنات الشعب السوري، كيف تنظر إليه الآن في هذه المرحلة، خاصة أن هناك مئات الآلاف ربما الملايين من فقدوا فرصهم بالتعليم، من هجروا، من نزحوا، كيف تنظر إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بالنسبة لهم وتكافؤ الفرص والعدالة بها؟
3: ممكن نرجع على الاستطلاع اللي عملته أو المقابلات اللي عملته.
13: نعم تفضل.
3: الناس في هذه المنطقة لا تشعر نفسها فقيرة لأنه ما في فقر بمناطق أخرى، لكن هي تشعر نفسها فقيرة بسبب انعدام الفرص وتوافرها في مناطق أخرى. طيب إذا بدنا نركز على ثلاث مجالات اللي هي التعليم والصحة والخدمات الأساسية،
13: نعم،
3: ونأخذ مثال الفيضان اللي صار من حوالي شهر في دير الزور والتي تداعياته ستستمر سنوات على فكرة، مع
13: نعم.
3: الأسف تعاملنا معها وكأنها حالة طارئة وانتهت، ولكن تداعيات ستكون كبيرة. عندما بدأ الفيضان عزيزتي لا يوجد آليات ثقيلة في هذه المنطقة لتساعد في الاستجابة، لا يوجد استجابة صحية من قطاع الصحة أقصد للتعامل مع الحالات الطارئة.
13: صحيح، تم إرسال كل شيء إسعافيا من باقي المحافظات أو من محافظات
3: مش بس إسعافيا
13: أخرى.
3: صار في استئجار للآليات نعم. الثقيلة من القطاع الخاص،
13: نعم،
3: يعني ما كان في أي تجهيز على الإطلاق،
13: نعم،
3: صار في تخصيص بعض العيادات المتنقلة أو يعني المراكز الصحية المتنقلة الصغيرة على المعابر، وهي يعني مراكز بالكاد أن أن أن تؤدي مهامها. هذا يعطي صورة على التعامل مع هذه المناطق. تحول حقيقة نهر الفرات من نعمة في هذه المنطقة إلى نقمة. قبل سقوط النظام كان هناك الصراع ما بين نظام الأسد وتركيا وما بين الأسد وتركيا، وانخفضت نسبة نهر الفرات وتحول إلى مصدر للأوبئة. وبعد سقوط نهر سقوط بشار الأسد تحول هذا النهر إلى نقمة، لأنه ابتلع عشرات آلاف من الدونمات في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة
13: كيف
3: إلى كل
13: يجب كان أن تهيئ الأمور ليكون فعلا هناك اهتمام بتلك المناطق ضمن تكافؤ الفرص
3: أنا باعتقادي
13: والتكافؤ العادل بين المناطق؟
3: شوفي أنا باعتقادي لا يوجد يعني رؤية للبلد كلها، رؤية اقتصادية للبلد كلها، ولكن مع ذلك يعني رغم كل الحديث اليوم عن الاستثمارات اللي ذكرها الضيف الكريم وأنه مش وقتها وأنه كذا، حتى هذه الاستثمارات التي يعترض عليها معظم السوريين، المنطقة الشرقية خارجها،
13: نعم
3: يعني خارج حتى النقاش حولها نهائيا. نحن لا نريد تطبيق هذه التجربة يعني الكئيبة، لا أدعو لتطبيقها، ولكن تخيلي حجم
13: توزيع الاستثمارات على باقي
3: رغم
13: المناطق، الاستثمارات تتركز في مكان
3: 78% سيدة ربع، 78% من مدينة دير الزور، أكثر من نصف مدينة الرقة مدمرة، سواء تدمير كلي أو تدمير جزئي. الكارثة البيئية، تحدث الزميل عن مشكلة في بيئية في القلمون، الكارثة البيئية في المنطقة الشرقية أدت اليوم إلى حالات، عشرات مئات من حالات الولادات المشوهة، مئات من حالات من أمراض من من من من الإصابات بالسرطان، في الوقت الذي لا توجد فيه استجابة صحية، ونحن ولا كأننا موجودين، والمنطقة تتآكل والناس تتآكل،
13: طيب
3: وبالتالي هناك
13: نسأل ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب ليكون في سوريا هناك، لن أقول شيء مثالي، ليكون شبه عدالة اجتماعية في هذه المرحلة، تؤسس لعدالة اجتماعية متكاملة في المرحلة القادمة؟
3: يعني شوفي، لا تنفصل العدالة الاجتماعية عن الشق السياسي، يجب بالضرورة أن يكون المدخل عبارة عن تأسيس تشاركي للدولة الجديدة، تشارك فيه كل المناطق السورية، كل السياقات، كل منطقة تقول ما تريد وما هي احتياجاتها وكيف ترى تنفيذ هذه الرؤية. فقط من المهندسي البترول من دير الزور، فقط المغتربين في الخليج يستطيعون أن يديروا وزارة النفط والمديريات التابعة لها بسبب حجمهم، ولكنهم مغتربين من أكثر من 30 سنة.
13: نعم،
3: هناك قدرات بشرية، هناك إمكانيات وموارد كبيرة، ولكن هناك غياب للمشاركة السياسية، هناك غياب للرؤية الشاملة الاقتصادية، وهناك استمرار للنظرة النمطية تجاه هذه المنطقة.
13: طيب إذا سألناك دكتور حسن، هل اللامركزية الإدارية الموسعة في حالة مثل سوريا تكون جزء من العدالة الاجتماعية، أو ربما تصنع القليل من العدالة الاجتماعية؟
4: حقيقة هذا سؤال مهم جدا. يعني احنا لحد الآن بعد سنة ونصف من تحرير سوريا لم نجد أن هناك إرادة حقيقية في توزيع الإدارات يعني بطريقة لا مركزية، ونعني باللا مركزية هنا اللا مركزية المالية واللا مركزية الإدارية، وتفعيل المجالس المحلية والبلديات وتمكينهم في يعني إعطاء قرارات ممكن تسهم في تسريع عجلة الاقتصاد والتنمية، وأيضا تقديم حلول عاجلة مثل المشاكل البيئية والبنية التحتية. يعني كما تفضل الزملاء، لدينا ورثنا من نظام البائد مشاكل كبيرة جدا. إذا ما الحلول؟ يعني دائما السادة المشاهدين يذكرون، أو
13: ودائما نحب أن نذكر الحلول، نذكر المشكلة ولكن لا نتحدث عن الحلول.
4: لا، في
13: والحلول،
4: في حلول كثيرة،
13: الحلول الممكنة
4: حلول
13: دكتور حسن، لأنه الحلول
4: نعم
13: المثالية أيضا غير متوفرة في هذه المرحلة.
4: أنا أعطيك بعض الحلول. يعني مثلا في موضوع رفع الأسعار، يعني اليوم كنت عم بسأل على يعني طعام الأطفال في سوريا، تخيلي مثلا السيريلاك أو طعام الأطفال في سوريا سعره ضعف سعر الموجود في الكويت. فطيب ما الحل؟ يعني هناك في احتكار، معناته إذا ما الحل؟ الحل مثلا في توفير مثلا بناء منظومة جمعيات تعاونية استهلاكية في المناطق، وتمكين هذه المناطق من بناء جمعيات تعاونية استهلاكية يسهم من خلالها أهل البلد والمناطق في بناء هذه الجمعيات التعاونية، وبالتالي محاربة الأسعار وغلاء الأسعار. هذه إحدى الحلول التي ممكن تفعيلها بشكل يعني، والاستفادة من التجارب. عندنا في الكويت الجمعيات التعاونية دائما ما تقدم أسعار أقل من الأسعار الموجودة مثلا في السوبر ماركت أو القطاع الخاص. هذه أحد الحلول. موضوع مثلا البلديات، لحد الآن الإيرادات التي تذهب إلى البلديات تذهب كلها إلى المركز، ولا تستطيع البلديات من صرف هذه العوائد في مثلا البنية التحتية، في مثلا المشاكل الصرف الصحي، في مشاكل مثلا تقديم ممكن قروض ميسرة لأهل البلد مثلا في
13: طب تفعيل
4: مثلا
13: تفعيل
4: حدائق
13: مجالس
4: صحية.
13: المجالس المحلية والبلديات هل فعلا تسهم ربما
4: نعم
13: بتنمية تلك المناطق وتعزيز يعني بقاء
4: بالتأكيد يعني
13: أهل
4: مثل ما
13: تلك المناطق فيها
4: بدرس
13: دون الهجرة إلى مناطق أخرى؟ إضافة لذلك الرعاية الاجتماعية، يشعرون بأنه يعني الشخص يستطيع أن يصل إلى خدمات، يصل إلى تعليم، إلى رعاية

0: السياحية، قطاع مثلا المولات، القطاع مثلا التركيز على الأغنياء في بناء مجمعات سكنية،
1: نعم
0: هذا سيسهم في يعني العجز التجاري، وبالتالي حيكون في عندنا تضخم في المستقبل، وهذا اللي شهدناه، لأن ارتفاع ضعف العملة السورية بسبب أن هناك عجز تجاري في الموازنة التجارية، وبالتالي السياسات الاقتصادية الآن مشوهة، هناك غلاء في الأسعار في المحروقات في الكهرباء، حتى أجار السيارات، يعني كنت بسأل سيارة موديل 2015 أجارها شهريا فوق الـ1000 دولار،
1: نعم.
0: وهون بالكويت $500، يعني سيارة جديدة 2025. هاي بعض الأمثلة البسيطة.
1: طيب
0: شو سببها؟ سببها أنه منعوا استيراد السيارات المستعملة. ليش؟ عشان يحتكروها بعض التجار، وبالتالي في سياسات اقتصادية مشوهة تساهم في يعني المشاكل اللي
1: تساهم
0: عم
1: في
0: تصير
1: خلق
0: قرارات
1: التفاوت
0: بشرية،
1: بين الطبقات
0: وليست
1: الاجتماعية.
0: يعني ليست موروثة من العهد البائد، هذه قرارات بشرية عم بتصير حاليا وعم تسبب في أزمة
1: طيب
0: يعني تثقل من كاهل المواطن السوري.
1: طيب يعني باعتبارك أيضا ذكرت موضوع السياحة، علما أن الأطراف في سوريا وكل المحافظات فيها مواقع سياحية كثيرة، يعني ليس الموضوع متركز في العاصمة أو في مراكز المحافظات الكبرى. بكل الأحوال كانت التفاوتات الاجتماعية بمثابة المحرك الأهم في الحراك الثوري اليمني، إلا أن استمرار الصراع فاقم هذه التفاوتات. نتابع تفاصيل أكثر عن هذه التجربة في هذه المادة.
2: عانت منظومة العدالة الاجتماعية في اليمن تاريخيا من اختلالات بنيوية تمثلت بتفاوت نسب الفقر بين الأرياف والمدن وتركيز التنمية في مراكز حضرية محدودة. واتسم النظام قبل ثورة 2011 بتركيز الثروة والموارد في يد شبكات المحاسيب القبلية والعسكرية، مما أدى إلى إقصاء واسع النطاق وتفشي البطالة والفقر الممنهج، لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية. هذه التفاوتات الحادة مثلت الوقود الأساسي للحراك الشعبي والثوري، حيث رفع اليمنيون مطالب صريحة بالتوزيع العادل للثروة والمواطنة المتساوية. وبعد تصاعد حدة الصراع عام 2015 تعرض ما تبقى من بؤس العدالة الاجتماعية لسحق كامل، إذ تحول النزاع إلى أداة لمأسسة اقتصاد الحرب. وتجسد هذا الانهيار في انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن منذ عام 2016، مما خلق نظاما نقديا مشوها بعملتين وقيمتين مختلفتين، وتسبب ذلك في فرض عمولات تحويل داخلي باهظة أثقلت كاهل المواطنين. علاوة على ذلك، أدى تجميد رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام وتحول سلطات الأمر الواقع إلى نظام الجبايات القصرية إلى سحق الطبقة الوسطى بالكامل وتحويل المجتمع إلى بيئة ريعية تعتمد كليا على المساعدات الإنسانية الدولية المسيسة. وعلى عكس اليمن، تتجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد نحو الاستقرار بالتدريج، ولكن هل تجد السلطة حلولا للعدالة الاجتماعية الغائبة منذ عقود؟
1: ونعود لنكمل نقاشنا. دكتور الغداء، هناك تجارب كثيرة في العالم مشابهة لما مرت به سوريا، نؤكد أنه ربما لكل دولة خصوصيتها ولسوريا خصوصيتها، لكن دائما هناك شيء نستفيد منه من التجارب. ربما لديكم بعض التجارب تستفيدون منها في دول كي لا نمر بنفس الأخطاء ونستفيد من النجاحات في بعض التجارب أيضا.
3: طبعا أستاذ روبا، تعرفي أنت الدول الخارجة من النزاع كل دولة تركز على جانب معين. غالبا كل هذه الدول التي خرجت من النزاع هي تعاني من مشاكل اقتصادية كالتي يعني نعيشها اليوم، وأيضا تعاني من مشاكل تريد فيها دعم الناس. لذلك يمكن ربما اليوم أكثر ما نجد، أنا من جهتي يعني من خلال عملنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضوع دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يكون له أثر مباشر. لماذا؟ لأن أنت يعني إذا دعمت فكرة عند شخص معين فهو سوف يعيل نفسه
1: يعيل
3: ويعيل
1: أسرته.
3: أسرته،
1: نعم،
3: وبالتالي من مشروع نعم، من مشروع صغير هو يساهم في إعادة نفسه وإعادة أسرته، وأيضا يعني يسهم في رفض الاقتصاد، ويعني كما نقول تطويق أو تقليل الفجوات. هناك مثلا بعض التجارب التي تحدثت عن بنك يسمى بنك الفقراء، يمكن أن مثل هذه التجربة الاستفادة منها في

0: سوريا اليوم لدعم الناس الأكثر هشاشة بمبالغ صغيرة يستطيعون فيها تأمين لقمة عيشهم وأيضا تأمين دخلهم بدون الحاجة إلى مساعدات. اليوم نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على برنامج الأشغال العامة. برنامج الأشغال العامة هو برنامج نفذ في كثير من الدول، مثلا نفذ في العراق، نفذ في أندونيسيا وغيرها من الدول، من أجل دعم التوظيف السريع. دعم التوظيف السريع وأيضا يعني رفض المناطق، خاصة المناطق التي تعرضت لانهيار ودمار كبير ببنية تحتية. فهذا البرنامج، مثلا برنامج الأشغال العامة، ربما يستمر لثلاثة أو أربعة أشهر، يكون فيه مثلا تعبيد طريق، ترميم مدرسة، ترميم مستوصف إلى آخره. هو يؤمن أو يدعم المنطقة ببنى تحتية
1: ويؤمن فرص
0: أيضا
1: عمل.
0: فرص عمل،
1: نعم.
0: تساهم في تساهم وتدريب يساهم في رفض الناس في يعني مورد اقتصادي يساعدهم على حياتهم.
1: عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية دكتورة غداء، لابد أن نسأل، اسمحي لي، عن موضوع النساء، نعم. وخاصة أنهن يعني طبعاً. عدد كبير عاملات معيلات لأسرهن، نعم. إلى أي مدى أيضا تدعمونهن ضمن هذه، نعم. البرامج، وتستفيدون من تجارب دول طبعاً مشابهة طبعاً وفئة الشباب التي تشعر بأنها مغبونة، خاصة من فقد فرصته بالتعليم أو من تعلم بفرص أو بظروف صعبة جدا، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع أيضا؟
0: نعم، اليوم في سوريا عندي تقريبا 24% من الأسر تعيلها امرأة، وإعالة المرأة لأسرتها غالبا تكون يعني في ظل تحديات وظروف صعبة جدا.
1: رعاية كاملة هي التي تنفق، يعني هذه تقصدين النسبة؟
0: نعم. نعم هي التي تنفق وهي التي تعمل، وغالبا يكون مردود عملها، ساعات عملها أطول ومردود عملها أقل، لأسباب كثيرة طبعا.
1: يعني أيضا نريد أن نسمع منك عن موضوع المساواة أو العدالة بالأجور، لأنه منذ أيام كان هناك إضرابات في معامل، نعم. متعلقة بالفرق يعني بظروف، نعم. العمل والأجور، نعم.
0: نعم صحيح صحيح، لذلك يعني اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أهم البرامج التي نعمل عليها هو التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة للنساء المعيلات. النساء المعيلات اليوم من خلال هذه المراكز المجتمعية التي تحدثت لك عنها، وأيضا من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتمويل ريادة الأعمال، نتوجه فيها للنساء، خاصة النساء المعيلات، من أجل دعم هؤلاء النساء، ومن أجل أيضا إتاحة الفرصة لهن من للكسب الحقيقي، يعني الكسب العادل، ردم الفجوات. كما أيضا إذا أشرتي لموضوع الأجور والإضرابات العمالية، اليوم نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على موضوع الوساطة بين العمال وأصحاب العمل، من أجل ردم أو تقليل هذه الفجوات. اليوم حتى صاحب العمل يعاني من إشكاليات لها علاقة بالتكاليف العالية للإنتاج، مما يؤدي مثلا إلى إغلاق كثير من المشاريع التي نحن اليوم في حاجة لها. لذلك نقوم اليوم بدعم هؤلاء وأيضا دعم العمال وبيئة العمل، لأن المردود العامل يكون مردود قليل. اليوم المهمة مهمة كبيرة ومهمة، يعني نحتاج فيها إلى قرارات فعلا على مستوى وطني، وليس فقط على مستوى وزاري، كل وزارة تقوم بهذا العمل. اليوم التنسيق بين الوزارات هو أمر ضروري جدا من أجل أن نجد نتائج ما تقوم به الحكومة. أعرف أنا اليوم كل وزارة من الوزارات لها استراتيجيتها المعينة التي تعمل عليها،
1: لكن يعني بالتأكيد، لكن هناك نحن دائما دكتورة رغداء، التنسيق جيد، التعامل جيد، نعم. بين الوزارات، لكن نحن نحتاج إلى خطة وطنية، وهنا أذهب مرة أخرى إلى السيد جلال. سيد جلال،
0: بالتأكيد هذا التنسيق أستاذتي ربا،
1: تفضلي باختصار،
0: كلمة صغيرة. التنسيق هذا هو شيء أساسي جدا جدا من أجل بناء هذه الخطة التي تتحدثين عنها،
1: نعم. لكن مع ذلك أحيانا نشعر من خلال القرارات أنه لا يوجد تنسيق ويوجد تضارب بكل الأحوال. الخطة الوطنية هي التي والشفافية هي التي تقطع الطريق على كل التأويلات. سيد جلال، هل تلاحظ أو ترى أو تستشف أن هناك خطة وطنية متعلقة بالعدالة الاجتماعية في سوريا؟ وإن لم يكن كذلك، إلى ماذا تستند؟ وأين برأيك تتجه الأمور بإطار العدالة الاجتماعية الآن؟
2: سأبدأ بمثال
1: تفضل. بسيط، بدقيقتين لو سمحت.
2: السيد وزير الأوقاف وضع حجر الأساس لأكبر مسجد في دير الزور، والحديث على أنها هي أولوية الوزارة. لا يمكن الحديث عن أولوية وزارة، يجب أن يكون هناك أولوية حكومية قائمة على الاستراتيجية للتعامل مع كل محافظة وفق احتياجاتها. في بلد مدمر لا فيه خدمات ولا فيه تعليم ولا فيه صحة،
1: برأيك لم
2: روح
1: يكن
2: نفتح
1: هناك تقييم
2: مرجع
1: للاحتياجات إلى الآن في كل
2: في
1: سوريا
2: وسط
1: من قبل
2: مباني مهدمة
1: الحكومة؟
2: يا روح
1: نعم
2: عزيز، في وسط مباني مهدمة.
1: نعم
2: بدي أقول 5 نقاط سريعة في دقيقة واحدة. نبدأ بالعدالة الاجتماعية. أولا، عندما لا نركز الثروة بيد مجموعة قليلة ونعيد مع ما قام به نظام الأسد. الليبرالية الاقتصادية التي نتحدث عنها اليوم تتطلب بالضرورة ليبرالية سياسية. نحن لا يوجد أي جهاز رقابي مستقل، المجلس الشعب القادم هو مجلس تشريعي لن يمارس الرقابة. يجب أن نهتم بالمحليات، ويجب أن نشكل مجالس محلية نزيهة وتقنية، وهي أهم بكثير الآن من مجلس الشعب.
1: نعم
2: والنقطة الأخيرة، يجب أن نخصص كما خصصنا للحسكة جزء من ثرواتها، أن ننظر إلى المناطق المحرومة وأن نخصص جزء من ثرواتها
1: نعم
2: بهدف التنمية.
1: نعم يعني هذه نقطة مهمة أيضا، تحدث عن تكافؤ أو توزيع العادل للموارد. طيب أيضا دكتور حسن، إذا سألناك من وجهة نظرك، هل وفق السياسات الحالية من الممكن أن نشهد عدالة اجتماعية؟ ربما هناك وزارات تعمل على خطط، لكن هل على الصعيد الوطني نشهد عدالة اجتماعية في سوريا تجعل يشعر ابن أي منطقة بأنه يصل له حقه كمواطن سوري مثل أي منطقة أخرى؟ يعني التكافؤ في كل شيء، العدالة في كل شيء.
3: يعني كما تفضل الزملاء، لدينا مجلس اقتصادي يعني يعنى في موضوع تنظيم والتنسيق بين الوزارات، لكن للأسف هو لم يفعل لحد الآن. لم نعرف من هو رئيس هذا المجلس، مجلس التنمية الاقتصادية.
1: نعم
3: بكلمات قليلة، بجمل قصيرة، أود أن أرسل بعض الرسالات أو الجمل للإخوة يعني المواطنين، وأيضا للحكومة، أن الدولة سوف تبني، يجب أن يعني عليها بناء المنظومة التي تعمل على العدالة الاجتماعية. ربما لا
1: طب
3: نستطيع
1: هل كل
3: تغيير
1: شيء
3: الواقع
1: مسؤولية
3: بشكل
1: الدولة،
3: كامل.
1: كل شيء متعلق بالدولة بموضوع العدالة الاجتماعية؟
3: يعني إذا كملت الجملة هجاوبك عليها.
1: نعم تفضل.
3: يعني الدولة مسؤوليتها بناء منظومة العدالة الاجتماعية. ربما لا نستطيع تغيير الواقع بشكل كامل خلال المرحلة الانتقالية، لكن على الأقل نستطيع تغيير المسار نحو العدالة الاجتماعية.
1: نعم
3: والمجتمع المدني لديه دور كبير في حراسة هذه المنظومة ومراقبتها حتى تتحول هناك الحماية الاجتماعية يعني إلى حماية اجتماعية فعلية، وليست مكافأة سياسية لبعض الفئات وبعض
1: نعم
3: الشرائح. بناء على ذلك نستطيع بناء الثقة، لأنها هي بالأساس هي
1: شكرا.
3: العملة الأولى في أي مشروع. سوريا الجديدة لن تبنى بالإعمار وحده، لكن ستبنى حين يشعر مثلا ابن الرقة أن له نفس الفرصة لابن دمشق، وحين تعرف مثلا الأم في السويداء مثلا أن طفلها سيجد طبيب ومعلم بغض النظر عن عنوان البيت. هذا ليس حلما، لكن إن شاء الله هذا تعريف الدولة لسوريا المستقبل بإذن الله.
1: نعم، وأن تكون الكفاءات هي الأولوية دون أي شيء آخر، وليس على حساب الولاءات كما يقال.
3: بالتأكيد
1: العدالة الاجتماعية
3: بالتأكيد.
1: تبدأ من التكافؤ والعدالة. شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن غراء، الباحث الاقتصادي في مركز دسور للدراسات، كنت معنا من الكويت. السيد جلال الحمد، الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من باريس. والدكتورة رغداء زيدان، معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
6: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة 2.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا.
1: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
0: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين. وحكايات البيوت السورية، لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. قمة أوروبية مثيرة بين فرنسا وأسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026. حكم سلفادوري مثير للجدل يدير القمة المرتقبة بين فرنسا وأسبانيا. وشوط إضافي يرصد آراء مشجعين في دمشق حول رأيهم عن المنتخب الذي استحق لقب الحصان الأسود في المونديال. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إسبانيا؟ هذه القمة التي ستقام الثلاثاء في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة المرتقبة.

إذن يستضيف ملعب دالاس مساء اليوم قمة أوروبية من نوع خاص بين منتخبي فرنسا وأسبانيا، وذلك في نصف نهائي كأس العالم 2026 في لقاء يجمع اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب. وتأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي بعدما تغلب على بلجيكا بهدفين لواحد في الدور ربع النهائي، مواصلاً عروضه القوية في البطولة. وتؤكد الأرقام قوة المنتخب الإسباني في مباريات نصف النهائي بالبطولات الرسمية، إذ خاض 12 مباراة وحقق خلالها 10 انتصارات بينما تلقى هزيمتين فقط. على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون رد في دور الثمانية. منتخب فرنسا حقق 9 انتصارات متتالية في مباريات نصف النهائي بالبطولات الرسمية قبل أن يوقف المنتخب الإسباني هذه السلسلة بفوزين متتاليين، ليجدد المنتخبان صراعهما في نصف نهائي كأس العالم 2026 في مواجهة تحمل طابعا ثأريا بالنسبة للديوك ورغبة إسبانية في مواصلة التفوق. هذا والتقى المنتخبان الفرنسي والإسباني في 38 مناسبة كان فيها التفوق لصالح الإسبان الذين فازوا في 18 مباراة مقابل 13 فوزا لفرنسا، بينما كان تعادل سيد الموقف في 7 مباريات. نتعرف إلى تاريخ مواجهات المنتخبين في المادة التالية.

0: إذن قمة مرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في المربع الذهبي لكأس العالم، حول هذه المباراة وتفاصيل والتوقعات لنتيجة هذه المواجهة المرتقبة أرحب بالكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم.
0: وأرحب أيضا بالكابتن جاسم النويجي لاعب منتخب سوريا سابقا ونادي الفتوة. أهلا ومرحبا بك.
2: يسعد مساك أستاذ وسيم. أهلا ومرحبا.
0: أهلا ومرحبا بكم. كابتن طارق جبان، يعني كيف ترى الصراع التكتيكي بين مرونة خط وسط إسبانيا في هذه المواجهة وسرعة وفعالية رباعي أو خماسي خط الهجوم في منتخب فرنسا؟
1: هلا أول أمر كتير مهم إنه إحنا اليوم كمشجعين أو متابعين للمونديال يعني توقعنا وصول المنتخبين لأدوار متقدمة خصوصاً فرنسا وإسبانيا، بالإضافة للأرجنتين إنجلترا، ممكن في بعض المنتخبات كانت مرشحة، لكن الأقوى حالياً هن بيستاهلوا ويكونوا بهذا المكان. اليوم فعلا هي معركة كتير كبيرة بين منتخبين بيمتلكوا كل الأدوات وكل العناصر ممكن تطبق أفكار مدربين. شاهدنا منتخب إسبانيا بكل مبارياته، منتخب ببعض الأحيان لم يكن مقنعا، لكن مع مرور الوقت مع مرور المباريات أصبح الانسجام الواقعية الفعالية على المرمى عم تزداد يوم بعد يوم. يمكن كمشجعين للمنتخب إسبانيا كتير بيطالبوا أن يكون مستوى المنتخب الإسباني أفضل من هيك، لكن أنا بشوف الانضباط الكامل لمنتخب إسبانيا دائما عم يكون له دوره بالفوز على كل المنتخبات باستثناء يمكن الهدف اللي سجل بمرماه مع بلجيكا. الأمر الثاني أنه منتخب الفرنسي اليوم أمام منتخب إسبانيا اللي قادر أنه دائما يتحكم برتم المباريات، اللي قدر يتحكم برتم اللعب، يعرف إمتى يسرع اللعب، يعرف إمتى يحضر بشكل طويل أو بشكل متأخر، اللي قادر على أنه يزعج أي دفاع منتخب بالضغط العالي، راح نشوف اليوم أمام منتخب فرنسي مختلف جدا عن كل المنتخبات اللي واجهتها إسبانيا. بعتقد حيكون في عمل كتير كبير وسط الملعب خصوصا من لاعبين وسط الملعب بمنتخب الإسباني، كان بيدري كان رودري، أمام يعني إيقاف أو مساعدة خط دفاع إسبانيا بوجود خط هجوم مرعب منتخب فرنسي مبابي دوي أوليسي ولا حتى ديمبلي. فهي معركة وسط بعتقد حتكون كتير قوية وسط الملعب. بدنا نفهم كتير أمر مهم اليوم، منتخب فرنسا كتير بيهمه إنه هو يتذكر مباراة الباراغواي. منتخب الباراغواي يعني كان مزعج للمنتخب الفرنسي، لكن تعامل معه المنتخب الفرنسي بواقعية إنه عرف المطلوب إنه يستغل مساحات خلف دفاعات أو خلف الفراغات ممكن يتركها منتخب الباراغواي، فأعطاه الكرة وأعطاه الاستحواذ. اليوم منتخب إسبانيا دائما منتخب بيقدر يفرض نفسه على المباراة، يتحكم برتم اللعب، لكن اليوم حيسمح له منتخب فرنسي أحيانا إنه يعطيه الكرة، لكن مش شرط يكون استحواذ سلبي، لا يكون استحواذ إيجابي بالثلث الأخير لمنتخب فرنسا دفاعيا حتى ما يخطب أخطاء دفاعية. أنا بشوف مباراة صعبة جدا على المنتخبين، بيمتلكوا الأوراق الهجومية بأعلى مستوياتها، بيمتلكوا دكة بدلاء على مستوى الفريقين، تعتبر تشكيلة تانية لكل منتخب فيهم، فبعتقد اليوم مباراة حتكون صعبة على المنتخبين.
0: نعم، أيضا بالجانب التكتيكي كابتن جاسم النويجي، أي أسلوب تراه أفضل أو ربما سيحسم هذه المواجهة، الاستحواذ الإسباني أم التحولات السريعة الفرنسية؟
2: طبعا هو الفريقين يلعبوا نفس تقريبا نفس خطة اللعب، واليوم المنتخب الفرنسي هو أقوى هجوم في البطولة، منتخب الإسباني أقوى دفاع في البطولة، مباراة صراحة متكافئة من الطرفين، الفريقين يملكون حلول هجومية، التزام بخط الوسط، التزام دفاعي، حتى إمكانيات فردية للمنتخبين يملكون، يعني إمكانيات فردية لاعبين مثل فرنسا تعتمد على مبابي وإسبانيا تعتمد على يمين لامال. طبعا أنا بشوف أن مباراة راح تكون متوازنة من الطرفين، راح نشوف مباراة صراحة على مستوى تكتيكي عالي، وراح تكون مباراة فيها أهداف، يعني لأن الفريقين يملكون حلول هجومية ويملكون خط وسط قوي صراحة، فأتوقع مباراة متكافئة من الطرفين فيها ندية يعني.
0: نعم، طب هذا التكافؤ كابتن طارق جبان هل تراه بأنه ربما يقود المباراة إلى ركلات الترجيح، أم ربما هذه المواجهات في الأدوار الإقصائية تلعب على خطأ واحد وتنتهي المواجهة ربما بهدف وحيد؟
1: هلا ممكن يكون الأمرين موجودين أو ممكن يكونوا متوقعين. اليوم أي منتخب بيحاول قدر الإمكان بهيك دور مهم بنصف نهائي كأس العالم ما رح اقول منتخبات حتكون عندها خوف او عندها جبن بمساله انه الحاله الهجوميه. اليوم منتخبين عندهم كل الادوات. ممكن يكون فعلا في مدربين تلعب على تفاصيل انه اخطاء، ممكن تكون اخطاء دفاعيه كرات ثابته. ونفس الوقت المنتخب الاسباني ما بيفكر بهذا الامر اكثر من منتخب فرنسا. فرنسا دائما بيبحث عن عن عن فراغات، بيبحث عن مناطق بيقدر يستغلها بسرعه لاعبينه. المنتخب الاسباني بيمتلك لاعبين مهاجمين على مستوى عالي من الامور الفنيه وعلى مستوى الامور يعني الامكانيات الفرديه، لكن ما بيمتلكوا نفس السرعه انا برايي طبعا مثل ما بيمتلكها منتخب فرنسا. الشيء الامر المهم انه بمونديال 2018 استاذ وسيم، المنتخب الفرنسي نسبة استحواذه على الكرة بكل المباريات لما أخذ كأس العالم ما بتتجاوز 50%، بتذكر كان رقم 45%. فهذا بدل إنه هو عطى الاستحواذ لكل المنتخبات، طبعا أكيد مع فارق تشكيلتين بدلك المنتخب وهذا المنتخب. يعني اليوم خلينا نتذكر إنه جيرو كان هو هداف، كان هو رأس حرب منتخب فرنسا، ما سجل أي هدف بكأس العالم بدلك الوقت، لكن كان أمره أو تمركزه كمهاجم تكتيكي كان يساعد باقي اللاعبين. اليوم العكس، اليوم الوضع مختلف. اليوم مبابي كلاعب سريع، كلاعب بيمتلك المهارة والسرعة، انطلاقات خلف المدافعين بين خطوط، التغيير المكان دائما بشكل دائم حيزعج منتخب اسبانيا. حيكون اختبار الاقوى اليوم لمنتخب اسبانيا امام هجوم مثل هجوم منتخب فرنسا. صحيح سجل مره واحده هو اقوى دفاع بالبطوله حاليا، لكن انا بقول اليوم المنتخب الفرنسي حيلعب مباراه تكتيكيه، ما راح حيعطي الاستحواذ لمنتخب اسبانيا باوقات كثير من المباراه، لانه منتخب اسبانيا دائما بيعتمد على الاستحواذ بملعب الخصم مع تدوير الكره من مكان لمكان، ايجاد الفراغات والثغرات، اللعب البيني بين خطوط. فبعتقد اليوم فرنسا راح تلعب نفس يعني التكتيك اللي شفناه بكثير مباريات، تعطي الاستحواذ وتنتظر اخطاء الخصم.
0: نعم كابتن جاسم، رايك بتصريح مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان، وقال في هذا التصريح بان اسبانيا هي صاحبه الحظ الاوفر في الوصول الى المباراه النهائيه، تصريحات كهذه قبل المباراه، يعني هناك يعني لعب على النفسيات بالنسبه للاعبي منتخب اسبانيا، وايضا ما تاثير هذا الامر على لاعبي منتخب فرنسا؟
2: اتوقع اليوم اللاعبين المنتخبين وصلوا لحاله نضوج، يعني التصريحات الاعلاميه ما راح تاثر عليهم التاثير القوي، بالاخص لانه تاريخيا اسبانيا فاز اكثر على فرنسا، فهو بده يخرج لاعب يعني لاعبين المنتخب الفرنسي ممكن من الضغط. ورد عليه دي لافنتي مدرب اسبانيا، قال لا على العكس، يعني احنا المنتخبين يعني مستواها متقارب وراح تكون مباراة من الطرفين. فأكيد يعني تصريحات الإعلامية بهذا الوقت وبهذول اللاعبين، يعني اليوم أنت المنتخبين يملك لاعبين يعني تقريبا محققين بطولات بدورياتهم، كانوا اللي كان مع المنتخب، هذا الأمر ما أتوقع راح يكون له تأثير عالي، إنما هو تاريخيا يعني ممكن كان ديشام إنه لأنه المنتخب الفرنسي حتى ب 2024 بدوري أمم أوروبا أخرجوا الدور المنتخب الأسباني، وب 2025 بدوري الأمم أخرجوا المنتخب الأسباني. فأتوقع أنه هو حاول يلعب أنه 2026 على موضوع أنه أنا أشيل الضغط الإعلامي عن اللاعبين، إنما مباراة يعني بالمجمل متكافئ بين طرفين صراحة.
0: نعم كابتن طارق، ما تأثير معرفة كلا المنتخبين ببعضهما بشكل كبير جدا، واللقاءات الأخيرة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024 إضافة إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعام 2025، تأثير هذا الأمر على لعب الطرفين وأيضا تركيز اللاعبين خلال المواجهة؟
1: أكيد اليوم أستاذ وسيم، اليوم هي مباراة فيها معارك ثنائية، يعني أكيد كل مدرب بيعرف إمكانات خصمه بكل الأماكن بكل المراكز، فأكيد رح يعمل دائما خلينا نقول ردة فعل على تصرف أي لاعب من الخصم. يوم إذا كان مبابي يمتلك المهارة والسرعة والانطلاقات رح يكون أكيد في يعني خلينا نقول تحجيم للمساحات ممكن يتحرك فيها مبابي على مستوى الدفاع الإسباني بوجود كوبارسي بوجود إميريك لابورت. بعتقد اليوم أنه كل مدرب قارئ مفاتيح اللعب، وما في شيء مكشوف، ما في شيء مخبأ على مدربين منتخبين، لكن تبقى دائما اجتهادات اللاعبين هجومياً هي اللي ممكن تعمل فارق. اليوم انت كمنتخب وتعطي مهام دفاعيه لخط دفاع او وسط او خلينا نقول في تكتيك دفاعي، اليوم تكتيك دفاعي سهل، لكن اليوم التكتيك الهجومي هو تكتيك هجومي منظم وجماعي لكن مع اجتهادات. اليوم المهارات الفرديه اللي بتمتع فيها مواهب الفريقين والمنتخبين رح تكون فعلا محتاجه جهد كبير حتى تتجاوز دفاعات الفريقين، خصوصا يعني اليوم منتخب اسبانيا ولا فرنسا بيمتلكوا داعمين مدافعين على مستوى عالي جدا. فاليوم هي معركه ثنائيات بكل خطوط الملعب وعلى اطراف الملعب بالذات بين يمين يمال على جهه لوكاس دين، او حتى نشوف يعني موضوع اليوم اذا كان في عندنا دوي ولا ديمبلي، ما بعرف شو التشكيل المتوقع، لكن غالبا حيبداوا نفس التشكيلتين اوريسي ودوي وديمبلي وامامه مبابي، على الطرف الاخر اولمو يامال وأليكس باينا وأوير زبال. يعني بعتقد اليوم الأطراف لهم دور كتير كبير. اليوم احتمال اليوم نشوف يامال بأفضل حالاته، كونه اليوم مباراة تحتاج يعني أمر الحسم بإمكانات يمين يامال. يعني ما شفنا دائما بأفضل مستوياته مع برشلونة، لكن اليوم ممكن احنا نشوف يمين يامال بمستوى اللي مطلوب حتى يعمل الفارق مع منتخب إسبانيا.
0: نعم، رح نحكي عن لامين يامال وبقية النجوم، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى هذه المادة. إذ رصد برنامج شوط إضافي مونديال 2026 آراء مشجعين في الملعب البلدي بحماة بشأن توقعاتهم للقمة الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا التي ستقام مساء اليوم.
3: توقعاتك لمباراة فرنسا وإسبانيا؟
4: أنا وإسبانيا إن شاء الله إسبانيا تربح، لأن أنا بحب إسبانيا، و2-0 إسبانيا.
5: هلا مباراة صعبة، الفريقين قوايا فنيان، يعني اسمها متعادلة 50-50، ما فينا تتوقع لعبة قوية، بدها تكون كتير كتير.
6: إسبانيا إنه منتخب أحسن، نتيجة 2-1.
7: ما شاء الله فرنسا طابق تاني، أكيد فرنسا، يعني ممكن 3-1، يعني بتصور انه فرنسا اميز، وحتى اميز على مستوى العالم، مو على مستوى سابقة اسبانيا والكل، مع انه اسبانيا منتخب ممتاز، بس بعتقد فرنسا راح تاخذ الكاس بالنهايه
8: باذن الله. المباراه لفرنسا لانه اخر 5 مباريات كانت فرنسا كثير كويسين فيهم.
9: اتوقع ان رايحه لفرنسا 3-1 2-1 هيك تقريبا.
10: اسبانيا راح تربح 2-1، فريق اسبانيا حلو.
11: مين ناجم؟
10: لامين يامال.
12: فرنسا 2-1.
13: توقعاتي والله النتيجه بدها تكون حاسمة، يعني من الفريقين استنتيا محتمل نتيجة ب2-1 لفرنسا.
14: هلا شوف، هلا آخر 5 مباريات يعني كان في كتير فيهم إثارة، بس آخر مباريتين فازتهم إسبانيا، وهلا فرنسا كتير عم تقدم منيح، فبتوقع أنا لفرنسا، بس بشجع إسبانيا، بس بتوقع لفرنسا.
15: 2-1 لفرنسا يعني إن شاء الله، لأنه إحنا بنشجع فرنسا
16: صراحة. ما فينا حتى أنا بقول يعني منروح 60-40، 60 فرنسا 40 إسبانيا.
17: 3-1 أو 2 لإسبانيا لأنه منتخب أحسن.
18: بنقدر نقول إنه كل العالم اليوم قايل إنه فرنسا هو الأقوى وهو فنيا، بس كرة قدم ما بتعرف تعرف اللي بيفوز بالآخر.
0: إذن هكذا كانت الآراء من حماة حول التوقعات لهذه القمة الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا. كابتن جاسم نويجي، محور القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، المنتخبان يتمتعان بكلتا الميزتين بالنسبة لعدم تلقي أهداف كثيرة وتسجيل أهداف كثيرة أيضا بالمقابل. كيف يمكن تفكيك الدفاعات المتمترسة أو التي تلعب بأسلوب تكتيكي معين في مثل هذه المواجهات المصيرية قبل نهائي كأس العالم؟
2: طبعا المنتخب الإسباني هو أقوى دفاع بالبطولة، المنتخب الفرنسي هو أقوى هجوم، المنتخب الإسباني مدافعين المنتخب الإسباني أكيد يعرفوا تحركات إمبابي بطبيعة أنه يلعب بالدوري الإسباني، فأتوقع اليوم الشغل راح يكون للثلاثي اللي خلف إمبابي، يعني ممكن إمبابي اليوم ما يسجل إنه ما يكون تحركاته هي اللي تحاول، الثلاثي اللي خلفه هو اللي يسجل، ديمبلي ممكن دوي. يعني المنتخب الفرنسي، مدرب المنتخب الفرنسي أكيد هو واضع خطة لحتى يعرف أنه كيف بدك تفكك أنت دفاع المنتخب الإسباني.
0: نعم.
2: بشكل عام المنتخب الإسباني كمان ما راح يلعب بخطة دفاعية أكيد، يعني هو المنتخب الإسباني معروف عنه أنه فريق راح يستحوذ، أو في أغلب مباريات هو اللي يستحوذ على الكرة، ما يخلق مساحات، فهو يعرف انه اذا خلقت انت مساحات او تركت مساحات لامبابي ممكن يسجل ويكون خطر عليك. فاكيد اليوم المنتخب الاسباني راح يلعب على توازن بالحاله الدفاعيه وتوازن بالحاله الهجوميه، يحاول انه ما يتسجل في مرمى هدف، طبعا هذا ما راح يكون على حساب الحاله الهجوميه، اتوقع المنتخب الاسباني قادر انه يهاجم وقادر انه يسجل. المنتخب الفرنسي ايضا يعني عنده حلول، ديشامب اليوم صرح انه مباراه امبابي، بس انا اتوقع اليوم كان هذا كلام لحتى المنتخب الاسباني يتوجه توجه يعني لا إرادي على على إمبابي، إنه إحنا نحاول ما نخلي إمبابي يسجل، فيكون في دور للاعب اللي خفي إحنا نسميه، اللي ممكن يجي من الخلف، هذا ما يكون حدا مراقبه وما يكون حدا منتبه عليه.
0: نعم كابتن طارق جبان، يعني قوة المنتخب الفرنسي دفاعيا هل تكمن في القوة المرعبة لخط الهجوم، أم أن المنتخب متكامل بشكل تام لذلك لم يسجل في مرماه سوى هدفين؟ هل ترى الدور لفرديات اللاعبين وسرعة اللاعبين، أم تكامل تكتيكي من المدرب دي ديشان؟
1: هل هذا الأمر كتير تغير بمباراة المونديال بالنسبة لمنتخب فرنسا؟ يعني أنت اليوم تملك لاعبين ممتازين في خط الدفاع، تملك خط وسط جيد جدا دفاعيا، فنحن اليوم أكيد مثل ما قلت لك يعني في كتير مباريات ممكن يلجأ المدرب ديشام حتى أنه يتمركز خلف الكرة، لكنه هذا طبعا مو انتقاصا من الخصم أنه أنا اليوم بدافع، هو بالعكس عم بده ينتظر مشاكل دفاعية بأي خصم. فاليوم إحنا في شغلة كتير مهمة بموضوع إسبانيا، إذا بتنظر أستاذ وسيم بالسنوات الماضية كنا نلاحظ أغلب لاعبي المنتخب الإسباني هن ريال وبرشلونة مع نسبة قليلة من باقي الأندية، اليوم جل اللاعبين الموجودين بتشكيلة برشلونة طبعا القسم الأكبر هن من لاعبين برشلونة. نعم. إضافة للبدلاء اللي عم يكونوا بالخط، البدلاء عم يكونوا كمان مؤثرين جدا
0: هلا بيزعلوا المدريدية.
1: لا لا هذا واقع، إحنا هذا واقع أكيد، وأنا معني مدريدي يعني. بس أنا بقول إنه اليوم منظومة منتخب إسبانيا عم تعتمد كتير على على على فكر ثابت بالكرة الإسبانية. اليوم كرة إسبانية متفوقة على كل العالم، أنا برأيي اليوم مدرسة إسبانية متفوقة على كل العالم، فأنت أمام أمرين اليوم كتير مهمين منتخب إسبانيا، إنك أنت اليوم تستحوذ، وهذا الاستحواذ لازم يكون عليه تأمين دفاعي جيد. اليوم أكيد يعني اليوم لابورت وكوبارسي هن المدافعين جيدين وخط دفاع إسبانيا بهذا البطولة كمان أقوى خطوط دفاع بالبطولة، بس أنا بقول اليوم منتخب الفرنسي حيتعمد أعطاء الاستحواذ اللي هو بتميز فيه منتخب إسباني، كونه أغلب اللاعبين منتخب إسبانيا البدلاء وحتى الأساسيين من منظومة برشلونة عايشين هذه المنظومة، لا يمكن يتخلوا عن المنظومة. طبعا أكيد في أفكار مدرب ديولا فوينتي بتتغير، لكن هو تارك له مساحات كبيرة لكثير لاعبين ليتصرفوا بفكرهم اللي هن متعلمين فيه ببرشلونة، فهذا الشيء واقع ببرشلونة اللي عم ينعكس على منتخب إسبانيا. فأنا بقول منتخب فرنسا راح تكون قوته القوة الدفاعية له بكل الخطوط متكاملة وليس عبارة عن خط دفاع واحد، حتكون كل اللاعبين حتى لو كان دوي ولا أوليسي ولا ديملي حيدوروا يقوموا بأدوارهم الدفاعية أكمل وجه لحتى يحتاجوا المساحات اللي بيطلبها مبابي خلف دفاع إسبانيا.
0: نعم كابتن جاسم، أيضا أريد أن أسأل عن المقارنة التي تجري بين نجمي المنتخبين الأبرز لامين يامال إضافة إلى كيليان مبابي. كيليان مبابي سجل وصنع الكثير وهو متصدر لائحة ترتيب الهدافين، بينما لامين يامال سجل فقط هدف واحد في هذا المونديال. التأثير نفسيا على لامين يامال لكي ينجز في هذا المونديال وهو شرف على الانتهاء؟
2: طبعا لامين يامال مركز وإمبابي مركز، يعني هذا مهاجم وهذا ظهير
0: يعني، نعم
2: يعني ما
0: او جناح ايسر بجناح
2: يعني، يعني اليوم يعني اليوم انت مو مطلوب منه انه يسجل كم من الاهداف مثل ما كان يسجل ببرشلونه، ممكن طريقه برشلونه جوده اللاعبين ببرشلونه هو اللي تخلي هذا اللاعب يسجل بمرمى الخصم، انما اليوم هو مطلوب منه انه يخلق فرص لغيره. احنا متعودين على لامين يامال انه هو اللي عم يؤدي دور الظهير مع صانع الاهداف مع المهاجم في يعني في بعض اللقطات من المباراه، فهو اكيد مو مطلوب منه انه يسجل بقدر ما مطلوب منه انه يتحرك ويخلق فرص للمهاجمين اللي موجودين. يعني احنا نعرف مهاجم المنتخب الاسباني اوريزابال ما هو مهاجم على مستوى عالي صراحه، يعني مسجل اهداف انما ما هو على مستوى عالي، يعني لا يملك سرعه لا يملك مهاره، تمركزه عم يكون صح عم اغلب اهداف عم
0: تتسدد في الوقت جاءت بالوقت المناسب لمنتخب الاسباني.
2: نعم نعم نعم عم تسدد الكره تفلت من الحارس فهو يكمل يسجل هدف. اكيد يعني لامين يامال دوره التكتيكي بالمباراه راح يكون على مستوى عالي. امبابي ممكن مسجل اهداف ادى دوره الى حد ما، يعني اليوم امبابي انت اذا بدك مهاجم سجل اهداف ممكن الضغط على امبابي راح يكون اقل من الضغط على لامين يامال، انما اليوم انا اتوقع لامين يامال راح يؤدي مباراه على مستوى عالي جدا. يعني
0: نعم اسمح لي ان يعني نشاهد مع بعض ترتيب هدفي هذا المونديال، اذ تعتبر او تعد مباراه اليوم بين فرنسا واسبانيا لقاء خاصا بالنسبه للنجم كيليان مبابي الذي يسمح للانفراد بصدارة هدافي مونديال 2026، حيث يوجد مبابي في الصدارة حاليا بالتشارك مع ليونيل ميسي الأرجنتيني ولكل منهما 8 أهداف. في المركز الثالث النرويجي إيرلينغ هالاند ب7 أهداف، وخرج طبعا النرويج من البطولة. في المركز الرابع الإنجليزي جود بيلينغهام ب6 أهداف، أيضا الإنجليزي الآخر هاري كين ب6 أهداف، وفي المركز السادس الفرنسي عثمان ديمبلي ب5 أهداف، وأويرزابال الإسباني في المركز السابع ب4 أهداف، والسنغالي إسماعيل سار في المركز الثامن ب4 أهداف، وخرجت أيضا السنغال من البطولة. كذلك الحال فينيسيوس جونيور التي خرجت البرازيل من البطولة ب4 أهداف، وكينيونيس من المكسيك ب4 أهداف في المركز العاشر. هكذا إذن ترتيب هدافي المونديال في هذه البطولة. إذن صراع محتدم على ترتيب هدفي كأس العالم في مونديال 2026. كابتن طارق جبان، هناك إصابة ربما تكون طفيفة للفرنسي كيليان مبابي في الكاحل. صحيفة لوبرزيان الفرنسية قالت إن مبابي لم يكمل التدريبات في الربع ساعة الأخيرة، بينما قال المدرب ديدي ديشان بأن مبابي جاهز 100% تأثير. ربما هذه الأوجاع الطفيفة على خوض مباراة نصف نهائي بالنسبة للاعب الذي خرج من مباراة المغرب متألما قبل ربع ساعة من انتهائها. أيضا
1: الأكيد واضح أنه في يمكن إصابة طفيفة بآخر مباراة مع المغرب، لكن اليوم إذا هو لم يكمل تدريبات بآخر ربع ساعة، معناته هو بدأ تدريبات، يمكن مدرب أراحه يعني أعطاه راحة ربع ساعة الأخيرة أنه حتى لا سمح الله ما تتفاقم أو يكون في استقرار بإصابته، فممكن يكون في نوع من الإراحة. بعتقد اليوم هيك مباراة أمام منتخب إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم لا يمكن التفريط أو وضع مبابي على دكة بدلاء إذا كانت فعلا إصابة طفيفة. أكيد كادر الطبي بينظر لهذا الموضوع بأهمية، ممكن يكون في استشفاء نوعا ما، ما حيكون سريع جدا، لكن ممكن الإصابة لا تحتاج نوع من الراحة، يعني ممكن اللاعب يشارك بما بعض يعني التجهيزات لكاحل مبابي. بعتقد إنه اليوم حتى ممكن كمان لما يطلع تصريح من وكالات الفرنسية للإعلام إنه في إصابة، ممكن كمان نوع من يعني
0: اللعب النفسي،
1: اللعب النفسي على المنتخب، بس إنه عندنا لاعب مصاب ممكن ما يلعب، هذا نوع كمان من يعني الحرب النفسية، أو خلينا يكون في نوع من الاسترخاء عند منتخب. بعقيد منتخب فرنسا، منتخب يعني إسبانيا ليس منتخب، هو طبعا منتخب غير مدرك لهذا التصريحات، فهن بيعرفوا إنه لا مبابي حيلعب وحيشارك ولا يمكن يستغنى عنه بهيك مباراة.
0: نعم، تأثير هذا الأمر أيضا كابتن جاسم، أنت مهاجم و يعني لعبت ربما مصابا أو تشعر ببعض الأوجاع في السنوات الماضية، تأثير هذا الأمر على الأداء خلال المباراة إن وجدت أوجاع وإصابات خفيفة؟
2: أكيد، يعني اليوم مبابي هو النجم الأول في فرنسا، وجوده بالملعب يعطي دافع حتى للاعبين اللي موجودين معه. المدرب صرح أن اللاعب جاهز 100%، وأنا اليوم معتمد على مبابي، طبعا أعطى اللاعب حتى دافع واعطى دافع لزملائه انه اليوم امبابي ممكن هو شافه بالتدريبات انه خرج اخر ربع ساعه. تعرف اللاعب لما يكون بالتدريب وصديقه يخرج من الملعب، اللاعب يفكر انه ممكن هو مصاب، ممكن ما يلعب، فيأثر على نفسيه اللاعب. طبعا هذا الامر لا، المدرب صرح وقال انه امبابي حاضر في المباراه، وانا اليوم اعتمد على امبابي الاعتماد الاكبر. اكيد وجوده يعطي دافع للاعبين الثانيين معاه بالفريق، ويعطي ثقه للفريق انه انا ممكن اساعد امبابي، ممكن اليوم حتى اللي الثلاثي اللي خلف امبابي ان نشوفهم انه يؤدوا بمستوى اعلى من المباريات السابقه، حاسبين حساب انه نحن نساعد امبابي حتى ممكن يكون مصاب، انما احنا راح نركض اكثر ممكن عن امبابي، نساعد امبابي، نخلق له فرص يقدر يسجل منها.
0: نعم كابتن طارق، دفاعيا بدي أسأل عن اللاعب كوبارسي، لاعب برشلونة ومدافع المنتخب الإسباني. هذا اللاعب الشاب كيف يمكن أن يتعامل مع ضغط مثل هذه المباريات، وهو لعب في برشلونة ربما بمباريات متشابهة بالضغط، وأي خطأ من لاعب يشارك لأول مرة في المونديال سيؤدي إلى ربما تأثير نفسي كبير على هذا اللاعب أمام باركولا وديمبلي وأوليسي وكيليان مبابي؟
1: أنا بقول إنه لاعب مثل كوبارسي وصل لمرحلة كتير منيحة على مستوى يكون فعلا يستحق يعني التواجد بالمونديال وكأساسي بمنتخب اسبانيا. اللي بيشاهد كوبارسي بالفتره الماضيه ان كان مع المنتخب حتى مع النادي اصبح ركيزه اساسيه
0: بخط
1: بالضبط اكيد صار ركيزه اساسيه بخط دفاع المنتخب والنادي. فبعتقد خارج من الضغوطات كلها هي. لكن انا بقول اليوم المنتخب اي منتخب بالعالم بهيك مباراه ما راح يكون اعتماده على مدافع واحد او حتى ينظر لامكانيه ايقاف كوبارسي لمبابي او غيره. اليوم اكيد منظومه دفاعيه لكل منتخب بتلعب دوره بايقاف منتخب افضل هجومين او اقل. لكن انا بقول اليوم في كتير امر مهم يمكن اذا المشاهدين يعني بتذكروا عن هذا الموضوع او المتابعين انه منتخب فرنسا كتير يعني بيستعيد الكرة بيسدد. يعني أغلب أهداف منتخب فرنسا عم تكون من تسديد إن كان مبابي كان ديمبلي كان أوريسي. هذا الموضوع حلول يعني الحلول التسجيل بالتسديد أمر كتير مهم عن منتخب فرنسا. مفترض اليوم يكون وسط ملعب أسبانيا لاعبين ارتكاز دائما مهيئين الضغط على أي مهاجم لمنع التسديد. هذا أحد الحلول المهمة بمنتخب فرنسا حتى بمونديال يعني 18. كون أنا عندي كتير معلومات عن هذا الموضوع إنه بتحليل كأس العالم 2018 كمان أغلب أهداف منتخب فرنسا 90% كانت من خارج منطقة الجزاء.
0: تذكر ما أجمل أهداف المونديال كانت للاعب فرنسي في مرمى الأرجنتين.
1: تمام. ففكر ديشامب يعني صار له كم سنة مع منتخب فرنسي أكيد مستمر بأفكاره مع تطوير الأفكار طبعا دائما إنه اعتماد حل التسديد كحل كتير مهم بالمباريات أمر كتير ممتاز. أنت اليوم ما بيهمك أنت المنتخب اللي بيستحوذ أكثر بالنهاية كيف حيكون إنهاء على المرمى. اليوم منتخب فرنسي ما عنده أبدا هالاستعراض وما عنده خلينا نقول الشو الكبير بمسألة الاستحواذ السلبي وحتى الإيجابي. بهمه دائما الفعالية على المرمى وهذا الأمر يعني بتمتع فيه منتخب فرنسي بوجود الحلول السريعة بالإنهاء على المرمى.
0: نعم الفعالية بالنسبة للمنتخب الفرنسي كما تحدث الكابتن طارق جبان أم الاستحواذ كابتن جاسم نواجي ما هو مفتاح الفوز بالنسبة لكل منتخب برأيك؟
2: طبعا الاستحواذ مهم بكرة القدم لانه انت اليوم لما تكون مستحوذ على على على الكره انما الاستحواذ الايجابي. يعني في استحواذ سلبي انت اللعب كلاسيكي انت تنقل الكره انما بدون فاعليه على المرمى مثل ما تفضل الكابتن طارق. صراحه المنتخب الفرنسي يعتمد على الفاعليه الهجوميه ممكن اكثر من الاستحواذ والتسديد هو من اهم الحلول بالحاله الدفاعيه.
0: نعم.
2: اليوم انت لما تكون حالتك الدفاعيه قويه اهم حل عندك انه انت تسدد من خارج ال16 لانه اغلب المدافعين راح يكونوا ماسكينك عند خط ال16 يمنعونك من المراوغه يمنعونك من التسديد. فالمنتخب الفرنسي يعني ديمبلي تسديده جيد على المرمى امبابي. نعم. تسديده جيد اوليسي وحتى ديدي. يعني المنتخب الفرنسي يملك فاعلية هجومية مرعبة صراحة. نعم. إنما الاستحواذ إذا كان إيجابي أكيد هو أيضا حل أو من أفضل الحلول في عالم كرة القدم.
0: نعم كابتن طارق جبان بدي أسأل عن العامل البدني والجهد الكبير الذي يبذل من لاعبي منتخب إسبانيا طبعا بتوجيهات من المدرب لويس دي لا فوينتي. المنتخب الفرنسي هو أقوى خط هجوم ربما في هذا المونديال لكن إسبانيا تمتلك بالمقابل أقوى خط دفاع ولم تتلقى سوى هدف واحد في هذا المونديال. أيضا المنتخب الإسباني فرض أعلى نسبة استحواذ بالمعدل بـ 66% إلى جانب دقة تمريرات وصلت لأكثر من 90% 90.4 وهي الأعلى بالتساوي مع منتخب الأرجنتين. أيضا لم يقتصر تفوق الأروخا على الاستحواذ بل هو الأكثر ركضا وعدوا بشكل سريع خلال هذه البطولة بين المنتخبات الأربعة المتأهلة ما يعكس كثافة في العمل البدني التي يعتمد عليها الفريق. كيف سيواجه منتخب فرنسا هذه يعني الميزات البدنية لدى منتخب إسبانيا؟
1: أنا بشوف الأمر المهم اللي عم يساعد منتخب إسبانيا بحصد الأرقام هي خصوصا على الأمور البدنية على مستويات الجري ومعدلات الجري اللي عم يقوم فيها منتخب إسباني هو قدرته على الاستحواذ. أنت لما تكون كرة بين أقدام لاعبينك فأنت كل اللاعبين مرتاحين. لما يكون أنت عم تدافع وعم تحاول تتحرك تستخلص الكرة الفريق كله عم يدافع عم يبذل مجهود بالدفاع. أنا بقول والأهم من هذا الأمر إنه أنت اليوم عم تداور بين كتير لاعبين منتخب إسبانيا على مستوى وسط الملعب. لما يكون وسط ملعبك عم يكون في مداورة كتير بين اللاعبين فكل الجهود عم تتقسم على كل اللاعبين وليس عم يكون جد على لاعب او لاعبين. انت بتلاحظ دائما بالشوط الثاني بالثلث ساعه الاخيره خيارات مدرب دي لا فوينتي بتبديل اللاعبين عم يكون دائما وسط الملعب والمهاجمين بدخول مثلا احيانا يعني فيكتور مونوز او فيران توريس ولا جافي ويليامز.
0: نعم.
1: والورقه الرابحه الاقوى هي منتخب اسبانيا هي ميرينو.
0: نعم.
1: فانا بشوف انه توزيع الجهد على كثير لاعبين عم يساعد انه الفريق يصير بدنيا بشكل جيد. لما يكون دائما اللاعبين عم يلعبوا اوقات طويله بالمباريات الماضيه فحيكون الجهد اكبر على قسم كثير من اللاعبين. هذا امر كثير مهم بالمداوره. الامر الثاني هو بعكس فرنسا، عم تعتمد فرنسا على لاعبين بتشكيله ثابته، حتى باللعب اللي كانت هي محتاجه تريح لاعبين بالدور الاول، لا هي لعبت المباراه الثالثه بدور المجموعات بكل اللاعبين. بدلاء منتخب فرنسا اللي عم شاركوا عم يكونوا عم شارك بنسبه قليله ابوات قليله بعد ما يكون منتخب فرنسي متفوق او حاسم المباراه، ان كان لاعب الانتر تورام ولا باركولا. فانا عم شوف انه منتخب اسباني واقع اكثر بتوزيع الجهد والاعطاء الجهد البدني لاكبر وقت ممكن لكل اللاعبين.
0: نعم كابتن جاسم، كيف ترى المواجهه بين الظهير بيدرو بورو لاعب توتنهام الانجليزي وكيليان مبابي في الجهه اليسرى، وربما يكون هناك اكثر من لاعب كيليان مبابي اضافه الى باركولا ودوي؟
2: صراحه يعني خطوره امبابي ما عم تكون العمق، يعني احنا نشوف عم نشوف امبابي انه عم يخرج على الطرف، يعني مثل ريال مدريد عم يخرج على الطرف لحتى يمسك كره ويحاول يراوغ، لانه سريع ومراوغته سريعه ويسدد فورا على المرمى. اكيد اليوم المنتخب الاسباني وبالاخص ظهير المنتخب الاسباني اكيد بيعرف اليوم تحركات امبابي وكيف عم يتحرك. امبابي من نوعيه اللاعبين، يعني ما هو مهاجم صريح، يعني ما يعتبر مهاجم صريح لانه صراحه لا يملك القوه البدنيه العاليه مثل هالاند او لوكاكو، وقادر انه يسيطر على الكره وياخذ ويروح
0: باتجاه المرمى. فعاليه في الجهه اليسرى
2: معروف، يعني معروف طريقه امبابي، يعني انه يخرج على الطرف فياخذ الكره مع تحرك السريع، مع يعني فنياته العالية، مع التسديد الدقيق للمرمى. يعني احنا نشوف امبابي تقريبا اغلب اهدافه هي من الطرف، ما عم تكون من العمق. يعني هذا دليل على ان اللاعب حتى بالتدريبات عم يسدد كثير على المرمى من هاي المناطق يعني.
0: نعم.
2: فاليوم مهمة صعبة أتوقع لضيل المنتخب الأسباني.
0: نعم، اسمح لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع بعض نتائج مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إسبانيا التي ستقام اليوم الثلاثاء في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. في خبر تحكيمي خاص بهذه القمة الأوروبية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة إسبانيا مع فرنسا المقررة مساء اليوم ضمن نصف نهائي مونديال 2026. اختارت لجنة الحكام في الفيفا الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة اللقاء في قرار أعاد إلى الواجهة الجدال المثير للحكم الدولي الذي ارتبط اسمه بعدد من الوقائع التحكيمية اللافتة خلال السنوات الأخيرة. لكن لماذا أثار تعيين بارتون جدلا كبيرا؟ نتعرف إلى ذلك في المادة الآتية.

0: إذن هذا هو الحكم الذي سيقود هذه القمة الأوروبية بين فرنسا وأسبانيا. كابتن طارق جبان، رأيك بتعيين حكم من السلفادور، يعني مع كل احترام لكرة القدم السلفادورية ولهذا البلد، بقمة أوروبية بين إسبانيا وفرنسا؟
1: الله يستر. هلا احنا اليوم يعني تفاجأنا كلياتنا انه اليوم حكم بمستوى مباراة إسبانيا وفرنسا سلفادور، مع احترامنا للسلفادور والحكم نفسه، يعني نحن اليوم نشوف انه ممكن كان في انه يتم تعيين حكم افضل منه، لكن بالنهايه هذا قرار يعني لجنه حكام بالاتحاد الدولي او بالمونديال، ولازم نحن كلياتنا ندعم الحكم. نحن اليوم بهمنا بالنهايه انه يكون اخطاء غير مؤثره، لكن ما شفنا بالتقرير يعني في اخطاء سابقه للحكم، ان كان بالدوري المحلي ان كان بمباريات حكمها بدوريات عربيه بالسعوديه او غيرها، فممكن يكون حكم مثير جدل. ومثل ما اعطانا معلومه كمان كابتن ناجي انه كابتن جاسم عفوا انه عنده 86 حاله طرد بتاريخه، فبعنته حكم مشكلجي يعني. هلا لو نحط له مباراه ارجنتين كانوا بيقولوا انه هذا ممكن يساعد ارجنتين او يكون يعني عليه لغط بهذا الموضوع، لكن احنا لا، نحن بنأيد انه الحكم يكون اكيد في عنده شخصيه قويه، اكيد في عنده عم يطبق القانون، لكن عنده اخطاء. هالاخطاء بنتمنى اليوم ما تكون بهيك مباراه مؤثره يعني تمنعنا انه نشوف احد المنتخبين يستحق انه يكون له يعني يستحق انه ياخذ حقه كاملا.
0: نعم كابتن جاسم، بالامس توقعنا مع الكابتن جمال الشريف انه وضع حكم من القاره الاوروبيه لهذه القمه الاوروبيه، لكن الفيفا ولجنه الحكام يعني وضعوا الحكم السلفادوري. رايك عن هذا التعيين لهذه القمة الأوروبية؟
2: طبعا الحكم بارتون كان المفروض أنه الأفضل أنه أنت هاي المباراة يكون الحكم أوروبي، لأنه العقل الحكم الأوروبي أقرب لعقل اللاعب الأوروبي، يعني فهو يعرف إمتى يوقف اللعب، إمتى ينذر، إمتى يمشي اللعب، إمتى يتيح الفرصة، يعني يعطي متعة للمباراة.
0: من إحدى البلدان التي خرجت من المونديال.
2: نعم يعني إحنا نعرف حكام أمريكا اللاتينية بشكل عام هم حكام، لأنه بالنسبة للدوريات تعتمد على القوة، تعتمد على السرعة، حتى تعتمد أوقات كثير على الضرب بدون كرة، يعني ضرب بدون كرة. فأتوقع يعني الاختيار أنا بالنسبة لي يعني أتوقع ما كان اختيار موفق، إنما هذا المعروف عن هذا الحكم أول عمره صغير، من أكثر اللاعبين ممكن هم اعتمدوا على أنه شخصية الحكم لازم تنفرض في هالمباراة، يعني أنه حكم قوي، أكثر حكم يملك حالات طرد 86 لاعب طارد من قبل، وهو أكثر حكم من أمريكا الوسطى اللي حكم مباريات في بكأس العالم، يعني هو يملك المباراة اليوم رابع مباراة يحكمها بكأس العالم. يعني نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله ما يكون في أخطاء كثيرة يرتكبها الحكم، لأنه إحنا نعرف إنه أخطاء الحكم حتى ولو كانت لا إرادية في بعض الأحيان إنه ممكن تأثر على فريق وتؤدي لنتائج غير جيدة للفريق.
0: نعم، الجدل الذي رافق تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون تكرر كثيرا هذا المونديال، إذ شهدت مباريات كأس العالم العديد من الحالات والقرارات التحكيمية التي أثارت نقاشا واسعا بين الجماهير والمتابعين، وخاصة أن بعض الأخطاء أثرت في نتائج المباريات. برنامج شوط إضافي سأل عددا من محبي كرة القدم في اللاذقية عن رأيهم بأداء حكام المونديال، وما أكثر حالة تحكيمية مثيرة للجدل وجدوا أنها أضرت بأحد منتخبات كأس العالم 2026.
3: للأمانة أسوأ كأس عالم بالتحكيم هذه السنة.
4: ميسي صلاة كأس العالم كلياته.
5: جدل بغالبه هو كان لصالح الفريق الأرجنتيني ولصالح ميسي بشكل عام.
3: نحكيها بالعامية، جيبوا كأس العالم وأعطوه لميسي.
6: أنا بشوف في فوارق بالتحكيم شوي صغيرة في هذا كأس العالم، ودت فرق راحت لبعيد وراحت فرق عبلادها.
5: هلا برأيي ما في أخطاء تحكيمية فاتحة أو بتغير بنتيجة المباراة، ولكن بعض المباريات بيكون الحكم مساعد ومستفز للفريق الثاني، مثل ما حصل بمباراة مصر والأرجنتين مثلا. الأخطاء ما كان في خطأ مؤثر، ولكن في بعض الأخطاء ممكن كان الحكم يتغاضى عنها، أو بعض الأخطاء مثل مباراة كمان سويسرا. التحكيم بغالبه والجدل بغالبه هو كان لصالح الفريق الأرجنتيني ولصالح ميسي بشكل عام، ولكن بشكل عام التحكيم والفار عم بيساعد الحكام بتفادي بعض الأخطاء الفاتحة.
4: ميسي سرق كأس العالم كلياته، عيب عليك يا ميسي، سرقت كأس العالم كلياته، وحكم يعني كتير ما آدمي، إنه ضربتين جزاء جول ما حسبوهم.

0: لعبه مصر والارجنتين، يعني ظلم ظلم. هذه لعبه الارجنتين والمصر، انا اجوب جدارته.
1: تطلع الارجنتين على حساب الاخطاء، يعني كانت مع الاردن لسويسرا لمصر الاخطاء اللي صارت ما انا طبيعي، وهلا انجلترا الله يستر. يعني خلص اذا بدكم اياها لتفوز للارجنتين قولوا لنا، مشان نحن لا نشجع اي فريق غير الارجنتين ونريح راسنا ونتلف اعصابنا، يعني شيء ما انه مقبول. واكبر دليل انه فصلوا الحكم، بس بعد شو احساب مين؟ احساب مصر واحساب الفرق الثاني اللي عم تلعب بنزاهه وبدكم تفوزوا، والله يستر ما نرجع يدخلوا الجوال بايديهم ويسووا هذه مثل مارادونا. يعني الموضوع مبين، ما بعرف شو بدي اقول.
2: للامانه هذا المونديال اسوا تحكيميا عبر التاريخ. نحن ما رح نحكيها بالعاميه، جيبوا كاس العالم واعطوه لميسي. اليوم شفنا نحن الاخطاء اللي عم تصير مع الارجنتين حصرا، اليوم شفنا مباراه مصر والارجنتين، الظلم اللي صار على مصر، شيء لعروبتنا اللي عم نحكي فيها، كل العالم حكت بهذا الامر. وبنرجع مباراه سويسرا والارجنتين نفس الوقت، شفنا نحن ميسي كيف عم يقاتل الحكم، لو كان اي لاعب تاني كان انطرد وطلع برا اللعبه مباشره، بس شفنا ما كان في اي ردود من الحكم. هذا مدلل الفيفا من الاخير. مال
3: اليوم للاسف عم نشاهد اسوا نسخه بكاس العالم من الناحيه التحكيميه، بدل ما يكون الفار والتقنيات الحديثه هي طوق نجاه من الاخطاء البشريه، عم نشوف الامر عم يتكرر، وخاصه عم بيصير في محاباة لفريق معين واللي هو ظاهر للجميع هو الأرجنتين. نتمنى الأخطاء ما تتكرر تاني مرة، وللأسف حتى اليوم أي مباراة للأرجنتين عم نعرف لوين راح توصل، وهذا أمر معيب جدا بحق كرة القدم اللي هي المباراة اللي هي الرياضة الأكثر شعبية بالعالم.
4: في فوارق بسيطة صغيرة يمكن تحكيميا راحت لاتجاه الأرجنتين ممكن، اما اليوم اني انا بشوف اني يخسر مصر مع الارجنتين وانا فايز للدقيقه 80 كمان هي مشكله. ليش؟ لانه معناته اليوم الفرق العربيه عنده للدقيقه 80 اليوم خلاص، اليوم بيقعدوا بالارض اني خلاص خلصت القصه لهون للدقيقه 80. لا بالعكس، انا اليوم لو ما عندي انا حافز اني انا اليوم لو وصل لمكان بعيد، لو الارجنتين حتى المغرب نفس الموضوع كمان مع فرنسا خزلنا. يعني
5: إذن هكذا كانت الآراء حول التحكيم في هذا المونديال إلى حد الآن، والله يعين منتخب الأرجنتين كابتن طارق جبان على الهجوم اللي عم يتلقى، أو ربما يعني بحسب المتابعين الدلال اللي أيضا عم يتلقى من قبل الفيفا بحسب المتابعين وليس بحسب يعني.
6: هلا أول شيء الله يعين اتحاد الكرة، بس ما رأي اتحاد كرة أكيد كل شيء على اتحاد كرتنا بيكون أكيد. يعني اليوم إحنا في كتير نقاط استفهام على التحكيم، ممكن برأي كتير محبين لمنتخب معين، لكن إحنا بالنهاية كمتابعين أو كمحللين ما في حكم اليوم بيحكم بهيك بطولة عالمية بيكون متقصد حتى يعني متقصد إزاء أي منتخب. أكيد ممكن يكون في بعض الأخطاء، ممكن يكون بعض القرارات تكون غير صائبة فعلا، لكن أنا أقول اليوم في تقييم للحكام، في دائما في حيكون الحكم تحت التقييم، تحت المراقبة، تحت المجهر لتقييم أدائه. ممكن منتخب مصر فعلا يجوز يكون في بعض الأخطاء يعني ساهمت أنه يخرج نفسيا من المباراة، اللي ارتكب أخطاء فادحة بالدفاع. اليوم منتخب مصر بالدقائق العشر الأخيرة مع منتخب الأرجنتين كان فاقد دائما التركيز الدفاعي، وبعتقد الحكم ممكن يكون له دور نفسيا بأرض الملعب، لكن أنا بعتقد كان لازم منتخب مصر يكون أقوى دفاعيا يحافظ على تشكيل المباراة بأي طريقة.
5: نعم كابتن جاسم، يعني الحكام يعني كما يقول الكابتن طارق جبان لا يتقصدون الخطأ، لكن ربما تفاصيل تلعب دور مهم في بعض المباريات بأخطاء تحكيمية. أذكر مباراة لمنتخب إيطاليا في مونديال 2002 عندما خرج من البطولة بأخطاء تحكيمية كانت واضحة، ولم يكن هناك فار أمام صاحب الأرض منتخب كوريا الجنوبية. إلى أي مدى تسهم هذه التفاصيل بوضع بطولة كأس العالم بمكان ليس مناسب كقمة كروية عالمية تجمع الآن 48 منتخب؟
7: طبعا الأخطاء هي جزء أصيل بكرة القدم، يعني اليوم أنت إذا ما في أخطاء بكرة القدم، إذا ما أخطأ المدافع أكيد المهاجم ما يسجل. خطأ الحكم في بعض في كثير من الأوقات أكيد ما هو خطأ مقصود، يعني ما أتوقع في حكم وبالأخص بطولة مثل كأس العالم أنه الحكم يتقصد أنه يفوز منتخب على منتخب، يعني ما أتوقع هذا الأمر، إنما الأخطاء موجودة. يعني مثل ما تفضل الكابتن مباراة مصر، ومثل ما تكلمنا أنه الحكم كان ما يعني ما كان يدخل بهذا الجدل وبهذا النقاش لو أنه رايح على الفار وشايف الكرة على الفار وخلاص أنت نهيت هون، أنت مو موجود خطأ والهدف صحيح. أتوقع ما كان أخذت هذا الصدى العالي. إنما بالنسبة لميسي، وميسي مدلل، طيب اليوم ميسي مدلل، انما عم يقدم مثل ما يقول، يعني انما اليوم عم يقدم مستوى صراحه عالي. يعني ميسي اذا اليوم بدنا نتكلم عن اربع او خمس لاعبين، افضل خمس لاعبين بالنسخه هاي من المونديال، ممكن
5: طبعا لا يختلف اثنان على ذلك بمستوى،
7: يعني ممكن يعني يعني ميسي ممكن ياخذ المركز الاول يعني. نعم. ميسي اليوم بعمر 40 راح يصل لعمر ال 40 وعم يؤدي بكاس العالم بمستوى عالي، وعم يكون علامه فارقه بمنتخبه، وعم يحقق الفوز يعني، وعم ينافس على صداره الهدافين. فهذا الامر يعني كمان بدنا
5: نحس. ربما كابتن جاسم هناك بعض الحكام يسايرون او يخشون من المنتخبات الكبيره او من النجوم، او لا يريدون يعني نزع البطوله من بدايتها، كما حدث مع حاله ميسي عندما دهس على رجل لاعب منتخب الجزائر وسجل هاتريك في هذه المباراه، بعدها كانت النتيجه تشير الى هدف وحيد لمنتخب الأرجنتين. هذه تفاصيل ربما ستزعج الكثيرين ممن يريدون تطبيق العدل في أرض الملعب. اسمحوا لي أو اسمح لي أن أنتقل إلى هذه المادة الأخرى، إذ في كل نسخة من كأس العالم تنجح بعض المنتخبات في فرض نفسها على المشهد رغم أنها لا تدخل البطولة ضمن قائمة المرشحين للتتويج باللقب العالمي. تبدأ الرحلة عادة بتوقعات متواضعة، ثم يتحول المنتخب تدريجيا إلى قصة البطولة ويجد نفسه في مواجهة عمالقة اللعبة على أكبر مسرح كروي في العالم ليستحق في النهاية لقب الحصان الأسود. برنامج شوط إضافي استطلع آراء مشجعين في دمشق حول من يجدونه المنتخب الحق بلقب الحصان الأسود في مونديال 2026.
8: هلا أنا بشوف المنتخب اللي له لقب الحصان الأسود منتخبين، يعني أنا كعاطفة وغير هيك يعني شغلات حلوة. الكونغو يعني لعبوا لعب حلو آخر شيء قدام الأرجنتين، والحارس كثير كانت قصته حلوة، أمه شلون انشهر وهيك وكذا. ومصر أنا بحب مصر، ستي مصرية، وكمان لعبوا لعبة كتير حلو مصر قدام شو اسمه الأرجنتين.
9: يعني مصر هي لازم تاخده، بس مصر كانت عم تلعب الفيفا ما عم تلعب الأرجنتين صراحة. وبس
10: منتخب مصر هو اللي لازم ياخد هذا اللقب، هو كان لعبه كتير حلو ورواء وبيستحق هذا اللقب، بس هو طلع برا.
11: هلا بعد ما طلع كريستيانو أكيد مصر شجعنا مصر كثير كرمال تربح وما ربحت، لأنه كان ظلم من الفيفا ما لهم حق، بس كان بدهم يطالعوا الأرجنتين كرمال هي داخل الكأس.
12: هلا لعب المغرب ومصر كان كثير حلو وانظلموا من الفيفا، وفعلا يستحقوا لقب البلاك هورس على الأقل، يعني بما أنه انظلموا وطلعوا بكير.
13: فرنسا هي أقوى شيء وألعب شيء
14: الحصان الأسود ومصر كان أداءه رائع وما قصر، صحيح طلع من المونديال بس كان أداءه بجنن وما قصر كثير، ما قصر شيء ابدا ابدا.
5: اذا هكذا كانت الاراء لبعض المتابعين لكره القدم في منطقه المشجعين في مدينه المعارض القديمه في العاصمه السوريه دمشق. كابتن جاسم نويجي، من برايك هو الحصان الاسود في هذا المونديال الذي ضم 48 منتخب؟
7: اتوقع المنتخب المغربي لو كان وصلان لادوار متقدمه اتوقع هو الحصان الاسود، لان اليوم اذا نستعرض مسيره مباريات المنتخب المغربي في كاس العالم اتوقع هو اكثر منتخب قابل منتخبات قويه يعني. فلو كان منتخب المغربي لو وصل لمراحل متقدمه اتوقع كان هو الحصان الاسود لهذه البطوله.
5: نعم كابتن طارق رايك؟
6: انا بشوف منتخب النرويج وبعد سويسرا يعني هدول، لانه طبعا اليوم النرويج فاز على البرازيل وقابل انجلترا، بعتقد النرويج هو اقرب ليكون الحصان الاسود.
5: نقدر نقول لكل مرحله في هذا المونديال كونه ضم 48 منتخب حصان اسود خاص به، والحصان الاسود للدور الاول ربما هو منتخب الرأس الأخضر
6: اكيد من دون يعني منافس، ان الرأس الاخضر يعني ثلاث تعادلات مع ثلاث منتخبات قويه وخروج مشرف، اعتقد هو بيستحق يكون حصان اسود بالدور الاول.
5: نعم، وقبل ختام الحلقه اسمحوا لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية قديمة. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة فرنسا مع إسبانيا التي ستقام اليوم الثلاثاء في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيوار الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه القمة الأوروبية المرتقبة في المربع الذهبي للمونديال. قبل ختام هذه الحلقة أشكر جزيل الشكر الكابتن جاسم نواجي لاعب نادي الفتوة سابقا ومنتخب سوريا. شكرا جزيلا.
7: شكرا جزيلا أستاذ وسيم.
5: وأشكر جزيل الشكر أيضا لاعب منتخب سوريا سابقا ومدرب فريق الجيش حاليا الكابتن طارق جبان.
6: شكرا جزيلا. يكون عافية. شكرا كثير.
5: وكل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل كاملا في برنامج شوط إضافي. دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة. نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: انتهاء الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب بعد سماع أقوال الشهود، ومحكمة الجنايات تؤجل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل. مجموعة الأزمات الدولية تقول إن العلاقة بين دمشق وموسكو تقوم على إعادة الصياغة بدل القطيعة، وتشير إلى سعي دمشق لتقليص النفوذ الروسي. الرقابة والتفتيش تكشف عن عملية اختلاس في مصرف بمحافظة حماة بأكثر من 328 مليون ليرة قديمة، وتشير إلى تورط مدير المصرف وأمين الصندوق بالقضية. دائرة اللجوء في قبرص اليونانية تقرر سحب صفة اللجوء عن 80 سوريا، ووسائل إعلام قبرصية تكشف عن رفض أكثر من 2000 طلب لجوء تقدم به سوريون.

أهلا بكم مشاهدين من جديد وإلى تفاصيل هذه النشرة. انعقدت الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وفيها أعلنت محكمة الجنايات تأجيل الجلسة إلى 21 من تموز الجاري. وذكرت وكالة سانا أن الجلسة اليوم كانت مغلقة ومخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام. ويمثل نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب بحق الشعب السوري، من أبرزها تعذيب أطفال درعا.

0: ينضم إلينا الآن من دمشق بدر كاجك مراسل تلفزيون سوريا. بدر أهلا بك. إذن ما التفاصيل الإضافية المتعلقة بهذه الجلسة لمحاكمة عاطف نجيب؟
1: مرحبا بك فرات وبالسادة المشاهدين. بالفعل عقدت اليوم الجلسة الخامسة لمحاكمة عاطف نجيب المتهم بجرائم ضد السوريين، لا سيما ضد أطفال درعا. هذه الجلسة اليوم التي انطلقت في تمام تقريبا الساعة 12 ظهرا فرات، كانت جلسة مغلقة، وكانت هذه الجلسة مخصصة لسماع كلام الشهود ومطابقة كلام الشهود مع المتهم عاطف نجيب الذي كان ماثلا في قفص الاتهام. لاحظنا أيضا بحسب مراقبين داخل المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة، أن المتهم عاطف نجيب قد جاء عدد كبير من المدعين وقدموا إفاداتهم وقدموا إدعاءاتهم. هناك أشخاص طبعا فرات ممن قالوا أن عاطف نجيب قام باعتقالهم عندما كان مسؤولا في محافظة درعا ويترأس أحد الفروع الأمنية هناك في الأمن السياسي، وقالوا أيضا أن عاطف نجيب قام وعمل بشكل مباشر على قمع المظاهرات واعتقال الأطفال الذين كانوا يرسمون على ويخطون على الحيطان والجدران في محافظة درعا شعارات مناهضة لنظام الأسد البائد. اليوم هذه الجلسة أيضا فرات في الحقيقة شهدت أيضا وجود عدد من ذوي الضحايا الذين قضوا في سجون وأقبية المخابرات على زمن النظام البائد. تم تأجيل أيضا الجلسة، هذه الجلسة إلى جلسة ثانية سيتم ربما أيضا مطابقة الكلام أو إلى حين النطق في الحكم بحق المتهم عاطف نجيب. الجلسة الثانية ستكون في 21 من شهر تموز. طبعا فرات عاطف نجيب يعتبر من أبرز رموز النظام الذين ساهموا في قمع المظاهرات السلمية في محافظة درعا بحسب الإفادات والتقارير التي صدرت من أهالي درعا خصوصا والسوريين عموما، مطالبين بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم على حد وصفهم، وأيضا ضرورة الإسراع في النطق في الحكم. وطالبوا أيضا بأن تكون هذه الجلسة، جلسة النطق بالحكم، جلسة علنية تبث عبر شاشات التلفزة والإذاعات وغيرها أيضا من وسائل الإعلام، ليكون عبرة بحسب ما قالوا طبعا لجميع ممن ارتكب الجرائم بحق السوريين. نعم فرات،
0: شكرا جزيلا لك. بدر كاجك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. نظم مشايخ وأهالي مدينة جرمانة في ريف دمشق وقفة عزاء إحياء للذكرى السنوية الأولى في محافظة السويداء، ذلك تعبيرا عن التضامن مع عائلات الضحايا، وأكدوا تمسكهم بوحدة البلاد والسلم الأهلي، وشددوا على أن الهتافات التي رددت من قبل بعض الشبان عقب الفعالية لا تمثل موقف المدينة ولا تعكس قيم أبنائها. وأوضح بيان صادر عن مشايخ وأهالي جرمانة أن الاجتماع الذي عقد جاء بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا الأحداث، مشيرا إلى أن تنظيم الفعالية تم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وجدد البيان التأكيد على أن جرمانة جزء أصيل من غوطة دمشق، وأن أبنائها شركاء في بناء سوريا الموحدة، مشددا على رفض كل الخطابات التي تؤجج الفتنة وتمس النسيج الوطني. قال مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ والكوارث بدير الزور براء الحمد في حديث خاص لتلفزيون سوريا إن حصيلة ضحايا العبارة الغرقة في محافظة دير الزور ارتفعت إلى 6 أشخاص، في حين يجري البحث عن طفلين مفقودين.
2: أصبحت الحصيلة في هذه الأحقاب 6 وفيات، وما زال هناك 2 شخص مفقودين هم أيضا أطفال، لكن يرجح أيضا وجود سائق العبارة، وما زال حتى الآن مجهول المصير، يرجح أنه قد غرق، وأيضا يتم تداول أنه قد فر من العقاب. الإحصائية الدقيقة لا يمكن حصرها لأن العدد الأساسي الذي كان على متن العبارة غير معروف فعليا.
0: وأضاف الحمد أن الجسور المتاحة في الوقت الحالي بمحافظة دير الزور لعبور الأهالي ليست حلولا مستدامة.
2: الجسر السياسية سيكون في إن شاء الله في بضع 7 أو 8 أشهر قيد العمل إن شاء الله، لكن حاليا الجسور المتاحة، الجسر الحربي الذي أنشئ حديثا والجسر الترابي الذي تمت صيانته منذ عدة أيام ودخل في الخدمة اليوم، هو على يميني الجسر الحربي ثم السياسي ثم الترابي. هذه الجسور على يميني، الحربي يعمل الآن والترابي أيضا يعمل الآن، لكنها ليست حلول مستدامة.
0: أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة ثالث من جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جرارا زراعيا بالقرب من منطقة سد تشرين، ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل الحادثة حتى ساعات إعداد الخبر. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل سيارتين مصفحتين وجرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية معرية بريف درعا. وقال المراسل أن قوات الاحتلال قامت بفتح الطريق وإزالة السواتر الحجرية التي وضعها الأهالي سابقا لإغلاق الطريق المؤدي إلى ثكنة الجزيرة، لافتا إلى أن العملية تمت من دون عمليات تفتيش أو احتجاز في المنطقة.

0: قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. وأضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توافر بدائل مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية. وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا بالإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو. هذا وأوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقض بمجلس الأمن. تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا معي من موسكو. ليلى أهلا بك. إذن بحسب ما قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو تدخل مرحلة جديدة، ويعني بهذه المرحلة هناك إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. ما لديك من تفاصيل وأيضا تصريحات لربما قد صدرت بهذا الشأن ليلى؟
1: مرحبا فرات. لا توجد أي تصريحات أو أي ردود أفعال إن كانت على المستوى الرسمي أو على المستوى الإعلامي على تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول العلاقات بين موسكو ودمشق، لكن ما جاء في هذا التقرير يشير إلى مراحل إعادة بناء العلاقات الروسية السورية بعد سقوط النظام وإلى الملفات والبنود التي يركز عليها الخبراء الروس المعنيون بالملف السوري وبالعلاقات الروسية السورية، حيث يتم الإشارة إلى أن دمشق قررت تقليص الدور الروسي في سوريا بدلا من إلغاء العلاقات أو بدلا من وقف العلاقات السياسية والدبلوماسية مع موسكو مثل ما حصل مع جهات أخرى أو أطراف أخرى التي كانت أطراف أخرى كانت تدعم.
0: طيب ليلى دعيني فقط أسألك، يعني منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الشرع إلى موسكو ويعني لم نسمع لربما عن تطورات جديدة في العلاقة الروسية السورية بعد سقوط النظام المخلوع، هل يعني هناك يعني دعينا نقول مؤشرات في الداخل الروسي لضعف لربما التواصل بين الإدارة السورية والروسية؟ هل يمكن أن نسمي الموضوع هو ضعف تواصل بين الإدارتين لربما؟
1: نعم، التواصل مستمر حسب تصريحات الوزراء في الوزارات المعنية التي يتم التواصل من خلالها أو من خلال قنوات تلك الوزارات، طبعا في المقدمة وزارة الخارجية وكذلك وزارة الدفاع ووزارة الطاقة. ونعلم بأن موسكو ودمشق تواصلان المشاورات والاتصالات بشكل مكثف على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة العلاقات الدبلوماسية، وكذلك هناك الملفات التي يتم التركيز عليها مثل الملف العسكري، خاصة مع النظر إلى أن سوريا تعتمد بدرجة كبيرة على الأجهزة وعلى المنظومات الروسية في القطاع العسكري، خاصة فيما يخص بمنظومات الدفاع الجوي. وأيضا نعلم بأن الجيش السوري بحاجة إلى قطع غيار روسية، لأن الجيش السوري لدرجة كبيرة يعتمد على الوحدات العسكرية الروسية. وكذلك كان الجانب الروسي عرض على الجانب السوري بعد سقوط النظام مواصلة الخدمات الروسية فيما يخص بتدريب الجيش السوري. كذلك فإن العلاقات متواصلة في مجال التبادل التجاري وفي مجال الطاقة وإمدادات النفط الروسي إلى سوريا.
0: شكرا جزيلا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو. أعلن وزير النقل يعرب بدر عن إجراءات وشروط للمناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية. وأشار يعرب في مؤتمر صحفي إلى إطلاق 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، ومن ضمنها إعادة تأهيل طريق نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب على وصلة سراقب إدلب، بما يشكل محور M5 الواصلة بين الحدود التركية والأردنية. هذا وأعلن أيضا أعلن عن مشروعين لإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر وطريق تدمر دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرح إعلانين منفصلين لشركات استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز القدرات التنفيذية المحلية بما يدعم استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية بالاعتماد على الكفاءات والخبرات المحلية. وأضاف الوزير خلال فعاليات منتدى الأعمال السوري الأمريكي الأول بدمشق إن ثمة أولوية لتأسيس بنية رقمية حديثة في سوريا، حيث يتطلب تحقيق هذا المسار تحديث التشريعات وتوفير أدوات التمويل والتقنيات المتقدمة. أكد الوزير على ضرورة ردم الفجوة التقنية ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الشبكات الرقمية الحديثة. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة. وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماة عن كشفها لعملية اختلاس تجاوزت 228 مليون ليرة سورية قديمة في فرع المصرف الزراعي بمنطقة سلحبري في المحافظة. وقالت الهيئة إن التحقيقات كشفت عن وجود اختلاسات مالية عبر التلاعب بالحسابات في فرع المصرف بعد الكشف عن وجود نقص في السيولة ضمن المصرف. وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت إجراءات شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق والحجز على أموال المتورطين. هذا وأوضحت أنها وجهت دعوة للمدير العام للمصارف إلى تحريك دعوة بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف.

0: لمزيد من التفاصيل انضم إلينا على أسويد مراسل تلفزيون سوريا معي من حماة. على أهلا بك. إذن بحسب إعلان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماة، الكشف عن عملية اختلاس كبيرة في المصرف هناك، المصرف الزراعي طبعا بمنطقة سلحبة، هل لديك تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع؟
1: نعم فرات، بالفعل يعني عملية اختلاس كبيرة، أكثر من 328 مليون ليرة سورية قديمة هو المبلغ المالي المختلس الذي قامت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بالكشف عنه في المصرف الزراعي في مدينة سلحب. طبعا عملية الكشف عن الاختلاس تمت بعد قيام الهيئة المركزية بعملية الجرد المالية، وتبين وجود فرق كبير بين القيمة الفعلية للأموال وأيضا القيمة الجردية المالية المسجلة على الحواسيب. وتبين لي الهيئة بأن مدير المصرف بالإضافة لأمين الصندوق هم من قاموا بهذه العمليات من خلال يعني عمليات جرد مالية سابقة شكلية تمت عن طريق عد الأكياس وعدم الالتفات إلى القيمة المالية التي بداخلها، بالإضافة إلى تغيير يعني قيمة الفئات المالية داخل هذه الأكياس. طبعا بعد ثبوت عملية الاختلاس قامت الهيئة المركزية بصرف مدير المصرف وأمين الصندوق مباشرة من الخدمة، وأيضا منعهم من السفر، بالإضافة إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة و تقديمهم إلى القضاء، بالإضافة لأن هناك موظفين أيضا متورطين بهذه الحادثة ولكن بشكل غير مباشر تحت مسمى الإهمال الوظيفة، وأيضا تم إحالتهم إلى القضاء. فرات، يعني تعتبر هذه العملية من أكبر العمليات المعلنة عن الاختلاس المالي في مدينة حماة التي أعلنت عنها يعني الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على أسويد مراسل تلفزيون سوريا في حماة. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستم بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما، مما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحماة.
2: نبارك لأهالي الرستا افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستا الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: أفادت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء المحافظة. وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء نتيجة عطل في أحد خطوط التغذية ما أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل إعادة التغذية الكهربائية. أعلنت محافظة حلب أن الضابطة المركزية المشتركة في منطقة عزاز بريف حلب الشمالي قد نفذت حملة لضبط إشغالات الأرصفة والطرقات. وقالت المحافظة إن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع الخدمي والمرورية، في حين نقلت وكالة سانا عن رئيس ضابطة البلدية في عزاز علاء الدين حنورة إن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن المشروع الذي وقعتها المحافظة مع وزارة الثقافة ومنظمة التنمية السورية ومؤسسة الأغا خان لترميم 4 أسواق تاريخية في المدينة القديمة، إضافة إلى المدارس أو المدرسة الحلوية. وتهدف الأعمال الجارية إلى الحفاظ على طابع سوق العطارين الأثري تمهيدا لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
3: تتواصل أعمال ترميم سوق العطارين في مدينة حلب القديمة ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل أحد أبرز الأسواق التاريخية والحفاظ على طابعه الأثري، تمهيداً لإعادة النشاط التجاري والاجتماعي إليه.
4: تنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف بدأنا أعمال السوق بمدة 213 يوم، وقسمنا السوق إلى جزئين، قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي يضم 30 محل، بدأنا بأعمال تشمل أعمال تدعيم وأعمال إعادة بناء المعات الحجرية والجدران والأسقف، ثم أعمال بناء تحتية وأعمال طاقة شمسية مع الحفاظ على الطابع الأثري للسوق. الهدف هو إرجاع الحياة الاجتماعية والتجارية لمدينة حلب القديمة وأحياء الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.
3: يعد سوق العطارين أحد الأسواق التاريخية الواقعة ضمن أسواق حلب القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، واشتهر السوق تاريخيا بتجارة العطور والأعشاب والتوابل، لكنه تعرض شأنه شأن أجزاء واسعة من المدينة القديمة لأضرار كبيرة خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
5: سوق العطارين هو بالنسبة لحلب كشريان أساسي لحلب، ومن أقدم أسواق حلب وأطول أسواق حلب المسقوفة، وبيلم كتير من المهن والحرف والمحلات التجارية. وطبعا إذا اشتغل السوق ورجع تأهل ونفتح، يعني أكيد هو شريان أساسي وباب معيشة لكتير من عوائل حلب، ومثل مثلا جامع الكبير كمان ان شاء الله بس يخلص ترميمه وبنفتح، اكيد رح ينفتح اسواق حلب كلياتها ويصير في حركه واقبال سياحي ان شاء الله كويسه.
0: تتكرر حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقيه العابره ترانزيت على الاوتوستراد الدولي M1 بين حمص وطرطوس في ظل تزايد اعدادها وتحركها ضمن ارتال متقاربه، ما يعزز المطالب المتزايده بتنظيم حركتها وتشديد إجراءات السلامة المرورية وسط تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث.
6: يشهد الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس تكراراً في الحوادث المرورية، تتصدرها حوادث انقلاب صهاريج الفيول العراقية العابرة ترانزيت باتجاه الساحل، والتي أدى بعضها إلى اندلاع حرائق وإغلاق أجزاء من الطريق بالتزامن مع ازدياد أعداد الصهاريج وتحركها بأرتال متقاربة.
7: بس احنا قاعد يصير هذا الزحام كله، يرادلنا ساحات ويرادلنا نظام، هذا الرتل كله من وراء الرتل هذا قاعد يصير الحوادث، وقاعد يطلعون كل اثنين سوية ولا شارع صغير حيل، يعني مو تقول يرادلها ساحات.
6: يضع السائقون غياب ساحات للوقوف في مقدمة المشكلات التي يعانون منها، إذ تضطر أعداد كبيرة من الصهاريج إلى الاصطفاف على جانبي الطريق، ما يسبب ازدحاماً ويضيق المسار أمام المركبات، وسط مطالب بإنشاء ساحات تنظم تجمعها وانطلاقها على دفعات.
8: احنا المفروض يتعمل لنا ساحة وقوف، أهم شيء النقطة المهمة ساحة وقوف. الحين أكثر من 1000 سيارة واقفة على الشارع، يعني الشارع يعني مزدحم شوي، يعني ضخم. احنا حوادث كل دوله حوادث، بس احنا حوادث زي تصير عندنا بسبت يعني ساحات ماكو.
6: تسهم القياده بسرعات عاليه والتجاوز غير المنظم الى جانب قله النوم والارهاق الناتج عن ساعات القياده الطويله في زياده مخاطر فقدان السيطره ووقوع الحوادث، ولا سيما على المنحدرات والمقاطع الصعبه من الطريق.
9: الحوادث الطرق عندنا ما نم أهلي مثل طرق العراق. السبب الأول يعني في نزول حديدي، هو نزول صعب جدا وسيارة ثقيلة، وهنا بيعتمدوا على البريك، هو شيء غلط يعني، لازم يعتمدوا غيار يتقل غيار وينزل البريك ثقيل. يعني هذا السبب الرئيسي، والسبب الرئيسي عم قلك إنه ما عم يناموا، يعني في تعب كتير، عم يتعبوا كتير.
6: بين الازدحام وغياب ساحات الوقوف ومخالفات سرعة وإرهاق السائقين، تتعدد العوامل المرتبطة بهذه الحوادث، في حين تتركز المطالب على تنظيم حركة الصهاريج وتشديد الرقابة المرورية وتأمين أماكن مخصصة للوقوف والراحة.
10: حوادث متكررة أودت بحياة عشرات المدنيين على الأوتوستراد الدولي الواصل بين حمص وطرطوس، والسبب صهاريج الفيول بحسب السائقين، وسط مطالبات بحلول تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، الأوتوستراد الدولي M1.
0: مع تراجع ثقة كثير من السكان في محافظة إدلب بمصادر المياه التقليدية وتزايد الاعتماد على المياه المفلترة للشرب والطهي، تشهد مناطق ريف المحافظة توسعا ملحوظا في افتتاح معامل فلترة وتعبئة للمياه، ما أدى إلى فتح باب الاستثمار أمام أصحاب رؤوس الأموال الذين اتجهوا إلى استيراد خطوط إنتاج حديثة لتلبية الطلب المتزايد على مياه يفترض أنها أكثر أمانا وجودة.
6: تحول لافت في وعي المستهلكين، بات يربط بين جودة المياه والصحة العامة، دفع العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في معامل فلترة وتعبئة مياه الشرب بالاعتماد على خطوط إنتاج حديثة دون تدخل من الأيدي العاملة.
11: نحن كإدارة ما ننظر للمصدر كمنتج نهائي، بل كمادة خام خاضعة للتطوير بتمر عبر قنواتنا بمراحل فيزيائية وكيميائية لتنتقل لمرحلة تحول من مياه طبيعية إلى مياه مطابقة للمقاييس الحيوية وصالحة للشرب.
6: ولضمان سلامة المنتج تعتمد وزارة الاقتصاد والصناعة معايير قياسية تدفع أصحاب المعامل إلى استخدام تقنيات فلترة متطورة والاستعانة بخبرات مختصة لإجراء تحاليل دورية للتحقق من جودة المياه المنتجة.
12: نقوم بأربع أنواع من التحاليل، تحاليل فيزيائية للمياه، تحاليل كيميائية بالإضافة للتحاليل الجرثومية والتحاليل الحسية. بالنسبة للتحليلات الفيزيائية فهي بتتم كل ساعة، بناخذ عينات من خط الإنتاج ومنحللها ضمن المخبر، منراقب فيها الأملاح الذائبة الكلية TDS والناقلية الكهربائية، ايضا من حلل ضمن التحليلات الفيزيائيه البي اتش. بعدين بننتقل على التحليلات الحسيه اللي هي طعم ولون ورائحه.
6: ومع ارتفاع نسب الشوائب والاملاح الكلسيه في المياه الواصله الى المنازل، تحول الاعتماد على المياه المفلتره من خيار اضافي الى ضروره يوميه، تزيد من التنافس في هذا القطاع لوصول مياه أكثر نقاءً وجودة إلى المستهلك.
10: لم يعد السؤال مقتصراً على توفر المياه، بل على مدى صلاحيتها للاستخدام اليومي. فما بين توسع معامل الفلترة وازدياد اعتماد السكان عليها، تبرز الحاجة إلى رقابة منتظمة تضمن سلامة المنتج وتحمي المستهلك. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: تواصل مديريات بريد اللاذقية توسيع خدماتها بإضافة خدمات وتسهيلات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.
13: خدمات جديدة وتسهيلات متزايدة تقدمها مديرية بريد اللاذقية للمواطنين، تشمل منح وثيقة غير عامل ودفع رسوم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، إلى جانب دفع رواتب المتقاعدين وخدمة شام كاش، بما يسهم في إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة ضمن مركز خدمي واحد.
14: تستمر المؤسسة السورية للبريد بتقديم الخدمات المعهودة بإضافة للخدمات الجديدة اللي عم تقدمها، منها خدمة دفع وإيداع سيريتيل وMTN، بإضافة لخدمة شام كاش وخدمة القيد العقاري، كافة مكاتب بريدية منتشرة بمحافظة اللاذقية وريفها. طبعا عم نحاول جاهدين لحتى نجيب خدمات جديدة ونقدمها للمواطن بكل سهولة ويسر.
13: وتؤكد المديرية أن توسيع هذه الخدمة يهدف إلى اختصار الوقت والجهد وتخفيف الضغط عن المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في مختلف المراكز البريدية التابعة للمديرية.
15: طبعا الخدمة اللي كانت مقدمة هي أول شيء حنحكي عن الرواتب اللي كان يصير فيه عشقة وناس وزحمة وكذا، بس هلا ما فيك، يعني مثل ما أنك شايف أقل عشقة وبسرعة بتوقع ما كانت موجودة قبل. بالنسبة للخدمات الجديدة هي غير محكوم، غير موظف، كنت بدك تروح وتجي وجنائية وتعمل وألف شغلة وشغلة، يعني كتر خير وعم نوب بناء واحد.
16: وقت قصير، بتقبض راتبك بسلاسة، الموظف محترم عم يأدي عمله على أكمل وجه باحترام، في تنظيم للدور، وبقية الخدمات كمان كويسة ممتازة بيقدمها البريد، أريحية للمواطن، بيريحوه من التنقلات، بسوي شغله وبيضل ماشي.
13: الأهالي أبدوا ارتياحهم لهذه الخدمات، مؤكدين أنها سهلت إنجاز معاملاتهم وخففت عنهم عناء التنقل، في حين طالب آخرون بمواصلة تطوير الخدمات وزيادة عدد النوافذ لتلبية الإقبال المتزايد. تواصل مديرية بريد اللاذقية توسيع خدماتها لتوفير تجربة خدمية أكثر كفاءة، بما يسهل إنجاز معاملات المواطنين ويعزز دور المراكز البريدية كمراكز خدمية متكاملة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة كشف عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية نتيجة تذبذب سعر الصرف في البلاد.
17: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحادة في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالي سوريا الشرقية والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي شملت تجدد القتال في حلب وشمالية شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصرف سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30,000 و 50,000 دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
0: أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25,400,000 نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3,700,000 شخص. وقال سليم في تصريح إعلامي أنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28,900,000 نسمة بحلول عام 2030 استنادا إلى تقديرات النمو السكاني وبيانات عودة السوريين. وكشف عن استعداد الهيئة لإجراء تعداد سريع للسكان كبديل مرحلي عن التعداد العام الذي يتطلب استقرارا وفترة تحضير تصل إلى 2. ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن دائرة اللجوء في قبرص اليونانية قررت سحب صفة اللجوء عن 95 شخصا بينهم 80 سوريا. وقالت وسائل الإعادة القسرية إلى سوريا باعتبار أن عددا من السوريين لم يعد يحق له، بحسب الإعلام القبرصية أن دائرة اللجوء رفضت أكثر من 2,000 طلب لجوء تقدم به سوريون، كما أشارت إلى أنه من المتوقع تنفيذ أولى عمليات لهم للبقاء في قبرص بعد التغيير الذي شهدته بلادهم وفق تعبيرها. ينضم إلينا الآن أحمد حنيفة الصحفي والمختص بشؤون اللاجئين معي من بروكسل. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد معنا في هذه النشرة. إذن بحسب وسائل إعلام قبرصية فإن

0: سكان، عدد سكان البلاد، عدد اللاجئين اللي يعني اجوا على قبرص. النسبة كثير كبيرة، هي من أعلى النسب في أوروبا. فقبرص متشددة شوي في الموضوع، فهي عم تحاول تعيد. بلشت أول شيء ببرنامج العودة الطوعية بتحفيز الناس، بزيادة المبالغ المادية. كمان أعطيت فرصة إنه في إذا كان في حال عائلة إنه يبقى شخص من العائلات وبقية الأشخاص مثلا يرجعوا على سوريا لحتى يعني يضمن مثلا يأسس حياته. فهي عم تشتغل بكثير مشاريع، بس بتوقع هي كمان بالوقت الحالي ممكن نعتبرها هي ممكن تكون الدولة الأوروبية الأولى اللي راح تتخذ عملية إعادة قسرية لحدا سوري من أوروبا، باستثناء فينا نقول الحالات اللي صارت في ألمانيا للمجرمين.
1: ولكن سيد أحمد، يعني قضية سحب صفة لاجئ عن يعني شخص موجود على الأراضي القبرصية، يعني هل هذا الأمر هو سهل مثلا في أي دولة تمنح حق اللجوء للمواطن السوري، سواء كان في قبرص أو في أي دولة أوروبية أخرى؟
0: طبعا إعادة دراسة ملفات السوريين في أوروبا عم يصير في كل الدول، في ألمانيا شفنا، في حتى في بلجيكا، في عدة دول أوروبية. بقبرص طبعا هذا الإعلان كمان، يعني بقبرص هو توجيه رسالة فينا نقول واضحة للسوريين وللاجئين بشكل عام، إنه بصراحة يعني إنه ما ضل في رغبة لوجود اللاجئين في البلاد. كمان الحادثة تزامنت مع من كم يوم، بتوقع ب 9 الشهر، صار في مشكلة كمان في قبرص بين 20 شخص. طبعا بعد ما طلعت الأخبار تبين أنه المشكلة كان سببها للأسف أشخاص سوريين، فتم اعتقال أكثر من شخص حاليا. والحديث كمان على الإعلام من قبل أعضاء الحكومة أنه ممكن يتم ترحيل هدول الأشخاص اللي كانوا بالاشتباك، الاشتباك اللي كان بيعد يعني في أسلحة، إن كان نقول بيضاء أو أسلحة عادية كمان.
1: طيب، هذا إلى ماذا يشير؟ هل ستبدأ عملية إعادة قسرية من قبرص سيد أحمد برأيك إلى الأراضي السورية، بغض النظر عن ملفات هؤلاء اللاجئين السوريين أو وضعهم في تلك البلاد؟
0: هلا موضوع الإعادة القسرية ممكن يكون شوي صعب، بس ممكن بالنهاية نحن عم نشوف الاتحاد الأوروبي بالوقت الحالي كمان اتخذ إجراءات جديدة بإنشاء مراكز بدول ثالثة. فممكن حتى لو يعني من فترة نحن ممكن 6 أشهر كنا عم نقول هذا الشيء صعب وغير ممكن، بسبب إنه فينا نقول إنه في منظمات حقوقية عم تدافع عن هدول اللاجئين. بس بالوقت الحالي وخاصة مع التوجه اليميني، وخاصة كمان أن حكومة قبرص هي حكومة يمينية مثل باقي أغلب هلأ الحكومات الموجودة في أوروبا، فهذا الشيء للأسف ممكن أنه نشوف حالات إعادة قسرية في الوقت المقبل.
1: طيب، يعني سؤال أخير، هل يمكن لدول أوروبية برأيك سيد أحمد أن تحذو حذو قبرص وتقوم لربما بهذه الإجراءات بحق سوريين موجودين على الأراضي هناك في أوروبا؟
0: طبعا السياسه الاوروبيه بشكل عام عم نشوف في توجه كثير كبير، مثل ما احنا شايفين نحن حتى كمان من كم يوم في وفد من طبعا بالنسبه للحال من الوقت الحالي النسبه الاكبر من اللاجئين هن من افغانستان، ففي وفد من طالبان رغم البعد السياسي الكبير بين حكومه افغانستان طالبان واوروبا، بس اوروبا قبلت تقعد مع على الطاوله مع افغانستان يعني مع حكومه طالبان كرمال الاعاده القسريه. عم نشوف نحن كمان نفس الوقت لما ممكن لما بزيارة رئيس شرع على ألمانيا كمان ممكن كان الحديث على إعادة السوريين. أكيد في كان ممكن مطالب أخرى مقابل إنه شو لازم مثلا الحكومة السورية مثلا تاخذ. فكمان شفنا زيارة وزير الهجرة الهولندي لسوريا والحديث كان كمان إعادة اللاجئين السوريين. طبعا في حال هذا الشيء كمان نحن شفناه بحالات سابقة بين دول عربية أخرى مثل المغرب والجزائر، في حال ما كان في اتفاق بين سوريا وأوروبا هذا الشيء ما ممكن يتم، لأنه لازم يكون الطرفين دولتين موافقين على هذا الشيء. فبتوقع الدول الأوروبية عم بيحاولوا يوصلوا اتفاق مع الحكومة السورية، والحكومة السورية أكيد عم تحاول تحصل على مقابل لهذا الشيء. طبعا اكيد نحن بنتمنى الخير لكل السوريين اللي اكيد تعذبوا، بس للاسف يعني بتوقع الموضوع الهجره واللجوء بشكل عام للسوريين في اوروبا انتهى.
1: نعم، شكرا جزيلا.

لك السيد أحمد حنيف الصحفي والمختص بشؤون اللاجئين، كنت معي مباشرة من بروكسل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران ضمن مهمة قالت إنها استمرت 5 ساعات. وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت خلال المهمة أهدافا عسكرية في أرجاء إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. وأضافت أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية. أعلنت البحرية الأمريكية فرض حصار بحري شامل على جميع الموانئ الإيرانية بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك ليطول جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها. بحسب البحرية يشمل الحصار كامل الساحل الإيراني بما فيه الموانئ ومحطات النفط، مع السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية بشرط إخضاعها للتفتيش. هذا وكان ترامب قد قال في وقت سابق أنه وجه بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أنه سيسيطر على مضيق هرمز وبأن بلاده ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة إلى المضيق مقابل حمايته. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، وقال إن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوب إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف وعطل ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز بعد تجاهل تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة، مشيرا إلى أن التعاون مع العدو في مضيق هرمز سيؤخر إعادة فتحه وسيخلق أزمة طاقة عالمية.

0: استطلع تلفزيون سوريا رأى عينة من المشجعين في حما بشأن توقعاتهم لمباراة فرنسا وإسبانيا اليوم في نصف نهائي كأس العالم.
1: توقعاتك لمباراة فرنسا وإسبانيا؟
2: فرنسا وإسبانيا إن شاء الله إسبانيا تربح، لأن أنا بحب إسبانيا، و2-0 إسبانيا.
3: هلا مباراة صعبة، الفريقين قوايا فنيان، يعني اسمها متعادلة 50-50، ما فينا تتوقع لعبة قوية، بدها تكون كتير
4: إسبانيا لأنه منتخب أحسن. النتيجة 2-1.
5: ما شاء الله فرنسا طابق تاني، أكيد فرنسا، يعني ممكن 3-1، يعني بتصور إنه فرنسا أميز، وحتى أميز على مستوى العالم، مو على مستوى يعني سابقة إسبانيا والكل، مع إنه إسبانيا منتخب ممتاز، بس بعتقد فرنسا راح تأخذ الكأس بالنهاية
6: بإذن الله. المباراة لفرنسا لأنه آخر 5 مباريات كانت فرنسا كتير كويسين فيهم.
7: أتوقع إن رايحة لفرنسا 3-1 2-1 هيك تقريبا.
8: إسبانيا راح تربح 2-1، فريق إسبانيا حلو.
1: مين نجم؟
8: لامين يامال.
9: فرنسا 2-1.
10: توقعاتي والله نتيجة بدها تكون حاسمة، يعني من الفريقين استنتج محتمل نتيجة ب2-1 لفرنسا.
11: هلا شوف، هلا آخر 5 مباريات يعني كان في كتير فيهم إثارة، بس آخر مباريتين فازتهم إسبانيا، وهلا فرنسا كتير عم تقدم منيح، فبتوقع أنا لفرنسا، بس بشجع إسبانيا، بس بتوقع لفرنسا.
12: 2-1 لفرنسا يعني إن شاء الله، لأنه إحنا بنشجع فرنسا.
13: صراحة ما فينا حتى، أنا بقول يعني منروح 60-40، 60 فرنسا 40 إسبانيا.
14: 3-1 أو 2 لإسبانيا لأنه منتخب أحسن.
15: بنقدر نقول إنه كل العالم اليوم قايل إنه فرنسا هو الأقوى وهو فنية، بس كرة قدم ما بتعرف تعرف اللي بيفوز بالآخر.
0: استطلع تلفزيون سوريا رأى عينة من الجماهير في أرض المعارض القديمة بدمشق بشأن المنتخب الذي يستحق لقب الحصان الأسود لمونديال 2026.
16: هلا انا بشوف المنتخب اللي له لقب الحصان الاسود منتخبين، يعني انا كعاطفه وغير هيك يعني شغلات حلوه. الكونغو يعني لعبوا لعب حلو اخر شيء قدام الارجنتين، والحارس كثير كانت قصته حلوه، امه شلون شهر وهيك كذا. ومصر انا بحب مصر، ستي مصريه، وكمان لعبوا لعب كثير حلو مصر قدام شو اسمه الارجنتين.
17: يعني مصر هي لازم تاخده، بس مصر كانت عم تلعب الفيفا، ما عم تلعب الأرجنتين صراحة. وبس
18: منتخب مصر هو اللي لازم ياخذ هذا اللقب، هو كان لعبه كتير حلو ورواق وبيستحق هذا اللقب، بس هو طلع برا.
19: هلا بعد ما طلع كريستيانو أكيد مصر، شجعنا مصر كتير كرمال تربح وما ربحت، لأنه كان ظلم من الفيفا، ما لهم حق، بس كان بدهم يطالعوا الأرجنتين كرمال هي تاخذ الكأس.
20: هلا لعب المغرب ومصر كان كتير حلو، وانظلموا من الفيفا و فعلا يستحقوا لقب البلاك هورس على الاقل، يعني بما انه انظلموا وطلعوا بكير.
21: فرنسا هي اقوى شيء والعب شيء
22: الحصان الاسود هو مصر، كان اداؤه رائع وما قصر، صح يطلع من المونديال بس كان اداؤه بجنن وما قصر كثير، ما قصر شيء ابدا.
0: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائبا عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سنا. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاصا وروائيا. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم، حلقة جديدة من عين سوريا نقف فيها عند أبرز مشكلات السوريين وهمومهم ونضعها برسم الجهات المعنية. أهلا بكم وإلى العناوين. الفروج يحلق من جديد، ولجنة تربية الدواجن تؤكد أن الارتفاع الحالي في ذروته ومؤقت وتحدد فترة 20 يوما لانخفاض الأسعار مجددا. مجهولة الأسباب ومتزامنة، دمشق وحماة تسجلان حالات صحية مرتبطة بجودة الغذاء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. أراض عطشة رغم وفرة موسم الأمطار، مزارعون في ريف اللاذقية يشكون انقطاع مياه الري ويثيرون مخاوف بشأن تراجع الإنتاج.

0: يشهد سعر الفروج وأجزائه ارتفاعا جديدا في السوق بعد فترة استقرار لم تدم طويلا، حيث وصل سعر كيلو الشرحات اليوم لحدود 75 ألف ليرة بالتوازي مع استمرار ارتفاع بقية أجزاء الفروج. وقال رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين لصحيفة الوطن، قال إن الارتفاع الحالي مؤقت ولن يشهد السوق أي ارتفاع جديد خلال الأيام القادمة بعد أن وصلت الأسعار إلى ذروتها اليوم، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر خلال 20 يوما ثم ستعود للانخفاض كما كانت عليه مع بدء إنتاج دورة جديدة وضخ كميات كبيرة في السوق. وبيّن سعد الدين أن المربين ما زالوا ملتزمين بالبيع وفق الأسعار المعتمدة، وأن الخلل الحاصل سببه جشع المسالخ بأسعار أعلى. إلى ذلك، استطلع تلفزيون سوريا آراء عينة من أصحاب محال بيع الفروج بدمشق للوقوف على تغيرات الأسعار ومدى إقبال المواطنين على الشراء.
1: كل يوم عن يوم بيرتفع الفروج، يعني بسبب انه على اساس نقص فروج، انه صوص ما في، غالي الصوص، دواجن كثير، انه في عالم كثير وقفت. انا الشرحات 75، الورده 37، الكستات 43، الدبوس 35، الجناح 26. مقارنه كانت 48 الشرحات، 48 نطت 75، الورده كانت 23 صار 37.
2: عم ترتفع، كانت من 5 أيام أرخص من هلأ، كانت الشرحة من 5 أيام كانت ب50، اليوم 74 ألف، كانت الوردة اليوم يعني من 5 أيام كانت الوردة ب25، اليوم الكيلو ب36 37 ألف، وما حدا عم يشتري، والفروج غليان، كل شيء غليان، ما حدا عم يوقف عنا بيشتري من الغلا.
3: طيب برأيك شو سبب هيك تغير أو ارتفاع أسعار الفروج بهالوقت؟
2: والله ما عنا علم، بيجوا بيدقونا بيقولونا بيعوا هيك بيعوا هيك، نحن ما عنا علم ليش عم يغلى كل هالشي، ما بنعرف يعني.
4: اي والله ارتفعت، يعني ارتفعت من تقريبا شي 5 أيام 6 أيام، ما وصلت لهالدرجة، يعني عرفت شلون، كانت أرخص من هيك.
3: طيب إقبال الناس بالعموم على شراء الفروج كيف؟
4: والله مو زيادة، يعني الله يكون بعون العالم يعني شافت عينك السوق كيف فاضية.
0: انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار مرحبا بك، هلا وضعتنا في صورة أسعار الفروج في مدينة حلب.
5: نسوف لك السادة المشاهدين، يعني أن فروج اليوم في مدينة حلب وصل إلى سعر 42 ألف ليرة سورية قديمة، كان يتراوح بين 33 ألف إلى 34 ألف خلال الأيام الماضية، بدأ يرتفع المحال الفروج، أخبرونا بأنه سيرتفع أيضا غدا لأن ليس هناك مدازن تعمل على التربية، بل يصبحون في اليوم 30 كما أخبرونا، بينما يجب أن يستمر إلى 45 يوم بسبب لأسباب كثيرة وتحديات كثيرة تواجههم. ولكن اليوم نتحدث عن سعر يرتفع اعتراضا السوق، الزبائن يعني هناك اندماج في حركة الشراء، هناك يعني بيع قليل وأسعار ترتفع يوما بعد يوم. أيضا صدر الفروج كما أخبرنا الباعة بأنه ارتفع من 55 ألف حتى وصل يعني بالتدريج اليوم وصل إلى 73 ألف ليرة سورية، وأيضا الأسعار تتراوح أو تختلف يعني بنسبة بسيطة بين حي وحي آخر، ولكن الأسعار ترتفع تدريجيا خلال الأيام الماضية وخلال أيضا الشهور الماضية، ولكن خلال البارحة وأول منذ 3 أيام إلى أسبوع الأسعار ترتفع بشكل تدريجي بشكل أيضا غير مسبوق، لتصل كما قلت سعر الفروج اليوم إلى سعر 43 ألف ليرة للكيلو الواحد، كانت يعني بينما أيضا إذا تحدثنا عن البيض أيضا هناك ارتفاع طفيف من 29 أو 28 ألف وصل إلى 33 إلى 35 ألف لصفة البيض الواحد. نعم
0: كيف أثرت يعني هذه الأسعار وارتفاع الأسعار عمار على حركة السوق عموما؟
5: محمد، يعني خلال الفترة الماضية، يعني إذا تحدثنا عن هذا الأسبوع، أخبرنا الباعة بأن حركة السوق أصبحت ضعيفة، أصبح هناك انكماش في الشراء. السكان هنا في مدينة حلب في معظمهم أو شريحة كبيرة تعتمد على لحم الفروج، سواء كباب الفروج أيضا الذي وصل سعره إلى 47,000 إلى 48,000 للكيلو الواحد، بينما كان لا يتجاوز 40,000، أو اللحوم البيضاء يعني يستعيضون بها بسبب سعرها المنخفض مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء أو لحم الغنم الذي وصل أيضا ارتفع سعره وصل إلى 240,000 ليرة للكباب. السوق كما ذكرت، يعني الناس أخبرونا أو الزبائن أو المارة أخبرونا بأنهم يعني اليوم يحاولون الاستعاضة عن الفروج واللحم بالخضار والخضار المقلية وما شابه بسبب ارتفاع وغلاء الأسعار والارتفاع المتزايد بهذه الأسعار. محمد،
0: شكرا لك. عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب، ينضم إلينا الآن عبد الرزاق حمزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك من دمشق. أستاذ عبد الرزاق، مرحبا بك. ما هي أسباب ارتفاع أسعار الفروج بهذا الشكل؟
6: يا سيدي، موضوع الفروج ما هو شغلة كيمياء، يعني بالنسبة لنا سوريا من البلد العريقة في موضوع تربية الدواجن، ما هو شيء جديد علينا. معروف مدة الفوج، إمتى بيطلع الفوج، معروف إمتى ذروة الاستهلاك، معروف حاجة البلد للمواطن لهالمادة هي. للأسف هالتذبذب هذا بأسعار الفروج شيء غير منطقي وغير واقعي، والحقيقة في إشارات استفهام حوله. يعني من فترة الأخوة المربين عملوا وقفة أمام وزارة الزراعة على موضوع استيراد الفروج، استجابت الحكومة لهم مشكورة ووقفت موضوع الاستيراد. طيب نحن عم نلبي كحكومة، عم تلبي حاجة المربين، ليش الارتفاع هذا غير المبرر؟ يعني كل فترة وفترة بيعملوا لي أزمة. رمضان الماضي تعرضنا لأزمة وصل الكيلو إلى 60-70,000 و100,000، شرحات وصل إلى 120,000 ليرة سورية. تحيلوا بموضوع أنه أخي ما عندنا كميات، رجعوا وقفوا الاستيراد، وقفوا المجمد، الأمور صار فيها سلاسة. طيب حاليا الاستيراد متوقف، وصرح الدواجن، صرحوا مربين الدواجن في حينها بأنه أخي نحن الإنتاج عندنا المحلي يكفي حاجة البلد، إضافة لأنه قال السعر مناسب بالنسبة لهم. الشيء اللي حصل حاليا، ما هو السبب الحقيقي اللي صار في هذا الموضوع؟ الحقيقة الموضوع الأساسي، نحن بنقول الحكومة قدمت اللي عليها، قدمت اللي عليها، منعت استيراد الفروج أولا، ثانيا دعمت مربين الدواجن بموضوع الأعلاف وغير الأعلاف، أمور عم تمشي بسلاسة، معناها في حلقة الحقيقة حلقة مفقودة.
0: طب أستاذ عبد الرزاق، من يحدد الأسعار؟
6: مدير عام مؤسسة الدواجن، وسألنا سيدي
0: من يحدد الأسعار، يعني من هي الجهة
6: التي تحدد؟ الصوت شوي منخفض.
0: هل المربون يعني يحددون هم الأسعار، أم هناك جهة تحدد الأسعار؟
6: للأسف نحن طالبنا أكثر من مرة بتحديد سعر استرشادي لهذه المادة، قالوا انه بده يعملوا سعر استرشادي. الحقيقه هذا غير مطبق في الاسواق، في ظل موضوع السوق الحر على هواهم الحقيقه، وعمل انسيابيه الماده في الاسواق، يعني ما بنعرف ما هي انسيابيه منتظمه. يعني الموضوع معروف اخي، ال 45 يوم نحن الفوج اجتمعنا مع كبار مربين شركات التربيه في وزاره الزراعه منذ اكثر من شهرين، واقترحوا هن نفسهم المربين، اقترحوا انه يكون الفوج 30 يوم بدل 45 يوم، اسوه ببلاد العالم. يعني بلاد العالم اغلبها عم تربي على 30 يوم. معناها انا لو في عندي تخطيط سليم من وزاره الزراعه بالاشراف على المداجن والمربين، انا بخلي نوع من التواتر بطرح الماده. يعني انا الشركه هي بلشت بالتربيه اول الشهر، يفترض الشركه الثانيه تبلش ب 15 الشهر حتى يصير نوع من الانسيابيه الصحيحه للماده، وبالتالي عدم تعرضهم لارتفاع الاسعار وعدم وجود شكوى من المستهلك. الحقيقه انا بيهمني من كل الموضوع هو المستهلك. المستهلك حاليا يعني في حيره من امره، كل يوم يصحى على سعر جديد، وكل فترة على سعر جديد. إن كان موسم رمضان، إن كان موسم الصيف، موسم المدارس، موسم الحالي الربيع اللي كان فيه ارتفاع الأسعار غير مسبوق لارتفاع اللحم الأحمر. فما في بديل للمواطن غير اللحم الابيض اللي عم يلجأ له، وصار في استخدامات له كثير الحقيقه، اللحم الابيض والفروج بشكل عام في له استخدامات كثيره، ان كان عن طريق استخداماته بالطبخ بالمواطن او بالاكلات الجاهزه.
0: هو يعني المراسل افادنا بانه كل الاسعار ارتفعت، اللحم الاحمر واللحم الفروج اللحم الابيض، وايضا حتى اسعار البيض ارتفعت، يقول كما اخبرنا مراسلنا قبل قليل.
6: وهاي هون إشارة استفهام. أنا بقول لمؤسسة الدواجن أنا بدي تدخل حكومي، شو دور مؤسسة الدواجن؟ أنا سألت السؤال لمدير عام الدواجن إنه شو دور الحكومة أو مؤسسة الدواجن في المجال، بجاوبني باللي أخي نحن منشآتنا كلها صارت في الاستثمار لإنتاج مكملات أخرى كأمهات الفروج وغيرها. أنا بدي يكون تدخل حكومي في حال وجود أي عجز، عندي برادات تبع الحكومة تبع الخزن والتبريد سابقا موجودة، عندي وقت يكون عندي فائض بالمادة أو المادة بتكون منخفض سعرها بخزن هالمادة لحين حاجتنا لها وحين وجود قصور من المربي، يعني يكون أنا بدي أشعر المربي.
0: يعني أستاذ عبد الرزاق الآن المسألة متروكة لقوى السوق، ليس هناك أي رقابة حكومية.
6: طبعا ما في رقابة حكومية على الموضوع هذا، نحن طالبنا بوضع قانون وسطي بين القانون المتضمن الانتقال الى السوق الحر وبين التسعير آلية التسعير السابقة. القانون الوسطي يعني انه انا بحدد ربح محدد، الكلفة يا اخي معروفة صفيت، يعني هلا في ثبات باسعار الصرف، في تذبذب باسعار الصرف بسيط، لكن هلا الكلفة معروفة صفيت، يعني المفروض يكون في سعر استرشادي او سعر وسطي يلجأ له المواطن في حال وجود غبن. الحقيقة الارتفاع هذا الاسبوع الماضي ما له اي مبرر، ما له اي مبرر، يعني قد ما حاولوا يبرروا لنا مربي الدواجن بهذا الموضوع. طبعا انا ما بنتقدهم، انا مع الانتاج المحلي، يعني حتى نكون حتى ما يعلقوا علينا بكره اصحاب المربين، نحن ما لنا تعليق عليهم، الانتاج المحلي نحن بندعمه والدوله دعمته والحكومه دعمته بكافه امكانياتها، لكن للاسف يعني صارت مثل المثل بيقول مثل لعبه القط والفار، يعني طلع قرار الاستيراد فورا السعر بينخفض، منعوا الاستيراد السعر ارتفع، معناها ان هذا الشيء غير منطقي وغير مقبول، لا من المواطن غير مقبول ولا من الجهات الحكوميه، يعني انا برمي العبء على الجهات الحكوميه، الجهات الحكوميه ليش ما عم تراقبي؟ لو كان في تعاون بين المربين تبع الدواجن بشكل عام على مختلف حلقاتهم وبين الحكومه بهالتامين هالماده كان الامر مختلف، الحقيقه ما في تعاون، ما بنشعر في تعاون، استجابت الحكومه لهم منعت عملوا وقفه ومنعوا الاستيراد.
0: لا يعني استاذ عبد الرزاق، هل هي المساله يعني
6: فقره اخيره في قرار وانا
0: مساله عشوائيه متروكه بهذا يعني لانه مثلا انتم جمعيه حمايه مستهلك، طيب انتم ما الدور الذي تقومون به؟
6: يا سيدي نحن دور رصد لواقع السوق ونقل هذه المعلومات ونتائج الجولات تبعتنا لجهات الحكومه، قلنا لقاءات طبعا مع الجهات الحكوميه وان كان هي بالحد الادنى، كنا طالبنا اكثر من مره انه يكون في مشاركه لحمايه المستهلك في اتخاذ القرار ان كان بالاستيراد او بالتصدير. حقيقه القرار اللي طلع بمنع الاستيراد لحد الان عم نشوف نتائجه، هو نتائجه انه صار السوق منفلت الحقيقه، في انفلات باسعار السوق، سعر الاسترشادي اللي حكوا عليه انه بدنا نساوي سعر استرشادي ما تنفذ اي شيء منه. نحن نطالب بموضوع سعر استرشادي اول شيء يكون، ثانيا تحديد بيان الكلفه الحقيقي، بيان الكلفه الحقيقي من قبل المربين، وبالتالي تحديد هامش ربح وسطي يرضي المربي ويرضي المستهلك. اما التذبذب هذا الحقيقه خلى المواطن في حيره من امره. على طول قلق المواطن على لقمه عيشه، وهي الشيء الاساسي اللي بدنا اياه نحن، انه البروتين الحيواني، بتعرف عندك الكبار بالسن، عندك صغار، عندك اولاد، عندك بحاجه لهالماده هي، في ظل ارتفاع اللحم الغنم وتصديره وتهريبه برات البلد الحقيقه لجأوا الناس للفروج الحقيقه، وما عم نلاقي اي نحن اي تجاوب لا من الجهات الحكوميه ولا من المربين. احنا يعني نناشد طيب المربين انه يا اخي الحكومه ساعدكم، كمان ساعد المواطن انت بتخفيض السعر تبعك بشكل يتماشى انك تربح. نحن لا نقول لا يربح، لا نقول المربي لا يربح، يربح المربي ونشجعه على الربح، ولكن ان يستغل بعض القرارات الصادره من الحكومه بمنع الاستيراد للتحكم في السوق هذا الشيء غير منطقي وغير واقعي.
0: طيب استاذ عبد الرزاق، لجنه تربيه الدواجن قالت انه بعد 20 يوم سيكون هناك انخفاض بالأسعار، على أي أساس يعني قالت ذلك أو هذا التصريح؟
6: يا سيدي نحن الحكم بيننا وبين الدواجن مربي الدواجن هو واقع السوق، الحقيقه الواقع السوق الاسعار مرتفعه، بيقولوا في انخفاض اكثر من مره، قالوا في انخفاض بسبب الاستيراد، وقفنا الاستيراد. شو يعني شو المبرر لانخفاض السعر؟ الطلب قل الحقيقه، هلا بالصيف القلب الطلب على الدواجن قل، وبالفتره الاخيره الحقيقه قل زياده لانه صار فوق قدره المواطن الشرائيه. يفترض استمراريه العمل بالمداجن الخاصه. ونحن كان في عندنا مقترح سيدي، عندنا مقترح بوزاره الزراعه اثناء اجتماعنا مع سيد وزير احد الوزراء السابقين، انه اخي يصير دمج للمداجن الصغيره، المربين الصغار دمج بيناتهم، شكله نوع من التحالف لرفض السوق بالماده، ما يعتمد على الشركات بس، لانه في الشركات الكبيره الحقيقه عندما تتعثر بانسيابيه الماده بالاسواق لسبب ما، ان كان سبب مخفي او سبب حسن نيه او سوء نيه، الحقيقه عم يصير عجز بالماده وزياده الطلب على مقابل العرض، وتصير نوع من التنافس بين المداجن الصغيره او المربين الصغار لو بملاءة مالية قليلة، معلش اللي مربي 10,000 صوص و 5,000 صوص و 20,000 صوص، معلش يندمجوا بشركات كبيرة، يصير نوع من المنافسة بيناتهم، ويستفادوا من الانتقال للسوق الحر. يعني الحكومة بموضوع الانتقال للسوق الحر هو خدمة التجار والمربين، خدمة كبيرة يفترض فيه.
0: لكن يعني أستاذ عبد الرزاق، ما أفهمه من كلامك أنه السوق الحر دون رقابة ودون ضوابط جعل بعض الكبار المحتكرين يحتكرون السوق، ويعني يصبح الصغار ليس لهم دور، وبالتالي قلت المنافسة وارتفعت الأسعار. هل هذه الصورة؟
6: وهذا ما قصدته. الشركات الكبيرة متحكمة في الأسواق، عند انخفاض السعر لسبب ما، انخفاض السعر لسبب ما، المربين الصغار أو المداجن الخاصة الصغيرة تنسحب من العملية الإنتاجية، وبالتالي يتحكم في الاسواق هنن، او ما احنا نقول حيتان، احنا الكلمات هنا بحاول ابتعد دائما عن الكلام حتى ما يصير مشاعر الاخوه المربين، لكن يفترض انه يكون في منافسه حقيقيه ان كان حكوميه او عن طريق صغار المربين اللي هن الملاءة الماليه تبعهم ضعيفه، ونشجع نحن كحكومه، كحكومه وزاره زراعه بشكل خاص، تشجع اصحاب المداجن الصغيره ذو الملاءة الماليه القليله انه يدخلوا بالسوق ويعملوا نوع من الاندماج باشراف وزاره الزراعه للتحكم في عمليه انسيابات الماده.
0: نعم.
6: بالاسواق.
0: شكرا لك عبد الرزاق حمزه، امين سر جمعيه حمايه المستهلك من دمشق. حالات معوية حادة وأعراض أخرى مرتبطة بجودة الغذاء والمياه هي حالات باتت تسجل في دمشق بشكل متزايد مع ارتفاع درجات الحرارة. مراسلنا من هناك رصد الظاهرة وعاد بالتقرير الآتي.

أعتذر عن هذا الخطأ الفني. في سياق متصل، كانت مدينة مصياف بريف محافظة حماة سجلت صباح الأحد الفائت 23 حالة إصابة معوية ونحو 270 حالة في المساء من ذات اليوم، إضافة إلى رصد مراجعة أعداد كبيرة من الأهالي للصيدليات في أحياء متفرقة على إثر إصابتهم بحالات إسهال. في الاستجابة والكشف عن الأسباب، أعلن مجلس المدينة سلامة مياه الشرب وخلوها من التلوث بنسبة 100% بعد إجراء فحوص مخبرية لعينات من خطوط ضخ مختلفة، مبينا أن الشكوك بشأن علاقة المياه بالأعراض المسجلة قد تراجعت بشكل كبير. كما أورد المجلس أن شعبة التموين توجهت لأخذ عينات من الخضر والمطاعم مع متابعة الفعاليات التجارية وإجراء تحاليل دورية للمواد الغذائية، في حين لم تتمكن الفرق المختصة من تحديد أسباب الأعراض حتى لحظة قراءة هذا الخبر.

0: انضم إلينا الآن بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وعلاء أسود مراسل التلفزيون من حما، وحسام المسلمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. مرحبا بكم جميعا. بدر، إذا حالات معوية حادة وأعراض أخرى تتعلق بالغذاء والمياه، ما أبرز هذه الحالات المسجلة؟ بدر، يبدو بدر لا يسمعنا. طيب انتقل الى حماة. علاء مرحبا بك. اذا هناك حالات ايضا تتعلق يعني بالجهاز الهضمي والنوع من ما يشبه التسمم، يعني حسب ما فهمنا، على ما الذي يحصل بالضبط؟
1: صحيح محمد، يعني الجهات الصحية سجلت في الفترة ما بين 11 تموز إلى 13 تموز تقريبا 230 إصابة مؤكدة، إصابات بأعراض مشابهة وهي ألم بطني بالإضافة للإقياءات وأيضا بالإضافة للإسهال المائي الغزير. طبعا جميع الأعراض متشابهة والجهات الطبية أكدت هذه الحالات واستقبلت يعني تقريبا 67 حالة للأطفال، وعالجت أيضا تقريبا 30 حالة بالإضافة لمعالجة البقية عن طريق الوصفات الطبية. محمد، لحد هذه اللحظة يعني لا يوجد سبب مؤكد من قبل الجهات الصحية عن أسباب وجود هذه الأمراض وتفشي هذا الوباء، ولحد هذه اللحظة أيضا غير معروف إن كان هو يعني تفشي نقطة أو انتشار مجتمعي. لحد هذه اللحظة يعني الدراسات مستمرة في المنطقة بالإضافة للتحليلات المخبرية، رغم وجود يعني تحليلات سابقة أيضا هناك يعني عينات جديدة وتحليلات جديدة يعني تشخيص المرض بشكل دقيق. يعني تحدثت مع مختص غذائي ويعني نتيجة العينات والنتائج الطبية الأولية التي كشفت يعني رجح بأن تكون هذه عبارة عن يعني التهاب أمعاء فيروس، ونفى بأن تكون يعني هي حالة تسمم غذائي أو مائي. أيضا الجهات الطبية وأيضا الجهات المختصة قاموا بأخذ عينات مائية من منازل المصابين وأيضا من المناطق القريبة، والنتائج يعني بينت بأن يعني نتيجة المياه هي سلبية، أي أن المياه لا يوجد فيها أي تلوث.
0: مجلس مدينة مصيف قال لا تلوث في المياه، إذا يعني من هذه الناحية، لأنه هذه نقطة مهمة يعني يطمئن المواطنون من هذه الناحية، لا مشكلة في مياه الشرب في حماة، صحيح؟
1: صحيح، النتائج يعني كانت سلبية ولا يوجد أي يعني تلوث في المياه، وأيضا قاموا بأخذ عينات أخرى ل يعني التحليل مجددا للتأكد 100%، ولكن يعني بحسب العينات التي أخذت من منازل المصابين بالتحديد وأيضا يعني المناطق القريبة من منازل المصابين بينت النتائج بأن المياه لا يوجد فيها أي تلوث، وما زالوا يعني يكشفون عن سبب الوباء الحاصل. طبعا المناطق التي انتشر فيها يعني هذا المرض محمد هو في منطقة مصياف، وعدد من الأحياء في منطقة مصياف. طبعا الجهات الطبية قالت بأنها يعني مستمرة بعمليات التحليل المخبري إن كان للمصابين عن طريق سحب الدم، وأيضا يعني معاينة الأعراض بشكل أدق ليتبين لهم يعني نوع المرض وسببه بشكل دقيق.
0: حسام، درعا أيضا قبل مدة سجلت حالات مشابهة، هل جرى تشخيص يعني هذه المشكلة؟ ما هي الأسباب؟ ما الذي حصل بالضبط؟
2: نعم محمد، طبعا فقط لأجل التوضيح أنه ما جرى في محافظة درعا هو التهاب كبد، في محافظة درعا جرى، وسجلت تقريبا أكثر من 300 حالة من هذا المرض في منطقة واحدة وهي قرية محجة، وكان السبب بذلك هو اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي بسبب عدم وجود صرف صحي أو يعني صرف صحي نظامي. يوجد هناك جوار فنية يعتمد عليها الأهالي، وهذه الجوار الفنية يعني تسرب منها مياه الصرف الصحي باتجاه مياه الشرب، وهو ما ادى الى اصابه يعني اكثر من 200 الى 300 شخص ب يعني ما يعرف المرض بأبو صفار او يعني التهاب الكبد. ولكن ايضا هناك كانت اسباب اخرى وهي عمليات الرعي التي كان يقوم بها يعني عدد من مهجري السويداء في المناطق التي تحتوي على ابار تغذي القريه بمياه الشرب. هذه يعني غالبا المشاكل العامه التي تحصل، المشاكل الصحيه العامه يكون خلف ذلك مشكلات يعني لها علاقه بشكل مباشر بالمياه، لان المياه هي المصدر الذي يتناوله او يشربه جميع الناس من شتى المنازل، وبالتالي اذا حصلت هناك مشكله عامه في حي ما فعلى الاغلب ان يكون السبب هو مشكله في المياه. لكن اذا كان هناك الجهات في حماه تحلل مثلا مصادر الضخ او تحلل المصادر او تحلل مصادر المياه في الاحياء او داخل البيوت، هنا قد تبرز المشكله. بالاضافه ايضا محمد، ربما قد يكون السبب هناك طعام معين، مطعم معين ربما يؤدي الى يعني مثلا طعام ملوث اكل منه الجميع وتسبب بهذه الحادثه الجماعيه. ولكن يعني ما حصل في درعا كان ليس فقط التهابات معويه او حالات يعني مرضيه عاديه، لكن هناك كان التهاب وكان هناك فتره حضانه كبيره لالتهاب الكبد كما تعلم انت، وكانت عمليات عدوى تتم في المدارس، وهو امر ربما يكون مشابه من حيث المبدا او من حيث السبب لكن يختلف من حيث المرض.
0: طيب لكن حسام، هل جرى يعني احتواء هذه المشكله حل بشكل نهائي، موضوع التهاب الكبد بمحجه، وهل هناك مناطق اخرى ايضا؟
2: نعم محمد، كان هناك يعني تشكلت لجنه في محافظه درعا واحتوت الموضوع بشكل كامل، بدءا من ترحيل الرعاة المواشي من مناطق الآبار وصولا الى يعني حل مشكله ونظف جوار الصرف الصحي، وصولا الى ايضا تطويق الحالات الصحيه من خلال استنفار في الغرف. عمليات اجريت كامله في تلك المنطقه لحل حاله وتطويق هذه الفاجعه باصابه اكثر من 300 شخص بالتهاب الكبد، ولكن استغرق الامر وقت كما ذكرت لك، لان فيروس التهاب الكبد يحتاج الى فتره طويله لكي يظهر وتظهر الاعراض، حوالي 15 الى 20 يوم، وبالتالي اخذت العمليه وقتا طويلا، لكن بالنهايه تم يعني اجراء عمليه حدت من الانتشار بشكل كبير، ولم تحصل او لم تنتد الى قرى اخرى وقرى مجاوره او ما شابه.
0: بدر، في دمشق ما هي ابرز الحالات التي جرى رصدها وما اسبابها؟
3: نعم محمد، يعني دمشق بحسب وزارة الصحة وبحسب مراقبون مختصون في مجال التغذية والصحة أن دمشق لم يحصل فيها أي خلل على مستوى إن كان المياه أو مستوى الأغذية بشكل كبير جدا، لكن لاحظنا ورصدنا محمد وجود عشرات الحالات التي توجهت إلى المشافي وأيضا قصدت الصيدليات لا سيما في غوطة دمشق. هذه الحالات محمد بعد معاينتها من قبل الأطباء والمختصون تبين أن الإصابات هي التهابات معوية ناتجة عن ربما تناول أطعمة غير صحية أو تناول خضار قد تعرضت للشمس بدرجات حرارة عالية جدا، لا سيما مع ساعات الظهيرة التي تنشط فيها حركة البيع في الأسواق، وعلى البسطات المكشوفة التي تضربها الشمس بشكل مباشر، الشمس التي أصبحت درجة حرارتها تقريبا وصلت إلى 38 و40 درجة مئوية، هذه الشمس الحارقة عالية جدا، لا سيما مع ساعات الظهيرة التي تنشط فيها حركة البيع في الأسواق، وعلى البسطات المكشوفة التي تضربها الشمس بشكل مباشر، الشمس التي أصبحت درجة حرارتها تقريبا وصلت إلى 38 و40 درجة مئوية، هذه الشمس الحارقة هي ربما تساهم أو عامل في محمد في الإصابات التي توجهت وذهب أصحابها إلى المشافي، لكن طمأنت وزارة الصحة الأهالي بأن المياه سليمة في محافظة دمشق، وأن ريف دمشق أيضا تجري عمليات فحص دورية محمد للمياه نتيجة وجود الأنفاق الأوراق الكثيفة جدا في المنطقة هناك، والمخاوف من اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي نتيجة الأنفاق التي اعتمدها الأهالي في بداية الثورة السورية إلى خروجهم من الغوطة الشرقية التي كانوا يتخذونها للحماية من قصف النظام البائد. طبعا هذه الأنفاق تسببت في الآونة الأخيرة بمشاكل عديدة. المخاوف كانت أن تكون أحد هذه المشاكل محمد هي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، لكن بعد المعاينات وأيضا إجراء التحاليل اللازمة للمياه تبين أنها سليمة، لكن هناك عشرات الإصابات ناتجة عن ربما تناول أطعمة من نعم.
0: هل حددت الجهات المختصة يعني كيف يمكن للمواطنين تجنب احتمال الإصابة هذه؟ يعني هل المشكلة في التخزين مثلا في مناطق معينة؟ هل هي في أسواق محددة؟ هل هي في مطاعم؟ كي يعني يعرف المواطنون كيف يتجنبون ذلك.
3: يعني محمد، الجهات المختصة والجهات المعنية والرقابة في محافظة دمشق عملت لاحظنا في الأونة الأخيرة على جولات مكثفة لا سيما على المطاعم في محافظة دمشق وأيضا الريف المدينة، لكن ضبط أمور الباعة خصوصا الباعة الجوالين محمد هو أمر ربما يكون صعب جدا نتيجة تواجدهم ربما في كل ساعة في حي مختلف أو كل ساعة في منطقة مختلفة. هذا الأمر ربما يشكل صعوبة لدى الجهات المختصة من ضبط الأمر بنسبة 100%، لكن هناك بسطات وهناك أيضا باعة جوالين في الأسواق تم توجيه تحذيرات لهم بضرورة الحفاظ على المعايير الصحية والسليمة التي يجب أن تتم على البضائع أو على الخضروات والفواكه التي يقومون ببيعها. أيضا ربما سيتم فرض غرامات على الأشخاص الذين لم يتقيدوا ولن يتقيدوا بهذه الإجراءات أو التعليمات الصادرة عن محافظة دمشق بضرورة أيضا وضع الخضروات والفواكه في وعدم تعرضها لأشعة الشمس القوية جدا مما ربما يساهم في انتشار هذه الأمراض وأيضا يسبب قلق لدى الأهالي. نعم محمد.
0: على يعني في هذا السياق في حماة هل هناك إجراءات للرقابة؟ يعني المياه سليمة قل هذا جيد، لكن من أجل ألا يعني هناك إصابات كثيرة تتعلق بالتلبكات المعوية تسمم وما إلى ذلك، وبالتالي ربما نوع من الرقابة من الإجراءات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أيضا يستطيع يعني أن يطمئن من خلالها المواطن سواء ذهب إلى مطعم أو اشترى مواد مخزنة من بقالية مثلا غذائية أنه لن يكون هناك مشكلة.
1: محمد، يعني بما يخص الجولات الرقابية للتموين في مدينة حماة والريف، يعني هي باستمرار تقوم بجولات رقابية إن كان على المواد منتهية الصلاحية أو المخزنة بطريقة خاطئة تحت أشعة الشمس. يعني الجهات التموين تقوم بجولات بشكل يومي أو شبه يومي على تلك المناطق، وإن كان يعني المطاعم التي لا تقوم بالإجراءات الصحية المناسبة من خلال يعني نوع الأطعمة وأيضا نوع التخزين، ولكن يعني لحد هذه اللحظة الجهات الطبية لم تعرف الأسباب أو أي سبب لانتشار هذا الأمراض. يعني لحد هذه اللحظة التحاليل مستمرة وأيضا الفحوصات للمرضى مستمرة لكي يعني يتفهم

0: وصلنا لهم معرفة الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض. أيضا المختصين يعني ذكروا بما أن درجات الحرارة مرتفعة وأيضا يعني نوع الأغذية التي تكون غير صحية غالبا ويقوم الشخص ب يعني المشي تحت الشمس في درجات حرارة مرتفعة، من الممكن هذا أن يؤثر على وجود التهاب في الأمعاء، من الممكن أن يكون التهاب فيروسي، ولكن يعني لحد هذه اللحظة هي كلها عبارة عن تحاليل وتوقعات، لا يوجد أي يعني أخبار مؤكدة عن نوع المرض وأسبابه.
1: نعم حسام، كيف هي الإجراءات الرقابية في درعا؟
2: نعم محمد، الإجراءات الرقابية بالحقيقة هناك جولات للتموين، ويعني يريد أن أعقب على الزملاء، هناك نقطة يعني ربما يعني لم يتطرق لها أحد، هناك مواد في الأسواق تطرح يعني منتهية الصلاحية، يعني ربما انفتاح الأسواق في المحافظات، انفتاح الأسواق السورية على المنتجات وخاصة المنتجات التركية والمنتجات التي يعني تأتي من خارج البلاد، بالإضافة إلى المنتجات السورية البسكويت وما شابه، جعل هناك فائض كبير بالنسبة للمبيعات المشتريات التي أو خيارات الشراء لدى الأهالي، وبالتالي يعني هناك مواد تدخل وتنتهي صلاحيتها أو لا يتم توزيعها في وقتها المناسب، هناك عمليات ربما تتم بمحو تاريخ الصلاحية أو أحيانا توزيع مواد منتهية الصلاحية في الأسواق، هذه المواد ربما تنفذ أو يعني ربما يعني تمر بسبب يعني عدم قدرة الجولات الرقابية التي يتم بها التموين بالإحاطة بكامل الأسواق بشكل كبير ويومي، وربما هذه الكميات يعني بعض المرات تجري عليها عروض مثلا وهي تكون هذه المواد منتهية الصلاحية وبالتالي تسبب أضرار جماعية للناس، هناك يعني كميات أو أصناف كثيرة من المواد التي تطرح في الأسواق تحتاج إلى انتباه من قبل الباعة بالنسبة لموضوع الصلاحية، هناك يعني محلات كاملة أو مناطق كاملة لا يوجد فيها جولات رقابية أصلاً، هناك مناطق في الأرياف يعني يأتيها التموين ربما مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، وبالتالي تطرح فيها مواد تكون منتهية الصلاحية وربما يجري عليها عروض يعني بأسعار مخفضة وتباع، لكن هذه المواد ربما تضر بشكل كامل بالصحة العامة. الجولات الرقابية موجودة لكنها ليست ب يعني الغزارة القادرة على تغطية كافة الجغرافيا.
1: نعم بدر، أريد أن أختم معك عن المراكز الصحية والمشافي، إلى أي درجة يعني هي جاهزة، ما مدى جاهزيتها للتعامل مع هذه الحالات؟
3: يعني محمد، إن أردنا أن نتحدث عن جاهزية المراكز الصحية فهي جاهزة بحسب وزارة الصحة بشكل كبير جدا، وأن الكوادر المتواجدة هي كوادر مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وأن دمشق وأيضا غوطة دمشق تعرضت لأكثر من حالة أو أكثر من موجة من هذه الأمراض في السنوات السابقة، وتمكنت هذه المشافي والكوادر الموجودة من التعامل معها، وبعد دخول الكوادر الطبية التي كانت ربما في الشمال السوري أو في تركيا أو في دول المهجر، عودتها إلى دمشق ربما عززت دور هذه المراكز الصحية والطبية، وقامت بالعديد من الدورات التدريبية والتوعوية لا سيما للأطباء وللممرضين الذين لم يتعاملوا مع مثل هذه التجارب أو مثل هذه الحالات، وتم تأهيل الكوادر في أكثر من مستشفى أو مركز طبي لتقديم العلاج إن لزم الأمر. نعم. أو أصبح هناك حالات ربما كبيرة لا يستوعبها المشافي. نعم.
1: شكرا جزيلا لكم، علاء سويد مراسل تلفزيون سوريا من حماة، حسام المسالمة من درعا، وبدر كجك من دمشق. في ملفنا الثالث، نرصد واقع الزراعة في منطقة برج سلام بريف اللاذقية، حيث يشكو مزارعون من استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
4: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج سلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
5: قلة الري أدت لياباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. هل أحسن الإنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
4: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري.

0: مزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري، تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا، هاشم العبدالله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
1: قم معنا هاشم العبدالله، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. هاشم، مرحبا بك. يعني هذه مفارقة، موسم مطري غزير لكن لا مياه للري. كيف يعني هو المشهد الذي قمت برصده؟
0: نعم محمد، يعني هذه المناطق التي تقع خلفي تماما في منطقة برج إسلام هي يعني من أغلبها مناطق زراعية أو حتى بساتين زراعية من أشجار الحمضيات التي تعتمد خلال فصل الصيف على الري بالمياه الري من المضخات، من مضخة المضخات الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى الضخ من سد مشقيتة. يعني وهذا العام كما ذكرت يعني هي كان سنة وفيرة من المياه، إلا أن الضخ أتى لمرة واحدة وانتم انقطع عن هذه المياه، وهذه البساتين الآن هي يعني من دون مياه ري منذ بداية الموسم، موسم الري الذي بدأ الشهر الماضي بشكل فعلي بالضخ إلى جميع المناطق. إلا أن هذه المنطقة يعني كان الضخ فيها متوقف، أتت مياه الري حسب المزارعين لمرة واحدة وانتم توقفت، ويوجد في هذه المنطقة محطتي لضخ المياه عبر الأراضي الزراعية التي يستفاد يعني حوالي تغطي هذه المحطتين تقريبا حوالي يعني 450 هكتارا من أراضي الحمضيات والمحاصيل الأخرى. طبعا كان هناك عدة شكاوي من المزارعين للموارد المائية في اللاذقية عن سبب يعني توقف ضخ المياه. تحدثت يعني مديرية الموارد المائية في اللاذقية وفي حتى تصريح خاص لنا يعني تحدثوا أن هناك يعني بعد الضخ لمرة يعني واحدة بعد بدأ عملية الضخ إلى الأراضي الزراعية كان هناك أعطال حوالي 15 عطل على الخط الواصل بين المحطة الشبطلية التي تغذي محطتي برج إسلام. هذه المحطتين يعني يوجد بينهما يعني خط مياه تضرر بحوالي 15 يعني كسر، وهو موجود الآن يتم العمل على إصلاح هذه الأعطال حسب مديرية الموارد المائية، والعمل مستمر على جميع الأنواع الخطوط. طبعا هذه الخطوط هي متهالكة
1: هذه كما ذكرت مديرية الموارد المائية. سبب الأعطال ومتى تنتهي أعمال الصيانة؟
0: نعم، السبب الأعطال بالدرجة الأولى هو اهتراء هذه البنية التحتية المهترئة للأنابيب وحتى المضخات، لكن يعني مضخات يعني الموجودة في برج إسلام يعني وضعها جيد كما يعني ذكر لنا، ولكن الخطوط المغذية لها هي مهترئة وقديمة وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل وإصلاح واستبدال. يعني خلال السنوات الماضية خصوصا العام الماضي لم يكن هناك ري بسبب الجفاف، هذا العام مع امتلاء السدود وأيضا البحيرات وإعادة الضخ بشكل كبير بدأ الضخ بالفعل، يعني بدأ الضخ في بداية الموسم، لكن مع الضغط على هذه الأنابيب أدى إلى يعني وجود هذه الأعطال والكسور على هذه الخطوط. الوقت المتوقع لإعادة ضخ المياه من المتوقع خلال الأسبوع القادم أو يعني بداية الأسبوع القادم إذا لم يكن هناك أخطاء ثانية أو حتى مشاكل أخرى في محطات الضخ أو حتى الأنابيب، سيتم إعادة الضخ ويعني إعادة هذه الخطوط إلى الخدمة بشكل كامل مع مراقبتها حتى يعني تصل المياه إلى جميع الأراضي الزراعية التي هي بأمس الحاجة. يعني في هذا الوقت هناك أشجار في حال لم يتم يعني إرواءها خلال هذه الفترة، وخصوصا أشجار الحمضيات في مرحلة الإزهار أو يعني الأنواع الأخرى ستؤدي إلى اليباس أو يعني ستحد من الموسم الزراعي والإنتاج الزراعي للموسم القادم، وهو ما سيكلف الأهالي يعني خسائر كبيرة، لا سيما أن بعضهم الآن يعني قاموا بحفر الآبار الارتوازية وهذا يؤثر على المياه الجوفية، لا سيما تكلفتها العالية بالإضافة إلى أن وجود منظومة الطاقة الشمسية التي تشغيل هذه الآبار هي أيضا

0: مكلفة وعلى الأهالي وعلى المزارع، وهو بالأصل يعني يعاني المزارع بشكل، المزارعون في هذه المنطقة يعانون إن كان من تكلفة الإنتاج العالية من ناحية المبيدات الحشرية، وأيضا الآن يضاف إليها التكاليف الأخرى كتأمين مياه الري.
1: نعم، شكرا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللافقية. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. فريق طبي تخصصي قادم من ألمانيا يجري عمليات قفصرة قلبية داخل مشفى حمال وطني وسط إقبال متزايد من المرضى.

0: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة شفاء عمليات قثرة قلبية مجانية في مشفى حمال الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب أو قلب مفتوح.
1: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حاليا نحن متواجدين بمشفى حمال الوطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
2: رحت عكازة دكتور قام شخصني انه بدي شبكة، فرحت عكازة مشفى والوضع كان كتير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجار العمليات كان كتير غالي، وانا والله ما معي حملة شفاء. يعني كانوا مجدوليني، اتصل فيي مبارحة وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين. يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت مشفى حمال وطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائله.
0: افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة راستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما، ما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحماة.
3: نبارك لأهالي راستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي راستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي راستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25 مليون و400 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3,700,000 شخص. قال سليم في تصريح إعلامي إنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28 مليونا. أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25 مليونا و400 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3,700,000 شخص. قال سليم في تصريح إعلامي إنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28 مليونا و900 ألف نسمة بحلول عام 2030، استنادا إلى تقديرات النمو السكاني وبيانات عودة السوريين. وكشف عن استعداد الهيئة لإجراء تعداد سريع للسكان كبديل مرحلي عن التعداد العام الذي يتطلب استقرارا وفترة تحضير تصل إلى عامين. وأشار سليم إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ عدد من المسوح السكانية والديموغرافية تشمل الأمن الغذائي وقوة العمل والفقر المتعدد الأبعاد، بهدف بناء قاعدة بيانات تدعم رسم السياسة.

السياسات العامة وتحديد أولويات التنمية وفق تصريحه. ختام برنامج عين سوريا، إلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي الم

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز الترندات التي لفتت رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. أثار تعيين مضر حمدان عضوا في مجلس الشعب السوري الجديد حالة من الجدل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي. انقسمت الآراء بشأن اختياره ضمن قائمة الأعضاء المعينين في المجلس خلال المرحلة الانتقالية، وتحول اسمه خلال الساعات الماضية إلى أحد أكثر الأسماء تداولا بين الناشطين والمهتمين بالشأن السياسي السوري. وتصاعدت هذه التساؤلات في ظل انتقادات من بعض الأطراف مقابل دعوات من أطراف أخرى إلى التريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة. بدأت القصة مع ظهور اسم مضر حمدان من بين الأسماء التي لفتت الانتباه وأثارت ردود فعل متباينة، إذ اعتبر بعض المنتقدين أن وجوده في المجلس يطرح تساؤلات تتعلق بخلفيته ومواقفه السابقة، ورأوا أن المرحلة الانتقالية تتطلب معايير مختلفة في اختيار الشخصيات العامة وممثلي المواطنين. في المقابل رأى آخرون أن الجدل الدائر بشأن حمدان يعتمد في جزء كبير منه على مواقف وآراء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا توجد حتى الآن اتهامات قضائية أو قرارات رسمية معلنة بحقه مرتبطة بالجدل الحالي. كما اعتبروا أن الحكم على أي عضو في المجلس ينبغي أن يكون من خلال الأداء والمواقف تحت قبة البرلمان، وليس استنادا إلى الانطباعات أو الاتهامات غير المثبتة. صورة لمنشور قديم تعود لفترة ما قبل سقوط نظام الأسد انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم عضو مجلس الشعب مضر حمدان. المنشور الذي كتبه الحساب المنسوب لحمدان كان مؤيدا للأسد، إلى جانب أنه حمل نوعا من النطق بالكفر أو بالكفر. هذا هو المنشور الذي يظهر خلفي على الشاشة، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، علما أننا لم نتمكن من العثور على حساب في فيسبوك يحمل ذات الاسم، في حين يبدو أن الحساب قد تم إغلاقه لاحقا. بعض الناشطين ذهبوا أبعد من المنشور نفسه، إذ انتشر تسجيل مصور على فيسبوك أظهر جانبا من تخرج النائب مضر حمدان من الجامعة قبل سنوات. دعونا نتابع.
1: يا مضر حمدان، يعني الأمانة الرسالة أثر إزالة الأدوات المنشورة التقنية في العروض التقنية المواجهة فوق الصوتية المعدلة على كمية العاجل المزالة بناء على القوانين والأنظمة النافذة، بناء على قوانين على قرارات مجلس البحث والشؤون العلمية لتشكيل لجنة الحكم، اجتماع لجنة الحكم بحضور المهتمين طلاب الدراسات، قررت اللجنة واحد قبول طروحها والحكم على أهلية طالب الدراسات العليا مضر حمدان لنيل درجة الماجستير، وتقرر محفظ درجة الماجستير بعد المناقشة على الإعلانية بتقدير شرف وعلامة قدرة.
0: طبعا هذا الفيديو للتصحيح فقط بأنه التقط في عام 2025 لتخرج طبعا مضر حمدان. لاحقا اتسع الجدل وانتشرت معلومات عن أن النائب مضر حمدان هو ابن ضابط بقوات النظام المخلوع، وهو ما نفاه لاحقا، حتى أن بعض الخريجين من كلية طب الأسنان في دمشق التي تخرج منها النائب مضر حمدان قدموا عريضة استنكار أمام اعتماد مضر عضوا في مجلس الشعب لما كان يربطه من علاقات وثيقة في النظام المخلوع وفق تعبير كاتب العريضة. وجاء في العريضة أيضا أنه لما شهده للطلاب من كون النائب نفسه كان جزءا من ما سموه ماكينة التشبيح في داخل الجامعة وتبنيه لسردية النظام ومواقفه الصريحة ضد الثورة، معتبرين أنه من أولى خطوات العدالة الانتقالية إبعاد كل من ارتبط بالنظام والممارسات عن مواقع التمثيل العام، بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة. اسم النائب مضر حمدان لمن لا يعرف ورد ضمن الثلث الذي عينه الرئيس أحمد الشر رئيس الجمهورية مؤخرا، وذلك استنادا للإعلان الدستوري. وكما يظهر هنا في هذه القائمة الموقع طبعا من قبل الرئيس، يظهر اسم مضر وفيق حمدان العضو رقم 60 في قائمة الرئيس، في حين اعتبر كثير من الناشطين أن من رشح وصول اسم مضر حمدان للقائمة بين يدي الرئيس يجب أن يسأل عن هذا الخطأ، وفق منشورات عديدة رصدها فريق ريبوست على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال الترند القائم حول قضية النائب مضر، قال بعض الناشطين إن هناك شهادات عديدة من زملائه يقولون فيها إنه كان شبيحا حقيقيا في كلية طب الأسنان وفق المنشورات، بعد أن غير اختصاصه من الهندسة إلى طب الأسنان، وهذا الشخص كان يهددهم بالشحط، يعني وكأنه بفرع أمن، وفق المنشور الذي أعيد نشره مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. تساءل ناشطون عن أسباب وضع موقع مجلس الشعب في تعريفه بأنه يحمل ماجستير في الهندسة، فمضر ابن اللواء وفيق حمدان معه ماجستير في طب الأسنان، معتبرين أن موقع المجلس كتب أن مضر من مواليد اللاذقية، بينما قوائم مجلس الشعب الأولى ذكرت أنه مواليد حمص، معتبرين أن موقع المجلس غير معلومات النائب نفسه بعد الحملة القائمة على السوشيال ميديا. وبالرجوع إلى القوائم المنشورة مشاهدين عبر وسائل التواصل أو الإعلام الرسمية، فإن مضر وفيق حمدان هو أحد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية كما أسلفنا، ومن مواليد مدينة حمص، وكما تظهر القوائم المنشورة لأسماء الأعضاء فإن حمدان من مواليد عام 1995 كما يظهر هنا أيضا في هذه القائمة. الموقع الذي قال رواد وسائل التواصل الاجتماعي إنه رسمي لمجلس الشعب أورد معلومات النائب بطريقة مغايرة، وكما يظهر هنا في هذه الصورة الملتقطة من موقع يحمل اسم البرلمان السوري، فإن مضر حمدان من مواليد اللاذقية وهو مهندس ويحمل شهادة الماجستير، لكن لا توجد معلومات تقول إن الموقع غير هذه المعطيات الواردة فيه بعد الحملة، إنما كانت بهذا الشكل سابقا. واستند الموقع في هذه المعلومات على مجموعة من الروابط، منها وكالة سانا ومادة خبرية مكتوبة لموقع الجزيرة، إلى جانب مادة لموقع القدس العربي كما يظهر في أسفل هذه اللقطة. يتذيل الصفحة الرئيسية للموقع المشار له جملة جميع الحقوق محفوظة طبعا هذه في أسفل هذا النموذج الذي أعددناه مشاهدينا، طبعا محفوظة لمجلس الشعب السوري الجديد لعام 2026 أي هذا العام، ما يوحي بأنه الموقع الرسمي كما يظهر هنا أسفل الصورة، لكن في الوقت نفسه عادة ما ينتهي الدومين الخاص بالمواقع الرسمية بـ GOV أو GOV يعني اختصار لكلمة government، أو على الأقل SY اختصارا لسيريا، وهو ما لا يحتويه الموقع هنا، إنما الدومين الخاص به الذي نشاهده بالأعلى في الجهة اليسار، هذا الدومين الخاص به عبارة عن مدونة شخصية لشخص اسمه سامر أيوب، ما يوحي بأن الموقع ليس رسميا إنما مدونة أنشأها شخص لا صلة له بمجلس الشعب والحكومة. ومع ازدياد حدة الحديث عن خلفية النائب مضر حمدان، أوضح هو بنفسه بتصريحات لصحيفة زمان الوصل بعض جزئيات بشأن الترند القائم على السوشيال ميديا. وفق ما ذكرت زمان الوصل على لسان حمدان الذي قال إنه لم يخدم في جيش النظام المخلوع مطلقا، لا إلزاميا ولا احتياطيا، كما أن والده ليس برتبة لواء واعتقل عدة مرات في خضم الثورة، لكن في ذات الوقت لم ينفي أن يكون والده عسكريا في جيش النظام المخلوع، وقال إن والده سبق وأحيل إلى محكمة عسكرية بتهمة التعامل مع الثوار ووهن شعور الأمة، وأضاف أن والده يعيش منذ أكثر من 8 سنوات كمدني، موضحا أنه تمت الاستعانة به مؤخرا من قبل وزارة الدفاع كمستشار لوضع خطط للمؤسسات التعليمية العسكرية للاستفادة من خبرته التخصصية. وقال النائب إنه يتعرض لحملة تشهير تستهدفه عبر إنشاء صفحات مزورة تحمل اسمه على منصتي فيسبوك وتيليجرام، وموضحا أيضا أن هذه الصفحات تعمل على نشر منشورات مسيئة تستخدم صور مفبركة لإلحاق الضرر بسمعته. القضية كما أسلفنا مرارا مشاهدين حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتكم عنها. هاشم كتب: كل التضامن مع الدكتور مضر حمدان في مواجهة حملات التشهير والإشاعات، فالتطاول على سمعة الناس دون دليل ليس حرية رأي بل إساءة يعاقب عليها القانون وتضر بالمجتمع. أحمد: ما عاد يفرق معي إذا كان هالولد مضر حمدان ابن مجرم أو هو نفسه متورط، لأنه بعد ما شفنا ناس مثل حمشو وفنشو وغيرهم عم ينطرحوا بالمشهد وكأنه شيء مصار ومن دون أي محاسبة حقيقية، فما عادت القصة واقفة على واحد. رضوان: الحمد لله الذي سقط معه الاستبداد وبقي رب السماوات والأرض الحي الذي لا يموت. نستغرب ونرفض تعيين مضر موفق حمدان عضوا في مجلس الشعب في ظل تداول ذلك المنشور المنسوب إليه. عادت الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانة بريف دمشق خلال الساعات الماضية أعادت تسليط الضوء على حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي المرتبطة بتداعيات أحداث السويداء، بعدما تحولت فعالية إحياء ذكرى الضحايا إلى مادة واسعة للنقاش والجدل على منصات التواصل الاجتماعي. بدأت الأحداث مع تنظيم فعالية شعبية في جرمانة لإحياء الذكرى الأولى لأحداث السويداء التي وقعت في تموز لعام 2025. تجمع عدد من الأهالي للمشاركة في وقفة تضامنية، لكن خلال الفعالية انتشرت مقاطع مصورة أظهرت هتافات وشعارات أثارت جدلاً واسعاً بين السوريين. واعتبر بعض المتابعين أن هذه الشعارات جاءت تعبيراً عن مواقف سياسية مؤيدة لجهات معادية لسوريا، في حين رأى آخرون أنها جاءت في إطار التضامن مع ضحايا الأحداث والتعبير عن مواقف محلية مرتبطة بالذكرى لا أكثر. ومع انتشار المقاطع على نطاق واسع تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت روايات متباينة بشأن ما جرى في داخل المدينة، بما في ذلك أنباء تحدثت عن توترات وإجراءات أمنية، إلا أن فعاليات اجتماعية ووجهاء من جرمانة أصدروا بيانات أكدوا فيها التمسك بوحدة سوريا ورفض أي دعوات للفتنة أو الانقسام. مقاطع مصورة عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثقت خروج مظاهرة في جرمانة رفعت فيها شعارات مناهضة للدولة السورية وذات توجه داعم لمجموعات انفصالية في سوريا، في حين أن مشاهد أخرى هتفت لجرمانة وحدها واكتفت برفع رايات الطائفة الدرزية. دعونا نتابع.

0: لكن لاحقا تداول ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه من انتشار أمني لقوى الأمن الداخلي في شوارع جرمانة، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية، لكن لم يتمكن فريق دي بوست من التحقق من الفيديو المنشور، وفيما إذا كان قد نشر من جرمانة فعلا. نتابع. وعقب انتشار المقاطع المصورة من جرمانة وتحول الموضوع إلى حالة من الجدل على وسائل التواصل، صدر بيان عن وجهاء وأهال من جرمانة. البيان الذي نشرته صفحات إخبارية محلية صدر مساء أمس، وجاء فيه إن أهالي مدينة جرمانة اجتمعوا في صالة الوقف الذي تم يوم الاثنين في 13 من هذا الشهر 2026 بمناسبة مرور عام على الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة السويداء عام 2025. كان الاجتماع بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي جميع الضحايا وجبر الخواطر وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة. وخلال تلك اللحظات الانفعالية والعاطفية تجمهر بعض الشباب بالخروج إلى شوارع المدينة، ليقوم البعض بإطلاق هتافات مرفوضة ولا تعبر عن موقف أهالي مدينة جرمانة ولا عن قيامهم. وقد سعى المشايخ والعقلاء إلى الحد من هذه الممارسات بكل ما استطاعوا. وإذ نؤكد بهذا البيان على أن سوريا واحدة موحدة بكل أطيافها، وأن مدينة جرمانة هي جزء أصيل من غوطة دمشق، ووجهتها دمشق وأبناؤها شركاء في بناء الوطن السوري الواحد الموحد. القضية لقيت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض ردود الفعل بشأنها. عبد اللطيف: نتمنى من إخوتنا في الوطن المكون الدرزي أن يحكم العقل، وذلك حرصا على مصلحة جميع مكونات المجتمع السوري. محمد: يجب تجريم كل من يرفع علم غير علم سوريا، ونرجو المطالبة بذلك وتنزيل أشد العقوبات عليه، وذلك لدرء الفتن، وواجب على الحكومة توضيح ذلك الجرم بشكل نهائي، وأي معارض يعتبر معارضا لسوريا الجديدة. قصي: الله يحمي سوريا ويبعد عن هالبلد الفتنة، وبالنهاية 3 مليون نسمة عايشين بجرمانة أهل منذ عقود، وما بتفرقنا الظروف، وطبيعي يصير مشاكل ضمن البيت الواحد يا حجي. المهم الحياة بدها تستمر فينا وبلا. أثار خبر استهداف سفينة تحمل على متنها بحارة سوريين في أحد المواني الأوكرانية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقارير تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى من جراء الضربة التي استهدفت منشآت مينائية على البحر الأسود. وبينما تداولت بعض الصفحات الخبر على أنه استهداف سفينة سورية، أظهرت المعلومات الأولية تفاصيل أكثر تعقيدا بشأن هوية السفينة وطبيعة الحادثة. بحسب السلطات الأوكرانية وتقارير إعلامية دولية، تعرض ميناء في مدينة أوديسا الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى إصابة سفينة شحن تجارية كانت راسية داخل الميناء في أثناء عمليات تفريغ الحمولة، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين. فيما أشارت تقارير إلى أن بين الضحايا بحارة يحملون الجنسية السورية. وأثار الحادث اهتماما واسعا في الأوساط العربية بعد تداول معلومات تفيد بأن السفينة سورية، إلا أن المعطيات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الحديث يدور عن وجود سوريين ضمن طاقم السفينة، بينما لم تؤكد التقارير الدولية أن السفينة مسجلة أو مملوكة لجهة سورية. ناشطون تداولوا مقطعا مصورا يظهر بعض الشبان السوريين في مستشفى قالوا إنه أوكراني، وأشاروا إلى أن الظاهرين في هذا المقطع هم بحارة سوريون كانوا على متن السفينة نفسها وأصيبوا بجروح إثر الاستهداف، من دون أي تأكيد من مصادر طبية بشأن هوية الظاهرين في المقطع ووضعهم الصحي كذلك. نتابع.
1: أخي باسل، هاي الشاب شو اسمك بالخير؟ محمد شلي. بألف خير الحمد لله. والشاب هوني رائد كمان بألف خير. والشاب هوني يحيى الشغري كمان بألف خير الشباب الحمد لله يا باسل. يا خي باسل هاي الشاب شو اسمك بالخير؟
2: محمد
1: الشلي بألف خير الحمد لله والشاب هون رائد كمان بألف خير.
0: أمس انتشر مقطع مصور يظهر السفينة التي تعرضت للاستهداف بينما يتحدث المصور باللهجة المصرية في الخلفية. نتابع.
3: ضربنا يا جماعة أخاف أوكرانيا وضربنا يا جماعة السور يا رب السور يا رب السور يا رب السور يا رب ضربنا يا جماعة أخاف أوكرانيا وضربنا يا جماعة.
0: مقطع مصور ثان نشره ناشطون أوكران للسفينة نفسها أظهر اندلاع حريق في جسم السفينة إثر الاستهداف الذي قيل إنه وقع باستخدام طائرة مسيرة وهو ما لم نتمكن من التحقق منه عبر مصادر مستقلة. مقطع ثالث التقط من الميناء الأوكراني نفسه يظهر وجود طائرات مسيرة في الأجواء وفق ما يقوله المصور الذي كان يتحدث باللهجة السورية.
3: في طيران.
0: الموضوع لقي ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي نستعرض بعض التعليقات. مجد كتب روسيا عدوة الشعب السوري وسبق أن قصفت الشعب السوري بالسيخوي والسكود والقنابل العنقودية والارتجاجية وهدموا 50% من البنية التحتية السورية لذا ليس غريب عليها قصف سفينة تجارية سورية. مصطفى الحق على شركات الشحن يلي معمي على قلبها من الطمع شو ما ضل شحنات غير بأوكرانيا لحتى يروحوا لهنيك الله يرحم المتوفين ويرد الغايبين بخير وصحة. لبنى وآخر تعليق عن هذا الموضوع يا حرام شو ذنبهم ما حاش شغلهم الصعب بوسط البحار إسا يموتوا بعاد عن أهلهم وأولادهم. في دمشق أطلق بعض الأشخاص ألعاب نارية خلال احتفالهم بحفل زفاف شخص ما وذلك خلال مرورهم بقافلة سيارات في أحد شوارع العاصمة وغادروا المنطقة بسلام من دون النظر خلفهم لكن سكان الشارع الذي وقع فيه الحدث لم يكن المشهد اعتياديا عليهم إذ شاهدوا بعد دقائق أن إحدى الأشجار اشتعلت بسبب الألعاب النارية التي أطلقها المحتفلون. نتابع.
4: ليكو شو رح تساوي؟ ليكو شو لبيت الشجرة؟ اجى عرس شغال الفتاش وهربوا.
0: مواطن سوري فقد رزبة كبيرة من المال في محافظة دير الزور تقدر بأكثر من 10,000 دولار أمريكي وطبعا تعتبر كمية كبيرة من الأموال نظرا للظروف الاقتصادية السورية. المصيبة التي أصابت الرجل زالت بعد أن عثر طفل على الأموال وأعادها لمالكها بإشراف والده وهو ما وثقه صاحب الأموال بنفسه. دعونا نشاهد تلك اللحظات.
5: هذا الشاب الله يجزاه الخير أنا ضيعت أمس 10,300 دولار ولسه الدنيا بخير والله وهذول الجماعة الله يجزاهم الخير رجعوا لي المبلغ كامل
6: الله
5: يحفظهم ولسه الدنيا بخير والله
6: وانت رفعت راس ابوك
5: والله يعجز اللسان يعني يعجز اللسان عن عن عن شكرهم والله الله يحفظكم ونعم التربيه والله ونعم التربيه الله يحفظكم يا رب.
0: ما تزال قضيه رمي القمامه في الاماكن العامه من المواضيع التي تثير انتقادات واسعه على وسائل التواصل. بين الحين والآخر. مؤخرا نشر ناشط مقطع مصور لانتشار القمامة بشكل عشوائي في محافظة اللاذقية مرفقها بانتقادات للجهات المحلية المسؤولة.
7: هذا المنظر يعني تخيلوا على الكورنيش الغربي، يعني مثلا على الكورنيش الغربي في هيك منظر، الناس تيجي بتقعد وبتترك اغراضها ووسخها ونشحها ولا في حدا عم يشيله حتى بالنهاية، يعني ما انه مثلا يجي حدا يشيله ثاني يوم او كذا، لا ما حدا بيشيله. هيدا المنظر بشكل دائم، يعني اكيد ما امبارح او اول امبارح، هيدا صار له زمان بس ما في حدا يشيله، يعني ما في عمال بلدية مثلا تشيله او شيء، ما بعرف يعني برسم المحافظة والله ما عم امزح.
0: الى هنا نصل وياكم الى ختام حلقة اليوم من ريبوست، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، الى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية. المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: لسنوات طويلة ارتبط اسم ألمانيا باللجوء وكانت وجهة آلاف السوريين الباحثين عن الأمان. بس اليوم ألمانيا تقول وبوضوح إنها لم تعد تريد أن تكون دولة لجوء بل دولة هجرة، تستقطب أصحاب الكفاءات والمهارات وتفتح أبوابها أمام من يريد الوصول إليها، ولكن بطريقة قانونية ومنظمة، قوانين جديدة وتسهيلات أوسع وبرامج عم تستهدف العمال والطلاب والمتدربين أيضا في محاولة لسد النقص الكبير في سوق العمل الألماني، بعيدا عن طرق التهريب والمخاطر اللي حصدت أرواح آلاف من المهاجرين على مدار السنوات الماضية. الواقع ألمانيا عم بتعيش أزمة نقص كبيرة باليد العاملة وبتحتاج مئات آلاف الموظفين والعمال وأصحاب المهن. ليش؟ لحتى تحافظ على قوة الاقتصاد الألماني. ولهيك خلال الفترة الأخيرة غيرت قوانينها بشكل جذري وصارت تفتح أبوابها بشكل أوسع للباحثين عن فرصة عمل. يعني اليوم إذا عندك شهادة أو مهنة أو حتى خبرة عملية ممكن تكون فرصتك بالوصول لألمانيا أكبر من أي وقت مضى. بس بنفس الوقت في شروط لازم تعرفها وأوراق لازم تجهزها. بس انتبهوا وركزوا معي منيح، أخطاء بسيطة بالملف ممكن تضيع عليك فرصة كنت عم تنتظرها من سنين. شو هي بطاقة الفرصة اللي الكل عم يحكي عنها؟ وهل لازم يكون عندك عقد عمل قبل السفر؟ وهل الدراسة أو التدريب المهني ممكن يكونوا بوابتك للاستقرار والعمل والإقامة الدائمة في ألمانيا؟ والأهم، هل أصبحت الهجرة القانونية بديلاً حقيقياً عن اللجوء بالنسبة للشباب السوري؟ الإجابة على هي الأسئلة وغيرها بحلقة اليوم من المهجر. أهلا بكم. ألمانيا تفتح أبوابها لفيز العمل لاستقطاب العمالة الماهرة. طريق هجرة العمالة الماهرة الذي دخلت عليه تعديلات واسعة في ألمانيا يعد فرصة للباحثين عن عمل في العاصمة الصناعية لأوروبا.
1: لسنوات طويلة ارتبط الوصول إلى ألمانيا في أذهان الكثيرين بطريق اللجوء، لكن تعديلات قوانين هجرة العمالة الماهرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024 وسعت مسارات الوصول بشكل قانوني وفق شروط تختلف باختلاف مؤهلات المتقدم.
2: جيت على ألمانيا في 2016 فيز الطالب، كان مطلوب منا A2 يعني المستوى الثاني. أصريت أنا درست للمستوى B1 اللي هو المستوى الثالث، بحيث أنا هون أختصر علي وقت كفيز الطالب. حدا حابب خلص بكالوريا وحابب يجي يدرس في ألمانيا، أنت معك سنتين لتكون مخلص اللغة وآخذ قبول نهائي مو قبول مشروط، يعني أنت عندك مقعد إلك في الجامعة.
1: ولا تقتصر الخيارات على الدراسة الجامعية، فالحاصلون على عقد عمل ومؤهل جامعي أو مهني يمكنهم التقدم لتأشيرة عمل، في حين تتيح بطاقة الفرص دخول ألمانيا للبحث عن وظيفة لمدة تصل عادة إلى عام. وعبر مسار النقاط يحتاج المتقدم إلى 6 نقاط على الأقل تحتسب وفق المؤهل والخبرة واللغة والعمر، إلى جانب إثبات القدرة على تغطية نفقات المعيشة.
3: إن 3 شروط أساسية بكل التأشيرات، يعني الأمانة الشهادة الجامعية لازم تكون موجودة، أو شهادة البكالوريا إذا بده يجي دراسة، وتاني شرط هو الحساب البنكي المغلق أو وجود كفيل في ألمانيا يستطيع أنه يصرف عليه. بس الكفيل لازم يقدر اصلا اولا يعني يصرف على حاله وعلى عائلته، وبعدين يعني يصرف على الشخص اللي يجي الى المانيا. هذا شرط بكل التاشيرات ما عدا تاشيره التدريب المهني، هي الشركه هي راح تعطيه راتب يعني.
1: وتبقى فرص الحصول على التاشيره مرتبطه باستيفاء الشروط، لكن معرفه الخيارات المتاحه تمنح الشباب السوري بديلا عن طرق التهريب، وتفتح امامهم طريقا امنا لاكتساب خبرات يمكن أن تسهم لاحقاً في نقل المعرفة إلى سوريا. رغم اتساع المسارات القانونية تبقى اللغة والتمويل والاعتراف بالشهادات عوائق أمام كثيرين، فالرحلة لا تبدأ بطلب التأشيرات فقط بل بتقييم كل شخص للفرص والمؤهلات. براء رزوق، تلفزيون سوريا، برلين.
0: ولمناقشة هذا الملف معي الأستاذ محمود الجواد استشاري اندماج في سوق العمل والهجرة من ألمانيا، وأيضا الدكتور مهند كمال العواك رئيس قسم الجراحة والعمود الفقري معي أيضا من ألمانيا. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور مهند، بدي تحكي لنا عن تجربتك في ألمانيا والوصول والعمل وأيضا العمل في المشافي الألمانية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أسلم عليكم على كل أهلنا بسوريا، وأقدر أقول لك على تجربتي في القدوم إلى ألمانيا. صراحة أنا جيت إلى ألمانيا في نهاية عام 2009 قبل الثورة، فكانت الأمور مختلفة نوعا ما عن القدوم حاليا إلى ألمانيا.
0: جيد.
4: فقبل هذا الوقت كان في مؤشرات ثانية غير المؤشرات الموجودة حاليا، في بعض الأشياء اللي حاليا الأطباء خصوصا إنه يجدونها إنه شغلات صعبة مو جيدة، هي بالأساس كنا نحن نحلم إنه تكون موجودة. بالوقت السابق كان القدوم إلى ألمانيا بالبداية، الواحد أي طبيب يقدر يجي على ألمانيا لازم يكون عنده قبول بمشفى كغاست أرس، يعني كطبيب ضيف. بالإضافة إنه يكون قبل ما يجي على البلد لازم يكون قبل إنه عامل B1، يعني B1.
0: نعم.
4: أوكي، كنا نعملها بجوتا، كان موجود جوتا بدمشق وكان جوتا موجود كمان ببيروت. فكنا نعمل مستويات اللغة هناك، نعمل الامتحانات، وبعدين يكون عندنا قبول كغاست أرس. في حالات قليلة إنه يكون عندهم قبول السنس أرس، يعني قبول نظامي كطبيب مقيم، اللي هي حالات جدا نادرة، بس بالعادة كطبيب ضيف. ويكون عندك حساب بنكي، حاليا حساب البنكي يتراوح المبلغ بين 11 إلى 12 ألف، بهذيك الأيام كان 8000 إلى 9000. هذا الحساب البنكي ما يكون إنه لما ترجع على ألمانيا، لما تيجي على ألمانيا فيك تأخذه كامل، هذا الألمانيا تأخذه تحجزه البنك عندها ويقسم لك إياه على مدى 12 شهر.
0: نعم.
4: بحيث إنه يضمنه، لأنك أنت جاي كطبيب ضيف قبل بدك تعمل لغة تكمل، فيكون عندك إنه ما بدك مساعدات أو أي شيء ثاني، وبالبداية يكون عندك تأمين صحي للسفر، ولما تدخل على ألمانيا وتباشر يكون عندك تأمين صحي نظامي.
0: جيد.
4: فهي الشغلات في السابق كانت مو شغلات سهلة، كان الإنترنت والوصول والقبول شغلات جدا صعبة، كان غير معروف طريق ألمانيا بالأساس.
0: صحيح، يعني كان قبل اللي بده يطلع على ألمانيا يدرس أو يختص أو حتى يشتغل نقول خلاص طلع، يعني هذا ما عاد نشوفه، يعني هاجر. هلأ الأمور اختلفت.
4: تماماً، بس يعني كلياتنا كان إنه أملنا إنه كنا طالعين على ألمانيا ندرس نختص. أنا خلصت من جامعة دمشق الطب البشري وطلعت لألمانيا، اشتغلت سنة بسوريا وطلعت بألمانيا مشان أتخصص بجراحة الدماغ والعمود الفقري، وإنه أرجع لسوريا. صارت الثورة وشفت شلون صارت أمور سوريا، الحمد لله رب العالمين حالياً صار في تحرير، وإن شاء الله بالمستقبل نقدر نرجع لبلدنا ونخدم بلدنا
0: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. فهي الأمور ما كانت سهلة، فكنا لما نيجي على ألمانيا كنا لما نيجي على مدينة صغيرة خاصة أو مدن متوسطة، كنا نسمع أنه في طبيب سوري أو حتى عربي بمكان معين نحاول نتواصل معه.
0: نعم.
4: لأنه كانت الأمور غير متاحة، فكان عندنا نحن عندة صعوبات في البداية. الصعوبة الأولى أنه شلون بدك تأمن كقبول دراسي. الصعوبة الثانية شلون بدك تفتح حساب بنكي. الحساب البنكي هون بألمانيا كان صعب، مو مثل بهذه السهولة يعني الحالية.
0: يعني دكتور مهند، أنتوا يعني عانيتوا خلينا نقول لحتى وصلتوا للي أنتوا فيه. طيب إذا سألتك
4: تمام.
0: سؤال هلأ ما بين قبل ما بين هلأ اللي بده يطلع مثلا للدراسة على سبيل المثال لألمانيا، كونك مجالك فهو في الدراسة وذهبت لألمانيا في الدراسة، شو هي التسهيلات؟
4: تمام.
0: شو هي الفرص قبل ما انتقل للأستاذ محمود؟
4: في صراحة في شغلات إيجابية وفي شغلات سلبية. سابقا كانت الإيجابية أنت تجي على ألمانيا في كأنك جاي على مكان مجهول وأنت بدك تشق الطريق. حاليا الأطباء أو الشباب حتى اللي يدرسوا طب بجامعات دمشق في السنة الثالثة أو السنة الرابعة أو الخامسة بيعرفوا الطريق من البداية، كيف يوصلوا لألمانيا، كيف شو صحيح. لازم يجهزوا. نحن كنا لما نجي لهم كنا ما بنعرف هذا الشيء، يعني نجينا على البي 1 عملنا دراسة.

0: حتى يكون يعني تصل للمتابع بطريقة بسيطة وسلسة. أستاذ محمود،
1: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم راح نتكلم على موضوع الدراسة. الدراسة ينقسم إلى قسمين، قسم الجامعي والقسم الأوس بيلدونج. الأوس بيلدونج هو التدريب المهني أو مثل المعهد عندنا بسوريا.
0: نعم،
1: الشيء المميز اللي فيه إنه الشخص يحتاج ياخذ راتب، ما يلزم يعمل حساب بنكي، ياخذ راتب ويعتبر إنه هو يدفع ضرائب ويدفع عنه صاحب العمل الجميع التأمين، تأمين التقاعد والتأمين الصحي، ويصير هو مسؤول عن نفسه. ولكن هذا الراتب طبعا ما يغنيه، إنما هو يعني يكفي الحد الأدنى من المعيشة
0: نعم.
1: بألمانيا، تقريبا حوالي 1000 يورو. الأوس بيلدونج الشرط الأساسي بي بي أينس، الحد الأدنى بي أينس، ولكن يفضل دائما بي واحد، ويفضل دائما بي اثنين.
0: يعني بيكون معه
1: ليش؟
0: شهادة لغة بسوريا قبل ما يطلع لألمانيا.
1: بالضبط، قولا واحدا، جميع الطرق القانونية المتاحة للقدوم إلى ألمانيا تحتاج إلى لغة ألمانية.
0: المستوى
1: قولا واحد، بي واحد حد أدنى،
0: بي
1: بي
0: واحد حد
1: واحد
0: أدنى.
1: حد أدنى.
0: نعم،
1: بالضبط. أنا راح أقسم الكلام تبعي، يعني موضوع الصعوبات راح أحكيها بمرحلة حالية، يمكن راح أحكي حاليا بس على الأمور المتاحة،
0: نعم،
1: الطرق القانونية المتاحة. الصعوبات راح أحكيها من شان حتى الأشخاص اللي عندهم اهتمام بالقدوم لهون يعرفون
0: أستاذ
1: التحديات
0: محمود،
1: ويعرفون
0: يعني
1: الصعوبات.
0: على وقت تحكيها الوقت برنامج راح يخلص.
1: يلا يلا يلا، بشكل
0: فجزاء
1: سريع بشكل سريع
0: بعجالة لو سمحت
1: بشكل سريع.
0: وبنقاط مركزة.
1: اوكي بشكل
0: يعني
1: سريع.
0: أنا بكل بساطة بدي أي شخص هلأ تكون هاي الحلقة مرجع له بيطلع لألمانيا
1: ان شاء
0: يعرف
1: الله
0: خطوط عريضة. معك،
1: ان
0: تفضل.
1: شاء الله. الاوس بيلدونج والجامعه، الجامعه بده بكالوريا حد ادنى 70% اذا بده يدرس كليه، او اذا يدرس ماجستير وماجستير او دكتوراه بده طبعا حتى بي واحد حد ادنى، ولازم يكمل اللغه الالمانيه بالمانيا،
0: نعم
1: ولازم ياخذ مقعد دراسي
0: نعم
1: قبل ما يجي على المانيا. طبعا دائما نقول انه بي واحد هو الحد الادنى. بالنسبه للجامعه لازم يكون بحساب بنكي مغلق. نجي على البحث عن العمل، الشانسن كارتي، في للاسف الشديد سوء فهم كبير. نعم، الدولة الألمانية بحاجة إلى عمال من شتى القطاعات، ونزلت هذا الشيء بالقانون نفسه بقطاعات معينة، ولكن الدولة الألمانية طبعا من بين الشروط بالشانسن كارتا أو البحث عن العمل يمكن للشخص أنه يجي على ألمانيا على لغة إنجليزية بي اثنين، ولازم يكون عنده شهادة معترف بها، مو من معهد عادي يعني بسوريا، من معاهد بريتش كونسل على سبيل المثال،
0: نعم،
1: بي اثنين. البحث عن العمل، المشكلة اللي قام تقع بالنسبة، طبعا هي تستوعب كل الناس، ولكن بالنسبة للناس اللي يجون لاقي هون، وين قام تقع المشاكل؟ أول شيء يكون هو ما هو دارس لغة ألمانية. إحنا راح تيجي تسكن بألمانيا يجي على اللغة الإنجليزية،
0: نعم،
1: فراح يواجه إنه صاحب العمل يحتاج إلى لغة ألمانية. هاي رقم واحد. رقم اثنين، برأيي الشخصي أي شخص عنده رغبة بالقدوم إلى ألمانيا لا يجي على بي واحد، يجي على بي اثنين. ليش؟ لانه انت بس تيجي على بي اثنين راح تفتح لك الابواب جميعا، راح تكون انت العقبه الاساسيه وهي اللغه الالمانيه، انت مجتازها بحياه بسيطه سهله هون الدوله بالمانيا. الحياه ممكن تكلف الشخص شهريا 1000 يورو اذا ما بي حدا هون يساعده، فهو موجود بسوريا ممكن يكسب، او موجود بدوله عربيه ثانيه ممكن يكسب ويتعلم لغه المانيه. فبي اثنين برايي الشخصي، عفوا بشكل سريع، يجب أن الشخص يفرق تماماً بين شروط الحصول على الفيزا وشروط أنك أنت تحصل على عمل.
0: نعم،
1: هاي نقطة
0: يعني
1: أساسية.
0: المهم
1: شروط
0: مو انه
1: الفيزا
0: تصل لألمانيا بس، المهم انه
1: بالضبط
0: تصل لألمانيا وتحصل على
1: بالضبط.
0: عمل. ولكن أستاذ محمود، شلون بده
1: تفضل.
0: يقدم؟ يعني سوري هلا عم بيشوفنا، شلون بده يقدم يطلع؟ بس عم بقول انتم عم تحكوا عن الشروط والى اخره والايجابيات والسلبيات، ما كيف بدي اقدم لاطلع لألمانيا بطريقة نظامية؟
1: الموضوع جدا سهل، الموضوع جدا سهل.
0: تفضل.
1: بالنسبة مثل ما تفضلتم بالتقرير في نقاط، النقاط طبعا هي محطوطة من حيث المبدأ للأشخاص اللي عندهم خبرة ولكن ما عندهم شهادات.
0: تمام،
1: الأشخاص في بوابة، في هنا في مكانات كثير، في بوابة خاصة للشانسن كارتي، اسمها شانسن كارتي، بوابة خاصة ممكن الواحد حتى يشوف النقاط، يقدم ويشوف النقاط إذا هو محقق النقاط قبل ما يعمل أي شيء. موضوع يقدم طلب عن طريق الفيزا، عن طريق طبعا اذا قلنا عنده خبره ما عنده شهاده جامعيه، اذا عنده شهاده جامعيه لازم ياخذ او بالاول اعتراف، وليس يعني مو انه يعادل الشهاده، اعتراف فقط. في بوابة خاصة للاعتراف انه هاي الشهادة تعترف بها بألمانيا بس، وياخذها

0: هاي الورقة عند تقديم الطلب إلى السفارة، ويكون عنده حساب بنكي، طبعا حساب بنكي لمدة سنة تقريبا، حوالي مثل ما تفضل الدكتور مهند تقريبا حوالي 12 إلى 13 ألف يورو بالنسبة للشخص كارته، وهي معيشة راح يأخذها، يعني هي الدولة الألمانية ما راح تأخذها، إنما خلال الفترة اللي موجود فيها بألمانيا قبل ما يحصل على العمل يعيش منها. النقطة المهمة، عفوا يعني لو سمحت لي، حتى النقطة
1: تفضل.
0: المهمة إن كل شخص يجي على إلى ألمانيا حاليا عن طريق قانون الهجرة بأي فيزا كان، ممكن إنه يشتغل عمل جزئي بعشرين ساعة يقدر هو من خلاله يعيش، ولكن هذا العمل الجزئي ما يعطيه إنه هو يأخذ إقامة، إلا ها بين قوسين يشتغل هو بالاختصاص تبعه. يعني الدولة الألمانية سهلت لجميع الأشخاص، يعني على سبيل المثال
1: نعم
0: ممكن شخص
1: نعم
0: انفورماتيك
1: نعم يعني بده
0: ويجي لهون على ألمانيا يقدر يشتغل باع بسوبر ماركت بشغل عمل جزئي 20 ساعة
1: نعم
0: يعيش، ولكن ما يحصل على الإقامة، لازم هو يشتغل بالاختصاص تبعه بعدين يحصل على الإقامة بعدين يتعدل وضعه
1: بيحصل
0: القانوني
1: على الإقامة بعدها بيحصل على الجنسية وبتمشي الأمور روتينية.
0: 100%.
1: بدي
0: إقامة دائمة
1: بس يعني
0: وجنسية.
1: بس بدي أنوه للمشاهدين إنه نحن راح نضيف برابط التقديم على الهجرة إلى ألمانيا عن طريق العمل. قبل أن أنهي هذه الحلقة سأعود إلى الدكتور مهند بإيجاز. دكتور مهند، شو بتنصح الشباب اللي طالعين سواء يدرسوا أو يشتغلوا بألمانيا، كونك أنت صاحب تجربة ب30 سنة لو سمحت وقت انتهى؟
2: أنا فيني أنصح الأطباء صراحة، أنا فيني عندي خبرة باتجاه الأطباء، الأستاذ محمود كفى ووفى على كل الشغلات ما شاء الله عليه. الطبيب لازم يكون أهم شيء أخذ معه شهادة اللغة، لازم يكون باعث أوراقه لمقاطعات معينة، المقاطعات الأفضل مشان يعطيه ورقة البشايد، وعلى أساس هيجي لهون على ألمانيا بأسرع وقت. لازم يحاول يقدم السي اينس، يعني الفاخش براخ بروفونج، الفحص الأول. لما يجتاز الفحص الأول يكون عنده فرصة إنه يشتغل أو بالعشرين ساعة أو يشتغل حتى بالمجال تبعه كطبيب، بس هذا الطبيب إنه ما ينحسب من فترة التخصص لحتى يقدم الفحص النهائي هو تعديل الشهادة.
1: نعم.
2: فالأهم شيء يعني هو أهم شيء هو موضوع اللغة بألمانيا، يكون جاهز باللغة، يكون في حساب بنكي، لما يجي يكون مجهز للامتحان تبع تعديل الشهادة، فتمشي أموره يعني بوقت سريع إن شاء الله.
1: نعم، شكرا إليك.
2: وفي جالية سورية من أطبائك،
1: نعم،
2: آخر شغلة، في جالية أطباء السوريين، هم الجالية الأكبر حاليا موجود، يعني ما يقارب 5000
1: صحيح،
2: طبيب،
1: وألمانيا بحاجة
2: عدد
1: إلى
2: طبيب الأطباء المجنسين يعني.
1: الأطباء السوريين في ألمانيا بشكل كبير بحسب التقارير الألمانية. شكرا إليك الدكتور مهند كمال العواك، رئيس قسم الجراحة والعمود الفقري في ألمانيا، وشكر أيضا موصول للأستاذ محمود الجواد، استشاري في الاندماج في سوق العمل والهجرة في ألمانيا. كنتما معي من ألمانيا. محمد الجادر فنان تشكيلي نقل موهبته من سوريا إلى تركيا حين هجر إليها، واجه عدة صعوبات لكنه تمكن بإصراره من النجاح أن يقيم معارض فنية ليلفت نظر الحكومة التركية لتكليفه من قبل إدارة الآثار والمتاحف في ولاية غازيانتاب بترميم العديد من القطع الفنية الأثرية. لنستمع إلى قصته وننهي الحلقة معه. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات عن السوريين في دول العالم.
3: كل شيء طلع برات سوريا وتهجر، إنه ما ييأس ويظل يكافح ويدرس ويتعب على نفسه، لأنه سوريا بحاجتنا جميعا، بحاجة كل الكفاءات الموجودة بالخارج، وإن شاء الله بنرجع كلياتنا لنبني بلدنا. أنا محمد الجادر، خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق، مدرس في ثانوية الفنون النسوية بجرابلس سابقا. مع انطلاق الثورة كانت لي مساهمات بالحراك الثوري بتأسيس منتدى آفاق الحرية بجرابلس. صرنا نرسم على الجدران جرافيتي ونخطط عبارات تمجيد بالثورة السورية. بعدها انتقلت إلى تركيا. هون كان في عدة صعوبات واجهتنا، كونه نحن جايين على بلد اللغة مختلفة، البيئة نوعا ما مختلفة. أول شيء راح يبحث عنه الإنسان في بلد الغربة مصدر الرزق بالدرجة الأولى. كوني أنا فنان تشكيلي وكان يعني اشتغل بمجالي، حسيت أنه هاي البيئة مناسبة يعني بتركيا. المهم أول شيء اشتغلت بمجال الرخام، صرت خطط على الرخام، أحفر على الرخام، بعمل زخارف. بعدها صرت جبت عدة الرسم وألوان وفراشي وصرت اشتغل. شاركت بمعرض بمدينة أورفا عام 2018، وشاركت بمعرض بغازي عنتاب. على أثر مشاركتي بهالمعرضين بأورفا وبغازي عنتاب اتصل فيني شخص قال لي بلدية غازي عنتاب الكبرى بحاجة لرسام، فإذا بتحب تشتغل معهم. طبعا أنا أبديت موافقتي مباشرة، راجعت البلدية وعلى أثرها فعلا تم أني اشتغلت في البلدية. فطبعا كنت أنا السوري الوحيد ولا زلت السوري الوحيد اللي بيشتغل بالبلدية. ما كان سهل أنه أتوظف بالبلدية، يعني أنا بحمل هوية أجنبية يعني ماني تركي. بعد أخذ ورد شوية تجاوزت بعض القوانين لحتى أني أكون أنا بشتغل بالبلدية. مجالي اللي هو الرسم والفسيفساء، فحاليا الحمد لله انتشرت اعمالي باغلب الاماكن بمنطقه غازي عنتاب في الاماكن المهمه وبالساحات العامه وبالحدائق. زملائي بالعمل كلهم لطيفين وفي تفاهم جدا عالي يعني بين بعض، وكلياتنا كاسره يعني تقريبا بالاتوليا يعني او ورشه العمل ورشه الفن. اخي الشهيد ابو فرات الله يرحمه العقيد يوسف الجادر كان يعني مشجع للفن، صحيح هو ما كان يعني يرسم بس كان يشجع الفن. فلما كان الله يرحمه هو يحارب بحلب أنا كنت أرسم على جدران جرابلس، فسبحان الله يعني هو سلاحه وأنا بسلاح الريشة والقلم، يعني كان في ثنائية بالموضوع. من خلال تجربتي بالبلدية دائما كنت أفكر إنه لو إنه هذا العمل يتم بداخل الأراضي السورية، يعني بمحافظة حلب أو دمشق أو أي محافظة سورية. يعني الإنسان يحب دائما يترك بصمة بس بمكان تواجده الأساسي، فتجميل بينعكس على الحالة النفسية للسكان. فإن شاء الله عندي أمنية إنه تتحقق هاي الرغبة.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مساء الخير، نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا نبدأها بالعناوين. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تختتم الجلسة الخامسة من محاكمة عاطف نجيب، وترقب الاستئناف محاكمة وسيم الأسد غدا الأربعاء. قائد البحرية التركية يزور اللاذقية ويلتقي نظيره السوري، والمباحثات تتناول التعاون البحري وتبادل الخبرات. وزير الطوارئ يؤكد استمرار البحث عن طفلين مفقودين في حادثة العبارة بدير الزور، ويقول إن 12 فريق بحث وإنقاذ مائي وبري يشاركون في المهمة. محافظة درعا تشكل لجنة لتقدير أملاك في منطقة المعبر الجديد مع الأردن، والخطوة تمهد لاستملاكها لصالح هيئة المنافذ والجمارك.

اختتمت في القصر العدلي بدمشق الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في جلسة مغلقة خصصت للاستماع إلى شهود الحق العام بعد أدائهم اليمين القانونية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي. وأعلنت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 21 من تموز الجاري، في حين أكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمة وفق الضمانات القانونية والقضائية المقررة. من جهتها ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحكمة استمعت إلى 18 من شهود الحق العام، وأكدت أن استمرار المحاكمات يعكس التزام الدولة بمسار عدالة قائم على المحاسبة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

0: تشهد المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق غدا الأربعاء انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. يواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة. وستواصل المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام واستكمال عرض الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، ولا سيما تلك المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. هذا وتستكمل المحكمة في 16 من شهر تموز الجاري محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد نظام المخلوع، والمتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتل. ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. حازم، مساء الخير. إذن الجلسة الخامسة من محاكمة عاطف نجيب كانت مغلقة، هل رشحت تفاصيل حول هذه الجلسة؟
1: هي جلسة كانت للاستماع للشهود، هي استكمال الجلسة الرابعة التي كانت يعني قبل أسبوع تقريبا من الآن، هذه استكمال لها لاستماع لشهود يعني الحق العام وتقديم الأدلة ومواجهة عاطف نجيب بها. يعني استمرت هذه الجلسة لحوالي الساعة 8 ظهرا، ومن ثم رفعت إلى 21 من الشهر الجاري حتى يتم استكمالها. أيضا سيكون هناك استماع للشهود. عادة ما تقوم وزارة العدل بنشر مقاطع من يعني شهادات الشهود والأدلة التي قدموها مع التحفظ على هوياتهم الحقيقية، لذلك تكون هذه الجلسات عادة مغلقة أمام وسائل الإعلام، وبالتالي تقوم وزارة العدل بنشر المقاطع بعد يعني حذف هوية الشهود حرصا على سلامتهم. نحن نتحدث عن جلسة خامسة من سلسلة جلسات بدأت من نيسان الماضي، وصلت إلى مواجهة المتهمات التجيب بالشهود وبالأدلة التي بحوزتهم، وتستمر يعني هذه الجلسات الى انتهاء الاستماع الى الشهود. حوالي 18 شاهدا حتى الان تم الاستماع اليهم في هذه الجلسات. خلال هذا الشهر تدخل هناك العديد من الجلسات، يعني ايضا في دمشق ستكون غدا محكمه يعني وسيم الاسد المتهم بتشكيل جماعات مسلحه، اضافه الى بدر الدين حسون ايضا ستكون هناك جلسة خاصة، وكل هذه الجلسات غالبا ما ستكون مغلقة لأنها ستكون عبارة عن استماع للشهود والأدلة التي بحوزتها.
0: شكرا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد السعود مع قائد القوات البحرية التركية ملفات التعاون في المجال البحري، وذلك عقب وصول الوفد التركي إلى اللاذقية على متن سفينة عسكرية. قالت وزارة الدفاع إن اللقاء تناول تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. من جهتها أوضحت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة التركية السورية، مشيرة إلى أن الوفد التركي أجرى جولة في ميناء اللاذقية العسكري. ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. هاشم، مرحبا بك. ما التفاصيل والمعلومات لديك حول هذا اللقاء بين قائد البحرية السوري والتركي؟
2: مرحبا محمد. استقبل العميد محمد السعود قائد القوى البحرية السورية قائد القوى البحرية التركية بحضور أيضا السفير التركي نوح يلماز بمدينة اللاذقية والمرفأ اللاذقية. هذه سفينة حربية وصلت إلى المرفأ ورست خلالها، هو يوم أمس كانت الزيارة، طبعا كانت برسم استقبال من قبل البحرية السورية والتي استمرت ليوم كامل. زار فيها قائد القوى البحرية أيضا يعني الميناء البحري التابع للقيادة البحرية، بالإضافة إلى عدة مواقع للتدريب العسكري التابع للجيش السوري. هذه الزيارة يعني حسب يعني وزارة الدفاع التركية أيضا تحدثت أن هذه الزيارة أتت يعني بعد 15 عاما منذ انطلاق الثورة السورية، وهذه أول زيارة لسفن حربية تركية ترسو في المرافق السورية بعد انقطاع لمدة 15 عاما، وهدف هذه الزيارة هو زيادة التنسيق بين الجانبين السوري والتركي. من جانبها أيضا وزارة الدفاع السورية يعني تحدثت أن كان من بينها يعني كان من أهداف هذه الزيارة وما نتج عن هذه الزيارة هو زيادة التدريب وأيضا تبادل الخبرات والخبرات العسكرية وأيضا التدريب للجيش السوري من خلال هذه الزيارات. أيضا يعني كان هناك اجتماعات على مستوى قادة القوى البحرية وأيضا بعض القطع العسكرية التابعة للبحرية، وكان هناك جولة يعني حقيقة خلال يوم أمس على عدة نقاط ومراكز تدريب بحضور السفير وأيضا قائد القوى البحرية في هذه المنطقة. طبعا هذه الزيارة بقيت خلال على طول يوم أمس، ومن بعدها غادرت السفن الحربية، والسفينة التي وصلت إلى المرفأ هي سفينة واحدة وكان يعني رفقها سفن أخرى يعني بقيت يعني في المياه الإقليمية. هذه يعني هذه الزيارة امتدت ليوم كامل تقريبا، ومن ثم يعني غادرت هذه السفن مرفأ اللاذقية باتجاه تركيا.
0: وهل يعني هناك أي معلومات رشحت حول طبيعة هذا التنسيق، الدعم التركي من القوات البحرية؟ هل سيكون هناك زيارات لاحقة؟
2: يعني لا تصريحات يعني عن تفاصيل هذه الزيارة إن كان من الجانبين، إن كان من وزارة الدفاع السورية أو حتى من وزارة الدفاع التركية، يعني اختصرت عن الإعلان عن هذه الزيارة والهدف الرئيسي من هذه الزيارة. وأيضا يعني تأتي هذه الزيارة ضمن يعني عدة زيارات يعني سابقة على مستويات مختلفة من يعني إن كان لقطع الجيش السوري أو حتى زيارات على مستوى وزراء الدفاع، كان هناك يعني زيارات متبادلة إن كان من وزير الدفاع السوري أو حتى من وزير الدفاع التركي لعدة يعني مرات في مرات سابقة ومحافظات أخرى. يعني هذه الزيارة هي تأتي من ضمن هذه الزيارات لإعادة هيكلة وترتيب الجيش السوري وأيضا يعني زيادة الخبرات وخصوصا من حيث التدريب والتجهيز وغيره من المجالات العسكرية، أي أنها يعني بالنهاية هي من ضمن هذه الجولات التي يعني تكون بالعادة بين قيادات الجيش السوري والجيش التركي إن كان على مستوى وزارة الدفاع كوزراء أو حتى قادات الفرق أو حتى قيادة القوى البحرية من الجانبين.
0: شكرا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. أضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية. وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا بالإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو، كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد بمجلس الأمن. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان، وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب، كما اتهمته بالارتباط بالنظام المخلوع. وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل بالعام أو التمثيل العام، بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة.

0: نظم مشايخ وأهالي مدينة جرمان في ريف دمشق وقفة عزاء إحياء للذكرى السنوية الأولى في محافظة السويداء تعبيرا عن التضامن مع عائلات الضحايا. أكدوا تمسكهم بوحدة البلاد والسلم الأهلي، مشددين على أن الهتافات التي رددت من قبل بعض الشبان عقب الفعالية لا تمثل موقف المدينة ولا تعكس قيم أبنائها. أوضح بيان صادر عن مشايخ وأهالي جرمان أن الاجتماع الذي عقد جاء بهدف تقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا الأحداث، مشيرا إلى أن تنظيم الفعالية تم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وجدد البيان التأكيد على أن جرمان جزء أصيل من غوطة دمشق وأن أبناءها شركاء في بناء سوريا الموحدة، مشددا على رفض كل الخطابات التي تؤجج الفتنة وتمس النسيج الوطني. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن المعطيات تشير إلى أن طفلين اثنين ما يزالان مفقودين إثر انقلاب العبارة في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. أوضح الصالح أن جهود الإنقاذ مستمرة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. بحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا، وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. هذا وقال مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ والكوارث بدير الزور براء الحمد في حديث خاص لتلفزيون سوريا إن حصيلة ضحايا العبارة الغرقة في محافظة دير الزور ارتفعت إلى 6 أشخاص.
1: تصبحت الحصيلة في هذه اللحظة 6 وفيات، وما زال هناك 2 مفقودين هم أيضا أطفال، لكن يرجح أيضا وجود سائق العبارة، هو ما زال حتى الآن مجهول المصير، يرجح أنه قد غرق، وأيضا يتم تداول أنه قد فر من العقاب. الإحصائية الدقيقة لا يمكن حصرها لأن العدد الأساسي الذي كان على متن العبارة غير معروف فعليا.
0: وأضاف الحمد أن الجسور المتاحة في الوقت الحالي بمحافظة دير الزور لعبور الأهالي ليست حلولا مستدامة.
1: الجسر السياسي سيكون في إن شاء الله في 7 أو 8 أشهر قيد العمل إن شاء الله، لكن حاليا الجسور المتاحة الجسر الحربي الذي أنشئ حديثا والجسر الترابي الذي تمت صيانته منذ عدة أيام ودخل في الخدمة اليوم هو على يميني، الجسر الحربي ثم السياسي ثم الترابي، هذه الجسور على يميني، الحربي يعمل الآن والترابي أيضا يعمل الآن، لكنها ليست حلول مستدامة.
0: ينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد مساء الخير، في البداية هل من جديد حول مصير الطفلين المفقودين من جراء غرق العبارة؟
2: تحية لك محمد والسادة المشاهدين. دير الزور شهدت هذه الفاجعة لكنها لم تنتهي بعد، إذ يعني ما تزال هناك بعض يعني بعض الأشخاص ما يزالون يعني مفقودين حتى اللحظة، وتصحيحا لما يعني ورد هم 3 أشخاص مفقودين بالإضافة لسائق هذه العبارة الذي تم فقدانه لحظة وقوع العبارة، وهو ضمن احتمالين لا ثالث لهما، الأول بأن يكون هو قد فر هاربا من المنطقة، خاصة بعد أن يعني كانت هناك تهديدات كبيرة من الحكومة ومن أهالي المنطقة وذوي الضحايا بحق هذا الشخص، والسبب الثاني أو يعني الاحتمال الثاني أن يكون قد غرق أيضا مع هذه المركبة ولم يتم العثور عليه حتى هذه اللحظة. الإحصائيات هي يعني حتى نؤكد على أن الأعداد لم تختلف عن اللحظة الأولى التي أعلن فيها غرق عبارة وسقوط العشرات يعني كانوا على متنها في مياه نهر الفرات، كانت تحمل نحو 30 شخصا ما تم يعني التأكد منه حتى اللحظة، 6 وفيات و هناك 3 مفقودين بالإضافة لسائق العبارة، وكذلك الأمر 11 شخصا وصلوا إلى المستشفى الوطني كمصابين، وهناك آخرين ما يقرب من 10 أشخاص لم يعني يتجهوا إلى أي جهة، بقوا على شواطئ نهر الفرات لمتابعة أو ربما معرفة مصير أقاربهم وذويهم الذين كانوا معهم في ذات العبارة. فإذا يعني فعلا الإحصائية تصل إلى 30 شخصا كانوا على متن هذه العبارة، وهذه هي التقسيمة يعني بهذا الشكل تندرج. لكن يعني الجسر الحربي الذي كان من المقرر أن يفتتح في ذات اليوم عند الساعة 12 ظهرا يعني افتتح على الفور بعد وقوع يعني هذه العبارة التي ارتطمت به ويعني سقط على من خلالها الناس الذين كانوا على متنها، وافتتح أمام المشاة والدراجات النارية على الفور، واستمر يعني عملية النقل لهؤلاء بمحاولة من وضبط من يعني الشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي على ضفتي نهر الفرات. بعد ذلك يوم أمس أعلنت محافظة دير الزور افتتاح الجسرين الحربي والترابي اللذان لا يبعدان عن بعضهما إلا ربما 500 متر، وخصصوا الجسر الحربي هو الخروج من مدينة دير الزور، وجسر الترابي هو إياباً للدخول إليها حتى لا يكون هناك حالة اختناق على ذات الجسر، خاصة وأننا نتحدث عن جسور لا تستطيع يعني تعتبر بالتقسيمات الإدارية عند الخدمات الفنية بأنها تسمى بحارة واحدة، أي هي لا تستطيع أن تمرر يعني سيارتين بجانب بعضهما بل بسيارة واحدة.
0: وبالتالي عهد يعني هل يمكن القول إلى مشكلة العبور بين ضفتي؟ ما تزال هناك خطورة، يعني لم يصبح الوضع آمناً بعد 100% من أجل العبور بين ضفتي النهر.
2: نعم في الأمس، نعم محمد في الأمس كان هناك أيضا مشكلة حاولت يعني المشكلة هي ليست في الجسر بالتحديد، تتحدث عن الجسر الحربي بل على ما تسمى بالرمبة أو يعني المدخل لهذا الجسر، هي منطقة تعتبر مرتفعة عن سطح النهر، والسيارات والدراجات النارية يجب أن تكون يعني هناك مكابح يعني أو يعني تدقيق على المكابح حتى لا تنزلق السيارة وتسقط على أطراف هذا الجسر. وكما حصل يوم أمس كان هناك رافعة من وزارة الدفاع كانت تحاول العبور للمساعدة في عمليات الإنقاذ وما شابه ذلك، لكنها انزلقت وحتى يعني هب الناس وحاولوا بدفعها بأيديهم حتى لا تسقط في مجرى نهر الفرات، واستطاعوا من إعادتها قبل سقوطها في نهر الفرات. فهذه مشكلة ما تزال حاضرة. رئيس مجلس مدينة دير الزور الأستاذ ياسر الشيخ قال بأنهم يعملون خلال الفترة القليلة القادمة على يعني تعبيد هذه المساحة أو المسافة التي تقدر بنحو 15 مترا وهي منحدر يعني وفق يعني شروط السلامة والأمان لكل الدراجات أو السيارات أو العبور على ضفتي نهر الفرات. الجسر الترابي كذلك الأمر، ولم تنتهي عمليات الصيانة فيه لكن تم افتتاحه من قبل الحكومة يعني في محاولة منهم لتخفيف الضغط على العبارات النارية التي تعتبر هي الأكثر خطورة مقارنة مع كل السيناريوهات والخيارات الأخرى في هذه المنطقة. العبارات ما تزال تعمل لكنها وفق شروط معينة أو ربما تحت رقابة أكثر مما كانت عليه، وكذلك الجسرين الحربي والترابي تعمل، ويعني كل هذه الحلول هي تعتبر حلول إسعافية وبدائية. حتى أننا في زيارة الرئيس أحمد الشرعي إلى دير الزور في ثاني أيام عيد الأضحى طرحنا عليه هذه المشكلة وقال ووعد بالبدء في الجسر السياسية، وفعلا تمت عمليات البدء على الفور في الجسر السياسية. يوم أمس الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة في محافظة دير الزور قال بأن الجسر يعني هو المرهون له مدة عام حتى يصبح جاهزا ويمكن العبور عليه، هو كجسر رسمي وجسر يعني وفق معايير عالية يحتاج إلى عام. يوم أمس الدكتور يعني قال بأن هذا الجسر لن يستغرق أكثر من 7 أو 8 أشهر في أصعب الأحوال، سيعمل ويصبح يعني جاهزا للاستخدام وتنتهي هذه المأساة في مدينة دير الزور. يتبقى هناك الريف الغربي والميادين والبكمال تحتاج لحلول أخرى. على العلم عن هناك وعود بتركيب جسور حربية وإعادة تأهيل جسر الميادين لكنها حتى الآن لم تبدأ العمليات في هذه المناطق.
0: شكرا لك عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 124 حريقا في مختلف المحافظات يوم أمس، بينهما حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. استجابت فرق الدفاع المدني لتسعة عشر حادث سير في مختلف المحافظات يوم أمس أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. أوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها، مجدداً دعوته للسائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة. أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة الثالث من جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جراراً زراعياً بالقرب من منطقة سد تشرين، ولم ترد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل الحادثة حتى ساعة إعداد الخبر. شهدت مدينة الشداد وقرى في جنوب محافظة الحسكة احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المدينة. طالب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفها المتظاهرون بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. أتلفت عدلية الرقة نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مداهمات أمنية نفذتها في الفترة الماضية. بحسب مديرية إعلام الرقة، شملت عملية إتلاف المواد المخدرة مادة الإتش بوز والحشيش وحبوب الكبتاجون وحبوبا دوائية تستخدم للإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين. وذكرت المديرية أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار والحد من المخاطر التي تهدد المجتمع.

تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.

0: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة شفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حمال وطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوح.
1: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حاليا نحن متواجدين بمشفى حمال وطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
2: رحت عكازة دكتور قام شخصني انه بدي شبكة، فرحت عكازة مشفى والوضع كان كتير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجار العمليات كان كتير غالي، وانا والله ما معي حملة شفاء. يعني كانوا مجدوليني، اتصل فيي مبارحة وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين. يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت مشفى حمال وطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائله.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماة عن كشفها لعملية اختلاس تجاوزت 228 مليون ليرة سورية قديمة في فرع المصرف الزراعي بمنطقة سلحب بريف المحافظة. قالت الهيئة إن التحقيقات كشفت عن وجود اختلاسات مالية عبر التلاعب بالحسابات في فرع المصرف، بعد الكشف عن وجود نقص في السيولة ضمن المصرف. وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت إجراءات شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق والحجز على أموال المتورطين، كما أوضحت أنها وجهت دعوة للمدير العام للمصارف إلى تحريك دعوة بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستم بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما، ما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحماة.
3: نبارك لأهالي الرستل افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستل الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: أعلن وزير النقل يعرب بدر إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية. أشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى إطلاق 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، من ضمنها إعادة تأهيل طريق نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب مع وصلة سراقب إدلب، بما يشكل محور M5 الواصل بين الحدود التركية والأردنية. وأعلن أيضا عن مشروعين لإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر وطريق تدمر دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرح إعلانين منفصلين لشركات استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني. يشكو مزارعون في منطقة برجسلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، منعكس سلبا على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
4: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برجسلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة، قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحنطيات، وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
5: قلة الري أدت ليباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. هذا السنة إنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
4: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
6: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاوض الضخ إليها والري.
4: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع. في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
0: أفادت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة. أوضحت الشركة أن الانقطاع جاء بسبب عطل في أحد خطوط التغذية، ما أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل لإعادة التغذية الكهربائية. انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار مرحبا بك، هل من تفاصيل حول هذا العطل؟ متى يعني انقطعت الكهرباء على كل المناطق؟ ما هي المناطق؟ تفاصيل لديك عمار.
7: نعم محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني اليوم أعلنت منذ 8 ساعات تقريبا شركة الكهرباء في حلب عن عطل سبب انقطاع في معظم الأحياء في حلب. هذا العطل لم يوضح في البيان تفاصيله، وعادة لا توضح مثل هذه التفاصيل بشكل كامل، ولكن الورشات الفنية تعمل على إعادة هذا الخط أو صيانة هذا العطل، وأيضا إعادة التيار الكهربائي إلى محافظة حلب. منذ قليل كان هناك عودة للتيار الكهربائي لعدد قليل من الأحياء، وفي عدد من الأحياء الأخرى منذ 24 ساعة لا توجد كهرباء. هذه الأحياء التي تصلها عادة الكهرباء، منذ أيام أعلنت شركة الكهرباء في حلب عن جدول للتقنين ووضحت فيه ساعات وصول التيار الكهربائي إلى الأحياء، قسمتها إلى عدد من الكتل أو في جدول محدد يتم التقنين بثلاثة ساعات إذا تصل الكهرباء إلى هذه الأحياء 18 ساعة يوميا. ولكن هذا العطل الطارئ يعني الكهرباء انقطعت منذ صباح اليوم عن عديد من الأحياء، أذكر منها حي الشعار، حي الكلاسة، حي الشيخ فارس، حي الزبدية، وعدد أيضا آخر من الأحياء بينها حلب الجديدة الجنوبي. منذ قليل، منذ نصف ساعة، وصل التيار الكهربائي إلى هذا الحي حلب الجديدة الشمالي، ولكن باقي وأيضا حي الزهراء وصلت إليه كهرباء. على ما يبدو بأن أما العطل قد بدأت الورشات بصيانته وإعادة الكهرباء، أو أن باقي الأحياء أو باقي الكهرباء التي توزع على باقي الأحياء، لأن البيان ذكر بأن الكهرباء ستنقطع عن معظم الأحياء، إذن هي توزع على عدد قليل من الأحياء. حتى الآن لا يوجد بيان أو لم تصدر شركة الكهرباء بيانا معاكسا عن تصليح العطل أو عن عودة التيار الكهربائي. ننتظر ربما عادة يعني خلال ساعات يتم أو إعادة التيار ويتم إصلاح الأعطال بحال حدث مثل هذا العطل.
0: هذه ليست المرة الأولى صحيح عمار؟ يعني قبل مدة كان هناك قطع عام أيضا عطل؟
7: يعني هي أعطال لا تحدث عادة وليس بشكل يومي أو حتى أسبوعي، ربما كل شهر مرة أو مرتين، وأحيانا يمر يعني شهر أو أكثر لا يحدث مثل هذه الأعطال. ولكن العطل في المرة الماضية أثر أيضا على وصول المياه إلى الأحياء، أيضا في حلب تصل المياه إلى كل حي يوم أو يومين كل أسبوع لتملأ الخزانات. خلال أيضا الفترة الحالية عدد كبير من الأحياء لا تصلها المياه، بينها حي السكري منذ أكثر من 20 يوما لم تصلها المياه. اليوم يتحدث المواطنون عن قطاع المياه بالإضافة إلى الكهرباء، ولكن يعني الكهرباء بطبيعة الحال يوجد لها بدائل كالمولدات الكبيرة الأمبير التي يتم الاشتراك بها حسب الأمبيرات أو حسب عدد الأمبيرات للمنزل أو للمحال التجارية، بالإضافة إلى الطاقة البديلة الطاقة الشمسية. ولكن المياه البديل عنها هو سوتيرات المياه أو صهاريج المياه، سعرها مرتفع يصل 1000 لتر إلى أكثر من 125,000 ليرة سورية قديمة، لذلك هي منهكة للأهالي والسكان، وأيضا بالإضافة إلى ذلك نقل البيدونات أو الجالونات.
0: نعم، شكرا لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلنت محافظة حلب أن الضابط المركزي المشترك في منطقة عزاز بريف حلب الشمالي نفذت حملة لضبط إشغالات الأرصفة والطرقات. قالت المحافظة إن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع الخدمي والمروري، في حين نقلت وكالة سانا عن رئيس ضابطة البلدية في عزاز علاء الدين حنورة أن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة. قالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. أعلنت وزارة الصحة انتهاء الاستجابة الطارئة للتداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات مؤخرا في رقة ودير الزور. ذكرت الوزارة أن في رقة انتقلت من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي، والتي تهدف إلى استعادة استقرار الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة. أكدت الوزارة أن جميع الخطط الصحية والإسعافية الموضوعة قد أنجزت من دون تسجيل أي تقصير في تقديم الخدمات للمتضررين. تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
8: رصد أطباء في دمشق تزايدا ملحوظا في مراجعات حالات الإسهال الحاد لعيادتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
9: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة مخاطية القوام مع حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوايط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و 60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
8: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
10: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان إقياء وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي أكل نظيف والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
8: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
11: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا، أولاً لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية، اثنين طريقة تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب، أربعة فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
8: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تجاوز كميات القمح المحلي المستلمة عتبة المليوني طن منذ بدء الموسم حتى تموز الجاري. قالت الوزارة إن استلام القمح المحلي حقق تقدما لافتا من حيث الكميات المستلمة مع تنوع الأصناف وجودتها وبلوغ ذروتها في عدد من المراكز، ما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن القمح الطري شكل 54.4% من إجمالي الكميات المستلمة مقابل نسبة 45.6% من القمح القاسي. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
12: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحاد في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالي سوريا الشرقي والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات.

0: $30,000 و $50,000 لكل برنامج مساعدات قيمته $1,000,000، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى $189 مليون لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
1: أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25,400,000 نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3,700,000 شخص. قال سليم في تصريح إعلامي أنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28,900,000 نسمة بحلول عام 2030، استنادا إلى تقديرات النمو السكاني وبيانات عودة السوريين. وكشف عن استعداد الهيئة لإجراء تعداد سريع للسكان كبديل مرحلي عن التعداد العام الذي يتطلب استقرارا وفترة تحضير تصل إلى عامين. أعلنت محافظة درعا تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي والأبنية والأشجار والآبار في المنطقة المراد استملاكها من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بهدف إقامة معبر حدودي مع الأردن. ذكرت المحافظة أن عمل اللجنة سيشمل منطقة درعا البلد، حيث تتولى تحديد بدل الاستملاك لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. يأتي ذلك ضمن إجراءات إقامة معبر حدودي مع الأردن في منطقة درعا البلد، يشمل الأراضي والمزارع وما يرتبط بها من أبنية وآبار وأشجار. ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. مساء الخير حسام، للتوضيح هل سيتم شراء الأراضي من سكان درعا البلد من أجل إقامة المعبر مع الأردن؟
2: نعم محمد، بالحقيقة أولا المعبر، معبر درعا البلد القديم، هو قائم مدرب بسبب يعني الأحداث التي جرت أثناء تحرير هذا المعبر من قوات النظام وما تعرض له من قصف، لكن طلب الجانب الأردني يعني تقريب أبنية المعبر باتجاه الحدود تماما، أي أن هناك حقيقة حوالي 3 كيلومترات ما بين مركز الحدود الرمسة وما بين مركز حدود درعا القديم الذي هو الآن يعني موجود ومستملك من قبل الدولة موجود، لكن الآن هناك نية لبناء يعني أبنية جديدة في مكان جديد ملاصق تماما للحدود الأردنية في منطقة أراضي زراعية تابعة لمنطقة درعا البلد. هذا الأمر يستوجب قيام الدولة باستملاك حوالي 1,000 دنم في المنطقة المحاذية تماما والملاصقة لجمرك الرمسة من أجل بناء أو إجراء يعني عمليات أبنية أو بناء يعني أبنية خاصة بالجمرك الذي سوف يتم افتتاحه حديثا. هذه الأراضي هي أراضي زراعية، بعضها يحتوي على أبنية وبعضها يحتوي على آبار مياه وبعضها مشجر وبعضها غير مشجر، وسوف تتم عملية تقييم لهذه الأراضي بهدف شراءها بسعرها الحقيقي من قبل الدولة، تقوم بدفع الأموال لشراء هذه الأراضي ثم استملاكها لصالح هيئة المنافذ والجمارك.
1: شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا. ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن دائرة اللجوء في قبرص اليونانية قررت سحب صفة اللجوء عن 95 شخصا بينهم 80 سوريا. قالت وسائل إعلام قبرصية إن دائرة اللجوء رفضت أكثر من 2,000 طلب لجوء تقدم به سوريون، كما أشارت إلى أنه من المتوقع تنفيذ أولى عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا باعتبار أن عددا من السوريين لم يعد لهم يحق البقاء في قبرص بعد التغيير الذي شهدته بلادهم وفق تعبيرها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين الجدل الدائرة بشأن ملف الأحزاب في سوريا بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب وانتخاب رئيسه ونائبيه وأمين السر. فهل يتجه المجلس نحو حالة من التكتلات غير الحزبية؟ وما هو مستقبل الحياة الحزبية في سوريا؟ نناقش في محورنا الثاني الاحتجاجات الشعبية في جنوب محافظة الحسكة على وقع تردي الأوضاع الخدمية، ونسأل عن سبل معالجة مطالبات الأهالي في هذه المنطقة. نستهل ساعتنا الثانية مشاهدين بمناقشة تقرير صادر عن شبكة الإنذار المبكر تحذر فيه من استمرار الأزمة الغذائية في سوريا، فما الأسباب وما المناطق الأكثر تضررا وما خطط الحكومة لمعالجة هذه الأزمة؟ وأخيرا نذهب إلى الاقتصاد وإعلان وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار الصكوك السيادية. فما هي هذه الصكوك؟ ولماذا لجأت الدولة إلى إصدارها؟ أهلا بكم في سوريا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعد أول جلسة أجراها مجلس الشعب، عاد موضوع الأحزاب في الشارع السوري للنقاش مع أطراف ترى الأحزاب تبعد النواب من صوت الشعب، وآخرون يرون أنها تسهم في تنظيم العمل وتوضيحه.
1: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
2: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
1: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
3: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
1: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ حسن محي الدين الشاذلي، المحامي والناشط السياسي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ بشر، المرة الأخيرة التي استضفتك فيها كان ذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى إلى الجلسة التي شاهدناها لاحقا. الآن حدثت الجلسة وشاهدنا التصويت على رئاسة المجلس. هذا التصويت الذي حدث أستاذ بشر، ما الذي يقوله عن شكل المجلس، عن تكتلاته، عن الآلية التي يمكن أن تجري بداخله؟ لأنه ما سمعناه وما تسرب إلى الإعلام أنه موضوع الترشيحات مثلا جرى على أساس مناطقي، مع أنه لا الانتخابات كانت بشكل مناطقي ولا حتى ثلث الرئيس، يعني كان موضوعا على يعني بحسب معيار مناطقي، يعني على الأقل هذا ما جرى التصريح به. فكيف ترى الأمر أنت من داخل المجلس؟
4: نعم، بداية يسعد مساكي سيدة نور ومساء السادة المشاهدين جميعا، مشاهدي قناة سوريا اللي عم تحاول تواكب حقيقة تطلعات سوريين وشغلهم الشاغل اللي هو اليوم العمل التشريعي، العمل البرلماني، العمل السياسي، لأنه العمل البرلماني لا يمكن فصله بوجهة نظري عن العمل السياسي والحياة السياسية. على بداية التعليقات اللي تابعناها بالفترة الأخيرة واللي عم تقول أنه كان في تكتلات مناطقية في مجلس الشعب في البرلمان، خاصة يعني نتهم فيها نحن نواب حلب أنه رحنا باتجاه تكتلات مناطقية
0: حتى كتلة طيب. دمشق، يعني جرى الحديث عن كتلة دمشق المرشحية أيضا.
4: نعم، ربما لكن الكتلة الأبرز ذهب الاتجاه باتجاه مدينة حلب أو محافظة حلب. صحيح. ذهب الاتهام بهذا الاتجاه، لكن لا أعتبره اتهام. يعني نحن في ظل بيئة يعني ما زالت غير سياسية، غير لا يوجد نضج سياسي، لا يوجد تكتلات سياسية أو تيارات أو أحزاب، ومن طبيعة الناس أن تتكتل، أن تتجمع وهو يعني أنا لا أجد ضيرا أبدا في هذا الأمر. اليوم نحن مجموعات أو نحاول أن نجد أن نصنف أن نجد لأنفسنا تجمعات داخل البرلمان من أجل أن نمارس الحياة السياسية أو البرلمانية. يعني اليوم العمل البرلماني لا يمكن أن يقوم على أفراد. فاليوم قبل أن بدء العمل البرلماني لسه الناس ما بتعرف بعضها، ما كشفت أفكار بعضها، توجهات بعضها، ونحن بحاجة بالنهاية بحاجة لتكتلات. يعني أنا أرى أنه السيدة نور هي الأصلح مثلا على سبيل المثال لقيادة البرلمان، تمام؟ كيف يمكن أن أسعى لإنجاح السيدة نور في الانتخابات لأن تصل لرئاسة البرلمان أو لأن تصبح نائبا للرئيس؟ أريد أن أصنع تكتل. هذا صحيح. التكتل كيف أصنعه إذا لم يكن هناك خلفيات حزبية وخلفيات أيديولوجية ويعني لم نمارس العمل السياسي سابقا؟ فمن الطبيعي ومن الفطري أن أتوجه للذي أعرفه، للذي بجانبي على الكرسي الذي بجانبي. فمن الطبيعي أن أتوجه لأبناء محافظتي، وخاصة يعني في التسعة شهور الماضية بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل انعقاد المجلس كان هناك فترة طويلة تعرفنا فيها على أعضاء مجلس الشعب الذين كنا لا نعرفهم، وجزء كبير منهم هم أصلا نحن أصدقاء يعني خلال 15 عاما. يعني التقينا في دروب معينة أو في محطات معينة خلال الثورة. فمن الطبيعي أن أتوجه للذي بجانبي وأن أحاول أن أصنع معه تكتل أو مجموعة أو فريق عمل، دعينا نقول إذا كانت يعني كلمة تكتل تثير الحساسية لدى البعض، أن أصنع معه فريق عمل وأتوجه لأن يعني أتوجه للانتخابات لدعم من أراه مناسبا لهذا المكان أو ذاك المكان.
0: يعني هلا معنا تجربنا التكتل المناطقي، يعني خلال التجربة الأولى جربنا التكتل المناطقي، هل ترى أنه كان إيجابيا وأوصل الإدارة التي يرتضيها الجميع إلى المجلس دون أن يكون هناك ضغوط على هذه التكتلات من السلطة التنفيذية، دون أن يكون هناك تزكية لأسماء معينة؟
4: حتى هذه التكتلات لم تنجح، لأنه كما قلت لك سابقا أنه يعني النضج، يعني لم ننضج سياسيا جميعا، نحن لم ننضج بعد، نحن نجرب الآن، نحن نصنع تجربتنا الأولى ونخطو خطواتنا الأولى في هذا الاتجاه. النجاح 100% لا، لكن هناك من يعني أنا بالنسبة إذا أردنا أن نتكلم عن النتائج ما حصل، من وصل إلى المكتب الرئاسي أعتقد أنه يعني الفريق الذي وصل بشهادة الجميع هو يعني فريق ناجح جدا. يعني اليوم نتكلم عن شخصيات لها وزن كبير، الدكتور عبد الحميد عواك قامة وطنية وسياسية، هناك سيدة في المكتب الرئاسي، هناك يعني توزع جغرافي أيضا، شخص من الحسكة من اللاذقية من إدلب ومن ريف دمشق. أعتقد إذا أردنا أن نتكلم حسب النتائج فالنتيجة
0: مضيئة. يعني حتى هو الشكل النهائي للمجلس، حتى يعني الشكل النهائي لرئاسة المجلس فيه شكل من أشكال المحاصصة. يعني السيدة الوحيدة هي سيدة مسيحية في الوقت نفسه، ويعني جرت العادة منذ زمن في سوريا أنه يعني نحاول أن تكون الكوتا بهذا الشكل. يعني لم ننجو حتى بهذا الشكل، لا يبدو أنه رئاسة المجلس قد نجت من أشكال المحاصصة الممكنة.
4: يعني احترنا مع السيدات، نريد كوتا أم لا نريد كوتا؟
0: لا، نريد فرص يعني متساوية للجميع، نريد فرص متساوية للجميع،
4: فرص متساوية للجميع. نعم، بالفرص المتساوية للجميع لن تصل نساء إلى مكتب رئاسي، ولن تصل. ورأينا بالانتخابات عندما كانت الفرص لا لا لا، لكن لعبة انتخابية، وهناك مجتمع يعني ظروفه حاكمته، هناك يعني دعينا نقول مسائل اجتماعية أحيانا وسياسية أحيانا وأيديولوجية أحيانا تمنع من وصول السيدات إلى.
0: طيب لعبة انتخابية، يعني معلش أنا أسف عن جد على كثرة المقاطعة، لكن أنت قلتها أستاذ بشر، كان هناك لعبة انتخابية من وقت المجمع الانتخابي، يعني من أثناء عمليات اختيار أعضاء مجلس الشعب. هل كان هناك معيار لهذه اللعبة الانتخابية؟ هل كان واضحا كيف تدار هذه اللعبة الانتخابية؟ يعني أسألك كل هذه الأسئلة لأن أنا اليوم كسورية عندما أرى مجلس شعب بدون أحزاب لا أستطيع توقع خلفيات هؤلاء الأشخاص، كيف سيصوتون، كيف سيكون سلوكهم. لذلك أحاول أن أحتكم إلى ما لدي من معطيات، سواء كانت إيديولوجية أو مناطقية أو غير ذلك مما تفضلت به.
4: نعم، بالدوائر الانتخابية بعتقد يعني حتى خلينا نقول أنه اللعبة الانتخابية لا يمكن أيضا تصنيفها بهذا التصنيف بالمعنى الدقيق وبالمعنى التقني لهذا الأمر، لكن هناك ظروف اجتماعية حاكمة، هناك ظروف مكانية جغرافية، هناك أشخاص يعني كان لهم دعينا نقول خلال 15 عاما السابقة سي في طويلة كبيرة أدت لي أنهم كانوا معروفين ضمن يعني ضمن مجموعة معينة اللي هي الهيئة الناخبة. بالنهاية عم نتكلم عن هيئات ناخبة أعدادها محدودة، معظم الأشخاص يعرفون بعضهم البعض فيها، فمن كان صاحب التأثير الأكبر أو صاحب الإجماع الأكبر أو الغير إشكالي هو الذي وصل بالنهاية. وطبعا يعني هذا لا يعني أنه لم يكن هناك فرق تعمل على يعني تتبع تكتيكات انتخابية معينة، وهذا الأمر يعني غير محرم برأيي وغير يعني ليس عيبا، هكذا هي طبيعة العملية الانتخابية أو العملية الديمقراطية. أنت تريد أن تصل إلى هذا المكان، تتبع الأساليب التي تراها مناسبة للوصول إلى هذا المكان، ويعني هذا ما تم. لكن ما أعيب على في موضوع النساء، إذا أردنا أن نتكلم عن النساء، أعيب أنه عدم وجود عدد كبير من النساء.
0: لا هو أنا يعني بعتقد في اختلالات الموضوع أكبر في بالتمثيل، في اختلالات جندرية، في اختلالات مناطقية حتى وحتى إثنية يعني في بعض الحالات. ولا أريد أن أسهم لأنه في حلقات أخرى يعني طبيعي حدثنا عن ذلك كثيرا. سأعود إليك أستاذ بشر. أستاذ حسن مرحبا بك من جديد. طالما نحن نتحدث عن أنه المجلس بدون مرجعيات حزبية كما كنا نقول، هل تعتقد أنه يمكن أن يعني تصبح أي تدخلات على هذا المجلس أسهل إذا كانت التكتلات بالطريقة التي شرحناها أو استشرفناها منذ قليل مع الأستاذ بشر، والتي يعني أيضا يعني استشفها المشاهدون من خلال الجلسة الأولى وما سبقها من تسريبات؟
5: بداية أرحب بك أنس نور، وأرحب بضيفك الأستاذ بشر، وأرحب بمشاهدينا الكرام. وبدوري أنا بقول أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بعد طيلة الفترة اللي الناس كانت منتظرتها يعتبر فعلا خطوة مباركة جدا في بلدنا، وخطوة رغم الضعف اللي كان سائد بإحياء التجربة الديمقراطية، لأنها تجربة غنية وأولى تعتبر في بناء هذه الدولة، ومنتظرة في تكوين السلطة التشريعية في بلدنا. ورغم أنه انبثق مجلس الشعب عن الهيئات الناخبة، وفي بعض الناس لهم اعتراضات على بعض الأعضاء اللي تشكلوا وتواجدوا، إلا أنه فعلا تعتبر خطوة مباركة، ونشجع على أعضاء مجلس الشعب في استمرارها ونجاحها إن شاء الله تعالى، ونبارك للزملاء الرئيس الدكتور عبد الحميد وفريقه. بالنسبة للشيء صار فعلا، هو إحنا كمرحلة أولى لا يوجد أحزاب، وخاصة بعد الحمد لله رب العالمين انتصار ثورتنا وخلو الساحة من كافة الأحزاب اللي كانت سائدة الحمد لله رب العالمين، اللي تم تطهير المجتمع من الأحزاب البائدة اللي كانت عون للنظام في بقائه وسيطرته، وكانت أداة من أدوات
0: الطمع وبقائه. تتحدث عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية متصلة، ليس كذلك أستاذ حسن؟ لأنه في سوريا في أحزاب كثيرة،
5: في أحزاب الجبهة التقدمية أو حتى أن الحزب البعث اللي كان هو حزب القائد، قائد الدولة والمجتمع، كان مسيطر على كل أركان المجتمع، ومن حتى بكافة تعليماته كانت مخالفة للقانون والدستور، والتعليمات الأمنية هي اللي كانت سائدة وكانت تسيطر بالدرجة الأولى على كافة التشريعات ومسير الدولة، ومسار الدولة كلها كانت تسيطر عليها التعليمات التأمينية، التعليمات الأمنية من كافة الفروع. طيب. النظام المسيطر عليها. حتى مجلس الشعب اللي هو يعتبر السلطة التشريعية كان مسيطر عليه صراحة، لأن لا يخفى على أحد هو مسيطر عليه من الأجهزة الأمنية. والتشريعات اللي كانت يصدرها كانت فعلا كانت تضيق على الناس في على كافة
0: الأصعدة. صحيح، والآن هذا يعني صار من الماضي، ولذلك نحن نحاول أن نناقش
5: ومشاركتهم
0: لذلك نحاول أن نناقش ما هو الوضع عليه اليوم. ما تتفضل تفضل به أستاذ حسن مهم جدا، لأنه يبدو وكأنه هذه التجربة، تجربة الجبهة الوطنية التقدمية وتجربة حزب البعث، يبدو أنها شكلت بعبعا لدى السوريين في عهدهم الجديد، لدرجة أنه صار هناك تيار يقول أنه لا، لا نريد أحزابا ولا نريد تكتلات، ها قد رأينا ما فعلت الأحزاب سابقا في سوريا. هل تعتقد أن هناك ردة الفعل هذه، وهل هي إيجابية أو سلبية؟ كيف سيكون وقعها سواء على عمل البرلمان نفسه أو ما بعد ذلك، حين التصويت على قانون الأحزاب، حين محاولة الناس التجمع بشكل لاحق؟
5: نعم أنسة نور، نحن بضمن الفترة اللي عشناها 50 عاما أو 60 عاما من القمع والإرهاب والاعتقالات التعسفية وغير القانونية، صار في فوبيا، خوف شديد جدا عند أي إنسان أنه يعطي يبدي رأيه أو أنه يشارك أو أنه ينتمي لحزب أو يطرح أو يسمع بمعنى موضوع حزب أو أنه ينتمي لأي حزب أو تشكيل أحزاب. فلذلك هلأ لساتنا إحنا عم نشوف أنه في عزوف كبير وفي أفكار خاطئة بموضوع أنه تشكيل الأحزاب أو مشاركة الأحزاب أو هالقصص هاي. فلذلك في قسم من الناس بيقولك إحنا ما بدنا أحزاب، وعلى قد ما شافوا الإساءة من الأحزاب، حزب البعث اللي كان فعلا النظام يستعمله للسيطرة على كافة الأصعدة من المجتمع، يحبطهم إحباط كامل ويتجسس عليهم ويساعد في الاعتقال إن كان القيادة القطرية تعتبر.
0: طب من يقول هذا؟ كيف يكون تصوره لأدارة الدولة أستاذ حسن؟ كيف سيكون متصورا لإدارة الدولة وتداول السلطة إذا كان يقول إنه والله نحن لا نريد أحزاب في هذه المرحلة؟ يعني دعني هنا أتيك برأي آخر. هناك من يقول إنه يعني نسب المشاركة السياسية وإبداء الرأي ورغبة السوريين في هذه المشاركة الآن لم تحصل ربما منذ عقود، وأنت ترى النقاشات الجارية في كل مكان في الشارع، على مواقع التواصل الاجتماعي، على التلفزيونات.
5: صحيح تماما، هذا هو الموضوع اللي احنا عم نقول انه احنا دورنا لازم دور المثقفين ودور الثوريين، وخاصه بعد الثوره اللي دامت 14 عام وثوره مجيده، لازم هلا نلجا لموضوع انه فعلا ننمي الثقافه الديمقراطيه، ثقافه الحريه، ثقافه التعبير، ثقافه الصحافه وثقافه الاحزاب، انه يكون لهم دور جيد جدا بالمجتمع وبالبناء وبالنهوض وبفرز قيادات فكريه وسياسيه.
0: هل تدفع السلطه بدورها باتجاه ذلك استاذ حسن؟
5: تكون لها دور ايجابي. احنا بنتمنى انه فعلا السلطه تفعل ذلك، لان هذه السلطه الان هي منبثقه من الشعب، منبثقه من ثورتنا المجيده، هي لذلك السلطه والدوله والشعب كان لهم هلا اليوم هم بجسم واحد، غير ما كانت سابقا. كانت الدوله مسلوبه، كانت السلطات مسلوبه، كانت السلطه التشريعيه ليس لها اي اثر، بالعكس كانت يعني تدار وكأنها مضحكه من قبل الناس عندما يذكروا مجلس الشعب او مجلس التشريع، ولم يكن له أي دور بالسلطة التشريعية. حتى المحكمة الدستورية العليا كانت محكمة شكلية ليس لها أي علاقة بمراقبة القوانين التي كانت تظهر، وكانت اعتقالات تعسفية والإرهاب والكذا، رغم أنه كل هالشيء السلطة التشريعية كان لازم يكون فعلا لها دور كبير في كبح نظام الاستبداد، كبح النظام الاستخباراتي. طيب. إلا أنه هي السلطة التشريعية كان النظام هو اللي يحددها، هو يعينها. هلأ الشعب، المجلس الشعب الحمد لله اللي انبثق اللي احنا حاليا ومنفتخر فيه ومنحبه، رغم بعض المساوي، رغم بعض الأخطاء اللي صار
0: في تشكيله. طبعا يعني وكل ما نناقش، أنا أصر على ذلك دوما أنه نشخصن الأمور على
5: أعضائه كان
0: تماما، يعني
5: كافة أعضائه انبثقوا من أفراد الشعب اللي احنا بنوثق فيهم، واللي شاركوا الثورة وشاركونا الألم والأفراح اللي وصلنا فيها
0: بالثورة. مع أنه يعني هناك حديث الآن عن بعض الأشخاص ذوي خلفيات قد تكون مشبوهة، لكن هذا يعني مبحث آخر، وهو أيضا يعني بين يدي السلطة للإجابة عنه، أنه لماذا وصل أشخاص قد يكون لديهم ماضي مشبوه إلى مجلس الشعب. نعم. سأعود إليك أستاذ
5: صحيح.
0: حسن
5: صح
0: يعني نعم. اعذرني على المقاطعة، هناك سوء في تزامن الصوت بيني وبينك. أستاذ بشر، هل صرحتم كأعضاء للبرلمان في أي مرحلة من لقاءاتكم مع السلطة التنفيذية بسبب ما جعل السلطة التنفيذية، جعل الرئيس أحمد الشرعي يفضل أن يدخل أعضاء البرلمان بفرادة ويصر يعني في المرحلة الأسبق من هذه على حل جميع التشكيلات السياسية التي كانت موجودة سواء من ائتلاف أو هيئة تفاوض أو ما إلى هنالك، والتعامل مع السوريين من عملوا في السياسة ومن كانوا ثوارا منذ 2011 كأفراد. هل تعتقد أن هناك سببا مباشرا لذلك أو منهجا تتعامل به السلطة اليوم لا تريد من خلاله تجمعات، تريد الآن فقط أفراد وترجئ موضوع الأحزاب وما إلى هنالك إلى فترة لاحقة؟
4: نعم سيدة هدى، أنا بداية حقيقة بتفهم الشيء اللي صار بحل الأحزاب، حل جميع الأحزاب والتكتلات والتيارات عقب سقوط النظام، لأنه كان الوضع اللي موجود في ظل النظام كأحزاب وتيارات، والأحزاب والتيارات والمجالس اللي نشأت في ظل الثورة أو خرجت من رحم الثورة كانت الحالة باعتقادي غير صحية. هناك أحزاب نشأت في ظل الاستبداد تسبح بحمد الاستبداد وتمجده، تسبح بحمد بشار الأسد وآل الأسد وحزب البعث وتمجده، وهناك أحزاب وتيارات ومجالس كانت مؤقتة وأخذت صفة التأقيت أولا ونشأت خارج الوطن، ويعني كان يعني وجودها ضروري لمرحلة معينة. بعد سقوط نظام الأسد انتهت هذه المرحلة، فكان هناك حل لجميع الأحزاب السياسية والتكتلات والتيارات. أنا حقيقة بتفهم هذا الأمر، بس أنه يكون هذا الأمر هو نهج عام فهنا المشكلة، هنا الكارثة. يعني أنا معلش يجي حدا إعلامي يطلع يحكي يقول أنه ما بدنا يكون في أحزاب بالبرلمان أو ما إلى ذلك أو تكتلات سياسية أو تيارات، أنا حقيقة بستغرب من هذا الأمر، ليش ما يكون في تكتلات وأحزاب؟ أوكي ما في لسه نظام حاكم للعمل السياسي والعمل الحزبي، أوكي ممكن نحن نقول أنه هذا الأمر يحتاج تريثا، يحتاج شيئا من الوقت، يحتاج بيئة تشريعية وقانونية، لكن أن نجرم هذا الأمر لا، هنا يعني أعتقد هذه طامة كبرى. اليوم التحدي الأكبر لدى مجلس الشعب، لدى البرلمان الذي انتخبه السوريون، بغض النظر عن آلية الانتخاب ما كانت انتخاب كامل ومباشر، بس في ثقة بشكل أو بآخر، ما تفضل ضيفك الكريم، في ثقة بشكل أو بآخر من الشارع بهؤلاء الأعضاء المنتخبون.
0: لكن أنت تعرف أستاذ بشر، يعني أستاذ بشر أنت ابن ثورة،
4: نعم،
0: وتعرف أنه يعني في يعني هناك الكثير من التشكيلات لو لم تحل لكانت حتى عملية الانتخاب هذه أسهل. سأتيك بمثال، مثلا مؤيد حبيب المنحدر من دارية والذي سمي الآن أمينا لسر رئاسة المجلس، هو أصلا ينحدر من المجلس المحلي في دارية، يعني حتى المجالس المحلية كانت شكلا من أشكال التمثيل، لكن محاولة استبعاد كل التشكيلات التي كانت موجودة صعبت هذه العملية وأشعرت الناس أنه هم لا يعرفون هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا عن طريق يعني مجمعات انتخابية تم اختيارها أصلا من السلطة التنفيذية. يعني هنا تكمن المشكلة، وهنا ما يجعل البعض قد يشك بأنه قد يكون هناك نهج بالفعل لدى السلطة في يعني محاولة تفكيك ما هو موجود.
4: نعم، هلا بالنسبة للسيد مؤيد حبيب زميلنا، حتى أنا ابن المجلس المحلي في مدينة حلب، مجلس محلي الذي أنشأناه يعني تحت القصف والدمار والبراميل وإلى آخره. حقيقة يعني أنت رجعت، يعني أنا شو المجلس المحلي، هل هو كيان سياسي؟ في ذاك الوقت ربما اشتغل سياسة لأنه في فراغ أصلا حوكمي إداري سياسي، فكنا نشتغل نعمل كل شيء. لكن اليوم هل سيعمل المجلس المحلي كتيار سياسي أو يشتغل بالسياسة؟ أعتقد الأمر
0: لا، لكنه قد يكون
4: صحيح.
0: شكل من أشكال التكتل، يعني إذا كان تسميته تكتلا فيعني لنقل أنه اسمه تكتل،
4: اسميه تكتل، لكن المسمى هل تتفقين معي انه لا يتناسب مع العمل
0: سياسي؟ لا طبعا ليس سياسيا،
4: الإدارية او المجلس
0: ليس سياسيا، لكني يعني ما قلت لك ما
4: لكن
0: طرحته،
4: ممكن افراد المجلس
0: كان قد
4: افراد
0: يسهل
4: المجلس
0: عملية التمثيل.
4: على سبيل المثال افراد المجلس المحلي مثلا ينشئون تكتلا او مجموعه او تيارا ويدخلون به الى البرلمان، ما بعتقد في اشكاليه. نحن ببدايه حديثنا تحدثنا عن اللعبة الانتخابية، ما هي اللعبة الانتخابية التي حصلت في المجاميع الانتخابية؟ هي هذه اللعبة الانتخابية. بشر حاوي كان عضو في المجلس المحلي، هو ومجموعة من الأعضاء مثلا على سبيل المثال من دون مسمى، لكن اتجهوا باتجاه انتخاب بشر، واتجهوا باتجاه انتخاب مؤيد. هذه هي يعني عمليا هكذا تم الأمر، هكذا ديرت العملية الانتخابية، شئنا ما بينا سميناها كذلك أم لم نسميها، لأنه يعني هكذا تدار الحياة السياسية، بكون ما في عنا مرجعيات سياسية. فكان الموضوع يعني أنا قلت لك هو يعني مرتبط بال 15 سنة الماضية من الثورة. وين اشتغلت أنا؟ اشتغلت في عدة يعني تكتلات مدنية تأخذ طابع كما ذكرنا أسلفنا، تأخذ طابع سياسي، وبالتالي هذه التكتلات هي من أوصلت بشر حاوي إلى المجلس.
0: طيب أستاذ حسن، يعني بعد كل هذا النقاش، ويعني كما نقول أنه هناك يعني فراغ حزبي الآن موجود في المجلس، ما الآلية التي تعتقد أنه سيجري التكتل عن طريقها؟ هذه النقطة لم أسألك عنها منذ قليل وأود أن أخذ رأيك بها. هل بالفعل يعني سيذهب الموضوع كما بدأنا الحديث أنا والسيد بشر باتجاه التكتلات المناطقية، أم أنه تعتقد لا، يعني بعد تعارف أعضاء المجلس في مرحلة لاحقة قد تكون يعني هناك مصالح مشتركة عابرة حتى للمناطق ونشهد أشكالا أخرى من التكتلات؟
4: بكل تأكيد. نعم هلا أعتقد يعني أن الحالة
0: المناطقية
5: يعني موضوع أو الطرح الطرح موضوع التكتلات اللي صارت بمجلس الشعب وانبثاق وانتخاب وفوز الدكتور عبد الحميد، أنا يعني بستبعد أنه تصور أنه إذا كان في تكتلة هي الكتلة الكبرى اللي هي بحلب تشكل حلب هي الكتلة الأكبر، بس نلاحظ أنه الدكتور عبد الحميد فاز ب 99% من الأصوات، عرفتي كيف؟ كمان مثلا زميلنا صديقنا مؤيد حبيب من دارية وهو من ريف دمشق كمان فاز بأمانة السر، شيء جيد جدا وهو من ريف دمشق. فالموضوع انه حتى اذا فرزت التكتلات وكذا هالشيء هذا ما بيضر هلا مبدئيا بعد هالغياب، هي يعتبر هو اول مجلس شعب بعد فوز الثوره ولم يكن له اسبقيات سابقه او انه يستند على عرف يجري انه يصير في الأحزاب هي اللي تفرز قياداتها أو هي اللي تفرز اللجان والكذا، وهالشيء هذا أنا برأيي مثل ما قال الأستاذ بشر ما في ضرر ولا ضير إنه الشيء اللي وصلنا له إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للموضوع إحنا إن شاء الله بدنا ننتظر عمل المجلس، عمل المجلس العمل الإيجابي اللي إحنا عم ننتظره وكل الناس عم ينتظروه، وفي تصحيح مسار التشريع وفي تصحيح مسار سن القوانين لما هي فيها فائدة وفي نهض في نهوض المجتمع على كافة الأصعدة. أنسنور.
0: طيب أستاذ بشر،
5: أما بالنسبة لموضوع الأحزاب نحن بنتأمل ما بيصير، يعني ما بنحسن مجتمع بدون ما يكون موجود أحزاب. الأحزاب هي اللي بتقدر عمل الدولة والحكومة وهي اللي بتراقب وبتثني على العمل الإيجابي وبتنتقد الأعمال السلبية وبتصحح مسار الحكومة في حول الاستراتيجية اللي اخترناها في نهوض الدولة والمجتمع، وإن شاء الله تعالى بيكون دور إيجابي بالأيام القادمة ويكون هي خطوة
0: يعني ما بتعتقد أنه في شيء من أشكال منع التحزب
5: ومبدئية.
0: لا تعتقد أنه في شكل من أشكال منع التحزب، هذا ليس موجودا.
5: هلا في ناس بيطرحوا في تيارات او افكار بيقولوا لك انه احنا ما بدنا احزاب او ما بدنا يصير في عندنا احزاب او سن تشريع للاحزاب، هاي افكار بعتقد اراء ضيقه وقليله لا يمكن اعتماد عليها بمسيره دوله ناشئه تطمح للديمقراطيه والحريه وحريات كافه الحريات التي كانت مصادره بزمن النظام البائد. لا يمكن انه تتصادر حريه الاحزاب او يمنع تشكيل الاحزاب. هل هي بتلعب الدور الايجابي بفرز القيادات واعاده الحياه للناس والمشاركتهم بكافة الأصعدة والثقافة والسياسة والمجالس المحلية والنقابات وبناء المجتمع المدني السليم في بناء نهضة البلد.
0: أستاذ بشر، شكل المجلس الحالي يعني الذي نتحدث عنه هل يعزز احتمالات الخلاف داخل المجلس أم بالعكس يعزز استقرار المجلس، خاصة أنه الآن كل فرد يعني بسبب انتفاء الصفات الحزبية كل فرد يعني يمثل مجموعة من الانتماءات، سواء كانت مناطقية سواء كانت دينية نقابية حتى، يعني صار الفرد الواحد يمثل قطاعات كبيرة ربما من الناس، ولا نعرف حتى الآن شكل التكتلات كيف يمكن أن تكون، لأنه فعلا قد لا تأخذ شكلا مناطقيا. ما يحدث الآن هل تعتقد أنه يمكن أن يخلق خلافا، ولا لا سنكون أمام مجلس أكثر استقرارا لأنه ما في تنافس حزبي؟
4: لا لا، بالنسبة لي بوجهة نظري العمل الفردي غير مجدي أبدا. اليوم حتى لو كان الشخص بحد ذاته بيحمل هويات مختلفة وأفكار يعني منفتحة دعينا نقول، لكن العمل الفردي بالحياة السياسية هو غير مجدي. تصوري أنت إذا كنا نحن 206 أعضاء كل شخص يعمل بشكل فردي، فلدينا 206 آراء، 206 مداخلات حول كل قضية، بينما لو كنا 3 أو 4 كتل لدينا 4 آراء و4 توجهات تجاه القضية الفلانية. فالعمل الفردي بالنسبة لي هو عمل يعني سيكون معطلا مبطئا للعملية التشريعية، وهو عمل يعني غير مجدي، ولن يكون ثماره ولن تكون ثماره إيجابية على العملية التشريعية. بالنسبة للتكتلات المناطقية أيضا هي يعني هي حل غير سليم يعني كما أعتقد. هلا نحن رحنا بداية باتجاه تكتلات مناطقية لأنه ما كان عندنا حل تاني، بس باعتقادي بس تم تشكيل مجلس الشعب دعينا من الأحزاب قليلا، لأنه الأحزاب يعني الأحزاب تتشكل أصلا في الخارج وتدخل بها إلى تحت قبة البرلمان، ويعني العكس غير صحيح. غير صحيح أن تشكل الأحزاب في الداخل والتيارات في الداخل ويعني نذهب بها إلى الساحات والشوارع، لكن ممكن إيجاد صيغة معينة، ممكن بناء تحالفات أو تكتلات بناء على أفكار بناء على توجهات معينة ممكن أن تسهل العملية البرلمانية أو العملية التشريعية. يعني هناك من يجد نفسه قريبا إلى السلطة التنفيذية، يؤيد ما تقول السلطة التنفيذية، مقتنع بها إلى أبعد حد، فيكون هناك تكتل مثلا قريب من السلطة. هناك من يجد نفسه في الوسط، وهناك من يجد نفسه على طرف آخر، ولو يعني لم لا نقول معارضة، ربما لم يعني لم تنضج فكرة المعارضة أصلا في سوريا، ويعني حتى الآن لا يوجد هذا الصوت المرتفع للمعارضة، وخاصة
0: غير منظمة يعني في أصوات معارضة،
4: لكن يمكن أن نقول هناك
0: إيه لكن تحت البرلمان يعني هذا كنت سأتيك به إيه لا يعني هو حتى ربما تحت البرلمان
4: ربما تتنظمها.
0: طيب عظيم. طيب أستاذ بشر يعني
4: ربما تتنظم تحت قبة البرلمان ويكون وتنشأ من هنا مثلا أفكار معارضة، وتنشأ من هنا تيارات معارضة، ربما معارضة للعمل للسلطة التنفيذية برمتها، وربما معارضة لبعض المشاريع ولبعض الخطط التي تذهب باتجاهها السلطة التنفيذية. وهذا برأيي هو أمر في غاية الأهمية لحاضر سوريا ولمستقبلها. حتى يعني يمشي القطار في السكة الصحيحة يجب أن تتنوع الآراء وأن تتشكل هذه الكتل وأن تذهب هذه الكتل لي يعني إبراز مشاريعها، إبراز ما تراه مناسبا في الحياة السياسية في سوريا، ما تراه مناسبا بالنسبة أن تصوب الدفة يعني دفة
0: الأستاذ بشر يعني عذرا يعني على المقاطعة شرعي. بس يعني لأنه يعني الوقت داهمني، وهناك نقطة مهمة يعني قلت حضرتك وفقط يعني أود استيضاحها. هناك من يرى فعلا أنه اليوم تحت قبة البرلمان ليس هناك يعني أصوات تعارض السلطة التنفيذية، ليس هناك أصوات ضد السلطة بشكل أو بآخر، بينما الأصوات الأكثر هي الأصوات المؤيدة للسلطة، وأنت قد ذكرت هذا بشكل أو بآخر الآن بأن هؤلاء أيضا قد يشكلون تكتلهم. هل يمكن أن يكون هذا هو التكتل الأكبر في البرلمان، وهذا ما قد يخشاه المنتقدون اليوم ربما بشكل أو بآخر؟
4: نعم، أنا برأيي هذا الموضوع رهين الوقت ورهين التجارب، لأنه اليوم حتى لو سين من الناس دخل مؤيدا للسلطة التنفيذية ومباركا لها، لكن اليوم عند الاحتكاك وعند المواقف وعند التجارب وعند المشاريع سيكون هناك فرز آخر.
0: شكرا.
4: ربما مؤيد ومعارض، مؤيد لدرجة معينة وأقل وأكثر، ومعارض لدرجة معينة وأقل وأكثر، وليس معارضا صفريا يعني هنا. وما الضير في ذلك؟ أنا لست معارضا صفريا للسلطة وللحكومة، لكن أنا مختلف مع الحكومة في النقطة الفلانية. طيب. فأذهب في هذا الاتجاه ويكون هناك يعني دعينا نقول تكتلات على مستوى استراتيجي، هناك تفاهمات استراتيجية بينها، أو مجاميع، هناك تفاهمات في الرؤية العامة بينها، وهناك مجاميع يعني تتفاهم تكتيكيا بينها في قضية معينة. أنا أنضم لهذا التكتل أو لهذه المجموعة، لهذا الفريق باتجاه هذه القضية، وفي قضية أخرى أكون معارضا لهذه المجموعة ولهذا الفريق.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق المحامي والناشط السياسي الأستاذ حسن محي الدين الشاذلي. ويعني سنعيد أكيد يعني هذا الحوار لاحقا عند مناقشة قانون الأحزاب أيضا، لنستشرف ما سيكون بعده. مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل احتجاجات شعبية في محافظة الحسكة ومطالبات بتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
6: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت مدينة الشدادي وقرى في جنوب محافظة الحسكة احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المدينة، وطلب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفها المتظاهرون بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. هذا وتشهد مناطق من ريف الحسكة الجنوبي احتجاجات متصاعدة من جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مضر حماد الأسعد رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من دمشق. أيضا أرحب بكم أستاذ سامر، دعني أبدأ معك. يعني هذه ليست المظاهرة الاحتجاجية الأولى في محافظة الحسكة، تتصاعد الأوضاع والمطالب أحيانا، ما الذي يريده الأهالي اليوم ونحن أصبحنا على بعد شهور طويلة من موضوع الاندماج؟ وكان متوقعا ربما لدى الأهالي أنه يعني بحلول الصيف سيكون هناك حالة من حالات الاستقرار.
1: نعم، مساء الخير نور لك وللأستاذ مضر ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني كما أسلفتي يعني هي سلسلة، استمرار للسلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة في محافظة الحسكة. للأسف يعني بعد مرور ما يقارب 7 أشهر على اتفاق 29 يناير، اتفاق الاندماج ودخول الحكومة السورية إلى محافظة الحسكة، الآن لدينا محافظتين، اثنتين، محافظة تحكمها الحكومة السورية ومحافظة لا زالت بيد قسد. أما عن المحافظة التي تحكمها الحكومة عبر الوفد الرئاسي، مع الأسف لم يتم تقديم النموذج المطلوب حقيقة. يعني بالبداية كان الناس مستبشرين خيرا بأن المحافظة ستتحسن وضعها بعد سنوات من الإهمال والانتهاكات والتضييق التي مارستها الإدارة الذاتية ونظام الأسد الساقط. للأسف خلال 6 أشهر الماضية كان اختبار فاشل كانوا يتولون أمر المحافظة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من خلال العجز عن تأمين الخدمات الرئيسية، وللأسف يعني حصول عدة استحقاقات خطيرة على مستوى الفيضانات، على مستوى الحرائق، مستوى تأمين المحروقات موسم الحصاد، وحتى مستوى توريد موسم الحصاد. وخاصة اليوم قرأت أن يعني إيرادات الحسكة فقط من الحبوب تعادل أكثر من 47% من مجمل إنتاج سوريا لهذه السنة. يعني هناك عام خير لم تشهده المحافظة منذ سنين، لكن للأسف خدمات ليست على المستوى المطلوب. المشكلة يعني حتى الآن لم يتم صرف موازنات عامة للمؤسسات العامة هناك، لم يتم تفعيل مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب، خدمات تكاد تكون معدومة. لا أعلم هل هي قلة إمكانات عند إدارات المناطق والنواحي، أم هو عجز عن صرف الميزانيات لأن هناك سلسلة إدارية معقدة نتيجة بطء عملية الاندماج. لكن الذي أعلمه أن الواقع المعيشي سيء جدا ويحمل مخاطر كبيرة على السكان هناك. للأسف الآن البعض بات يقول يا ريت بقينا قسد وليش جيتوا، هذا يعني كلام يتحملوا مسؤولين المنطقة الموجودين حاليا لأنهم لم يقدموا النموذج المتأمل والمأمول من السكان، لأنه قسد على مساوئها كانت تؤمن بعض الاحتياجات. اليوم للأسف لم يتم تأمين هذه الاحتياجات، والوضع يعني يهدد بمزيد
0: التصعيد. أستاذ سامر، يعني أنك تتحدث عن تصعيد، هل تعتقد أنه في أبعاد أخرى لهذه التظاهرات، أبعاد سياسية، أبعاد عشائرية؟ يعني خاصة أنه اليوم في الشدادي يعني ومعروفة طبيعة المنطقة.
1: يعني ما أتصور، أنا يعني أحاول تجنب الوقوع في ذلك، يعني وأتمنى على المتظاهرين أبناء الحسكة أن يبتعدوا عن موضوع العشائرية والمناطقية والقومية. يعني على فكرة ما يعانوه من قلة خدمات وسوء خدمات أيضا مناطق قسد، نفس الشيء ترى بالإدارة الذاتية، يعني هناك مظاهرات في القامشلي حصلت قبل أيام. فالموضوع هو العربي والكردي والسرياني، الكل يعاني من سوء الخدمة. ليش؟ لأنه بحجة عدم تفعيل مؤسسات الدولة، عدم صرف الميزانية، لأنه عملية الدمج لا زالت معطلة. فاليوم يعني المحافظ بجهة والفريق الرئاسي بجهة، المديريات تم تعيين مدراء لكن المديريات لم تكن فاعلة، في صعوبة وصول لمركز المحافظة. أنا لا أعلم لماذا الفريق الرئاسي لا زال حتى الآن بعد 7 أشهر لا زال يقيم في الشدادي ويترك مركز المحافظة، رغم أنه مفروض يعني في محافظة وفيها مقومات جيدة للإقامة هناك. الموضوع المخاطر، أنا فقط المخاطر هناك عدة جهات تترصد بفشل التجربة في الحسكة، سواء في تجربة الاندماج أو تجربة الحكم المحلي الذي تديره الحكومة، وعلى رأسها تنظيم داعش، الميليشيات الإيرانية، وبدأنا نسمع عن بعض التحركات عبر الحدود من جهة العراق، سواء في دير الزور أو في الحسكة.
0: للأسف هذه المنطقة يعني هناك رهان على كل ما يخص.
1: لا نتمنى نور أن تكون خاسرة رخوة.

0: يعني ما الذي أوصل المحافظة إلى هنا؟ لماذا عملية الدمج يبدو أنها تعرقل الكثير من عمل المحافظة؟ موضوع صرف الميزانيات كما تفضل الأستاذ سامر، موضوع الإدارة الرشيدة ربما للموارد، موضوع الوقوف على احتياجات الناس أستاذ مضر.
1: حياكم الله. يعني لا شك بأن الأوضاع سيئة جدا، هذه الأوضاع السيئة جدا هي بسبب الوضع الإداري، الوضع الإداري سيء جدا جدا. لماذا؟ لأن الحسكة منقسمة إلى عدة أقسام، فكل منطقة أو كل ناحية هي التي تدير نفسها بنفسها بدون العودة إلى المركز. نحن كنا نتمنى حقيقة من الوفد الرئاسي ومن الإدارة السياسية بأن يتواجدون في المحافظة، أي في مركز المحافظة في مدينة الحسكة، من أجل إدارة المحافظة بشكل كامل، كذلك من أجل استلام المخصصات الخاصة لمحافظة الحسكة، كذلك من أجل
0: تثبيت. مو المفروض هذا دور المحافظ يا أستاذ مضر؟ مو المفروض هذا دور المحافظ وهناك محافظ للحسكة؟
1: يعني هو دور المحافظ، ولكن يبدو بأن المحافظ ما يطلع بإيده شيء. لماذا؟ فالوفد الرئاسي يتواجد على سبيل المثال والإدارة السياسية يتواجدون في منطقة الشدادي أو في مدينة الشدادي، والمحافظ في مدينة الحسكة، وكل منطقة هي التي تدير نفسها، وهذا شيء غلط
0: يعني
1: جدا.
0: يعني كيف ما بيطلع بإيده شيء؟ ما هو معين، هو معين من السلطة المركزية،
1: محافظة الحسكة.
0: يعني هو ليس منتخبا، هو معين تعيين. نعم. عن طريق السلطة المركزية، فكيف أنه يعني غير معطى صلاحيات؟ ولا أنه شو المشكلة بالضبط؟
1: يعني حقيقة نحن نتمنى من الحكومة ومن الجهات العليا العمل على جمع كل إدارات الحسكة في محافظة الحسكة، أي في مدينة الحسكة، من أجل إدارة المناطق والنواحي بشكل صحيح والسليم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هناك تفاوت أو هناك تداخل في الصلاحيات، فحقيقة المحافظة ضائعة إداريا، ضعيفة إداريا. المناطق حتى مدراء النواحي، مدراء المناطق لا يعرفون ما هي طبيعة عملهم، فكل مدير منطقة أو كل مدير ناحية يغني على ليلى، وهذا الوضع انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل في محافظة الحسكة وعلى الشعب السوري في محافظة الحسكة. فحقيقة نحن لا نريد بأن تكون هناك مظاهرات أو اعتصامات، ولكن يبدو بأن الشارع السوري أصبح يريد أن يكون له صوت، ولكن نحن نريد بأن تكون الأمور هادئة وأن يكون هناك حل حقيقي من داخل المكاتب. هذا
0: يعني
1: الحل
0: يؤدي
1: إلى توفر الخبز والماء والكهرباء.
0: هذه مسؤولية من؟ يعني عدم وضوح الصلاحيات والذي يعرقل إدارة المحافظة بشكل كبير وحتى ربما تسليمها مستحقاتها، من هو المسؤول عن ذلك؟ ولماذا أصلا يكون هناك تعارض؟
1: هذه مسؤولية الحكومة السورية.
0: إيه، ولماذا هناك تعارض أصلا بين صلاحيات الوفد الرئاسي وصلاحية المحافظة؟ يعني هذا أمر لافت حقيقة.
1: أنا أتمنى حقيقة، أتمنى من الأمانة العامة للحكومة السورية بأن تذهب إلى محافظة الحسكة وأن تقوم بجمع المحافظ مع كافة الكوادر الإدارية التابعة للمحافظة في بناء واحد، وإعطاء الصلاحيات وتوزيع الصلاحيات على الجميع، من أجل أن يعرف كل شخص ما هو مطلوب منه وغير ذلك. فالمحافظة إلى الضياع، المحافظة إلى الخراب حقيقة. نحن لا نريد أن نخسر الحاضنة الشعبية، فالحاضنة الشعبية هي مع الجمهورية العربية السورية، مع الحكومة، مع الدولة. هذه الحاضنة التي عانت معاناة كبيرة جدا خلال 14 سنة الماضية، فالأيام القادمة يجب أن يعيش المواطن السوري بشيء من الأمل والتفاؤل للانطلاق إلى مستقبل جيد. ولكن يبدو بأن حتى الأمانة العامة للحكومة السورية هي بعيدة كل البعد عن محافظة الحسكة. الحسكة تستاهل الخير، والحسكة تستاهل الاهتمام الكبير من قبل الإدارة المحلية، من قبل وزارة الداخلية، من قبل كل الوزارات،
0: كل السوريين، وأن يكون هناك تكاتف في العمل. كل محافظة وكل ناحية في هذه البلاد يعني تستحق يعني التركيز معها وإعطاء حقها. نعم. أستاذ سامر، يعني أعود إليك، هل يعني بعد هذا الشرح الذي قدمتماه، يعني هل تعتقد أنه الاتفاق كان إعلانا سياسيا، وأننا أمام يعني مضامين إدارية غير معرفة حتى بالنسبة لطرفي الاتفاق حتى الآن؟

0: صحيح صحيح، أنا أتفق مع الأستاذ مضر. للأسف يعني المضمون الآن اللي يصير محافظة الحسكة، شعب الحسكة أكلوا كم كبير، إنه والله في عدد من المسؤولين من عندهم، وآخر مسؤول هو الدكتور عبد الحميد يعني رئيس مجلس الشعب. يعني إعطاء المناصب أو وزير خارجية أو معاون وزير داخلية أو غيره لا يكفي، يعني الحسكة بحاجة خطة تنمية واضحة. للأسف أنا سألت يعني أكثر من جهة، يقولون لا يوجد دراسات أو خطة تنمية لطلب الموازنات. ليش؟ لأنه المديريات لسه ما تفعلت. ليش؟ لأنه في تقاسم مناصب على المستوى السياسي، يعني قصد بدها 5 6 مديريات، حكومة مصرة على 5 6، هناك خلافات الآن حول تفعيل المكتب التنفيذي. تخيلي يعني مكتب تنفيذي مفروض يكون هو الأهم بالمحافظة، من 7 شهور حتى الآن يقال أنه قبل أسبوع تم رفع أسماء وفي خلافات عليها. الأمر نور يعني الخطورة اللي عم تصير الآن أنه مثل ما حكى الأستاذ مضر، كل يغني على ليلاه. يعني الوفد الرئاسي مبسوطين قاعدين جماعة بالشدادي، بس المظاهرة اليوم جنبهم. المحافظ أيضا قاعد بالحسكة وهو يعتبر مفروض سلطة تنفيذية لكنه ليس محافظ حاليا على الجميع، وهو حتى الآن ما قام بزيارة مثلا مراكز النواحي والمناطق محافظة الحسكة، هو قاعد بالحسكة بس بيجي على الشام أكثر مما يدور بشوارع المدينة، مدينة الحسكة نفسها. هاي مشكلة يعني.
1: فاليوم يعني شو اللي بيجعل يعني شو اللي بيجعل وصوله خارج الحسكة مقيد؟
0: لأنه مرتبط بأجندات سياسية بالنهاية. قصد لا تقبل بمثلا أنه يدخل مدير هاي الدائرة لأنه محسوب على الحكومة أنه يشتغل. حتى سمعنا عن قصص أنه يجبرون يأخذون يقومون بأوراق، ختم أوراق وقصص إجباري عن الإدارات، بعض الإدارات المعينة. في إشكاليات كبيرة حقيقة داخل مدينة الحسكة لأنه
1: لكن يعني أستاذ سامر، كل الأوصاف التي نتحدث بها عن الحسكة الآن موجودة في مناطق أخرى ما فيها لا قسد ولا إدارات تابعة لقسد، موجودة في المحافظة الجارة في دير الزور على سبيل المثال.
0: تمام. الفرق ما بين الحسكة وبقية المحافظات أنه بقية المحافظات في إدارة واضحة، أنا بطلع طالب المحافظ، طالب الحكومة، طالب الوزير، طالب المدير. اليوم بالحسكة ما في إدارة تتحمل مسؤولية، لانه اذا طلعوا اهل الشدادي بيطلع حد من الوفد الرئاسي يقول امر عند المحافظ. نفس الشيء طلعوا اهل القمشلي، شو قال المحافظه واداره قصد الذاتيه الموجوده؟ قالوا لا الامر بدمشق، بينما لما قاموا بهدم البلديه مثلا قالوا لا نحن الاداره الموجوده ونحن هدمنا كيفنا، لانه ما صار اندماج. فالخلل الاداري الموجود وهو نتيجه خلافات سياسيه على فكره، مو انه خلل واضح. الموضوع الحلول رجاء مشان الوقت، يعني بعرف بقي دكاء. الحلول نحن بحاجة، يعني حسب الأخبار أنه في توجه عند مظلوم عبده أنه يعلن حل الإدارة الذاتية وحل قصد خلال الأسابيع القادمة القليلة القادمة. تمام، أنا أتمنى أن يترافق ذلك مع إعلان من الحكومة السورية بإنهاء مهمة الوفد الرئاسي، وبالتالي حصر الصلاحيات في المحافظ والمكتب التنفيذي ونائب المحافظ. وعلى فكرة هم متقاسمين بين الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية، وتحميلهم المسؤولية ونقلهم لمدينة الحسكة، والناس بيكونوا هم يتحمل المسؤولية، المحافظ، نائب المحافظ، المسؤولين الموجودين، المكتب التنفيذي، المديريات الموجودة سواء القائمين عليها محسوبين على قسد أو الحكومة. بالنهاية نحن عم نحكي عن تكنوقراط، يعني مفروض مدير الصحة أو مدير الطاقة يعني أو مدير الكهرباء أو مدير المياه، هذول ما لهم علاقة بالشأن السياسي. هذا مهمتهم يأمنوا الخدمات، يأمنوا الدعم. اليوم نور نحن عندنا مشكلة دعم القطاع الزراعي. تخيل يعني نحن عم نحكي عن 47% من إنتاج سوريا من القمح صدر من الحسكة الشهر الماضي، وكان هناك مشكلة بإمدادات المحروقات، كان هناك مشكلة بسلسلة فساد قائمة على الموظفين السابقين من عهد النظام اللي ما قدرنا نعالجهم. ليش؟ لأنه ما في مديرية قائمة تقوم بمحاسبتهم. فالموضوع معقد، يجب سريعاً إنهاء قصد الإدارة الذاتية، إنهاء الوفد الرئاسي، لأنهم حالة مؤقتة. اليوم الحالة الرسمية
1: يعني شكرا لك حقيقة أستاذ سامر على يعني على طرح هذه الحلول التي تبدو واقعية. فقط أود مراجعتك بنقطة ومعي فقط ثواني، ما هو كان قصدك عندما قلت أن هناك خلافا سياسيا؟ يعني قلت أنه ما هو تحت رماد كل ما يحدث هو الخلاف السياسي، تقصد بين الحكومة وبين قسد فيما يتعلق بالاندماج؟
0: بطبيعة الحال لأنه قسد الآن لسه جزء كبير من قسد غير مؤمن باتفاق 29 يناير واعتبروا اتفاق تحت النار اتفاق استسلام. فهذول ما يقبلوا. وحدات حماية المرأة لا زالت خارج تغرد خارج السرب، الدار خليل وفوز يوسف وغيرهم من القيادات لهم وزن.
1: يعني حتى مع كل التعيينات، يعني حتى المعينين من طرف قسد الذين يعني تم تعيينهم في محافظة الحسكة غير مرضي عنهم من قبل قسد، من قبل تيارات قسد، ويقوموا بعرقلة عملهم منهم،
0: لكن في ضغط، تعرضوا لضغط هم بيقولوا أنه حصل تعيينات. اليوم مثلا أحد مسؤولي الإدارة الذاتية المحسوب على قسد يقول بأنه لا يوجد تمثيل للكرد في البرلمان رغم وجود عدد من الأعضاء الكرد، مع أنه موجودين
1: مشكلة
0: أكثر من
1: البرلمان. مشكلة البرلمان مشكلة أخرى. أستاذ مضار، يعني فقط أود أن أخذ رأيك أيضا في الحلول المطروحة، ما قاله السيد سامر، هل هو قابل للتطبيق بالفعل؟
2: الحل الوحيد هو أن يذهب، أن تذهب الأمانة العامة للحكومة السورية، وأن يكون في الوفد وزير الداخلية، وزارة الإدارة المحلية، مدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى بعض الوزارات الأخرى، وأن يذهبوا إلى مدينة الحسكة ويتم جمع الجميع، جميع الإدارات، مدراء النواحي، مدراء المناطق، مدراء الدوائر الرسمية، ويتم جمعهم داخل محافظة الحسكة، أي داخل مبنى المحافظة، من أجل الانطلاق من جديد. وغير ذلك ستبقى المحافظة في حالة من الفوضى.
1: لماذا لا تأخذ الحكومة هذه
2: الخطوة
1: حتى الآن؟
2: السورية مسؤولية ذلك.
1: ألا يعني ألا يخشون من الانفجار؟ لماذا تنتظر الحكومة حتى الآن؟
2: نحن حقيقة نتمنى بأن لا يكون هناك انفجار. نحن نتمنى بأن لا نخسر الشعب السوري في محافظة الحسكة. فالشعب السوري مؤيد تأييد كبير جدا للحكومة السورية أو الدولة السورية، ولذلك نحن نتمنى من الحكومة السورية الإسراع بالذهاب إلى محافظة الحسكة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مضر حماد الأسعد، رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة، ضيفي من دمشق. أشكر جزيلا أيضا الأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود معكم على رأس الساعة في سوريا اليوم، ونتابع تحذيرات من استمرار الأزمة الغذائية في سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
1: ما نعرفش بدي أسوي غدا اليوم.
2: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحادة في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالية سوريا الشرقية والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي شملت تجدد القتال في حلب وشمالية شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصر في سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30,000 و 50,000 دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد البها مدير صندوق حياة للتمويل الأصغر ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور عبد الكريم لقمس منسق سبل العيش والتعافي المبكر وخبير بالتغير المناخي ضيفي من حماة. أرحب بكم دكتور عبد الكريم، دعني أبدأ معك. إذن تصنيف الأمن الغذائي في سوريا يبدو في المنتصف، في مرحلة أزمة كما صنفته شبكة الإنذار المبكر، يسبقها مرحلتين طبيعي وضغط ويليها مرحلتي الطوارئ ومن ثم المجاعة لا سمح الله. كيف وصلنا إلى هذا التصنيف مع أنه يعد هذا الموسم من الناحية الزراعية يعني من المفترض أنه موسم جيد، وكان يعني يجب أن يوصلنا إلى مرحلة من الأمن الغذائي كما كنا نعتقد؟
3: حياكم الله، تحية لك والسادة المشاهدين. في البداية أود أن أشكركم لهذه الدعوة الكريمة. بصراحة السياق السوري هو سياق صعب للغاية لتفاقم عاملين اثنين، التغير المناخي والصراع. هذول العاملين بشكل رئيسي أثرا بشكل كبير على الأمن الغذائي. التغير المناخي، سوريا هي بالأساس هي منطقة تحت المناخ شبه الجاف، تعتبر منطقة شبه جاف. عمليا سوريا الأمطار فيها مواسم أمطار بالوضع الأمطار، لكن التغير المناخي فاقم هذا الوضع. العام الماضي على الرغم العام الماضي شهد معدلات الهطول جيدة جدا، ولكن شهدت بعض المناطق خروج بعض مناطق الزراعية نتيجة الفيضانات على سبيل المثال كأحد آثار المهمة للتغير المناخي. أضف إلى ذلك أحيانا معدلات الهطول العالية تزيد من إصابة الأمطار إصابة الأمراض الفطرية على النباتات، هذا عامل آخر. في الحقيقة نحن نناشد وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية لأهمية الإنذار المبكر لتقليل آثار التغير المناخي. الأمر الآخر الصراع، كان لآثار الصراع 14 عام من الصراع أثرت عميقا على الزراعة السورية وأثرت بشكل كبير جدا على الأمن الغذائي. الصراع أثر أول شيء البنية التحتية للزراعة، فاليوم نشهد على سبيل المثال نهر الفرات. نهر الفرات نهر عظيم، ولكن الاستفادة منه ليست بالشكل الأمثل، فنلاحظ اتباع أساليب الري التقليدية وعدم اتباع أساليب الري الحديثة مبتكرة. اليوم الأراضي جزء كبير من الأراضي في دير الزور والرقة أصابتها التملح نتيجة غمر كميات كبيرة من المياه وعدم نظام صرف جيد لهذه الأراضي، هذا أثر حتى لتملح التربة. فهي رحت أنا عينتها بعيني وشفت الآثار، مناطق كبيرة تعاني تملح التربة في مناطق دير الزور والرقة، فبحاجة بصراحة هذا الموضوع إلى تحسين بنية الري لهذه المناطق. أضيف لذلك خروج مناطق زراعية نتيجة مخلفات الحروب، نلاحظ معك مناطق كبيرة غير قابلة للزراعة نتيجة عدد كبير من الألغام. أضيف لذلك نتيجة الحرب أدى إلى ضعف البحث العلمي الزراعي سنوات الحرب، فأثرت على الإنتاجية الزراعية. لا تزال إنتاجية وحدة المساحة في سوريا لمعظم الأصناف هي أقل بكثير من متوسط الإنتاجية العالمية. كل هالأمور هاي للأمانة
0: إذن لا يكفي أن ننتظر موسما ماطرا حتى نقول أنه المحصول لهذا العام محصول جيد. طب نقطة أخيرة دكتور، لا أدري إن كان الدكتور عبد الكريم ما زال معنا. طيب يعني سأحاول العودة إليك لاحقا.
3: معك أسمعك بشكل جيد.
0: طيب بس كنت بدي أسألك، ما هي الوزارات المسؤولة عن موضوع الأمن الغذائي؟ ذكرت وزارة الزراعة، هل هناك جهات أخرى يجب أن تعمل على هذا الموضوع؟ ومن ثم أعود للأستاذ محمد بسؤال آخر.
3: وزارة الزراعة، وزارة الكوارث، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كل الوزارات مفروض تتضافر مع بعضها من أجل تحسين واقع الأمن الغذائي في سوريا.
0: طيب أستاذ محمد مرحبا بك من جديد. موضوع الأمن الغذائي بالنسبة للأسرة السورية، يعني عندما يتم قياسه هل هذا فقط متعلق بكمية الغذاء المتاح لكل فرد من حيث المحصول وما تستطيع الحكومة تأمينه وإلى آخره، أم أيضا يتعلق بالقدرة الشرائية للأسرة؟ كيف يمكن أن تضغط الأسرة نفقاتها؟ كيف يمكن أن تخفف عدد وجباتها على سبيل المثال؟ هل تعتقد أن الأسرة السورية وصلت إلى هذا المرحلة، إلى هذه المرحلة من الصعوبة الاقتصادية، ما جعل تصنيف الأمن الغذائي أيضا يأتي بهذه الطريقة؟
4: السلام عليكم. في الحقيقة يعني كان التقرير شوي لهجته متشائمة قليلا، هم يقارنون بالأعوام السابقة، يعني يقولون لم نصل بعد، يعني هذا المقصود من التقرير أو كان هناك في الترجمة يعني بعض الإشكالات. يعني في الأصل يعني إذا اعتبرنا معدل الفقر العالمي هو 2.17 دولار لكل فرد، فمعدل العائلة السورية تقريبا 5 أفراد، فيفترض أن يكون الحد الأدنى للرواتب هو 325 دولار لكل عائلة. حاليا لم نصل بعد، على الرغم من الجهود الكبيرة والخارقة التي بذلت خلال السنوات الماضية التي تتعلق برفع الرواتب لأكثر من 10. في الأصل يعني إذا اعتبرنا معدل الفقر العالمي هو 2.17 دولار لكل فرد، فمعدل العائلة السورية تقريبا 5 أفراد، فيفترض أن يكون الحد الأدنى للرواتب هو 325 دولار لكل عائلة. حاليا لم نصل بعد، على الرغم من الجهود الكبيرة والخارقة التي بذلت خلال السنوات الماضية التي تتعلق برفع الرواتب لأكثر من 10 أضعاف يعني بالنسبة لرواتب القطاع العام، وأيضا رواتب القطاع الخاص التي تجاوزتها أيضا، بالأخص العاملين في قطاع الإنشاءات في سوريا أصبحوا يأخذوا يعني يحصلوا على رواتب جيدة جدا. ولكن في ظل الأزمة اللي حكى عنها الدكتور كمان، يعني في مشكلة كانت على الرغم من الأمطار الوفيرة التي هطلت خلال السنة الحالية، ولكن يعني بعض المحاصيل الزراعية يعني أتت بشكل جيد جدا، ولكن أنا حسب ما لاحظت أنه مثلا الكمون، حصاد الكمون تضرت بشكل كبير جدا، يعني محاصيل الكمون مثلا. الزيتون حاليا لم يكن على الشكل المتوقع منه، ولكن بالنسبة للقمح أظن كانت بشكل جيد جدا. بالتوازي مع هذا الأمر يعني هناك يعني تقرير للأوتشا يتعلق

0: بتذبذب اسعار الصرف، لا اعتقد انه دقيق بالشكل الكامل، لانه هو يسعرونه في الدولار، يعني تسعير المساعدات في الدولار، والتذبذب لم يكن على يعني بشكل كبير جدا، هو في 2000 دولار في السوق السوداء و900 دولار حسب اسعار المصرف المركزي. فيعني اتوقع هم يعني ليس التقرير تعني اننا نريد الافضل، يعني ماذا ما زال هناك امن فقر للامن الغذائي، ولكن في المقارنه مع السنوات السابقه الوضع في تحسن بشكل كبير جدا.
1: هو نحن ليس لدينا يعني احصاء حديث عن عدد السكان في سوريا، لكن التقرير يتحدث عن انه الخطر او الازمه، يعني كونه هم اسموا هذه المرحله ازمه، وهي يعني ما زال هناك مرحلتين للمجاعه، يعني يمكن أن تضرب ما بين 5.5 إلى 6 مليون، وهو قد يبدو عددا منطقيا أستاذ محمد قياسا بالطبقات التي تصل ربما إلى الرواتب التي يعني تتحدث عنها أنها توفر الحد الأدنى من الحياة أو الغذاء للأسرة.
0: هو تحسن كبير جدا، يعني كانوا يقولون 82% من عدد سكان سوريا، يعني حاليا 5.6، في آخر إحصاء سوريا يتوقع أن يكون 26 مليون يعني موجودين. يعني أظن رقم تحسن كبير جدا خلال السنتين من التحرير.
1: يعني تعتقد أنه الأزمة الآن أزمة دخل أكثر أم أزمة إنتاج أكثر؟
0: لا، هي أزمة دخل في الدرجة الأولى، لأنه تعلقت يعني ارتفعت الرواتب بشكل المعروف، يعني 10 أضعاف، ولكن التضخم أكل هذه الزيادة. يعني التضخم في الأسعار يعني أصبح يسابق رفع الأسعار، رفع الرواتب، فهذا يعني مما خفف من القدرة الشرائية لدى المواطن. يعني رأينا الأسعار الآن، الأسعار تقارب تركيا مع اختلاف الرواتب. يعني في تركيا تعتبر رواتب 3 أو 4 أضعاف بالنسبة للأسعار. الأسعار هنا ليست أقل بكثير من تركيا، هي أقل بشكل بسيط، ولكن الرواتب ما تزال هزيلة للأسف.
1: طب أستاذ محمد، يعني أنت تعيش في حلب، هل تلاحظ أن هناك تغير لدى الإنسان السوري في أنماط الاستهلاك بالفعل خلال هذه الفترة بسبب الضغط الاقتصادي وكل العوامل المحيطة؟
0: نعم، أنا أعيش بين حلب وإسطنبول، لذلك لدي هذه المقارنات، يعني أستطيع أن أقارن في هذه المسألة. العائدين السوريين العائدين من بلاد المهجر ما زالوا لديهم يعني بعض يعني خلل في العادات الاقتصادية، أما في حلب أيضا لديهم خلل في العادات الاستهلاك الاقتصادية، بالأخص فيما يخص الكهرباء. هذه ملاحظتي الشخصية، حتى لا يقول البعض أنه أتجنى على المواطن السوري، ولكن كانت الكهرباء في سوريا يعني تعمل خلال ساعتين، وبعضها يعني لا يقاس بشكل تقديري. فيعني كان المواطن السوري خلال ساعتين اللي بتجي فيها الكهرباء بيرفع قاطع الكهرباء وبيتركه شغال. فاستمر على هذه العادة، وفي حال تحسين الكهرباء أصبحت تأتي أكثر من 18 ساعة يوميا، فأصبحت تأتي مبالغ الكهرباء بشكل عالي جدا. فيعني أصبح يخرج على الإعلام ويقول أنا فاتورتي أتت كذا وكذا، هو مع العلم أنه بيكون مشغل السخانات ومشغل المكيف والتكييف يعني بشكل على أقصى طاقة. هذه الأمور أنا لاحظتها في محيط القريب، يعني وأصبح هناك تعديل شوي في مسألة الاستهلاك عن السابق. فيما يتعلق في الاستهلاك الغذاء، لا، هناك تحسن بشكل كبير جدا، وأصبح هناك عادات جديدة. يعني أنا كمان لاحظت بيئتي المحيطة، أنا البيئة المحيطة أعمل في منطقة هي متوسطة الدخل، فأرى دائما أنه أصبح الإنسان السوري يبحث عن الأفضل. يعني كان ملاحظ سابقا خلال فترة ما بعد التحرير أن هناك انخفاض في جودة الحياة بشكل عام، ولكن حاليا ألاحظ أن جودة الحياة تتحسن، أصبحوا يعني يشتروا السلع ذات الماركات الأفضل وذات الجودة والنوعية الأفضل مما كانوا متعودين عليه في السابق.
1: يعني وهو هذا ربما ما يجعلك ترى التقرير متشائما ربما قليلا عن الواقع. دكتور عبد الكريم، ما هي المناطق الأكثر هشاشة بتقديرك، سواء بالنسبة للمحصول الزراعي ويعني المخاطر المحدقة به، أو بالنسبة للاستهلاك الغذائي نفسه؟ لأنه أحيانا توزع الخطورة لا يكون بحسب المنطقة المنتجة نفسها، يعني أحيانا تكون المنطقة المنتجة هي الخطورة الغذائية فيها أكبر بسبب أوضاع اقتصادية معينة.
2: صحيح، حقيقة اليوم يعني الأمر مثل ما حكى الزميل الأستاذ محمد هو متعلق بالدخل، فاليوم نحن احيانا نلاقي مناطق هي ذات معدلات انتاج جيده مثل المناطق الشرقيه، ولكن مستوى الدخان يكون محدود الى حد ما. فنحن اذا بنحكي نصنف الهشاشه كهشاشه امن غذائي، فعندنا المنطقه الشرقيه دير الزورقاء بصراحه المستوى الامن الغذائي يعني هو اشد من غيره. فنحن دائما نحاول نناصر لهي المناطق الى نتدخل ونكون في مساعده هاي المناطق، ان كان مساعدات من خلال المنظمات او وكالات الامم المتحده. فهي المناطق هي اكثر هشاشه من غيرها. انا اتفق بشكل كثير كبير مع استاذ محمد، يعني التقرير هو تقرير في نظره تشاؤميه، او احيانا يعني وقت بيكون في تقرير للامم المتحده فهي الغرض المناصره، فاحيانا بيكون في شويه مبالغه، او احيانا ممكن بيكون يعني قياسا على السنوات السابقه. يعني مثلا اليوم اذا نحن نتكلم على مستوى الانتاج في سوريا مقارنه مع السنوات السابقه، او سنه خلينا نقول سنه 2025 مقارنه مع سنه 2024، فمعدلات الانتاج كانت اعلى بكثير. ولكن اذا نحن بدنا نقارنه مع متوسط الانتاج العالمي او متوسط الانتاجيه العالميه، فبنلاحظ لما زالت الانتاجيه في سوريا هي اقل من المتوسط الانتاجيه العالمي.
1: طيب يعني يعني فيما تفضلت به دكتور عبد الكريم نقطة مهمة جدا، انه احيانا تكون التقارير اكثر تشاؤما لانها يعني تقوم بعملية مناصرة من اجل جلب التمويل. يعني واحدة من الجهات التي تتبع لها الشبكة التي اصدرت هذا التقرير هي اليو اس ايد نفسها، والتي قامت بايقاف يعني الكثير يعني، او امريكا لنقول اوقفت عنها الدعم بشكل او باخر، وهذا ما ادى ايضا الى تدهور التمويل باتجاه سوريا. ما هي دور هذه المنظمات، وهل تتوقع ان يكون هناك تغير في تمويل هذه القطاعات خلال الفتره المقبله من قبل الدول الكبرى؟
2: بصراحه الان نشهد واقع انه معظم المنظمات حاليا في طور تقييم الوضع السوري، المشهد السوري بعد الصراع أو بعيد الصراع إذا فينا نحكي. ولكن بصراحة اليوم حقيقة التمويل، هناك تمويل يعني في هناك انخفاض ملحوظ في مستوى التمويل الدولي لسوريا. واليوم بسوريا بيمس الحاجة للتمويل الدولي النهوض بقطاع الزراعي. فحقيقة من مهم جدا التمويل، وهلأ حاليا يعني ممكن هي المنظمة.
1: يبدو أننا فقدنا دكتور عبد الكريم. طيب يعني من وحي ما نتحدث به أعود إليك أستاذ محمد، يعني الآن في الأوضاع الإقليمية وتهديد سلاسل التوريد بسبب ما يحدث في مضيق هرمز، يعني هناك تهديد لموضوع الموارد الغذائية ليس فقط في سوريا والمنطقة، وربما أيضا في العالم أجمع، سواء بسبب موضوع الأسمدة أو يعني لغير ذلك، يعني بسبب تعرقل طرق التجارة. كيف يمكن أن تعمل سوريا على الاكتفاء بذاتها وعلى لا تتوقع دعما خارجيا، سواء لناحية يعني التقليص المستمر لدعم المنظمات غير الربحية أو بسبب الأوضاع الإقليمية، ونحن بلد زراعي بالأساس ويمكن الركون إلى ذلك؟
0: نعم، في الحقيقة يعني كمان أنت تطرقتي للب الأمر، يعني الماء، التصريحات التي تصدر عن رأس الهرم في كل الدول بشكل عام ترينا أنه تغرد في سرب آخر عن التعليمات أو ما تقوم به اللجان التنفيذية التي تدير العلاقات في هذه الدول. يعني في تسمعين في الأخبار دائما إزالة سوريا من قائمة العقوبات وتحريك السويفت وغيره، ولكن ما نزال نرى عديد من الخدمات، عشرات من الخدمات ما زالت متوقفة عن العمل في سوريا، وذلك بسبب عدة حجج، منها أنه ما زالت سوريا تعتبر بلدا غير آمن. يعني بيقولوا هاي سياسة إدارة مخاطر في شركات مثل جوجل ومثل بعض البنوك وكذا. ولكن يعني بما أنه الدول أزالت يعني خلينا نقول رأس الهرم في أمريكا أزال سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقائمة تجميد العقوبات، فما هو السبب لبقاء هذه العقوبات؟ سوريا تستطيع أن تكتفي ذاتيا حاليا، ولكن ليصبح لديها يعني دخل جيد لتستطيع أن تحافظ على بعض الأمن الغذائي وأن تدير اقتصاد محلي بشكل جيد، يجب أن يعني يفتحوا مجال الاستيراد والتصدير. يعني سوريا بلد مصدر للمنتجات الزراعية، تحتاج إلى أن تسهيل هذه العملية، وهي ما تزال تعاني من عدة أمور فيما يخص هذا الأمر، بالإضافة للتحديات القائمة على الحكومة، يعني مو بس على الحكومة، عشان ما نحمل الأمر كل الحكومة، على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص على حد سواء، يعني ثلاث جهات، وحتى على المواطن. يعني نحن بنحاول أنه يعني نيسر الظروف المؤاتية للقيام بتنمية محلية اقتصادية على أو تعافي اقتصادي على مستوى البلد ككل. يعني لدينا بعض الأصدقاء أو بعض يعني في الجلسات دائما لمنظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص على حد سواء، يعني ثلاث جهات، وحتى على المواطن. يعني نحن بنحاول أنه يعني نيسر الظروف المؤاتية للقيام بتنمية محلية اقتصادية على أو تعافي اقتصادي على مستوى البلد ككل. يعني لدينا بعض الأصدقاء أو بعض يعني في الجلسات دائما نلاحظ من بعض الصناعيين بعض الشكاوي تتعلق بعدم استقرار الكهرباء أو انخفاض توتر الكهرباء أو عدم مثلا انقطاع المياه. فالأمر هو تحدي قائم على الحكومة وعلى منظمات القطاع على غير المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص به على حد سواء، أن نقوم بتأهيل أو تحسين هذه الأمور بشكل الظروف المواتية لتتحرك عجلة الإنتاج ولنتحرك بشكل أسرع نحو التعافي الاقتصادي المحلي.
1: وكيف يمكن توزيع هذه التنمية بشكل عادل ومتساوي في جميع المناطق أستاذ محمد؟ لأن المفارقة التي تحدثت بها مع الدكتور منذ قليل مهمة وموجودة ولافتة في سوريا. منذ قليل كنت أتحدث مع ضيوفي في محور سابق عن موضوع المظاهرات في الحسكة على سبيل المثال. نحن نعرف أنه الحسكة سلت غذاء سوريا، ومع ذلك يتظاهر الناس بسبب ضيق الموارد وعدم الاهتمام. ما هو أيضا أفق التنمية المتساوية في أنحاء سوريا بشكل كامل وأثرها على موضوع الأمن الغذائي بشكل مباشر؟
0: نعم، أنا في كل اللقاءات أحسن حتى في الأحاديث التي تتعلق في الدورات التدريبية، هناك إشكال حقيقي في المنطقة ما بين إدارة المعسكر الشيوعي السابق وما بين أو خلينا نقول المدرسة الرأسمالية. في المعسكر الشيوعي أو حتى ما قام به مثلا جمال عبد الناصر سابقا، أنه كان يجمع مداخيل الدولتين التي هي مثلا سوريا ومصر ويجمعها ويقوم بتقسيمها على مثلا عدد الأفراد أو عدد السكان. فهذا الأمر لا يستقيم من حيث الأمر. في سوريا يجب أن نعتبر أين الحصان الرابح لدينا. فكل بلد يفترض أن يكون مثلا أنتج محافظة حلب مثلا 10 مليار دولار، تأخذ الدولة بمليار دولار، يعني هاي لا نتدخل في سياسة الدولة ولكن في شكل عام هذا العدد، يعني أن تأخذ الدولة فيما يخص بالأمور الخاصة في الإدارة المركزية وتعيد للبلد الذي أنتج هذه 9 مليار لأنه يحتاج للنمو أكثر ويصبح منافس على المستوى المنطقة. لا يصح أن نقوم بأن نأخذ مثلا مبلغ من الحسكة التي هي تنتج النفط وتنتج سلة غذاء سوريا ونقوم بتوزيعها على المناطق غير المنتجة. الأصح أن نقوم بتفعيل المناطق غير المنتجة. يعني في بعض المناطق التي كان يركز عليها النظام سابقا لا تعتمد غير على الخدمات حاليا، هي مناطق مهملة جدا من ناحية التجارة والصناعة وغيرها، فيجب أن يقوم بعملية تنمية حقيقية لتنشيط التجارة والصناعة لتقوم منتجة، يعني بيصير في عندها تنمية اقتصادية محلية أكثر من عندها. يعني دائما كنا نرى في السابق عملنا في عدة جهات يعتبروا مثلا حلب هي محفظتهم الداخلية المالية ويعتبروا أن الحسكة هي محفظتهم المالية فيما يتعلق بالغذاء وتذهب إلى مناطق أخرى. الأفضل في هذه المنطقة أنا أترك كل منطقة، طبعا يجب أن أساعدها في البداية لتستطيع أن يعني تدار العجلة الاقتصادية فيها، ثم أقوم في العدل وليس في التساوي، في العدل، بحيث أن أقوم يعني إدارة الدولة أنا لا أتدخل في هذا الأمر، ولكن هي مثل إدارة الأولاد في العائلة. إدارة الأولاد في العائلة، الشخص الذي ينتج كثيرا يجب أن يكافئ كثيرا، ليس أن أقوم بأخذ من الشخص المنتج كثيرا وأعطي.
1: طيب، يعني أوضحت الفكرة تماما أستاذ محمد. دكتور عبد الكريم، يعني في هذا السياق الذي نتحدث فيه، هل ما زالت الزراعة قادرة على أن تكون رافعة للاقتصاد السوري، ولا يعني للوضع المناخي الذي يعني تكرر على سنوات عديدة كما تفضلت، الجفاف، وهو إلى آخره، يحتاج يعني لترميم نفسه هذا القطاع إلى وقت طويل بسبب ما مر به، وحتى تفضلت بشرحه أنت منذ قليل، أم أنه لا نحن بلد زراعي بالأساس ويمكن بالفعل تطوير هذا القطاع بحيث يكون رافع على الاقتصاد؟
2: حقيقة شكرك، هذا السؤال مهم جدا. بصراحة سوريا بلد زراعي، سوريا هي اليوم هي بلد الموطن، موطن النشوء الأصلي للمحاصيل الاستراتيجية مهمة، سوريا موطن النشوء الأصلي للقمح.

0: سوريا موطن نشوء الأصيل للزيتون، للعدس، للحمص. هي المعطيات، هذه المعطيات يدفعنا هنا من هي النقطة أن سوريا بلد زراعي بامتياز، ولدينا معطيات مناخية جيدة. يعني سوريا تتميز بفصول أربع، ولكن التغيرات المناخية عم تطرأ على كل البلدان، بحاجة لإدارة هذه التغيرات المناخية، بحاجة لتقليل آثارها من خلال اتباع الزراعة الذكية مناخيا. ممكن بالإضافة لذلك من المهم جدا تكون سياسات الزراعية التي تنطلق منها الدولة تكون تتواكب بشكل كثير كبير مع تحسين دخل المزارعين. على سبيل المثال من المهم جدا دعم تسويق المنتجات الزراعية، ليس بيع المنتجات الزراعية كصورة منتجات خامة، يعني كصورة مادة خام. مثلا على سبيل المثال الفستق الحلبي، ليس تصدير الفستق الحلبي كفستق حلبي خام، من الممكن إعادة صناعته كحلويات وتصديره إلى دول الجوار. من المهم جدا رسم السياسات الزراعية التي تدعم تحسين دخل المزارع. من المهم جدا التعاونيات الزراعية. إذا استثنينا مناطق الشرقية في سوريا فمعظم الملكيات الزراعية هي ملكيات زراعية صغيرة، فمن المهم جدا حاجة إلى تضافر جهود المزارعين مع بعضهم بعض من خلال التعاونيات الزراعية. من المهم جدا دعم الدولة بتحسين إنتاجية وحدة المساحة من خلال تحسين أو استنباط أصناف جديدة.
1: طيب عظيم، يعني ونتمنى أنه كل النصائح التي تفضلت بها تلقى أذنا صاغية. أستاذ محمد، يعني في نهاية هذا الحديث، ما الذي يجب أن يتغير حتى يخرج السوريون من اعتماد لسنوات طويلة على موضوع المساعدات؟ ما هو الأولوية، القطاع الذي يشكل أولوية اليوم حتى نقول أنه سنبدأ بعجلة الاعتماد على الذات؟
2: الحقيقة قطاعات ثلاث يعني مهمة بشكل على حد سواء، يعني القطاع الصناعي والتجاري وأيضا القطاع الزراعي. أنا في لقاء سابق قلت على الدولة الآن العائق الأول أو المسؤولية الأولى أن تقوم بالتيسير. ما هو التيسير؟ هي تحسين القوانين، القيام بثورة إدارية كاملة على مستوى جميع الخبرات وعلى جميع المستويات الحكومية لإنتاج هذه الاجتماعات التي بقيت عدة، يعني أخذت أكثر من وقتها بصراحة، يجب أن تترجم إلى قرارات. ما زلنا لحد الآن نعمل في قوانين الخمسينات والستينات، يجب أن نقوم بتعديلها بشكل جذري. يعني بعض الأساليب التي الآن والقوانين ما زالت مكبلة للقطاع الخاص هي تتعلق في أمور بصراحة تافهة، يعني ما تتعلق مثلا بأسلوب تبليغ. يعني كل هذه الأمور يجب أن تقوم بثورة إدارية عليها وبعملية نفض للقوانين التي ما زالت تكبل القطاع الخاص. القطاع الخاص السوري ليس سهل. القطاع الخاص السوري في أي بلد تواجد فيه قام بثورة صناعية وثورة تجارية في هذا البلد، وأصبح عامل إيجابي في هذا البلد الذي قطن فيها والذي سكن فيه. فلذلك نحن علينا أن نيسر هذا.
1: يعني لكن يعني وسط تدوير عجلة الاقتصاد بالطريقة التي تشرحها أستاذ محمد، كيف يمكن دعم الناس حتى لا تزداد هذه الفجوة؟ يعني خاصة موضوع الفجوة الغذائية بين العائلات، ولا يعني يتم دعم فئة على حساب فئة، لأنه ما تتفضل به من شكل من أشكال الاقتصاد يعني يستتبع معه تقليص دور الدولة في دعم المواطنين ودعم سلعهم الأساسية.
2: نعم، في دائما في كل مجتمع هناك عدة يعني جهات، يعني قسم الفئات الأكثر هشاشة، هؤلاء الأشخاص، يعني خلينا نعتبر السيدات الوحيدات التي ترأس عائلات، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال دون سن الرشد، هؤلاء لديهم إغاثة وضمان اجتماعي. هناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى العمل، اللي هم employees، فئة الموظفين أو الذين لا يستطيعون أن يفتتحوا عملاً خاصاً بهم. هؤلاء يحتاجون إلى دعم الدولة ودعم القطاع الخاص. أنا ليش حكيت عن القطاع الخاص في البداية؟ دعم القطاع الخاص هو سيقوم بامتصاص هذه اليد العاملة التي تحتاج إلى فرص عمل. في الدرجة الثالثة هي تفعيل العمل الخاص اللي هو ريادة الأعمال وتفعيل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في نفس المستوى، لتقوم على هذه الثلاث محاور تقوم بنهضة حقيقية على مستوى الاقتصاد المحلي.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد البها، مدير صندوق حياة للتمويل الأصغر، ضيفي من حلب. الشكر الجزير أيضا للدكتور عبد الكريم لقمص، منسق سبل العيش والتعافي المبكر وخبير بالتغير المناخي، ضيفي من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. وزارة المالية تعلن البدء بالتحضيرات لإصدار الصكوك السيادية.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد يسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. وقال وزير المالية إن خطة الوزارة تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المنظور ومتوسط الأجل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ملهم جزماتي الباحث في مركز كرب شعار للدراسات، ضيفي من حماة. معنا أيضا الدكتور سليمان مصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد، ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ ملهم. دعني أبدأ معك. حقيقة حتى الخبر الذي قمت أنا بقراءته هو بالنسبة لأحد غير مختص مثلي يبدو صعبا وشديد التعقيد، لذلك دعني أبدأ معك من تفسير بعض المصطلحات التي نتحدث عنها في هذا المحور. بداية، ما هو الفرق بين سندات الخزينة وبين الصكوك السيادية، بما أنه النوعين سيكونان متاحين في سوريا في الفترة القادمة؟
1: أولا بداية مساء الخير لك والضيف العزيز والمشاهدين جميعا. يعني يجب التنويه هنا والتركيز على أن الصكوك تختلف تماما عن السندات التي السندات المقومة بالفائدة بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. دائما الصكوك ترتبط بمشاريع حقيقيه، يعني عندما تصدر اي دوله صكوك سياديه او صكوك ماليه غالبا ما تكون هذه الصكوك مرتبطه بمشروع معين، يعني ان يمتلك المواطن عندما يمتلك هذا الصك جزء من القيم من قيمه هذا المشروع، ان يكون شريكا في هذا المشروع الاستثماري. هذه هي القيمه المتعارفه عليه في الصكوك بالنسبه للصكوك. طبعا يعني بالنسبه للصكوك هي اداه مهمه بالنسبه للمصارف المركزيه عاده للتدخل في السوق النقديه في البلد، يعني ان تقوم بعمليات السوق المفتوح. كيف يتم ذلك؟ من خلال التحكم بكميات الليره المتداوله في السوق عن طريق طرح هذه الصكوك او شرائها. يعني اليوم تصدر الدوله في الصكوك تقوم بسحب كميات من الليره السوريه من السوق، وعندما تبيع هذه الصكوك في السوق المحليه تقوم بطرح الليره السوريه في السوق المحلي. اذا هي عمليه اداه مهمه بالنسبه للمصرف المركزي للتحكم بكميه النقد المتداول في السوق.
0: معناتها يعني سينعكس تاثيرها ايجابا حتى على سعر صرف الليره كما تتفضل.
1: لا، نحن الان نتكلم بشكل عام، اما يعني اذا ما ينعكس ايجابا او سلبا هذا يعتمد على سياسه البنك المركزي نفسه. يعني اليوم عندما يقرا البنك المركزي بشكل عام، نحن نتكلم لا نتكلم اليوم عن سوريا بالتحديد، فيما بعد سنتكلم عن سوريا. عندما يقوم البنك المركزي بقراءه واضحه للسوق المحليه، عندما يعرف متى يتدخل، متى يبيع او متى يصدر هذه الصكوك ومتى يشتريها، هنا يستطيع البنك المركزي التحكم بشكل فعال في قيمه العمله المحليه سواء برفعها او تخفيضها.
0: يعني اذا اردنا ان نشرح الموضوع بكلمات ابسط، هل يمكن القول انه بالسندات انا كمواطن يعني ادين الدوله اقوم بإدانتها المال، بينما في الصكوك اكون شريكا معها في مشروع مادي معروف وله بنيه قانونيه وواضح المعالم؟
1: بالضبط. هذا هو التعريف العام للصكوك الاسلاميه. الصكوك الاسلاميه لماذا اسلاميه؟ لانها مرتبطه بمشروع. يعني نحن اليوم نحكي بالحلال او الحرام، الفائده دائما السندات مرتبطه بمعدل فائده ثابت. الفائده في الشريعه الاسلاميه هي حرام طبعا، هي نوع من انواع الربا، بينما الصكوك هي مرتبطه بمشاريع. هذه المشاريع اما ان تخسر او تربح. المواطن اليوم له جزء من هذا الربح الذي يمكن ان تحققه المشاريع، فبالتالي يدخل في الحلال.
0: ايه بس اذا خسرت الحكومة بخسر معها،
1: سوف يخسر المشروع طبعا. طيب، هذه جزء من العملية.
0: طيب دكتور سليمان، يعني كما تفضل ضيفي، هذه هي أدوات مالية، كيف يمكن أن تنعكس هذه الأدوات المالية على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما قد يعني يهم المواطن السوري اليوم أن يستمع إليه؟
2: بالإضافة لما تفضل فيه زميلنا أستاذ ملهم، الوظيفة المهمة للصكوك بالوقت الحالي هي تغطية العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة. كما تحدث السيد الوزير سابقا، يوجد عجز في الموازنة العامة تقديرا $1.8 مليار. فنحن بحاجة لتمويل هذا العجز، وتمويل هذا العجز ممكن أن يكون من خلال إصدار صكوك أو إصدار سندات أو أذونات خزينة. طبعا إصدار الصكوك أو السندات بالإضافة لدورها في امتصاص السيولة النقدية الموجودة، وبالتالي تأثير بشكل غير مباشر على سعر الصرف والعوامل التضخمية الثانية، الدور المهم بالوقت الحالي هو تمويل عملية إعادة الإعمار. فنحن لدينا كثير من المشروعات التي تحتاج إلى تمويل، بالإضافة إلى الإنفاق الجاري المرتفع نتيجة لتحسين الرواتب والأجور التي صارت بالفترة الماضية. فبالتالي كيف بدنا نمول هذه المشروعات بنفس الوقت نحسن الرواتب والأجور؟ فنحن بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية للدخول في هذه المشروعات. والميزة الأساسية للصكوك أنها تجعل، كما تفضل صديقنا، تجعل المستثمر أو الممول بهالحالة هي هو شريك في هذا المشروع. طبعا أنواع الصكوك كثيرة، لكن ممكن استخدام الصكوك في تمويل مشروعات طاقة، ممكن استخدامها في تمويل مشروعات بنية تحتية، جسور أو طرقات أو غيرها. فبالتالي استخدام الصكوك بالوقت الحالي كثير مهم، لأنه بيوفر التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات.
0: طيب هل يعني هل طرح هذه الصكوك هو الحل الوحيد من أجل سد عجز الموازنة، والتي تفضلت بأنه هي يعني تقرب من $1.8 مليار؟ لأنه يعني الحكومة وعلى لسان عدد من مسؤوليها تحدثت كثيرا عن أنها لا تريد الاقتراض. نحن من خلال فتح هذا المجال وبهذه الأدوات الاقتصادية، هل يمكن سد يعني ما كان يجب سده بالاقتراض في حالات أخرى؟
2: طبعا البديل عن إصدار السندات هو التمويل بالعجز. التمويل بالعجز يعني طباعة النقود واستخدام النقود المطبوعة للإنفاق على هذه المشاريع. طبعا هذا له آثار تضخمية سيئة جدا، لذلك قررت الحكومة وبالتعاون مع المصرف السوري المركزي عدم اللجوء لهذا الأسلوب في تمويل عمليات البنية التحتية ومشروعات البنية التحتية. وبالتالي الهدف أنه نحافظ على استقرار في الأسعار دون أن يترتب على ذلك الحجام عن الدخول في مشروعات مهمة ومشاريع بنية تحتية ضرورية. طبعا الفائدة من الإضافية اللي بتحقق من خلال الصكوك التي تجعلها تختلف عن السندات ارتباط التمويل بالمشروع. فبالتالي لا يمكن أن تستخدم وزارة المالية في هذه الحالة للأموال التي ستحصل عليها من إصدارات الصكوك من أجل أن تقوم بالإنفاق الجاري، لأن الأموال التي سيتم تحصيلها ستكون مرتبطة حصرا بهذا المشروع. بالتالي فهي توفر أداة رقابية هامة جدا على كيفية استخدام الأموال التي سيتم تجميعها عن طريق إصدارات الصكوك، وهذا لا يوجد في حال السندات. السندات ليس للمستثمر أو الممول علاقة بكيفية إصراف هذه الأموال، أنت تقرض الدولة وانتهى الموضوع، تحصل على معدل فائدة محدد.
0: لا تعرف حتى
2: في الصكوك
0: لا تعرف
2: العائد الذي تحصل عليه. نعم،
0: في مشروع معين محدد،
2: كيف تستثمر هذه الأموال وأين ذهبت هذه الأموال. تمام. هنا ارتبط الموضوعين بعضهم، هي مسألة مهمة. مسألة الثانية اللي قد تكون كمان أيضا مهمة، قد يكون بعض إصدارات الصكوك على شكل إصدارات بالقطع الأجنبي، وفي هذه الحالة ستؤدي إلى إدخال أموال بالقطع الأجنبي أو سحب أموال بالقطع الأجنبي، وهذا سيسهم في تخفيف الضغوط الموجودة على الليرة السورية. بدل أن تقوم الدولة بصرف الأموال على هذه المشاريع، ستحصل على هذه الأموال، وبالتالي ستؤدي إلى تمويل مباشر عن طريق الأموال الموجودة بالقطع الأجنبي. فهذا أيضا له آثاره الإيجابية الأخرى في وظيفة كثير هامة للصكوك، وهي أن تجعل المستثمر شريك في عملية إعادة البناء، وهذه مسألة كثير هامة. يعني نعطي للمستثمر الشعور بأنه شريك للدولة في عملية إعادة البناء، وله مصلحة في نجاح عملية إعادة البناء، لأنه هو عم يمول جزء من هذه المشاريع التي تقوم عليها الدولة في عملية إعادة البناء.
0: أستاذ ملهم، من يشتري هذه الصكوك؟ نحن نتحدث عن الناس العاديين، عن مستثمرين، عن سوريين، عن أجانب، من الممكن أن يكون مهتما بذلك؟
1: يعني موضوع الصكوك لحد الان ما في تعليمات تنفيذيه لحد الان لحتى نقدر نحن نحدد بالضبط مين هن الشريحه المستهدفه للصكوك، مين اذا يشتري هالصكوك هي. هل الصكوك راح تطلع بمقومه بالليره السوريه او تطلع مقومه بعمله اجنبيه كالدولار مثلا؟ يعني هي نقطه مهمه. ثانيا توقيت اصدار هذا الصكوك، طبعا يعني اليوم نحن خلينا قبل ما نحكي هلا بتفاصيل اكثر لازم نحط بالاعتبار اي قرار اقتصادي ممكن يحمل في بعض طياته جانب من الايجابيه وبعض طياته جانب من السلبيه، والدور المشرع اليوم هو الموازنه ما بين الايجابيه والسلبيه ويقوم بالحكم في الاخير. فلذلك اليوم اي قرار ممكن يتخذ بموضوع الصكوك او اصدار الصكوك له ايجابياته وله سلبياته، يعني ما بنقدر نحن ننكر. يعني اليوم مثلا السوق السورية، السوق النقدية السورية تعاني من شح بالسيولة، وهذا واضح يعني اليوم من خلال السوق النقدي والانخفاض المتكرر للليرة السورية. يعني وإصدار الصكوك في مثل هذا التوقيت سيؤدي لشح أكبر باعتقادي، وخصوصا إذا كانت مقومة بالليرة السورية، وهذا راح يؤدي لضغوط أكثر على الليرة السورية، ويعني وشح أكبر في السوق. يعني لذلك اليوم المشرع يجب ان يكون حريص جدا على يعني توقيت اصدار هذا الصكوك والشفافيه. يعني اليوم مثل ما تفضل الدكتور العزيز اليوم هي اداره قضائيه مهمه، لان الصك اليوم مرتبط بهالمشروع، فلذلك اليوم هذا الشخص الذي يمتلك هذا الصك صار له الحق بان يراجع التقارير الماليه ويقوم بالاطلاع على التقارير الدوريه التي تصدر. اما من يستطيع امتلاك هذه الصكوك، جميع المواطنين والمستثمرين يستطيعون امتلاك هذه الصكوك وهذه ميزتها، ولكن اذا كانت مقومه بالليره السوريه هنا التحدي الاكبر بالنسبه للحكومه السوريه. اليوم نحن نعرف ان الليره السوريه غير مستقره للاسف، يعني خلال الثلاث اشهر الماضيه لاحظنا تقلبات شديده في سعر صرف الليره السوريه، وهذا مؤشر سلبي بالنسبه لاي شخص يريد الاستثمار بالليره السوريه في اي مشروع. يعني اليوم تصور اليوم انا لنفترض ان هذا المشروع يمكن ان يحقق لي عائد بمقدار 20% من قيمه الاستثمار، ويمكن ان تنخفض قيمه الليره السوريه خلال هذه فتره المشروع اكثر من 20%، وبالتالي المحصله ان المستثمر خسران.
0: خسران
1: و... نعم فاليوم هذا تحدي كبير بالنسبه للحكومه السوريه، يجب ضبط سعر صرف الليره السوريه اذا ما ارادت اصدار صكوك مقومه بالليره السوريه، وهذا افضل طبعا بالنسبه للحكومه السوريه لانها تعطي مصداقيه اكبر للليره السوريه. يعني اليوم اصدار الصكوك احد الايجابيات المهمه بالنسبه الى اذا كانت مقومه بالليره السوريه هو تعطي قوه اكبر للليره السوريه، لانها سوف تزيد الطلب على الليره السوريه، ويمكن ان اذا كانت مستقره في ذلك الوقت ان يؤدي الى مصداقيه اكبر للليره السوريه. يعني هي عباره عن مجموعه متكامله من السياسات والاجراءات التي يجب ان تتبع بدقه كامله من قبل المشرعين الماليين.
0: طيب يعني دكتور سليمان ما تفضل به الأستاذ ملهم كله يعني يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، ويحتاج إلى شفافية في الإجراءات المالية من قبل الحكومة، وإلى أيضا جهد يجب أن يقوم به المصرف المركزي. هل تعتقد أنه نحن في مرحلة الآن، يعني ما هي مدى جهوزيتنا يعني كنسبة من 100، ما الذي حققناه في هذا الجانب؟
2: أعتقد أن وزارة المالية هلأ تعكف على دراسة التشريعات والتعليمات التي ينبغي إصدارها لتنظيم هذه العملية لتكون بأفضل شكل ممكن، خاصة أن هي الإصدار الأول الذي سيكون في سوريا بالصكوك السيادية. هلأ فيما يخص السيولة وتأثيرها على حجم السيولة، أنا بعتقد يعني الإصدارات الصكوك السيادية لن تؤثر سلبا على حجم السيولة. صحيح في مشكلة بسحب البعض الأموال المجمدة في المصارف والتي كانت على شكل حوالات أو كانت على منصة الصرف سابقا، لكن الإصدار

0: في توظيف أموالهم بشكل متفق مع الشريعة الإسلامية حاليا يضعون أموالهم في بنوك ومصارف إسلامية بمعدل عائد حتى قليل جدا، حتى أحيانا 5% أو 4%. فبالتالي عندما نجد أمامهم أداة تمويل مضمونة من قبل الحكومة نوعا ما، طبعا المصدر هو الحكومة وبالتالي درجة المخاطر منخفضة، وفي نفس الوقت متفقة مع الشريعة الإسلامية، لو أعطيتهم عائد 10% بيقول لك أنا بغطي على الأقل مقدار الزكاة وأحسن من أي إيداع بالبنوك الإسلامية الموجودة
1: هي حاليا. قد تصل بالفعل 10%، يعني 10% يعني نسبة ليست
0: ممكن
1: قليلة،
0: ممكن تكون أكثر. 10% يعني خليني أقول لك بالدول العالم 8% ممتازة في دول العالم. بسوريا للأسف إذا ما حقق المستثمر 20% بيكون زعلان، يعني أنا ما بتعود على أقل من 20% أو أكثر حتى من 20%. فبالتالي 10% أنا بعتقد يعني السندات سابقا كانت تصدر بعائد قريب من هذا الشيء اللي هو تقريبا 10%، ف9.8 أو هيك شيء. فبعتقد توفر هيك أداة مالية متفقة مع الشريعة الإسلامية بعائد يعني أكثر من العائد اللي تحققه المصارف الإسلامية سيؤدي إلى استقطاب هذه الأموال من المصارف، سيؤدي إلى شيء يعني يكون سلبا أحيانا أو أحيانا إيجابا، اللي هو مزاحمة المصارف الخاصة على استقطاب هذه الأموال. فبالتالي ستضطر المصارف إذن أن توظف أموال هؤلاء المودعين بأشكال يعني تفعل عمليات التوظيف من أجل أن تحقق عائد يجعلهم يعني ينجذبون للإيداع أو بقاء الأموال لديهم. فأنا بعتقد الأثر حيكون مختلط بالفترة الأولى، أكيد الناس في حالة ترقب لهي الأداة المالية الجديدة. أعتقد أن تكون كمان صفة إضافية بهذه الأداة ستكون متاحة للتداول في سوق الأوراق المالية، فإذا أنا لست مضطر أن أحتفظ فيها طوال الوقت وبالتالي أن تكون غير سائلة، لا ستكون سائلة ومعروضة للبيع في سوق الأوراق المالية. فأنا بهذه الظروف كلها أعتقد أنها ستكون يعني جذابة للمستثمرين.
1: يعني أنت شرحت أمور مهمة جدا دكتور سليمان، لكن لم تجب على سؤالي في موضوع البيئة التشريعية والقانونية اليوم في سوريا، أنه ما الذي حققناه فيها، وهل يمكن بالفعل أن يكون هناك إقبال على هذه على السندات والصكوك في البيئة القانونية الموجودة وفي مستوى الشفافية الموجود حاليا؟ لأنه هناك من قد يقول لك والله أنه إذا بكرة طرحت المشاريع، كانت مثلا المشاريع تابعة للصندوق السيادي، فحول الصندوق السيادي هناك الكثير من إشارات الاستفهام، وسنعود إلى دوائر يعني من الشك والمطالب وما إلى هنالك.
0: بالبداية الوزارة المالية لما بتصدر سوق السيادية تصدرها عبر وكيلها، وكيلها هو مصرف سوريا المركزي. فبالتالي وضع التعليمات حاليا من أجل زيادة الشفافية ويعني الإفصاح هذا أمر ضروري لحتى ينظم العملية، رقم واحد. رقم اثنين، ما دام ستكون مدرجة في سوق الأوراق المالية فأي شيء بيتعلق بهذه الصكوك سيكون ملزمة الحكومة أن تعلن عنه أن تفصح عنه للمستثمرين، هذا شرط من شروط الإدراج في السوق المالية. فبالتالي هذا يزيد مستوى الشفافية والإفصاح. أنا أعتقد أنه حتى الآن نحن جاهزين 80% إذا بدك نسبة مئوية لحتى نطرح هذه الأداة المالية ضمن يعني الأدوات الموجودة في السوق المالية.
1: أستاذ ملهم، هل هناك أي مخاطر؟ هل يمكن مثلا أن تزيد الدين العام؟ هل يمكن أن يكون لها أي انعكاسات سلبية بأي طريقة؟
2: بالتأكيد يعني اليوم أي أداة مالية هي لها إيجابيات ومخاطرة، ولكن يعني إذا اليوم اخذنا يعني الخيارات الاخرى التي امام الحكومه حتى تقوم بالانفاق، فهي يعني اصدار الصكوك هو افضل الخيارات حقيقه. يعني خاصه اذا ما قارناها مع الاقتراض مثلا او مع التمويل بالعجز، فبالطبع يعني اليوم اصدار الصكوك هو الاداه الامثل. ويعني تاريخيا اليوم اذا احنا بنطلع على التجربه الماليزيه مثلا خلال عام 1990 وقت صارت الازمه الماليه بكل دول ضربت كل دول العالم، ماليزيا استطاعت من خلال الصكوك الإسلامية أن تخرج من هذه الأزمة بدون خسائر تذكر. يعني اليوم الصكوك لها تاريخها الجيد وأداء مالية حقيقة يعني جذابة، يعني خاصة أن اليوم مرتبطة هذه الصكوك مرتبطة بمشاريع حقيقية. يعني اليوم مثلا إذا كانت الحكومة أرادت أن إصدار السندات على سبيل المثال وقامت بتمويل بأخذ هذا المال التي جمعته من خلال بيع السندات ومولته بصرف الرواتب أو انفاقات جارية، هذا يعتبر يعني زيادة في العجز. بينما اليوم الصكوك الإسلامية يعني هي أداة تمويلية محصورة فقط بالمشاريع الاستثمارية، وهذه المشاريع الاستثمارية تستطيع أن توظف العديد من الأشخاص وتساعد وتقوم برفد الاقتصاد الوطني بناتج قومي جيد. فبالتأكيد إيجابياتها جيدة، ولكن كما ذكرت يعني كل شيء له سلبياته. نحن لا نستطيع اليوم أن أحدد لك ما هي السلبيات على وجه الدقة، ولكن إذا ما أصدرت بالليرة السورية أعتقد أنها سوف يكون هناك تحدي كبير أمام الحكومة السورية على جذب المستثمرين لها، وإذا ما أصدرت

0: الدولار الأمريكي سيؤدي إلى آثار تضخمية كبيرة. هنا التحدي الكبير أمام الحكومة السورية، يعني وهذا يعود بنا إلى نقطة الصفر، هو سعر صرف الليرة السورية. إذا ما ضبطت الحكومة السورية خلال الأشهر القادمة القليلة القادمة سعر صرف الليرة السورية، ليس بالضرورة اليوم أن ينخفض أو يرتفع، استقرار، أركز على كلمة استقرار، كلمة استقرار هي الأهم بالنسبة لي. إذا ما استقرت الليرة السورية عند أي مستوى كان، هذا هو المؤشر الأكثر إيجابية للصكوك الإسلامية، وعندها سوف تنجح تجربة الصكوك الإسلامية.
1: الصكوك كما فهمت أستاذ ملهم هي مرتبطة بأصول، من الذي يحدد هذه الأصول أو من الذي يحدد هذه المشاريع التي يمكن أن تطرح لها صكوك خلال الفترة المقبلة؟ وهل لدينا أصلاً آليات رقابة على هذه العملية كلها؟
0: يعني من يحدد أول شيء عندما يصدر الصك، يكون في الإعلان الصك نفسه هو اسم المشروع المطلوب بهذا الصك. يعني تقوم الحكومة، لنفترض على سبيل المثال أن هناك مشروع كبير في الطاقة لنفترض، أو مصفاة نفط لنفترض، أنها سوف تعتزم الحكومة اليوم بناء مصفاة نفط جديدة، وترغب الحكومة بأن يكون تمويلها وطنيا، فتقوم الحكومة بجمع التمويل من المستثمرين سواء كانوا مواطنين سوريين أو أجانب عن طريق بيع الصكوك. فالصك يكون مرتبط بهذا المشروع حصرا، ولا يكون مرتبط بمشروع آخر. فعند إصدار الصك يكون معلوما المشروع المرتبط به، هذا أولا. فأما بالنسبة إلى
1: آليات الرقابة،
0: الآليات الرقابية، للأسف إلى الآن يعني نحن يعني في معضلة، ما بقدر أنا اليوم لوم الحكومة، ما بقدر لوم، يعني هناك تقصير للأسف في هذا الشق، للأسف يعني للأسف هناك يعني فجوة معرفية في عمليات، وخاصة إذا ما كنت تحدثنا عن الصندوق السيادي. يعني كما تفضلت حضرتك اليوم مثلا، الصندوق السيادي في موقع رسمي عم بيقول إن نحن اليوم عم نطبق مبادئ سانتياغو. يعني هو سانتياغو هو عبارة عن تجمع لدول لأكبر الصناديق السيادية في العالم، وحطوا 24 مبدأ، إن هاي المبدأ إذا ما طبقت يكون الصندوق يعني أكثر شفافية ويعمل بشكل جيد جدا. اليوم يعني إلى الآن بالنسبة لأي مستثمر أو مواطن لا يعرف من هم أعضاء، على سبيل المثال أنا أذكر من هم أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق السيادي مثلا.
1: لا يعني هو هذا أمر مهم جدا، لأنه الآن هو يشرف على الكثير من الأصول في سوريا، ومن الممكن أن يكون له دور في طرح هذه الصكوك، ولذلك
0: وأنا أقول هذا السؤال. أنا هذا الخلل وهذه الفجوة، يعني أنا باعتقادي ليست متعمدة، وإنما هي يمكن نتيجة ضغوط، نتيجة يعني ما هو العائق، ما هو المانع أمام المشرع أو أمام المشرعين في الصندوق السيادي للإعلان من هم أعضاء مجلس الإدارة؟ صحيح. ما هو المانع بالنسبة لهم أن يقوموا بالإعلان أن هذا المشروع أو هذه المنشأة التي تم مصادرتها من أزلام الأسد أو الشبكات المرتبطة به، كيف يتم إدارتها، وما هي الإدارة المسؤولة عنها، والأرقام المالية؟ هذا من حق أي مواطن، هي أملاك دولة بالنتيجة. فاليوم يعني لا أرى أي مانع بها بهذا الموضوع، بالعكس هذا سوف يزيد من مصداقية المشرع المالي، هذا سوف يزيد من مصداقية أي قرار اقتصادي، وسوف يقرب الحكومة من المواطن أكثر. فاليوم يجب العمل على هذا الموضوع بشكل أكبر.
1: دكتور سليمان، أود أن أختم برأيك في كيفية تطوير هذه الآليات الرقابية، تقصير المسافة بين الناس وبين البنك المركزي ووزارة المالية، يعني حتى يستطيع الناس فهم كل هذه الديناميكيات الاقتصادية وكيف هي تجري في البلد.
2: جميل. بداية أستاذ نور وأستاذ ملهم، طبعا الصندوق السيادي خلطنا المواضيع ببعض. الصندوق السيادي ليس له علاقة بإصدار السندات، الصندوق السيادي هو جهاز الاستثمار السوري إذا حبينا نعرفه بهذا الشكل. أما إصدار السندات فهي أو الصكوك هو مهمة البنك المركزي وكيلا عن الحكومة اللي هو بيمثلها وزارة المالية. فبالتالي الصندوق السيادي ليس له علاقة بموضوع السندات أو الصكوك، لا من قريب ولا من بعيد.
1: لكن يمكن أن يكون مشرفا على مشاريع تطرح لها صكوك، أليس كذلك
0: دكتور؟ أنا ذكرت الصندوق السيادي،
2: لا كمان، لا
0: أنا ذكرته كمثال وليس كمثال وليس أكثر. يعني هناك العديد، يعني إذا أردت مني أن أعدد لك مواضيع
2: أستاذ نور، المشروع ما له علاقة.
1: طيب طيب طيب تفضل دكتور.
2: استاذ نور، الموضوع المشاريع ما له علاقه ب المشاريع ما لها علاقه بالصندوق السيادي. هلا انا اعطيك مثال، نفترض هلا عم ينحكى كثير على موضوع الطرق الماجوره مثلا. فالطرق الماجوره تحتاج الى شركات لتقوم ببناء هذه الطرق واعداد هذه الطرق، فالوزاره الماليه ليس لديها تمويل كافي لانجاز هذه. هذا المشروع هو مشروع غير موجود، اما يعني الصندوق السيادي عم نحكي نحن عن شركات مصادره تم تسويات مع بعض رجال الاعمال السابقين مرتبطين بالنظام البائد، فهذا موضوع مختلف. فأنا عم نعمل مشروع جديد، محطة طاقة حرارية شمسية، مصفاة نفط، هذا موضوع مختلف، نحن عم ننشئ مشروع من الصفر. هلأ أرجع لسؤالك المتعلق بالشفافية. طبعا مصر السوري المركزي والمزارة المالية مطالبة بأن تكون شفافة أكثر. هلأ من يومين أعلن حاكم مصر السوري المركزي عن إطلاق استراتيجية جديدة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كل ما زادت هذه الجهات من نشر التقارير والمعلومات للجمهور المستثمرين مثل ما تفضل الأستاذ ملهم، هذا سيؤدي إلى راحة واطمئنان أكثر بالنسبة لديهم. أنا بدي أضيف بس فكرة بسيطة بالنسبة للصكوك. في أطراف للصكوك نحن لسه ما بنشوفها، اللي هي مثلا في جهة تقوم بتصنيف الصك ائتمانيا، هذه الجهة تعطي مستوى الأمان الموجود بالصك. في جهة تقوم بالتأمين على الصك، يعني تأمين في حال صار حدث أو شيء في خطر بالصك طبعا، لكن نحن عن طريق التأمين شركة تأمين تقوم بالتأمين على هذا الصك، فيحصل المستثمر على اطمئنان أنه هذا الصك سيكون احتمال الإفلاس فيه أو مخاطر الإفلاس فيه منخفضة. إذا في منظومة متكاملة تحمي إصدارات الصكوك من شركات تأمين، شركات تصنيف ائتماني وغيرها.
1: أشكركما شكرا جزيلا على هذه الشروح، الدكتور سليمان مصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ضيفي من دمشق. الشكر أيضا موصول للأستاذ ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم شعار للدراسات، ضيفي من حما. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: على فكرة كان سبب تصوير هذه الحلقة هو بيت.
1: ساعات وأنا أبكي على هذا البيت، والآن بكيت.
0: قف ودعا نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع.
1: كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع. الله.
0: لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبع.
1: تعرف أن هذه الصفة صفة طفولية؟
0: ماذا تقصد بطفولية؟
1: لماذا انزعجت؟ لأن حضور المكان في الوجدان العربي يساوي لحضور النسب،
0: فهي مرتع الصبا، ملعب الشباب.
1: لكن المجنون فاجأ الجميع لما قال: وما حب الديار شغفنا قلبي.
0: تركني مثل ساكن بيت إيجار، واصحاب الملك تتقلب علي.
1: الله الله.

0: في منازل القصيد ولقاء جديد. مرحبا بالشاعر أنس الدغيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: سأل سائل لماذا هي المنازل؟ فقلت له لأننا نحب البيوت.
1: جميل.
0: وهناك علاقة كبيرة بين القصيدة وبين المنزل. العرب تسمي هذا بشطريه بيت.
1: نعم صحيح.
0: كأن العرب يريد أن يسكن في بيت الشعر. قاربوا بين بيت الشعر وبيت البناء المشيد.
1: نعم.
0: فكانت المنازل منازل القصيد.
1: وكأن الشطر الأول ركن والشطر الثاني ركن أيضا من أركان هذا البيت. جميل هذا التشبيه.
0: هو يعكس ارتباط الإنسان بالمكان. والمكان هو في الأصل كينونة، يعني محل الولادة.
1: صحيح.
0: لحظة انبعاث الحياة. بالأصل الإنسان يعني بشكل عام متعلق بمكانه، يتأثر منه ويؤثر فيه. فكيف إذا كان حساسا شاعرا؟ يعني تلعب الأبعاد دورها، حتى في قصيدته تتجلى هذه الأبعاد.
1: نعم، وحتى الشعراء تغزلوا بالمكان كما يتغزلون بالحبيبة أيضا.
0: لكن المجنون فاجأ الجميع لما قال وما حب الديار شغفنا قلبي، يعني كسر نظريتنا هذه.
1: صحيح.
0: ولكن حب من سكن الديار، إلى أي حد يمكن أن تكون الديار غير محبوبة؟ وإلى أي حد يمكن أن يتعلق المرء بدياره؟
1: لا شك أن الديار محبوبة دائما، والارتباط بها ارتباط لذاتها ولغيرها أيضا. فكما قلنا أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إذن هنا السكن، يعني هو أحب الديار لغيرها،
0: للساكن.
1: وأحيانا تحب الديار لذاتها أيضا، فهي مرتع الصبا، ملعب الشباب. يعني هو نقطة الارتكاز الأولى التي ينطلق منها الإنسان في حياته. هنا بيتي، هنا داري، هنا قريتي، هنا ضيعتي، هذه مدينتي. لذلك نحن إلى الأوطان دون أن يكون فيها من نحبه، أو دون أن يكون لنا فيها حبيب مثلا أو عزيز، ولكن لأننا نشأنا هنا وتربينا هنا.
0: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا
1: لأول منزلي. نعم، في بيت عتابة جميل جدا يقول عن على ذكر البيت: يسألوني جار بيك الزمن إيجار، وجر منك سعادة وفرح إيجار، تركني مثل ساكن بيت إيجار وأصحاب الملك تتقلب علي.
0: الله الله.
1: حلو اللي أبو ذيات يا أستاذ حسين.
0: والله هي حلوة وأنت أيضا حلو.
1: الله يخليك.
0: إيش قصتك مع الفن الشعبي العراقي؟
1: والله أحبه. قال كمان أقول لك بيت تاني.
0: نعم.
1: قال: فقير وأملك من الله نخلتين، ونخلني الوقت مو نخلة،
0: نخلتين.
1: قاع الناس مزروعة نخل تين، وأنا دنم حزن مزروع بي.
0: الله الله. محزن.
1: وهذه هي الديار. على فكرة كان سبب تصوير هذه الحلقة هو بيت استحضرناه معا، تذكر؟
0: استحضرته أنت فقلت لك ما رأيك.
1: أي والله، شوف على موضوع هذه
0: الحلقة. للصمة القشيري.
1: نعم، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري.
0: الله، محزن هذا الشاعر. أنا والله أحزن لما
1: جدا هذا الشاعر الصمة القشيري.
0: بصير صمة وبصير صمة
1: ربما. نعم، كأنني سمعت منهم من ذكر الصمة.
0: وأنا القشيري. قرأت في أحد الدواوين المحققة له أو عنه الصمة
1: القشيري.
0: نعم،
1: هذا في شعره دفء المكان، وكأنه يتحدث عن عبق المكان. يعني وأنت تقرأ للصمة القشيري تتلمس دفء المكان وتقرأ عبق المكان في أبياته. أشعاره محزنة جدا على فكرة. يعني أنت عندما تترحل عن دار لن تجد بيتا يواسيك كما تمتع من شميم عرار نجد. فما بعد العشية من عراري. وله قصائد كثيرة في هذا. أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه بعد القطار وأهلك إذ يحل الحي نجدا وأنت على زمانك غير زاري شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار فأما ليلهن فخير ليل وأقصر ما يكون من النهار.
0: الله الله الله،
1: يعني تقرأ دائما عبق المكان، ليس المكان فحسب في شعر عاصم القشيري.
0: هذا الرجل أنا والله لما أقرأ عنه أو أقرأ ديوانه فعلا أصاب بالحزن. هو بالأصل من سكان البادية، يعني قريب بين العراق ونجد. أحب ابنة عمه ريا، تختلف الروايات أنه ذهب يخطبها من أبيها فقال له أريد 100 ناقة، فلم يقبل أبوها أن يدفع له أو إليه أو عنه، فدفع له أحدهم، أحد وجهاء القبيلة، فلم يقبل والد ريا هذا الدفع. هذه رواية. الرواية الثانية تقول من أن أباه قبل أن يدفع له، لكن 99 ناقة، يدفع له 99 ناقة، وذهب بها إلى والد ريا فقال له هذه 99، أين 100؟ فعاد إلى أبي فقال له أبوه يعني فليكملها من عنده أو خلاص، يعني فليغض الطرف عنها، 99 ناقة رقم كبير. فلم يقبل والد ريا مجددا. فقال الصم القشيري والله ما وجدت ألأم منكما، يقصد من؟ يقصد أباه وعمه. والله والله ما أجدت ما وجدت ألأم منكما،
1: عن أبيه وعمه،
0: ووالله لإني ألأم منكما إذا لم أرحل من هنا.
1: ورحل
0: ورحل، يقال إنه أول ما ذهب باتجاه طريق مكة ثم بعدها إلى الشام واستقر في الشام، ثم انتقل في غزوة من الغزوات إلى إحدى البلاد، وهناك يعني ربما توفي في طبرستان أو ما شابه. هذه الرحلة المكانية التي سقتها فقط لأدلل على أثر المكان في شعره. فقضى وقته يحن إلى من؟
1: ريا،
0: إلى ريا وإلى المكان الذي صح. كان فيه. ولذلك تكثر نجد عنده، وتكثر الشام أيضا عنده، لأنه لما ذهب غازيا خارجا من الشام أيضا حن إلى الشام.
1: يا الله،
0: وهو شاعر مطبوع رقيق. أعطينا هكذا من قصائده.
1: هو الذي يقول بكت عيني اليسرى
0: هات النص،
1: فلما زجعتها على... عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. يقول أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا. أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع. كأنك لم تشهد وداع مفرق ولم تر شعبي صاحبين تقطع. قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أن يودع. قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع. وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. وليست عشيات الحما برواجع إليك ولكن خلي عينيك تدمع.
0: الله الله،
1: هذا الصمت محزن، محزن شعره، كأنه يبكي في كل حرف، كأنه يبكي في كل كلمة.
0: في القصيدة ذاتها شكوت إليها ضبثة الحب بيننا. الضبثة هي سيطرة الحب والهوى على القلب. شكوت إليها ضبثة الحب بيننا وخشية شعب الحي أن يتوزع. فما كلمتني غير رجع وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع. كأنك بدع لم ترى البين قبلها ولم تك بالألاف قبل مفجعة. فليت جمال الحي يوم ترحلوا بذي سلمة أمست مزاحيف
1: ضلعة
0: ضلعة.
1: الله،
0: لقد خفت ألا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعة. وأعذل فيها النفس إذ حيل دونها وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. سلام على الدنيا فما هي راحة إذا لم يكن شملي وشملكم معا. ولا مرحبا بالربع لستم حلوله ولو كان مخضل الجوانب ممرعا. عمري لقد نادى منادي فراقنا بتشتيتنا في كل واد فأسمع. كأن خلقنا للنوى وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع.
1: الله، يا سلام يا سلام، مؤلم والله، ألم كبير، وجع كبير في كل كلمة من كلماته.
0: وهو يسلك هذا المنهج في معظم شعره. نعم. ولذلك تجد أنه يصرخ بالمكان وتفاصيل المكان.
1: صحيح.
0: وكأنه يتحدى حتى، يعني هو من الشعراء الأمويين.
1: نعم.
0: يتحدى حتى الجاهليين. الغريب أنه لا يقف على الأطلال وقوفا وإنما يحن إليها حنينا. صحيح. بينه وبين الديار مسافات، بينه وبين المكان مسافات. وحنت قلوصي آخر الليل حنة فيا روعة ما راع قلبي حنينها. حنت في تنائيها وشب لعينها سنا بارق وهنا فجن جنونها. فقلت لها صبرا فكل قرينة مفارقها لابد يوما
1: قرينها
0: تحن إلى أهل الحجاز صبابة وقد بت من أهل الحجاز قرينها. فيا رب أطلق قيدها وجريرها فقد راع أهل المسجدين حنينها. خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها.
1: الله الله الله الله الله. أهل المسجدين يقصد مكة والمدينة كأنه.
0: نعم
1: نعم، مكة والمدينة.
0: وهنا يكمن الحنين الكبير على نجد وعلى الشام، ويخاطب أهل الشام كان، والحجاز أيضا يكثر عنده. ببساطة الشاعر العربي المطبوع من دون تكلف. أكرر طرفي نحو نجد وإنني إليه وإن لم يدرك الطرف أنظر.
1: يا عيني يا عيني.
0: وهكذا تمضي أشعار الصم القشيري، وهكذا يتحرك حنينه من الشام إلى الحجاز إلى نجد.
1: نعم.
0: مطبوعا بهوية القصيدة العربية.
1: هذا المكان يعني لم ينفك عن الشاعر العربي قديما وحديثا على فكرة، دائما شعراء المعلقات لو يعني استعرضنا مطالع المعلقات، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يخلو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم.
0: هذا زهير،
1: هذا زهير. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد طرف ابن العبد، وهكذا. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرية.
0: هنا لم يقف على الأطلال لأنه لم يكن عنده وقت. عمرو بن كلثوم استل سيفه،
1: ولكنه ذكر مكانا خمور الأندرين. الأندرين منطقة في الآن في ريف حما الشرقي أو ريف إدلب الشرقي. يعني أنا ذهبت إلى الأندرين، هي مكان
0: وقفت عندها،
1: وكانت مشهورة بالعنب، بعنبها ثم بخمرها، فيقال خمور الأندرين. نعم، مع أنه بدأ بقصيدته الحربية إذا صح التعبير. وكل المعلقات لو ذهبنا إليها فالمكان في أولها،
0: وكان الشاعر الجاهل يقف على الأطلال واعتبروا ذلك فاتحة.
1: نعم،
0: وهذا إن دل يدل على ارتباط الشاعر بالمكان وأثر المكان فيه، سواء كان مكان دارس أو مكان غير دارس.
1: صحيح.
0: وإن كان مفهوم الأطلال هي الأماكن التي رحل عنها أهلها أو الأماكن التي يعني مر عليها الدهر، مر عليها الزمن. وأنا أقول أن المكان لم يكن مجرد فاتحة للشاعر يقف عليه في القصيدة الجاهلية، وإنما حمل هذا المكان موضوع قصيدته أيضا، بمعنى هذا المكان حامل للغرض الرئيسي الذي يأتي بعده في القصيدة، على عكس ما يتصور بعض الباحثين والدارسين من أن هذه المقدمة الطللية منفصلة عن الغرض الرئيسي. أرى على تواضع ما أرى أنها جزء ملتحم بالغرض الرئيسي. يعني أنت لما تقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي في معلقة امرئ القيس، فالطلب هنا الوقوف من أجل البكاء على ماذا؟ ذكرى الحبيب والمنزل. ثم يعدد الأمكنة بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. امرؤ القيس باحث عن ثأر، امرؤ القيس باحث عن شيء رحل، امرؤ القيس باحث عن ماضي الملك الذي قتل وهو أبوه، لذلك خر مع المكان مجددا ولم يستطع المكان أن يحمل همه، فقال وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس
1: من معولي.
0: وهكذا جاء المكان في كل معلقته، حتى لما يقول وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل، فهو يذهب إلى وادي فيه جوف، فيه صعوبة، فيه ذئب يعوي كأنه الخليع. من هو هذا الذئب الخليع الذي يعوي بتقديرك؟ هو امرؤ القيس نفسه.
1: صحيح.
0: هذا الوادي الذي حوى ذئبا خليعا مخلوعا باحثا عن شيء. إذن المكان هنا يصور ماذا؟ يصور رغبة الشاعر في البحث عن الانتقام. فهل تراه منفصلا عن غرض امرئ القيس في قصيدته وهو يريد أن ينتقم من قاتلي أبيه؟ لا. ولو ذهبت إلى زهير بن أبي سلمى مثلا، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، عن ماذا يتكلم زهير في قصيدته أصلا؟ عن الحرب التي توقفت بين عبس.
1: نعم، وذبيان.
0: وذبيان، وعمن من الرجال الذين أصلحوا بينهم،
1: حفص بن عوف وهرم بن سنان،
0: وقد امتدح هذين الرجلين.
1: نعم.
0: فهو يذم الحرب ويمدح ماذا؟
1: السلم.
0: إذن هو يحكم العقل ويطالب بحالة من الوفاء بين المتصالحين، لذلك بدأ فقال أمن أمي أوفى، فالإشارة بأمي أوفى إشارة إلى الوفاء.
1: نعم.
0: وهنا كل ما في الديار تكلم، لأن الشاعر يأتي إلى الديار بعد حرب دامت طويلا، فهل المكان منفصل عن غرضه؟ أبدا لا. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلم؟ هل بقي شيء من آثار هذه الديار لم يتكلم؟ بحومانة الدراج فالمتثلم بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل
1: جرثمي
0: من كل مجثمي
1: مجثمي.
0: رمزية أن صغار الحيوانات بدأت تتحرك هو يريد أن يعيد مشهد الحياة إلى الطلل الدارس، وكأن إيقاف الحرب الذي كان وإحلال السلام هو إعادة مشهد الحياة. لها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. لماذا تعذب حتى عرف الدار؟ لأن الحرب لم تترك فيها شيئا. وهذا جزء من النص، وهذا جزء من المقطع الذي سيأتي بعد بعده. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا، هذا هو الذي أدى إليه أنهم تفانوا. فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، لم أستطع أن أعرف الديار. أنت ذهبت إلى الديار بعد تحريري سوريا من نظام الأسد البائد، هل عرفت الديار؟
1: ما أريد أن أقوله هو رداً على سؤالك وليس هروباً. ما أريد أن أقوله، الجميل عند الشعراء أنهم جعلوا للمكان روحاً، فصاروا يكلمون هذه الروح حتى وإن لم يكن الحبيب ساكناً لهذه الدار. يعني مثلاً الذين وقفوا على الأطلال، الحبيب قد ذهب ولكنهم وقفوا على الأطلال وكلموا الأطلال، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، إذن قفوا وابكوا وتباكوا. هنا عندما ذهبت إلى المناطق التي كان يسيطر عليها النظام الأسدي بعد التحرير، ربما كان الأحباب قد ذهبوا وغادروها وتركها هذا النظام البائد كطلل، فأنا بكيت واستبكيت. يعني عندما تأتي إلى دمشق فتراها أو تجدها غير دمشق التي تركتها أنت، هنا تأسى وتبكي. هذا من الوقوف على الأطلال أيضا، أن تجد الشوارع غير الشوارع. هذا البيت الذي يقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. يا سيدي حتى أنا رأيت الخيام غير الخيام، ورأيت الشوارع غير الشوارع، ورأيت الجدران غير الجدران. لماذا؟ لأن يدا آثمة وضعت بصمتها عليها. فهنا قد تقف على طلل، هذا ما رأيته. ولكن أنا أتحدث عن الروح التي يخاطبها الشاعر في الجدار، والروح التي يخاطبها الشاعر في البركة الذهبية الإنشاد كما قال نزار قباني، والروح التي يخاطبها الشاعر في الشجرة وفي السنديانة التي هي في ردهة البيت أو في ساحة البيت. عن كل هذا تحدث الشعراء ولم يغادروا هذا. يعني الروح، المكان لم ينفك عن الإنسان في لحظة من اللحظات.
0: لذلك زهير لما قال فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلم. هذه الروح التي بثها الشاعر في المكان أنه ألقى عليها التحية، هي أنسنة، هي إلقاء بث الحياة، هي إلقاء التحية على الديار، هي أنسنة. هذا الذي سأتحدث عنه.
1: نزار قباني يقول وللمآذن كالأشجار أرواح، والمآذن هي من حجر، فكيف صار لها أرواح؟ هذه جمالية أضافها الشاعر إلى المكان، وأضافها الشاعر إلى الحجر، وأضافها الشاعر إلى الجمادات.
0: وأيضا عنترة لما أراد أن يخاطب ديار عبلة كان يريد أن يوقظها من صمتها.
1: نعم،
0: يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. لكن الطلل عند عنترة غير عند اللي قبله.
1: وزهير الفرق
0: يعني شوف، يعني لاحظ أن امرأة القيس وجدنا أنه حمل المكان مشكلته. وزهير ماذا فعل بالمكان؟ أيضا حمله مضمون القصيدة كما أثبتنا بالدليل والتحليل. أيضا عنترة حمل يعني عنترة إيش كانت مشكلته؟ كانت مشكلته أنه
1: عبد
0: محسوب على طبقة العبيد، يريد ماذا؟
1: عبلة.
0: لا،
1: يريد الحرية،
0: يريد
1: الحرية ويحب عبلة.
0: إذن عنده مشكلتان.
1: نعم،
0: أنه عبد يريد الحرية والكرامة، وعنده محبوبة يريدها، فكان متمردا فارسا وكان ماذا؟ عاشقا. ولذلك المكان عند عنترة كان يتحرك ضمن هذين المسارين.
1: نعم،
0: هل تصدق هذا؟ من أجل ذلك تمرد عنترة على الوقوف على الطلل، لأن روحه المتمردة على ما قدم المجتمع من قيم أذته كعبد هو الذي جعله يقول هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي،
1: وعمي
0: صباحا دار عبلة واسلمي. ما الذي يدفع عنترة أن يشبه ناقته بالقصر؟ فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، فدن هو القصر، لأقضي حاجة المتلوم، لأنه يريد أصلا أن ينتقل من عالم رعاء الشياه ورعاة الغنم والإبل إلى القصر، إلى السيادة، إلى الحرية. فالتعبير المكاني تعبير عن تشوفه وتشوقه أصلا. نعم. وتعبير حتى عن عشقه، ولذلك كان يمازج بين فروسيته وبين عشقه. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر في دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق
1: ثغرك المتبسم.
0: لاحظ بعض الدارسين أن عنترة كان يتحرك ضمن فضاء اللون الأسود والأبيض، وعزوا ذلك إلى أن اللون الأسود عنده كان دليلا على نقمته على السواد. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. حتى لما وصف فرسه أيضا ذهب إلى كونه أدهم. بينما لما أراد أن ينطلق إلى عالم الحب كان يستحضر مفردات البياض، فتركنا كل قرارة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم، أو روضة أنفا، وهكذا. فكان ينتقل ضمن هذا المسار، فيلم باللون الأسود والأبيض. هذا المكان الذي كان حاملا لقصيدة عنترة ولمعلقته هو في الحقيقة حامل لشخصية عنترة، هو في الحقيقة يجسد شخصيته. بين كونه ثائرا متمردا باحثا عن حريته، فكان المكان عنده مكانا تمرديا، وبين كونه عاشقا يبحث عن معشوقته، فكان اللون والمكان عنده ناصعا، لأنه يخرجه من عالم البطولة ليدخله إلى عالم الجمال.
1: نعم صحيح.
0: وهكذا يحمل المكان الشاعر، مثلما يحمل الشاعر في قلبه المكان أيضا، فيسافر معه.
1: نعم،
0: حتى أن العرب كانوا ينسبون إلى المكان مثلما ينسبون إلى القبيلة.
1: كيف؟
0: تهامي يقولون، نعم الرجل التهامي مثلا. كانوا ينسبون إلى هجر فيقولون الهجري، وننسب إلى بخارى فنقول بخاري، وننسب إلى سمرقند فنقول سمرقندي. يعني أنت منسوب نسبة إلى العائلة الدغيم، نسبك إلى جرجناز يقول أبو معاوية الجرجنازي،
1: النجدي،
0: فلان النجدي، فلان العراقي، فلان الشامي. ليش؟ لأن حضور المكان في الوجدان العربي يساوي لحضور النسب، فكانوا ينسبون إلى المكان.
1: نعم. أحمد شوقي في قصيدته جبل التوباد، ارتباط أحمد شوقي بهذا الجبل ربما لحبيبة فيه، يعني حبيبة له فيه، فقال جبل التوبات، أو هي ليلى التي عرفها هنا عند هذا الجبل، فيقول جبل التوباد حياك الحياة، وسق الله صبانا ورعى. جبل التوباد حياك الحياة، وسق الله صبانا ورعى. فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعة. وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. وحدونا الشمس في مغربها، وبكرنا فسبقنا المطلع.
0: يا سلام.
1: هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعة. كم بنينا من حصاها أربعا، وانثنينا فمحونا الأربعة. كم بنينا من حصاها أربعا،
0: وانثنينا
1: فمحونا الأربعة. وخططنا فينق الرمل، فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى.
0: الله الله.
1: لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبعا. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس
0: إلا
1: أصبعا. ما لأحجارك صما، كلما هاج بالشوق أبت أن تسمعا. كلما جئتك راجعت الصبا، فأبت أيامه أن ترجعا. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا.
0: يا سلام.
1: شوف على هذا الجمال.
0: يا سلام.
1: وفعلا يعني قد يهون هذا العمر كله إلا ساعة جمعتك مع حبيب، وقد تهون هذه الأرض كلها إلا مكانا قد جمعك مع من تحب. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. وهذا هو التعلق بالمكان لدفئه، لما يحمله هذا المكان من روح، ولما حمله هذا المكان من ذكريات، ولما حمله هذا المكان من ماض. جمع الشاعر مع من يحب، جمع الشاعر مع أهله، جمع الشاعر مع أحبابه ومع عزيز عليه. قد يكون فقده، ولكن ما زال لهذا المكان دفئه، وما زال لهذا المكان حضوره في قلب الشاعر. لذلك قال الشاعر ما قال عن المكان، ولم ينفك في لحظة من اللحظات. يعني أنا مثلا عندما أكتب قصيدة، لا أجد نفسي إلا ذاهبا إلى مكان ما. هذا المكان يحمل ذكرى، يحمل وهجا، أتلمسه بين أضلاعي، أتلمسه في كلماتي تلقائيا ربما. لا أجد نفسي إلا وقد ذهبت إلى بغداد، وتأبين إلا أن تظلي جميلة، ويأبى عليك الحسن إلا تفردا. فحتى متى تبقين عندي كمكة، حرام على المشتاق أن يتصيدا. وما بين أضلاعي من الشام خافق يدق، وكلي في هواك تبغددا.
0: يا سلام يا سلام.
1: فتحدثت عن مكة وعن بغداد وعن الشام وعن وعن وعن.
0: حتى يعني أنت في الدواوين الثلاثة التي كتبتها عندك ديوانان اثنان يدلان على المكان،
1: الجودي والمنفى.
0: الجودي والجبل اللي قرأته، لجبل التوباد اللي توباد لأحمد شوقي.
1: نعم.
0: والجودي أيضا جبل.
1: كأنما الشام في قلبي وتنزفني، وأن قلبي على ما فيه بغداد. كأن حزن العراقيين أجمعه قصيدة، وأنا يا حزن حماد. أنا اليماني يا صنعاء، فاقترفي حزن المواويل، إن الحزن صياد. ما في موضع آه ليس فيه هوى، كأنني القدس والتاريخ جلاد.
0: يا سلام.
1: هذا هو المكان.
0: والمنفى أيضا على وزن مفعل. أصلا المنفى هو،
1: نعم،
0: هو المكان الذي ينفى إليه الإنسان. أيضا علاقتك بالمكان.
1: نعم. لماذا لم تغيرك الحياة؟ لماذا لم تغيرك الحياة، ولم تسرقك منك المفردات؟ لماذا حينما سافرت صوب الجهات، ترحلت معك الجهات؟ ولم يحملك نحو الله شرق ولا غرب، وقد حملتك ذات.
0: يا سلام.
1: لأن الشمس تشرق من جبيني، إذا ما وضأته الأمنيات. إذا غنيت شعري في بخارى تميد له تهامة والسرات.
0: شوف الأمكنة.
1: ولي في أرض أندلس حضور، وفي آبار زمزم لي سقات. إذا في الشام أذن لي روي تقام هناك في الأقصى صلاة. كلها أمكنة يذهب إليها الشاعر دون أن يشعر في أغلب الأحيان، كأن شيئا ما يسوقه إلى هناك، إلى دفء المكان وعبق المكان وأرج المكان.
0: يا سلام عليك.
1: فلا أستطيع ولا يستطيع الشاعر الحقيقي أن ينفك عن المكان، والمكان جزء من الشاعر، كيف لا، وكأنه يتحد بروحه في هذا المكان أصلا. لذلك كلهم كانوا يستبكون أو يبكون عندما يصلون إلى هذا المكان.
0: أنت عايش ضمن الخرائط الجغرافية وتعيش مع كل هذه الأمكنة. على فكرة أنا منذ زمن يعني رأيت ارتباطك بالمكان. تعرف أنه هذه الصفة صفة طفولية؟
1: ماذا تقصد بطفولية؟
0: لماذا انزعجت؟ طفولية أعني أن
1: أكيد نعم.
0: ارتباط الطفل بالمكان
1: تمام.
0: أكثر من ارتباط البالغ بالمكان، لأنه البالغ الراشد الكبير تقوم تجربة الحياة بكسر هذه العلاقة بينه وبين المكان، أما الطفل غير له مكان النوم سيتأخر نومه قليلا، وتراه متمسكا بالحيز المكاني المخصص له. أنا كنت في الابتدائية أتعقد لما معلم أو معلمة مرحلة التعليم الأساسي يغير لي مكاني، ويعني زاوية النظر تختلف، علاقتي بالمقعد تختلف، حواري مع الحيز الجديد يختلف.
1: يا أخي بالمسجد تصدق؟ مثلا مسجد القرية،
0: مسجد تأخذ زاوية فيه
1: تماما، مسجد القرية الخاص بك، مسجد يعني الحارة أو الحي. مثلا أنا أصلي دائما، كان بيتنا من الجانب الشرقي، يعني في الجانب الشرقي للمسجد، فعندما نأتي ندخل من الباب الشرقي للمسجد، فصلاتنا هنا، مثلا أنا وإخوتي، أبي هنا. أحيان أشعر أنني غيرت شيء كبير عندما أصلي في الجانب الغربي، إلى هذا الحد.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وهي الألفة التي تنشأ بين الإنسان وبين المكان.
1: صحيح.
0: وقالوا يعني قالوا أنه هناك علاقة كبيرة روحية يبثها المكان داخل الإنسان،
1: بين الإنسان وبين الطريق. يعني أنت تمشي في هذا الطريق كثيرا لمرات وتكرر المشي في هذا الطريق، تشعر بأن هناك ألفة قد حصلت بينك وبين هذا الطريق، بينك وبين تفاصيله. فإذا ذهبت إلى طريق آخر ولأول مرة، هناك نوع من الاستيحاش. صحيحة كلمة الاستيحاش، أليس كذلك؟
0: يا حبيبي نحن بنسمعك نعم. لحتى نقرر الصواب من الخطأ تسألني؟ نعم صحيح.
1: هذا دائما يقع، يعني في تفاصيل حياتنا هناك الارتباط العضوي بين القلب وبين المكان، بين الروح وبين المكان. نعم
0: يا سيدي. هذا وأنت تقرأ في قصيدة أحمد شوقي، لاحظ كثرة الأوراق والكتب أمامي الآن.
1: أحمد شوقي كم عنده؟
0: الجبل الذي قرأت عنه،
1: جبل التوبات،
0: هذا الكتيب قصائد مقارنة وبصير مقارنة للدكتور أحمد زياد محبك. هذا كان مقرر جامعي علي، أو واحد من المقررات الرافدة لمادة الأدب المقارن أو المقارن، بصير طبعا. فيه مبحث جميل جدا داخل هذا الكتاب، الجبل بين شاعرين، فيأتي على ذكر من؟ على ذكر ابن خفاج الأندلسي وعلى ذكر عمر أبو ريشة في قصيدته التي خاطب فيها إحدى القمم الجبلية، إيفرست، إليك غير الظن لا يرتقي عاصب الغيم على المفرق. الشاهد الكبير الذي يقف عنده الدارسون هو قصيدة ابن خفاج الأندلسي التي خاطب فيها الجبل، ولكن هذا الخطاب كان خطابا معكوسا، لأنه يقول أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليلى السراب العجائب. هو لم يخاطب الجبل بالمعنى الحقيقي، وإنما ترك الجبل هو الذي يخاطبه، فعكس، فكان مرآة لصوت هذا الجبل. ما الذي حدثه الجبل؟ شو والله هذه علاقة غريبة بين الإنسان وبين المكان، تتجاوز حدود المألوف كثيرا. يعني تصور أنك تدخل إلى مكان فتسمع للوادي صوتا يخبرك الوادي عن همومه، عن شكاياته. الجبل يخبر ابن خفاجة عن همومه، عما يعانيه. وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغارب، يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مطرق في العواقب، يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر الذوائب. هذا وصف. الآن يدخل في ماذا؟ في فلسفة الجبل. ماذا سيقول هذا الجبل؟ أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب.
1: يا سلام يا سلام.
0: وقال ألا كم كنت ملجأ قاتل، ألا كم كنت ملجأ قاتل.
1: الجبل يتحدث.
0: نعم. ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدلج ومؤوب، وقال بظلي من القيلولة، وقال بظلي من مطي وراكبي، فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب، فما خفق أيكي غير رجفة أضلع، ولا نوح ورقي غير صرخة نادبي، وما غيض السلوان دمعي وإنما نزفت دموعي في فراق الصواحب. فحتى يا سيدي هذا البيت جلست عليه كثير ساعات وأنا أبكي على هذا البيت، والآن بكيت. فحتى متى؟ شو فكرة البيت حلوة جدا، أنه الجبل يشكو للشاعر يقول له فحتى متى أبقى ويضعن صاحب، فحتى متى
1: أبقى
0: ويضعن صاحب أودع منه راحلا غير آيه.
1: الله الله الله.
0: يعني هنا شوف الشاعر ماذا فعل، والله دخل في فيلم سينمائي نادر. يعني هو يستشعر حزن الجبل على الذين يمرون فيه ثم يرحلون ولا يعودون،
1: ولا يعودون ولا يعودون.
0: فحتى متى أبقى، لأنه ثابت. فحتى متى أبقى ويرحل ويضعن صاحب أودع منه راحلا غير آيب، وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا، فمن طالع أخرى الليالي وغاربي، فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى نعماك راحة راغبي.
1: الله الله الله.
0: أعطوني محرمين
1: يا أخي. والله هذا هو الجمال الكثير، هذا هو الجمال الكبير. تخيل يعني هنا أنت تحتار، من الشاعر؟ الشاعر نفسه أم الجبل؟ يعني هنا أصبح الجبل شاعرا. هذا الشاعر لقدرته جعل في الجبل روحا غريبة عجيبة، وكأن الجبل أصبح هو الشاعر. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها. يعني يجعلون للجمادات قلوبا تنبض. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر السوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. عندما يقول عن الشجر كيف له روح، وعن البركة الذهبية الإنشاد، ثم يقول ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، ووراءنا التاريخ كوم رمادي، ومشت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، الزخرفات أكاد أسمع نبضها. هذا هو المكان وهذا هو نبض المكان
0: يا سيدي. بتعرف
1: الزخرفات أكاد أسمع نبضها
0: والزركشات على الصفوف تنادي. الله. تعرف
1: نعم يعني هو كان معها وأصبح هناك ثالث يتكلم.
0: يا سلام يا سلام.
1: وثالث يحس وثالث يشعر.
0: بالله عليك تعدني وعد.
1: نعم.
0: أن يكون اللقاء المقبل مبتدأً بهذا النص الرائع الذي قرأته.
1: هذا
0: لأني أنا يعني لم أركوي
1: في مدخل الحمراء،
0: والأشعر أنه ما زال هناك ما زال المكان أوسع من الزمن الذي نحن

0: شاعر عظيم قباني مثل نزار قباني. وأنا كنت أريد أن أذهب إلى أحمد شوقي مرة أخرى مع زحلة، أيضا سأترك ذلك إلى مجلسنا المقبل. وشوقي الذي يتحدث يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراه في مجلس اليوم ضم حديثا وحياة مختلفة عن القصيدة وعن المكان. ما زلنا يعني أنا أشعر نفسي كالطفل الذي كان يدور بشكل عشوائي داخل مكان متسع في رحاب الشعر ورحاب القصيدة وفي رحاب الفلسفة والإنسان الطفولي الذي يربط ما بين الكلمة وما بين هذا الحيز، وبالتالي يتجاوز المكان أبعاده حتى يقفز فوق حدود الطول والعرض ليصبح بخاصية مختلفة.
1: نعم،
0: لها علاقة بالحضور الوجداني. في اللقاء المقبل سنكمل حديثا عن هذا وعن ذاك. الشاعر الرائع أنس الدغيم، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذ حسين، شكرا جزيلا.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته

0: ونحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل رؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

نشرة إخبارية جديدة، السلام عليكم ورحمة الله. دوي انفجار في أشرفية صحنايا بريف دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حربية من قبل الفرق المختصة. هزة أرضية شعر بها بعض السكان في شمالي سوريا، ومركز الزلازل الوطني يقول إن مركزها يقع في جنوبي تركيا. ترامب يبلغ نتنياهو بضرورة سحب قواته من سوريا بحسب موقع أكسيوس، ويحذر من أن الوجود العسكري الإسرائيلي جنوبي سوريا قد يدفع نحو التصعيد. إغلاق 3 مشافٍ خاصة في اللاذقية إداريا لمدة شهر، ومديرية الصحة تتحدث عن مخالفات صحية وفنية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار قوي في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وأوضح مصدر أمني هناك أن الانفجار ناتج عن تفجير الجهات المختصة لعبوة ناسفة كانت موضوعة في أحد الشوارع الفرعية بالمنطقة. وللتفاصيل انضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. حازم مرحبا بكم، ما التفاصيل حازم؟
1: نعم عبد المنعم، حقيقة يعني منذ حوالي الساعة والنصف من الآن سمع سكان صحنايا وفي نهاية صحنايا حقيقة صوت انفجار قوي. كانت هناك العديد من الأحاديث حول وجود عبوة ناسفة، لكن الرواية الرسمية بحسب مصدر أمني تحدث بأنها يعني الجهات المختصة تعاملت مع مخلفات حربية. لا توجد أي أضرار ولا توجد أي إصابات، كان التفجير مسيطر عليه ومنظم في منطقة نائية لا يوجد فيها سكن في شارع فرعي بالقرب من الملعب الثلاثي. إذن الرواية الرسمية تتحدث عن تفجير مخلفات حربية، بينما كانت هناك روايات تتحدث عن تفجير لعبوة كانت موجودة أو حزام ناسف. كان كثير من الروايات تتحدث عن يعني أشكال مختلفة بأنه كان هناك شيء قابل للتفجير، إما عبوة أو حزام ناسف، لكن تم التعامل معه وتفجيره من قبل الجهات المختصة بشكل منظم ومضبوط، وبالتالي لا نتحدث عن أي خلل أمني. وفق المصادر الأمنية لا توجد أي إصابات ولا توجد أي أضرار، والمنطقة التي تم التفجير فيها كانت منطقة نائية لا يوجد فيها سكان. نعم
0: حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال مراسل تلفزيون سوريا إن أهالي من قرية معربية بريف درعا أعادوا إغلاق طريق ثكنة الجزيرة بالحجارة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قامت بتجريفه صباح اليوم. وبحسب المراسل كانت قوات الاحتلال قد جرفت الطريق قبل ذلك بساعات خلال توغلها بسيارتين مصفحتين وجرافة في القرية، ويأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا سيما في القنيطرة وقرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربية. أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة بلغت 4 درجات جنوبي تركيا وشعر بها بعض السكان في شمالي سوريا. وأوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غرب حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقية.

0: للتفاصيل انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من محافظة حلب. عمار، ما تفاصيل الهزة الأرضية التي حدثت؟
1: نعم عبد المنعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني كانت هزة أرضية خفيفة لم يشعر بها كثيرا أو كثير من الذين تواصلنا معهم أو الذين علقوا في منصات التواصل في مدينة حلب، ولكن معظم الذين شعروا بها وقالوا بأنها كانت قوية ولكن سريعة بنفس الوقت هذه الهزة الأرضية هم من سكان شمال مدينة حلب الأقرب إلى الحدود التركية كالراعي، وأيضا البعض شعر بها في مدينة الباب وعزاز والمناطق الحدودية من تركيا على الحدود السورية التركية. يعني عديد من الحلبيين الذين تناقلوا هذا الخبر سواء في حلب أو في ريفها استعادوا ذاكرتهم في زلزال شباط المرتبطة بزلزال شباط وآثاره المدمرة وآثاره النفسية، لذلك كان هناك نوع من الحذر والترقب، ولكن حتى الآن لا يوجد أنباء عن أي أضرار سواء مادية أو غيرها في سوريا أو في مدينة حلب ومحافظة حلب بشكل عام. في مثل هذه الأجواء أو في مثل هذه الهزات الأرضية المطلوب من لديهم تصدعات سابقة، مراقبة هذه التصدعات إذا كانت قد تكررت مثل هذه الهزة وإذا كانت أقوى، التجنب الاقتراب من الأبواب والنوافذ يعني الاحتياطات التي ربما صار سكان مدينة حلب وشمال مدينة حلب بالأخص يعني يدركونها ويعرفونها، ولكن يعني الطوابق العليا أكثر من هم شعروا بهذه الهزة الأرضية. باقي السكان يعني عديد منهم من تواصلنا معهم وأيضا قرأنا تعليقاتهم على منصات التواصل قالوا بأنهم لم يشعروا بها، كانت خفيفة.
0: نعم، عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. أفاد الدفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. أوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة ارتفع إلى 7 وفيات من بينهم 5 أطفال، وأشار أيضا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجرى على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا وتمكن آخرون من النجاة لحظة الغرق. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 124 حريقا في مختلف المحافظات يوم أمس، بينهم حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، وجددت دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. كما استجابت فرق الدفاع المدني ل19 حادث سير في مختلف المحافظات السورية يوم أمس أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وقامت بنقلهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة أثار الحوادث وتأمين مواقعها، وجددت دعوتها للسائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة. أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة ثالث جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جرارا زراعيا بالقرب من منطقة سد تشرين. هذا ولم ترد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل أخرى للحادثة حتى ساعة إعداد الخبر. شهدت مدينة وشداد وقرى في جنوب محافظة الحسكة احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المدينة. وطالب المحتجون هناك بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفوها بأنها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. أتلفت عدلية الرقة نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع فرع مخدرات ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال مدهمات أمنية نفذتها في الفترة الماضية. وبحسب مديرية إعلام الرقة، شملت عملية إتلاف المواد المخدرة مادة الإتش بوز والحشيش وحبوب الكبتاجون وحبوبا أخرى دوائية تستخدم في الإدمان، إضافة إلى كميات من بودرة الكوكايين. وذكرت المديرية أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول إن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى بينهما بعد يوم من لقاء جمعه مع رئيس الشرع في العاصمة التركية أنقرة أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. ومن جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق آمنة على طول حدود إسرائيل. وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. شعبان، مرحبا بك، ضعنا في تفاصيل الخبر. شعبان،
2: مرحبا عبد المنعم. يعني التقرير مهم لناحية أنها يمكن القول أنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن الرئيس دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي سحب قواتها أو إعادة نشرها من الجنوب السوري، وخاصة يعني بعد التوغلات الإسرائيلية التي حصلت منذ سقوط نظام بشار الأسد. هذه هي المرة الأولى، وذلك من خلال طلب عبر اتصال هاتفي. لا ننسى المنعم أن هذا الاتصال الهاتفي الذي حصل قبل عدة أيام حسب الموقع أتى إثر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في أنقرة. ولا ننسى أيضا أنه يعني يأتي أيضا في بعد لقاء بين الرئيس ترامب والرئيس التركي. نحن نعرف أن هناك توترا متصاعدا في العلاقات بين كل من تركيا وإسرائيل، هذا من ناحية ثانية. لكن بنفس الوقت التقرير يعني أشار إلى مسألة مهمة، وهي يعني أن يعني التقرير استبعد أن يستجيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذه مطالب الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن هذه المطالب حسب التقرير حسب أكسيوس عبد المنعم تأتي قبل 3 أشهر فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وهي انتخابات مصيرية بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمعنى أن هذه الانتخابات تجعل يعني احتمالية أن يقبل أو يتعاطى بإيجابية مع نتنياهو مع هذا المطلب يعني تبدو صعبة أو مستبعدة في هذا الوقت. أيضا التقرير تحدث عن أن يعني إسرائيل وبعد هجوم السابع من الذي حصل في غزة يعني تسعى إلى السيطرة وتأسيس مناطق أمنية في كل من جنوب لبنان وجنوب سوريا. وأيضا أشار التقرير إلى أن هناك وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية يعني يصرون على البقاء في جنوب سوريا، ومنهم من يطالب بإنشاء مستوطنات يهودية في جنوب سوريا. هذه يعني الفقرات موجودة في تقرير أكسيوس. لكن بنفس الوقت أيضا التقرير يتحدث عن صدامات أو احتجاجات في جنوب سوريا، حيث خرج متظاهرون سوريون ضد الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق، وهذا ما تسبب بوجود التوتر. وأكسيوس ربط هذه التظاهرات أو التنديد للمتظاهرين السوريين في جنوب سوريا وبين مطلب الرئيس دونالد ترامب، حينما قال ترامب أو نقل عن ترامب قوله أنهم لا يريدونكم هناك وأن هذا الوجود يسبب
0: من المقصود
2: التوتر.
0: بمن لا يريدونكم؟
2: بكل تأكيد هم السوريون. ربما سمع الرئيس دونالد ترامب هذا الكلام حرفيا ربما من الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أنقرة، أو من خلال مسؤولين إسرائيليين سوريين آخرين، يعني خلال لقاءاتهم مع مسؤولين أمريكيين. وبنفس الوقت ربما يكون إشارة إلى تلك الاحتجاجات، يعني إلى احتجاجات بعض الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق في جنوب سوريا. هذا من ناحية. هناك إشارة مهمة بلغت الأهمية في التقرير أكسيوس، وهي تحميل إسرائيل بطريقة غير مباشرة المسؤولية عن فشل المفاوضات أو عدم التوصل إلى النتائج المرجوة، حينما خلص التقرير أنه بعد أشهر من المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق أمني برعاية أمريكية بين الجانبين السوري والإسرائيلي، خلص التقرير إلى القول لكن على ما يبدو أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم ترغب في تقديم التنازلات المطلوبة، ما أدى إلى فشل المفاوضات. إذن هذه الصياغة تعني فيما تعني أن هناك كالتحميل، أمريكا تحمل بشكل يعني غير مباشر إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى نتائج وفشل هذه المفاوضات. لكن بعموم الأحوال عبد المعنين، مجرد أن يطلب الرئيس دونالد ترامب من نتنياهو والإسرائيليين الانسحاب أو إعادة الانتشار من الأراضي السورية التي يعني دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، هذا بحد ذاته يعكس رؤية أمريكية جديدة يعني للعلاقة مع سوريا وأهمية استقرار سوريا، ورؤية الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط الجديد، بمعنى أن واشنطن لا تريد أن يعني أن تكون إسرائيل عامل توتر أو سبب في تصعيد داخل سوريا، تريد الاستقرار لسوريا، وهذا الاستقرار لن يتحقق طالما أن هناك قوات إسرائيلية نزلت موجودة في سوريا.
0: نعم
2: إليك عبد المنعم.
0: شعبان عبود، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. الآن انضم إلينا في ذات الموضوع النقاش الدكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية من العاصمة الأمريكية من واشنطن. سيد حيلاني، يعني رسالة من دونالد ترامب إلى نتنياهو بأنهم لا يريدونكم هناك، ما الذي يمكن أن يفهم من هذه الرسالة، وإلى أي مدى قد تكون جادة؟
3: نعم، أولا مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ عبد المنعم وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني حتى نفهم يعني المقاربة الأمريكية لهذا الموضوع، علينا أن ننظر إلى الصورة حقيقة بشكل أوسع يعني فهم المقاربة الأمريكية لمنظومة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. يعني المقاربة الأمريكية تقوم أولا، نحن حاليا في مرحلة حرب مع إيران، وبالتالي كان دائما الحديث يتم على أن الحرب مع إيران ليست حرب دولة على دولة بمقدار ما هو إعادة ترتيب المنطقة، أي منطقة الشرق الأوسط، بحيث لا يكون فيها وجود تأثير عسكري لإيران من خلال الميليشيات، وهذا يقوم بالضرورة على تمكين الدول التي فيها الميليشيات من فرض وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا. نتحدث هنا عن لبنان، عن سوريا، وأيضا العراق، كل بلد له خصوصيته طبعا، ولكن نتحدث عن مقاربة أمريكية تكاد تكون واحدة بتمكين الدول في هذه البلدان الثلاث من طبعا بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني. ومن هذا فإن رؤية الرئيس ترامب عندما نأتي إلى موضوع سوريا يقوم على تمكين الحكومة السورية، ورأينا بأن العلاقات الدبلوماسية التي توطدت خلال العام الماضي وشهد التقدم وشراكات أمريكية سورية في موضوع الأمن والمعلومات الاستخباراتية بشكل كبير، طبعا وصلت إلى مرحلة قامت فيها يعني الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا، ذلك لأنه يعني كان هناك اعتماد على التعاون الأمني والاستخباراتي وثيقة متزايدة نستطيع أن نقول بالجهاز الأمني والعسكري السوري الذي يأخذ طبعا يعني يأخذ طابع مؤسساتي بالتدريج. ومن هنا فإن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا وفي كل المناطق التي تحتلها إسرائيل ينظر له أمريكيا على أنه يقوض من سياسة الدولة ويضعف من سيطرتها على جغرافيتها ويفتح الباب طبعا أمام نزاع بين هذه الدولة وإسرائيل من ناحية، وأيضا يفتح الباب أمام سرديات معينة في حالة لبنان نستطيع أن نقول هناك سرديات المقاومة ضد الاحتلال.
0: هل يمكن أن يسعى ترامب لغط هذا الباب دكتور فادي؟
3: طبعا هو حاليا يسعى لإغلاق هذا الباب، واضح بأنه يعمل على ثلاث مسارات متوازية لإغلاق باب الميليشيات الإيرانية في المنطقة، تقوية نفوذ الدولة، يعمل بالتوازي في لبنان في سوريا وفي العراق. والسردية الأمريكية الواحدة في هذه الدول الثلاث بأن الدولة يجب أن تكون متمكنة بجهازها العسكري والأمني والاستخباراتي من فرض سيطرته على كامل التراب الوطني، وهذا طبعا ينبغي بالضرورة عندما نتحدث عن تمكين الدولة أن لا يكون هناك وجود عسكري لدولة أخرى يتنافى مع السيطرة ومع السيادة الوطنية لهذه الدولة. وبالتالي عندما نتحدث عن وجود عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا هذا يقوض من سيطرة الحكومة السورية ومن سيادتها على هذا التراب الوطني الذي أتحدث عنه. ولذلك ليس مصادفة أن يأتي مطالبة الرئيس ترامب لنتنياهو بإعادة الانتشار والانسحاب من جنوب سوريا في الوقت الذي يطالب فيه أيضا نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان ضمن طبعا المفاوضات التي تجري بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية برعاية واشنطن. إذن هناك مسار تتخذه الولايات المتحدة وهي إعادة بناء المنظومة الإقليمية، منظومة الأمن الإقليمية في الشرق الأوسط، ليس على أسس تواجد عسكري لدولة في دولة أخرى ولكن على شراكات.
0: دكتور فادي، إذا اعتبرنا أن دونالد ترامب لديه الرغبة في إغلاق هذا الباب، نتنياهو رفض أوليا هذا الطلب، وحتى أكسيوس تحدث بأن إسرائيل لا تريد تقديم أي نوع من أنواع التنازلات.
3: اولا عندما يعني نتحدث عن انسحاب اسرائيلي من رؤيه ومن وجهه نظر امريكيه فهذا ياتي ضمن مسار معين، هذا المسار يقتضي طبعا بانسحابات تدريجيه في حاله لبنان او حتى اتفاق في حاله سوريا على ان يكون هناك تواجد للجيش الوطني، نحن بحاله سوريا نتحدث عن الجيش السوري طبعا الجديد، وانسحاب اسرائيلي من هذه المنطقه. اذا هناك اطر معينه يتم بها هذا الانسحاب، هو اتفاق اقليمي كما ذكرت، اتفاقيات معينه، تواجد عسكري للدوله على هذه الحدود مما يمنع الميليشيات او حركات مسلحه ما دون الدوله ان تتواجد على هذه الحدود مما يهدد طبعا الدوله الاخرى، في هذه الحاله نتحدث عن اسرائيل. اذا هناك بروسيس كما يقال، عمليه يتم بها هذا الانسحاب، وليس انسحاب خلال مثلا لنقل أسبوع أو عدة أيام من طرف واحد، هذا يتم بالاتفاق مع الدولتين ويعني يصار على أساسه تواجد عسكري للدولة على الحدود وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية. لذلك أنا ذكرت يعني موضوع اتفاق أمني وشراكات أمنية وإقليمية بهذا المنظور. عندما يكون هناك هذا المسار لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نتنياهو ولا غيره في المستقبل أن يتعارض مع الإدارة الأمريكية. يعني لاحظنا في أكثر من محور الإدارة الأمريكية فرضت إرادتها بشكل واضح على الجانب الإسرائيلي، نتحدث عن غزة، نتحدث عن منع إسرائيل من القيام بعمليات داخل لبنان في الضاحية الجنوبية على سبيل المثال، لاحظنا بأن إسرائيل لم تستطع الدخول في العمليات العسكرية الأخيرة الأمريكية على إيران لأن الضوء الأحمر الأمريكي واضح. إذن عندما يكون هناك إرادة أمريكية في اتجاه معين لا يملك نتنياهو ولا غيره في الجانب الإسرائيلي إلا القبول بهذه الإرادة.
0: دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، كنتم معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. استقبل الرئيس أحمد شرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العلكة، وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الوزير الشيباني مع غروسي بحث من خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في المجالات ذات الصلة. كما استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الاقتصاد نضال الشعارة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان، وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب، كما اتهمته بالارتباط بالنظام المخلوع. وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات من جديد في الشارع السوري، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن الأحزاب تبعد النواب عن تمثيل صوت الشعب، وآخرون يرون أنها تسهم في تنظيم العمل السياسي.
4: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
5: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
4: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
6: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
4: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد سعود مع قائد القوات البحرية التركية ملفات التعاون في المجال البحري، وذلك عقب وصول الوفد التركي إلى اللاذقية على متن سفينة عسكرية. وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء تناول تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. ومن جهتها أوضحت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وأشارت إلى أن الوفد التركي أجرى جولة في ميناء اللاذقية العسكرية. قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. وأضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى إلى تقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل، مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانيات الروسية. وأشار التقرير أيضا إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا في الإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو. كما أوضح التقرير أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد بمجلس الأمن الدولي. أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بموافقة مجلس الوزراء الأوكراني على مسودة اتفاقية للتعاون المشترك مع سوريا في ملف إزالة الألغام. وبحسب الوكالة فقد جرى مناقشة العمل المتعلق في إزالة الألغام والتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة الأوكرانية إلى دمشق شهر آذار الماضي. اختتمت في القصر العدلي بدمشق الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في جلسة مغلقة خصصت للاستماع إلى شهود الحق العام بعد إدائهم اليمين القانونية. وأعلنت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 21 من تموز الجاري، في حين أكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمة وفق الضمانات القانونية. ومن جهتها ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحكمة استمعت إلى 18 من شهود الحق العام، وأكدت أن استمرار المحاكمات يعكس التزام الدولة بمسار عدالة قائم على المحاسبة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا وتشهد المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق غدا الأربعاء انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة. وتواصل المحكمة الاستماع إلى شهود واستكمال عرض الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، سيما تلك المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. وتستكمل المحكمة في 16 من تموز الجاري محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع والمتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتلى.

0: يشكو مزارعون في منطقة برج إسلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود هذا العام، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا بطبيعة الحال على أشجار الحمضيات وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
1: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج إسلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
2: قلة الري أدت لياباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. على أحسن إنتاج قليل جدا جدا جدا بشكل واضح.
1: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
3: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاود الضخ إليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع.
4: في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم العبد الله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
0: أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قرارا بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد بسبب مخالفات صحية وتجاوز للمعايير الفنية المعتمدة. وذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها على مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. معنا الآن هاشم العبد الله، مراسل تلفزيون سوريا من محافظة اللاذقية. هاشم، مرحبا بك. ما الذي جرى بخصوص تلك المشافي المغلقة هاشم؟
4: نعم عبد المنعم، هذه المشافي التي تم إغلاقها بعد جولة للهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وبعد يعني اكتشاف عدة مخالفات لهذه المشافي، ثلاث مشافي خاصة، أدت هذه المخالفات إلى إغلاقها من قبل مديرية الصحة لمدة شهر. طبعا هذا الإغلاق يأتي بعد الكشف عن هذه التجاوزات التي يعني ذكرتها، تجاوزات صحية وتتعلق بالأمان الصحي وأيضا المعايير الصحية التي يعني هي متخذة والتي تطبق على جميع المشافي إن كانت عامة أو حتى المشافي الخاصة من قبل وزارة الصحة. بعد الكشف وهذه الجولات وأخذ يعني بعض هذه المخالفات وتسجيلها، وكانت يعني هي يعني لا تأتي هذه المخالفات بشكل أيضا مفاجئ، هناك أيضا يعني يكون هناك إنذارات لبعض الأمور التي يمكن أن تجاوزها كما تقول الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، لكن يعني بعد يعني إثبات هذه التجاوزات التي لا يعني لم يتم يعني تجاوزها يعني في الحقيقة، تم إعلان عن إغلاق هذه المشافي وضبط وكتب ضبوط بهذه المخالفات الصحية وإغلاقها لمدة شهر مع استمرار عملية المراقبة للمشافي الأخرى، المشافي الخاصة. طبعا هناك يعني هذه الجولات لا تقتصر فقط على المشافي الخاصة، أيضا على المشافي العامة، وهي تكون بشكل مستمر. الهيئة العامة للرقابة والتفتيش يعني لم تكن لها الجولة الأولى خلال هذا الشهر، يعني سبقها أيضا جولة على في منذ أيام على مجلس مدينة اللاذقية، والتي يعني كان على إثرها إقالة رئيس مجلس المدينة وعدد من رؤساء مدراء الدوائر في مجلس المدينة، بعد أيضا تجاوزات وأيضا يعني تعطيل للملفات وإضبارات المواطنين في المجلس، وأيضا كان هناك عدة يعني تجاوزات في المجلس أدى ذلك إلى أيضا يعني إقالته، وبالإضافة إلى إعلان عن حزمة من التغييرات، ومنها أيضا تم تعيين رئيس مجلس للمدينة جديد، ويعني بدأ بأعماله. الجولات يعني لن تقتصر فقط على مجلس المدينة أو حتى الصحة، هناك أيضا عدة قطاعات أخرى خلال الأيام القادمة، يعني من المحتمل أن يكون هناك أيضا إجراءات جديدة على مختلف المديريات العاملة في محافظة اللاذقية، لا سيما حتى المنشآت الخاصة والسياحية.
0: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. تشهد دمشق تزايدا في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
5: رصد أطباء في دمشق تزايدا ملحوظا في مراجعات حالات الإسهال الحاد لعياداتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، بعض تلك الحالات كانت حرجة.
6: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة، أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة مخاطية القوام مع حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و 60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتغطية الإنتانين.
5: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
7: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف، أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء، وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
5: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
8: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا، أولاً لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية، اثنين طريقة تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب، أربعة فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أجرى الفريق القلبي والألماني التابع لحملة شفاء عملية قسطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوحة.
9: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حالياً نحن متواجدين بمشفى حمال وطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
10: رحت عكازة دكتور قام شخصني أنه بدي شبكة، فرحت عكازة مشفى والوضع كان كتير تعبان، وبنفس الوقت الأجار حق الأجر العمليات كان كتير غالي، وأنا والله ما معي حملة شفاء. يعني كانوا مجدوليني، اتصل فيي مبارحة وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين. يعني أفضل أطباء وأفضل المعدات، وعملت مشفى حمل وطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائله.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حما عن كشفها لعملية اختلاس تجاوزت 228 مليون ليرة سورية قديمة في فرع المصرف الزراعي بمنطقة السلحب بريف المحافظة. وقالت الهيئة إن التحقيقات كشفت وجود اختلاسات مالية عبر التلاعب بالحسابات في فرع المصرف بعد الكشف عن وجود نقص في السيولة، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق والحجز على أموال المتورطين، كما أوضحت أنها وجهت دعوة للمدير العام للمصارف إلى تحريك دعوى بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام ل14 عاما، ما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحما.
11: نبارك لأهالي الرستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: كما أعلن وزير النقل يعرب بدر إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية. أشار يعرب في مؤتمر صحفي له إلى إطلاق 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، ومن بينها إعادة تأهيل طريق نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب مع وصلة سراقب إدلب، بما يشكل محاور محور M5 الواصل بين الحدود التركية والأردنية. هذا وأعلن أيضا عن مشروعين لإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر وطريق تدمر دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرح إعلانين منفصلين لشركات استراتيجية استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية، ذلك بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
12: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحادة في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى

0: مليون ومئتي ألف شخص لمساعدة عاجلة، بينهم 295 ألف امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي، شملت تجدد القتال في حلب وشمالي شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460 ألف نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيرا من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصر في سوريا المركزية غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30 و 50 ألف دولار لكل برنامج مساعدات قيمته مليون دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
1: قتل 9 فلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وأفراد من الشرطة في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأناضول الإخبارية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية في مخيم جباليا الذي يكتظ بخيام النازحين ومراكز الإيواء. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي انطلقت في روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة بحسب وكالة رويترز. أوضح المسؤول أن المحادثات ستستمر بين الطرفين يوم غد الأربعاء، وهذه هي الجولة السادسة من المفاوضات التي تعقد بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بهدف تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين في واشنطن أواخر حزيران الماضي. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم،

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
2: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين الجدل الدائرة بشأن ملف الأحزاب في سوريا بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب وانتخاب رئيسه ونائبيه وأمين السر. فهل يتجه المجلس نحو حالة من التكتلات غير الحزبية، وما هو مستقبل الحياة الحزبية في سوريا؟ نناقش في محورنا الثاني الاحتجاجات الشعبية في جنوب محافظة الحسكة على وقع تردي الأوضاع الخدمية، ونسأل عن سبل معالجة مطالبات الأهالي في هذه المنطقة. نستهل ساعتنا الثانية مشاهدين بمناقشة تقرير صادر عن شبكة الإنذار المبكر تحذر فيه من استمرار الأزمة الغذائية في سوريا، فما الأسباب وما المناطق الأكثر تضررا وما خطط الحكومة لمعالجة هذه الأزمة؟ وأخيرا نذهب إلى الاقتصاد وإعلان وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار الصكوك السيادية. فما هي هذه الصكوك؟ ولماذا لجأت الدولة إلى إصدارها؟ أهلا بكم في سوريا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعد أول جلسة أجراها مجلس الشعب، عاد موضوع الأحزاب في الشارع السوري للنقاش مع أطراف ترى الأحزاب تبعد النواب من صوت الشعب، وآخرون يرون أنها تسهم في تنظيم العمل وتوضيحه.
1: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
2: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
1: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
3: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
1: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج، أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ حسن محي الدين الشاذلي، المحامي والناشط السياسي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ بشر، المرة الأخيرة التي استضفتك فيها كان ذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى إلى الجلسة التي شاهدناها لاحقا. الآن حدثت الجلسة وشاهدنا التصويت على رئاسة المجلس. هذا التصويت الذي حدث أستاذ بشر، ما الذي يقوله عن شكل المجلس، عن تكتلاته، عن الآلية التي يمكن أن تجري بداخله؟ لأنه ما سمعناه وما تسرب إلى الإعلام أنه موضوع الترشيحات مثلا جرى على أساس مناطقي، مع أنه لا الانتخابات كانت بشكل مناطقي ولا حتى ثلث الرئيس، يعني كان موضوعا على يعني بحسب معيار مناطقي، يعني على الأقل هذا ما جرى التصريح به. فكيف ترى الأمر أنت من داخل المجلس؟
4: نعم، بداية يسعد مساكي سيدة نور ومساء السادة المشاهدين جميعا، مشاهدي قناة سوريا اللي عم تحاول تواكب حقيقة تطلعات السوريين وشغلهم الشاغل اللي هو اليوم العمل التشريعي، العمل البرلماني، العمل السياسي، لأنه العمل البرلماني لا يمكن فصله بوجهة نظري عن العمل السياسي والحياة السياسية. هلا بداية التعليقات اللي تابعناها بالفترة الأخيرة واللي عم تقول إنه كان في تكتلات مناطقية في مجلس الشعب في البرلمان، خاصة يعني نتهم فيها نحن نواب حلب إنه رحنا باتجاه تكتلات مناطقية.
0: حتى كتلة طيب. دمشق، يعني جرى الحديث عن كتلة دمشق ومرشحها أيضا.
4: نعم، ربما، لكن الكتلة الأبرز ذهب الاتجاه باتجاه مدينة حلب أو محافظة حلب. صحيح. ذهب الاتهام بهذا الاتجاه، لكن لا أعتبره اتهام. يعني نحن في ظل بيئة يعني ما زالت غير سياسية، غير لا يوجد نضج سياسي، لا يوجد تكتلات سياسية أو تيارات أو أحزاب، ومن طبيعة الناس أن تتكتل، أن تتجمع وهو يعني أنا لا أجد ضيرا أبدا في هذا الأمر. اليوم نحن مجموعات أو نحاول أن نجد أن نصنف أن نجد لأنفسنا تجمعات داخل البرلمان من أجل أن نمارس الحياة السياسية أو البرلمانية. يعني اليوم العمل البرلماني لا يمكن أن يقوم على أفراد. فاليوم قبل أن بدء العمل البرلماني لسه الناس ما بتعرف بعضها، ما كشفت أفكار بعضها، توجهات بعضها، ونحن بحاجة بالنهاية بحاجة لتكتلات. يعني أنا أرى أنه السيدة نور هي الأصلح مثلا على سبيل المثال لقيادة البرلمان، تمام؟ كيف يمكن أن أسعى لإنجاح السيدة نور في الانتخابات لأن تصل لرئاسة البرلمان أو لأن تصبح نائبا للرئيس؟ أريد أن أصنع تكتل. هذا صحيح. التكتل كيف أصنعه إذا لم يكن هناك خلفيات حزبية وخلفيات أيديولوجية ويعني لم نمارس العمل السياسي سابقا؟ فمن الطبيعي ومن الفطري أن أتوجه للذي أعرفه، للذي بجانبي على الكرسي الذي بجانبي. فمن الطبيعي أن أتوجه لأبناء محافظتي، وخاصة يعني في التسعة شهور الماضية بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل انعقاد المجلس كان هناك فترة طويلة تعرفنا فيها على أعضاء مجلس الشعب الذين كنا لا نعرفهم، وجزء كبير منهم هم أصلا نحن أصدقاء يعني خلال 15 عاما. صحيح. يعني التقينا في دروب معينة أو في محطات معينة خلال الثورة. فمن الطبيعي أن أتوجه للذي بجانبي وأن أحاول أن أصنع معه تكتل أو مجموعة أو فريق عمل، دعينا نقول إذا كانت يعني كلمة تكتل تثير الحساسية لدى البعض، أن أصنع معه فريق عمل وأتوجه لأن يعني أتوجه للانتخابات لدعم من أراه مناسبا لهذا المكان أو ذاك المكان.
0: يعني هلأ معنا جربنا التكتل المناطقي في يعني خلال التجربة الأولى جربنا التكتل المناطقي، هل ترى أنه كان إيجابيا وأوصل الإدارة التي يرتضيها الجميع إلى المجلس دون أن يكون هناك ضغوط على هذه التكتلات من السلطة التنفيذية، دون أن يكون هناك تزكية لأسماء معينة؟
4: حتى هذه التكتلات لم تنجح، لأنه كما قلت لك سابقا أنه يعني النضج يعني لم ننضج سياسيا جميعا، نحن لم ننضج بعد، نحن نجرب الآن، نحن نصنع تجربتنا الأولى ونخطو خطواتنا الأولى في هذا الاتجاه. النجاح 100% لا، لكن هناك من يعني أنا بالنسبة إذا أردنا أن نتكلم عن النتائج ما حصل، من وصل إلى المكتب الرئاسي أعتقد أنه يعني الفريق الذي وصل بشهادة الجميع هو يعني فريق ناجح جدا. يعني اليوم نتكلم عن شخصيات لها وزن كبير، الدكتور عبد الحميد عواك قامة وطنية وسياسية، هناك سيدة في المكتب الرئاسي، هناك يعني توزع جغرافي أيضا، شخص من الحسكة من اللاذقية من إدلب ومن ريف دمشق. أعتقد إذا أردنا أن نتكلم حسب النتائج فالنتيجة
0: مرضية، بس يعني حتى هو الشكل النهائي للمجلس، حتى يعني الشكل النهائي لرئاسة المجلس فيه شكل من أشكال المحاصصة. يعني السيدة الوحيدة هي سيدة مسيحية في الوقت نفسه، ويعني جرت العادة منذ زمن في سوريا أنه يعني نحاول أن تكون الكوتا بهذا الشكل، يعني لم ننجو حتى بهذا الشكل. لا يبدو أنه رئاسة المجلس قد نجت من أشكال المحاصصة الممكنة.
4: يعني احترنا مع السيدات، نريد كوتا أم لا نريد كوتا؟
0: لا، نريد فرص يعني متساوية للجميع. نريد فرص متساوية للجميع،
4: فرص متساوية للجميع. نعم، بالفرص المتساوية للجميع لن تصل نساء إلى مكتب رئاسي ولن تصل. ورأينا بالانتخابات عندما كانت الفرص لا، لكن لعبة انتخابية، وهناك مجتمع يعني ظروفه حاكمته، هناك يعني دعينا نقول مسائل اجتماعية أحيانا وسياسية أحيانا وأيديولوجية أحيانا تمنع من وصول السيدات إلى.
0: طيب لعبة انتخابية يعني معلش أنا أسف عن جد على كثرة المقاطعة، لكن أنت قلتها أستاذ بشر، كان هناك لعبة انتخابية من وقت المجمع الانتخابي، يعني من أثناء عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب. هل كان هناك معيار لهذه اللعبة الانتخابية؟ نعم. هل كان واضحا كيف تدار هذه اللعبة الانتخابية؟ يعني أسألك كل هذه الأسئلة لأن أنا اليوم كسورية عندما أرى مجلس شعب بدون أحزاب لا أستطيع توقع خلفيات هؤلاء الأشخاص، كيف سيصوتون، كيف سيكون سلوكهم. لذلك أحاول أن أحتكم إلى ما لدي من معطيات سواء كانت إيديولوجية أو مناطقية أو غير ذلك مما تفضلت به.
4: نعم، بالدوائر الانتخابية بعتقد يعني حتى خلينا نقول أنه اللعبة الانتخابية لا يمكن أيضا تصنيفها بهذا التصنيف بالمعنى الدقيق وبالمعنى التقني لهذا الأمر، لكن هناك ظروف اجتماعية حاكمة، هناك ظروف مكانية جغرافية، هناك أشخاص يعني كان لهم دعينا نقول خلال 15 عاما السابقة سي في طويلة كبيرة أدت لأنهم كانوا معروفين ضمن يعني ضمن مجموعة معينة اللي هي الهيئة الناخبة. بالنهاية عم نتكلم عن هيئات ناخبة عددها محدودة، معظم الأشخاص يعرفون بعضهم البعض فيها، فمن كان صاحب التأثير الأكبر أو صاحب الإجماع الأكبر أو الغير إشكالي هو الذي وصل بالنهاية. وطبعا يعني هذا لا يعني أنه لم يكن هناك فرق تعمل على يعني تتبع تكتيكات انتخابية معينة، وهذا الأمر يعني غير محرم برأيي وغير يعني ليس عيبا، هكذا هي طبيعة العملية الانتخابية أو العملية الديمقراطية. أنت تريد أن تصل إلى هذا المكان، تتبع الأساليب التي تراها مناسبة للوصول إلى هذا المكان، ويعني هذا ما تم. لكن ما أعيب على في موضوع النساء، إذا أردنا أن نتكلم عن النساء، أعيب أنه عدم وجود عدد كبير من النساء.
0: لا هو أنا يعني بعتقد في اختلالات الموضوع أكبر في التمثيل، في اختلالات جندرية، في اختلالات مناطقية حتى وحتى إثنية يعني في بعض الحالات. ولا أريد أن أسهم لأنه في حلقات أخرى يعني طبيعي حدثنا عن ذلك كثيرا. سأعود إليك أستاذ بشر. أستاذ حسن مرحبا بك من جديد. طالما نحن نتحدث عن أنه المجلس بدون مرجعيات حزبية كما كنا نقول، هل تعتقد أنه يمكن أن يعني تصبح أي تدخلات على هذا المجلس أسهل إذا كانت التكتلات بالطريقة التي شرحناها أو استشرفناها منذ قليل مع الأستاذ بشر، والتي يعني أيضا يعني استشفها المشاهدون من خلال الجلسة الأولى وما سبقها من تسريبات؟
5: بداية أرحب بك أنس نور، وأرحب بضيفك الأستاذ بشر، وأرحب بمشاهدينا الكرام. وبدوري أنا بقول أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بعد طيلة الفترة اللي الناس كانت منتظرتها يعتبر فعلا خطوة مباركة جدا في بلدنا، وخطوة رغم الضعف اللي كان سائد بإحياء التجربة الديمقراطية، لأنها تجربة غنية وأولى تعتبر في بناء هذه الدولة ومنتظرة في تكوين السلطة التشريعية في بلدنا. ورغم أنه انبثق مجلس الشعب عن الهيئات الناخبة، وفي بعض الناس لهم اعتراضات على بعض الأعضاء اللي تشكلوا وتواجدوا، إلا أنه فعلا تعتبر خطوة مباركة، ونشجع على أعضاء مجلس الشعب في استمراره ونجاحه إن شاء الله تعالى، ونبارك للزملاء الرئيس الدكتور عبد الحميد وفريقه. بالنسبة للشيء صار فعلا، هو إحنا كمرحلة أولى لا يوجد أحزاب، وخاصة بعد الحمد لله رب العالمين انتصار ثورتنا وخلو الساحة من كافة الأحزاب اللي كانت سائدة الحمد لله رب العالمين، اللي تم تطهير المجتمع من الأحزاب البائدة اللي كانت عون للنظام في بقائه وسيطرته، وكانت أداة من أدوات القمع وبقائه.
0: أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ليس كذلك أستاذ حسن؟ لأنه في سوريا في أحزاب كثيرة،
5: في أحزاب الجبهة التقدمية أو كان أو نعم، أو حتى أن الحزب البعث اللي كان هو حزب القائد، قائد الدولة والمجتمع، كان مسيطر على كل أركان المجتمع، ومن حتى بكافة تعليماته كانت مخالفة للقانون والدستور، والتعليمات الأمنية هي اللي كانت سائدة وكانت تسيطر وأعلى بالدرجة الأولى على كافة التشريعات ومسير الدولة ومسار الدولة كلها كانت تسيطر عليها، التعليمات التأمينية، التعليمات الأمنية من كافة الفروع. طيب. النظام المسيطر عليها. حتى مجلس الشعب اللي هو يعتبر السلطة التشريعية كان مسيطر عليه صراحة، لأن لا يخفى على أحد هو مسيطر عليه من الأجهزة الأمنية، والتشريعات اللي كانت يصدرها كانت فعلا كانت تضيق على الناس في على كافة الأصعدة.
0: صحيح، والآن هذا يعني صار من الماضي، ولذلك نحن نحاول أن نناقش
5: ومشاركتهم،
0: لذلك نحاول أن نناقش ما هو الوضع عليه اليوم. ما تتفضل به أستاذ حسن مهم جدا، لأنه يبدو وكأنه هذه التجربة، تجربة الجبهة الوطنية التقدمية وتجربة حزب البعث، يبدو أنها شكلت بعبعا لدى السوريين في عهدهم الجديد، لدرجة أنه صار هناك تيار يقول أنه لا نريد أحزابا ولا نريد تكتلات. ها قد رأينا ما فعلت الأحزاب سابقا في سوريا، هل تعتقد أن هناك ردة الفعل هذه، وهل هي إيجابية أو سلبية؟ كيف سيكون وقعها سواء على عمل البرلمان نفسه أو ما بعد ذلك، حين التصويت على قانون الأحزاب، حين محاولة الناس التجمع بشكل لاحق؟
5: نعم أنسة نور، إحنا بضمن الفترة اللي عشناها 50 عاماً أو 60 عاماً من القمع والإرهاب والاعتقالات التعسفية وغير القانونية، صار في فوبيا، خوف شديدة جدا عند أي إنسان أنه يعطي يبدي رأيه أو أنه يشارك أو أنه ينتمي لحزب أو يطرح أو يسمع بمعنى موضوع حزب أو أنه ينتمي لأي حزب أو تشكيل أحزاب. فلذلك هلأ لساتنا إحنا عم نشوف أنه في عزوف كبير وفي أفكار خاطئة بموضوع أنه تشكيل الأحزاب أو مشاركة الأحزاب أو هالقصص هاي. فلذلك في قسم من الناس بيقولك إحنا ما بدنا أحزاب، وعلى قد ما شافوا الإساءة من الأحزاب، حزب البعث اللي كان فعلا النظام يستعمله للسيطرة على كافة الأصعدة من المجتمع، يحبطهم إحباط كامل ويتجسس عليهم ويساعد في الاعتقال إن كان القيادة القطرية تعتبر.
0: طب من يقول هذا؟ كيف يكون تصوره لإدارة الدولة أستاذ حسن؟ كيف سيكون متصورا لإدارة الدولة وتداول السلطة إذا كان يقول إنه والله نحن لا نريد أحزاب في هذه المرحلة؟ يعني دعني هنا أتيك برأي آخر. هناك من يقول إنه يعني نسب المشاركة السياسية وإبداء الرأي ورغبة السوريين في هذه المشاركة الآن لم تحصل ربما منذ عقود، وأنت ترى النقاشات الجارية في كل مكان في الشارع، على مواقع التواصل الاجتماعي، على التلفزيونات.
5: صحيح تماما، هذا هو الموضوع اللي احنا عم نقول انه احنا دورنا لازم دور المثقفين ودور الثوريين، وخاصة بعد الثورة اللي دامت 14 عام وثورة مجيدة، لازم هلا نلجأ لموضوع انه فعلا ننمي الثقافة الديمقراطية، ثقافة الحرية، ثقافة التعبير، ثقافة الصحافة وثقافة الأحزاب، انه يكون لهم دور جيد جدا بالمجتمع وبالبناء وبالنهوض وبفرز قيادات فكرية وسياسية.
0: هل تدفع السلطة بدورها باتجاه ذلك أستاذ
5: تكون
0: حسن؟
5: لها دور إيجابي. احنا بنتمنى انه فعلا السلطه تفعل ذلك، لان هذه السلطه الان هي منبثقه من الشعب، منبثقه من ثورتنا المجيده. هي لذلك السلطه والدوله والشعب كان لهم هلا اليوم هم بجسم واحد، غير ما كانت سابقا. كانت الدوله مسلوبه، كانت السلطات مسلوبه، كانت السلطه التشريعيه ليس لها اي اثر، بالعكس كانت يعني تدار وكانها مضحكه من قبل الناس عندما يذكروا مجلس الشعب او مجلس التشريع، ولم يكن له أي دور بالسلطة التشريعية. حتى المحكمة الدستورية العليا كانت محكمة شكلية ليس لها أي علاقة بمراقبة القوانين التي كانت تظهر، وكانت اعتقالات تعسفية والإرهاب والكذا، رغم أنه كل هالشيء السلطة التشريعية كان لازم يكون فعلا لها دور كبير في كبح نظام الاستبداد، كبح النظام الاستخباراتي. طيب. إلا أنه هي السلطة التشريعية كان النظام هو اللي يحددها، هو يعينها. هلأ الشعب، المجلس الشعب الحمد لله اللي انبثق، اللي احنا حاليا ومنفتخر فيه ومنحبه، رغم بعض المساوي، رغم بعض الأخطاء اللي صار
0: في تشكيله. طبعا يعني وكل ما نناقش، أنا أصر على ذلك دوما، أنه لا نشخصن الأمور على
5: أنه أعضاؤه كان
0: تماما، يعني
5: كافة أعضاؤه انبثقوا من, من, من, من أفراد الشعب اللي احنا بنوثق فيهم، واللي شاركوا الثورة وشاركونا الألم والأفراح اللي وصلنا فيها.
0: مع أنه يعني هناك حديث الآن عن بعض الأشخاص ذوي خلفيات قد تكون مشبوهة، لكن هذا يعني مبحث آخر، وهو أيضا يعني بين يدي السلطة للإجابة عنه، أنه لماذا وصل أشخاص قد يكون لديهم ماضي مشبوه إلى مجلس الشعب. سأعود إليك أستاذ
5: صحيح.
0: حسن
5: صحيح
0: يعني اعذرني على المقاطعة، هناك سوء في تزامن الصوت بيني وبينك. أستاذ بشر، هل صرحتم كأعضاء للبرلمان في أي مرحلة من لقاءاتكم مع السلطة التنفيذية بسبب ما جعل السلطة التنفيذية، جعل الرئيس أحمد الشرعي يفضل أن يدخل أعضاء البرلمان بفرادة ويصر يعني في المرحلة الأسبق من هذه على حل جميع التشكيلات السياسية التي كانت موجودة، سواء من ائتلاف أو هيئة تفاوض أو ما إلى هنالك، والتعامل مع السوريين من عملوا في السياسة ومن كانوا ثوارا منذ 2011 كأفراد. هل تعتقد أن هناك سببا مباشرا لذلك أو منهجا تتعامل به السلطة اليوم لا تريد من خلاله تجمعات، تريد الآن فقط أفراد وترجئ موضوع الأحزاب وما إلى هنالك إلى فترة لاحقة؟
4: نعم سيدة هدى، أنا بداية حقيقة بتفهم الشيء اللي صار بحل الأحزاب، حل جميع الأحزاب والتكتلات والتيارات عقب سقوط النظام، لأنه كان الوضع اللي موجود في ظل النظام كأحزاب وتيارات، والأحزاب والتيارات والمجالس اللي نشأت في ظل الثورة أو خرجت من رحم الثورة كانت الحالة باعتقادي غير صحية. هناك أحزاب نشأت في ظل الاستبداد تسبح بحمد الاستبداد وتمجده، تسبح بحمد بشار الأسد وآل الأسد وحزب البعث وتمجده، وهناك أحزاب وتيارات ومجالس كانت مؤقتة وأخذت صفة التأقيد أولا ونشأت خارج الوطن، ويعني كان يعني وجودها ضروري لمرحلة معينة. بعد سقوط نظام الأسد انتهت هذه المرحلة، فكان هناك حل لجميع الأحزاب السياسية والتكتلات والتيارات. أنا حقيقة بتفهم هذا الأمر، بس أنه يكون هذا الأمر هو نهج عام، فهنا المشكلة، هنا الكارثة. يعني أنا معلش يجي حدا إعلامي يطلع يحكي يقول أنه ما بدنا يكون في أحزاب بالبرلمان أو ما إلى ذلك أو تكتلات سياسية أو تيارات، أنا حقيقة بستغرب من هذا الأمر، ليش ما يكون في تكتلات وأحزاب؟ أوكي ما في لسه نظام حاكم للعمل السياسي والعمل الحزبي، أوكي ممكن نحن نقول أنه هذا الأمر يحتاج تريثا، يحتاج شيئا من الوقت، يحتاج بيئة تشريعية وقانونية، لكن أن نجرم هذا الأمر لا، هنا يعني أعتقد هذه طامة كبرى. اليوم التحدي الأكبر لدى مجلس الشعب، لدى البرلمان الذي انتخبه السوريون، بغض النظر عن آلية الانتخاب ما كانت انتخاب كامل ومباشر، بس في ثقة بشكل أو بآخر، ما تفضل ضيفك الكريم، في ثقة بشكل أو بآخر من الشارع بهؤلاء الأعضاء المنتخبون.
0: لكن أنت تعرف أستاذ بشر، يعني أستاذ بشر أنت ابن ثورة،
4: نعم،
0: وتعرف أنه يعني في يعني هناك الكثير من التشكيلات لو لم تحل لكانت حتى عملية الانتخاب هذه أسهل. سأتيك بمثال، مثلا مؤيد حبيب المنحدر من دارية والذي سمي الآن أمينا لسر رئاسة المجلس، هو أصلا ينحدر من المجلس المحلي في دارية، يعني حتى المجالس المحلية كانت شكلا من أشكال التمثيل، لكن محاولة استبعاد كل التشكيلات التي كانت موجودة صعبت هذه العملية وأشعرت الناس أنه هم لا يعرفون هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا عن طريق يعني مجمعات انتخابية تم اختيارها أصلا من السلطة التنفيذية. يعني هنا تكمن المشكلة، وهنا ما يجعل البعض قد يشك بأنه قد يكون هناك نهج بالفعل لدى السلطة في يعني محاولة تفكيك ما هو موجود.
4: نعم، هلا بالنسبة للسيد مؤيد حبيب زميلنا، حتى أنا ابن المجلس المحلي في مدينة حلب، مجلس محلي الذي أنشأناه يعني تحت القصف والدمار والبراميل وإلى آخره. حقيقة يعني أنت رجعت، يعني أنا شو المجلس المحلي، هل هو كيان سياسي؟ في ذاك الوقت ربما اشتغل سياسة، لأنه في فراغ أصلا حوكمي إداري سياسي، فكنا نشتغل نعمل كل شيء.
0: صحيح.
4: لكن اليوم هل سيعمل المجلس المحلي كتيار سياسي أو يشتغل بالسياسة؟ أعتقد الأمر
0: لا، لكنه
4: غير
0: قد يكون
4: صحيح.
0: شكل أشكال التكتل،
4: ألا
0: يعني إذا كان تسميته تكتلا فيعني لنقول أنه اسمه تكتل،
4: اسمي تكتل، لكن المسمى هل تتفقين معي انه لا يتناسب مع العمل
0: سياسي.
4: السياسي؟
0: لا طبعا ليس سياسيا،
4: الإدارية او المجلس
0: ليس سياسيا، لكني يعني ما قلت لك ما
4: لكن
0: طرحته
4: ممكن أفراد
0: انه
4: المجلس
0: كان قد
4: افراد
0: يسهل
4: المجلس
0: عملية التمثيل.
4: على سبيل المثال افراد المجلس المحلي مثلا ينشئون تكتلا او مجموعه او تيارا ويدخلون به الى البرلمان، ما بعتقد في اشكاليه. نحن ببدايه حديثنا تحدثنا عن اللعبه الانتخابيه، ما هي اللعبه الانتخابيه التي حصلت في المجاميع الانتخابيه، هي هذه اللعبه الانتخابيه. بشر حاوي كان عضو في المجلس المحلي، هو ومجموعه من الاعضاء مثلا على سبيل المثال من دون مسمى، لكن اتجهوا باتجاه انتخاب بشر واتجهوا باتجاه انتخاب مؤيد. هذه هي يعني عمليا هكذا تم الامر، هكذا ديرت العملية الانتخابية، شئنا ما بينا سميناها كذلك أم لم نسميها، لأنه يعني هكذا تدار الحياة السياسية، بكون ما في عنا مرجعيات سياسية. فكان الموضوع يعني أنا قلت لك هو يعني مرتبط بال 15 سنة الماضية من الثورة. وين اشتغلت أنا؟ اشتغلت في عدة يعني تكتلات مدنية تأخذ طابع كما ذكرنا أسلفنا، تأخذ طابع سياسي، وبالتالي هذه التكتلات هي من أوصلت بشر حاوي إلى المجلس.
0: طيب أستاذ حسن، يعني بعد كل هذا النقاش، ويعني كما نقول أنه هناك يعني فراغ حزبي الآن موجود في المجلس، ما الآلية التي تعتقد أنه سيجري التكتل عن طريقها؟ هذه النقطة لم أسألك عنها منذ قليل وأود أن أخذ رأيك بها. هل بالفعل يعني سيذهب الموضوع كما بدأنا الحديث أنا والسيد بشر باتجاه التكتلات المناطقية، أم أنه تعتقد لا، يعني بعد تعارف أعضاء المجلس في مرحلة لاحقة قد تكون يعني هناك مصالح مشتركة عابرة حتى للمناطق ونشهد أشكالا أخرى من التكتلات؟
4: بكل تأكيد. نعم، هلا أعتقد يعني أن الحالة
0: المناطقية
5: يعني موضوع أو الطرح الطرح موضوع التكتلات اللي صارت بمجلس الشعب وانبثاق وانتخاب وفوز الدكتور عبد الحميد، أنا يعني بستبعد أنه تصور أنه إذا كان في تكتلة هي الكتلة الكبرى اللي هي بحلب تشكل حلب هي الكتلة الأكبر، بس نلاحظ أنه الدكتور عبد الحميد فاز ب 99% من الأصوات. عرفتي كيف؟ كمان مثلا زميلنا صديقنا مؤيد حبيب من دارية وهو من ريف دمشق كمان فاز بأمانة السر، شيء جيد جدا وهو من ريف دمشق. فالموضوع انه حتى اذا فرزت التكتلات وكذا هالشيء هذا ما بيضر هلا مبدئيا بعد هالغياب، هي يعتبر هو اول مجلس شعب بعد فوز الثوره ولم يكن له اسبقيات سابقه او انه يستند على عرف يجري انه يصير في الأحزاب هي اللي تفرز قياداتها أو هي اللي تفرز اللجان والكذا. وهالشي هذا أنا برأيي مثل ما قال الأستاذ بشر ما في ضرر ولا ضير إنه الشيء اللي وصلنا له إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للموضوع إحنا إن شاء الله بدنا ننتظر عمل المجلس، عمل المجلس العمل الإيجابي اللي إحنا عم ننتظره وكل الناس عم ينتظروه، وفي تصحيح مسار التشريع وفي تصحيح مسار سن القوانين لما هي فيها فائدة وفي نهض في نهوض المجتمع على كافة الأصعدة. أنسينور.
0: طيب أستاذ بشر،
5: أما بالنسبة لموضوع الأحزاب نحن بنتأمل ما بيصير يعني ما بنحسن مجتمع بدون ما يكون موجود أحزاب. الأحزاب هي اللي بتقطر عمل الدولة والحكومة وهي اللي بتراقب وبتثني على العمل الإيجابي وبتنتقد الأعمال السلبية وبتصحح مسار الحكومة في حول الاستراتيجية اللي اخترناها في نهوض الدولة والمجتمع، وإن شاء الله تعالى بيكون دور إيجابي بالأيام القادمة ويكون هي خطوة
0: يعني ما أولى. ما تعتقد أنه في شيء من أشكال منع التحزب
5: ومبدئية.
0: لا تعتقد أنه في شكل من أشكال منع التحزب، هذا ليس موجودا؟
5: هلا في ناس بيطرحوا في تيارات او افكار بيقولوا لك انه احنا ما بدنا احزاب او ما بدنا يصير في عندنا احزاب او سن تشريع للاحزاب. هاي افكار بعتقد اراء ضيقه وقليله لا يمكن اعتماد عليها بمسيرة دولة ناشئة تطمح للديمقراطية والحرية وحريات كافة الحريات التي كانت مصادرة بزمن النظام البائد. لا يمكن أن تتصادر حرية الأحزاب أو يمنع تشكيل الأحزاب. هل هي بتلعب الدور الإيجابي بفرز القيادات وإعادة الحياة للناس والمشاركتهم بكافة الأصعدة والثقافة والسياسة والمجالس المحلية والنقابات وبناء المجتمع المدني السليم في بناء نهضة البلد.
0: أستاذ بشر، شكل المجلس الحالي يعني الذي نتحدث عنه، هل يعزز احتمالات الخلاف داخل المجلس أم بالعكس يعزز استقرار المجلس، خاصة أنه الآن كل فرد يعني بسبب انتفاء الصفات الحزبية كل فرد يعني يمثل مجموعة من الانتماءات، سواء كانت مناطقية سواء كانت دينية نقابية حتى، يعني صار الفرد الواحد يمثل قطاعات كبيرة ربما من الناس، ولا نعرف حتى الآن شكل التكتلات كيف يمكن أن تكون، لأنه فعلا قد لا تأخذ شكلا مناطقيا. ما يحدث الآن هل تعتقد أنه يمكن أن يخلق خلافا، ولا لا سنكون أمام مجلس أكثر استقرارا لأنه ما في تنافس حزبي؟
4: لا بالنسبة لي بوجهة نظري العمل الفردي غير مجدي أبدا. اليوم حتى لو كان الشخص بحد ذاته بيحمل هويات مختلفة وأفكار يعني منفتحة دعينا نقول، لكن العمل الفردي بالحياة السياسية هو غير مجدي. تصوري أنت إذا كنا نحن 206 أعضاء كل شخص يعمل بشكل فردي، فلدينا 206 آراء، 206 مداخلات حول كل قضية، بينما لو كنا 3 أو 4 كتل لدينا 4 آراء وأربع توجهات تجاه القضية الفلانية. فالعمل الفردي بالنسبة لي هو عمل يعني سيكون معطلا مبطئا للعملية التشريعية، وهو عمل يعني غير مجدي ولن يكون ثماره ولن تكون ثماره إيجابية على العملية التشريعية. بالنسبة للتكتلات المناطقية أيضا هي يعني هي حل غير سليم يعني كما أعتقد. هلا نحن رحنا بداية باتجاه تكتلات مناطقية لأنه ما كان عندنا حل تاني، بس باعتقادي بس تم تشكيل مجلس الشعب دعينا من الأحزاب قليلا، لأنه الأحزاب يعني الأحزاب تتشكل أصلا في الخارج وتدخل بها إلى تحت قبة البرلمان بالضبط. ويعني العكس غير صحيح. صح. غير صحيح أن تشكل الأحزاب في الداخل والتيارات في الداخل ويعني نذهب بها إلى الساحات والشوارع. لكن ممكن إيجاد صيغة معينة، ممكن بناء تحالفات أو تكتلات بناء على أفكار بناء على توجهات معينة ممكن أن تسهل العملية البرلمانية أو العملية التشريعية. يعني هناك من يجد نفسه قريبا إلى السلطة التنفيذية، يؤيد ما تقول السلطة التنفيذية، مقتنع بها إلى أبعد حد، فيكون هناك تكتل مثلا قريب من السلطة. هناك من يجد نفسه في الوسط، وهناك من يجد نفسه على طرف آخر، ولو يعني لم لا نقول معارضة، ربما لم يعني لم تنضج فكرة المعارضة أصلا في سوريا، ويعني حتى الآن لا يوجد هذا الصوت المرتفع للمعارضة، وخاصة
0: غير منظمة يعني في أصوات معارضة،
4: لكن يمكن أن نقول هناك
0: لكن تحت البرلمان يعني هذا كنت سأتيك به. لا يعني هو حتى ربما تحت البرلمان
4: ربما تتنظمها.
0: طيب عظيم. طيب أستاذ بشر يعني
4: ربما تتنظم تحت قبة البرلمان ويكون وتنشأ من هنا مثلا أفكار معارضة، وتنشأ من هنا تيارات معارضة، ربما معارضة للعمل للسلطة التنفيذية برمتها، وربما معارضة لبعض المشاريع ولبعض الخطط التي تذهب باتجاهها السلطة التنفيذية. وهذا برأيي هو أمر في غاية الأهمية لحاضر سوريا ولمستقبلها. حتى يعني يمشي القطار في السكة الصحيحة يجب أن تتنوع الآراء وأن تتشكل هذه الكتل وأن تذهب هذه الكتل يعني إبراز مشاريعها، إبراز ما تراه مناسبا في الحياة السياسية في سوريا، ما تراه مناسبا بالنسبة أن تصوب الدفة يعني دفة
0: أستاذ بشر يعني عذرا على المقاطعة بس يعني لأنه يعني الوقت داهمني، وهناك نقطة مهمة يعني قلت حضرتك وفقط يعني أود استيضاحها. هناك من يرى فعلا أنه اليوم تحت قبة البرلمان ليس هناك يعني أصوات تعارض السلطة التنفيذية، ليس هناك أصوات ضد السلطة بشكل أو بآخر، بينما الأصوات الأكثر هي الأصوات المؤيدة للسلطة، وأنت قد ذكرت هذا بشكل أو بآخر الآن بأنه هؤلاء أيضا قد يشكلون تكتلهم. هل يمكن أن يكون هذا هو التكتل الأكبر في البرلمان، وهذا ما قد يخشاه المنتقدون اليوم ربما بشكل أو بآخر؟
4: نعم، أنا برأيي هذا الموضوع رهين الوقت ورهين التجارب، لأنه اليوم حتى لو سين من الناس دخل مؤيدا للسلطة التنفيذية ومباركا لها، لكن اليوم عند الاحتكاك وعند المواقف وعند التجارب وعند المشاريع سيكون هناك فرز آخر.
0: شكرا.
4: ربما مؤيد ومعارض، مؤيد لدرجة معينة وأقل وأكثر، ومعارض لدرجة معينة وأقل وأكثر، وليس معارضا صفريا. يعني هنا وما الضير في ذلك؟ أنا لست معارضا صفريا للسلطة وللحكومة، لكن أنا مختلف مع الحكومة في النقطة الفلانية. طيب، فأذهب في هذا الاتجاه ويكون هناك، يعني دعينا نقول، تكتلات على مستوى استراتيجي، هناك تفاهمات استراتيجية بينها، أو مجاميع، هناك تفاهمات في الرؤية العامة بينها، وهناك مجاميع يعني تتفاهم تكتيكيا بينها في قضية معينة. أنا أنضم لهذا التكتل أو لهذه المجموعة، لهذا الفريق باتجاه هذه القضية، وفي قضية أخرى أكون معارضا لهذه المجموعة ولهذا الفريق.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق المحامي والناشط السياسي الأستاذ حسن محي الدين الشاذلي، ويعني سنعيد أكيد يعني هذا الحوار لاحقا عند مناقشة قانون الأحزاب أيضا، لنستشرف ما سيكون بعده. مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل احتجاجات شعبية في محافظة الحسكة ومطالبات بتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
6: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت مدينة الشدادي وقرى في جنوب محافظة الحسكة احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المدينة، وطلب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفها المتظاهرون بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. هذا وتشهد مناطق من ريف الحسكة الجنوبي احتجاجات متصاعدة من جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ منذر حماد الأسعد، رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكم أستاذ سامر، دعني أبدأ معك. يعني هذه ليست المظاهرة الاحتجاجية الأولى في محافظة الحسكة، تتصاعد الأوضاع والمطالب أحيانا، ما الذي يريده الأهالي اليوم ونحن أصبحنا على بعد شهور طويلة من موضوع الاندماج؟ وكان متوقعا ربما لدى الأهالي أنه يعني بحلول الصيف سيكون هناك حالة من حالات الاستقرار.
1: نعم، مساء الخير نور لك وللأستاذ مظهر ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني كما أسلفتي يعني هي سلسلة، استمرار للسلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة في محافظة الحسكة. للأسف يعني بعد مرور ما يقارب 7 أشهر على اتفاق 29 يناير، اتفاق الاندماج ودخول الحكومة السورية إلى محافظة الحسكة، الآن لدينا محافظتين اثنتين، محافظة تحكمها الحكومة السورية ومحافظة لا زالت بيد قسد. أما عن المحافظة التي تحكمها الحكومة عبر الوفد الرئاسي، مع الأسف لم يتم تقديم النموذج المطلوب حقيقة. يعني بالبداية كان الناس مستبشرين خيرا بأن المحافظة ستتحسن وضعها بعد سنوات من الإهمال والانتهاكات والتضييق التي مارستها الإدارة الذاتية ونظام الأسد الساقط. للأسف خلال 6 أشهر الماضية كان اختبار فاشل كانوا يتولون أمر المحافظة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من خلال العجز عن تأمين الخدمات الرئيسية، وللأسف يعني حصول عدة استحقاقات خطيرة على مستوى الفيضانات، على مستوى الحرائق، مستوى تأمين المحروقات، موسم الحصاد، وحتى مستوى توريد موسم الحصاد. وخاصة اليوم قرأت أن يعني إيرادات الحسكة فقط من الحبوب تعادل أكثر من 47% من مجمل إنتاج سوريا لهذه السنة. يعني هناك عام خير لم تشهده المحافظة منذ سنين، لكن للأسف خدمات ليست على المستوى المطلوب. المشكلة يعني حتى الآن لم يتم صرف موازنات عامة للمؤسسات العامة هناك، لم يتم تفعيل مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب، خدمات تكاد تكون معدومة. لا أعلم هل هي قلة إمكانات عند إدارات المناطق والنواحي، أم هو عجز عن صرف الميزانيات، لأن هناك سلسلة إدارية معقدة نتيجة بطء عملية الاندماج. لكن الذي أعلمه أن الواقع المعيشي سيء جدا ويحمل مخاطر كبيرة على السكان هناك. للأسف الآن البعض بات يقول يا ريت بقينا قسد وليش جيتوا، هذا يعني كلام يتحملون مسؤولين المنطقة الموجودين حاليا، لأنهم لم يقدموا النموذج المتأمل والمأمول من السكان، لأنه قسد على مساواها كانت تؤمن بعض الاحتياجات. اليوم للأسف لم يتم تأمين هذه الاحتياجات، والوضع يعني يهدد بمزيد التصعيد.
0: أستاذ سامر، يعني لأنك تتحدث عن تصعيد، هل تعتقد أنه في أبعاد أخرى لهذه التظاهرات؟ أبعاد سياسية، أبعاد عشائرية؟ يعني خاصة أنه اليوم في الشدادي يعني ومعروفة طبيعة المنطقة.
1: يعني ما أتصور، أنا يعني أحاول تجنب الوقوع في ذلك، يعني وأتمنى على المتظاهرين أبناء الحسكة أن يبتعدوا عن موضوع العشائرية والمناطقية والقومية. يعني على فكرة ما يعانوه من قلة خدمات وسوء خدمات أيضا مناطق قسد، نفس الشيء ترى بالإدارة الذاتية، يعني هناك مظاهرات في القامشلة حصلت قبل أيام. فالموضوع هو العربي والكردي والسرياني، الكل يعاني من سوء الخدمة. ليش؟ لأنه بحجة عدم تفعيل مؤسسات الدولة، عدم صرف الميزانية، لأنه عملية الدمج لا زالت معطلة. فاليوم يعني المحافظ بجهة والفريق الرئاسي بجهة، المديريات تم تعيين مدراء لكن المديريات لم تكن فاعلة، في صعوبة وصول لمركز المحافظة. أنا لا أعلم لماذا الفريق الرئاسي لا زال حتى الآن بعد 7 أشهر لا زال يقيم في الشدادي ويترك مركز المحافظة، رغم أنه مفروض يعني في محافظة وفيها مقومات جيدة للإقامة هناك. الموضوع المخاطر، أنا فقط المخاطر هناك عدة جهات تترصد بفشل التجربة في الحسكة، سواء في تجربة الاندماج أو تجربة الحكم المحلي الذي تديره الحكومة، وعلى رأسها تنظيم داعش، الميليشيات الإيرانية، وبدأنا نسمع عن بعض التحركات عبر الحدود من جهة العراق سواء في دير الزور أو في الحسكة.
0: للأسف هذه المنطقة يعني هناك رهان على كل ما يخص،
1: لا نتمنى نور أن تكون خاسرة رخوة في الوطن السوري. لذلك يجب أن يتم تحصينها تحصين جيد باعتبارها خاسرة ممكن النفاد منها للمتربصين، وخاصة بالحالة الأمنية واستغلال سوء الوضع المعيشية ودفع الأموال من أجل تجنيد أو القيام بعمليات مخلة بالأمن.
0: يعني طرحت العديد من النقاط، أو لنقل يعني محاولات تفسير الواقع، لكن سأذهب إلى الأستاذ مضر في أسبابها. يعني ما الذي أوصل المحافظة إلى هنا؟ لماذا عملية الدمج يبدو أنها تعرقل الكثير من عمل المحافظة؟ موضوع صرف الميزانيات كما تفضل الأستاذ سامر، موضوع الإدارة الرشيدة ربما للموارد، موضوع الوقوف على احتياجات الناس. أستاذ مضر
2: حياكم الله. يعني لا شك بأن الأوضاع سيئة جدا، هذه الأوضاع السيئة جدا هي بسبب الوضع الإداري، الوضع الإداري سيء جدا جدا. لماذا؟ لأن الحسكة منقسمة إلى عدة أقسام، فكل منطقة أو كل ناحية هي التي تدير نفسها بنفسها بدون العودة إلى المركز. نحن كنا نتمنى حقيقة من الوفد الرئاسي ومن الإدارة السياسية بأن يتواجدون في المحافظة، أي في مركز المحافظة في مدينة الحسكة، من أجل إدارة المحافظة بشكل كامل، كذلك من أجل استلام المخصصات الخاصة لمحافظة الحسكة، كذلك من أجل
0: تثبيت هذا دور المحافظ. يا أستاذ مضر، مو المفروض هذا دور المحافظ وهناك محافظ للحسكة؟
2: يعني هو دور المحافظ، ولكن يبدو بأن المحافظ ما يطلع بإيده شيء. لماذا؟ فالوفد الرئاسي يتواجد على سبيل المثال والإدارة السياسية يتواجدون في منطقة الشدادي أو في مدينة الشدادي، والمحافظ في مدينة الحسكة، وكل منطقة هي التي تدير نفسها، وهذا شيء غلط بس
0: يعني
2: جدا.
0: يعني كيف ما بيطلع بإيده شيء؟ ما هو معين، هو معين من السلطة المركزية،
2: محافظة الحسكة.
0: يعني هو ليس منتخبا، هو معين تعيين. نعم. عن طريق السلطة المركزية، فكيف أنه يعني غير معطى صلاحيات، ولا أنه شو المشكلة بالضبط؟
2: يعني حقيقة نحن نتمنى من الحكومة ومن الجهات العليا العمل على جمع كل إدارات الحسكة في محافظة الحسكة، أي في مدينة الحسكة، من أجل إدارة المناطق والنواحي بشكل صحيح والسليم. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هناك تفاوت أو هناك تداخل في الصلاحيات، فحقيقة المحافظة ضائعة إداريا، ضعيفة إداريا. المناطق حتى مدراء النواحي، مدراء المناطق لا يعرفون ما هي طبيعة عملهم، فكل مدير منطقة أو كل مدير ناحية يغني على ليلى، وهذا الوضع انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل في محافظة الحسكة وعلى الشعب السوري في محافظة الحسكة. فحقيقة نحن لا نريد بأن تكون هناك مظاهرات

0: ولماذا أصلا
1: هذه
0: يكون
1: مسؤولية
0: هناك
1: الحكومة
0: تعارض؟
1: السورية
0: إيه ولماذا هناك تعارض أصلا بين صلاحيات الوفد الرئاسي وصلاحية المحافظة؟ يعني هذا أمر لافت حقيقة.
1: أنا أتمنى حقيقة من الأمانة العامة للحكومة السورية بأن تذهب إلى محافظة الحسكة وأن تقوم بجمع المحافظ مع كافة الكوادر الإدارية التابعة للمحافظة في بناء واحد وإعطاء الصلاحيات وتوزيع الصلاحيات على الجميع من أجل أن يعرف كل شخص ما هو مطلوب منه، وغير ذلك فالمحافظة إلى الضياع، المحافظة إلى الخراب حقيقة. نحن لا نريد أن نخسر الحاضنة الشعبية، فالحاضنة الشعبية هي مع الجمهورية العربية السورية، مع الحكومة، مع الدولة. هذه الحاضنة التي عانت معاناة كبيرة جدا خلال 14 سنة الماضية، فالأيام القادمة يجب أن يعيش المواطن السوري بشيء من الأمل والتفاؤل للانطلاق إلى مستقبل جيد، ولكن يبدو بأن حتى الأمانة العامة للحكومة السورية هي بعيدة كل البعد عن محافظة الحسكة. الحسكة تستاهل الخير، والحسكة تستاهل الاهتمام الكبير من قبل الإدارة المحلية، من قبل وزارة الداخلية، من قبل كل الوزارات،
0: كل السوريين، وأن يكون هناك تكاتف في العمل ناحية في هذه البلاد يعني تستحق يعني التركيز معها واعطاء حقها. استاذ سامر، يعني اعود اليك، هل يعني بعد هذا الشرح الذي قدمتماه، يعني هل تعتقد انه الاتفاق كان اعلانا سياسيا، واننا امام يعني مضامين اداريه غير معرفه حتى بالنسبه لطرفي الاتفاق حتى الان؟
2: صحيح صحيح، انا اتفق مع الاستاذ مضر. للأسف يعني المضمون الآن اللي يصير محافظة الحسكة، شعب الحسكة أكلوا كم كبير، أنه والله في عدد من المسؤولين من عندهم، وآخر مسؤول هو الدكتور عبد الحميد يعني رئيس مجلس الشعب. يعني إعطاء المناصب أو وزير خارجية أو معاون وزير داخلية أو غيره لا يكفي. يعني الحسكة بحاجة خطة تنمية واضحة. للأسف أنا سألت يعني أكثر من جهة، يقولون لا يوجد دراسات أو خطط تنمية لطلب الموازنات. ليش؟ لأنه المديريات لسه ما تفعلت. ليش؟ لأنه في تقاسم مناصب على المستوى السياسي. يعني قسد بدها 5-6 مديريات، حكومة مصرة على 5-6، هناك خلافات الآن حول تفعيل المكتب التنفيذي. تخيلي يعني مكتب تنفيذي مفروض يكون هو الأهم بالمحافظة، من 7 شهور حتى الآن يقال أنه قبل أسبوع تم رفع أسماء وفي خلافات عليهم. الأمر نور، يعني الخطورة اللي عم تصير الآن أنه مثل ما حكى الأستاذ مضر، كل يغني على ليلاه. يعني الوفد الرئاسي مبسوطين قاعدين جماعة بالشدادي، بس المظاهرة اليوم جنبهم. المحافظ أيضا قاعد بالحسكة، وهو يعتبر مفروض سلطة تنفيذية لكنه ليس محافظ حاليا على الجميع، وهو حتى الآن ما قام بزيارة مثلا مراكز النواحي والمناطق محافظة الحسكة. هو قاعد بالحسكة بس بيجي على الشام أكثر مما يدور بشوارع المدينة، مدينة الحسكة نفسها. هاي مشكلة يعني.
0: شو اللي بيجعل وصوله خارج الحسكة مقيد؟
2: لأنه مرتبط بأجندات سياسية بالنهاية. قسد لا تقبل بمثلا أنه يدخل مدير هاي الدائرة لأنه محسوب على الحكومة أنه يشتغل. حتى سمعنا عن قصص أنه يجبرون يأخذون يقومون بأوراق، ختم أوراق وقصص إجباري عن الإدارات، بعض الإدارات المعينة. في إشكاليات كبيرة حقيقة داخل مدينة الحسكة، لأنه
0: لكن يعني أستاذ سامر، كل الأوصاف التي نتحدث بها عن الحسكة الآن موجودة في مناطق أخرى ما فيها لا قسد ولا إدارات تابعة لقسد، موجودة في المحافظة الجارة في دير الزور على سبيل المثال.
2: تمام. الفرق ما بين الحسكة وبقية المحافظات أنه بقية المحافظات في إدارة واضحة. أنا بطلع طالب المحافظ، طالب الحكومة، طالب الوزير، طالب المدير. اليوم بالحسكة ما في إدارة تتحمل مسؤولية، لأنه إذا طلعوا أهل الشدادي بيطلع حد من وفد الرئاسي يقول أمر عند المحافظ. نفس الشيء طلعوا أهل القمشلي، شو قال المحافظة أو إدارة قسد الذاتية الموجودة؟ قالوا لا، الأمر بدمشق. بينما لما قاموا بهدم البلدية مثلا قالوا لا، نحن الإدارة الموجودة ونحن هدمنا كيفنا، لأنه ما صار اندماج. فالخلل الإداري الموجود وهو نتيجة خلافات سياسية على فكرة، مو أنه خلل واضح. الموضوع الحلول رجاء مشان الوقت، يعني بعرف بقي دكاء. الحلول، نحن بحاجة يعني حسب الأخبار أنه في توجه عند مظلوم عبده أنه يعلن حل

0: الإدارة الذاتية وحل قصة خلال الأسابيع القادمة القليلة القادمة. تمام، أنا أتمنى أن يترافق ذلك مع إعلان من الحكومة السورية بإنهاء مهمة الوفد الرئاسي، وبالتالي حصر الصلاحيات في المحافظ والمكتب التنفيذي ونائب المحافظ. وعلى فكرة هم متقاسمين بين الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية، وتحميلهم المسؤولية ونقلهم لمدينة الحسكة، والناس بيكونوا هم يتحمل مسؤولية، المحافظ، نائب المحافظ، المسؤولين الموجودين المكتب التنفيذي، المديريات الموجودة سواء القائمين عليها محسوبين على قصد أو الحكومة. بالنهاية نحن عم نحكي عن تكنوقراط، يعني مفروض مدير الصحة أو مدير الطاقة يعني أو مدير الكهرباء أو مدير المياه، هذول ما لهم علاقة بالشأن السياسي. هذا مهمتهم يأمنوا الخدمات، يأمنوا الدعم. اليوم نور نحن عندنا مشكلة دعم القطاع الزراعي. تخيل يعني نحن عم نحكي عن 47% من إنتاج سوريا من القمح صدر من الحسكة الشهر الماضي، وكان هناك مشكلة بإمدادات المحروقات، كان هناك مشكلة بسلسلة فساد قائمة على الموظفين السابقين من هذا النظام اللي ما قدرنا نعالجهم. ليش؟ لأنه ما في مديرية قائمة تقوم بمحاسبتهم. فالموضوع معقد، يجب سريعا إنهاء قصد الإدارة الذاتية، إنهاء الوفد الرئاسي، لأنهم حالة مؤقتة. اليوم الحالة الرسمية
1: يعني شكرا لك حقيقة أستاذ سامر على يعني على طرح هذه الحلول التي تبدو واقعية. فقط أود مراجعتك بنقطة ومعي فقط ثواني. ما هو كان قصدك عندما قلت أن هناك خلافا سياسيا؟ يعني قلت أنه ما هو تحت رماد كل ما يحدث هو الخلاف السياسي، تقصد بين الحكومة وبين قصد فيما يتعلق بالاندماج؟
0: بطبيعة الحال لأنه قصد الآن لسه جزء كبير من قصد غير مؤمن باتفاق 29 يناير، واعتبروا اتفاق تحت النار اتفاق استسلام. فهذول ما يقبلوا. وحدات حماية المرأة لا زالت خارج تغرد خارج السرب، الدار خليل وفوز يوسف وغيرهم من القيادات لهم وزن.
1: يعني حتى مع كل التعيينات، يعني حتى المعينين من طرف قسد الذين يعني تم تعيينهم في محافظة الحسكة غير مرضي عنهم من قبل قسد، من قبل تيارات قسد، ويقومون بعرقلة عملهم منهم،
0: لكن في ضغط، تعرضوا لضغط هم بيقولوا أنه حصل تعيينات. اليوم مثلا أحد مسؤولي الإدارة الذاتية المحسوب على قسد يقول بأنه لا يوجد تمثيل للكرد في البرلمان رغم وجود عدد من الأعضاء الكرد، مع أنه موجودين
1: مشكلة
0: أكثر من
1: البرلمان. مشكلة البرلمان مشكلة أخرى. أستاذ مضار، يعني فقط أود أن أخذ رأيك أيضا في الحلول المطروحة، ما قاله السيد سامر، هل هو قابل للتطبيق بالفعل؟
2: الحل الوحيد هو أن تذهب الأمانة العامة للحكومة السورية، وأن يكون في الوفد وزير الداخلية، وزارة الإدارة المحلية، مدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى بعض الوزارات الأخرى، وأن يذهبوا إلى مدينة الحسكة ويتم جمع جميع الإدارات، مدراء النواحي، مدراء المناطق، مدراء الدوائر الرسمية، ويتم جمعهم داخل محافظة الحسكة، أي داخل مبنى المحافظة، من أجل الانطلاق من جديد. وغير ذلك ستبقى المحافظة في حالة من الفوضى.
1: لماذا لا تأخذ الحكومة هذه الخطوة حتى
2: الآن؟ مسؤولية ذلك.
1: ألا يعني ألا يخشون من الانفجار؟ لماذا تنتظر الحكومة حتى الآن؟
2: نحن حقيقة نتمنى بأن لا يكون هناك انفجار. نحن نتمنى بأن لا نخسر الشعب السوري في محافظة الحسكة، فالشعب السوري مؤيد تأييد كبير جدا للحكومة السورية أو الدولة السورية، ولذلك نحن نتمنى من الحكومة السورية الإسراع بالذهاب إلى محافظة الحسكة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مضر حماد الأسعد، رئيس مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود معكم على رأس الساعة في سوريا اليوم، ونتابع تحذيرات من استمرار الأزمة الغذائية في سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام القادم، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
1: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحاد في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالي سوريا الشرقي والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي شملت تجدد القتال في حلب وشمالي شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصر في سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30,000 و 50,000 دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً، مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد البها مدير صندوق حياة للتمويل الأصغر ضيفي من حلب، معنا أيضا الدكتور عبد الكريم لقمص منسق سبل العيش والتعافي المبكر وخبير بالتغير المناخي ضيفي من حماة. أرحب بكم دكتور عبد الكريم، دعني أبدأ معك. إذن تصنيف الأمن الغذائي في سوريا يبدو في المنتصف، في مرحلة أزمة كما صنفته شبكة الإنذار المبكر، يسبقها مرحلتين طبيعي وضغط ويليها مرحلتي الطوارئ ومن ثم المجاعة لا سمح الله. كيف وصلنا إلى هذا التصنيف مع أنه يعد هذا الموسم من الناحية الزراعية يعني من المفترض أنه موسم جيد، وكان يعني يجب أن يوصلنا إلى مرحلة من الأمن الغذائي كما كنا نعتقد؟
2: حياكم الله، تحية لك والسادة المشاهدين. في البداية أود أن أشكركم لهذه الدعوة الكريمة. بصراحة السياق السوري هو سياق صعب للغاية لتفاقم عاملين اثنين، التغير المناخي والصراع، هدول العاملين بشكل رئيسي أثرا بشكل كبير على الأمن الغذائي. التغير المناخي، سوريا هي بالأساس هي منطقة تحت المناخ شبه الجاف، تعتبر منطقة شبه جاف. عمليا سوريا الأمطار فيها مواسم أمطار بالوضع الأمطار، لكن التغير المناخي فاقم هذا الوضع. العام الماضي على الرغم من العام الماضي شهد معدلات هطول جيدة جدا، ولكن شهدت بعض المناطق خروج بعض المناطق الزراعية نتيجة الفيضانات على سبيل المثال كأحد آثار المهمة للتغير المناخي. أضف إلى ذلك أحيانا معدلات الحرارة العالية تزيد من إصابة الأمطار إصابة الأمراض الفطرية على النباتات، هذا عامل آخر. في الحقيقة نحن نناشد وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية لأهمية الإنذار المبكر لتقليل آثار التغير المناخي. الأمر الآخر الصراع، كان لآثار الصراع 14 عام من الصراع أثرت عميقا على الزراعة السورية وأثرت بشكل كبير جدا على الأمن الغذائي. الصراع أثر أول شيء البنية التحتية للزراعة، فاليوم نشهد على سبيل المثال نهر الفرات. نهر الفرات نهر عظيم، ولكن الاستفادة منه ليست بالشكل الأمثل، فنلاحظ اتباع أساليب الري التقليدية وعدم اتباع أساليب ري حديثة مبتكرة. اليوم الأراضي، جزء كبير من الأراضي في دير الزور والرقة أصابتها التملح نتيجة غمر كميات كبيرة من المياه وعدم نظام صرف جيد لهذه الأراضي، هذا أثر إلى تملح التربة. فهي رحت أنا عيتها بعيني وشفت الآثار، مناطق كبيرة تعاني تملح التربة في مناطق دير الزور والرقة، فبحاجة بصراحة هذا الموضوع إلى تحسين بنية الري لهذه المناطق. أضف إلى ذلك خروج مناطق زراعية نتيجة مخلفات الحروب، نلاحظ معك مناطق كبيرة غير قابلة للزراعة نتيجة فيها عدد كبير من الألغام. أضيف إلى ذلك نتيجة الحرب أدى إلى ضعف البحث العلمي الزراعي في سنوات الحرب، فأثرت على الإنتاجية الزراعية. لا تزال إنتاجية وحدة المساحة في سوريا لمعظم الأصناف هي أقل بكثير من متوسط الإنتاجية العالمية. كل هالأمور هاي للأمانة
0: إذن
2: فاقمت وضع الأمن.
0: لا يكفي أن ننتظر موسما ماطرا حتى نقول أن المحصول لهذا العام محصول جيد. طب نقطة أخيرة دكتور، لا أدري إن كان الدكتور عبد الكريم ما زال معنا. طيب يعني سأحاول العودة إليك لاحقا.
2: معك
0: نعم. طيب بس كنت بدي أسألك، ما هي الوزارات المسؤولة عن موضوع الأمن الغذائي؟ ذكرت وزارة الزراعة، هل هناك جهات أخرى يجب أن تعمل على هذا الموضوع؟ ومن ثم أعود للأستاذ محمد بسؤال آخر.
2: وزارة الزراعة، وزارة الكوارث، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كل الوزارات المفروض تتضافر مع بعضها من أجل تحسين واقع الأمن الغذائي في سوريا.
0: طيب أستاذ محمد مرحبا بك من جديد. موضوع الأمن الغذائي بالنسبة للأسرة السورية، يعني عندما يتم قياسه هل هذا فقط متعلق بكمية الغذاء المتاح لكل فرد من حيث المحصول وما تستطيع الحكومة تأمينه وإلى آخره، أم أيضا يتعلق بالقدرة الشرائية للأسرة؟ كيف يمكن أن تضغط الأسرة نفقاتها؟ كيف يمكن أن تخفف عدد وجباتها على سبيل المثال؟ هل تعتقد أن الأسرة السورية وصلت إلى هذا المرحلة، إلى هذه المرحلة من الصعوبة الاقتصادية؟ ما جعل تصنيف الأمن الغذائي أيضا يأتي بهذه الطريقة؟
3: السلام عليكم. في الحقيقة يعني كان التقرير شوي لهجته متشائمة قليلا، هم يقارنون بالأعوام السابقة، يعني يقولون لم نصل بعد، يعني هذا المقصود من التقرير أو كان هناك في الترجمة يعني بعض الإشكالات. يعني في الأصل يعني إذا اعتبرنا معدل الفقر العالمي هو 2.17 دولار لكل فرد، فمعدل العائلة السورية تقريبا 5 أفراد، فيفترض أن يكون الحد الأدنى للرواتب هو 325 دولار لكل عائلة. حاليا لم نصل بعد، على الرغم من الجهود الكبيرة والخارقة التي بذلت خلال السنوات الماضية التي تتعلق برفع الرواتب لأكثر من 10 أضعاف يعني بالنسبة لرواتب القطاع العام، وأيضا رواتب القطاع الخاص التي تجاوزتها أيضا، بالأخص العاملين في قطاع الإنشاءات في سوريا أصبحوا يأخذوا يعني يحصلوا على رواتب جيدة جدا. ولكن في ظل الأزمة اللي حكى عنها الدكتور كمان، يعني في مشكلة كانت على الرغم من الأمطار الوفيرة التي هطلت خلال السنة الحالية، ولكن يعني بعض المحاصيل الزراعية يعني أتت بشكل جيد جدا، ولكن أنا حسب ما لاحظت أنه مثلا الكمون، حصاد الكمون تضرت بشكل كبير جدا، يعني محاصيل الكمون مثلا، الزيتون حاليا لم يكن على الشكل المتوقع منه، ولكن بالنسبة للقمح أظن كانت بشكل جيد جدا. بالتوازي مع هذا الأمر يعني هناك يعني تقرير للأوتشا يتعلق بتذبذب أسعار الصرف، أنا أعتقد أنه دقيق بالشكل الكامل، لأنه هو يسعرونه في الدولار، يعني تسعير المساعدات في الدولار، والتذبذب لم يكن على يعني بشكل كبير جدا، هو في 2000 دولار في السوق السوداء و900 دولار حسب اسعار المصرف المركزي. فيعني اتوقع هم يعني ليس التقرير تعني اننا نريد الافضل، يعني ماذا ما زال هناك امن فقر للامن الغذائي، ولكن في المقارنه مع السنوات السابقه الوضع في تحسن بشكل كبير جدا.
0: هو نحن ليس لدينا يعني إحصاء حديث عن عدد السكان في سوريا، لكن التقرير يتحدث عن أنه الخطر أو الأزمة، يعني كونه هم اسموا هذه المرحلة أزمة، وهي يعني ما زال هناك مرحلتين للمجاعة، يعني يمكن أن تضرب ما بين 5.5 إلى 6 مليون، وهو قد يبدو عددا منطقيا أستاذ محمد قياسا بالطبقات التي تصل ربما إلى الرواتب التي يعني تتحدث عنها أنها توفر الحد الأدنى من الحياة أو الغذاء للأسرة.
3: هو تحسن كبير جدا، يعني كانوا يقولون 82% من عدد سكان سوريا، يعني حاليا 5.6، في آخر إحصاء لسوريا يتوقع أن يكون 26 مليون يعني موجودين. يعني أظن رقم تحسن كبير جدا خلال السنتين من التحرك.
0: يعني تعتقد أنه الأزمة الآن أزمة دخل أكثر أم أزمة إنتاج أكثر؟
3: لا، هي أزمة دخل في الدرجة الأولى، لأنه تعلقت يعني ارتفعت الرواتب بشكل المعروف، يعني 10 أضعاف، ولكن التضخم أكل هذه الزيادة. يعني التضخم في الأسعار يعني أصبح يسابق رفع الأسعار، رفع الرواتب، فهذا يعني مما خفف من القدرة الشرائية لدى المواطن. يعني رأينا الأسعار الآن، الأسعار تقارب تركيا مع اختلاف الرواتب، يعني في تركيا تعتبر الرواتب 3 أو 4 أضعاف بالنسبة للأسعار. الأسعار هنا ليست أقل بكثير من تركيا، هي أقل بشكل بسيط، ولكن صحيح. الرواتب ما تزال هزيلة للأسف.
0: طب أستاذ محمد، يعني أنت تعيش في حلب، هل تلاحظ أن هناك تغير لدى الإنسان السوري في أنماط الاستهلاك بالفعل خلال هذه الفترة بسبب الضغط الاقتصادي وكل العوامل المحيطة؟
3: نعم، أنا أعيش بين حلب وإسطنبول، لذلك لدي هذه المقارنات، يعني أستطيع أن أقارن في هذه المسألة. العائدين السوريين العائدين من بلاد المهجر ما زالوا لديهم يعني بعض يعني خلل في العادات الاقتصادية، أما في حلب أيضا لديهم خلل في العادات الاستهلاك الاقتصادية، بالأخص فيما يخص الكهرباء. هذه ملاحظتي الشخصية، حتى لا يقول البعض أنه أتجنى على المواطن السوري، ولكن كانت الكهرباء في سوريا يعني تعمل خلال ساعتين، وبعضها يعني لا يقاس بشكل تقديري. فيعني كان المواطن السوري خلال ساعتين اللي بتجي فيها الكهرباء بيرفع قاطع الكهرباء وبيتركه شغال. فاستمر على هذه العادة، وفي حال تحسين الكهرباء أصبحت تأتي أكثر من 18 ساعة يوميا، فأصبح تأتيه المبالغ الكهرباء بشكل عالي جدا. فيعني أصبح يخرج على الإعلام ويقول أنا فاتورتي أتت كذا وكذا، وهو مع العلم أنه بيكون مشغل السخانات ومشغل المكيف والتكييف يعني بشكل على أقصى طاقة. هذه الأمور أنا لاحظتها في محيط القريب، يعني وأصبح هناك تعديل شوي في مسألة الاستهلاك عن السابق. فيما يتعلق في الاستهلاك الغذاء، لا، هناك تحسن بشكل كبير جدا، وأصبح هناك عادات جديدة. يعني أنا كمان لاحظت بيئتي المحيطة، أنا البيئة المحيطة أعمل في منطقة هي متوسطة الدخل، فأرى دائما أنه أصبح الإنسان السوري يبحث عن الأفضل. يعني كان ملاحظ سابقا خلال فترة ما بعد التحرير أن هناك انخفاض في جودة الحياة بشكل عام، ولكن حاليا ألاحظ أن جودة الحياة تتحسن، أصبحوا يعني يشتروا السلع ذات الماركات الأفضل وذات الجودة والنوعية الأفضل مما كانوا متعودين عليه في السابق.
0: يعني هو هذا ربما ما يجعلك ترى التقرير متشائما ربما قليلا عن الواقع. دكتور عبد الكريم، ما هي المناطق الأكثر هشاشة بتقديرك، سواء بالنسبة للمحصول الزراعي ويعني المخاطر المحدقة به، أو بالنسبة للاستهلاك الغذائي نفسه؟ لأنه أحيانا توزع الخطورة لا يكون بحسب المنطقة المنتجة نفسها، يعني أحيانا تكون المنطقة المنتجة هي الخطورة الغذائية فيها أكبر بسبب أوضاع اقتصادية معينة.
2: صحيح، حقيقة اليوم يعني الأمر مثل ما حكى الزميل الأستاذ محمد هو متعلق بالدخل، فاليوم نحن أحيانا نلاقي مناطق هي ذات معدلات إنتاج جيدة مثل المناطق الشرقية، ولكن مستوى الدخل عم يكون محدود إلى حد ما. فنحن إذا بنحكي نصنف في الهشاشة كهشاشة أمن غذائي، فعندنا المنطقة الشرقية دير الزورقة بصراحة المستوى الأمن الغذائي يعني هو أشد من غيرها. فنحن دائما نحاول نواصل لهي المناطق الى نتدخل ونكون في مساعده هذه المناطق، ان كان مساعدات من خلال المنظمات او وكالات الامم المتحده. فهي المناطق هي اكثر هشاشه من غيرها. انا اتفق بشكل كثير كبير مع استاذ محمد، يعني التقرير هو تقرير في نظره تشاؤميه، او احيانا يعني وقت بيكون في تقرير للامم المتحده فهي الغرض المناصره، فاحيانا بيكون في شويه مبالغه، او احيانا ممكن بيكون يعني قياسا على السنوات السابقه. يعني مثلا اليوم اذا نحن نتكلم على مستوى الانتاج في سوريا مقارنه مع السنوات السابقه، او سنه خلينا نقول سنه 2025 مقارنه مع سنه 2024، فمعدلات الانتاج كانت اعلى بكثير. ولكن اذا نحن بدنا نقارنه مع متوسط الانتاج العالمي او متوسط الانتاجيه العالميه، فبنلاحظ لما زالت الانتاجيه في سوريا هي اقل من المتوسط الانتاجيه العالمي.
0: طيب يعني يعني فيما تفضلت به دكتور عبد الكريم نقطة مهمة جدا، انه احيانا تكون التقارير اكثر تشاؤما لانها يعني تقوم بعملية مناصرة من اجل جلب التمويل، يعني واحدة من الجهات التي تتبع لها الشبكة التي اصدرت هذا التقرير هي اليو اس ايد نفسها، والتي قامت بايقاف يعني الكثير يعني او امريكا لنقول اوقفت عنها الدعم بشكل او باخر، وهذا ما ادى ايضا الى تدهور التمويل باتجاه سوريا. ما هي دور هذه المنظمات، وهل تتوقع ان يكون هناك تغير في تمويل هذه القطاعات خلال الفتره المقبله من قبل الدول الكبرى؟
2: بصراحه الان نشهد واقع انه معظم المنظمات حاليا في طور تقييم الوضع السوري، المشهد السوري بعد الصراع او بعيد الصراع اذا فينا نحكي. ولكن بصراحه اليوم حقيقه التمويل، هناك التمويل يعني في هناك انخفاض ملحوظ في مستوى التمويل الدولي لسوريا. واليوم بسوريا بيمس الحاجه للتمويل الدولي للنهوض بالقطاع الزراعي. فحقيقه من المهم جدا التمويل، وهلا حاليا يعني ممكن هي
0: يبدو أننا فقدنا دكتور عبد الكريم. طيب يعني من وحي ما نتحدث به أعود إليك أستاذ محمد، يعني الآن في الأوضاع الإقليمية وتهديد سلاسل التوريد بسبب ما يحدث في مضيق هرمز، يعني هناك تهديد لموضوع الموارد الغذائية ليس فقط في سوريا والمنطقة وربما أيضا في العالم أجمع، سواء بسبب موضوع الأسمدة أو يعني لغير ذلك، يعني بسبب تعرقل طرق التجارة. كيف يمكن أن تعمل سوريا على الاكتفاء بذاتها وعلى لا تتوقع دعما خارجيا، سواء لناحية يعني التقليص المستمر لدعم المنظمات غير الربحية أو بسبب الأوضاع الإقليمية، ونحن بلد زراعي بالأساس ويمكن الركون إلى ذلك؟
3: نعم، في الحقيقة يعني كمان أنت تطرقتي للب الأمر، يعني الماء، التصريحات التي تصدر عن رأس الهرم في كل الدول بشكل عام ترينها أن تغرد في سرب آخر عن التعليمات أو ما تقوم به اللجان التنفيذية التي تدير العلاقات في هذه الدول. يعني في تسمعين في الأخبار دائما إزالة سوريا من قائمة العقوبات وتحريك السويفت وغيره، ولكن ما نزال نرى عديد من الخدمات، عشرات من الخدمات ما زالت متوقفة عن العمل في سوريا، وذلك بسبب عدة حجج، منها أنه ما زالت سوريا تعتبر بلدا غير آمن. يعني بيقولوا هاي سياسة إدارة مخاطر في شركات مثل جوجل ومثل بعض البنوك وكذا. ولكن يعني بما أنه الدول أزالت، يعني خلينا نقول رأس الهرم في أمريكا أزال سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقائمة تجميد العقوبات، فما هو السبب لبقاء هذه العقوبات؟ سوريا تستطيع أن تكتفي ذاتيا حاليا، ولكن ليصبح لديها يعني دخل جيد لتستطيع أن تحافظ على بعض الأمن الغذائي وأن تدير اقتصاد محلي بشكل جيد، يجب أن يعني يفتحوا مجال الاستيراد والتصدير. يعني سوريا بلد مصدر للمنتجات الزراعية، تحتاج إلى أن تسهيل هذه العملية، وهي ما تزال تعاني من عدة أمور فيما فيما يخص هذا الأمر، بالإضافة للتحديات القائمة على الحكومة، يعني مو بس على الحكومة، عشان ما نحمل الأمر كل الحكومة، على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص على حد سواء، يعني ثلاث جهات، وحتى على المواطن. يعني نحن بنحاول أنه يعني نيسر الظروف المؤاتية للقيام بتنمية محلية اقتصادية على أو تعافي اقتصادي على مستوى البلد ككل. يعني لدينا بعض الأصدقاء أو بعض يعني في الجلسات دائما نلاحظ من بعض الصناعيين بعض الشكاوى تتعلق بعدم استقرار الكهرباء أو انخفاض توتر الكهرباء أو عدم مثلا انقطاع المياه. فالأمر هو تحدي قائم على الحكومة وعلى منظمات القطاع على غير منظمات غير حكومية، منظمات المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص به على حد سواء، أن نقوم بتأهيل أو تحسين هذه الأمور بشكل الظروف المواتية لتتحرك عجلة الإنتاج ولنتحرك بشكل أسرع نحو التعافي الاقتصادي المحلي.
0: وكيف يمكن توزيع هذه التنمية بشكل عادل ومتساوي في جميع المناطق أستاذ محمد؟ لأن المفارقة التي تحدثت بها مع الدكتور منذ قليل مهمة وموجودة ولافتة في سوريا. منذ قليل كنت أتحدث مع ضيوفي في محور سابق عن موضوع المظاهرات في الحسكة على سبيل المثال. نحن نعرف أن الحسكة سلة غذاء سوريا، ومع ذلك يتظاهر الناس بسبب ضيق الموارد وعدم الاهتمام. ما هو أيضا أفق التنمية المتساوية في أنحاء سوريا بشكل كامل وأثرها على موضوع الأمن الغذائي بشكل مباشر؟
3: أنا في كل اللقاءات أحسناً حتى في الأحاديث التي تتعلق في الدورات التدريبية، هناك إشكال حقيقي في المنطقة ما بين إدارة المعسكر الشيوعي السابق وما بين أو خلينا نقول المدرسة الرأسمالية. في المعسكر الشيوعي أو حتى ما قام به مثلاً جمال عبد الناصر سابقاً، أنه كان يجمع مداخيل الدولتين التي هي مثلاً سوريا ومصر ويجمعها ويقوم بتقسيمها على مثلاً عدد الأفراد أو عدد السكان. فهذا الأمر لا يستقيم من حيث الأمر. في سوريا يجب أن نعتبر أين الحصان الرابح لدينا. فكل بلد يفترض أن يكون مثلا أنتج محافظة حلب مثلا 10 مليار دولار، تأخذ الدولة بمليار دولار، يعني هي لا نتدخل في سياسة الدولة ولكن في شكل عام هذا العدد، يعني أن تأخذ الدولة فيما يخص بالأمور الخاصة في الإدارة المركزية وتعيد للبلد الذي أنتج هذه 9 مليار لأنه يحتاج للنمو أكثر ويصبح منافس على مستوى المنطقة. لا يصح أن نقوم بأن نأخذ مثلا مبلغ من الحسكة التي هي تنتج النفط وتنتج سلة غذاء سوريا ونقوم بتوزيعها على المناطق غير المنتجة. الأصح أن نقوم بتفعيل المناطق غير المنتجة. يعني في بعض المناطق التي كان يركز عليها النظام سابقا لا تعتمد غير على الخدمات حاليا، هي مناطق مهملة جدا من ناحية التجارة والصناعة وغيرها، فيجب أن يقوم بعملية تنمية حقيقية لتنشيط التجارة والصناعة لتقوم منتجة، يعني بيصير في عندها تنمية اقتصادية محلية أكثر من عندها. يعني دائما كنا نرى في السابق عملنا في عدة جهات يعتبروا مثلا حلب هي محفظتهم الداخلية المالية ويعتبروا أن الحسكة هي محفظتهم المالية فيما يتعلق بالغذاء وتذهب إلى مناطق أخرى. الأفضل في هذه المنطقة أنا أترك كل منطقة، طبعا يجب أن أساعدها في البداية لتستطيع أن يعني تدار العجلة الاقتصادية فيها، ثم أقوم في العدل وليس في التساوي، في العدل، بحيث أن أقوم يعني إدارة الدولة أنا لا أتدخل في هذا الأمر، ولكن هي مثل إدارة الأولاد في العائلة. إدارة الأولاد في العائلة، الشخص الذي ينتج كثيراً يجب أن يكافأ كثيراً. ليس أن أقوم أخذ من الشخص المنتج كثيراً وأعطي.
0: طيب. يعني وضحت الفكرة تماماً أستاذ محمد. دكتور عبد الكريم، يعني في هذا السياق الذي نتحدث فيه، هل ما زالت الزراعة قادرة على أن تكون رافعة للاقتصاد السوري، ولا يعني للوضع المناخي الذي يعني تكرر على سنوات عديدة كما تفضلت، الجفاف وإلى آخره، يحتاج يعني لترميم نفسه هذا القطاع إلى وقت طويل بسبب ما مر به، وحتى تفضلت بشرحه أنت منذ قليل، أم أنه لا، نحن بلد زراعي بالأساس ويمكن بالفعل تطوير هذا القطاع بحيث يكون رافع على الاقتصاد؟
2: حقيقة شكرك، هذا السؤال مهم جدا. بصراحة سوريا بلد زراعي، سوريا هي اليوم هي بلد الموطن، موطن النشوء الأصلي للمحاصيل الاستراتيجية مهمة. سوريا موطن النشوء الأصلي للقمح، سوريا موطن النشوء الأصلي للزيتون، للعدس، للحمص، هاي المعطيات هذا المعطيات يدفعنا من هنا من هاي النقطة أن سوريا بلد زراعي بامتياز ولدينا معطيات مناخية جيدة. يعني سوريا تتميز بفصول أربعة، ولكن التغيرات المناخية عم تطرأ على كل بلدان بحاجة لإدارة هذه التغيرات المناخية، بحاجة لتقليل آثارها من خلال اتباع الزراعة الذكية مناخيا. ممكن بالإضافة لذلك من المهم جدا تكون سياسات الزراعية التي تنطلق منها الدولة تكون تتواكب بشكل كتير كبير مع تحسين دخل المزارعين. على سبيل المثال من المهم جدا دعم تسويق المنتجات الزراعية، ليس بيع المنتجات الزراعية كصورة منتجات خامة. يعني كصورة مادة خام، مثلا على سبيل المثال الفستق الحلبي، ليس تصدير الفستق الحلبي كفستق حلبي خام، من ممكن إعادة صناعته كحلويات وتصديره إلى دول الجوار. من المهم جدا رسم السياسات الزراعية التي تدعم تحسين دخل المزارع. من المهم جدا التعاونيات الزراعية، إذا استثنينا مناطق الشرقية في سوريا فمعظم الملكيات الزراعية هي ملكيات زراعية صغيرة. فمن المهم جدا حاجة إلى تضافر جهود المزارعين مع بعضهم بعض من خلال التعاونيات الزراعية. من المهم جدا دعم الدولة بتحسين إنتاجية وحدة المساحة من خلال تحسين أو استنباط أصناف جديدة.
0: طيب عظيم، يعني ونتمنى أن كل النصائح التي تفضلت بها تلقى أذنا صاغية. أستاذ محمد، يعني في نهاية هذا الحديث، ما الذي يجب أن يتغير حتى يخرج السوريون من اعتماد لسنوات طويلة على موضوع المساعدات؟ ما هو الأولوية، القطاع الذي يشكل أولوية اليوم حتى نقول أنه سنبدأ بعجلة الاعتماد على الذات؟
3: الحقيقة قطاعات ثلاث يعني مهمة بشكل على حد سواء، يعني القطاع الصناعي والتجاري وأيضا القطاع الزراعي. أنا في لقاء سابق قلت على الدولة الآن العائق الأول أو المسؤولية الأولى أن تقوم بالتيسير. ما هو التيسير؟ هي تحسين القوانين، القيام بثورة إدارية كاملة على مستوى جميع الخبرات وعلى جميع المستويات الحكومية لإنتاج هذه الاجتماعات التي بقيت عدة، يعني أخذت أكثر من وقتها بصراحة، يجب أن تترجم إلى قرارات. ما زلنا لحد الآن نعمل في قوانين الخمسينات والستينات، يجب أن نقوم بتعديلها بشكل جذري. يعني بعض الأساليب التي الآن والقوانين ما زالت مكبلة القطاع الخاص هي تتعلق في أمور بصراحة تافهة، يعني ما تتعلق مثلا بأسلوب تبليغ. يعني كل هذه الأمور يجب أن تقوم بثورة إدارية عليها وبعملية نفض للقوانين التي ما زالت تكبل القطاع الخاص. القطاع الخاص السوري ليس سهل. القطاع الخاص السوري في أي بلد تواجد فيه قام بثورة صناعية وثورة تجارية في هذا البلد، وأصبح عامل أو عامل إيجابي في هذا البلد الذي قطن فيها والذي سكن فيه. فلذلك نحن علينا أن ييسر هذا.
0: يعني لكن يعني وسط تدوير عجلة الاقتصاد بالطريقة التي تشرحها أستاذ محمد، كيف يمكن دعم الناس حتى لا تزداد هذه الفجوة؟ يعني خاصة موضوع الفجوة الغذائية بين العائلات، ولا يعني يتم دعم فئة على حساب فئة، لأنه ما تتفضل به من شكل من أشكال الاقتصاد يعني يستتبع معه تقليص دور الدولة في دعم المواطنين ودعم سلعهم الأساسية.
3: نعم، في دائما في كل مجتمع هناك عدة يعني جهات، يعني قسم الفئات الأكثر هشاشة، هؤلاء الأشخاص، يعني خلينا نعتبر السيدات الوحيدات التي ترأس عائلات، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال دون سن الرشد، هؤلاء لديهم إغاثة وضمان اجتماعي. هناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى العمل، اللي هن employees، فئة الموظفين أو الذين لا يستطيعون أن يفتتحوا عملاً خاصاً بهم. هؤلاء يحتاجون إلى دعم الدولة ودعم القطاع الخاص. أنا ليش حكيت عن القطاع الخاص في البداية؟ دعم القطاع الخاص هو سيقوم بامتصاص هذه اليد العاملة التي تحتاج إلى فرص عمل. في الدرجة الثالثة هي تفعيل العمل الخاص اللي هو ريادة الأعمال وتفعيل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في نفس المستوى لتقوم على هذه الثلاث محاور تقوم بنهضة حقيقية على مستوى الاقتصاد المحلي.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد البها، مدير صندوق حياة للتمويل الأصغر، ضيفي من حلب. الشكر الجزير أيضا للدكتور عبد الكريم لقمص، منسق سبل العيش والتعافي المبكر وخبير بالتغير المناخي، ضيفي من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل وزارة المالية تعلن البدء بالتحضيرات لإصدار الصكوك السيادية.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة المالية بدء التحضيرات لإصدار أول الصكوك السيادية للدولة بهدف توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية للموازنة العامة. وقالت الوزارة إن الوزير محمد يسر برنية ناقش مع لجنة الأوراق المالية بالوزارة مسودة خطة استراتيجية بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية. وبحسب الوزارة فإن الخطوة تسهم في خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة. كذلك ستمكن هذه الأدوات مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة. وقال وزير المالية إن خطة الوزارة تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المنظور ومتوسط الأجل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ملهم جزماتي الباحث في مركز كرب شعار للدراسات، ضيفي من حماة. معنا أيضا الدكتور سليمان مصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد، ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ ملهم. دعني أبدأ معك. حقيقة حتى الخبر الذي قمت أنا بقراءته هو بالنسبة لأحد غير مختص مثلي يبدو صعبا وشديد التعقيد، لذلك دعني أبدأ معك من تفسير بعض المصطلحات التي نتحدث عنها في هذا المحور. بداية، ما هو الفرق بين سندات الخزينة وبين الصكوك السيادية، بما أنه النوعين سيكونان متاحين في سوريا في الفترة القادمة؟
1: أولا بداية مساء الخير لك والضيف العزيز والمشاهدين جميعا. يعني يجب التنويه هنا والتركيز على أن الصكوك تختلف تماما عن السندات التي السندات المقومة بالفائدة بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. دائما الصكوك ترتبط بمشاريع حقيقية، يعني عندما تصدر أي دولة صكوك سيادية أو صكوك مالية غالبا ما تكون هذه الصكوك مرتبطة بمشروع معين، يعني أن يمتلك المواطن عندما يمتلك هذا الصك جزء من القيم من قيمة هذا المشروع، أن يكون شريكا في هذا المشروع الاستثماري. هذه هي القيمة المتعارف عليه في الصكوك بالنسبة للصكوك. طبعا يعني بالنسبه للصكوك هي اداه مهمه بالنسبه للمصارف المركزيه عاده للتدخل في السوق النقديه في البلد، يعني ان تقوم بعمليات السوق المفتوح. كيف يتم ذلك؟ من خلال التحكم بكميات الليره المتداوله في السوق عن طريق طرح هذه الصكوك او شرائها. يعني اليوم تصدر الدوله في الصكوك تقوم بسحب كميات من الليره السوريه من السوق، وعندما تبيع هذه الصكوك في السوق المحليه تقوم بطرح الليره السوريه في السوق المحلي. اذا هي عمليه اداه مهمه بالنسبه للمصرف المركزي للتحكم بكميه النقد المتداول في السوق.
0: معناتها يعني سينعكس تاثيرها ايجابا حتى على سعر صرف الليره كما تتفضل.
1: لا، نحن الان نتكلم بشكل عام، اما يعني اذا ما ينعكس ايجابا او سلبا هذا يعتمد على سياسه البنك المركزي نفسه. يعني اليوم عندما يقرا البنك المركزي بشكل عام، نحن نتكلم لا نتكلم اليوم عن سوريا بالتحديد، فيما بعد سنتكلم عن سوريا، عندما يقوم البنك المركزي بقراءه واضحه للسوق المحليه، عندما يعرف متى يتدخل، متى يبيع او متى يصدر هذه الصكوك ومتى يشتريها، هنا يستطيع البنك المركزي التحكم بشكل فعال في قيمه العمله المحليه سواء برفعها او تخفيضها.
0: يعني اذا اردنا ان نشرح الموضوع بكلمات ابسط، هل يمكن القول انه بالسندات انا كمواطن يعني ادين الدوله أقوم بإدانتها المال، بينما في الصكوك أكون شريكا معها في مشروع مادي معروف وله بنية قانونية وواضح المعالم؟
1: بالضبط، هذا هو التعريف العام للصكوك الإسلامية. الصكوك الإسلامية لماذا إسلامية؟ لأنها مرتبطة بمشروع، يعني نحن اليوم نحكي بالحلال أو الحرام. الفائدة دائما السندات مرتبطة بمعدل فائدة مكسبة، الفائدة في الشريعة الإسلامية هي حرام طبعا، هي نوع من أنواع الربا، بينما الصكوك هي مرتبطة بمشاريع، هذه المشاريع إما أن تخسر أو تربح. المواطن اليوم له جزء من هذا الربح الذي يمكن أن تحققه المشاريع، فبالتالي يدخل في الحلال.
0: بس إذا خسرت حكومة بخسر معها،
1: سوف يخسر المشروع طبعا. طيب، هذه جزء من العملية.
0: طيب دكتور سليمان، يعني كما تفضل ضيفي، هذه هي أدوات مالية، كيف يمكن أن تنعكس هذه الأدوات المالية على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما قد يعني يهم المواطن السوري اليوم أن يستمع إليه؟
2: بالإضافة لما تفضل فيه زميلنا أستاذ ملهم، الوظيفة المهمة للصكوك بالوقت الحالي هي تغطية العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة. كما تحدث السيد الوزير سابقا، يوجد عجز في الموازنة العامة تقديرا مليار و800 مليون دولار، فنحن بحاجة لتمويل هذا العجز، وتمويل هذا العجز ممكن أن يكون من خلال إصدار صكوك أو إصدار سندات أو أذونات خزينة. طبعا إصدار الصكوك أو السندات بالإضافة لدورها في امتصاص السيولة النقدية الموجودة، وبالتالي تأثير بشكل غير مباشر على سعر الصرف والعوامل التضخمية الثانية، الدور المهم بالوقت الحالي هو تمويل عملية إعادة الإعمار. فنحن لدينا كثير من المشروعات التي تحتاج إلى تمويل، بالإضافة إلى الإنفاق الجاري المرتفع نتيجة تحسين الرواتب والأجور التي صارت بالفترة الماضية. فبالتالي كيف بدنا نمول هذه المشروعات بنفس الوقت نحسن الرواتب والأجور؟ فنحن بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية للدخول في هذه المشروعات. والميزة الأساسية للصكوك أنها تجعل، كما تفضل صديقنا، تجعل المستثمر أو الممول بهالحالة هي هو شريك في هذا المشروع. طبعا أنواع الصكوك كثيرة، لكن ممكن استخدام الصكوك في تمويل مشروعات طاقة، ممكن استخدامها في تمويل مشروعات بنية تحتية، جسور أو طرقات أو غيرها. فبالتالي استخدام الصكوك بالوقت الحالي كثير مهم، لأنه بيوفر التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات.
0: طيب هل يعني هل طرح هذه الصكوك هو الحل الوحيد من أجل سد عجز الموازنة، والتي تفضلت بأنه هي يعني تقرب من مليار و800 مليون دولار؟ لأنه يعني الحكومة وعلى لسان عدد من مسؤوليها تحدثت كثيرا عن أنها لا تريد الاقتراض. نحن من خلال فتح هذا المجال وبهذه الأدوات الاقتصادية، هل يمكن سد يعني ما كان يجب سده بالاقتراض في حالات أخرى؟
2: طبعا البديل عن إصدار السندات هو التمويل بالعجز. التمويل بالعجز يعني طباعة النقود واستخدام النقود المطبوعة للإنفاق على هذه المشاريع. طبعا هذا له آثار تضخمية سيئة جدا، لذلك قررت الحكومة وبالتعاون مع المصرف السوري المركزي عدم اللجوء لهذا الأسلوب في تمويل عمليات البنية التحتية ومشروعات البنية التحتية. وبالتالي الهدف أنه نحافظ على استقرار في الأسعار دون أن يترتب على ذلك الحجام عن الدخول في مشروعات مهمة ومشاريع بنية تحتية ضرورية. طبعا الفائدة من الإضافية اللي بتحقق من خلال الصكوك التي تجعلها تختلف عن السندات ارتباط التمويل بالمشروع. فبالتالي لا يمكن أن تستخدم وزارة المالية في هذه الحالة للأموال التي ستحصل عليها من إصدارات الصكوك من أجل أن تقوم بالإنفاق الجاري، لأن الأموال التي سيتم تحصيلها ستكون مرتبطة حصرا بهذا المشروع. بالتالي فهي توفر أداة رقابية هامة جدا على كيفية استخدام الأموال التي سيتم تجميعها عن طريق إصدارات الصكوك، وهذا لا يوجد في حال السندات. السندات ليس للمستثمر أو الممول علاقة بكيفية صرف هذه الأموال، أنت تقرض الدولة وانتهى الموضوع، تحصل على معدل فائدة محدد.
0: لا تعرف محدد. حتى
2: أما في الصكوك
0: لا تعرف
2: العائد الذي تحصل عليه نعم
0: في مشروع معين محدد،
2: كيف تستثمر هذه الأموال وإلى ذهبت هذه الأموال. تمام. هنا ارتبط الموضوعين بعضهم، هي مسألة مهمة. المسألة الثانية اللي قد تكون كمان أيضا مهمة، قد يكون بعض إصدارات الصكوك على شكل إصدارات بالقطع الأجنبي، وفي هذه الحالة ستؤدي إلى إدخال أموال بالقطع الأجنبي أو سحب أموال بالقطع الأجنبي، وهذا سيسهم في تخفيف الضغوط الموجودة على الليرة السورية. بدل أن تقوم الدولة بصرف الأموال على هذه المشاريع، ستحصل على هذه الأموال، وبالتالي ستؤدي إلى تمويل مباشر عن طريق الأموال الموجودة بالقطع الأجنبي. فهذا أيضا له آثاره الإيجابية الأخرى في وظيفة كثير هامة للصكوك، وهي أن تجعل المستثمر شريك في عملية إعادة البناء، وهذه مسألة كثير هامة. يعني نعطي للمستثمر الشعور بأنه شريك للدولة في عملية إعادة البناء، وله مصلحة في نجاح عملية إعادة البناء، لأنه هو عم يمول جزء من هذه المشاريع التي تقوم عليها الدولة في عملية إعادة البناء.
0: أستاذ ملهم، من يشتري هذه الصكوك؟ نحن نتحدث عن الناس العاديين، عن مستثمرين، عن سوريين، عن أجانب، من الممكن أن يكون مهتما بذلك؟
1: يعني موضوع الصكوك لحد الان ما في تعليمات تنفيذيه لحد الان لحتى نقدر نحن نحدد بالضبط مين هن الشريحه المستهدفه للصكوك، مين اذا يشتري هالصكوك هي. هل الصكوك راح تطلع بمقومه بالليره السوريه او تطلع مقومه بعمله اجنبيه كالدولار مثلا؟ يعني هي نقطه مهمه. ثانيا توقيت اصدار هذا الصكوك، طبعا يعني اليوم نحن خلينا قبل ما نحكي هلا بتفصيل اكثر لازم نحط بالاعتبار اي قرار اقتصادي ممكن يحمل في بعض طياته جانب من الإيجابية وبعض طياته جانب من السلبية، والدور المشرع اليوم هو الموازنة ما بين الإيجابية والسلبية ويقوم بالحكم في الأخير. فلذلك اليوم أي قرار ممكن يتخذ بموضوع الصكوك أو إصدار الصكوك له إيجابياته وله سلبياته، يعني ما بنقدر نحن ننكر. يعني اليوم مثلا السوق السورية، السوق النقدية السورية تعاني من شح بالسيولة، وهذا واضح يعني اليوم من خلال السوق النقدي والانخفاض المتكرر للليرة السورية. يعني وإصدار الصكوك في مثل هذا التوقيت سيؤدي لشح أكبر باعتقادي، وخصوصا إذا كانت مقومة بالليرة السورية، وهذا راح يؤدي لضغوط أكثر على الليرة السورية، ويعني وشح أكبر في السوق. يعني لذلك اليوم المشرع يجب أن يكون حريص جدا على يعني توقيت إصدار هذا الصكوك والشفافية. يعني اليوم مثل ما تفضل الدكتور العزيز اليوم هي أداة رقابية مهمة، لأن الصك اليوم مرتبط بهالمشروع، فلذلك اليوم هذا الشخص الذي يمتلك هذا الصك صار له الحق بأن يراجع التقارير المالية ويقوم بالاطلاع على التقارير الدورية التي تصدر. اما من يستطيع امتلاك هذه الصكوك، جميع المواطنين والمستثمرين يستطيعون امتلاك هذه الصكوك وهذه ميزتها، ولكن اذا كانت مقومه بالليره السوريه هنا التحدي الاكبر بالنسبه للحكومه السوريه. اليوم نحن نعرف ان الليره السوريه غير مستقره للاسف، يعني خلال الثلاث اشهر الماضيه لاحظنا تقلبات شديده في سعر صرف الليره السوريه، وهذا مؤشر سلبي بالنسبه لاي شخص يريد الاستثمار بالليره السوريه في اي مشروع. يعني اليوم تصور اليوم انا لنفترض ان هذا المشروع يمكن ان يحقق لي عائد بمقدار 20% من قيمه الاستثمار، ويمكن ان تنخفض قيمه الليره السوريه خلال هذه فتره المشروع اكثر من 20%، وبالتالي المحصله ان المستثمر خسران. نعم، فاليوم هذا تحدي كبير بالنسبه للحكومه السوريه، يجب ضبط سعر صرف الليره السوريه اذا ما ارادت اصدار صكوك مقومه بالليره السوريه، وهذا افضل طبعا بالنسبه للحكومه السوريه لانها تعطي مصداقيه اكبر للليره السوريه. يعني اليوم اصدار الصكوك احد الايجابيات المهمه بالنسبه الى إذا كانت مقومة بالليرة السورية هو تعطي قوة أكبر للليرة السورية، لأنها سوف تزيد الطلب على الليرة السورية، ويمكن أن إذا كانت مستقرة في ذلك الوقت أن يؤدي إلى مصداقية أكبر للليرة السورية. يعني هي عبارة عن مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي يجب أن تتبع بدقة كاملة من قبل المشرعين الماليين.
0: طيب يعني دكتور سليمان، ما تفضل به الأستاذ ملهم كله يعني يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، ويحتاج إلى شفافية في الإجراءات المالية من قبل الحكومة، وإلى أيضا جهد يجب أن يقوم به المصرف المركزي. هل تعتقد أنه نحن في مرحلة الآن، يعني ما هي مدى جهوزيتنا يعني كنسبة من 100، ما الذي حققناه في هذا الجانب؟
2: أعتقد أن وزارة المالية هلأ تعكف على دراسة التشريعات والتعليمات التي ينبغي إصدارها لتنظيم هذه العملية لتكون بأفضل شكل ممكن، خاصة أنها هي الإصدار الأول الذي سيكون في سوريا بالصكوك السيادية. هلأ فيما يخص السيولة وتأثيرها على حجم السيولة، أنا بعتقد يعني الإصدارات الصكوك السيادية لن تؤثر سلبا على حجم السيولة. صحيح في مشكلة بسحب البعض الأموال المجمدة في المصارف والتي كانت على شكل حوالات أو كانت على منصة الصرف سابقا، لكن الإصدارات السندات الحكومية حتى في زمن نظام بائد اللي كانت عم تدرج في سوق دمشق أوراق المالية كان عليها طلب شديد من قبل المستثمرين، ولا يلاقي ذلك عرض من قبل المالكين. يعني حتى مالكي السندات رغم عوائدها المنخفضة سابقا كان لا يرغبون في بيعها. الميزة الصكوك هلأ نحن لازم ننتبه لها، أن الصكوك هي أداة متفقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي في كم كبير من المستثمرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم بشكل متفق مع الشريعة الإسلامية حاليا يضعون أموالهم في بنوك ومصارف إسلامية بمعدل عائد حتى قليل جدا، حتى أحيانا 5% أو 4%. فبالتالي عندما نجد أمامهم أداة تمويل مضمونة من قبل الحكومة نوعا ما، طبعا المصدر هو الحكومة وبالتالي درجة المخاطر منخفضة، وفي نفس الوقت متفقة مع الشريعة الإسلامية، لو أعطيتهم عائد 10% بيقول لك أنا بغطي على الأقل مقدار الزكاة وأحسن من أي إيداع بالبنوك الإسلامية الموجودة
0: هي
2: حاليا.
0: قد تصل بالفعل 10%،
2: الفرص الاستثمارية
0: يعني 10% يعني نسبة ليست
2: ممكن
0: قليلة،
2: تكون أكثر. 10%، يعني خليني اقول لك بالدول العالم 8% ممتازه في دول العالم. بسوريا للاسف اذا ما حقق المستثمر 20% بيكون زعلان، يعني انا ما بتعود على اقل من 20% او اكثر حتى من 20%. فبالتالي 10% انا بعتقد، يعني السندات سابقا كانت تصدر بعائد قريب من هذا الشيء اللي هو تقريبا 10%، ف 9.8 او هيك شيء. فبعتقد توفر هيك أداة مالية متفقة مع الشريعة الإسلامية بعائد يعني أكثر من العائد اللي تحققه المصارف الإسلامية سيؤدي إلى استقطاب هذه الأموال من المصارف، سيؤدي إلى شيء يعني يكون سلبا أحيانا أو أحيانا إيجابا، اللي هو مزاحمة المصارف الخاصة على استقطاب هذه الأموال. فبالتالي ستضطر المصارف إذن أن توظف أموال هؤلاء المودعين بأشكال، يعني تفعل عمليات التوظيف من أجل أن تحقق عائد يجعلهم يعني ينجذبون للإيداع أو البقاء الأموال لديهم. فأنا بعتقد الأثر حيكون مختلط بالفترة الأولى، أكيد الناس في حالة ترقب لهي الأداة المالية الجديدة. أعتقد أن تكون كمان صفة إضافية بهاي الأداة، ستكون متاحة للتداول في سوق الأوراق المالية، فإذا أنا لست مضطر أن أحتفظ فيها طوال الوقت وبالتالي أن تكون غير سائلة، لا ستكون سائلة ومعروضة للبيع في سوق الأوراق المالية. فأنا بهذه الظروف كلها أعتقد أنها ستكون يعني جذابة للمستثمرين.
0: يعني أنت شرحت أمور مهمة جدا دكتور سليمان، لكن لم تجب على سؤالي في موضوع البيئة التشريعية والقانونية اليوم في سوريا، أنه ما الذي حققناه فيها، وهل يمكن بالفعل أن يكون هناك إقبال على هذه على السندات والصكوك في البيئة القانونية الموجودة وفي مستوى الشفافية الموجود حاليا؟ لأنه هناك من قد يقول لك والله أنه إذا بكرة طرحت المشاريع، كانت مثلا المشاريع تابعة للصندوق السيادي، فحول الصندوق السيادي هناك الكثير من إشارات الاستفهام، وسنعود إلى دوائر يعني من الشك والمطالب وما إلى هنالك.
2: بداية الوزارة المالية لما بتصدر سوق السيادية تصدرها عبر وكيلها، وكيلها هو مصرف سوريا المركزي. فبالتالي وضع التعليمات حاليا من أجل زيادة الشفافية ويعني الإفصاح، هذا أمر ضروري لحتى ينظم العملية، رقم واحد. رقم اثنين، ما دام ستكون مدرجة في سوق الأوراق المالية، فأي شيء بتعلق بهذه الصكوك سيكون ملزمة الحكومة أن تعلن عنه أن تفصح عنه للمستثمرين، هذا شرط من شروط الإدراج في السوق المالية. فبالتالي هذا يزيد مستوى الشفافية والإفصاح. أنا أعتقد أنه حتى الآن نحن جاهزين 80% إذا بدك نسبة مئوية لحتى نطرح هذه الأداة المالية ضمن يعني الأدوات الموجودة في السوق المالية.
0: أستاذ ملهم، هل هناك أي مخاطر؟ هل يمكن مثلا أن تزيد الدين العام؟ هل يمكن أن يكون لها أي انعكاسات سلبية بأي طريقة؟

0: نطلع على التجربه الماليزيه مثلا خلال عام 1990 بالتسعينات، وقت صارت الازمه الماليه بكل دول ضربت كل دول العالم، ماليزيا استطاعت من خلال الصكوك الاسلاميه ان تخرج من هذه الازمه بدون خسائر تذكر. يعني اليوم الصكوك لها تاريخها الجيد واداء ماليه حقيقه يعني جذابه، يعني خاصه ان اليوم مرتبطه، أن هذه الصكوك مرتبطه بمشاريع حقيقيه. يعني اليوم مثلا اذا كانت الحكومه ارادت ان اصدار السندات على سبيل المثال، وقامت بتمويل باخذ هذا المال التي جمعته من خلال بيع السندات ومولته بصرف الرواتب او انفاقات جاريه، هذا يعتبر يعني زياده في العجز. بينما اليوم الصكوك الاسلاميه يعني هي اداه تمويليه محصوره فقط بالمشاريع الاستثماريه، وهذه المشاريع الاستثماريه تستطيع ان توظف العديد من الاشخاص وتساعد وتقوم برفد الاقتصاد الوطني بناتج ناتج قومي جيد. فبالتاكيد ايجابياتها جيده، ولكن كما ذكرت يعني كل شيء له سلبياته. نحن لا نستطيع اليوم ان احدد لك ما هي السلبيات على وجه الدقه، ولكن اذا ما اصدرت بالليره السوريه اعتقد انها سوف يكون هناك تحدي كبير امام الحكومه السوريه على جذب المستثمرين لها، واذا ما اصدرت بالدولار الامريكي سيؤدي الى اثار تضخميه كبيره. هنا التحدي الكبير امام الحكومه السوريه، يعني وهذا يعود بنا الى نقطه الصفر، هو سعر صرف الليره السوريه. إذا ما ضبطت الحكومة السورية خلال الأشهر القادمة القليلة القادمة سعر صرف الليرة السورية، ليس بالضرورة اليوم أن ينخفض أو يرتفع، استقرار، أركز على كلمة استقرار، كلمة استقرار هي الأهم بالنسبة لي. إذا ما استقرت الليرة السورية عند أي مستوى كان، هذا هو المؤشر الأكثر إيجابية للصكوك الإسلامية، وعندها سوف تنجح تجربة الصكوك الإسلامية.
1: الصكوك كما فهمت أستاذ ملهم هي مرتبطة بأصول، من الذي يحدد هذه الأصول أو من الذي يحدد هذه المشاريع التي يمكن أن تطرح لها صكوك خلال الفترة المقبلة؟ وهل لدينا أصلاً آليات رقابة على هذه العملية كلها؟
0: يعني من يحدد أول شيء عندما يصدر الصك يكون في الإعلان، الصك نفسه هو اسم المشروع المرتبط بهذا الصك. يعني تقوم الحكومة، لنفترض على سبيل المثال أن هناك مشروع كبير في الطاقة لنفترض، أو مصفاة نفط لنفترض، أنها سوف تعتزم الحكومة اليوم بناء مصفاة نفط جديدة، وترغب الحكومة بأن يكون تمويلها وطنيا، فتقوم الحكومة بجمع التمويل من المستثمرين سواء كانوا مواطنين سوريين أو أجانب عن طريق بيع الصكوك. فالصك يكون مرتبط بهذا المشروع حصرا، ولا يكون مرتبط بمشروع اخر، فعند اصدار الصك يكون معلوما المشروع المرتبط به، هذا اولا. فاما بالنسبه الى
1: آليات الرقابة،
0: الاليات الرقابيه، للاسف الى الان يعني نحن يعني في معضله، ما بقدر انا اليوم لوم الحكومه، ما بقدر لوم، يعني هناك تقصير للاسف في هذا الشق، للاسف يعني للاسف هناك يعني فجوه معرفيه في عمليات، وخاصه اذا ما كنت تحدثنا عن الصندوق السيادي. يعني كما تفضلت حضرتك اليوم مثلا الصندوق السيادي في موقعه الرسمي عم بيقول ان نحن اليوم عم نطبق مبادئ سانتياغو. يعني هو سانتياغو هو عباره عن تجمع لدول لاكبر الصناديق السياديه في العالم، وحطوا 24 مبدا، ان هذه المبدا اذا ما طبقت يكون الصندوق يعني اكثر شفافيه ويعمل بشكل جيد جدا. اليوم يعني الى الان بالنسبه لاي مستثمر او مواطن لا يعرف من هم اعضاء، على سبيل المثال انا اذكر من هم اعضاء مجلس الاداره في الصندوق السيادي مثلا.
1: لا يعني هو هذا امر مهم جدا، لانه الان هو يشرف على الكثير من الاصول في سوريا، ومن الممكن ان يكون له دور في طرح هذه الصكوك، ولذلك
0: وانا اقول
1: هذا
0: ان هذا الخلل وهذه الفجوه، يعني انا باعتقادي ليست متعمده، وانما هي يمكن نتيجه ضغوط، نتيجه يعني ما هو العائق، ما هو المانع امام المشرع او امام المشرعين في الصندوق السيادي للاعلان من هم اعضاء مجلس الاداره؟ ما هو المانع بالنسبه لهم ان يقوموا بالاعلان ان هذا المشروع او هذه المنشاه التي تم مصادرتها من ازلام الاسد او الشبكات المرتبطه به، ان كيف يتم ادارتها، وما هي الاداره المسؤوله عنها، والارقام الماليه؟ هذا من حق اي مواطن، هي املاك دوله بالنتيجه. فاليوم يعني لا ارى اي مانع بهذا الموضوع، بالعكس هذا سوف يزيد من مصداقيه المشرع المالي، هذا سوف يزيد من مصداقيه اي قرار اقتصادي، وسوف يقرب الحكومه من المواطن اكثر. فاليوم يجب العمل على هذا الموضوع بشكل اكبر.
1: دكتور سليمان، اود ان اختم برايك في كيفيه تطوير هذه الاليات الرقابيه، تقصير المسافه بين الناس وبين البنك المركزي ووزارة المالية، يعني حتى يستطيع الناس فهم كل هذه الديناميكيات الاقتصادية.

0: إنه كيف هي تجري في البلد؟
1: جميل. بداية أستاذ نور وأستاذ ملهم، طبعا الصندوق السيادي خلطنا المواضيع ببعض. الصندوق السيادي ليس له علاقة بإصدار السندات، الصندوق السيادي هو جهاز الاستثمار السوري إذا حبينا نعرفه بهذا الشكل. أما إصدار السندات فهي أو الصكوك هو مهمة البنك المركزي وكيلا عن الحكومة اللي هو بيمثلها وزارة المالية. فبالتالي الصندوق السيادي ليس له علاقة بموضوع السندات أو الصكوك، لا من قريب ولا من بعيد.
0: لكن يمكن أن يكون مشرفا على مشاريع تطرح لها صكوك، أليس كذلك دكتور؟
2: انا ذكرت الصندوق السيادي،
1: لا كمان لا،
2: انا ذكرته كمثال وليس كمثال وليس اكثر. يعني هناك العديد، يعني اذا اردت مني ان اعدد لك مواضيع
1: استاذ نور، مشروع ما له علاقه.
0: طيب تفضل دكتور.
1: استاذ نور، الموضوع المشاريع ما له علاقه المشاريع ما لها علاقه بالصندوق السيادي. هلا انا اعطيك مثال. نفترض هلا عم ينحكى كثير عن موضوع الطرق الماجوره مثلا. فالطرق الماجوره تحتاج الى شركات لتقوم ببناء هذه الطرق واعداد هذه الطرق. فالوزاره الماليه ليس لديها التمويل الكافي لانجاز هذا المشروع. هو مشروع غير موجود. يعني الصندوق السيادي عم نحكي نحن عن شركات مصادره تم تسويات مع بعض رجال الاعمال السابقين مرتبطين بالنظام البائد. فهذا موضوع مختلف. فأنا عم نعمل مشروع جديد، محطة طاقة حرارية شمسية، مصفاية نفط، هذا موضوع مختلف. نحن عم ننشئ مشروع من الصفر. هلأ أرجع لسؤالك المتعلق بالشفافية. طبعا المصرف السوري المركزي والوزارة المالية مطالبة بأن تكون شفافة أكثر. هلأ من يومين أعلن حاكم مصرف السوري المركزي عن إطلاق استراتيجية جديدة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كل ما زادت هذه الجهات من نشر التقارير والمعلومات جمهور المستثمرين مثل ما تفضل الأستاذ ملهم، هذا سيؤدي إلى راحة واطمئنان أكثر بالنسبة لديهم. أنا بدي أضيف بس فكرة بسيطة بالنسبة للصكوك. في أطراف للصكوك نحن لسه ما بنشوفها، اللي هي مثلا في جهة تقوم بتصنيف الصك ائتمانيا، هذه الجهة تعطي مستوى الأمان الموجود بالصك. في جهة تقوم بالتأمين على الصك، يعني تأمين في حال صار حدث أو شيء في خطر بالصك طبعا، لكن نحن عن طريق التأمين شركة تأمين تقوم بالتأمين على هذا الصك، فيحصل المستثمر على اطمئنان أنه هذا الصك سيكون احتمال الإفلاس فيه أو مخاطر الإفلاس فيه منخفضة. إذن في منظومة متكاملة تحمي إصدارات الصكوك من شركات تأمين، شركات تصنيف ائتماني وغيرها.
0: أشكركما شكرا جزيلا على هذه الشروح. الدكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ضيفي من دمشق. الشكر أيضا موصول للأستاذ ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم شعار للدراسات، ضيفي من حما. مشاهدينا، شكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مشاهدينا أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. ترامب يطلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا وفق موقع أكسيوس، ويعتبر وجودها جنوب البلاد عاملا للتوتر والتصعيد. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تختتم الجلسة الخامسة من محاكمة عاطف نجيب، وترقب لاستئناف محاكمة وسيم الأسد اليوم الأربعاء. وزارة الطوارئ تطلق مشروعا لإزالة 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في درعا، وتبحث احتياجات الدفاع المدني. واشنطن تبدأ جولة جديدة من الضربات على إيران وتعاود حصارها البحري عليها. أهلا بكم مجددا. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب قواته من سوريا. وأضاف الموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بعد يوم من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في العاصمة أنقرة أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد تؤدي إلى تصعيد. من جانبه طرح نتنياهو مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل، وذكر الموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وهذا الطلب الأمريكي من ترامب لنتنياهو لسحب قواته من سوريا ولبنان، ينضم إلي ضيفي الدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي من حلب. بداية، مرحبا بك دكتور زكريا. إذن ما معنى هذه الرسالة السياسية من نتنياهو وما دلالتها برأيك؟
1: اهلا وسهلا، مساء الخير،
0: حياتي
1: لكم
0: الطيب
1: للساده المشاهدين. طبعا بدنا نقرا بدايه السياق التي جاءت فيه هذه الرساله. جاءت الرساله بظل يعني تصعيدات واستفزازات كثيره حصلت في المنطقه في الجنوب السوري، سواء بريف درعا سواء بالاعتداءات، بالتمركز، بالمشاكل التي حصلت مع الاهالي ونقلتها عدد من وسائل الإعلام، أيضا نقلت بعض وسائل الإعلام التركية أنه نتنياهو لديه تصور أو رغبة بالتقدم في الجنوب السوري في الشرق من الجولان إلى السويداء. أضف إلى يعني إسرائيل زرعت 8 قواعد عسكرية بظل منطقة تمركزت عليها هي المنطقة العازلة وبعض المناطق الأخرى بما مساحته 800 كيلومتر مربع. إذا هناك سياق بالتمركز، التمدد، الاستفزازات، دخول بصدامات مع الأهالي. طبعا هذا الموضوع بيأجج إشكالات يعني كثيرة ممكن تنفجر بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى. فجاء هذا السياق ليحض نتنياهو على عدم الوجود أو حتى الانسحاب من الجنوب السوري أو اللبناني، فجاءت بهذا السياق. لكن يعني إلى أي مدى يعني هذه النصيحة أو التوجيه من قبل ترامب لنتنياهو هي محل يعني
0: كيف
1: احترام أو
0: يمكن أن
1: حتى
0: تتعامل
1: التزام؟
0: الآن إسرائيل مع هذا الطلب الأمريكي؟
1: يعني بصراحة وفق السلوك المعتاد والطريقة اللي يتعامل بها نتنياهو، لا أعتقد يعني ممكن يكون يأخذ هذه النصيحة أو التوجيه على محمل الجدية، لكن أعتقد ستعيد حسابات القيادة الإسرائيلية أو نتنياهو بكل تأكيد، لأنه يعني هذه المسألة ممكن تولد تصعيد وإشكالات ممكن تندلع بشكل أو بآخر. وشفنا كيف التصعيد الإسرائيلي التركي الذي
0: نعم،
1: حصل ورسائل كثيرة جاءت أيضا بهذا السياق. إذا نحن عم نحكي على سياق فيه استفزازات إسرائيلية، فيه تصعيد إسرائيلي تركي، فيه وبنفس الوقت سنة ونصف لم يحصل هناك أي اتفاق أمني. يعني إسرائيل رفضت أو أنه لم تكترث إلى اتفاق قضى الاشتباك الـ74،
0: طب
1: لكن
0: هل يمكن أن
1: بالمقابل
0: يكون
1: أيضا
0: هذا الطلب تمهيدا لاتفاق أمني أو مفاوضات بين جميع الأطراف؟
1: يعني هذا نعم ممكن يكون هذا للدفع لمسألة تفاهم لاتفاق يعني أمني جديد. لكن يعني هل نتنياهو فعلا يعني سيأخذ هذا التوجيه على محمل الجدية بشكل حقيقي؟ لا أعتقد ذلك، لكن بكل تأكيد هذه رسالة مهمة وتنبيه يعني لنتنياهو، لأنه نعرف قديش يعني وحجم المساندة والمساعدة الأمريكية لنتنياهو ومدى العلاقة. بل يعني أنا أعتقد أكثر من ذلك، لأنه نتنياهو يدفع ترامب بكثير من القضايا إلى المواجهات والدعم لإسرائيل. فالعلاقة يعني لصيقة متبادلة، لكن السياق الموجود الآن هو سياق خطير، لأنه يعني إذا اندلع هذا الموضوع ممكن يؤدي إلى إشكالات كثيرة في المنطقة. لا تريد أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي أحد أي إشكال حالي، لأنه اليوم أمريكا تذهب إلى حالة تصعيد مع إيران. فما يفعله نتنياهو في التصعيد في سوريا أو الرسائل السلبية مع تركيا، هذه قد تؤجج صراع في المنطقة. ربما يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذا الصراع وانعكاساته بظل هذا الظرف. لهيك الرسالة كانت أنه أن يسلك نتنياهو طريق آخر وليس هذا الطريق الاستفزازي أو التصعيد أو المحاولات
0: طب أستاذ
1: المستمرة.
0: زكريا، كونك تحدثت عن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، هل ممكن أن يكون هذا الطلب يعني يقلل من الدعم الأمريكي لها بهذه الفترة المقبلة؟
1: لا أعتقد يعني الدعم الأمريكي والمساندة لإسرائيل مساندة مفتوحة وكبيرة جدا، يعني لا أعتقد أنه ممكن يكون. لكن يعني هذه الرسائل ممكن تعيد الحسابات الإسرائيلية لكن أن تتغير الحسابات الأمريكية بدعمها أو يعني لا أعتقد هذه المسألة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية سواء بقيادة الديمقراطيين أو الجمهوريين، ف يعني دعم لإسرائيل دعم معروف يعني بشكل كبير وحقيقي، ويعني وله أبعاده بشكل كبير جدا. يعني مع الأسف هذه الصورة المعتادة الموجودة أنه هناك يعني دعم كبير بالنسبة لإسرائيل، وحتى ترامب نفسه يعني قمة الناتو الأخيرة تحدث أنه يعني أنا قدمت لإسرائيل الكثير ومرتفعات الجولان وإلى آخره، وكان هذه رسالة حقيقة بالنسبة للسوريين، يعني رسالة أيضا مزعجة، لأن مرتفعات الجولان ليست إسرائيلية وهي أراضي سورية محتلة منذ 67. فيعني هذه رسائل، وهو يتحدث أنه ترامب يقدم لإسرائيل وفعل وغير ذلك يعني، وهذه مسألة مؤسفة حقيقة يعني.
0: طب ألا يمكن اعتبار أن الاختلاف أن الأولويات الآن اختلفت ما بين واشنطن وتل أبيب؟
1: نعم، الأولوية مختلفة، لأن واشنطن لا تريد بظل هذا الوضع أن يحصل هناك تصعيد في هذه المنطقة، لأنه تتوجه واشنطن إلى تصعيد مع إيران، وكلنا يعني نتابع ماذا حصل بعد يعني الاقتراب من التفاهم والاتفاقية، ثم تم الخلاف على البند الخامس وعادت الهجمات ومحاصرة الموانئ وغير ذلك. يعني بالتوقيت طبعا يعني مهم جدا، وبنفس الوقت العلاقة الأمريكية التركية بهذا التوقيت كانت رفع عقوبات وإعادة ملف الاف 35، يعني إذا يعني علاقة جيدة تريد أمريكا أن تفتحها مع تركيا بهذا التوقيت، والاستقبال والحديث مع أيضا السلطة السورية
0: نعم،
1: والقيادة السورية بهذا التوقيت. يعني لا يريد ترامب أن يعني هذا التوجه أن يحصل فيه أي أو هذا الظرف والتوقيت يحصل أي إشكال أو تصعيد، لأن التوجه لديه أو الأولويات هي أولويات مختلفة. لكن أعتقد يعني ترامب أو عفوا نتنياهو لديه أيضا أولويات مختلفة. نتنياهو لديه أيضا رغبة بتعطيل الخط الذي تم الحديث عنه، اللي هو يعني خط التجارة عبر سكة حديدية تمتد من إسطنبول إلى الدمام في السعودية. لا تريد إسرائيل هذا الخط، بل تريد الخط التجاري التي تحدثت عنه سابقا، وهو من الهند عبر الخليج إلى إسرائيل إلى أوروبا. فأيضا هناك صراع على خط التجارة يعني أيهما سيكون. فلا هيك إسرائيل بعيدا عن المسألة الأمنية والتمركز إلى آخره، هناك أيضا مسائل لها علاقة بهذا الخط، فلا تريد أن يحصل، لأنه هذا ممكن بالنسبة لإسرائيل يعني ترى
0: نعم،
1: سيعطل خط التجارة التي تريده هي، وتمركزت في عدد من يعني وسعت له بشكل كبير جدا. فيعني هناك مصالح متباينة، هناك يعني رغبة إسرائيلية عارمة في التمركز وأن يكون لها نفوذ وحضور في الشرق الأوسط كبير. أيضا ليس هناك نية جادة لدى إسرائيل لعقد أي اتفاق أمني مع سوريا، علما أنه لم يحصل هناك أي تصعيد سوري يعني رغم الاستفزازات الكثيرة. لكن هل هذا الموضوع وهذه الاستفزازات ستكون يعني إلى ما لا نهاية دون أن يكون هناك موقف سوري؟ لا أعتقد. أيضا التصعيد مع تركيا والتصريحات المتبادلة من كلا الطرفين، أيضا التوقيت يعني، وهذا ذكرته الصحف التركية وتحدثت عنه بشكل مستفيض يعني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لمعلوماتك، كنت معي من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع انفجار في مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وأوضح مصدر أمني أن الانفجار في صحنايا ناتج عن تفجير الجهات المختصة لمخلفات حرب كانت في المنطقة.
2: لا انت بعت الملعب ليش كم شيل شيء صغير
3: يا شباب.
2: واو
3: نحن الآن في حارة الطول في أطراف منطقة صحنايا. في هذه المنطقة كان يوجد عبوة ناسفة، وتحديدا في حاوية النفايات، بعد أن تم الإبلاغ من قبل أحد عاملي النظافة الجهات المختصة والمعنية بوزارة الداخلية، فهرعت وزارة الداخلية أو القوات المختصة إلى هذا المكان ليتبين لهم أن يوجد داخل الحاوية عبوة ناسفة. هذه العبوة تعود لمخلفات الحرب، قامت الجهات المختصة بتفكيك هذه العبوة وبإتلافها عن طريق التفجير في أطراف هذه المنطقة. إذن الأصوات التي سمعت أو التفجير الذي سمع إلى هذه المنطقة ووصل صوته إلى سكان المنطقة هو تفجير أو إتلاف لمخلفات الحرب من قبل الجهات المختصة ومن قبل مهندسي يتبعون لوزارة الداخلية. عامر عاصي، ريف دمشق، تلفزيون سوريا.
0: أفاد المركز الوطني للزلازل بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات وقعت جنوبية تركيا وشعر بها بعض السكان في شمال سوريا. وأوضح المركز أن موقع الهزة هو شمال غرب حلب بنحو 106 كيلومترات، كما حدثت الهزة على منظومة صدع الأناضول الشرقي. أفاد الدفاع المدني بعثور فرقه على جثمان طفل من ضمن المفقودين إثر انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات بدير الزور قبل أيام. وأوضح الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا انقلاب العبارة قد ارتفع إلى 7 وفيات بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة عن طفل آخر فقد من جراء الحادثة. وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قد قال إن عمليات البحث تتم بمشاركة أكثر من 12 فريق بحث وإنقاذ، كما أوضح أن أعمال الإنقاذ تجري على مسافة تقدر بنحو 50 كيلومترا من مجرى نهر الفرات. وبحسب الصالح تم إنقاذ أكثر من 15 مدنيا، وتمكن آخرون من النجاة لحظة غرق العبارة. استجابت فرق الدفاع المدني إلى 124 حريقا في مختلف المحافظات، بينهما حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية. وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الفرق أخمدت جميع الحرائق من دون تسجيل إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب إشعال النيران في الأحراج والحقول. استجابت فرق الدفاع المدني ل19 حادثة سير في مختلف المحافظات أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 27 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها، مجددة دعوته للسائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة والتأكد من جاهزية المركبات وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.

0: أفادت مصادر محلية بمقتل شخصين وإصابة ثالث جراء انفجار لغم أرضي في قرية مصطفى الحمادة بريف حلب. وذكرت المصادر أن الانفجار أصاب جرارا زراعيا بالقرب من منطقة سد تشرين، ولم ترد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصاب أو تفاصيل الحادثة حتى ساعة إعداد هذا الخبر. شهدت مدينة الشداد وقرى في جنوبي محافظة الحسكة شهدت احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المدينة، وطالب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات لمناطق وصفوها بأنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة للعيش الكريم. أتلفت عدلية الرقة نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مداهمات أمنية نفذتها في الفترة الماضية. وبحسب مديرية إعلام الرقة، شملت عملية إتلاف المواد المخدرة مادة الإتشبوز والحشيش وحبوب الكبتاجون وحبوبا دوائية تستخدم للإدمان، إضافة إلى كميات من الكوكايين. وذكرت المديرية أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. استقبل الرئيس أحمد الشرع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في قصر الشعب بدمشق. وذكرت رئاسة الجمهورية اللقاء تم بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العلكة. وجاء اللقاء بعد اجتماع أجراه الشيباني مع غروسي بحثا من خلاله سبل تعزيز التعاون ما بين سوريا والوكالة في المجالات ذات الصلة. كما استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الاقتصاد نضال الشعار. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. نظم عدد من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق نظموا عريضة بشأن قضية النائب في مجلس الشعب مضر وفيق حمدان، وقع عليها نحو 200 طبيب وطالب. ونصت العريضة على استنكار الموقعين لتعيين حمدان في مجلس الشعب، كما اتهمته بالارتباط بالنظام المخلوع. وطالبت العريضة بإبعاد كل من يثبت ارتباطه بالنظام المخلوع عن مواقع التمثيل العام، بما يضمن بناء مؤسسات تستند إلى الثقة والمساءلة. هذا وكان انعقاد مجلس الشعب لأول مرة قد أعاد ملف الأحزاب إلى واجهة النقاشات في الشارع السوري، وسط تباين في الآراء ما بين من يرى أن الأحزاب تبعد النواب عن تمثيل صوت الشعب، وآخرون يرون أنهم تسهم في تنظيم العمل السياسي.
1: تحت مجهر التجاذبات يبرز ملف الأحزاب في سوريا إلى واجهة المشهد بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، إذ تعد الأحزاب من الهياكل الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس التشريعية. وسوريا رغم تاريخها المعقد مع العمل الحزبي تقف اليوم أمام مرحلة اختبار حقيقية لطي هذه الصفحة وتقديم واقع سياسي جديد. بعد تلك الجلسة بدأت أصوات بتقاذف الآراء، إذ رأى البعض أن الأحزاب قد تبعد المجلس عن صوت الشارع وتحوله إلى ساحة اصطفافات سياسية، في حين يعتبر آخرون أن وجود كتل حزبية واضحة قد يسهم في تنظيم عمل النواب. وفي المحصلة تبقى مهمة تحديد شكل هذا الدور بيد المجلس نفسه من خلال القوانين التي سيقرها لتنظيم عمله.
2: بالنتيجة حصل الزميل عبد الحميد العواك على 99 صوت وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس.
1: عكست الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب رئيس المجلس ونائبيه مؤشرات أولية على طبيعة التفاعلات تحت القبة البرلمانية، حيث رأى مراقبون أن عملية التصويت حملت ملامح تكتلات غير معلنة حتى وإن لم تصل إلى مستوى التحزب المنظم. وهنا خرجت دعوات من داخل المجلس وإن لم يطلقها نواب إلى عدم السعي إلى تشكيل أحزاب أو كتل سياسية في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تمثيل مباشر للشارع السوري بعيداً عن أي اصطفافات.
3: ما نذكر الأسماء الناخبين السادة الأعضاء.
1: وبين هذه التوجهات المتباينة يقف مجلس الشعب أمام تحدي رسم ملامح تجربته الجديدة، فإما أن يتجه نحو تنظيم العمل السياسي عبر كتل واضحة البرامج أو يحافظ على طابع فردي في التمثيل، وفي الحالتين ستكون الممارسة الفعلية داخل المجلس هي الفيصل في تحديد ما إذا كان سينجح في تحقيق التوازن بين تنظيم العمل السياسي والحفاظ على صوت الشارع السوري.
0: بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع العميد محمد سعود مع قائد القوات البحرية التركية ملفات التعاون في المجال البحري، وذلك عقب وصول الوفد التركي إلى اللاذقية على متن سفينة عسكرية. وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء تناول تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. من جهتها أوضحت وزارة الدفاع التركية أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، مشيرة إلى أن الوفد التركي أجرى جولة في ميناء اللاذقية العسكري. قالت مجموعة الأزمات الدولية إن العلاقات بين دمشق وموسكو قد دخلت مرحلة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقة بدلا من إنهائها. وأضافت المجموعة في تقرير لها أن القيادة السورية الجديدة تسعى لتقليص النفوذ الروسي عند توفر بدائل، مع الحفاظ على التعاون بملفات تعتمد فيها على الخبرات والإمكانات الروسية. وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس الشرع قبل أشهر إلى موسكو واستمرار الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم أظهر رغبة سوريا بالإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو. كما أوضح أن سوريا تحتاج إلى المعدات العسكرية وقطع الغيار الروسية، إضافة إلى أهمية روسيا في ملف إمدادات النفط وحق النقد بمجلس الشعب. أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بموافقة مجلس الوزراء الأوكراني على مسودة اتفاقية للتعاون مع سوريا في ملف إزالة الألغام. وبحسب الوكالة فقد جرى مناقشة العمل المتعلق في إزالة الألغام والتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة الأوكرانية إلى دمشق في آذار الماضي.

0: اختتمت في القصر العدلي بدمشق الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في جلسة مغلقة خصصت للاستماع إلى شهود الحق العام بعد أدائهم اليمين القانونية. وأعلنت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 21 من تموز الجاري، في حين أكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمة وفق الضمانات القانونية. من جهتها ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المحكمة استمعت إلى 18 من شهود الحق العام، وأكدت أن استمرار المحاكمات يعكس التزام الدولة بمسار عدالة قائما على المحاسبة واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا وتشهد المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق غدا الأربعاء تشهد انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في إطار المحاكمات الجارية بحق عدد من رموز النظام المخلوع. ويواجه وسيم الأسد اتهامات بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة بتكليف من قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام المخلوع غياث دلة. وستواصل المحكمة الاستماع إلى الشهود واستكمال عرض الأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم المتهم، ولا سيما تلك المرتبطة بالعمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. هذا وتستكمل المحكمة في 16 من تموز الجاري محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد النظام المخلوع والمتهم بالتحريض على العنف وتبرير القتل. يشكو مزارعون في منطقة برج إسلام بريف اللاذقية استمرار انقطاع مياه الري عن أراضيهم رغم الهطولات المطرية الغزيرة وامتلاء السدود، مؤكدين أن المياه لم تصل إلا مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، ما انعكس سلبا على أشجار الحمضيات وآثار مخاوف من تراجع الإنتاج للموسم الحالي.
1: رغم الهطولات المطرية الغزيرة لهذا العام وامتلاء السدود، لم تصل مياه الري إلى أراضي برج إسلام بريف اللاذقية سوى مرة واحدة قبل أن تنقطع مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على الأشجار لا سيما الحمضيات وأثار مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج.
2: قلة الري أدت ليباس الشجر، الأفرع الجديدة كلها تضررت، عندنا الثمار انضررت كمان. هذا أحسن إنتاج قليل جدا بشكل واضح.
1: تغذي شبكة الري نحو 450 هكتارا من الأراضي المزروعة بالحمضيات ومحاصيل أخرى، إلا أن استمرار الانقطاع دفع العديد من المزارعين إلى حفر آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية لتأمين مياه الري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن جهتها أكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن العمل جار لإعادة ضخ المياه إلى الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
3: العام الماضي كان هناك جفاف ولم تجرب كافة الخطوط ولم يضخ عليها. هذا العام مع بداية موسم الري تم التجريب هذه الخطوط وظهرت عليها بعض الأعطال، وتقوم ورشاتنا حاليا بإصلاح هذه الأعطال بشكل متتالي، وخلال مدي وجيزي سوف تكون هذه المنطقة بالخدمة ويعاود الضخ إليها والري.
1: يبقى المزارعون بانتظار عودة مياه الري في أسرع وقت، لأن استمرار الانقطاع يهدد مئات الهكتارات المزروعة ويضاعف خسائرهم. وتبرز ضرورة تحسين كفاءة تشغيل وصيانة شبكات الري بشكل مستمر لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية من دون انقطاع.
4: في ظل استمرار أزمة الري تبقى بساتين المنطقة شاهدة على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، فيما تتجه الأنظار إلى إيجاد حلول عاجلة لعودة المياه وتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الإنتاج الزراعي. للتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، برج إسلام، ريف اللاذقية.
0: أفادت مديرية إعلام اللاذقية بأن مديرية الصحة نفذت قراراً بالإغلاق الإداري بحق 3 مشافٍ خاصة لشهر واحد بسبب مخالفات صحية وتجاوزاً للمعايير الفنية المعتمدة، وذكرت مديرية إعلام اللاذقية أن القرار جاء في إطار تعزيز سلامة الأمن الصحي للمواطنين، مع تأكيدها مواصلة الجولات التفتيشية الصارمة لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين. تشهد دمشق تزايداً في تسجيل حالات معوية حادة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من ارتباطها بجودة الغذاء والمياه، ولا سيما في ظل الظروف الخدمية والصحية الراهنة.
5: رصد أطباء في دمشق تزايداً ملحوظاً في مراجعات حالات الإسهال الحاد لعيادتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. بعض تلك الحالات كانت حرجة.
6: بصراحة بالفترة الأخيرة ازدادت كثير حالات الإسهالات الحادة مع ارتفاع درجات الحرارة. أغلب هذه الإسهالات عم تصل على المشفى بإسهالات حادة التهابية الطبيعة، مخاطيط القوام مع حرارة وعروقات، حتى عم توصل لأذية أعضاء هدف، عم توصل لارتفاع بأرقام الكرياتينين وأذية الكلية، عم تترافق مع اضطراب الشوائط واضطراب البوتاسيوم. أغلب هذه الإسهالات نحن عم نقبلها بالمشافي، الأعمار تقريبا عم تكون ما بين 40 و 60، عم بلش لها تعويض بالإماهم، عم نبعث لها تحليل براز، عم يكون تحليل براز إيجابي الكريات البيض، عم نبدأ فورا بتخطيط الإنتانين.
5: مستشفى المجتهد الحكومي استقبل مراجعات معتادة في مثل هذا الوقت من العام بأعراض شائعة ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء والشراب وطرق حفظها وطهيها.
7: الإسهالات الحادة هي واحدة من الأمراض الكتير شائعة اللي بنشوفها من الصيف، هذا أمر اعتيادي نشوفه بالصيف. أعراضه كتير خلينا نقول عليها مجهدة للمريض، بتتألف من ترفع حروري، غثيان، إقياء، وإسهالات، زيادة تواتر الخروج عند المريض. الأسباب العادية لها هو عبارة عن تلوث مصادر الطعام مثل المياه والأطعمة، والوقاية منها بتكون من خلال الانتباه لهالمصادر الطعام والشراب، من خلال إما أنه نأخذ أكل مغلي، أكل نظيف، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.
5: الإحصائيات الرسمية غائبة وسط عزوف البعض عن مراجعة المشافي والعيادات هربا من التكاليف، لكن الأكيد وفق جمعية حماية المستهلك هو وجوب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
8: لاحظنا ازدياد حالات الإصابة المعوية والهضمية في الفترة الأخيرة حاليا بسبب وعدم وجود إحصاء رسمي لدى المشافي، بسبب عدم مراجعة المواطنين للمستشفيات أو العيادات وقت الاكتفاء بالمعالجة المنزلية، بسبب زيادة التكاليف والخوف من مراجعة المشافي في ظل ارتفاع التكاليف للمشافي الأخرى. نحن عندنا مقترحات الحقيقة بهالمجال هذا. أولاً لازم يكون نحن نفعل موضوع الفحص الدوري للعاملين في مجال الأغذية. اثنين، طريقة تسويق الأغذية ونقلها ببرادات مبردة، معرفة منشأ هذه المواد التي تأتي في تصنيعها، منشأ مياه الشرب. أربعة، فحص النظافة العامة والعاملين في المجال الصحي.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح حفظ الطعام والشراب بحاجة إلى عناية أكبر من قبل المواطنين، ويستوجب رقابة حكومية صارمة على المطاعم لضمان السلامة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أجرى الفريق القلبي الألماني التابع لحملة الشفاء عمليات قسطرة قلبية مجانية في مشفى حمل الوطني، شملت توسيع الشرايين وتركيب الشبكات مع متابعة الحالات التي قد تحتاج إلى تدخلات إضافية أو جراحة قلب مفتوح.
9: حملة شفاء هي مبادرة يقوم بها الأطباء المغتربين السوريين بألمانيا بدعم من مؤسسة ميد جلوبال لتقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين. حالياً نحن متواجدين بمشفى حمال الوطني لإجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
10: رحت على كذا دكتور، قام شخصني انه بدي شبكه، فرحت على كذا مشفى والوضع كان كثير تعبان، وبنفس الوقت الاجار حق الاجر العمليات كان كثير غالي، وانا والله ما معي. حمله شفاء يعني كانوا مجدولينه، اتصل فيي امبارحه وجيت اليوم، والحمد لله رب العالمين، يعني افضل اطباء وافضل المعدات، وعملت مشفى حمل الوطني. هلا بتمنى دائما تستهدف اللي الفقير، اللي لا حول ولا قوة دائلو.
0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حما عن كشفها لعملية اختلاس تجاوزت 228 مليون ليرة سورية قديمة في فرع المصرف الزراعي بمنطقة سلحب بريف المحافظة. وقالت الهيئة إن التحقيقات كشفت وجود اختلاسات مالية عبر التلاعب بالحسابات في فرع المصرف بعد الكشف عن وجود نقص في السيولة، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق والحجز على أموال المتورطين، كما أوضحت أنها وجهت دعوة للمدير العام للمصارف إلى تحريك دعوى بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف. افتتح وزير النقل يعرب بدر جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن بريف حمص، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله ليعود إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاما، ما يسهم في إعادة الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين واقع النقل على الطريق الدولي الواصل بين حمص وحما.
11: نبارك لأهالي الرستن افتتاح هذا الجسر والذي خرج من الخدمة في عام 2012، يعني بعد 14 سنة من المعاناة اليوم يعود هذا الجسر للخدمة ويتيح لأهالي الرستن الكرام التواصل بشكل آمن وسليم وبدون التعرض لأي أخطار على الأوتوستراد الرئيسي. مبروك، مبروك لأهالي الرستن، مبروك لسوريا، وإن شاء الله برعاية سيادة المحافظ المزيد من الأعمال تنتظرنا في المستقبل.
0: أعلن وزير النقل يعرب بدر إجراءات وشروط المناقصات الخاصة بالمشاريع الطرقية، وأشار يعرب في مؤتمر صحفي إلى إطلاق 7 إعلانات استدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل شبكة الطرق الدولية في سوريا، ومن ضمنها إعادة تأهيل طريق نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب مع وصلة سراقب إدلب، بما يشكل محور M5 الواصل بين الحدود التركية والأردنية. هذا وأعلن أيضا عن مشروعين لإنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر وطريق تدمر دير الزور لتحويله إلى طريق مزدوج، وطرح إعلانين منفصلين لشركات استشارية دولية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإنشاء الفرع الثاني. أفادت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة، وأوضحت الشركة أن الانقطاع جاء بسبب عطل في أحد خطوط التغذية ما أدى إلى فصل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل لإعادة التغذية الكهربائية. أعلنت محافظة حلب أن الضابطة المركزية المشتركة في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي نفذت حملة لضبط إشغالات الأرصفة والطرقات، وقالت المحافظة إن الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين الواقع الخدمي والمروري، في حين نقلت وكالة سانا عن رئيس ضابطة البلدية في أعزاز علاء الدين حنورة إن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات. بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بحث إمكانية إعادة تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة، وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا واقع المؤسسات والخدمات المالية في الحسكة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما أشارت إلى وجود خطط لافتتاح فروع للمصرفين التجاري والزراعي وإعادة تفعيل مديرية المالية ومراكزها في مختلف نواحي المحافظة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل فرعي المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. أعلنت وزارة الصحة انتهاء الاستجابة الطارئة للتداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات مؤخراً في الرقة ودير الزور، وذكرت الوزارة أن فرقها انتقلت من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي، والتي تهدف إلى استعادة استقرار الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة. وأكدت الوزارة أن جميع الخطط الصحية والإسعافية الموضوعة قد أنجزت من دون تسجيل أي تقصير في تقديم الخدمات للمتضررين. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تجاوز كميات القمح المحلي المسلمة عتبة المليوني طن منذ بدء الموسم وحتى تموز الجاري. وقالت الوزارة إن استلام القمح المحلي قد حقق تقدما لافتا من حيث الكميات المستلمة، مع تنوع الأصناف وجودتها وبلوغ ذروتها في عدد من المراكز، ما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن القمح اللين شكل 54.4% من إجمالي الكميات مقابل نسبة 45.6% من القمح الجاف. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا حتى مطلع العام المقبل، في وقت كشف فيه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تراجع القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية بسبب تذبذب سعر الصرف في البلاد.
12: هي أرقام لا تكف عن التصاعد وتحذيرات أممية لا تكف عن التكرار، في حين تبقى موائد ملايين السوريين رهينة اقتصاد منهك وعملة متقلبة لا تستقر على حال. حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من استمرار أزمة الأمن الغذائي الحاد في سوريا، متوقعة بقاء ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حتى مطلع العام القادم. ورغم المؤشرات التي تفيد بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي، فإن التقرير يؤكد أن هذا التحسن لن يكون كافياً لتخفيف المعاناة في ظل الارتفاع القياسي لكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، حيث تشير التقديرات إلى أن فجوة الاحتياجات ستطول ما يقارب 6 ملايين شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول العام الجاري وكانون الثاني للعام القادم، مرجحة بقاء شمالي سوريا الشرقي والغربي ضمن المرحلة الثالثة من الأزمة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره في 8 تموز الجاري احتياج نحو 1,200,000 شخص لمساعدات عاجلة، بينهم 295,000 امرأة في سن الإنجاب، عازيا ذلك إلى تزامن عدة أزمات منذ مطلع العام الحالي، شملت تجدد القتال في حلب وشمالي شرق البلاد وفيضانات الفرات وتدفق أكثر من 460,000 نازح من لبنان. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فوجه تحذيراً من نوع آخر، إذ أوضح أن عدم استقرار سعر الصرف وسياسات مصر في سوريا المركزي غير الموحدة تتسبب بخسائر تتراوح بين 30,000 و 50,000 دولار لكل برنامج مساعدات قيمته 1,000,000 دولار، في حين تظهر دراسة لفريق العمل المعني بالنقد تراجع القوة الشرائية للمساعدات بنسبة تصل إلى 25%. هذا التدهور المالي يتقاطع مع تقليص فعلي في الاستجابة، إذ خفض برنامج الغذاء العالمي مساعداته الطارئة إلى النصف في أيار الماضي، وأوقف دعم الخبز الذي كان يصل إلى 4 ملايين شخص يومياً مؤكداً حاجته العاجلة إلى 189 مليون دولار لاستئناف عملياته الأساسية وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. فهل تكفي هذه التحذيرات المتراكمة لتحريك استجابة دولية عاجلة؟ أم ستبقى أرقام الجوع ترتفع في صمت بينما تتآكل قيمة كل دولار مساعدة قبل أن يصل إلى يد المحتاج؟
0: أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن عدد سكان سوريا بلغ 25,400,000 نسمة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 3,700,000 شخص. وقال سليم في تصريح إعلامي إنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 28 مليوناً و900 ألف نسمة بحلول عام 2030 استناداً إلى تقديرات النمو السكاني وبيانات عودة السوريين. وكشف عن استعداد الهيئة لإجراء تعداد سريع للسكان كبديل مرحلي عن التعداد العام الذي يتطلب استقرارا وفترة تحضير تصل إلى عامين. أعلنت محافظة درعا تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي والأبنية والأشجار والآبار في المنطقة المراد استملاكها من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بهدف إقامة معبر حدودي مع الأردن. وذكرت المحافظة أن عمل اللجنة سيشمل منطقة درعا البلد، حيث تتولى تحديد بدل الاستملاك لصالح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ويأتي ذلك ضمن إجراءات إقامة معبر حدودي مع الأردن في منطقة درعا البلد يشمل الأراضي والمزارع وما يرتبط بها من أبنية وآبار وأشجار. أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح أعلن قرب إطلاق مشروع لإزالة نحو 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظة درعا. وأوضح الصالح أن التحضيرات لإطلاق هذا المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الأعمال ستستهدف إزالة كميات كبيرة من الأنقاض المتراكمة بما يسهم في فتح الطرق وتحسين الخدمات وتهيئة المناطق المتضررة لأعمال التأهيل اللاحقة.

قتل 9 فلسطينيين بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وأفرادا من الشرطة في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأناضول أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية في مخيم جباليا الذي يكتظ بخيام النازحين ومراكز الإيواء. انطلقت في روما الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بهدف تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين في واشنطن أواخر حزيران الماضي. وتركز المباحثات على إنشاء مناطق تجريبية في جنوبي لبنان تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني بإشراف أمريكي في إطار تثبيت وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، وتأتي في وقت تستعد فيه قواتنا لاستئناف الحصار البحري على موانئ إيران وسواحلها. من جانبه تحدث التلفزيون الإيراني عن دوي 6 انفجارات غربي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة تعهدت باستثمارات في الولايات المتحدة. وأعرب ترامب عن ترحيبه بالاستثمارات مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من تقليص قوة إيران وإزالة هيمنتها عن الشرق الأوسط.

0: آراء مشجعين من الجماهير في أرض المعارض القديمة بدمشق بشأن المنتخب الذي يستحق لقب الحصان الأسود لمونديال 2026.
1: هلا انا بشوف المنتخب اللي له لقب الحصان الاسود منتخبين، يعني انا كعاطفه وغير هيك، يعني شغلات حلوه. الكونغو يعني لعبوا لعب حلو اخر شيء قدام الارجنتين، والحارس كثير كانت قصته حلوه، امه شلون شهر وهيك كذا. ومصر انا بحب مصر، ستي مصريه، وكمان لعبوا لعب كثير حلو مصر قدام شو اسمه الارجنتين.
2: يعني مصر هي لازم تاخده، بس مصر كانت عم تلاعب الفيفا، ما عم تلعب الارجنتين صراحه وبس.
3: منتخب مصر هو اللي لازم ياخذ هذا اللقب، هو كان لعبه كثير حلو ورواء وبيستحق هذا اللقب، بس هو طلع برا.
4: هلا بعد ما طلع كريستيانو اكيد مصر، شجعنا مصر كثير كرمال تربح وما ربحت، لانه كان ظلم من الفيفا، ما لهم حق، بس كان بدهم يطالعوا الارجنتين كرمال هي تاخذ الكاس.
5: هلا لعب المغرب ومصر كان كثير حلو وانظلموا من الفيفا، و فعلا يستحقوا لقب البلاك هورس على الاقل، يعني بما انه انظلموا وطلعوا بكير.
6: فرنسا هي اقوى شيء والعب شيء.
7: الحصان الاسود هو مصر، كان اداؤه رائع وما قصر، صحيح طلع من المونديال بس كان اداؤه بجنن وما قصر كثير، ما قصر شيء ابدا ابدا.
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.